0: سيؤدي إلى خسارة هذه النافذة. هذه طريقة تفاوضية مألوفة لدى ترامب عهدناها، تقوم على رفع سقف التهديد ووصف الصفقة المطروحة بأنها أفضل فرصة متاحة، ثم الإيحاء بأن شروط الصفقة ستصبح أسوأ كلما تأخر الطرف الآخر.
1: نعم. طيب الآن في الجانب الإيراني، يعني ماذا تريد تهران تحديدا من موضوع التفاوض حول مضيق هرمز؟ ما هي أهداف إيران في مضيق هرمز الآن؟

0: علينا مسألة رفع العقوبات التي تسعى إليها إيران. الهدف الإيراني هو تحويل يعني السيطرة الميدانية إلى اعتراف سياسي، يعني سيطرة على مضيق هرمز، وإيران تريد أن لا تعود الملاحة إلى وضعها السابق وكأن شيء لم يحدث، بل تريد أن تخرج من الأزمة بترتيبات تعترف عمليا بأنها طرف أساسي في إدارة المضيق. لذلك تفيد التصورات ربما المتداولة حاليا أن إيران طرحت مرور السفن الداخلة إلى الخليج عبر مسار قريب من سواحلها مقابل خروج السفن عبر الجانب العماني، مع بقاء خلافات ربما حول العقوبات وشروط المرور.
1: طيب عذرا في هذه النقطة تحديدا دكتور ناصر، يعني أليس المضيق يخضع لقوانين البحار الدولية؟
0: بالتأكيد، طبعا المضيق هرمز هو يخضع لقانون عالي البحار، هذا قانون دولي يضمن حرية الملاحة في المضائق البحرية. لكن يعني هناك نقطة يجب أن نشير لها هنا، يعني أن نميز بين ثلاث مسارات متداخلة. هناك مفاوضات تجري حاليا لفتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة، ومفاوضات سياسية لوقف الحرب، وثم مفاوضات للملف النووي. واشنطن تحاول أن تدمج هذه المسارات تدريجيا في صفقة واحدة، بينما كما واضح حاليا من التكتيك الإيراني تسعى طهران إلى فصل هذه المسارات، فتقول أنها ستتفاوض مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات الملاحة، وتنفي وجود مفاوضات مباشرة مكتملة مع الولايات المتحدة. وفي المقابل نجد أن الوسطاء مثلا دولة قطر أعلنت إحراز التقدم في جهود الوسطاء، وأبدى وزير الخارجية الأمريكي أيضا روبيو تفاؤل بإمكان التوصل إلى تفاهم حول مضيق قريبا. هذا هناك يبدو تضارب، هذا التضارب لا يعني بضرورة عدم وجود يعني تفاوض، بل يرجح وجود مفاوضات غير مباشرة ربما ومتعددة القنوات.
1: لأنه يبدو أن إيران دكتور ناصر أيضا من خلال هذا التفاوض مع سلطنة عمان في سلطنة عمان حول مضيق هرمز تريد أن تضع كل طلباتها في سلة واحدة وتنهي المسألة من خلال الموافقة على موضوع مضيق هرمز برفع العقوبات والحصول على مكاسب اقتصادية وعودة أموالها المجمدة في الخارج وكل ما عدا ذلك في سلة واحدة.
0: طبعا هو إيران تحاول فصل المسارات لصالحها أيضا من ناحية تكسب الوقت وتناور على الملفات المختلفة، وتحاول أيضا يعني إطالة أمد الأزمة، قد يكون لصالحها يعني بدون أن تكون ضربة حاسمة قد تقضي على النظام الإيراني بكامله. لذلك يعني اللعب على هذه الملفات والمناورة فيها هذا أسلوب إيراني، وقد يروق للجانب الإيراني العمل بهذا الشكل. الولايات المتحدة تريد أن تحسم الملفات بشكل كامل، لكن إيران تحاول فصل هذه الملفات والمناورة من خلالها ملف دون ملف آخر، وبالتالي الأخذ والرد هذا يعني يفتح نوع من المناورة التفاوضية وربما تحقيق الأهداف، والضغط أيضا على الدول الخليجية من جهة، واستمرار إغلاق المضيق وتعطيل الحالة الاقتصادية وخنق العالم. يبدو أن الأمور يعني تسير بهذا الاتجاه.
1: أيضا كانت هناك تصريحات لسيد ترامب تحدث فيها عن وجود الآن أنه علم مؤخرا أن هناك قوتين تحكمان إيران. إلى أي مدى بالفعل أي تفاوض أو أي نتائج قد يتوصل لها أي فريق من الفرق المتفاوضة حول مختلف العناوين التي تطرح الآن للنقاش سيكون مقبولا لدى الأطراف التي تحسم الأمور في إيران؟
0: يعني لا شك هو يعني كما هو يبدو انه وحسب التصريحات وحسب ما تشير احيانا التلميحات السياسيه انه وجود ربما اكثر من راس في ايران، هناك قوه او اكثر من قوه وطرف في الجانب الايراني، الجانب حرس الثوري وهو الاقوى والاكثر تاثيرا، والجانب الدبلوماسي. لكن انا باعتقادي وحسب التحليل الواقعي اجد انه هناك نوع من يعني ربما التكامل او نوع من يعني الاتفاقات الضمنية بين الجانبين، الجانب الدبلوماسي والجانب العسكري. الجانب الدبلوماسي يتناول التفاوض ويحاول أن يكون مرنا في اتجاه التفاوض وفتح المسار الدبلوماسي. الجانب العسكري الذي يقوده الحرس الثوري هو يكون أكثر تشددا وأكثر تصعيدا، ويمارس الحل العسكري ويمارس الضغوط العسكرية على دول المنطقة وعلى إغلاق مضيق هرمز. هذين الاتجاهين المسارين هما يلعبان ويصبان في مصب واحد لصالح يعني صناعة موقف إيراني قوي أو موازي للموقف الأمريكي. وبالتالي هذا ما تقوم به إيران من خلال اللعب على المسارين الدبلوماسي والعسكري هي مناورة، ليس يعني خلاف حقيقي كما يبدو. نعم هناك مؤشرات أن هناك خلافات بين القيادات، هناك نوع من الانشقاق داخل القيادة في إيران، لكن لا يبدو هذا الأمر أن يعني له نتائج واضحة وملموسة على أرض الواقع أو من خلال المخرجات الحالية للأزمة.
1: نعم، هنالك مشكلة كبيرة فيما بين الدولتين تتعلق بفقدان الثقة. هل من ضمانات حقيقية

0: يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة لإيران، وأيضا ضمانات حقيقية تقدمها إيران للولايات المتحدة لكي تنتهي كل هذه المشاكل، خاصة فيما يتعلق بالموضوع النووي الذي يبدو أنه سيستمر طويلا؟
1: يعني موضوع الثقة هو العقبة الأساسية. يعني اليوم إيران دائما تشتكي أو تتذرع بأنه هنا لا يوجد لديها هناك ثقة مع الجانب الأمريكي، على اعتبار أن ترامب يعني ألغى الاتفاق النووي في عام 2018، وبالتالي لا يوجد هناك يعني ضمانة أنه في المستقبل أي اتفاق يتم إلغاؤه في وقت لاحق. الإدارة الأمريكية أيضا لا تثق بالقيادة الإيرانية، وهي أيضا حتى الآن لم تحسم حتى بقاء هذه القيادة. أعتقد يعني موضوع الثقة أساسي، لكن الضمانات اليوم بين الجانبين لا تبدو واضحة ومتاحة. حتى ربما الوسطاء الآن الباكستاني، الوسطاء الخليجيين لم يستطيعوا أن يتوصلوا حتى لإنجاح مذكرة التفاهم التي أصبح يسمونها مذكرة سوء التفاهم. لذلك أمام هذا الوضع المعقد تبدو الهوة واسعة حتى الآن، واستمرار الأزمة بهذا الشكل وقيام الولايات المتحدة كما يبدو بالاستراتيجية الحالية وعدم الحسم بشكل حاسم وسريع وإنهاء هذا النظام وإنهاء عدواته وضغطه العسكري على المنطقة وتهديد أمنها، هذا يمثل إطالة أو ما يسمى بإطالة الخناق على إيران. وهذه المسألة لا شك ترهق اقتصاديا الدول وتهدد أمنها ووضعها الأمني بشكل عام.
0: نعم.
1: لذلك أعتقد أزمة الثقة موجودة وتباعد المواقف مستمر ما لم يكن هناك حسم حقيقي وإنهاء أو تفوق عسكري للجانب الأمريكي.
0: قضايا وآراء. في العاصمة الإيطالية روما انطلقت الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط مساع لبنانية لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب الأراضي اللبنانية. بداية مع تقرير مراسلنا في روما.
2: من اليوم وحتى الخميس القادم في العاصمة روما بدأت مجددا جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، هي 7 من نوعها، حيث تجتمع الوفود برئاسة يحيئيل ليتر عن إسرائيل وسيمون كرم عن لبنان للدفع قدما بالمفاوضات الرامية إلى تنفيذ الاتفاق الإطاري لجلاء القوات الإسرائيلية الموقع في 26 من يونيو في واشنطن. ويأتي الاجتماع عقب إطلاق خطة المناطق النموذجية ميدانيا في 21 من يوليو، بدءا بقرية زوتر الغربية في جنوب لبنان. وبدأ هناك الانتشار التدريجي للجيش اللبناني المكلف باستعادة السيطرة على القرية وتأمينها من خلال تفكيك البنية التحتية لحزب الله. وبرغم التحديات عادت مجموعة أولية من السكان، كما أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الجهود جارية لتحقيق انسحابات إسرائيلية تدريجية من الأراضي اللبنانية تفضي في النهاية إلى انسحاب كامل. وقد رحبت الولايات المتحدة بصفتها وسيطا بخطوة انتشار الجيش اللبناني، واعتبرتها نتيجة مباشرة للمحادثات في روما. وأعرب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني بدوره الذي اتصل هاتفيا مع كل من ليتر وكرم، أعرب عن تقديره للنتائج الأولية التي ظهرت في المناطق النموذجية، وحث الأطراف على مواصلة العمل بروح بناءة وتحديد حلول مشتركة تتيح التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري. كما أعرب السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية من المحادثات الجديدة التي تنتهي يوم الخميس. روما، إذاعة دولة الكويت، رفعت النجار.
0: وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ الفاضل، الآن هذه الجولة 7 من المحادثات والتي من المفترض أن تستمر حتى 6 من هذا الشهر، هل الفجوة ما زالت كبيرة بين الطرفين أم

0: تضاءلت.
1: لا، حقيقة الفجوة لا تزال موجودة وهي كبيرة، وحسب معلوماتنا أو بالأحرى هي معلومات الرئاسة اللبنانية، أن الجولة اليوم كانت متوترة، المفاوضات كانت متوترة، لأن الوفد اللبناني جاء بمطلبين محقين، مطلبين أساسيين، هو أولا وقف الخروقات الإسرائيلية وإطلاق النار، ووقف عمليات نسف المدن والقرى والبلدات ومحوها عن وجه الأرض. والنقطة الثانية هي الالتزام بانسحاب من منطقة نموذجية أخرى كما يسمونها، أو منطقة تجريبية.
0: نعم.
1: والاحتلال يماطل، يعني منذ الانسحاب من غوطر، وهي التي لم تكن محتلة بالكامل، يعني كانت أطرافها محتلة، يماطل الاحتلال في هذا الموضوع. إذن كان هذان المطلبان أساسيان لدى الوفد اللبناني، وهذا ما أغضب الوفد الإسرائيلي الذي ذهب باتجاه الحديث عن ضرورة ترسيم الحدود. وطبعا ترسيم الحدود هذه مسألة مزمنة، يعني قبل الحربين 24 و 26 مزمنة، يعني
0: تحتاج لتدخل فرق كبيرة دولية لإنهاء هذه المسألة تحديدا.
1: يعني الوفد اللبناني ذاهب، يعني ولديه خبراء في مختلف المجالات، خبراء عسكريين وخبراء قانون دولي وخبراء، ولكن المسألة الملحة التي كانت يعني ركز عليها الوفد اللبناني هو هذين المطلبين المهمين، الالتزام فعلا بوقف اطلاق النار.
0: طب عذر الأستاذ علي، فيما يتعلق بوقف اطلاق النار، كان من المفترض، يعني تم الاتفاق مبدئيا قبل ايام على ان مع صبيحه يوم الاحد يبدا وقف اطلاق نار تماما من قبل المحتل في الاراضي اللبنانيه، ولكن مع ذلك يوميا الاعتداء مستمر. والولايات المتحدة تقول إنها ضامنة لسلامة أو للطرفين، لمصالح الطرفين. ما هو الدور الأمريكي تحديدا وهي ترعى هذه المحادثات؟
1: حقيقة لا نعرف، يعني يتحدثون عن دور إيجابي ويقومون بتقريب وجهات النظر وبرعاية هذه المفاوضات، ولكن نقطة أساسية مثلا أثارها الوفد اللبناني أنه عند تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى في زوطر الغربية، اقترب الجيش اللبناني وأطلق النار عليه من قبل قوات الاحتلال. كيف يريدون التعاون يعني والانسحاب وجعل الجيش
0: وهو على أرضه
1: الأمور وهو تحت مرمى نيراني؟ هذه نقطة. ونقطة ثانية، موضوع النشف المنازل والأبنية والمنشآت، حتى المدارس وكل المنشآت ينسفون. هناك يعني 24 أو 25 قرية دمرت تماما 100%، يعني وهذه العملية مستمرة. عدا عن أن موضوع الأنفاق التي يتحججون أن حزب الله هي لحزب الله ويدمرونها، اقترح الجيش اللبناني أن يتولاها هو، أن يسدونها بالإسمنت المسلح وبالأمور، لأن تفجيرها في بطون الجبال تغير المعالم الجغرافية لمنطقة كاملة. يعني نحن أمام إبادة عمرانية وجغرافية مماثلة للإبادة الجماعية التي مورست حق غزة، وسواء سكانيا أو عمرانيا. إذن هذه المفاوضات بدأت بشكل سيء اليوم، لا نعلم في اليومين المقبلين إذا أين ستصل، ولكن بالتأكيد كما نكرر دائما، إذا لم يحصل تدخل أمريكي وضغط أمريكي جدي على الجانب الإسرائيلي فلن يكون هناك أي تقدم.
0: نعم. ماذا بشأن زيارة السيد الرئيس اللبناني إلى واشنطن الشهر الماضي؟ يعني هل من مخرجات لهذه الزيارة في واشنطن قد تؤثر على مسار التفاوض بين الطرفين في روما؟
1: نعم، كنا هذا ما كنا نأمله، وتحدثنا يعني في هذا البرنامج بالذات قبل أيام أن جولة روما الآن تأتي بعد هذه الزيارة الرئاسية، وبعد سماع كلام يعني الرئيس اللبناني، سماع كلام رئيس ترامب كلام إيجابي جدا، وأنه سيحل مشاكل لبنان. المشكلة الأساسية في لبنان اليوم التي ينبغي على الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية أن تعالجها هو استمرار العدوان الإسرائيلي وعدم الالتزام بالاتفاق الإطاري. يعني وضع هذا الاتفاق للالتزام به، مقدمته الأولى وقف الاعتداءات، ثانيا وقف تدمير القرى، ثالثا الشروع فعلا في عمليات انسحاب جدية. يقترح لبنان على سبيل المثال انسحاب تجريبي من بلدة، من مدينة الأشيام ومدينة بنت جبيل، أكثر من قرية أو أكثر من هي مدن صغيرة ولكنها كبيرة في الجنوب، وهذا مؤشر وهي داخل

0: الخبز الذي افترضه الاحتلال يعني داخل المنطقة المحتلة، ولكن الجانب الإسرائيلي يرفض تماما هذه المسألة ويصر على المماطلة ويرمي الكرة في الملعب اللبناني بالقول أن الجيش لم يلتزم بموضوع نزع السلاح إلى آخره، علما أن المنطقة التجريبية الأولى انتشر فيها الجيش اللبناني وقام بواجبه تماما. لذا يعني نأمل أن تكون فعلا الزيارة الرئاسية إلى البيت الأبيض واللقاء مع رئيس ترامب، والذي أتى بعده بيومين لقاء مع نتنياهو، صدف أنه زار لجنازة لينزي غرام والتقى به، وقيل أن الأجواء بينهما كانت إيجابية. يعني كنا نعمل أن يكون هناك ممارسة ضغط فعلي على نتنياهو لتسهيل الأمور، ولكن يبدو أن التوتر الإقليمي من ناحية والانتخابات الإسرائيلية من ناحية ثانية هي ما تجعل الاحتلال الإسرائيلي يماطل ويتملص منه.
1: تبقى هنالك مسألة في غاية الأهمية أستاذ علي، تتعلق بأيضا مناقشة تعويضات الدمار في لبنان. يعني لبنان اقتصاديا غير قادر على أن يعيد، وحتى الناس هناك في الجنوب تحديدا غير قادرين على إعادة البناء وسط كل هذا الدمار هناك. هل من أي مناقشات حول هذا الموضوع وهي قضية في غاية الحساسية؟ من سيتولى هذا الإعمار؟
0: المشكلة أستاذ سلوى أن الموضوع اليوم الملح الأكثر إلحاحا هو وقف الحرب، يعني وقف الاعتداءات والانسحاب، ثم ذلك تأتي خطط إعادة الأعمار. الدولة اليوم يعني لا تستطيع أن تقيم أي شيء، يعني هناك تقديرات فقط تتحدث عن مليارات الدولارات من خسائر الأبنية إلى آخره، ولكن لا أحد يعلم بالضبط حجم الدمار وحجم والكلفة التي يعني لإعادة الأعمار قبل انسحاب الإسرائيلي. لا يمكن فعل ذلك، المنطقة كبيرة جداً المحتلة، يعني حوالي 600 كيلومتر مربع، وللأسف يعني عكس مسار المفاوضات وعكس الاتفاق الإطاري، اليوم الإعلام العدو الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أن الجيش يقيم مواقع ثابتة وهو خطط للبقاء ويشق طرقات وأمدادات لوجستية ويخطط للبقاء على الأقل لعام واحد على الأقل.
1: حوار وتحليل. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى، وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد فايز فرحات. ماذا بشأن هذا الاستمرار لهذه العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة؟ أما من سلطة أو قوة تستطيع إيقاف هذه العمليات رغم وجود خطط كثيرة ذات مراحل لم يتم أيضا الانتقال من مرحلة إلى مرحلة بعد؟
2: نعم، يعني أولا يجب أن نعود إلى مرحلة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر عام يعني في العام الماضي، وما سبق من ذلك من فترة طويلة، يعني من استمرار الاعتداءات ما يقرب من 3 سنوات من استمرار العمليات العسكرية العدائية ضد سكان غزة وعلى القطاع، والتي يعني نتج عنها تدمير ضخم لكل أشكال العمران وكل أشكال الحياة داخل قطاع غزة. وكل ذلك يشير إلى أنه الجانب الإسرائيلي وحكومة الاحتلال يعني لم تكن يعني ترغب في الوصول إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي مسألة التزام حكومة الاحتلال بوقف إطلاق النار كانت مسألة يعني تواجه الكثير من العقبات منذ توقيع الاتفاق. ونعلم أنه الولايات المتحدة الأمريكية مع الوسطاء مارسوا ضغوطا كبيرة على حكومة الاحتلال لتوقيع هذا الاتفاق، وبالتالي الوصول إلى الاتفاق لم يكن مسألة سهلها، ولم يكن أيضا نتيجة لحسابات أو قرار استراتيجي داخل حكومة الاحتلال، بل بالعكس يعني ما زالت يعني حكومة الاحتلال يعني تخضع لحسابات سياسية دقيقة داخل الحكومة بسبب سيطرة أو الدور الكبير لليمين الديني المتطرف. وبالتالي كل هذا يفسر لنا لماذا الاحتلال يسعى دائما إلى وضع العراقيل أمام وقف إطلاق النار وما تبعه من اتفاقات. هذا من جانب، ومن جانب آخر الولايات المتحدة الأمريكية ما زال موقفها يعني رغم أنها لعبت دورا في الوصول إلى الاتفاق، لكن موقفها بالتأكيد ما زال يميل إلى جانب إسرائيل سواء فيما يتعلق

0: دعمها السياسي أو غض الطرف عن عما تقوم به من عمليات داخل قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية أو مبادرة الرئيس دونالد ترامب تضمنت نقاط مهمة سواء فيما يتعلق بقوة الاستقرار أو غيرها من المكونات التي وردت في مبادرة ترامب، لكن في نفس الوقت هناك حسابات أخرى أكيد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هناك انشغال أمريكي بالملف الخاص بإيران.
1: هل استفادت فعليا حكومة الكيان من تطورات الموقف في الشرق الأوسط وهذا الصراع الأمريكي الإيراني؟
0: يعني الجانب الإسرائيلي في الحقيقة يعني جر الولايات المتحدة الأمريكية في رأيي إلى مواجهة عسكرية مع إيران. كان من الممكن أن يتم يعني التعامل مع الأزمة الأمريكية الإيرانية أو الأزمة أو المشكلة الإيرانية بإطار دبلوماسي، وكان هناك إطار، لكن في الحقيقة الجانب الإسرائيلي لعب دور كبير في جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه المواجهات العسكرية. أيضا في رأيي تقييم استراتيجي لنتائج هذه الحرب ربما لا تكون في مصلحة الجانب الإسرائيلي أو في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. حديث الأطراف خاصة حكومة الاحتلال الإسرائيلي حديثة عن تغيير الشرق الأوسط، يعني سواء قبل الحرب أو بعدها، سواء قبل العدوان على قطاع غزة أو بعد العدوان على قطاع غزة، يعني أعتقد أنه مسألة تغيير خريطة الشرق الأوسط أو تغيير موازين القوى في الشرق الأوسط مسألة صعبة، يعني لا يمكن تغييرها بعمليات منفردة أو بسياسات وحديث الجانب في المنطقة.
1: تحليلات استراتيجية. الحرب الروسية الأوكرانية تتواصل بوتيرة متصاعدة مع تبادل الهجمات الجوية بالمسيرات واستهداف العمق لدى الطرفين، وقد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة. كيف تقرأ دلالات التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا؟
2: يعني واضح جدا بأن الحرب الروسية الأوكرانية خلال الأيام الأخيرة اتخذت منحنى أكثر تعقيدا وعنفا، على نحو ممكن أن نقول بأنه هو يعكس اقتناع كل طرف بأنه هو قادر على حسم الصراع عسكريا. في حال نتابع هناك الطرف الأمريكي مشغول في الحرب الدائرة حاليا مع إيران، كما تابعنا خلال الأيام اليومين الماضيين كان هناك تصاعد في حدث المواجهة ما بين روسيا وأوكرانيا، وخاصة بعد إعلان كييف إغراق سفينة حاويات روسية تبلغ حملتها أكثر من 100,000 طن. كان هناك أيضا قصف صاروخ روسي أسفر عن مقتل 9 أشخاص. كل هذه الأمور ممكن أن نقول بأن الحرب الروسية الأوكرانية هي دخلت كما أشرت لك مرحلة جديدة من التصعيد العسكري مع استمرار الهجمات، وخاصة من قبل أوكرانيا بالطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى.
1: وبالمقابل أيضا يعني روسيا أيضا هجمت مجموعة من السفن في موانئ أوكرانية، ويبدو أن الاتجاه يتجه نحو ضرب السفن الآن في الفترة الأخيرة تقريبا. ما أهمية مثل توجيه هذه الضربات للسفن في البحر الأسود تحديدا؟
2: يعني الواضح حاليا ممكن أن نقول هناك الابتعاد عن الجبهات، وخاصة بعد يعني مرور أكثر من 4 سنوات هناك استنزاف كبير للجنود من كلا الطرفين. أوكرانيا مثلا تحاول قدر الإمكان أن تستخدم مسيرات التكنولوجيا في حربها، روسيا هي الأخرى هي تحاول قدر الإمكان يعني تقليص وإضعاف أوكرانيا بشكل كبير، وخاصة في هذه المرحلة نلاحظ يعني كما أشرت لك انشغال أمريكي بالحرب مع إيران. الموقف الأوروبي على الرغم من أنه ما زال داعما لكن يبقى متذبذبا للغاية. إذا ممكن أن نقول حاليا يعني الأمور هناك أيضا تصاعد الحرب الجوية كما تابعنا خلال الأيام الأخيرة الماضية بطائرات مسيرة، وكل تستهدف منشآت عسكرية بنية تحتية بمعنى الاقتصاد بالدرجة الأولى، وهو ينعكس كبيرا بشكل واضح على الوضع الداخلي لكلا البلدين وخاصة روسيا. يعني تحدث رئيسها أكثر من مرة بأنه ما زال حتى هذه اللحظة متمسكا بالأهداف التي وضعها منذ اليوم الأول للحرب مع أوكرانيا.

جولتنا الإخبارية وصلت لنهايتها. لكم تحياتي سلوى العبد الله وتحياتي المخرج علي صفر وتحياتي إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.

نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: والجلال فضت ظلالك بالهدى كم شاقنا
0: مساجد من بلادي. إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد عبد الوهاب العثمان. ولد المحسن عبد الوهاب بن عبد العزيز في الكويت بمنطقة جبلة، وذلك في عام 1323 للهجرة الموافق لعام 1905، واشتهر السيد بشيخ النواخذة في الكويت لما له من جاه وسيط في هذا المجال، حيث ورث ذلك عن عائلته التي توارثت العمل في البحر أبا عن جد. فعائلة العثمان كويتية ارتبط تاريخها بالبحر من أول يوم قدم فيه عميدها عبد العزيز بن عثمان من نجد، وهي من النواخذ المعروفين في زمانه بالكويت، وتعود أصوله إلى قرية جنوبية سدير الجنوبية في منطقة سدير في نجد بالمملكة العربية السعودية. وكعادة أبناء الكويت في ذلك الوقت، التحق عبد الوهاب عبد العزيز العثمان بالكتاب وتعلم فيه القرآن الكريم والحساب والخط، ثم التحق بمدرسة الملة هاشم لحنيان، وقد كان من أساتذته وشيوخه آنذاك السيد سعد بن شرهان والشيخ يوسف بن حمود والملة عبد العزيز العنجري. وعندما بلغ 16 من عمره اتجه إلى تعلم أصول الملاحة وقيادة السفن الشراعية. كان السيد عبد الوهاب العثمان يتصف بالخصال الحميدة ومعرفته الكبيرة بالأسر الكويتية، فقد تم اختياره عضوا في لجنة توزيع المساكن الحكومية في عام 1380 للهجرة الموافق لعام 1960، وقد بذل رحمه الله أقصى جهده في هذه اللجنة لكي تؤدي أعمالها على الوجه المطلوب، ويحظى هو برضا ربه أولا وبحب الناس ودعائهم ثانيا. لا نزال معكم مستمعينا الكرام، نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. لقد كان المرحوم الناخذ عبد الوهاب العثمان يملك حسا وطنيا مرهفا، ويشعر بالمسؤولية تجاه عالمه العربي الإسلامي الكبير، وكان سباقا إلى فعل الخير. ففي أسبوع الجزائر الذي نظمته اللجنة الشعبية لجمع التبرعات في دولة الكويت في شهر يونيو من عام 1959، وكان برئاسة العم يوسف الفليج والعم عبد العزيز الصقر، تبرع بمقدار 3000 روبية. رحم الله الناخذ عبد الوهاب العثمان، فبعد حياة حافلة بالخير والعطاء والبر والإحسان، وبعد عمر ناهز 80 عاما بعامين، توفي في 14 من شهر

فبراير من عام 1987 الموافق لعام 1408 للهجرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في البقيع بجوار الذين أنعم الله عليهم من الصحابة والعلماء العاملين. إلى هنا مستمعينا الكرام، نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله. يا مسجد

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون. كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. ما زلنا في هذا الكتاب القلق وكيف يواجه العقل الرواقي في محورنا الثامن. يعد القلق كما يراه الكاتب مرض العصر، لكنه ليس نتيجة الواقع بل نتيجة تفسيرنا للواقع. لماذا نقلق؟ لأننا نفكر فيما لا نتحكم فيه، لأننا نقفز إلى المستقبل، لأننا نقدر المشكلات بغير حجمها الحقيقي، لأننا نخشى ما لن يحدث أصلا. الفلسفة تقول اعرف حجم المشكلة قبل أن تمنحها حجما أكبر. ويضرب الكاتب مثلا دقيقا، عندما تفكر في مشكلة لمدة 5 دقائق تصبح مشكلة، لكن عندما تفكر فيها لخمسة أيام تصبح كارثة، مع أنها هي لم تتغير. الذي تغير هي طريقة تفكيرك بها. إذن كيف نتعامل مع القلق؟ يقترح كاتبنا 4 خطوات. كتابة القلق: اكتب مخاوفك على ورقة، حين تراها أمامك يتقلص حجمها. تحويل القلق إلى فعل: كل قلق يمكنك تقسيمه إلى ما تستطيع فعله وما لا تستطيع. افعل ما يمكنك واترك ما لا يمكنك. تنفس العميق، آلية يستخدمها لتهدئة العقل: 4 ثواني شهيق، 4 ثواني حبس، بينهم 4 ثواني صمت. هذه الدقائق الثلاث تعيدك إلى الآن. إدراك محدودية الزمن. يقول الكاتب: السنوات قصيرة واللحظة أضيق من أن نملأها بالقلق. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. العلاقات كيف نصنع حياة اجتماعية صحية. يفرق الكاتب بين نوعين من العلاقات: علاقات تمنحك طاقة، وهي العلاقات التي تدعمك، تحترم وقتك، تتفهمك، تضيف إلى حياتك، تبنيك ولا تهدمك. علاقات تستنزف طاقتك، هي تلك التي تكثر الطلب، تقل التعاطف، تكثر فيها الشكوى، تشعرك بأنك مطالب دائما. يقول فوركس: ليست قوة أن تتحمل كل الناس، القوة أن تختار من يستحق البقاء في حياتك. إذن كيف تصلح العلاقات؟ الوضوح. نعم، أولا الوضوح. يجب على الإنسان أن يوضح احتياجاته وحدوده. ثانيا التواصل الهادئ، لا يصرخون بل يشرحون. ثالثا المعاملة بالمثل، العلاقة التي تعطي فيها بلا مقابل ليست علاقة بل استنزاف. رابعا الابتعاد الهادئ، لا يحتاج الابتعاد إلى خصومة بل إلى قرار هادئ بأن هذه العلاقة لم تعد مناسبة. إذن الحديث يأخذنا في هذا الكتاب إلى محور عاشر، وهو المال والحرية الداخلية. لا ينظر الكاتب للمال كغاية بل كأداة تمنحك حرية، ويطرح مبدأين أساسيين. المال الذي تملكه ليس ثروة، الثروة هي الوقت. قد تملك مالا كثيرا لكن بلا وقت تستمتع به، وقد تملك قليلا لكنه يكفيك ويمنحك راحة. الثراء الحقيقي أن تحتاج أقل. يقول الغني: ليس من يملك كثيرا بل من يستغني عن الكثير. عاشرا العمل والإنتاجية. يؤمن الكاتب بأن الإنتاجية الحقيقية ليست أن تعمل أكثر بل أن تعمل أقل لكن بتركيز أعلى. قاعدة 80/20: 20% من أعمالك تمنحك 80% من نتائجك. اعرف تلك 20% وركز عليها. العمل في دفعات عميقة. يفضل الكاتب العمل على جلسات مدتها 60-90 دقيقة دون أي مقاطعة. احترام وقت العقل، العقل له ساعات ذروة يجب استثمارها عادة في الصباح، ويعد الكاتب هذه الساعات الذهب العقلي. في المحور 12 يتحدث كاتبنا في هذا الكتاب عن السكينة والغاية الكبرى. بعد رحلة طويلة من الأفكار يختم الكاتب بفكرة خالدة: السكينة ليست هدفا بعيدا بل هي عادة يومية تمارس. إذن كيف نصل إلى السكينة؟ بأن نعرف ما يهم، نتخلى عما لا يهم، ونصلح دواخلنا قبل أن نصلح العالم. نعيش بالبساطة، نمنح وقتنا قيمة، نعرف أن الحياة قصيرة لكنها كافية لمن عرف كيف يعيشها.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

0: الورقون. الورقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في المحور الثالث عشر الحديث عن لحظة الصدق مع الذات، نقطة التحول الكبرى. في هذا المحور يركز الكاتب داريوس فوركوس على لحظة يعتبرها أجمل لحظة في حياة الإنسان، لحظة الاعتراف الصادق مع النفس. هذه اللحظة في رأيه لا تحدث كثيرا. قد يمر الإنسان سنوات طويلة وهو يتهرب من مواجهة ذاته، ينشغل بالمظاهر، يسكت الأسئلة الحقيقية، أو يتعمد الهروب من مرآته الداخلية، إلى أن تأتي لحظة يسميها الكاتب لحظة الهمس الداخلي، حين يصمت العالم حولك ويبدأ عالمك الداخلي بالكلام. إذا ما الذي تكشفه لحظة الصدق؟ أنك ضيعت وقتا كثيرا؟ أنك خفت حين كان يجب أن تتقدم؟ أنك اشتغلت بما لا يهم؟ أنك سعيت لإرضاء الآخرين أكثر من رضاك عن نفسك؟ أنك قصرت في حق ذاتك وصحتك ومستقبلك؟ لكن هذه اللحظة ليست جلدا للذات، هي لحظة ولادة جديدة. إذا لماذا يخافها الناس؟ لأنها تكشف الحقيقة، والحقيقة تحمل مسؤولية، ومن عرف الحقيقة صار مطالبا بأن يتغير. إذا كيف نستفيد من هذه اللحظة؟ يقترح الكاتب أولا كتابة الاعترافات. اكتب دون تجميل، دون دون تبرير، ما الذي تريده؟ ما الذي يؤلمك؟ ما الذي تؤجله؟ وما الذي تخشاه؟ حدد مسؤولياتك الشخصية. الخطأ ليس دائما خطأك، لكن إصلاحه دائما مسؤوليتك. وضع الحدود الجديدة لحياتك. الإنسان الذي يواجه نفسه يبدأ بقطع العلاقات الفوضوية وتغيير العادات الضارة وإعادة ترتيب زمنه وموارده. المحور الرابع عشر يتحدث عن إدارة الطاقة بدلا من إدارة الوقت. من أجمل أفكار الكتاب وأعمقها أن الإنسان لا يدير وقته بل يدير طاقته. فالوقت متساوي بين البشر، أما الطاقة فليست كذلك. إنها تختلف حسب النوم، حسب الغذاء، حسب العادات، حسب الضغوط، حسب العلاقات والصحة والحماس، وحسب الراحة النفسية. مستويات الطاقة يحددها فوركس ثلاث مستويات. المستوى الأول طاقة عالية، هي ساعات الذروة حيث يكون العقل يقظا والروح مشرقة والأفكار متدفقة. أما المستوى الثاني فهي طاقة متوسطة للأعمال الروتينية والإدارية. أما المستوى الثالث فهي طاقة منخفضة، وهي الساعات التي يجب أن تخصص فيها للراحة، للتأمل، أو الأعمال التي لا تحتاج تفكيرا عميقا. إذا ماذا يحدث حين يعمل الإنسان ضد طاقته؟ يتأخر بالإنجاز، تتراكم الفوضى، يشعر بالإجهاد، يفقد الشغف، تتدهور صحته.
1: الرابعة فجرا في الكويت.

موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد إحراز تقدم في المحادثات بشأن مضيق هرمز. القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد حرية الملاحة عبر الطريق الجنوبي في مضيق هرمز. انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تشن هجوماً بصواريخ باليستية على كييف، والدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى للهجوم. انتهى الموجز، شكراً للمتابعة.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد، تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. العوازل الحرارية هي مواد تستخدم لتقليل الانتقال الحراري من خارج المبنى إلى الداخل صيفاً، ومن داخل المبنى إلى الخارج شتاءً، مما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المطلوبة وتقليل استهلاك الكهرباء. تطبيقات العزل الحراري: عزل الأسطح والأدوار المعلقة عزلاً حرارياً، استخدام الطابوق الأبيض بسماكة 25 سنتيمتر وكثافة 500 كيلوغرام للمتر المكعب، عزل الأعمدة والجسور الخارجية عزلاً حرارياً. من مواد العزل الحراري: الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، البوليوريثان. فوائد العزل: تقليل تسرب الحرارة والحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف وتحسين كفاءة تشغيلها، تقليل الأحمال الكهربائية وقت الذروة، دعم الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه: وفر.

عقب ترأسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الأخير لمجموعة أوبك بلاس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، قال وزير النفط طارق الرومي أنه بعد إقرار رفع إجمالي الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، وبموجب هذا القرار سترفع دولة الكويت إنتاجها إلى 2,676 برميل يومياً، بما يعكس التزام الكويت الكامل بالقرارات الجماعية الصادرة عن أوبك بلاس وتنفيذها وفق الجداول الزمنية المعتمدة. أكد وزير التجارة والصناعة أسامة بودي أن صدور المرسوم بقانون بشأن مكافحة التستر التجاري يمثل خطوة تشريعية نوعية لتطوير البيئة الاقتصادية في دولة الكويت من خلال تعزيز الإفصاح عن المستفيد الفعلي من النشاط التجاري والحد من الممارسات غير المشروعة وضمان وصول المزايا والدعم الحكومي إلى مستحقيه، كما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الشفافية في ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتعزيز المنافسة العادلة. قال البنك المركزي الأوروبي إن إنفاق الأسر في منطقة اليورو انخفض بشكل حاد خلال الأسابيع الأولى من حرب الشرق الأوسط مع تراجع ثقة المستهلكين، مما يشير إلى أن أي تصعيد جديد للصراع قد يلقي بظلاله على الإنفاق الاستهلاكي مجدداً، مما يقوض النمو الاقتصادي الإجمالي في منطقة اليورو الذي يعاني ضعفاً منذ سنوات.

أطلقت مجموعة علي بابا أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي في تاريخها، مؤكدة أن هذا النموذج سيحقق أداء يضاهي أحدث نماذج شركة أنثروبيك الأمريكية في خطوة جديدة تعكس تسارع المنافسة الصينية مع كبار مطوري الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. وقدمت مجموعة علي بابا نموذجاً بأسعار تنافسية، ما يجعله منافساً جذاباً مقارنة بأفضل النماذج الأمريكية.

ارتفع النشاط الصناعي للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في أكثر من 4 سنوات خلال يوليو الماضي، مدفوعاً بنمو قوي للطلبات الجديدة وانتعاش التوظيف في المصانع رغم استمرار الضغوط على سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف المدخلات بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وحافظ مؤشر مديري المشتريات الصناعي على بقائه فوق مستوى 50 نقطة منذ بداية العام، مما يشير إلى استمرار توسع قطاع التصنيع.

تجاوزت التكلفة الاقتصادية لحرائق الغابات وموجات الحر التي اجتاحت فرنسا وإسبانيا وأجزاء أخرى من أوروبا 3 مليارات يورو هذا العام، في أحدث مؤشر على تصاعد كلفة الحرائق المدفوعة بتغير المناخ، ويتوقع أن يرتفع الأثر الإجمالي بشكل أكبر مستقبلاً، إذ لا تزال شركات التأمين والأسر والشركات بصدد حصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات والمحاصيل، إضافة إلى الإضراب الذي طال قطاع السياحة في ذروة الصيف. أعلنت شركة شيل البريطانية عن بيع وحدة الطاقة المتجددة البرية الأوروبية التابعة لها إلى شركة توتال إنرجيز الفرنسية، في خطوة تأتي استمراراً لسياسة شيل لتقليص استثماراتها منخفضة الكربون والتركيز على عمليات النفط والغاز.

تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا بشكل طفيف خلال شهر يوليو الماضي مسجلاً 31.8% مقارنة بنحو 32.1% في يونيو الماضي، وجاء هذا التراجع للشهر الثاني على التوالي ليتجاوز متوسط توقعات الاقتصاديين البالغة 31.19%، وتشكل أسعار النفط والغاز المرتفعة تحدياً أمام جهود كبح التضخم نتيجة اعتماد البلاد على استيراد الطاقة. حذر الاتحاد الوطني للمزارعين في بريطانيا من أن موجة الحر والجفاف المستمرة قد تؤدي إلى نقص حاد بالمواد الغذائية، وسط تحذيرات من أن بعض المناطق لم تشهد أي أمطار منذ أكثر من شهر. ودعا الاتحاد رئيس الوزراء البريطاني إلى اتخاذ إجراءات طارئة تشمل تقديم حوافز ضريبية للمزارعين لبناء صهاريج تخزين المياه في محاولة للتخفيف من تداعيات الجفاف على القطاع الزراعي.

تستعد شركة غاز بروما الروسية لبناء مصنع لإسالة الغاز الطبيعي في منطقة أوستلوغا بالقرب من بطرسبورغ باستخدام تقنيات DMR المطورة محلياً، إذ كانت مشاريعها الكبرى تنفذ بالشراكة مع مستثمرين غربيين وتعتمد على معدات وتقنيات مستوردة. وأكدت غاز بروما أن روسيا اليوم تمتلك جميع الكفاءات اللازمة لتصميم وتصنيع معدات وبناء مصانع الغاز الطبيعي المسال داخل البلاد وخارجها. وصفت وزيرة العمل الألمانية الوضع المالي في بلادها بأنه كارثي، مؤكدة أن ألمانيا لم تعد تحتفظ بمكانتها الرائدة في عدد من القطاعات التكنولوجية، مشيرة إلى أن البلاد باتت متأخرة عن دول عدة من بينها الصين. وأضافت الوزيرة أن التوترات والصراعات المستمرة في العالم تلقي بظلالها على الاقتصاد الألماني وتسهم في تفاقم التحديات التي تواجهه.

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات دولار من خلال عدد كبير من الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة من جانب مجتمع الأعمال الصيني في مناخ الاستثمار المصري وما توفره الدولة من فرص واعدة للمصر.

يا هلا ومسهلا، حياكم الله ببرنامج وارد. برنامجنا راح نقول لكم قصص نجاح من خلال حملات تسويقية وحملات إعلامية. الحملات اللي راح نتكلم عنها هي شلون الشركات خصصت بعض من الأشياء حق العميل نفسه، وشلون هالشغلات انعكست إلى نجاحات جدا كبيرة وتدرس اليوم بالجامعات وفي مناهج التسويق. تخيل معاي انك انت داش جمعية وتمشي بين يعني الرفوف وبين الممرات، فجأة عينك تطيح على منتج مكتوب عليه اسمك. بعالم التسويق التعدد الاستراتيجيات والتنوع الأساليب، وكل يوم تطلع لنا فكرة جديدة. هذه الأفكار ممكن تحاول تجذب المستهلك وتخليه جزء من القصة. بعض الحملات تركز على الإبهار، وبعضها تلعب على وتر العاطفة، وبعضها تنبني على شهرة المنتج نفسه. لكن بهالحلقة ما نهدف للترويج عن منتج، بل إحنا راح ندخل في صلب الاستراتيجية نفسها. استراتيجية

قضيتنا اليوم تعتمد على شيء جدا بسيط بس قوي، والقوة هذه تيجي من المشاركة. نرجع حق موضوع أرفف الجمعية، وانت داخل هذا المكان تمشي بين ممرات الجمعية كعادتك، وانت تدور شيء يبرد عليك، فجأة عينك تطيح على علبة كوكاكولا، وهالعلبة هذه مكتوب عليها اسمك، لا شعار كوكاكولا اللي انت متعود عليه ولا الكلام اللي العادة تلاقيه، بس اسمك اللي مكتوب، ويمكن حتى تحصل اسم أخوك أو واحد من ربعك. هذه كانت بداية حملة شارك كوكاكولا، أو بالإنجليزي شير أكوك. كوكاكولا هني كانوا رواد في عالم التسويق في هذه الحملة، والحملة ما كانت بس فكرة حلوة على أساس يزينون فيها العلب، لا، كانت ضربة قوية، والضربة كانت جدا عبقرية، خصوصا عند الجيل اللي بدأ يحس شوي إن كوكاكولا مشروب بدأ يصير شوي قديم وما يناسب جيلهم. الفكرة كانت جدا بسيطة، نشيل الشعار ونحط مكان هذا الشعار اسم الناس، لأن كل واحد يحب يشوف اسمه مطبوع، يحب يحس إنه مميز، وإنه مو مجرد مستهلك عادي ولو رقمه مليون ولا مليونين، لا. فجأة صار هذا المشروب شخصي، والناس قامت تشتريه مو عشان تبي تشرب هذا المشروب، لا، لأنهم يبون يعيشون اللحظة، يبون يصورون اسمهم على العلبة نفسها، ويبون يهادون بعضهم هذه العلبة اللي كل واحد عليه اسمه.

الحملة كانت مدروسة من كل زاوية ومبنية على فهم عميق حق نفسية المستهلك. استراتيجيتهم ما كانت تغيير شكل العلبة وبس، لا، كانوا يبون يغيرون طريقة التفاعل مع البراند، وقدروا يجمعون بين أربع عناصر ما تنجح بسهولة. واحد، التخصيص، وراح أقول لكم شنو يعني. اثنين، التفاعل الاجتماعي. ثلاثة، الرقمية. أربعة، التجربة الحية. خلطة جدا مميزة وسحرية، خلينا نقول إذا مشت بطريقة صح راح يكون في نجاح عالمي، وهذا اللي حصل. أول وأهم عنصر اللي هو التخصيص. ما في أحد يقدر يقاوم لحظة يشوف اسمه على منتج عالمي وما ياخذ هذا المنتج. وفوق هذا استفادوا من عنصر اللعبة. شلون لعبة؟ يعني الموضوع مو بس أي أشتري منتج وأمشي، لا، صار الموضوع فيه مغامرة. الناس تروح تدور وين اسمي، لقيت اسمك فلان، ها حصلت اسمك ولا بعد، فكل واحد قام يدور على اسمه أكثر ما هم رايحين يشترون مشروب ويمشون. المشوار صار لعبة جماعية، تجربة فيها إنجاز ومفاجآت. وفي حال ما لقيت اسمك تقدر تروح حق كشك خاص أو تدخل على موقعهم وتطبع اسمك بنفسك. يعني ما خلوا أحد ما يجرب هالتجربة وينحرم منها. وهني سر جاذبية هذه الحملة، لما تعطي الناس شعور أنهم يتحكمون ويختارون ويشاركون ويتبادلون. كل هالأشياء إذا انحطوا في قصة واحدة راح يكون عندك شيء جدا ذكي، وحركته راح تسوي لك حملة واحدة من أكبر الحملات على مستوى العالم. وهني يبين سر الجاذبية، لما تعطي الناس شعور أنهم يتحكمون ويختارون ويشاركون ويتبادلون يصيرون جزء من القصة. ومن أذكى الحركات اللي سوتها الحملة أنها ما اكتفت بس تصمم الحملة، لا، خلت الناس هم نفسهم يصيرون جزء من الحملة، مو بالكلام أو بس بالمشاركة البسيطة، لا لا. شلون؟ عن طريق التفاعل الاجتماعي اللي هي الشغلة الثانية. المحتوى اللي ينشرونه المستخدمين اللي يعرف باسم UGC، User Generated Content، يعني المحتوى اللي قاعد ينشرونه المستهلكين أو المستخدمين. الفكرة كانت بسيطة بس عبقرية، عطوا الناس سبب أنهم يشاركون صور العلب مالت الكوكا كولا اللي فيها أساميهم، وسووا لهم هاشتاغ موحد عشان أي واحد يشتري هذه العلبة اللي عليها اسمه يصورها ويحطها بالسوشيال ميديا. الهاشتاغ كان شير أكوك. اللي صار فعليا حركوا السوق كله، الناس كلها بدأت تصور العلب الخاصة فيهم، وكل واحد يصور اسمه بالدوام، بالمناسبات، اللي قام يهدي صديقه اسمه، اللي قام يشارك لحظاته وهو لاقي أسامي غريبة أو أسامي ناس يحبها ويعرفها. زي شو النتيجة؟

هل الموضوع بس أصور وخلاص؟ إيش كثر عدد الصور؟ خل أقول لك، الصور اللي انتشرت أكثر من 500,000 صورة، هذا بس الموضوع في أول سنة، وزادت الزيارات على صفحة كوكاكولا في فيسبوك بنسبة 870%، لأن الحملة ما كانت تعتمد على إعلانات تقليدية، كانت تنبني على قوة الناس نفسهم وعلى قصصهم وصورهم العفوية. اللي يميز هالنوع من المحتوى أنه دائماً يحسسك أن الموضوع صجي واقعي وفعلي، وترى الدراسات أثبتت أن الناس تميل حق المحتوى اللي هم ينشئونه كمستخدمين، لأن يحسون فيه أصالة وثقل، وهذا الموضوع يكون أكثر من المحتوى الطبيعي اللي تنشره الشركات بمرتين ونص، يعني له تأثير أكبر. فلما تشوف صورة صاحبك مع علبة مكتوب عليها اسمه، تحس إنها تجربة واقعية، وودك أنت أصلاً تكون جزء من هالتجربة، وتدري إن هذا مو إعلان مدفوع. والمشاركة وقتها كانت جداً سهلة وممتعة، يعني سهل إنك أنت تروح تشتري علبة وتلقى عليها اسم شخص أنت تحبه، فتنزل الصورة وتحط الهاشتاج بهالبساطة. يعني فوق هذا وذاك أنت تكون جزء من هالحملة، وتقدر أنت تكون سفير حق هذه الماركة أو البراند بدون لا أنت تحس. وهني نلتمس التحول الذكي بمفهوم التسويق، وبهالبساطة صرت أنت جزء من هالحملة، وحتى يمكن أنك أنت تكون سفير حق هالبراند بدون لا تدري. وهني نلمس التحول الذكي بمفهوم التسويق، ما عادت الشركات إيه بروحها تتكلم، لا، صار المستهلك جزء من الحملة، والمستهلك هو الصوت وهو الصورة وهو التأثير. فهالنوع من المشاركات يعتبر شيء جدا مغري حق جيل الألفية، انهم يعيشون شيء يحسون انه حملة أصيلة، لانهم يبون يشوفون قصة صجية، شيء يحسون فيه ان البراند قاعد يتفاعل معاهم، مو بس يبي يبيع لهم ويمشي. وكوكاكولا وقتها فهمت هالشيء، واستغلت الموضوع بطريقة جدا يعني ذكية، وخلت كل واحد يحس انه هو النجم بلحظتها، وانه مشارك بهالحملة العالمية اللي تبدي برف جمعية وتنتهي في وسائل التواصل الاجتماعي. واللي يميز الحملة مو بس فكرتها وطريقتها أو حتى التصميم الجذاب اللي كان موجود، لا، اللي يميزها أنها كانت مبنية على تكامل رقمي محكم وابتكار فعلا حقيقي. الشركة ما اكتفت أنها تطبع أسامي الناس على العلب، لا، حولت الفكرة كلها إلى عالم السوشيال ميديا، وخلت الأمر متكامل عشان كل شخص يعيش التجربة من زاويته الخاصة، سواء كنت أنت بالسوق ولا بالبيت، أو حتى قاعد تشوف التلفون وتشوف الوسائل الخاصة يعني في التواصل الاجتماعي. ومن أول لحظة حطوا موقع مخصص حق الحملة، كنت تقدر تدور على اسمك وتسوي علبة افتراضية باسم الشخص اللي أنت تحبه، وممكن ترسلها له كصورة على الأقل. وبعدها كوكاكولا شوي رفعوا السقف، شلون؟ صار في رموز تعبيرية اللي هي الإيموجي خاصة بالحملة على تويتر، وهذه كانت خطوة غير مسبوقة حق هالعلامة التجارية، أنهم يخلون حتى التغريدة جزء من التجربة. زين، وإذا طلعت من هالعالم الرقمي ونزلت الشارع، راح تلاقي الحملة ناطرتك هناك. انتشرت أكشاك متنقلة وآلات بيع تفاعلية، وحتى متاجر مؤقتة في أماكن عامة كانت تبيع هذه الأشياء، والناس وقفت بالطوابير عشان تسوي علبة باسمها أو باسم أحد يبون يهدون هذه العلبة على سبيل الفرضية. تجربة خلت المستهلك يحس أنه جزء من الحدث، مو بس عميل عادي. وما ننسى الدور الذكي للمؤثرين في ذاك الوقت، كولا زرعت حملة بين أيدي المؤثرين المعروفين على وسائل التواصل الاجتماعي، عطتهم نسخ مخصصة وخلتهم يبدون السالفة قبل الناس وينشرون هذه الصور. فجأة تشوف فنانك المفضل يشرب من علبة عليها اسمه، أو يهديها حق زميلة عليها اسم زميلة، وتحس أنك أنت تبي تصير جزء من هاللحظة، لأن التأثير كان جدا طبيعي، ما كان بشكل حملة ممنهجة قدام الناس. فهالحملة خلت الموضوع ينتشر يعني كالنار بالهشيم. وهني نستوعب دور المؤثرين بالترويج لأي علامة تجارية، ولأن كل حملة ناجحة لازم يكون فيها دعوة للتفاعل. كوكاكولا ما نسيت هالجزئية، كل إعلان، كل تغريدة، كل كشك كان فيه دعوة صريحة، دور اسمك، خصص علبتك، شارك تجربتك. ما خلوا التفاعل يعني شيء غامض أو صعب أنك توصل له أو اختياري، لا، أعطوك خطوات واضحة تخليك تروح تندمج وتشارك بدون تعقيد. وبالنسبة حق نجاح الحملة، الأرقام كانت دليل يعني جدا واضح. باستراليا على سبيل الفرضية، ارتفعت نسبة استهلاك

الشباب بنسبة 7%، وصيف 2011 كان أنجح صيف بتاريخ كوكاكولا في أستراليا. أما بالنسبة حق أمريكا فالحملة لعبت بالموازين، المبيعات زادت أكثر من 2% بعد سنوات من التراجع المستمر، وبريطانيا شهدت نفس النسبة بالنمو اللي هي 2%. بشكل عام حققت الحملة في عامها الأول أكثر من 4 مليار دولار، مع هدف واضح كان أنهم يوصلون حق 6 مليار دولار. مقاييس التفاعل الرقمي حق حملة شارك كوكاكولا كانت تتكلم بصوت جدا عالي. خلال فترة قصيرة كوكاكولا قدرت تولد أكثر من 18 مليون تفاعل إعلامي، وهو رقم جدا ضخم يعكس مدى وصول الفكرة وانتشارها على فيسبوك على الأقل في ذاك الوقت، وهو رقم يعتبر جدا ضخم على مدى وصول الفكرة وانتشارها. بفيسبوك الصفحة حصلت على قفزة مهولة ومرعبة، حركة المرور زادت بنسبة 870%، وعدد المتابعين زاد بنسبة تقريبا 40%. الناس ما كانت بس تشوف هذا الموضوع كشكل عادي، لا، كانت تشارك والتفاعل مع هالحملة، لدرجة أن أكثر من 76 ألف علبة افتراضية تم تصميمها ومشاركتها بالأونلاين، و378 ألف علبة حقيقية تم طباعتها داخل مراكز التسوق في تجربة مباشرة. وفي أمريكا تحديداً التفاعل كان جداً ملفت، أكثر من 125 ألف منشور عن الحملة انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، ومعظم الحديث عنها كان إيجابي أو على الأقل محايد. النسبة الإيجابية كانت جداً واضحة لأنها وصلت فوق 45% كنسبة إيجابية. التعليقات السلبية دائماً راح تكون موجودة، لكن ما كانت تتعدى 5%. كل هالأرقام تثبت أن حملة مثل هالحملة ما كانت مجرد إعلان ناجح وفمن لا، لا، هذه كانت حدث اجتماعي شارك فيه الناس وتكلموا عنه وصنعوا محتوى خاص حق الشركة بنفسهم. واحد من أسباب نجاح الحملة أنها ما وقفت عند حدود دولة معينة أو ثقافة، لا، تحولت حق ظاهرة عالمية، وفوق هذا وذاك حافظت على حسها الشخصي والمحلي بكل مكان. النجاح الكبير اللي بدأ باستراليا سنة 2011 ما قعد في استراليا، لا، انطلق بسرعة وانتشر في أكثر من 70 دولة، من نيوزيلندا للصين ومن بريطانيا لجنوب أفريقيا، يعني وحتى وصلوا أمريكا ب 2014. وإذا كان في سر حقيقي خلى هالحملة اللي هي شارك كوكاكولا تخطى الحدود وتنجح بكل هالأسواق المختلفة، فهو استراتيجية التوطين الذكية. كوكاكولا ما قالت الكل يحب يشوف اسمه وخلاص ونسخت هالحملة على نفس الدول، لا، كانت تعرف بالضبط الناس ايش تحتاج، وان الناس مو بس تبي تشوف اسمها، تبي تحس ان البراند فاهمها ويتكلم مثلها ويعرف ثقافتها من البداية. من البداية ادركت كوكاكولا ان نهج مقاس واحد يناسب الكل ما يمشي، خصوصا لما تدخل في ثقافات مختلفة وحتى لغات. كل دولة صار لها نسختها الخاصة من الحملة، مو بس بالاسماء، لا، حتى المصطلحات والعبارات المحلية اللي كانت تنكتب. الفكرة كانت واحدة، شارك كوكاكولا، بس التنفيذ كان متنوع وشامل، كأنه تفصيل على مقاس كل بلد. اختيار الأسماء على سبيل الفرضية ما تم على مزاج، لا لا، الجماعة راحوا وكان عندهم منهجية دقيقة تشمل تحليل وتسجيل بيانات رسمية وبيانات ديموغرافية، حتى أدوات الذكاء الاصطناعي اللي وقتها كانت ترصد الأسماء اللي قاعدة تطلع بالسوشيال ميديا. فوق هذا كله كان في مدخلات من فرق محلية تعرف تفاصيل المجتمع. مثلا في جنوب أفريقيا الحملة ما اكتفت انها تحط بس والله عشرات الأسماء، لا، حطت أكثر من 300 اسم عشان تعكس تنوع البلد ولغاته وثقافاته. الحملة ما وقفت هم على الأسامي، حتى العبارات والمصطلحات كانت مصممة على الثقافة المحلية. باستراليا مثلا استخدموا كلمة مثل ميت أو بادي، وبالصين استخدموا مثل أسامي عائلات مشهورة مثل لي أو وانغ. ومع جمهور الجنزي أو الجيل زي كما هو معروف، دخلوا عناصر مثل بي أف أف اللي هو بست فريند فور إيفر، أو بي يعني حبيبي. الحملة ما كانت بس تتكلم عن الأسامي، كانت تتكلم عن طريقة الناس وتعاملها اليومي وأسلوبها بالحوار بالمجتمع نفسه داخل هذه الثقافة. ولأن الإبداع المحلي يعطي الحملة روح إضافية، وايد من الدول ضافت لمساتها الخاصة. بريطانيا على سبيل الفرضية احتفلت بميلاد الطفلة

0: الملكي بحملة تقول شارك كوكاكولا مع ويليام وكيت، وعلقت هذه الرسالة على اللافتة الشهيرة في بيكاديلي سيركس. وبهولندا افتحوا متجر مؤقت علشان يبيعون هذه الزجاجات الخاصة. وبألمانيا راحوا خطوة شوي أبعد، سووا متجر أونلاين تطلب فيه الزجاجة اللي أنت تبيها وتوصل لك ليه باب بيتك. وبما أنها حملة ناجحة، خلونا نتكلم شوي عن الوكالة اللي اشتغلت على هذه الدعاية في سيدني استراليا. سنة 1948 على إيد ديفيد أوغلفي تأسست هذه الأجنسي أو الشركة في نيويورك، وكانوا يسمونه The Father of Advertising، يعني أبو الإعلان. أبو الإعلان؟ خلي أقول لك ليش قالوا له أبو الإعلان. سموا مؤسسها أبو الإعلان كونه أطلق أنجح الحملات للشركات العالمية بالقرن العشرين، مثل حملة أمريكان إكسبرس وصابون دوف، بالإضافة إلى الحملة اللي تكلمنا عنها اليوم اللي هي حملة شارك كوكاكولا وشفناها. الآن كثير من الأجنسيز أو الشركات تشتغل على حملات، لكن مو أي حملة ممكن تنجح وتوصل حق الصورة المطلوبة، لأن اليوم من الصعب جداً أنك تلاقي شركة تشتغل في دولة وتسوي حملة مخصصة حق دولة معينة وتطلع هذه الحملة من هالدولة للعالم كله. فالنجاح ممكن يوصل أسرع وأسرع إذا كانت الأجنسي أو الشركة صاحبة الفكرة شركة جداً ذكية وتعرف تخصص شيء ممكن يتم تطويره واستخدامه في أكثر من ثقافة وأكثر من دولة وأكثر من لغة.
1: This thing, you may have seen it. It's a bestseller in 13 languages, and it's still required reading in business schools all over the world.
2: Study the product. The more you know about the product, the more likely you are to come up with a big idea for selling it.
3: Now, you can't bore people into buying your product. You can only interest them in buying it.
2: The more story appeal there was in a picture, the more people would look at your ad. The eye patch, that was the one we used. And that lasted for 19 years, that campaign.
4: Don't believe in cute advertising. I don't believe in comic advertising.
3: Tell the truth, but make the truth fascinating.
0: وعلى منوال حملة شارك كولا، في وايد شركات صارت تعتمد أسلوب المشاركة اللي يخلي المستهلك يشارك المنتج مع جماعته وربعه وأهله وهم يصورون صور وينشرونهم. تذكرون هبتنا مع ستاربكس لما الموظف كان يطلب منك اسمك ويسألك يقول لك شو اسمك فلان، وانت تقول له اسمي فلان، وفجأة لما يجهز الأوردر ينادي الاسم وتلقى اسمك مكتوب على الكوب، ومرات يكتبون الاسم غلط. ليش؟ عشان انت تصور الكوب مثلا بسناب او بانستغرام ستوري وتضحك، تقول لهم انا اسمي سليمان، شوف ايش كتب لي، كتب لي سوبرمان، كتب لي سلطان، كتب لي مدري. فهو تلقاه يالف ويتعمد يغلط. ليش؟ عشان انت تضحك وتصور وتوري ربعك ان شوفوا شلون غلط باسمي. ترى هذه استراتيجيه، يعني المساله ما كانت مساله يعني صج بالغلط او اعتباطيه، لا، هذا الشيء سوقوه ستاربكس جزء من واحد من اهم الحملات التسويقيه على الاطلاق. لان الفكره ما هي قهوه، إيه شعور شخصي، إحساس أنك أنت إنسان معروف. وحتى لو وقفت بطابور في ناس، ستاربكس لعبتها بذكاء، خلت المنتج يصير لحظة اجتماعية وقابلة للتصوير والمشاركة على إنستغرام أو سناب أو غيرها من البلاتفورمز. النتيجة كانت ملايين من الناس تصور، والأحاديث اللي تصير على أساس أنك أنت تقوم بنشر هالمسألة، ويأخذون دعاية مجانية من الناس نفسهم ومن البشر. إنزين، والنتيجة ملايين الصور والفيديوهات اللي صارت لهم دعاية مجانية دار مدار العالم. وغير هالحملة، ستاربكس مرة أطلقت مسابقة سموها White Cup Contest. الفكرة بسيطة، يعطونك كوبهم الأبيض فاضي، والباجي عليك أنك أنت ترسم وتكتب وتزينه على ذوقك، بعدين عاد أنت تصور وتنشر هذا الأمر. وهذه الحملة قعدت لمدة 3 أسابيع. انهالت عليهم المشاركات، انت تتكلم فوق 4000 كوب مرسوم عليه أفكار وألوان من كل صوب. واللي فاز في هذه المسابقة خلوا الفن ماله يصير على كل الأكواب اللي بستاربكس، طبعا لفترة محدودة، وصار هذا إصدار محدود يحطون عليه رسومات الشخص اللي فايز بالكونتست هذا. الحملة هذه ما كانت مجرد مسابقة رسم، لا، كانت رسالة من ستاربكس ان ترى احنا نسمعكم، احنا نشوف ابداعاتكم، احنا نعيش معاكم. وطبعا حصلوا دعاية ضخمة، وكل الناس قاموا يتكلمون عنها ويصورونها وينشرونها. وغير عالم المشروبات والأطعمة، هالنوع من التسويق ممكن ينجح في علامات تجارية

متنوعة ومختلفة. مثلاً تخيل أنك أنت قاعد تمشي في شوارع نيويورك أو طوكيو، وفجأة وأنت ترفع عينك تلاقي لوحة إعلانية ضخمة. هاللوحة الإعلانية عليها صورة طبيعية تخطف الأنفاس أو لقطات ليلية يعني تلمع فيها الأضواء، وتحتها جملة صغيرة وأنيقة: Shot on iPhone. شنو يعني؟ يعني صوروها بتلفون آيفون. ما في شعار ضخم، ما في كلام وايد، بس صورة تعبر لك عن كل شيء. هذه القصة بدت سنة 2015 لما آبل قررت أنها تسوي حركة غير مألوفة في عالم الإعلانات. بدال لا تجيب فريق تصوير ضخم وكاميرات وملايين الدولارز اللي تنصرف على الإضاءات من كل زاوية، قررت تخلي الكاميرا اللي بيدك، اللي كاميرا التلفون، كاميرتك أنت، هي حملتهم، وتقول لك صور بآيفونك وشارك لقطتك على السوشيال ميديا مع هاشتاج شوت اون آيفون، ويمكن هذه اللقطة اللي أنت راح تصورها وتدزها تنعرض على هاللوحات الإعلانية اللي أنت تشوفها في شوارع دبي ونيويورك وغيرها من المناطق والدول، أو حتى أن تنعرض على إعلانات آبل نفسها كآبل، ويمكن حتى داخل المتاجر اللي هم محلاتهم حول العالم. خلال أيام بدأ الهاشتاج ينتشر وتحول إلى سيل من هالصور والفيديوهات، تلاقيهم من كل ركن بالأرض، جبال عليهم ثلج بالقلب، شوارع عليها مطر في باريس، صحراء ذهبية في أبوظبي، محمل جدا جميل بالكويت، صورة قريبة حق وردة يتلالى عليها الندى. كل لقطة تحمل بصمة صاحبها، وكل مصور كان يروي قصته من خلال عدسة الآيفون. آبل ما كانت تبي تشوف الصور وتعرضهم وبس، لا، كانت تحتفي بأصحابها وتفتخر فيهم. فجأة مستخدم عادي صار يشوف صورته على واجهة مبنى في سيدني أو إعلان ضخم في ساحة التايمز سكوير. تخيل إحساسك وانت تشوف صورتك اللي مصورها بتلفونك بلقطة ممكن تكون جدا عفوية، جزء من حملة عالمية يشوفونها ملايين بل مليارات من عيون الناس.

الحملة ما كانت ضربة حظ، كانت مشروع طويل النفس على مدى 10 سنوات. أبل استثمرت بأكثر من 1.5 مليار دولار عشان تنشر صور الناس على كل منصة ممكنة. كانت دائماً تحط لوحات، مجلات، تلفزيون ومترو في حساباتها الرسمية، والنتيجة كان انتشار عالمي وتفاعل غير مسبوق وزيادة بحصة آيفون السوقية من سوق التلفونات، وصلت قيمتها لمليارات الدولارات. سر النجاح كان بالبساطة والمصداقية. الصور ما كانت منمقة ومصطنعة أو حتى مصورة في استديوهات مسكرة كذي، لا لا، كانت لحظات حقيقية من حياة ناس صجيين، نفسي ونفسك، جمهور يحس إن الصورة أقرب وأصدق وأجمل لأنها كانت من تلفونه، وكان يقول لك هذه عدستي وهذه رؤيتي وهذه قصتي. حملة شارك كوكاكولا علمتنا وايد عن التسويق الحديث وشلون التخصيص والمشاركة يقدرون يعيدون الحياة حق أي علامة تجارية قديمة. ومن حملات كوكاكولا وستاربكس وآبل شفنا شلون هذا النمط من الحملات غير قواعد اللعبة بالتسويق الحديث، وكلها اعتمدت على فكرة واحدة أساسية، هي أنك أنت تعطي المستهلك دور البطولة في القصة التسويقية والحملة الإعلانية. كوكاكولا خصصت المنتج وحولته لتجربة شخصية. ستاربكس كتبت خلت كل رشفة تاخذها ترتبط بلحظة خاصة. وآبل عطتك عدسة تلفون خلتك تشارك العالم وتوريهم النافذة اللي تشوف فيها جماليات هذا العالم. الفكرة كانت دائماً بسيطة لكن قوتها بالعمق، التخصيص اللي خليك أنك تحس هذا المنتج لك وحدك، والمشاركة الاجتماعية تخلي قصتك تنتشر من شخص لشخص، والمحتوى اللي يصنع الجمهور ويعطي الحملة مصداقية. هذا ما يقدر أي إعلان مصطنع يوصل حق هالمسألة. وفوق هذا في دعوة واضحة للمشاركة تخليك تتحرك،

وتكون جزء من هذا الحدث. هالحملات ما كانت بس تبي تبيع منتجات، كانت تبي روابط تصنع ذكريات وتبني جسور وتخلي المستهلك شريك فعلي في مسيرة العلامة التجارية. زي والنتيجة تفاعل أكبر ولا أعمق وانتشار عالمي بشكل جدا طبيعي، لأن الناس ما كانوا يشوفونها كإعلانات، كانوا يشوفونها كلحظات من حياتهم. كنت ويانا بوارد، ما نبي نقطع واردكم إلا بالخير، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ، غلاية المياه، غلي الكمية المطلوبة فقط، تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري، فصل الغلاية بعد الاستخدام، استخدام غلاية عالية الكفاءة. الثلاجة، اختيار الحجم المناسب للاستخدام، ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة، ضبط درجة الحرارة على -18 للفريزر، التأكد من إغلاق الباب بإحكام، عدم فتح الباب بشكل متكرر، عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة، اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية. غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط، استخدام برامج التوفير الاقتصادية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ، تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري. الغسالة، تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة كاملة، اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقة عالية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر

مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا بكم في جولة جديدة من برنامج متابعة إخبارية، حيث تتواصل الأحداث وتتوالى

تطورات في شتى أنحاء العالم. من هنا نرصد معكم أبرز ما شهده العالم خلال الساعات الماضية، ونضع بين أيديكم صورة شاملة لأهم المستجدات في مشهد تتداخل فيه الملفات وتتشابك فيها القضايا. في هذه الحلقة ننقلكم عبر محطات مختلفة لنستعرض فيها أبرز العناوين، فابقوا معنا.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات جارية مع إيران محذرا من أنها تمثل فرصة أخيرة لطهران لإبرام اتفاق جيد ينهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن هذه المحادثات تتمحور بالتحديد حول إعادة فتح محتملة اعتبارا من الغد لمضيق هرمز. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز قرب مدينة خصب العمانية، ولم تقدم الهيئة البريطانية على الفور تفاصيل بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة أو ما إذا كان أي من أفراد طاقمها قد أصيب. أدانت الأمم المتحدة قتل المدنيين في غزة وأكدت على ضرورة حماية المرافق الصحية بعد أن ألحقت غارة جوية قرب مستشفى شهداء الأقصى أضرارا بمخزن للأدوية. وأوضح فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن تقارير وزارة الصحة الفلسطينية أكدت استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا خلال شهر يوليو الماضي، وهو أعلى حصيلة يتم تسجيلها خلال شهر واحد منذ بداية العام الجاري. وشدد المسؤول الأممي على أن القانون الدولي الإنساني يحتم حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وحول آخر التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الروسية أن قواتها سيطرت على مستوطنتين في منطقة خاركوف شمال شرق أوكرانيا، بينما أكدت أوكرانيا صدها للهجمات الروسية في اتجاهات متعددة. من جانبها أعلن حاكم منطقة موسكو مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر اندلاع حرائق في منطقة نوفوسيلكي الصناعية عقب هجوم أوكراني بمسيرات. شدد 3 من المرشحين 5 لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة تفعيل دور المنظمة الدولية في تسوية النزاعات ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وآثار تغير المناخ. فقد سلط المرشحون من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الضوء على إطار حقوق الإنسان واعتماد الطاقة المتجددة والسياسات الإقليمية الراسخة باعتبارها نقاط قوة تدعم ترشحهم.

ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى متابعاتنا المحلية، حيث دعت وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بتفعيل التوقيع الإلكتروني المعتمد والاستفادة من الخدمات الحكومية والمصرفية التي يتيحها، وذلك في إطار التعاون بين جهات الدولة لتسهيل الخدمات على الأفراد. وقال وكيل وزارة العدل عواطف السند أن التوقيع الإلكتروني يتيح للمستخدم اعتماد المعاملات والمستندات من الأجهزة الإلكترونية دون الحاجة إلى التوقيع الورقي أو الحضور الشخصي، مع تمتعه بالحجية القانونية المقررة وفقاً للتشريعات النافذة، مشيرة إلى أن أبرز استخدامات التوقيع الإلكتروني الاستفادة من خدمات وزارة العدل الإلكترونية التي ستطرح اتباعاً، ومنها خدمات

0: التوثيق الإلكتروني وإصدار الوكالات والإلغاء الإلكتروني.
1: مشروع التوقيع الإلكتروني نقلة نوعية كبيرة في تفعيل الإدارة الحكومية، ينجز من خلال التعاون المثمر بين وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية، واللتان دعتا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بتفعيل التوقيع الإلكتروني المعتمد والاستخدام.

0: دولة الكويت.
1: بالأمس صدر بيان مشترك بين وزارة العدل وبين الهيئة العامة للمعلومات المدنية في توعية المواطنين في موضوع اللي هو التوقيع الإلكتروني. طبعا إن شاء الله بحول الله وقوته إن شاء الله بعد فترة وجيزة ستطلق وزارة العدل هو مشروع اللي هو يسمونه التوثيق، وهذا المشروع التوثيق يعتبر الأول من نوعه في دولة الكويت، يسمح للمواطنين والمقيمين إقامة التوكيلات وهم في محل إقامتهم. طبعا احنا من هذا المنطلق بدا من يوم الاحد هو البث التجريبي لهذا المشروع، وهي تعتبر منصة التوثيق. التوثيق الالكتروني يعتبر مشروع جبار باذن الله سيتم اطلاقه في القريب العاجل، وتم البث التجريبي كان يوم الاحد والاثنين، كان في محافظة العاصمة ومحافظة حولي، واليوم البث التجريبي ان شاء الله في محافظة الفروانية، وغدا والخميس سيتم البث التجريبي كذلك في الجهرة وفي الأحمدية.
0: التوقيع الإلكتروني يتيح للمستخدم اعتماد المعاملات والمستندات من الأجهزة الإلكترونية دون الحاجة إلى التوقيع الورقي أو الحضور الشخصي، مع تمتعه بالحجية القانونية المقررة وفقا للتشريعات النافذة.
2: التوقيع الإلكتروني هو أداة ثقة تمكن الأفراد من التوقيع إلكترونياً على المستندات والوثائق دون الحاجة لحضورهم بشكل شخصي أو طباعة الأوراق أو التوقيع الحبري والأوراق أنها تكون والله حفظت في ملف. لا، المستند بالكامل إلكتروني يوقع باستخدام شهادة التوقيع الإلكتروني الخاصة بالفرد اللي تم إصدارها من خلال منظومة متكاملة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
0: أبرز استخدامات التوقيع الإلكتروني تتمثل في خدمات التوثيق الإلكتروني وإصدار الوكالات والإلغاء إلكترونياً.
3: في إطار اهتمام دولة الكويت بتعزيز جودة الحياة لكبار السن وترسيخ قيم التكافل المجتمعي، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة برنامج رفقة عمر بالشراكة مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية. هذه المبادرة الإنسانية تهدف إلى دعم كبار السن وتمكينهم من مواصلة دورهم الفاعل في المجتمع ضمن بيئة تحفظ كرامتهم وتعزز رفاههم.
4: انطلاقا من إيمانها بأن كبار السن هم مصدر للحكمة والخبرة، دشنت وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج رفقة عمر الذي يهدف إلى توفير منظومة متكاملة في الرعاية والدعم الاجتماعي والنفسي بما يعزز جودة حياة هذه الفئة ويشجع على اندماجهم ومشاركتها الفاعلة في المجتمع.
5: إننا نؤمن بأن بناء مجتمع متماسك يبدأ بالاهتمام بكل فئاته، وفي مقدمتهم كبار السن فهم مصدرا للحكمة والخبرة والعطاء، ومن واجبنا أن نوفر لهم بيئة تحفظ كرامتهم وتعزز رفاهيتهم وتمكنهم من مواصلة دورهم الإيجابي في المجتمع باعتبار ذلك حقا أصيلا لهم ومسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.
6: هذا البرنامج فكرته بكل بساطة أن كبار السن يستحقون أن يعيشون بحياة كريمة وآمنة فيها اهتمام وتقدير. البرنامج يوفر لهم مجموعة من الأنشطة والفعاليات واللقاءات اللي تكسر روتينهم اليومي، وأيضا تعزز العلاقات الاجتماعية وتدعم صحتهم النفسية وتخليهم يقضون وقت مفيد وممتع في نفس الوقت.
4: ويأتي البرنامج بالشراكة مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية في نموذج يجسد تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، إيمانا بأن الشراكة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية لنجاح المبادرات الإنسانية وتحقيق أثر مستدام يخدم الإنسان ويحفظ كرامته.
7: فكرة البرنامج رفقة عمر انطلقت من خلال الحرب الأخيرة، الأوضاع اللي صارت في تنفيذ برنامج اطمئنوا، لقوا الفريق العمل اللي تواجد في المؤسسات الإيوائية عند النزل المسنين أنهم بحاجة إلى حوار، بحاجة إلى التعامل معهم والرجوع إلى الماضي ويتسمع لهم أكثر، فانطلقت رفقة عمر أن يكون عبارة عن جلسات إرشادية وأنشطة هادفة حقهم.
8: البرنامج هذا يعني يعطيهم مثل ما تقولين ثقة بالناس، نونسهم، نقعد وياهم، نشوف شبون، يقضون وقت يعني زين مفيد، يسترجعون ذكرياتهم، يحسون بالأمن والطمأنينة، هذا ينعكس على

0: صحتهم أكيد بالنهاية وينعكس على تجاربهم وتفاعلهم مع الناس.
1: ويعكس البرنامج رفقة عمر التزام دولة الكويت بتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وترسيخ ثقافة الوفاء والعطاء لكبار السن عبر مبادرات نوعية تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا وإنسانية، تؤكد أن رعاية كبار السن مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.

0: انتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى قلب الحدث، حيث الرئيس الأمريكي يصعد لهجته تجاه طهران قبيل انطلاق مباحثات المرتقبة بين الجانبين، متهما القيادة الإيرانية بالمراوغة ومؤكدا أن أي اتفاق لن يكون ممكنا إلا بشروط واشنطن. الرئيس الأمريكي قال أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة أمريكية كاملة، وجدد رفضه امتلاك إيران سلاحا نوويا في وقت تترقب فيه الأنظار مسار المفاوضات الجديدة وسط استمرار النفي الإيراني لوجود محادثات مباشرة.
1: ملامح تهدئة حذرة تدار تحت سقف الردع تحكم المشهد بين واشنطن وطهران، فيما تتقاطع لغة التهديد مع رهانات فتح مسار تفاوضي جديد. وفي هذا السياق أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ هجوم واسع كان قد وصفه بأنه سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه أعاد رفع نبرة التهديد ووصف القيادة الإيرانية بالمخادعة بعد أن نفت طهران وجود أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدة أن اتصالاتها تقتصر على مباحثات مع سلطنة عمان بشأن إيجاد مسار آمن ومؤقت للملاحة في مضيق هرمز. المسار التفاوضي رغم ما يحيط به من مؤشرات متباينة ما زال يصطدم باختلاف روايتين، فواشنطن تتحدث عن تفاهمات أولية تتصل بأمن الملاحة واحتواء التهديد النووي، بينما تؤكد طهران أن أي انفراج يظل رهين توقف الضغوط الأمريكية، وأن التفاهم مع عمان لا يعني إعادة فتح المضيق بصورة كاملة. وفي موازاة ذلك أبقت القيادة المركزية الأمريكية الحصار البحري على إيران في رسالة تعكس تمسك واشنطن بأوراق الضغط وعدم فصل أدوات الردع عن مسار التفاوض. المشهد الأوسع حتى الآن لا يشي بانحسار الأزمة بقدر ما يعكس انتقالها إلى مرحلة أكثر تعقيداً تتداخل فيها الرسائل العسكرية مع التحركات الدبلوماسية. فإرجاء الضربة الأمريكية لا يعني إزدال الستار على المواجهة، بل تأجيلها رهناً بما ستسفر عنه الاتصالات المرتقبة في وقت تواصل فيه طهران تحركاتها السياسية والإقليمية، كان آخرها تلقي دعوة رسمية لزيارة باكستان. وبعد 156 يوماً من الحرب تدخل المواجهة بين واشنطن وطهران مساراً من المناورات السياسية، فيما يواصل الطرفان إدارة صراع النفوذ تحت سقف التصعيد بانتظار ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة.
0: وإلى الملف الفلسطيني، حيث تواجه عائلات النازحين في قطاع غزة معاناة قاسية مع اشتداد موجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي وشح المياه، وتحولت الخيام القماشية والبلاستيكية إلى أفران ملتهبة تحبس الحرارة في داخلها، ما يجعل البقاء فيها ضربا من المستحيل خلال ساعات النهار.
2: بين وجوه الأطفال التي يبللها العرق وأمهات يحاولن مقاومة الحرب ما توفر من ماء وقطع من الكرتون، تتجسد مأساة أخرى في غزة لا تصنعها القذائف وحدها، بل يصنعها أيضا صيف حارق يحول الخيام إلى أفران خانقة. في المخيمات لا يبحث النازحون عن الراحة بل عن نسمة هواء تخف لهيب الحر أو ظل يحمي أطفالهم من الاختناق، حيث لم تعد الخيام ملاذا من الحرب بل تحولت إلى سجون من نار لتجعل من كل يوم معركة جديدة من أجل الاحتمال، ومن كل ليلة اختبارا قاسيا بلا نوم.
3: الوضع صعب والشوب علينا والحر، أقسم بالله يعني الأطفال اللي زي هذه في نهارهم قاعدين في لجنة.

0: بنبردهم، وانت شايف يعني لو فيش امكانيات الواحد لا يجيب مثلا مراوح ولا اي شيء، يعني الظروف صعبه كثير، وانت شايف في الشغل ولا المي علينا، ومرار كمان ما بنلاقيهاش المي.
1: ومع تصاعد درجات الحراره يزداد شح المياه النظيفه وتنقطع الكهرباء وتتراجع خدمات الصرف الصحي، بينما تنتشر الحشرات والذباب في كل مكان لتضيف خطرا جديدا الى حياه انهكتها الحرب.
2: ولا في هوايات ولا في اي حاجه، انا الاطفال اللي عندي اولادي بيعانوا، احنا في الليل بننامش، احنا طول الليل قاعدين زي هيك، غير البعوضه اللي بفوق علينا والدبان والصراصير بفوق من النجار من تحت الارض بفوق علينا، يعني وضعنا على الاخر مسفل على الاخر. انا بتمنى ان شاء الله يا رب يصير حلول ويرجعونا على بلادنا ويكون وضع احسن من هيك.
1: وتحذر منظمات الاغاثه من ان هذه الظروف القاسيه ترفع احتمالات الإصابة بالجفاف والأمراض المرتبطة بالحرب والالتهابات الجلدية في وقت يفتقر فيه كثير من النازحين إلى أبسط مقومات الرعاية. ويروي النازحون أن أطفالهم يقضون ساعات طويلة داخل أوعية مملوءة بالماء في محاولة لتخفيف حرارة أجسادهم بعدما أصبحت الخيمة غير صالحة للعيش خلال ساعات النهار.
3: الخيام دابت من الشمس، لنا 3 سنين على الحال هذا، الخيام أصبحت لا تنفع لا شتاء ولا صيف، وخصوصا في الصيف الإنسان مش طايق حاله ولا طايق مجهود مع توليع النار، مع الحياة الصعبة اللي احنا عايشين، لا فيش غاز فيش مراوح فيش بطارية أصلا للإنارة عندي أنا، فما فيش بطارية، فبنيجي هنا بقعد أولادي زي هيك بقعد أغسل لهم وجههم مرتين ثلاثة.
1: في غزة لا يبحث الناس عن الرفاهية بل عن نسمة هواء أو قطرة ماء باردة، وبين حرب لم تترك بيتا قائما وصيف لا يرحم يعيش مئات الآلاف من النازحين مأساة تتكرر كل يوم، حيث أصبح البقاء على قيد الحياة معركة لا تتوقف.

0: ننتقل الآن إلى مراسلين خارج البلاد، والبداية من واشنطن في ظل التطورات في المنطقة. ما السيناريوهات المحتملة؟ للمزيد من التفاصيل مع مراسلتنا في واشنطن داليا الكومي.
1: حتى الآن تشير أحدث المعطيات إلى أن هناك فجوة واضحة بين ما تقوله الولايات المتحدة، أي الرواية الأمريكية، والرواية الإيرانية من ناحية أخرى. لكن هذا لا يعني بالضرورة غياب الاتصالات الدبلوماسية، بل قد يعني أن الاتصالات لا تزال تجري عبر وسطاء وليس في إطار مفاوضات مباشرة ومعلنة. أبرز التطورات الآن هي ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أوقف ضربة عسكرية واسعة لإعطاء فرصة أخيرة للدبلوماسية على حد قوله، مؤكدا أن محادثات جديدة مع طهران ستبدأ وأنها تمثل الفرصة الأخيرة لتجنب تصعيد عسكري جديد، وهذا حسب ما نشرته وكالة أسوشيتد بريس. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات مباشرة أو أي وفد تفاوضي سيتجه إلى الولايات المتحدة، وأكدت أن الاتصالات الحالية تقتصر فقط على اتصالاتها مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، وليس على مفاوضات سياسية شاملة مع واشنطن أو الملف النووي. السؤال، هل يوجد تحرك دبلوماسي جديد؟ نعم، ولكن نستطيع أن نقول أنه بصورة غير مباشرة. المؤشرات الحالية توحي بأن سلطنة عمان لا تزال تؤدي دور الوسيط الرئيسي في هذه المفاوضات أو في إحياء هذه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. هناك تنسيق أيضا من دول إقليمية بينها دول خليجية لتجنب عودة المواجهة العسكرية، مع تركيز أولي على أمن الملاحة في مضيق هرمز باعتباره الملف الأكثر إلحاحا الآن. ويأتي في هذا الصدد ما أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب بقوله نتفاوض لفتح مضيق هرمز غدا. ولكن هناك تناقض واضح بين تصريحات واشنطن وطهران كما تعودنا، والتفسيرات عديدة. فالإدارة الأمريكية تريد زيادة الضغط النفسي والسياسي على إيران بإظهار أن باب التسوية مفتوح ولكنه لن يبقى كذلك طويلا. أما طهران تفضل عدم الاعتراف بمفاوضات مباشرة قبل الحصول على ضمانات أو تحقيق تقدم ملموس، حتى لا تبدو كأنها استجابت للضغوط الأمريكية دون

0: مقابل، وهذا على حد ما يفسره بعض المحللين أنه للاستهلاك المحلي، فهي تريد أن تحفظ ماء وجهها أمام الشعب الإيراني. التقدير الأقرب للمرحلة المقبلة هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، استمرار الدبلوماسية غير المعلنة عبر الوسطاء خلال الأيام المقبلة، مع بقاء التهديد العسكري الأمريكي قائماً كورقة ضغط. إذا نجحت الوساطات في تحقيق تفاهم أولي بشأن مضيق هرمز، فقد يمهد ذلك لاستئناف مفاوضات أوسع حول العقوبات ثم الملف النووي. أما إذا تعثرت هذه الجهود، فمن المرجح أن تعود واشنطن إلى سياسة التصعيد العسكري المحدود، وهي بذلك دأبت منذ أن بدأت هذه المواجهات العسكرية تحاول عدم الانخراط في حرب شاملة.
1: ما آخر المستجدات السياسية والميدانية في لبنان؟ للمزيد مع مراسلتنا في بيروت مي فرحات.
2: تستضيف العاصمة الإيطالية روما اليوم على مدى 3 أيام جولة مفاوضات مباشرة جديدة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في حضور الراعي الأمريكي. وبحسب الصحف اللبنانية، فإن لبنان ذاهب إلى هذه الجولة حاملا معه مجموعة من الأهداف التي من شأنها أن تسرع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وفي ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، سيتمسك لبنان أولاً بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة رغم توقيع صيغة الإطار، إضافة إلى وقف الاعتداءات التي طاولت الجيش اللبناني على غرار ما حصل في زوتر والمنصوري وغيرهما من المناطق. والثاني هو توسيع المرحلة الثانية من المناطق التجريبية، بما يستوجب انسحابات إسرائيلية جديدة بدءا من زوتر، لا تزال محتلة وتبعد حوالي أمتار قليلة عن زوتر الغربية التي كان قد دخلها الجيش اللبناني، إضافة إلى قرى وبلدات أخرى محتلة في منطقة جنوب الليطاني. أما المطلب الثالث فيكون الوقف الفوري للتدمير الممنهج، التجريف، الأحراق للمنازل والبلدات والقرى الجنوبية. هذا وأيضا أشارت لمعلومات أن اتصالات دولية مكثفة يجريها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، سواء عبر آلية المراقبة أو مع الدول الصديقة والشقيقة، لحشد الدعم الدولي من أجل وقف هذه الاعتداءات ولا سيما التفجيرات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي. فالمنطقة الجنوبية بقيت عرضة للاعتداءات الإسرائيلية الواسعة، عمليات التفجير الكبيرة التي استخدمت فيها مئات الأطنان من المتفجرات، بالإضافة لعمليات حرق ونسف وتفجير تفجيرات عنيفة تجري في أكثر من منطقة جنوب الليطاني. أما الخروقات الإضافية فهي عبر الأجواء اللبنانية، عبر خرق الطائرات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية من الجنوب وصولاً إلى بيروت وإلى الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه الجولة صحيح أنها مهمة ومستمرة من 4 إلى 6 أغسطس، لكن المساعي اللبنانية لتحقيق أي تقدم في تنفيذ اتفاق الإطار تبقى أمامها العقبات كبيرة، خاصة وما تحدثنا عنه من استمرار لسياسة التدمير والتفجير. ومن جهة أخرى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. هذا ويشارك في الجولة وفد سياسي عسكري لبناني موسع يرأسه السفير السابق سيمون كرم، ويضم سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض. ولكن لبنان كل المصادر تؤكد أنه سيخوض الوفد المفاوضات متمسكا بالثوابت الأساسية التي كنا قد عددناها. في موازاة التحضيرات للجولة 7، أكد السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى أن محادثات روما لا تزال مستمرة، معربا عن أمله في أن تنجح الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في التوصل إلى نتائج إيجابية، لكنه شدد على أن الطريق لا يزال يتطلب الكثير من العمل التقني لضمانة سلامة المدنيين على الأرض. وأشار إلى أن هناك فرقا بين صياغة الاتفاق وتنفيذه، وحذر من أن التسرع في الانتقال إلى

0: المراحل التالية قد يعرض المدنيين للخطر، وأكد أنه من الأفضل منح العملية الوقت الكافي لضمان إنجازها بالشكل الصحيح، لأن ذلك سيسمح بالمضي قدما في تنفيذ المناطق التجريبية بوتيرة أفضل. وأضاف الأولوية تبقى للتوافق على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في تنفيذ المرحلة المقبلة. هذا ويحيي لبنان الذكرى السادسة لأكبر تفجير المرفأ الذي كان قد هز لبنان في أغسطس العام 2020. وأكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في هذا اليوم أنه في مثل هذا اليوم من كل عام يقف لبنان كله أمام جرح لم يشفى وذاكرة لم تنطفئ، ونستعيد هول تلك اللحظة التي اهتزت فيها بيروت من الأعماق حين تحول المرفأ شريان الحياة والاقتصاد إلى مسرح لمأساة لم يشهد تاريخنا الحديث لها مثيلا. وأكد الرئيس أنها كانت لحظة انفجار غيرت وجه العاصمة وحصدت أرواحا بريئة وخلفت جرحى بالمئات ودمارا طال الحجر قبل أن يطال القلوب.
1: وإلى آخر التطورات في فلسطين المحتلة مع مراسل متابعة إخبارية عبد الرحيم أبو كويك من قطاع غزة.
2: نعم، بداية إن أردنا أن نتحدث عن وصف للمشهد في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، نجد أن العنوان الأبرز هو بقاء استمرار الجيش الاحتلال في خروقاته للتفاقم في إطلاق النار، مع تواصل عمليات القصف وإطلاق النار في عدة مناطق في وقت تتعقد فيه الجهود السياسية الرامية إلى الانتقال نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، ليبقى القطاع أمام مشهد يجمع بين التصعيد الميداني والحراك الدبلوماسي. جيش الاحتلال واصل استهدافه في عدة محاور داخل القطاع، استشهد مواطن متأثر بجراحة التي كان قد أصيب بها في قصف سابق على مدينة غزة، هناك أيضا طفل أصيب بالرصاص الإسرائيلي وهو داخل صفه الدراسي في إحدى مدارس غرب مدينة غزة، في حادثة تجسد استمرار تعرض المواطنين وخاصة الأطفال لمخاطر التصعيد. تواصل أيضا القصف المدفعي وإطلاق النار في شرق خان يونس وجنوب شرق دير البلح وشرق مدينة غزة بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة وإطلاق قنابل الإنارة، فيما سجلت إصابات أخرى جنوب القطاع، ليبقى الوضع الميداني مفتوح على مزيد من التوتر. وزارة الصحة أكدت ارتفاع عدد ضحايا خروقات اتفاق في إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ إلى 1230 شهيد وأكثر من 4070 جريح. إنسانيا تتوالى التحذيرات الدولية من خطورة تدهور الأوضاع. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا كان قد حذر من أن غزة تقف أمام مخاطر مجاعة حقيقية وواسعة النطاق مع وصول نسب انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، مع تأكيد المسؤولين الأمميين إلى أن أي تراجع في تدفق المساعدات ربما سيعيد الأوضاع إلى مرحلة أشد خطورة. في الجانب السياسي أيضا تتجه الأنظار إلى مسار المفاوضات في ظل استمرار الخلافات بين الاحتلال ومجلس السلام حول آليات تنفيذ الاتفاق، لا سيما مواعيد وقف إطلاق النار والانسحاب من القطاع ومصير سلاح المقاومة. وفي المقابل أيضا تتواصل الاستعدادات المتعلقة باللجنة الوطنية التي يفترض أن تتولى إدارة القطاع في حال الانتقال إلى المرحلة القادمة. وبالتالي بين الخروقات الميدانية وتصاعد التحذيرات الإنسانية تستمر الجهود السياسية، فيما يبقى المشهد في القطاع مفتوح على كل الاحتمالات بانتظار ما ستفضي إليه الساعات والأيام المقبلة.

0: شنو يعني تعارض المصالح؟ لما تتداخل مصلحتك الشخصية مع مسؤوليتك الوظيفية وتبدأ قراراتك تنحرف عن العدالة ولو بشوية ميلان، والحل بالإفصاح لأنه يجنبك المشاركة في الموضوع ويعزز نزاهتك.
1: وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة،
0: نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

ما ينقصنا الطموح إذا تعلم، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.

0: نقف حقيقة أمام مشهد تاريخي في قطاع غزة، حيث يتم تشييع 112 شهيدا. إسرائيل دمرت المربع بشكل كامل، قتلت عدد كبير من الضحايا. لم ينتهي الألم إلى هنا، بل أن هناك حتى اللحظة أكثر من 8000 جثمان ما زالت أجسادهم تحت أنقاض البنايات المدمرة في غزة.
1: جنازة جماعية أنهت انتظارا امتد أكثر من عامين ونصف بعد 670 يوما من حرب الإبادة. شيعت مدينة غزة 112 شهيدا عقب انتشال رفاتهم من تحت أنقاض حي الصبرة. ولم يقتصر المشهد على مراسم دفن متأخرة، بل أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر المجازر دموية خلال العدوان، بعدما حرم الضحايا وذووهم من حق الوداع طوال تلك المدة. عمليات الانتشال جاءت بعد 136 ساعة من البحث المتواصل، وسط ظروف ميدانية معقدة ونقص حاد في المعدات وصعوبة في الوصول إلى الضحايا، لتنتهي رحلة انتظار طويلة بدأت منذ القصف الذي دمر المربع السكني أواخر عام 2023. ومع اكتمال المهمة اصطفت النعوش الملفوفة بالأكفان البيضاء والعلم الفلسطيني، فيما ودعت العائلات أبنائها الذين غمرهم الركام قبل أن يحتضنهم الثرى، وتعالت أصوات الدعاء والبكاء في جنازة وصفت بأنها الأكبر من نوعها. فصول المأساة تعود إلى قصف استهدف مربعاً سكنياً في حي الصبرة جنوبي غزة قبيل أول هدنة إنسانية، وأودى بحياة مئات المدنيين بينهم 40 طفلاً و38 سيدة وسبعة من ذوي الإعاقة. وبين وداع جاء متأخرا وانتظار لم ينتهي بعد، وبينما ووري 112 شهيدا الثرى أخيرا، لا تزال آلاف العائلات في قطاع غزة تنتظر انتشال مفقوديها الذين يعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض، لتبقى معركة الوصول إلى الضحايا فصلا آخر من المعاناة الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة والتطهير العرقي.
2: التطورات الميدانية بين روسيا وأوكرانيا تسجل تصاعداً ملحوظاً وسط تبادل واسع للضربات الجوية والصاروخية، فالعمليات العسكرية الروسية تسجل تسارعاً ميدانياً مكثفاً في مختلف محاور القتال، وتواصل إحكام تقدمها وتنفيذ ضربات صاروخية وجوية مركزة. الأقاليم الروسية وشبه جزيرة القرم تعرضت لسلسلة من الهجمات الجوية الأوكرانية المكثفة عبر الطائرات المسيرة، إذ أعلنت الدفاعات الجوية التصدي لموجات متعاقبة وإسقاط عشرات الأهداف في سماء مقاطعة موسكو. الجانب الأوكراني يكثف في المقابل من اعتماد

0: مادي تكتيك إطلاق المسيرات بعيدة المدى رداً على الضغوط الميدانية المحتدمة ولضرب خطوط الإمداد والمناطق الحيوية في العمق الروسي. وتستهدف هذه المحاولات الأوكرانية التأثير على النقاط اللوجستية والتجارة البحرية في البحر الأسود، بالتزامن مع مساع عسكرية لعرقلة التقدم الروسي على جبهات القتال المختلفة. البنية التحتية والمرافق الحيوية في المقاطعات الأوكرانية تلقت ضربات جوية متتالية، حيث طال القصف أهدافاً وموانئ في مقاطعات زاباروجيا وخيركيف وأوديسا، وأسفرت الضربات عن تضرر مباني سكنية ومحطات وقود وطاقة في زاباروجيا، فضلاً عن إلحاق أضرار بموانئ حيوية في أوديسا وتضرر سفينة شحن تجارية داخل ميناء نيكولايف، في وقت واصلت فيه منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية محاولاتها لردع المسيرات والصواريخ المهاجمة.
1: في أثر موجات لتفشي مرض إيبولا، سجلت الكونغو الديمقراطية أكثر من 1700 حالة وفاة وأكثر من 3800 إصابة. حالة الوفاة التي تم تأكيدها كانت في 49 منطقة صحية في 5 مقاطعات، فيما يخضع نحو 17,000 شخص من مخالطي المصابين للمراقبة. وكانت أوغندا المجاورة قد أعلنت خلوها من إيبولا بعد خروج آخر مريض من المستشفى في منتصف يونيو الماضي. منظمة الصحة العالمية دعت إلى تلقي مزيد من الدعم على جميع المستويات لمكافحة التفشي المتسارع للفيروس مع استمرار تجاوزه إمكانات التصدي له، منوهة إلى أن اختبارات العلاجات التجريبية والأدوية الوقائية واللقاحات المخصصة لسلالة بوندي بوكيو تتقدم بوتيرة سريعة، كما أن نتائج الدراسات ما قبل السريرية تبدو واعدة، مشيرة إلى أن التجارب وحدها ستحدد مدى فعالية العلاجات واللقاحات. ومن المقرر أن يصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدريس كيبريسوس إلى العاصمة الكنغولية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري للمرة الثانية في إطار متابعة الأوضاع الصحية. المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها حذر من أن التأخير في تتبع صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة كلها عوامل عاقت جهود الاستجابة، وأشار المركز إلى أنه لم يتضح بعد متى يبلغ الوباء ذروته، مؤكداً أن حوالي 80% من الحالات الجديدة لم تنجم عن تتبع المخالطين بل نتجت عن انتقال العدوى داخل المجتمع نفسه. ووسط تحديات تواجه انتشار المرض واحتوائه، يواجه القطاع الصحي في مناطق تفشي فيروس إيبولا ضغوطات هائلة تتجاوز قدرات البنى التحتية المحدودة، مما يؤدي إلى أزمات في تقديم الرعاية وإضرابات عمالية بسبب الأجور وعزوف المرضى عن المستشفيات خوفا من العدوى أو العزل.
2: أزمة سبتة تضع الحكومة الإسبانية بين أنياب الحكومات الأوروبية اليمينية، فالأزمة لم تعد مجرد اختبار لقدرة أوروبا على حماية حدودها الخارجية، بل تحولت إلى مواجهة سياسية لتكشف عن انقسامات عميقة داخل الاتحاد حول ملف الهجرة، بين من يدعي إلى مزيد من التشدد ومن يحذر من تحويل الأزمات الإنسانية إلى أدوات للصراع الداخلي، في حين تؤكد إسبانيا أنها تعاملت مع تدفق استثنائي وتمكنت من احتواء الوضع سريعاً. الدنمارك وإيطاليا تقودان التحرك الأوروبي، مطالبين برد أوروبي عاجل لتعزيز حماية الحدود الخارجية، وانضمت إلى الرسالة 20 دولة أخرى طالبت باتخاذ إجراءات لمنع تكرار تدفقات جماعية مشابهة، محذرة من أن أي ضعف في حدود دولة عضوة يمكن أن يؤثر في أمن الاتحاد بأكمله. لكن هذا التحرك أثار انقساما سياسيا داخل الدنمارك نفسها. هذا التحرك قابله انتقاد من عضو البرلمان الأوروبي عن تحالف اليسار الأخضر الدنماركي، معتبراً أن التصريحات تمثل ردة فعل مبالغاً فيها، وأن الضغط على إسبانيا يضر بالتضامن الأوروبي، محذراً من أن بعض الحكومات دخلت في سباق لإطلاق أكثر التصريحات تشدداً بدلاً من البحث عن حلول طويلة الأمد لمعالجة أسباب الهجرة. في المقابل أكدت إسبانيا أن الأزمة جرى تضخيم

0: مها سياسيا، وأن معظم المهاجرين لم يدخلوا فعليا إلى أوروبا. مفوض الاتحاد للشؤون الداخلية والهجرة قال إن ما جرى في سبتة اختبر الاتحاد الأوروبي من حيث سرعة الاستجابة والتضامن بين الأعضاء والقدرة على مواجهة حملات التضليل، إضافة إلى تقديم مساعدات لإسبانيا تشمل مساعدات مالية طارئة لتعزيز حماية الحدود الخارجية في سبتة.
1: تتجه الأنظار إلى ولاية ميشيغان الأمريكية، حيث يخوض الديمقراطيون انتخابات تمهيدية توصف بأنها من أكثر الاستحقاقات السياسية أهمية هذا العام، في سباق لا يقتصر على اختيار مرشح لمجلس الشيوخ بل يمتد ليشكل اختبارا لاتجاهات الحزب الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي. ويبرز السباق بين النائب هايلي ستيفنز والدكتور عبد الرحمن السيد في منافسة تعكس تباينا داخل الحزب بين التيار المعتدل والتيار التقدمي، وسط اهتمام واسع من القيادات الديمقراطية والجهات الداعمة للمرشحين. ويحتل ملف العدوان على غزة موقعا بارزا في الحملة الانتخابية، مع تزايد الجدل بشأن الموقف الأمريكي من الإبادة، وهو ما ألقى بظلاله على خطابات المرشحين وحملاتهم، خاصة في ولاية تضم واحدة من أكبر الجاليات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة. كما يشهد السباق انفاقا انتخابيا غير مسبوق في ظل دخول لجان العمل السياسي وجماعات الضغط على خط المنافسة، ما جعله من بين أكثر الانتخابات التمهيدية كلفة على مستوى البلاد. ويرى مراقبون أن نتائج ميشيغان ستقدم مؤشرات مهمة على أولويات الناخبين الديمقراطيين ومدى تأثير القضايا الخارجية وفي مقدمتها الحرب في غزة على خياراتهم السياسية، في وقت يترقب فيها الحزبان الديمقراطي والجمهوري ملامح المرحلة المقبلة قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

خلف قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، يقف أبناء الكويت صفا واحدا في الميدان، كل في موقعه يؤدي دوره بثبات، من الصفوف الأمامية إلى مختلف الجهود المجتمعية، في صورة تعكس جاهزية وطن وصمود شعب.

أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية هذا الصباح، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان ونسهلها بالعناوين. واشنطن تعلن إحراز تقدم في المباحثات مع إيران وتبدي تفاؤلها بقرب اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد حرية الملاحة عبر الطريق الجنوبي في مضيق هرمز. المباحثات اللبنانية الإسرائيلية تتواصل في العاصمة الإيطالية وسط بحث آليات تنفيذ الاتفاق. رئيس وزراء الاحتلال يؤكد التمسك بشروط الانسحاب من قطاع غزة، وحركة حماس ترفض تغيير بنود الاتفاق. تواصل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. روسيا تشن هجوما بصواريخ باليستية على كييف، والدفاعات الجوية الأوكرانية

تتصدى للهجوم. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. نبدأ من ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إحراز تقدم في المباحثات غير المباشرة مع إيران بوساطة سلطنة عمان بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا جدا. وأوضح روبيو أن المحادثات لم تفض بعد إلى اتفاق نهائي، لكنها شهدت تقدما، مؤكدا استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تفاهم يضمن استئناف حركة الملاحة في المضيق. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن أي تفاهم مرتقب سيضمن حرية الملاحة، معربا عن تفاؤله بانعكاس ذلك على استقرار أسواق الطاقة. وأضاف بيسانت أن مئات السفن تنتظر استئناف العبور بصورة طبيعية، متوقعا أن يؤدي أي اتفاق إلى تراجع أسعار النفط واستقرار الإمدادات العالمية. إلى ذلك أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز لا يزال حرا ومفتوحا أمام جميع السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي الدولي، مشددة على استمرار عمليات العبور دون انقطاع. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية ساعدت أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق بنجاح خلال الأشهر الثلاثة الماضية. في المقابل جددت إيران نفيها إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن محادثاتها تقتصر على سلطنة عمان وتتركز على تنظيم الملاحة في مضيق هرمز. في روما تتواصل اليوم في العاصمة الإيطالية الجولة السابعة من المباحثات المباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية بعد انطلاقها أمس وسط مساع لدفع تنفيذ اتفاق الإطار وتوسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان. وتبحث الوفود ملفات ترسيم الحدود البرية وآلية التحقق من تنفيذ الاتفاق وتوسيع المناطق التجريبية إلى جانب الانسحاب التدريجي لقوات الكيان الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,377 شهيدا و174,230 مصابا، مع استمرار انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المباني المدمرة. وأضافت مصادر طبية فلسطينية أن شهيدين وعشرة مصابين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي السياق، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته لن تنسحب من قطاع غزة قبل استكمال نزع سلاح حركة حماس بالكامل، مشيرا إلى أن حكومته لا تزال تدرس المقترح الأمريكي بهذا الشأن بعد إرسال ملاحظاتها على المسودة المقدمة من واشنطن. وفي المقابل، طالبت حركة حماس بتوضيحات من مجلس السلام بشأن تصريحات ربطت الانسحاب الإسرائيلي بنزع السلاح، مؤكدة تمسكها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، فيما حملت قطر الكيان الإسرائيلي مسؤولية تعطيل تنفيذ الاتفاق. في الضفة الغربية المحتلة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، حيث نفذت حملات دهم واعتقالات في عدة مناطق، وأخطرت بهدم منشآت وجرفت أراضي زراعية، كما اعتدى مستوطنون على ممتلكات وخطوط مياه فلسطينية وسط استمرار الاقتحامات والاعتداءات اليومية في أنحاء الضفة الغربية. في الشأن السوداني، قال الجيش السوداني إنه يواصل تعزيز وجوده في المناطق التي استعاد السيطرة عليها بولاية شمال كردفان، مع استمرار الطيران المسير في رصد أي محاولات لقوات الدعم السريع للتسلل إلى تلك المناطق. إنسانيا، حذر برنامج الأغذية العالمي

الأممي التابع للأمم المتحدة أمس في أحدث تحديث لعملياته الإنسانية في السودان من أن السودان لا يزال يواجه أكبر أزمة جوع في العالم وسط استمرار الحرب.

صواريخ باليستية من اتجاهين. وفي تطور لاحق، أعلنت سلطات كييف تضرر نظام يحتوي على مادة الأمونيا جراء القصف قبل أن تؤكد احتواء التسرب وعدم وجود خطر على السكان، فيما واصلت فرق الطوارئ عملياتها بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية للهجوم. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء: واشنطن تعلن إحراز تقدم في المباحثات مع إيران وتبدي تفاؤلها بقرب اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد حرية الملاحة عبر الطريق الجنوبي في مضيق هرمز. المباحثات اللبنانية الإسرائيلية تتواصل في العاصمة الإيطالية وسط بحث آليات تنفيذ الاتفاق. رئيس وزراء الاحتلال يؤكد التمسك بشروط الانسحاب من قطاع غزة، وحركة حماس ترفض تغيير بنود الاتفاق. تواصل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. روسيا تشن هجوما بصواريخ باليستية على كييف، والدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى للهجوم. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية خليجية عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم،
7: إضاءات ثقافية،
8: استراحة طهيرة،
9: أبي منه الخبر،
10: صباح الخير،
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت،
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج شذرة، حيث نواصل معكم هذه الوقفات التربوية والإيمانية التي تعنى ببناء الأسرة المسلمة وتعزز معاني الرحمة والمودة وحسن التعامل بين الزوجين. ونلتقيكم في هذه الحلقة لنستكمل الحديث عن آداب العشرة.

0: الزوجية والتي يتعلق بها سلوكيات وأخلاق تحفظ استقرار الحياة الأسرية وتزيد توازنها وهدوءها وتعزز روح التفاهم بين الزوجين. ونستمع في هذا الموضوع إلى توجيهات نافعة يقدمها فضيلة الشيخ بندر ابن محمد الميموني في بيان أهم الآداب التي ينبغي مراعاتها في الحياة الزوجية لضمان السعادة والاستقرار.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أما الحقوق الخاصة فأول هذه الحقوق الخاصة هي حقوق الزوج، والزوجة يا الأخوة حق الزوج عظيم، وحق الزوج أعظم وقدره أكبر على الزوجة ومقدم على حق الزوجة. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال الجصاص: أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه. فهذا فيه دليل على إيش؟ على قوامة الرجل وعلى أن حقه عليها أعظم من حقها. قال ابن العربي: هذا نص بأنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في عند قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، قال: أي في الفضيلة وفي الخلق والخلق وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقد حصر العلماء رحمه الله تعالى الأشياء أو الأمور التي يتفضل الرجل بها على المرأة ويفوق الرجل على المرأة. منها أولا أن الرجل له من كمال العقل والتمييز أعظم ما للمرأة، فالرجل قد كمل الله عز وجل له عقله، وأما النساء فكما هو معروف ناقصات عقل ودين. أما نقصان العقل فمعروف أن شهادة المرأة في نصف شهادة الرجل، وأما نقصان دينها وذلك لأنها يعتريها ما يعتري النساء، فتم تتوقف عن الصلاة والصيام بسبب الأمور الطبيعية التي جبلها الله عز وجل عليها من الحيض والنفاس وغيره. الأمر الآخر كمال دينها كما قلنا، لذا التكاليف على الرجل أكثر وأعظم. فالرجل مثلا عليه الجهاد في سبيل الله، عليه إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عليه مثلا الصلاة في المساجد، فتكاليف الأحكام للرجل أعظم وأكمل، أما المرأة فالتكاليف عليها أقل. أيضا من الأمور التي يتفضل الرجل فيها على المرأة النفقة، أن الرجل ينفق على المرأة ويعطيها المهر والصداق. فالرجل الذي ينفق أو الإنسان الذي ينفق لا شك أنه أعلى درجة من الرجل أو الإنسان الذي لا ينفق على أحد. أيضا من الأمور التي يتفضل الرجل بها على المرأة أن النبوة، منصب النبوة في الرجال، وهذا معروف، والحكم والرئاسة والأمارة والتصدر هذا كله للرجال، ليس للنساء في هذا حظ، فهذا مما يجعل الرجل أفضل من المرأة. أيضا من ذلك أن الرجل أقوى بالطبيعة البدنية والطبيعة النفسية، فالله عز وجل قد جعل الرجل قويا في بنيته وفي نفسيته، والمرأة ضعيفة في بدنها وفي نفسيتها أيضا. فلذلك المرأة تحتاج إلى من يحميها ويرعاها ويقف معها، أما الرجل فهو مستقل عن هذا. ونحن أطلنا في هذا أيها الأخوة لأنه قد نبت في الإسلام أو نبت في هذا العصر وقبله من العصور نابتة، وللأسف يعني ليس هم كما يقال علمانيين، وإنما هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا من يطالب بأن يساوي الرجل بالمرأة إلا في الميراث، وهذا يذكر بعض من يزعم أنه إسلامي كما يقال، وللأسف هذا موجود، ولكن هذا لا شك يا أخوة أنه من الضلال المبين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع.
0: وفي ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات نشكر الله تعالى على ما استمعنا إليه من توجيهات قيمة لفضيلة الشيخ بندر بن محمد الميموني حول آداب العشرة الزوجية، والتي أكد على أهمية استمرار حسن المعاملة بين الزوجين والبعد عن أسباب الخلاف وتعزيز المودة والرحمة لما لذلك من أثر مباشر في استقرار الأسرة ونجاح الحياة الزوجية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الأزواج والزوجات التفاهم والمودة، وأن يجعل بيوتنا عامرة بالسعادة والسكينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سبيل.

نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح التفاؤل والأمل. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير وأمل. من قلب كويت العطاء وعبر أثير إذاعة دولة الكويت، نحييكم في حلقة جديدة ورحلة جديدة، وصباح يتجدد معه النبض والرجاء. صباح الخير لكل عين تبحث عن شعاع، ولكل قلب ينبض بالحياة، ولكل خطوة تسعى نحو الغد ببسمة

0: وثقة. مع إشراقة هذا الصباح نقف معكم عند جمال الكلمة وعمق المعنى. ليس الخوف أن تموت حياتك، بل أن يموت الأمل فيك وأنت حي. فالأمل مستمع الكريم هو الزهرة الوحيدة التي تنبت في سماء الربيع الممطرة داخل أرواحنا. لكم أحلى وأجمل تحية صباحية من أسرة الإعداد محمد القحطاني ثامر الدحاني.
1: نسعد بلقائكم في هذا الصباح وفي كل صباح، أملينا قضاء وقت طيب معكم أيها الأحبة. تحية لكم في بدايته من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي وفيحاء السعيد.

0: إن الحياة يا كرام لا تقاس بالأعوام التي تمضي، بل باللحظات التي نملأها صدقاً ورجاءً. فكل صباح هو صفحة بيضاء جديدة يهديها الله لنا لنكتب فيها حكاية أجمل، ولنبذر فيها أملاً لا يعرف الذبول. فلنبدأ يومنا هذا بأرواح مطمئنة وعقول متفائلة وهمم تعلو نحو المجد. أهلا بكم في صباح الخير، صباحكم أمل، حياة وكويت تزهو بكم. لكم تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.
1: وثق عزيزنا المستمع بأنك ستسعد عندما تقرأ الحكاية إلى النهاية، خاصة إذا عرفت كيف تختار البداية. تحية لك من العنود رجيب من التنفيذ على الهواء مباشرة.
2: وهذه دعوة لمتابعة برنامج صباح الخير من قائد العمل المخرج بدر المروان.
0: عاشت كويت العز والفخر حرة أبيّة.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا مفرج الكروبات وغافر الخطيئات وقاضي الحاجات وإله الأرض والسماوات، يا من عليه وحده المتكل، يا من إذا شاء فعل، اللهم خذنا من أنفسنا إليك، وحي قلوبنا بذكرك، وارزقنا الثبات على طاعتك، وافتح لنا الطريق إلى هدايتك. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في حب أجمل الأوطان.

بين ثروات الأرض وعلو السماء يمتد رباط لا تقطعه الأيام. إنه الوطن، فهو ليس مجرد حدود نقف عندها، بل هو الراية التي نحملها في أرواحنا كل صباح. كلما سقينا ترابه بالإخلاص وغرسنا في أرجائه بذرة علم وعمل، اتسعت آفاقه واستعادت أمجاده فوق هامات السحاب. إن علو الوطن ليس أمنية تحكى، بل همة تبنى. فإذا ارتقى الفكر وعلت العزيمة، شخصت الأبصار نحو سمائه، وعاشت الراية حرة تحلق مع النجوم.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

وبعد كلمات جميلة قيلت لهذا الوطن، تسود البلاد نهارا أجواء شديدة الحرارة رطبة نسبيا، حيث تكون الرياح

0: شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و35 كيلومترا في الساعة مع ظهور بعض السحب المتفرقة. أما في فترة المساء يكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة رطبا مع فرصة للغبار العالق وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة مع أجواء غائمة جزئيا. هذا وتسجل درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 32 درجة مئوية. مهما كانت الأجواء رطبة من حولك فلا تضع يدك على خدك عزيزي المستمع، وابتسم لهذه الحياة وتفاءل بالخير تجده بإذن الله تعالى. ترى ماذا لدينا لكم في صباح الخير؟
1: لدينا كالعادة الكثير من المحطات التي سنتوقف فيها معك عزيزا المستمع من الآن وحتى 9 صباحا. من هذه المحطات محطة للمنوعات، نرحل بها إلى آفاق أوسع مع أخبارنا المنوعة.
2: في حديقة حيوان بموسكو أول ظهور لفرخ القلو البابواني النادر.
1: أما في حديقة حيوان طوكيو نفوق 3 أسود.
0: وفي طوكيو أيضا مغامرة مع الخوف رعب أبدي.
2: كلب راع يتحول إلى بطل في كاليفورنيا أجلكم الله.
1: والخوف من التقدم في السن يدعوك دائما صديقنا المستمع لأخذ المزيد من الحيث. حاول أن تختار ماذا تأكل.
0: والحلال لا يضيع، كتاب يعود للمكتبة بعد 150 عاما، فلا تفقد الأمل.
1: وكثيرة هي الدراسات التي تعمل لصالحك صديقنا المستمع. لدينا دراسة تقول تقليل البروتين قد يحسن الصحة عند تقدم العمر.
2: كاميرا ذكية للتنبؤ بشفاء جروح القدم السكرية.
0: وأمل جديد يهزم مخاطر فيروس إيبولا.
1: وهل تود الذهاب معنا إلى شاطئ الفن؟ كلا، لا تستطيع ذلك، لأن شاطئ الفن برنامج ستستمع إليه في فقرتنا الثقافية والإذاعية.
3: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
4: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي. تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح، المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب 0.3 طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المرح

0: حيضو ثنائية التدفق، نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة 6 لتر أو 3 لتر، تقليل كمية المياه المستخدمة يوميا، رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه، اختيار سخان عالي الكفاءة، ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة، عزل السخان والأنابيب، استبدال الشمعة كل 5 سنوات، إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: في صباح الخير،
2: متابعة لكل جديد،
1: أخبار العالم لا تنضب،
2: كن معنا
1: في صباح الخير
2: والمنوعات.
3: في بداية هذا الصباح نسافر معكم إلى طوكيو، حيث نعيش مغامرة من الرعب الأبدي.

0: في حادثة فريدة من نوعها وتجربة تملأها الإثارة والتشويق، أطلقت اليابان مؤخرا في عاصمتها طوكيو تجربة رعب تفاعلية جديدة وغير مسبوقة، حيث يفاجأ الزوار بشرط صارم وغريب قبل الدخول، إذ يتوجب عليهم توقيع إقرار وإبراء ذمة قانوني يعفي المنظمين من أي مسؤولية نفسية أو جسدية ناتجة عن الخوف الشديد. تعتمد هذه التجربة على تقنيات الصوت ثلاثي الأبعاد والمؤثرات البصرية والممثلين المحترفين الذين يجسدون شخصيات مرعبة داخل متاهة مظلمة تماما، مما يجعل المشاعر حقيقية إلى حد لا يطاق، ويجعل كل خطوة داخلها اختبارا حقيقيا لصبر القلب وقوة الأعصاب. فهل تمتلكون الشجاعة لتوقيع الوثيقة ودخول هذه المغامرة؟ أم أن السلامة في البعد عنها؟
1: أول ظهور لفرخ القلو البابواني النادر في حديقة حيوان موسكو. أمضى الفرخ الأشهر الأولى من حياته داخل العش، إلا أن زوار حديقة حيوان موسكو أصبح بإمكانهم الآن مشاهدته في جناح بيت الطيور بالقسم القديم من الحديقة، حيث يعيش مع والده. وأوضحت المديرة العامة لحديقة حيوان موسكو أن الفحوص أكدت أن الفرخ ذكر، وأضافت أنه عند خروجه من العش للمرة الأولى كان حجمه يقارب حجم والده، ولم يكن ما يميزه سوى غياب القرن الذي يعلو المنقار، وهو جزء يتكون تدريجيا مع بلوغ الطائر. وتعيش هذه الطيور في الغابات الاستوائية المطيرة، حيث تتخذ تجاويف الأشجار مساكنا لها بدلا من بناء الأعشاش التقليدية.
2: ننتقل بكم من حديقة حيوان موسكو إلى حديقة حيوان طوكيو، ومن الطيور إلى الأسود. نفقت ثلاثة أسود في حديقة حيوانات في طوكيو بسبب ما يرجح أنها ضربة شمس، فيما وضعت أسود أخرى تحت المراقبة وفق ما أعلنت ناطقة باسم الحديقة الثلاثاء. وبعد أن شهدت اليابان في العام الماضي أكثر فصول الصيف حرا على الإطلاق، تواجه صيفا حارا آخر مع وصول الحرارة في بعض المناطق إلى 40 درجة مئوية في الأسابيع الأخيرة وفقا لوكالة فرانس بريس. وفي منتصف يوليو الماضي ظهرت عوارض على 10 من أصل 16 أسد في حديقة حيوان تامة في غرب العاصمة، بينها فقدان الشهية وقلة النشاط ونفقت ثلاث لبؤات بحسب ما ذكرت إدارة الحديقة. أوضح البيان أن إحداها نفقت في 28 يوليو، الأخرى يوم الجمعة، والثالثة يوم الأحد. وقالت ناطقة باسم الحديقة: بحسب طبيبنا البيطري يرجح أن يكون سبب النفوق ضربة شمس.
0: وتعالوا معنا لنكتشف هذا السر الدفين في المدفأة. في قصة كأنها خرجت من صفحات الروايات الكلاسيكية، أعيد مؤخرا كتاب نادر بمنتهى الدقة إلى إحدى المكتبات العامة في المملكة المتحدة بعد غياب طويل استمر نحو قرن ونصف القرن. وفي التفاصيل عثر على هذا الكتاب التاريخي الذي يعود للعصر الفكتوري مخفيا بعناية داخل صندوق قديم وراء جدار مدفأة حجرية أغلقت بالطوب لعقود طويلة في أحد المنازل القديمة أبان أعمال الترميم. وعند فحصه وجد إن وجد أنه يحمل ختم المكتب الأصلي وقواعد الإعارة القديمة التي تعود لعام 1872، حيث حافظت صفحاته على جودتها صامدة أمام غبار الزمن. وبحسابات غرامات التأخير المكتوبة على غلافه الداخلي، فإن المبلغ المستحق على المستعير كان سيتجاوز آلاف الدولارات، لكن المكتبة أعفت العائلة من أي غرامة وقررت احتضان الكتاب ليكون ثروة تؤرخ للذاكرة الثقافية المحلية. فسبحان من أعاد الكلمة إلى موطنها بعد كل هذا العمر، لتكون شاهدا على أن الحق والمعرفة لا يموتان مهما طال الزمن.
2: صديق المستمع، أسماء الأوطان هل هي حروف فقط؟ أم أن هذه الحروف تحمل الهوية التاريخية وتعكس الارتباط بالأرض؟ جمهورية ناورو تغير اسمها رسمياً لاستعادة هويتها التاريخية. أعلنت جمهورية ناورو، ثالث أصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تغيير اسمها الرسمي إلى جمهورية ناويرو في خطوة تهدف إلى استعادة الاسم التقليدي للدولة بما يتوافق مع اللغة الوطنية ويعكس هويتها الثقافية والتاريخية. أوضح رئيس الدولة ديفيد إيدينغ أن الاسم الجديد ينطق ناويرو، وهو الاسم الذي استخدمه السكان المحليون منذ زمن طويل، بينما كان اسم ناورو معتمد دوليا لتسهيل النطق على الأجانب فقط، لا باعتباره خيارا حقيقيا للسكان وفقا لجريدة الجارديان البريطانية. بحسب بيان للحكومة نشرته عبر فيسبوك، يهدف تغيير الاسم إلى تكريم التراث الوطني واللغة المحلية وإعادة الاعتبار للاسم الأصلي الذي ظل مستخدما داخل المجتمع ويظهر على شعار الدولة الوطني، لكنه لم يكن معتمدا رسميا على المستوى الدولي. وقال الرئيس إيدينغ عند طرح التعديل أمام البرلمان في يناير الماضي، يهدف هذا التغيير إلى تكريم تراث أمتنا ولغتنا وهويتنا بصورة أكثر دقة.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد حرية الملاحة عبر الطريق الجنوبي في مضيق هرمز. المباحثات اللبنانية الإسرائيلية تتواصل في العاصمة الإيطالية وسط بحث آليات تنفيذ الاتفاق. رئيس وزراء الاحتلال يؤكد التمسك بشروط الانسحاب من قطاع غزة، وحركة حماس ترفض تغيير بنود الاتفاق. روسيا تشن هجوما بصواريخ باليستية على كييف، والدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى للهجوم. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالسعي لامتلاك قدرات ضربة استباقية وتحذر من خيارات عسكرية. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، وأنت عزيزا المستمع في هذا الصباح لا تقلق من ذلك الباب المسدود، ارفع يدك لخالق السماء بثقة وصمود وقل سلمتك أمري يا رب الوجود.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10%، خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: 17:10 ساعتنا في إذاعة دولة الكويت. نحن معكم في صباح الخير أصدقاء المستمعين. النوادي الثقافية في وزارة التربية تعد من المبادرات التربوية الهادفة إلى تنمية شخصية الطلبة وصقل مواهبهم الفكرية والإبداعية من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة خارج إطار الفصل الدراسي. تسهم هذه النوادي في تعزيز الثقافة العامة وتنمية مهارات الحوار والبحث والابتكار والعمل الجماعي، بما يواكب رؤية الوزارة في إعداد جيل واعي متميز قادر على الإسهام في بناء المجتمع وخدمة الوطن. الزميل ناصر المطيري عد هذا التقرير عن النوادي الثقافية مع الدكتور خالد النفيسي مدير المركز الثقافي بمدرسة صالح الشاب بمنطقة حول التعليمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم كل خير. سعيد جدا متواجد معاكم في برنامج صباح الخير وساعتي أكبر في تسليط إذاعة دولة الكويت الضوء على مشاريع وزارة التربية بشكل عام والأحدث منها بشكل خاص، واللي احنا راح نتكلم اليوم معاكم على أحدثها مشروع الأندية الثقافية. دكتور خالد النفيسي مدير النادي الثقافي.

في مدرسة صالح لشاه في محافظة حولي. حقيقة جاءت فكرة النوادي الثقافية من لدن معالي وزير التربية والتعليم سيد جلالة الطباعي، ورؤية قيادات وزارة التربية الرامية إلى تطوير العملية التعليمية ودعم تحصيل أبنائنا الدراسي في المرحلتين، المرحلة الابتدائية والمتوسطة. الابتدائية من الصف الأول للصف الخامس، والمتوسطة من الصف السادس للصف التاسع. نستهدف من خلال هذا النادي الثقافي أن احنا نعزز المستوى العلمي للطلبة ونهيئهم لدخول العام الدراسي القادم بإذن الرحمن بهدف التفوق وليس بهدف النجاح. الأصل عندنا أن احنا نراجع مع أبنائنا المعارف والمهارات اللي تمكنهم من دخول العام الدراسي القادم بإذن الرحمن بصورة واضحة المعالم على الحدود الدنيا والحدود العليا المطلوب منهم يغطونها. كلنا عارفين أن الفترة السابقة وبسبب الظروف الأقليمية جزء كبير من الفصل الدراسي الثاني تم تقديم التعليم فيه عن بعد، ورب لك الحمد وزارة التربية تملك كل الأدوات اللي مكنتها من تقديم هذا النوع من أنواع التعليم، إلا أن المواقع والأدوات اللي احنا نستخدمها بحكم أنها إلكترونية تحرم الطالب من كثير من المعارف، خصوصا إذا بغينا نتكلم على الحدود العليا من التفكير والتحليل. هذا تتطلب من أن الطالب يكون موجود مع معلم بالفصل، معلم يقدم له التغذية الراجعة مباشرة، يصحح معاه المفاهيم ويطور معاه المهارات. ولما كان الأصل عندنا أن الطالب ينجح من المرحلة الحالية للمرحلة القادمة أنه لازم يستوفي حدود معينة من هذه المعارف والمهارات في كافة المواد الدراسية، برز عندنا الحس العالي عند قيادة وزارة التربية في عملية تعويض هذا الجزء، يعني ممكن نطلق عليه فاقد تعليمي، نحاول نعوضه بإذن الرحمن في هذه الفترة الراهنة من خلال هذا النادي الثقافي. فكرة تستحق التقدير، فكرة أجد أنها بالمستقبل بإذن الرحمن قابلة للتطوير والاستمرار، خصوصا بعد الإقبال الكبير من السادة أولياء الأمور اللي سجلوا في هذه النوادي، واللي ما عندي أدنى شك أنه يعكس حس عالي من الوعي بأهمية استثمار العطلة الصيفية وتنمية قدرات أبنائهم وتعزيز تحصيلهم العلمي.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد، تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
3: أهلا بكم في عيادتنا الصباحية. أمل جديد يهزم مخاطر فيروس إيبولا. في طفرة طبية جديدة يترقبها العالم بأمل كبير، أعلن رسميا في كندا عن بدء الحقن الفعلي للمتطوعين في المرحلة الأولى من التجارب السريرية البشرية للقاح جديد يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي، موجة ضد سلالة بونديبوغيو النادرة والقاتلة من فيروس إيبولا، والتي كانت تفتقر لأي لقاح أو علاج معتمد حتى اليوم. وتشارك كندا إلى جانب بريطانيا في هذه المرحلة الحاسمة، حيث جرى إعطاء الجرعة الأولى لأول متطوعة سليمة. ويتهدف هذه المرحلة الأولى التي تشمل العشرات من المتطوعين إلى اختبار مدى أمان اللقاح وتحديد الجرعات المناسبة ورصد استجابة المناعة دون أن يتعرض أي من المتطوعين للفيروس الحي. تأتي هذه الخطوة الشجاعة في إطار جهود دولية متسارعة لمواجهة التهديدات الفيروسية طارئة الظهور، لتفتح بابا جديدا من الرجاء في حماية المجاميع البشرية والأطقم الطبية في خطوط المواجهة الأولى.

0: كاميرا ذكية للتنبؤ بشفاء جروح القدم السكرية. طور باحثون أستراليون في مدينة ملبورن كاميرا محمولة باليد ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ باحتمالية شفاء جروح القدم منذ الزيارة الطبية الأولى، في ابتكار ينتظر أن يعزز رعاية مرضى السكري ويسهم في تقليل مخاطر المضاعفات الخطيرة وبتر الأطراف. وتعتمد التقنية الجديدة على تحليل أنماط الحرارة وخصائص أنسجة الجلد التي لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، ما يتيح للأطباء تقييم حالة الجرح بصورة مبكرة وتحديد المرضى الأكثر عرضة للمضاعفات، ومن ثم اتخاذ التدخلات العلاجية المناسبة قبل تفاقم الحالة أو حدوث أضرار دائمة. وتوفر الأداة الطبية مؤشرات مبكرة حول فرصة أو فرص التئام الجرح منذ الموعد الأول للمريض، الأمر الذي يساعد الأطباء على إعداد خطط علاجية أكثر دقة وفعالية وتحسين فرص التعافي وتقليل الحاجة إلى الإجراءات الجراحية المعقدة. وقالت البروفيسورة إليف أكينجي من جامعة ملبورن إن بتر الأطراف المرتبطة بمضاعفات القدم السكرية قد يؤدي إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع للمريض بما يصل إلى 19 عاما، مؤكدة أن تطوير تقنية قادرة على المساعدة في الوقاية من فقدان الأطراف يمثل تقدما طبيا لما ينعكس به من فوائد على المرضى وعلى أسرهم.
1: أكيد صديقنا المستمع سمعت يمكن أم كلثوم تغني لشعر عمر الخيام: فما أطل النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول سهر. ولكن مع ذلك يجب عليك أن تهتم بصحتك وتختار لها الأفضل. توصلت دراسة علمية جديدة إلى أن تقليل تناول البروتين الغذائي قد يسهم في تحسين الصحة الأيضية وإبطاء بعض التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر. وأوضحت الدراسة أن تجربة محدودة على البشر أظهرت فوائد صحية، من بينها تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم وتقليل الدهون في الجسم حتى مع عدم تقليل إجمالي السعرات الحرارية، ما يشير إلى دور محتمل لنوعية البروتين وكميته في دعم الصحة الأيضية. ووفقا للمراجعة العلمية التي أعدها باحثون من أحدى الجامعات، فإن معظم هذه الفوائد قد ترتبط بتقليل ثلاثة أحماض أمينية وهي الميثونين والإيزولوسين والفالين، إذ أظهرت الدراسات على الحيوانات أن خفضها ارتبط بتحسن مؤشرات الصحة وإطالة متوسط العمر.

0: الصحافة، صحافتنا اليوم، أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: ونقرأ في أبرز العناوين المحلية: سمو الأمير يتسلم دعوة من ولي العهد السعودي لحضور منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة. دولة الكويت تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف مركزا للشرطة في إقليم خيبر بخت نخوة شمال باكستان. الأشغال تعاملت مع 1556 بلاغ عبر بدالة الطوارئ خلال يوليو. جامعة الكويت تعلن الخطة الزمنية للتسجيل والسحب والإضافة للفصل الأول. الطيران المدني تبحث الاستعدادات المبكرة والترتيبات الخاصة بموسم الحج المقبل. هيئة الاتصالات تعاملت مع 156 بلاغ لعمليات نصب واحتيال. التربية تحدد ضوابط صرف مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين بالمدارس ورياض الأطفال. الصحة ملتزمون بتعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص.
2: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. روبيو: نحرز تقدما في المحادثات مع إيران لفتح مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي: قد نتوصل اليوم أو غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز. منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى تنسيق الجهود لإعلاء قيم السلم والدفاع عن حقوق الإنسان. بريطانيا: توسعة مطار غاتويك ستضيف 100,000 رحلة سنويا اعتبارا من 2030. عبد الرحمن السيد يختتم حملته بثقة قبل انتخابات ميشيغان التمهيدية. اليابان: المسيرات القتالية عنصر أساسي للتكيف مع أساليب الحرب الحديثة. استئناف المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما مع استمرار التوتر مع حزب الله. روسيا: مسيرات تستهدف منشأة تخزين بالقرب من سان بطرسبرغ.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.

وإلى أبرز عناوين صحفتنا الاقتصادية. وزير النفط: الكويت حريصة على توسيع شراكتها الدولية وتعزيز تبادل الخبرات في قطاعي النفط والطاقة. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 66.76 من 100 نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس، واليورو ينخفض إلى 353 فلس. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 12 دولار و4 بالمئة سنت ليبلغ 73 دولار و24 سنت. صندوق النقد: الاقتصاد السوري يشهد تعافيا متزايدا. التجارة: 15 مخالفة ضمن تصنيف منع التعاملات النقدية خلال يوليو. انخفاض العجز التجاري الأمريكي بالسلع والخدمات إلى 73 مليار و300 مليون دولار يونيو الماضي. البنك الأفريقي للتنمية يوافق على تمويل بقيمة 35 مليون دولار و400 ألف لمساعدة السنغال. بي بي البريطانية تحقق 5 مليار و700 مليون دولار أرباحا في الربع الثاني من العام الحالي.

وجاء في صحافتنا هذا الصباح تسلم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، تضمنت دعوة

وسموه لحضور منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته العاشرة لعام 2026، والذي سيعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 26 من أكتوبر 2026 إلى 29 منه. وقد قام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود. حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأمير الشيخ حمد جابر العلي صباح ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد ذياب ووكيل الديوان الأمير الشيخ عبد العزيز مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.

0: 89.5 اف ام من اذاعه دوله الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطوله الدوري موسم 2021، المباراه اللي جمعت بين العربي وكاظمه، سجل هدف الاول لصالح نادي كاظمه حمد حربي.
2: ما بين الفريقين في المنافسه ايضا، لذلك راح تكون مباراة مهمة. كرة ملعوبة، جول لصالح نادي كاظمة مع البداية، هو اللي حط النهاية. حمد حربي من كرة ثابتة،
1: وبعدها يضيف هدف التعادل للنادي العربي الفلسطيني عدي الدباغ.
2: في تلفزيون دولة الكويت، كرة ملعوبة ناحية اليمين لصالح العربي، والمحاولة كرة عودة عبر راس الله. دباغ وعدي الدباغ مع أول دقيقة أحداث الشوط الثاني،
1: ويسجل هدف الثاني للنادي العربي الفلسطيني عدي الدباغ.
2: نوتي كرة معاه عون نوتي بيلعب عرضية بتمر على المرمى.
1: وانتهت المباراة فوز نادي العربي على نادي كاظمة بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية نبتدي مع الصحافة الرياضية. يعقوب اليوحى يحصد برونزية لقاء بلجيكا للألعاب القوة، اليرموك ينتصر على الشامية ويتصدر بمشاركة الصليبخات، ريال مدريد لا ينوي زيادة عرضه الأخير للبالغ 22 مليون يورو في الموسم لفينيسيوس جونيور، نادي طرابزون سبورت التركي يتفق مع النجم المصري محمد صلاح بعقد لمدة موسمين، نادي الشباب السعودي يتوصل لاتفاق للتعاقد مع البلجيكي باشواي، نادي كومو يتفق مع بروسيا دورتموند للتعاقد مع ظهير مانشستر سيتي السابق يان كوتو بنظام الإعارة مع خيار الشراء، الفرنسي هارفي رينارد سيتم تعيينه مدرب لمنتخب ساحل عاج، موريسيو بوكيتيني يجدد عقده مع المنتخب الأمريكي حتى عام 2030. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أزاح نادي تشيلسي الإنجليزي الستار عن أحدث صفقاته الصيفية بعدما أعلن رسميا التعاقد مع لاعب الوسط المخضرم هندرسون في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تجربته مع برينفورد، ووقع الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 36 عام العقد يربطه بالبلوز حتى صيف 2028 ليعزز خيارات الفريق في خط الوسط استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
0: تسعة وثمانين فاصلة خمسة FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
3: تقنيات جديدة.
0: عالم تكنولوجيا،
3: عالم فيه الحاجة، أم الاختراع.
0: عالم من الإبداع والابتكار،
3: عالم تكنولوجيا.
4: يشهد هذا العالم تطورا متسارعا في مجال الذكاء الاصطناعي، مع توجه كبرى شركات التقنية إلى تطوير ما يعرف بالوكلاء الأذكياء، وهي أنظمة قادرة على تنظيم المهام بشكل مستقل دون الحاجة إلى تدخل مستمر من المستخدم. وتستطيع هذه الأنظمة تنظيم المواعيد والبحث عن المعلومات وكتابة التقارير وتحليل البيانات وإدارة بعض الأعمال اليومية من خلال فهم التعليمات واتخاذ خطوات متتابعة لإنجاز المهام. ويرى مختصون أن هذه التقنية تمثل المرحلة المقبلة في تطور الذكاء الاصطناعي.

0: إذ ستسهم في رفع الإنتاجية وتوفير الوقت في مختلف القطاعات مثل التعليم والصحة والإعلام والأعمال، مع التأكد على أهمية وضع ضوابط تضمن حماية الخصوصية وأمن البيانات. هكذا مستمعين الكرام تنتهي جولتنا في عالم التكنولوجيا.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ، غلاية المياه، غلي الكمية المطلوبة فقط، تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري، فصل الغلاية بعد الاستخدام، استخدام غلاية عالية الكفاءة. الثلاجة، اختيار الحجم المناسب للاستخدام، ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة، ضبط درجة الحرارة على -18 للفريزر، التأكد من إغلاق الباب بإحكام، عدم فتح الباب بشكل متكرر، عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة، اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية. غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط، استخدام برامج التوفير الاقتصادية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ، تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري. الغسالة، تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة كاملة، اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقة عالية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر

0: أهلا بكم في هذه الجولة لأبرز الأخبار المحلية. أكدت وزارة الصحة التزامها بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال الرعاية الصحية والتأهيل والتوعية. وقالت الوزارة في منشور توعوي على موقعها الإلكتروني إنها تعمل على تعزيز دور القطاع الصحي كشريك رئيسي في المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما تعمل على تقديم رعاية صحية ونفسية متكاملة للضحايا وفق الأطر القانونية والإنسانية ودون أي تمييز. وأشارت إلى مشاركتها في تطوير آليات الإبلاغ والتوثيق والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة الاستجابة وحماية الضحايا، إضافة إلى رفع جاهزية الكوادر الصحية عبر التدريب المستمر للتعرف على الحالات والتعامل معها وفق أفضل الممارسات. في سياق صحي آخر، أعلن معهد الكويت للاختصاصات الطبية أنه يستكمل استعداداته لتدشين أول دبلوم تخصصي في جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى. وأشارت الصحة إلى إجراء مقابلات اختيار المدربين الإكلينيكيين ضمن المراحل التحضيرية للبرنامج برئاسة مدير البرنامج دكتور هشام كلندر.
1: أكد رئيس مجلس إدارة نادي الرماية الرياضي المهندس إدعيج العتيبي أمس الثلاثاء أن توقيع بروتوكول التعاون مع اتحاد الشرطة الرياضي خطوة مهمة لدعم مسيرة رياضة الرماية الكويتية وتعزيز برامج إعداد وتأهيل الرماة، بما يسهم في رفض المنتخبات الوطنية بعناصر مؤهلة قادرة على تحقيق الإنجازات. وقال العتيبي في تصريح صحفي إن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات رياضة الرماية من خلال توفير الإمكانات وميادين التدريب لمنتسبي وزارة الداخلية والعمل على رفع المستوى الفني للرماة واختيار المتميزين منهم

للانضمام إلى المنتخبات الوطنية وتمثيل دولة الكويت في البطولات الإقليمية والدولية. وأشار إلى نجاح تجربة التعاون السابقة بين نادي الرماية والحرس الوطني التي انطلقت عام 2011 وأسهمت في انضمام عدد من منتسبي الحرس الوطني إلى صفوف المنتخبات الوطنية وتحقيقهم العديد من الإنجازات الإقليمية والدولية، معربا عن أمله في أن يحقق رماة وزارة الداخلية نجاحات مماثلة. وأعرب عن شكره وتقديره للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على دعمه للأنشطة الرياضية، مثمنا كذلك دور وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب لوهيب في دعم وإنجاز بروتوكول التعاون.

0: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لا سيما استهداف المدنيين والمنشآت الصحية، ما أسفر عنها من سقوط ضحايا من بينهم نساء ورجال وأطفال في انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أكدت الوزارة في بيان لها أمس أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار ويقوض جهود الدول الوسيطة والأطراف المعنية لتنفيذ مرحلة لاحقة ويزيد من معاناة المدنيين، كما تدعو دولة الكويت المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والمنشآت الطبية وتأمين وصول المساعدات دون عوائق وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
1: استقبل مدير الجامعة العربية المفتوحة دكتور صلاح الحمادي وفداً من الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة برئاسة المدير العام حمد المغلوث لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم الطلبة وتنمية القدرات وتعزيز المبادرات التعليمية. ناقش الجانبان سبل توسيع مجالات التعاون بما يسهم في دعم الطلبة أكاديمياً وتنموياً وتأهيلهم بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية وتعزز جاهزيتهم لسوق العمل.
0: ونبقى في أخبار أبنائنا الطلبة والطالبات، حيث أعلنت عمادة شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب موعد تقديم نماذج تحويل الرواتب لطلبة الكليات المستحقين لمكافأة التفوق عن الفصل الدراسي الصيفي 2025-2026 ممن لا يملكون أرقام حسابات مسجلة لدى العمادة حتى الاثنين 31 من الشهر الجاري. ودعت العمادة في بيان لها الطلبة المعنيين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لاستكمال إجراءات صرف المكافأة، مشيرة إلى أنه لن يتم صرف مكافأة التفوق بأثر رجعي لأي طالب لم يقدم نموذج تحويل الراتب خلال الفترة المعلنة.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد. تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة. توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة. رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان.

0: في جولتنا هذا الصباح، واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد حرية الملاحة عبر الطريق الجنوبي في مضيق هرمز. المباحثات اللبنانية الإسرائيلية تتواصل في العاصمة الإيطالية وسط بحث آليات تنفيذ الاتفاق. رئيس وزراء الاحتلال يؤكد التمسك بشروط الانسحاب من قطاع غزة، وحركة حماس ترفض تغيير بنود الاتفاق. روسيا تشن هجوما بصواريخ باليستية على كييف، والدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى للهجوم. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالسعي لامتلاك قدرات ضربة استباقية وتحذر من خيارات عسكرية. نبدأ جولتنا هذا الصباح من ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مصادر إقليمية ومسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية وافقت على الاتفاق أمس الثلاثاء، فيما تسعى واشنطن للإعلان عنه اليوم. وأضاف الموقع نقلا عن المصادر أن الاتفاق ينص على ترتيبات مؤقتة لمدة 60 يوما لتنظيم الملاحة عبر المضيق، تشمل توزيع مسارات السفن بين المياه الإيرانية والعمانية، وعدم فرض رسوم خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب إزالة الألغام البحرية، تمهيدا للتفاوض على اتفاق دائم. وحول هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم:
1: طبعا هذه الأنباء إيجابية قبل ساعات من الآن، تطور كبير على هذا المستوى. المفاوضات كانت جارية بين الإيرانيين والأمريكيين بطريقة غير مباشرة، وحقيقة أن المحادثات كانت جارية بجدية بين الإيرانيين والعمانيين بشكل أساسي، لأن إيران وعمان هما الدولتان المشطائتان للمضيق. هذا الاتفاق إن صحت هذه التسريبات سيشكل خرقا كبيرا ومهما جدا، لأنه ينزع فتيل أحد أكثر البنود تفجيرا في مذكرة التفاهم، والذي أدى إلى إسقاطها أو تعليقها مؤقتا مسألة مضيق هرمز العبور فيه. الآن إذا صحت هذه التسريبات، طبعا هذا اتفاق مؤقت، يجب أن ننتظر أولا أن يتأكد رسميا، وثانيا أن يتحول إلى اتفاق نهائي أو أن يمهد الطريق لاتفاق نهائي. المهم في هذا الموضوع أن السفن ستعود للعبور كما كان الوضع عليه في السابق. طبعا الوضع لن يعود إلى ما قبل 28 من فبراير 100%. هناك بعض التغييرات التي لها علاقة بالأمن، لأن الممر الأوسط تحديدا يبدو أنه مليء بالألغام، لأن حسب هذه التسريبات، حسب هذه المعلومات، هذا الممر يجب أن تزال منه الألغام خلال 30 يوما. لكن يبقى هذا الاتفاق مؤقتا، والمهم أن يتحول لاتفاق دائم. السفن مبدئيا حسب المعلومات ستسلك المسلك الجنوبي عند الخروج، والمسلك الشمالي من جهة إيران عند الدخول. والأهم وقبل كل ذلك أمران: الأمر الأول أن هذا المضيق سيفتح مجددا أمام العالم، وهو مضيق حيوي للعالم وأمام كل هذه الحركة التجارية والاقتصادية. والأمر الثاني أنه لا يوجد رسوم، وهذا أمر أساسي، أنه سيفتح كما كان في السابق من دون أن يكون هناك رسوم عبور. طبعا الباب ما زال مفتوحا أمام إمكانية فرض أو تحديد رسوم بحرية، خدمات بحرية وما إلى ذلك، لكن هذا قيد النقاش في مرحلة لاحقة.
0: وفي هذا السياق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، محذرا من أن إيران ستواجه ضربة قوية للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينست إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن أي تفاهم مرتقب سيضمن حرية الملاحة، معربا عن تفاؤله بانعكاس ذلك على استقرار أسواق الطاقة وأضاف بيسنت أن 100 سفن تنتظر استئناف العبور بصورة طبيعية، متوقعا أن يؤدي أي اتفاق إلى تراجع أسعار النفط واستقرار الإمدادات العالمية. إلى ذلك، أكدت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم أن المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز لا يزال حرا ومفتوحا أمام جميع السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي الدولي، مشددة على استمرار عمليات العبور دون انقطاع. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية ساعدت أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق بنجاح خلال الأشهر الثلاثة الماضية. معا إلى هذا التقرير.
2: في تطور قد يشكل نقطة تحول في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز مع تزايد المؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح أحد أهم الممرات البحرية في العالم الذي يمر عبره نحو 5 تجارة النفط العالمية، بعد أسابيع من التوترات التي عطلت حركة الملاحة وأثارت مخاوف واسعة بشأن أمن الطاقة العالمي. وكشف موقع أكسيوس نقلا عن مصادر إقليمية ومسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران بوساطة سلطنة عمان باتتا على وشك التوصل إلى اتفاق مؤقت بعد موافقة

القيادة الإيرانية على مسودته، فيما تستعد واشنطن للإعلان عنه. وينص الاتفاق على ترتيبات انتقالية لمدة 60 يوما لتنظيم الملاحة، تشمل توزيع مسارات السفن

0: التوصل إلى الاتفاق في رسالة تعكس تمسك واشنطن بمواصلة الضغوط بالتوازي مع المسار الدبلوماسي لإنهاء أزمة الملاحة. من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتفاق المرتقب سيضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، متوقعا أن ينعكس إيجابا على أسواق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن مئات السفن تنتظر استئناف العبور وأن إعادة فتح المضيق ستسهم في استقرار الإمدادات وتراجع أسعار النفط إذا تم تنفيذ الاتفاق. ميدانيا أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام السفن التجارية، مشددة على استمرار عمليات العبور دون انقطاع، وكشفت أن قواتها ساعدت أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية في إطار عملياتها لتأمين حرية الملاحة في المنطقة. وبينما يترقب العالم الإعلان الرسمي عن الاتفاق، تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه الساعات المقبلة، وسط آمال بأن يفتح هذا التفاهم الباب أمام تهدئة أوسع في المنطقة وأن يحد من المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية وأسواق الطاقة العالمية.
1: نتحول إلى روما، حيث تتواصل اليوم في العاصمة الإيطالية الجولة 7 من المباحثات المباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية، بعد انطلاقها أمس الثلاثاء وسط مساعٍ لدفع تنفيذ اتفاق الإطار وتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وشهدت جلسات أمس مناقشات سياسية وعسكرية تناولت ملف الحدود وآلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية وانسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني، إلى جانب ملف نزع سلاح حزب الله وتوسيع المناطق التجريبية. الزميل رفعت النجار والمزيد من التفاصيل.
2: بدأت مجددا جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، هي السابعة من نوعها، حيث تجتمع الوفود برئاسة يحيئيل ليتر عن إسرائيل وسيمون كرم عن لبنان للدفع قدما بالمفاوضات الرامية إلى تنفيذ الاتفاق الإطاري لجلاء القوات الإسرائيلية الموقع في 26 من يونيو في واشنطن. ويأتي الاجتماع عقب إطلاق خطة المناطق النموذجية ميدانيا في 21 من يوليو، بدءا بقرية زوتر الغربية في جنوب لبنان. وبدأ هناك الانتشار التدريجي للجيش اللبناني المكلف باستعادة السيطرة على القرية وتأمينها من خلال تفكيك البنية التحتية لحزب الله. وبرغم التحديات عادت مجموعة أولية من السكان، كما أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الجهود جارية لتحقيق انسحابات إسرائيلية تدريجية من الأراضي اللبنانية تفضي في النهاية إلى انسحاب كامل. وقد رحبت الولايات المتحدة بصفتها وسيطا بخطوة انتشار الجيش اللبناني، واعتبرتها نتيجة مباشرة للمحادثات في روما. وأعرب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني بدوره، الذي اتصل هاتفيا مع كل من ليتر وكرم، أعرب عن تقديره للنتائج الأولية التي ظهرت في المناطق النموذجية، وحث الأطراف على مواصلة العمل بروح بناءة وتحديد حلول مشتركة تتيح التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري. كما أعرب السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية من المحادثات الجديدة التي تنتهي يوم الخميس. روما، إذاعة دولة الكويت، رفعت النجار.
1: في تطورات الأوضاع بقطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في

0: قطاع غزة، وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى 73,377 شهيدا و 174,230 مصابا، مع استمرار عمليات انتشال الجثامين من تحت الأنقاض. الزميل عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
1: يشهد قطاع غزة تطورات ميدانية وإنسانية متسارعة في ظل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، وتزامن ذلك مع حراك سياسي مكثف لبحث مراحل تنفيذ الاتفاق. وواصلت قوات الاحتلال خروقاتها في مناطق متفرقة من قطاع غزة من خلال القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف. وأفادت مصادر مطلعة باستهداف مناطق في خان يونس ومخيم البريج ومدينة غزة في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحول الاتفاق إلى تهدئة هشة تحت وقع الخروقات المتكررة. وإنسانيا، تتواصل مأساة الضحايا تحت الركام، حيث أعلن الدفاع المدني انتشال جثامين ورفات 8 شهداء فلسطينيين من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة، مع استمرار البحث عن مفقودين آخرين. وفي الجانب الصحي، نفذت عملية إجلاء طبي شملت 32 مريضا و50 مرافقا، حيث غادروا القطاع عبر معبر رفح لتلقي العلاج في وقت تحذر فيه الجهات الصحية من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. أما سياسيا، فتتركز المشاورات على مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار وسط خلافات بشأن آليات التنفيذ والانسحاب الإسرائيلي والترتيبات الأمنية، في وقت تدفع فيه جهود الوساطة نحو تثبيت التهدئة ومنع عودة التصعيد. ويبقى مسار الوضع في غزة مرتبطا بمدى قدرة الأطراف على تحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية ترسخ وقف إطلاق النار وتخفف من معاناة المواطنين. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وفي السياق، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته لن تنسحب من قطاع غزة قبل استكمال نزع سلاح حركة حماس بالكامل، مشيرا إلى أن حكومته لا تزال تدرس المقترح الأمريكي بهذا الشأن بعد إرسال ملاحظاتها على المسودة المقدمة من واشنطن. وفي المقابل، طالبت حركة حماس بتوضيحات من مجلس السلام بشأن تصريحات ربطت الانسحاب الإسرائيلي بنزع السلاح، مؤكدة تمسكها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، فيما حملت قطر الكيان الإسرائيلي مسؤولية تعطيل تنفيذ الاتفاق. في الضفة الغربية المحتلة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، حيث نفذت حملات دهم واعتقالات في عدة مناطق، وأخطرت بهدم منشآت وجرفت أراض زراعية، كما اعتدى مستوطنون على ممتلكات وخطوط مياه فلسطينية وسط استمرار الاقتحامات والاعتداءات اليومية في أنحاء الضفة الغربية. في الشأن السوداني، قال الجيش السوداني إنه يواصل تعزيز وجوده في المناطق التي استعاد السيطرة عليها بولاية شمال كردفان، مع استمرار الطيران المسير في رصد أي محاولات لقوات الدعم السريع للتسلل إلى تلك المناطق. إنسانيا، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس في أحدث تحديث لعملياته الإنسانية في السودان من أن السودان لا يزال يواجه أكبر أزمة جوع في العالم وسط استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء السودان. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، شنت روسيا فجر اليوم هجوما بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.

0: إضافة إلى اندلاع حرائق في مبانٍ سكنية ومستودعات إثر استهداف المدينة بعشرة صواريخ باليستية من اتجاهين مختلفين، كما قتل شخص آخر في مدينة بوتشا غربي كييف. في المقابل، أعلنت وزارة دفاع روسية أن قواتها نفذت ضربات بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة استهدفت منشآت عسكرية وصناعات دفاعية أوكرانية إلى جانب سفن شحن. قالت إنها كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى القوات الأوكرانية. وأضافت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مئات الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الساعات الماضية، مؤكدة مواصلة عملياتها العسكرية واستهداف البنية العسكرية الأوكرانية. أشرف الصباغ والمزيد من التفاصيل.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل استهداف الموانئ وبنيتها التحتية والسفن البحرية التجارية الأوكرانية، وشنت ضربات باستخدام أسلحة بعيدة المدى ومسيرات هجومية على ثلاث سفن شحن في ميناء نيكولايف، واستهدفت سفينة شحن أخرى في البحر الأسود جنوب مدينة أوديسا. وفي الوضع الميداني العام، أفادت الوزارة بأن قواتها استولت على بلدة جديدة في خاركوف شرق أوكرانيا وتواصل التقدم على كافة محاور القتال، واستهدفت قوات وبلدات في دانيتسك وسومي وزاباروجيا، كما شنت هجمات على أربع سفن في ميناءي تشورنامورسك ويوجني، ووجه ضربات جماعية أخرى إلى مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات ومرافق الطاقة والنقل والمراكز اللوجستية وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1435 جنديا أوكرانيا وأسقطت 750 مسيرة خلال اليوم الأخير. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين بأن روسيا لم تسمع بعد أي أفكار بناءة من جانب الغرب بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الدوائر الغربية الحاكمة تنزلق أحيانا إلى حوار غير مقبول بتاتا، قائم على الإنذارات واللهجة القاسية والعقوبات الاقتصادية، معتمدة على تصورها بأنها قادرة على التأثير على روسيا من خلال الضغط. ورأى جالوزين أنه إذا لم يتبنى الغرب نهجا بناء وناضجا بشأن المفاوضات حول تسوية الأزمة الأوكرانية، ستواصل روسيا عملياتها العسكرية وستسعى للقضاء على الأسباب الجذرية للصراع وستدافع عن مصالحها عسكريا حسب قوله. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وننتقل إلى شبه الجزيرة الكورية، حيث اتهمت كوريا الشمالية اليابان بالسعي للتحول إلى دولة متحاربة عبر تطوير ونشر قدرات للضربات الاستباقية، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تهديداً للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي. وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ إن طوكيو كثفت برامجها العسكرية بما في ذلك اختبار صواريخ بعيدة المدى والمشاركة في تدريبات تقودها الولايات المتحدة، متهمة اليابان بانتهاك دستورها السلمي وتقويض الأمن الإقليمي. وإلى بونس آيرس، حيث أعلنت الحكومة الأرجنتينية أن البرازيل طلبت مغادرة السفير الأرجنتيني من برازيليا وقررت خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في بوينس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال. ويأتي القرار على خلفية التوتر المتصاعد بين البلدين بعد الإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والتي دفعت برازيليا الأسبوع الماضي إلى استدعاء سفيرها للتشاور.

0: الاقتصادية في هذه الجولة. أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السوري يواصل التعافي، متوقعا أن يتجاوز معدل النمو 10% خلال العام الجاري، مع استمرار النمو خلال عام 2027 بدعم من الإصلاحات الاقتصادية وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية. سجلت أسعار النفط استقراراً في تعاملات اليوم بعد تراجعها الحاد خلال الجلستين الماضيتين، إذ ارتفع خام برنت إلى 79 دولاراً و62 سنتاً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 75 دولاراً و90 سنتاً للبرميل وسط ترقب المستثمرين لتطورات السوق. سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم مدعومة بتراجع الدولار، إذ صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4081 دولارا و9 سنتات للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 4137 دولارا و20 سنتا للأوقية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا، خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح شمالية غربية تتحول إلى رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 35 كيلو متر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة إلى حار ورطب نسبيا، خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول إلى رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 46، مدينة الجهرة 49، شمالا في العبدلي 48، غرب البلاد ومنطقتي شقايا والسالمي 47، جنوبا بالوفرة 48، جزرنا الشمالية فيري شورب وبوبيان 46، جزرنا الجنوبية قاروك وبرهم المرادم 37 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 4 و 15 دقيقة مساء، أدنى جزر الساعة 10 و 30 دقيقة صباحا، موعد أذان المغرب الساعة 6 و 37 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيراً بأهم ما جاء بها من أنباء. واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد حرية الملاحة عبر الطريق الجنوبي في مضيق هرمز. المباحثات اللبنانية الإسرائيلية تتواصل في العاصمة الإيطالية وسط بحث آليات تنفيذ الاتفاق. رئيس وزراء الاحتلال يؤكد التمسك بشروط الانسحاب من قطاع غزة، وحركة حماس ترفض تغيير بنود الاتفاق. روسيا تشن هجوماً بصواريخ باليستية على كييف، والدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى للهجوم. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالسعي لامتلاك قدرات ضربة استباقية وتحذر من خيارات عسكرية. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، وكانت من إخراج عبد الهادي خير الله. خاب وخسر وهلك كل من أراد بها سوءا، الكويت هي الباقية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، كل الشكر للأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وعودة لكم في برنامج صباح الخير لاستكمال ما تبقى من فقراتنا لهذا اليوم.

0: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ، غلاية المياه، غلي الكمية المطلوبة فقط، تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري، فصل الغلاية بعد الاستخدام، استخدام غلاية عالية الكفاءة. الثلاجة، اختيار الحجم المناسب للاستخدام، ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة، ضبط درجة الحرارة على -18 للفريزر، التأكد من إغلاق الباب بإحكام، عدم فتح الباب بشكل متكرر، عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة، اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية. غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط، استخدام برامج التوفير الاقتصادية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ، تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري. الغسالة، تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة كاملة، اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقة عالية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: أهلا بكم أيها الأحبة، دائما نتمنى لكم السلامة والأمن والأمان على كافة الطرق. معنا على الطرف الآخر العقيد عثمان محمد غريب، مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية. أسعد الله صباحك عقيد.
1: حياكم الله وصبحكم الله بالخير، نصبح عليكم وعلى المستمعين، ونأكد لكم استمرار الجهود المرورية لكافة منتسبين وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور، وأيضا الجهات المساندة من قطاع الأمن العام أو شرطة النجدة. وكذلك أيضا نأكد ونقول أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مستمرة في تعاونها معكم في التوعية. الحركة المرورية مثل ما أنتم عارفين انسيابية واضحة على الطرق، لكن يعني مداخل مدينة الكويت عليها شوي كثافة. قاعد نلاحظ أيضا في بعض المواقع مثل طريق 207 وطريق الفاصل ما بين صباح السالم والعدان، في طبعا أعمال تطوير، في إغلاق بالكامل ما بين يعني قطعة 8 وقطعة صباح السالم قطعة 13. لذلك احنا ننوه لقائدين المركبات ممكن يحوشهم زحمة بهذا الموقع. كذلك أيضا الجهود مستمرة في أعمال التطوير في أسواق الدرين وتعديلات الطرق مما يتسبب في زحمة. بالنسبة للطرق السريعة أعمال التطوير مستمرة. إذا بنتكلم بشكل شامل على الجانب المروري، مهم جدا طبعا نذكر يعني قائدي المركبات بعدم استخدام الهاتف النقال بيد أثناء القيادة، الالتزام بالسرعة المقررة. نستمر أيضا بالتأكيد على يمكن الجهود الخاصة لتطوير المنظومة المرورية من قبل الإخوان بإدارة عامة المرور. يمكن شفنا الإشارات المرورية وشفنا النظام اللي بدأت تجربته على أرض الواقع واستمراره، نظام التتريكة الخاصة للإشارة المرورية إن كانت حمراء أو إن كانت خضراء، مما يسهل لقائد المركبة معرفة استعداده للوقوف واستعداده للخروج من التقاطع. لذلك يمكن شفنا في ما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي يعني إشادة كبيرة من المواطنين المقيمين قائدين المركبات. وكذلك أيضا تبقى الجهود مستمرة، وهاتف الطوارئ اللي قاعد تلقى العديد من البلاغات مثل بلاغات التوقف المفاجئ لبعض المركبات بسبب عطل فني، وهذا يدل على أهمية الصيانة الدورية في فترة الصيف. وإحنا أيضا مستمرين في هذه الحملة الشاملة لتنويه على السلامة المرورية. نتمنى إن شاء الله يوم موفق للجميع ووصول جميع وجهاتهم يا رب.
0: شكرا العقيد عثمان محمد غريب، مدير العلاقات العامة وزارة الداخلية. احنا دائما نتمنى ان تصل هذه الرسالة لكل مستعملي الطرق من اجل سلامتهم وسلامة الاخرين. حياك الله.
1: حياكم الله يا حبيبي.
2: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الامان وتذكر ابناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
3: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
4: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. في الغرفة يمكن تقليل استهلاك الكهرباء من خلال إضاءة LED، تعتبر من أكثر أنواع الإضاءة كفاءة في استهلاك الطاقة. ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية أمر افتراضي أطول. تقليل الحرارة الناتجة عن الإضاءة وتقليل تأثيرها على التكييف. الإضاءة الطبيعية، يساعد استغلال الإضاءة الطبيعية خلال النهار على تقليل الحاجة إلى تشغيل الإضاءة الكهربائية. أجهزة التكييف، يعد التكييف أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء، لذلك ينصح باستخدامه بكفاءة عند الحاجة. ضبط درجة حرارة التكييف على 24 درجة مئوية أو 75 درجة فهرنهايت. إغلاق جميع الأبواب والنوافذ. تنظيف فلتر التكييف بشكل دوري خصوصا في بداية فصل الصيف. إغلاق التكييف في الأماكن غير المستخدمة. استخدام أجهزة التكييف عالية الكفاءة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
3: ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع. ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.

مرحبا بكم إلى مصر، حيث وزارة الثقافة المصرية تطلق برنامج شاطئ الفن في المناطق السياحية. أطلقت وزارة الثقافة المصرية برنامج شاطئ الفن بهدف إتاحة عشرات العروض الفنية المجانية للجمهور أينما كان بحسب المنظمين والمشاركين. تقول إيمان حمدي المديرة العامة للمهرجانات بالهيئة العامة لقصور الثقافة إن برنامج شاطئ الفن يهدف إلى إتاحة الفنون للجمهور في أماكن وجوده والخروج بالعروض من القاعات التقليدية إلى أماكن أخرى. وتوضح لوكالة فرانس بريس أن البرنامج تركز في الوجهات التي يتركز فيها المصطفون هذا العام في مطروح والإسكندرية على الساحل الشمالي المطل على البحر المتوسط، وتغادر عدد كبير من المصريين خلال الصيف القاهرة ومحافظات أخرى إلى الشواطئ هربا من درجات الحرارة المرتفعة في العاصمة القاهرة، ما يجعل المدن الساحلية مراكز جذب موسمية تستقبل عشرات الآلاف من الزوار أسبوعيا.

0: فماذا عن فيلم ذا أوديسي؟ تحول فيلم The Odyssey للمخرج البريطاني كريستوفر نولان من نجاح سينمائي إلى محرك اقتصادي جديد لجزيرة صقلية الإيطالية، بعدما بدأت جزيرة فافينيانا التي استخدمت لتجسيد جزيرة إيثاكا موطن أوديسيوس في الفيلم تشهد موجة متزايدة من الاهتمام السياحي، وسط تقديرات تشير إلى أن العمل قد يدر أكثر من 500 مليون دولار عائدات سياحية على المدى الطويل. وبدأت منصات حجز الإقامة ومنها Airbnb الترويج للإقامة في الجزيرة لتكون بوابة الزائر لاستكشاف المواقع التي استلهمت منها أجواء الفيلم.
1: الجائزة العالمية للرواية العربية. أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن القائمة الطويلة للروايات المرشحة في دورة العام 2026، والتي ضمت 16 رواية اختيرت من بين 137 رواية تقدمت للجائزة التي يرعاها مركز أبوظبي للغة العربية. وتولت اختيار الأعمال للجنة تحكيم خماسية برئاسة الباحث والناقد التونسي محمد القاضي، وعضوية الكاتب والمترجم العراقي شاكر النوري، والأكاديمية والناقدة البحرينية ضياء الكعبي، والأكاديمية الكورية الجنوبية ليلى هي وون بيك، والكاتبة والمترجمة الفلسطينية مايا أبو الحيات. ووفقا للموقع الرسمي للجائزة على الإنترنت، تتوزع الروايات المرشحة على 10 بلدان عربية بواقع 4 أعمال من مصر و3 من الجزائر وعملين من لبنان وعمل واحد من كل من تونس والسعودية وسوريا والعراق وعمان والمغرب واليمن. يذكر أن الدورة الحالية شهدت عودة أسماء سبق لها الوصول إلى مراحل متقدمة بالجائزة، وتضم القائمة الطويلة لعام 2026 الروايات التالية: أصل الأنواع لأحمد عبد اللطيف من مصر، وعمة آل مشرق لأميمة الخميس من السعودية، ومنام القيلولة لأمين الزاوي من الجزائر، وماء العروس لخليل صويلح من سوريا، وفوق رأسي سحابة لدعاء إبراهيم من مصر.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. حدث في مثل هذا اليوم.
1: التاريخ،
0: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
1: التاريخ
0: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
1: الخامس من أغسطس آب، تاريخ اليوم.

0: حدث في مثل هذا اليوم. صدور العدد الأول من جريدة الأهرام كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1876. أما في عام 1907 سفينتان حربيتان فرنسيتان تقومان بقصف مدينة الدار البيضاء كازابلانكا. في مثل هذا اليوم من عام 1914 نصب أول إشارة مرور ضوئية في التاريخ في مدينة كليفلاند الأمريكية. في مثل هذا اليوم من عام 1963 الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة يوقعون معاهدة حظر إجراء التجارب النووية. التاريخ مرآة الماضي من أجل الحاضر والمستقبل.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ، غلاية المياه، غلي الكمية المطلوبة فقط، تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري، فصل الغلاية بعد الاستخدام، استخدام غلاية عالية الكفاءة.
4: الثلاجة، اختيار الحجم المناسب للاستخدام، ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة، ضبط درجة الحرارة على ماينس 18 للفريزر، التأكد من إغلاق الباب بإحكام، عدم فتح الباب بشكل متكرر، عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة، اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية.
3: غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط، استخدام برامج التوفير الاقتصادية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري.
4: المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ، تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري.
3: الغسالة، تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة كاملة، اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقة عالية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري.
4: الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: أخبار الدار.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشرجي بما يلي: بمناسبة الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت والذي صادف يوم الأحد الماضي، فإن دولة الكويت تستذكر بكل ألم ومرارة جريمة الغدر التي ارتكبها النظام العراقي فجر 2 أغسطس عام 1990 التي ستظل شاهدا على الوحدة الوطنية، وتعد مرحلة راسخة تستحضر فيها الأجيال التضحيات العظيمة التي سطرها أبناء الكويت دفاعا عن الوطن وسيادته.

0: أكد السفير الإماراتي لدى البلاد مطر النيادي أن أمن الكويت يعد جزءا لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات، لافتا إلى أن العلاقات الإماراتية الكويتية تواصل مسيرة النمو والازدهار في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادتي البلدين الشقيقين. وأوضح النيادي في منشور عبر منصة إكس أن الغزو العراقي للكويت شكل محطة مفصلية أظهرت عمق الروابط الأخوية بين البلدين، واستحضر في هذا السياق المقولة التاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه: الكويت سترجع على أهلها إن كانت بحرب أو بسلم. وأشار إلى أن هذا الموقف ترجم عمليا بمشاركة القوات المسلحة الإماراتية في عمليات تحرير الكويت، حيث كانت من أوائل القوات التي دخلت الأراضي الكويتية وأسهمت في دحر قوات الغزو، لافتا إلى أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد كان ضمن القوة الإماراتية التي شاركت في عملية عاصفة الصحراء. وشدد السفير الإماراتي على متانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن يتغمد شهداءها بواسع رحمته، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
1: أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي قراراً بشأن ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال عن العام الدراسي 2025-2026، وذلك وفق ضوابط ومعايير منظمة تكفل استحقاق المكافأة لمن تنطبق عليهم الشروط المقررة. وأوضحت وزارة التربية أن القرار حدد ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال، سواء كانوا من أعضاء الهيئة التعليمية أو الإدارية، والمشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1980 بشأن الإجازة الدورية عن العام الدراسي 2025-2026. وبيّنت الوزارة أن ضوابط استحقاق المكافأة تضمنت أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتين داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى بالنسبة للموظف المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارجها، وذلك للمعينين بتاريخ 8 سبتمبر 2024 وما قبله، إلى جانب حصوله على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن سنة الاستحقاق 2025-2026، وألا تكون بحقه أي عقوبات تأديبية سارية خلال سنة الاستحقاق ما لم يتم محوها وفق أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو إلغاؤها بحكم قضائي نهائي.

0: وإلى هنا تكون قد وصلتم معنا مستمعين الكرام إلى ختام جولتنا الصباحية في برنامج صباح الخير لهذا اليوم. نرجو أن نكون قد غرسنا في أرواحكم نورا من أمل، وأضفنا إلى يومكم معرفة وطمأنينة. نتمنى لكم يوما حافلا بالإنجاز، مليئا بالخير وبالبركة. في ختام هذه الجولة لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.
1: تحية لكم من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي وفيحاء السعيد.
0: في الجيران تودعكم من التنسيق والمتابعة
1: أمنيات عذبة دائما من عبد العزيز الصقعوبي، للجميع من الهندسة الإذاعية.
0: حتى نلتقيكم في الغد بمشيئة الله مع إشراقة جديدة، تقبلوا تحيات التنفيذ عنود الرجيب.
1: وعندما يكون الغرس حبا، الثمر يزدهر بكل صداقة ومحبة وولاء ووفاء وإخلاص. تحية لكم من المخرج بدر المروان.
0: إلى اللقاء،
1: مع السلامة.

0: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، ويحذرها من توجيه ضربة قوية إذا تراجعوا عن إبرام اتفاق. مسؤول أمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان على وشك التوصل لاتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز دون فرض أي رسوم. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها ساعدت أكثر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز خلال 3 أشهر رغم الاعتداءات الإيرانية. غرقوا سفينة هندية ونجاة طاقمها بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل الحديدة، والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتنفيذ الهجوم باستخدام قارب ملغوم. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. روسيا تشن هجوما بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف، والسلطات تعلن مقتل 14 شخصا وإصابة 27 في الهجمات واندلاع حرائق بعدد من المستودعات. كوريا الشمالية تنتقد التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها اليابان وتلوح باتخاذ خيارات عسكرية إضافية. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: قنوات الهلال، رجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قنوات طهفون، المطرب عبد العزيز القصري،
4: عبد الله ابو شيخ.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. اليوم أسطوانتين من أجمل الأسطوانات، تابعونا وحياكم الله.
0: كنوز صوتية نادرة لأشهر المطربين العرب، غوانات.
1: نجدد لك التحية أعزائي المستمع وحياكم الله، ومع الفنان الكبير محمد بن فارس. في حلقات سابقة سمعنا بعض الأسطوانات، واليوم نسمع أسطوانة سجلت في عام 1939، ومحمد بن فارس سجل لشركة من أجمل الشركات وأجمل التسجيلات. والآن هذه الأسطوانات تباع بمبالغ كبيرة لهذا الفنان، والمحبين لمحمد بن فارس دائما يحاولون يقتنون من هذه الأسطوانات لشركة كبيرة اسمها هز ماستر فويس في بغداد. وهذا التسجيل مع مجموعة من الأساتذة اللي يعزفون ميا صالح الكويتي ويوسف الزعرور على القانون والمروس الشيخ صقر بن فارس أخوه، سجلوا مجموعة من الأسطوانات. اليوم نسمع أسطوانة بعنوان الله اليوم. يا سلام، من أجمل ما سجل الفنان محمد بن فارس. نسمع ونستمتع مع هذا الصوت.

0: الأغنية الخليجية بين الماضي الجميل والتوثيق الأمين. غوانات.
1: سمعنا الفنان محمد بن فارس في بغداد عام 1939 لشركة هز ماستر فويس صوت سيده، وشارك صالح الكويتي ويوسف الزعرور على القانون والمروس الشيخ صقر بن فارس. وإن شاء الله في حلقات قادمة نسمع أكثر وأكثر لهذه الأسطوانات. نذهب إلى المغرب العربي وأشهر أسطوانة وتتغنى في حفلاتنا من حلاوتها لإيقاعها السريع، وسجلت يمكن مشهورة في مسرحية باي باي لندن، غناها الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا في هذه المسرحية اللي هي الأغنية الحرمي ما يموتشي. وهذه حق فنان قديم سجل أسطوانة طبعا من أهل مراكش، فنان مغربي اسمه كعير محمد، وهي أغنية قديمة معروفة يعني اللي يحب يتعرف عليها يقرأ. وهذه الأغنية أصبحت يعني فيها ذكريات عند المغرب، طبعا سقوط قرناطة من حكامها بني الأحمر، وهي أصبحت هذه الأغنية في هذه الفترة يترددون هذه الأقاويل وهذه، فالناس يعبرون من خلال هذه الأغاني، وسجلها هذا الفنان على أسطوانة وأصبحت تتداول الآن في المغرب العربي إلى يومنا. وإحنا في الخليج حبيناها طبعا من خلال توثيق الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا لشهرة هذه الأغنية في المشهد المعروف. لكن خلنا نسمع على أسطوانة والفنان كعير محمد والحرمي مع الأسطوانة النادرة. كل التحية من أسرة البرنامج فما الله.

0: مخاتم لا لا
1: عاوداني
0: لا عش معاه لا لا
1: عاوداني
0: صدروا له حقه لا لا
1: عاوداني

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: من يوم صدر القرار وأنا أشوف نظرات الناس كلها متغيرة صوبي، رغم أنهم للحين ما عرفوا الصدق والكذب وما يدرون شو السالفة وشو الحقيقة، لكن اقتنعوا بشيء بدون ما يدرون عن أي شيء.
2: لا تهتب بالناس يا يوسف، باكر الكل راح يتأكد أنك ما سويت شيء.
3: للأسف أكثر الناس يحبون يسمعون الإشاعة الجاهزة، أما الحقيقة فتحتاج وقت وصبر علشان توصل لهم كاملة.

0: صدق عاد حتى الدفعات الثانية قاعد يسولفون عن هالموضوع، وكل واحد قاعد يحلل على كيفه وبصير خبير، وهو ما يعرف كوعة من بوعة.
1: المشكلة إن القضية خذت أكثر من حجمها، وصارت سالفة حق الطلبة أكثر من اللي ينقال بالمحاضرات نفسها.
2: وأحياناً الإنسان يشوف الظلم قدامه لكنه يعجز عن الكلام والدفاع عن غيره.

0: يا ولدي من يوم رديت حق البيت وانت مو على طبيعتك، حتى سوالفك بغشمرتك معانا ما عادت نفس اول.
1: يا يبا شو اقول لك؟ شو اخلي انا ماني متضايق من القرار، بالعكس انا ناطر ان شاء الله ربك ان شاء الله ينصفني، بس اللي مضايقني ان في ناس كانوا قراب مني وايد صدقوا اللي انقال بالقرار ونسوا شلون كنت انا وياهم وش كثر كنت اساعدهم.
2: يا بعد عمري لا تخلي حكي الناس يأثر عليك، ترى رضا الضمير أهم من رضا البشر كلهم يا ولادي. خلك متأكد إن الحقيقة راح تبين بالنهاية، لأن الظلم عمره ما استمر مهما طال الوقت يا يمة.
3: بس أنا عندي سؤال يا يوسف.
1: قول يا عمي قول.
3: ليش أحسك مو مهتم حق الغرار وكنا ما يهمك إلا بس حكي الناس؟ بس ما أشوفك تدافع عن نفسك رغم أني متأكد أنك مظلوم، ولا تحاول تدور ليش الأوراق أصلاً متشابهة.
1: يمكن بداية الحقيقة يا عمي ما تكون عندي، في تفاصيل لو انقالت مني يمكن تغير مسار حياة أشخاص ما يتحملون.

0: من أمس وأنا أسمع كلام غريب، أكو ناس تقول أن يوسف كان يوزع إجابات الاختبارات قبل موعدها.
1: وهذا أكبر دليل أن هذه ناس تافهة وقاعد يخربطون. أصلاً يوسف من وين له أسئلة الامتحان؟
2: يوسف كان يساعد الطلبة بالمراجعة، لكن المساعدة شيء والغش شيء ثاني مختلف تماماً.
3: إيه بس الناس للأسف تربط الأمور ببعض بسرعة، بالذات إذا كانت القصة مثيرة وتلفت الانتباه بينهم.
4: لو كنت أدري أن هالحكي راح ينقال عن يوسف كان ما كنت أخلي يوسف يراجع معاي المادة، ولا دشيت المادة أصلا ولا وهكته.
0: الله يهداك يا عبدالله، علامك أنت من يوم القرار وانت متوتر أكثر من يوسف نفسه. صدق أن احنا بعد نحبه ونعزه وما نرضى عليه، بس مو لهالدرجة. الله يهداك، لازم نهدى شوي.

0: كل ما راجعت الإجابات أحس إن في شغلات ناقصة بالقضية. السالفة فيها تفاصيل لازم نعرفها وراح تغير مسار القضية بالكامل.
1: تقصد إن عندك شك بالقرار أو بطريقة تفسير الأدلة الموجودة حالياً داخل الملف؟
0: مو شك، السالفة مو مجرد غش. كنا فعلاً يوسف وزع الإجابات حق عبد الله بالحرف. بس أنا اللي أبي أفهمه، يوسف من وين حصل الأسئلة أصلاً قبل يوم الاختبار؟ وشلون عبد الله حفظها بهالسرعة؟
1: أنت تدري يا دكتور إن عبد الله مميز جداً بسرعة الحفظ، وهذا الشيء اللي يخليه وايد يتوهق بالمواد البحثية على عكس المواد الأدبية. بس إحنا ما نبي هالميزة تكون دليل اتهام يظلم الطرف الثاني.
2: اللجنة تعتمد على الموجود قدامها، وأي معلومة جديدة لازم تكون موثقة بشكل واضح ورسمي، وحسب تصويتكم وتوصياتكم القرار شمل يوسف وما حرم عبد الله من درجاته للحين رغم أنه طرف بالقضية.
0: هذه التوصية كانت مجرد حيلة ذكية عشان تصير الفرصة حق الكل أنه يتكلم، لأني ما أسمح أن طالب بريء ومجتهد مثل يوسف يخسر مستقبله بسبب تفصيلة ما احنا قادرين نعرفها للحين.

0: يوسف، تذكرت شغلة غريبة اليوم. وين دفتر الملاحظات الأزرق اللي كنت تلخص فيه إجاباتك النموذجية؟
1: تصدقين عاد؟ من قبل الاختبار بيوم اختفى. دورت كل مكان، عفست البيت، عفست السيارة، دورت عند الربع، ما حصلت للحين.
2: غريبة، لأن هالدفتر هذا ما كان يفارق جنطتك أبد، لا بالمكتبة ولا بالمحاضرات.
3: إنزين ليش ما قلت هالمعلومة من أول يوم؟ يمكن تكون مرتبطة بالموضوع أكثر من ما نتوقع إحنا.
4: صحيح، خصوصا إذا كان الدفتر فيه ملخصاتك الخاصة وتحليلك اللي تكتبه بأسلوبك المعتاد.
1: ما توقعت العلاقة يا الربع، ما توقعت العلاقة صراحة. أنا اعتبرت الموضوع مجرد ضياع دفتر، لا أكثر ولا أقل.

0: يوسف، أبي أسألك سؤال، وإذا ما تبي تجاوب عادي، لكن الموضوع مهم بالنسبة لي.
1: هفا هفا يا عبد الله، أنت اللي أجاوبك، بس اسأل أفا عليك، بيننا عشرة طويلة، ما عندي شيء يخش عنك. قول
0: أنت ليش مو قاعد تدور على الحقيقة؟ ليش ما تبي تدور عن اللي كان السبب بحرمانك من درجاتك؟ شكلك خايف إني أبتلش اندافعت عنك، ولا أظن إني مستانس وقاعد أشوفك متوهق لمجرد إن القرار ما خصني بشيء.
1: شوف عبد الله، بقولك شيء.
0: شوف
1: أنا بقولك شيء، اصبر. أنا قلت حق اللجنة كل اللي أنا أعرفه للحين، بس أنا ما متعود أقول شيء وأخذ شيء، ويمكن في ظلم هذا يودي واحد بداهية وبالغلط.
2: واضح إن السؤال هذا مو حاضر، وأكو شيء أكبر من مجرد نقاش نظري بين اثنين.
0: الشغلة اللي أكبر من القضية والقرار هي إن يوسف ما يبي تحكى علشان ما يبي يظلم أحد، رغم إنه هو نفسه مظلوم.

0: ليدي، ليه متى راح تظل كذي بغرفتك؟ صرت ما تقعد ويانا إلا وقت الأكل، وحتى الأكل صار مو مثل أول. أدري أدري إنك وايد متحمل ويانا الضغوطات اللي نمر فيها، أدري إن مقصرين في توفير الأجواء المناسبة حق دراستك، أدري إن أنا السبب.
1: لا تقولين كذي يا يمة، أنا ريال والريال لازم يتحمل الضغوطات بأي وقت. بس أبي أسألك سؤال واحد وأبيك تجاوبيني عليه بكل صدق وبصراحة. إذا الإنسان سكت عن معلومة مهمة، هل يعتبر شريك بالمشكلة حتى لو ما تسبب فيها أو ما كان يقصد الأذى حق غيره؟
0: إذا السكوت ظلم إنسان ثاني، أكيد يتحمل جزء من المسؤولية مهما كانت نواياه بوقتها. وخلك متأكد أن الراحة ما تيجي من الهروب، الراحة تيجي يوم الواحد يواجه نفسه قبل ما يواجه الناس.
1: المشكلة أني خايف من اللي يصير إذا تكلمت، وخايف أكثر إذا استمريت ساكت.
0: معناته بقلبك جواب تعرفه، بس ليه الحين مو قادر تتخذ القرار المناسب بشجاعة كاملة؟

0: يوسف، بعطيك فرصة أخيرة، إذا عندك أي معلومة ممكن تساعد التحقيق لازم تفيد فيها اللجنة اليوم.
1: دكتور خالد، أنا ما أقدر أتكلم وبس، إذا بتكلم لازم يكون عندي دليل واضح يدعم كلامي.
2: إحنا ندور الحقيقة فقط، وما نبي منك إلا اللي تشوفه صحيح وواضح تماماً.
1: وأنا بعد أبي الحقيقة، لكن أبيها تطلع بطريقة ما تظلم أي أحد أو تكسر بأحد.
3: واللي أفهمه من كلامك أن عندك شكوك معينة لكنك للحين متردد تشاركها مع اللجنة.
1: إذا سمحتوا لي جميعاً، بس لو تخلون ملف القضية هذا مفتوح يومين، بس يومين، الله يخليكم تكفون. أنا متأكد أن الصج بيطلع وراح يبين، راح توصل لكم الحقيقة بالشكل المناسب.

0: تصدقون يا جماعة ما توقعت إن قضية واحدة تقلب أجواء الكلية كلها بالشكل هذا خلال أيام.
1: لأن الموضوع هذا مو بس درجات، الموضوع صار مرتبط بالثقة والسمعة ومستقبل الطلاب وهيئة التدريس بعد، لا تنسون.
2: وأحيانا الناس ينسون إنه وراء كل إشاعة إنسان عنده أهل ومشاعر ومستقبل كامل قدامه.
3: أتمنى تنتهي هالسالفة بسرعة لأن الوضع صار متعب للجميع أكثر من اللازم.
4: السالفة ما راح تنتهي بروحها يا مشعل، السالفة يبيلها شجاعة، بس هالمرة مو من يوسف.
1: لا من طبيعي يا عبد الله، الله يهداك، ما أدري سالفتك، صار لك يومين أنت مو على بعضك.

0: ليش للحين ساكت رغم انك تقدر تنقذ نفسك بكلمه واحده بس وتخلص كل شيء؟
1: قلت لك يا عبد الله، شجاعه مو اني افتك من المشكله كنا ما صار شيء، لا لا لا، انا ما راح اقط حكي عن شيء ما شفته بعيني.
0: حتى لو كنت انت اللي تدفع الثمن كامل بهالقضيه وتتحمل كلام الناس وظلمهم كل يوم.
1: اي نعم اتحمل واصبر، خاصه لو كنت ادري ان الشخص هذا يواجه ضغوطات اكثر من مجرد درجات اختبار. انا لازم اعطيه الفرصه الكامله انه يختار اذا كان بيواجه الحقيقه او بيستسلم ويخلي الامور تمشي مثل ما هي.
0: والله يا يوسف ما ادري ايش اقول لك، اذا انت اقوى شخص قابلته بحياتي او اطيب شخص قابلته، بس اللي عرفه اني ما قابلت رفيج مثلك وانك ما تستاهل كل اللي قاعد يصير لك.
1: وانا متاكد ان الشخص اللي يقدر يواجه المشاكل كل هالسنوات بيقدر يواجه مصيره بقوه وشجاعه.

0: واحد كنتم مع سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: مرحب أن صبح عليكم كل خير عبر أثير هذا البرنامج اللي يأتيكم من إذاعة دولة الكويت، ونقول لكم على الرحب والسعة ونسعد بأن نكون معكم طوال الوقت القادم وعلى الهواء مباشرة.
1: مرحب. صباح الخير، صباح الأمل، صباح السعادة، صباح التوفيق. ودايما يوسف قبل لا تبدأ يومك حاول أن يكون يومك عبارة عن صفحة بيضاء وحط نقطة من أول السطر، ممتاز يعني، وحط فيها وحط فيها أشياء حلوة أنت سويتها وإنجازات راح تسويها عشان يكون يومك غير، لا يصير اليوم مثل باكر ومثل عقبة. ودائما تنظيف للعقل الباطن، أي شيء مكدرك، أي شيء يعني، والكلمة اللي تستحي منها بدها هي مساحتنا الحوارية اليوم. أعتقد أن كثير منا يمارسها، سواء كان في شيء مو فاهمة بالعمل، شيء التبس عليك مع جارك، مع بيتك، مع عيالك، مع محيطك، دائما تنظيف دائم للعقل الباطن. ودائما يقول لك بالكويتي الكلمة اللي تستحي منها
0: بدها.
2: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
3: حيل
2: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
1: أمثال شعبية وكل أربع نكون مع مثل، ومثلنا يوسف اليوم يقول الكلمة اللي تستحي منها بدها.
0: نعم، المثل هذا طبعا مثل كويتي خليجي وأكيد لهم مترادفات في الوطن العربي والعالم ككل، لأن كل ثقافات الشعوب تحمل في طياتها هذه الأمثال، والأمثال يعني ما جت من فراغ وإنما جاءت من خلال تجارب الناس والشعوب في مختلف أصقاع العالم. هالمساحة اختارها لكم معدينا هاني المخيال ومحمد شاف السبيحي.
1: الأهل عزوة وزوارتهم حلوة، دايما في المركز العلمي بالسالمية باكر إن شاء الله ناطرين أحباب مراحب في بث حي مباشر من المركز العلمي بمنطقة السالمية، وينتظركم من التقديم يوسف جوهر وطلال الماجد.
0: طبعا نورتنا اليوم زميلتنا القادمة من إجازتها اللي نتمنى إن شاء الله تكون إجازة سعيدة وطيبة، وما شاء الله الأراد أفرش
1: ايه؟
0: ها؟ وأحسن من أول،
1: صحيح،
0: وكنا أسمعك تقول لها
1: ضعفانة
0: يعني ضعفانة ايه ومتغيرة. فهنيالنا بوجودك معنا زميلتنا العزيزة من المتابعة والتنسيق سوسن بوشهري.
1: الكلمة اللي تستحي منها بدها، هذا مثلنا اليوم، وأكيد ناطرين تجاربكم في الحياة، هل فعلا يطبق هذا الشيء اليوم، ولا تخاف أن الناس تزعل، ولا تخاف، ولا تقول أنا إيش علي منهم، خلهم بكيفهم وهواهم. هذا اللي نتمناه من خلال مشاركاتكم، مع تحيات حلوة من الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني.
0: من التنفيذ على الهواء معاكم أنفال العياف.
1: دعوة مرسلة لكم من مخرجنا معطرة بدهن العود على 22413250 أو 22413251 من خارج دولة الكويت. نبي نسمع أصواتكم، خصوصا يوسف متابعي مراحب القدامة أو الصامتين اللي قاعد لعشر سنين 15 سنة ويستمع، يا رب اليوم ينطق ويكرمنا أيضا بمشاركته على 00965224352. تحيات مخرجنا ونأخذ أنا عبد الوهاب الصلاحات.
4: حر الصيف بس تدري شو اللي يخفف علينا؟ كلمة طيبة واتصال منك.
5: وصباح للي طيب مكان شو تفادون يعني ضرر حقه وغير.
1: اي والله
0: ما يصير اقول بعد شوي.
1: لا لا لا
0: بعد شوي
1: لا الحين.
5: الله يحفظكم
1: تدللي واسألي.
5: الله يرضى عليكم. طبعا تحياتي للجميع.
6: مراحل
7: مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما انت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس.
3: وشعور.
8: صباحكم خير وبركه
9: يا رب. عزيز حبيب، انا كنت اتمنى

0: إذن في مراحب نتواصل معاكم ضمن مساحة الحوار، الكلمة اللي تستحي منها بدها، يعني هذا المثل اللي يذكر دائما عندنا في دول مجلس التعاون الخليجي. بالتأكيد أخوي طلال هذا المثل ياخذنا إلى وين؟ إلى مواجهة الأمور اللي لا يجب أن يتردد فيها الإنسان. في صحيح. بعض الأحيان صير موقف قدامك التردد تقول ولا ما تقول، هني ما بين المجاملة وما بين الاستحياء وما بين الخجل وما بين المخاوف، أن أخاف أقول لا تكبر المشكلة،
1: بس في أمور لازم تقول،
0: أجامل فلان ولا ما أجامله، أستحي أني أقول ولا ما أقول. فهني وايد تلعب بالكلمة هذه دور كبير في حياتنا.
1: أنا أقول لك شغلة يوسف، يمكن في أمور مصيرية علمي ولا أدبي، لا أقول حق ولدك وانصحه، بيتزوج فلانة ولا فلانة لا أقول، وحاول أنك تساعد على هالشيء عشان ياخذ نصيبة اللي أنت من منظورك، لأن يوسف تجربتنا إحنا كأباء وكأمهات يسمعونا، واليدات بعد تجاربهم أفضل وأجمل. فإذا أنت شايفة أن أحفادك أو أبنائك عندهم خلل معين، لا امسك ولدك على كتر، قول له، وحتى لو كانت الكلمة ثقيلة، شايف ولدك ما يصرف معاك بالبيت وقاعد هو زوجته وعيال ماكلين شاربين نايمين، لا قول شاركه، شايف تكسير من زوج مع زوجته وهم أقربائك، لا انصح،

0: تقول ولا تطف الكلام. انا اقول لك شغله يعني ممكن ترى جداتنا كانوا اذكياء. انا اتذكر جدتي الله يرحمها كلها تقول لنا قصص. فمره سالتها قلت لها هديده القصه اللي قلتيها اللي وحده ورايحه حق جيرانها وكذي، كانت تقول لي اي قصه؟ قالت يبا هذه على المواقف، يعني انتم تسوون شيء مثلا مقصرين فيه او شطانه زايده اسوي لكم قصه. يعني فهي الكلمه اللي تستحي منها قالتها عن طريق القصه. خلينا نقول الو ونشوف ابراهيم معنا. أبو إبراهيم ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام
2: ورحمة الله.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية.
2: الله يعافيك يا أبو إبراهيم.
1: هلا والله. طبعا بالنسبة للموضوع اليوم المثل هذا هو مثل يعطيك الشجاعة أنك أنت تقول اللي بقلبك، يعني أو اللي ما يعني أساس أنه هي نوع من الشجاعة، بس لازم نفرق بين الصراحة والوقاحة. يعني ما أنا أكون صريح وأقول اللي كل اللي أعرفه، لا هذه ما بديها.
2: هذا هني دشينا بالمجاملة أبو إبراهيم.
1: لا طال عمرك
2: يعني يا أما كلامي يكون صريح 100% بوي الواحد، يا أما لا أقعد أجامله ولف ودور
1: لا ما كل ما يعرف يقال. يعني الواحد ساعات يجامل أو إنه يتغاضى عن أشياء عشان الأمور تمشي
0: صح.
1: بس إنه ما أكون صريح لدرجة إنه والله كلمة تستحي منها بدها. يلا
0: أحسنت أحسنت. لازم ألاطف الناس خصوصا بأمور الزواج أبو إبراهيم. ياكم معرس وما عجبك، أنت سمعت شغلة عنه بخيل عصبي، بعدين شلون تقول له هالأمور؟ باكر يقول لك يبا هذا شيء خاص فيني، بنتك عندك وأنا ولدنا عندنا.
1: انت الحين الكلمة اللي استحيت منها بديتها، بس راح تسوي مشكلة ثانية.
0: أيوة.
2: بس أنا بالنهاية أرضيت نفسي يا أبو إبراهيم، وأرضيت يعني ضميري في المسألة هذه. يعني ليش أجامل الآخر؟ يعني أنت مو زين أقول لك أنت مو زين، أنت زين أقول لك أنت زين، أنت عمل شيء طيب أقول لك مشكور قواك الله، أنت سويت شيء غلط أقول لك لا هذا غلط.
1: أي هذا اللي احنا نفرق بين الصراحة وبعد إذنكم يعني الكلمة وقاحة. أنا ما أكون وقح مع الإنسان،
2: لا يعني باستخدام الأدب والاحترام بطبيعة الحال، يعني ما يصدق الأدبك على أحد طبعا أكيد.
1: أوصل الفكرة بطريقة وأنا بديت الكلمة اللي استحيت منها لكن بأسلوب طيب.
0: أبو إبراهيم أنا معاك 100%، ترى هذا أسلوبي مع الناس تخيل. يعني ودائما يقولوا لي لا واجه، قول ما أقدر أقول ليش أجرحها، يعني أبتعد بهدوء
1: على قولتهم أمقطها ولا أنا شنو والله أنا صريح وكلمة تستحي منها بدها.
2: نعم أنا هم وياك يا أبو إبراهيم، لكن ناخذ يعني وجهات النظر الأخرى المختلفة عشان نضع النقاط على الحروف. شكرا جزيلا لك أبو إبراهيم.

0: نعمة كبيرة يوسف. اتصالات المستمعين على 22-1-3-250 أو 51 قاعدين يكرمونا بتجارب الحياة، وهذه نعمة ترى احنا محسودين عليها على فكرة، ان الناس تتصل وتشارك وتعطيك من تجربتها. يعني اول يقول لك النصيحة تنشر بذبيحة، تخيل من كثر ما كانت النصيحة مهمة
1: صارت ذبيحة الحين.
0: ذبيحة على قدمة.
1: يعني طلال المثل يقول لك الكلمة اللي تستحي منها بدها. طيب ليش الواحد يستحيني؟
0: ما أدري
1: ليش الاستحياء يكون يعني في حياتنا موجود، ليش ما نبدي الكلام الصريح أو اللي لازم نقوله؟ عندنا اتصال نسأل مستمعينا.
0: بو يوسف
2: يا مرحبا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام
1: ورحمة الله.
0: ارحب يا بو يوسف، صباح الخير.
2: الله يسعد هالوجيه، الله الحمد لله طيبين.
1: وجهك يا رب يحياك الله بو يوسف،
0: ونبي نشوف وجهك الكريم باكر إن شاء الله. تنورنا يا بو يوسف بالزوارة، ودنا نشوفك
2: إن شاء الله. وين مكانك؟
0: بس شلون اعرفك لما تجي؟ ابيك تحط
2: راح اجيك انا صارحك كلمه بدي راح اصارحك فيها.
1: موجودين بالمركز العلمي يا ابو يوسف على البحر.
2: ابشر ان شاء الله باذن الله.
1: الله طيب.
0: مرحب
1: غالي، مكانك.
2: مرحبا.
0: قول لي يا ابو يوسف.
2: كلمه تستعملها بدها هذا لازم تقولها، فاذا خليت على العمى فراح يتماد الشخص،
0: نعم.
2: راح يكون وقح وراح يكون مع العالم.
0: صح.
2: فممكن كلمتك تقولها لأنت فيك كذا، فيك عذروب كذا، ممكن أنت كلمتك تصلح أفكاره ويعدل لقاءه مع الناس، يعني
0: الله.
2: ما يكون وقع أو يصارح الناس، فلازم تقول.
0: صحيح.
2: تزعل مع نفسه.
1: أها، يعني بينك وبينه.
2: لازم تكون، لا تكون معاه بينة، تكون واضح معه.
1: حلو. بس مو بين الناس اللي تقصد يا أبو يوسف.
2: طبعا.
1: يعني ما امسك الواحد بين الناس واقول له لا انت فيك كذا وكذا وكذا، اخذه على كتره وبروح.
2: لا لا لا
1: وانصح
2: تقول قدام العالم بيزعل وبتخن
0: ويحمل. أيوة والله.
2: وانت فيك وفيك. لا اقول له لا ترى امسك كذا.
0: صح.
2: او انتم مثلا مجموعه اشخاص تمونون على بعض صريحين مع بعض، بس ما تكون وقح في الصراحه، يعني تكون تلطف الكلمه لا عشان يكون استقبلها بصدر رحب.
0: صحيح. وهذا انت تستعمله ابو يوسف مع الناس، يعني لو تشوف فيهم صفه ما هي زينه تحاول تعينه انه يعدلها.
2: احاول اعينه، بس اول مره ما قلت يمكن استغفل، بس ثاني مره اقول يا فلان ستوب وقف. انت الرجال قاعد تمان، انت تقول كذا.
0: صح.
2: فالناس هذا لازم تراعي مشاعرهم احساسا.
0: 100%
2: ما يتقبلها.
0: نعم
1: نعم. احسنت يا ابو يوسف، كل الشكر والتقدير لك. حياك الله.
2: يا
1: ما يصير اقول باكر.
0: لا لا لا
1: بعد شوي.
0: لا
1: عقب باكر
0: ابدا،
1: مو هالشهر
0: الحين،
1: الشهر الجاي.
3: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز الا النوم. هذا الفتلانين
0: يا سلام. هذا من تاليفك.
1: خلاص غيرنا اسمك ابو صالح، بنسميك ابو بشوت. لا لا ابو بشيت عندنا، انت ابو بشوت.
0: اللي صارح ينام غرير العين يوسف، لأن طول اليوم هو قايل اللي بقلبه. والحين وسائل التواصل الاجتماعي خلتنا نكتب واتساب، يعني مسج تقدر تقول رايك
1: بس
0: في شيء.
1: ترى يقولون قل حسنا، يعني
0: المفروض
1: يقول كلام طيب، يعني مو الصراحة الجارحة. يعني اللي أخذناه من مستمعينا الآن أنه يكون عندك شجاعة ليبدأ ما في قلبك من كلام، ورقم اثنين أنه ما تكون وقح، وتكون أيضا مهيئ في الوقت المناسب والمكان المناسب لمصارحة الآخرين. انطير على مملكة البحرين وأخونا أحمد أبو حمودي.
0: نعم.
1: حياك الله.
4: الله اللي بيحييكم وصبحكم الله بالخير.
0: صباح
4: المستمعين والأخوة والأخوات.
1: يصبحك بالنور.
0: حياك الله. وناطرين زيارتك الميمونة كل شهر، تقول لنا بي الكويت بي الكويت. إن شاء الله هالأسبوع تي.
4: لا لا ان شاء الله فنشتي باذن الله، اذا نطال الاجل وياكم
0: ان شاء الله لك طولة العمر يا اخوي احمد.
4: والله هذه كلمه الحين من هبتها يعتمد على الوضع او الظرف اللي فيه.
0: صح.
4: اذا مثل ما تفضل اخوي مثلا كان زواج، خطب زواج ولا كان دي، طبعا تعتبر من الاسلوب راقي ودي والله سمحوا لنا وما ما لكم نصيب وهالكلام طيب.
0: نعم.
4: لكن اذا واحد بيتنمر عليه والذي لا لا انا واحد من الناس ما اقدر اود روحي.
0: ايه.
4: في الواي على طول.
0: ترد على طول.
4: اتقلب في الفراش اخوي ذي ما اقدر اخوي الماجد ما اقدر.
0: نعم.
4: لا ما قلت له انه تقرقع فيه وفي كذي.
0: اها.
4: يعتمد.
0: صحيح.
4: حاشني بسلوب راقي وحاشني ببرد عليك،
0: لكن المفروض
4: مثل ما يقولون تنمر عليك.
0: نعم.
4: ولا تسويني مزف في ديوانيه ولا في لا لا لا
0: انت احمد، في بعض الناس تتحكم بالسلطه، يعني يكون مدير ويقول لك خلي الموظف يعطيه من الاخر، والله يروح لا يقول له اليوم فنشينك على بنا الكلمة اللي تستحي منها بدها، هل يجوز هذا ولا لازم نلاطف الناس؟
4: لا عادي، أنا أقول لك يا أخوي يعتمد يعني على الوضع اللي أنت اللي فيه، اللي لا لا هذه يعني يعتمد.
0: أحسنت.
4: شلون يعني شوف يعني أنت شلون تبي الريال بالبداية لما تروح لل أو الجهة اللي تروح راجعهم إذا كانوا يتخاطبوا هناك بأسلوب راقي وأسلوب لا والله ما علي.
0: نعم. أحسنت. شكرا لك، ما شاء الله عليك وعلى أسلوبك الجميل، شكرا.
4: الله يحفظك، شكرا.

0: بقول لك شيء ترى حتى لما نقدم على وظائف انا قاعد اتذكر يعني لما كنا نروح نقدم بالشركات وهذا لازم يجيبولك واحد باللجنه اسلوبه منرفز او اسلوبه يعني يخليك يصدمك مثلا في رد مثلا يقول لك والله لو نعطيك معاش 50 دينار ترضى مثلا فجاه يشوف رده فعلك وهي عليها تخيل تقييم الدرجات كلها للقبول بالوظيفه
1: يعني هذه احد اساليب المقابلات الشخصيه
0: إيه صعبة.
1: يحاول
0: وانا كل اسقط فيها
1: عشان يشوف مدى صبرك مدى تحملك إيه؟ دبلوماسيتك في الحديث شلون تلف وتدور على الموضوع وترجع مفروض. للنقطه الرئيسيه يعني هذه كلها امور مهمه في الكلام والحديث وعندنا اتصال
0: نروح السعوديه بعد البحرين عند نوال بالشرقيه الو
2: هلا مساء صباح الخير
0: صباح الخير
1: الأنوار.
0: على سيهات واهلها الطيبين حياك الله يا ابو نوال
2: الله يسلمك يعطيك العافيه طلال ويوسف قواكم الله
1: الله يعافيك ويحفظك
2: وش اسمه الكلمة انت استحي بعد منها انا استحي اقول احبك احنا اقول احبكم
0: الله يسعدك واحنا نحبك كذلك
2: والله
0: نجد وسوسن تقول تحبك وايد وناطره تزورينها

0: هذه انا سويت، انا اموت عليها، هي تدري.
1: تقول بتين الزواره باكر ولا لا؟ عشان بتجيب لك كيكه مالت التقاعد، مو موعدينك
0: لا
1: احنا؟
0: لا لا، مو بكره، اذا
1: مو
0: الله
1: بكره.
0: كتب يمكن الاسبوع الجاي، بس انتظر مواعيد اخوي، اذا ما في مواعيد ان شاء الله
1: مرحبا
0: بعطيك رقم.
2: الله يسهل اموركم ان شاء الله، والله يحفظكم
0: امين
2: بالحلو والترحال يا ابله نوال متقاعدا
0: الله
2: الريحان.
0: يحفظ.
1: تعالي ايش نكتب على الكيكه؟ الحين انت متقاعده.
0: حول ولا قوة إلا بالله، لا تكتب شيء.
1: لا تكتبين شيء، تقول ابيها كيكه فاضيه كذي. تفضلي يا ابله قولي.
0: الله يعطيكم العافيه. طبعا المثل اللي حدثونا، كلمه انت تستحي منها بدها حليوه، بس خذكم ترى تستحي من كل شيء.
1: نعم
0: كلمه انت تستحي منها
1: ابله
0: بدها.
1: ابله لو تشيلين السماعه ترى الصوت في شيء.
0: ما في
1: كلمينا
0: سماعه، انا اكلمكم
1: من التليفون
0: عادي.
1: طيب
0: إيه؟
2: هذا الواير يبي له تبديل.
1: تتصلين مره ثانيه ابله نوال؟ ما عليه، يلا نسمعك ان شاء الله مره ثانيه. ما ادري تقول في صوت ذبذبه،
2: في صوت خرخشه.
1: إيه؟
2: نعم خلنا ناخذ فيصل اخونا فيصل ابو شهري ابو احمد، حياك الله
1: الطالب في بريطانيا.
3: يا هلا يا احلى صباح يا مراحب، شلونكم شخباركم؟
1: نبي بالانجليزي، انت مو دارس ببريطانيا تقول؟ يلا قول، قول لنا بالانجليزي.
3: ويلكم ويلكم
1: ويلكم،
2: يا هلا ومرحبا،
1: حياكم الله. ويلكم ان كويت.
3: اقول الحمد لله على سلامه اختي سوسن و...
1: الله
2: يسلمك ويحفظك،
3: وما شاء الله يعني احنا نفرح لكم في كل فرح، انتم تفرحونا
1: يا حبيبنا
3: الله، لان احنا اسره واحده.
1: اي والله عائله، والكل قاعد يقول ما شاء الله على ابو احمد وعلى اصراره ومساعدته بنته ودرس وياه. قصتكم جميله انت والدكتوره، ان شاء الله باكر تكونوا موجودين
3: ان شاء الله، تستاهلون نجي ونسلم عليكم. بس الدكتوره تدري على عملها بالمستشفى يعني ما تقدر، يعني كل واحد وظروفه يعني.
2: عساها على القوه ان شاء الله تشرفونا وتنورونا باي وقت يا ابو احمد. ابو احمد يقولون الكلمه اللي تستحي منها بدها.
3: عاد انا وايد استحي صراحه، تعرفوني انتم
2: هذه
3: المشكله، وياكم حيل استحي ما اتكلم.
2: هذه المشكله، مشكله الشخص اللي مرات يسكت ولازم يكون يعني متكلم بلحظتها.
3: هو صراحه في الكلمه اللي تستحي منها بدها، انا برايي بين شخصين او في نقطتين او موضوعين، بين الاصدقاء الحميمين مع بعض حيل عشان لا يفقدون بعض، ان في شيء ومستحي من شغله يقول له اياها، لان صديقه حيل صار خلاص. والشغله الثانيه بين الزوجين، بين الازواج خاصه، اساس ان لا يفقدون بعض، او لا واحد منحرج من شغله في شخص ثاني بس ما عارف شلون يقولها.
2: المشكلة بين الربع تمشي، بس بين الأزواج يعني على طول تقول لك الزوجة أنت قاعد تجرحني، أو الزوج يقول لها أنت ما عندك أسلوب ثاني تكلميني فيه، يعني توصل لحد المشكلة. فهل هناك آلية شروط معينة للمصارحة بين الزوج والزوجة بالكلام اللي راح يبدونه لبعضهم البعض؟
3: والله صراحة أنا زوجتي دائما يعني تقول لي ثاني الليل نقعد، يقول ما يخالف، أقول لك ترى أنت اليوم قلت الشغلة ما تزعل مني، يعني تجيلي بأسلوب
2: يعني تمهل
1: الله.
3: اي والله تخجلني، بعدين يكون بيني وبينها واسلوب حلو ولين، وتقول انت سويت كذي او قلت كذا، فابغي تراجع نفسك
1: وتغير اسلوبك. ما عندك مشكله ابو احمد لو في شيء مثلا مو عاجب البيت، زوجتك ابنائك، تقبل منهم يعني تغيير.
3: لازم طال عمرك، لازم عشان الحياه تمشي.
1: اي والله احسنت يا ابو احمد،
3: الله يسلمك،
1: شكرا لك،
3: يعطيكم العافيه ان شاء الله.
2: الله يخليك ويحفظك ونشوفك باكر ان شاء الله. حياك الله ابو احمد،
3: شكرا طال عمرك،
1: مع السلامه.
4: في مراحل تسمع اراء واتصالات، وهم تسمع اشياء واشياء من زمن الطيبين. تسمع فدوة لتش عمري وكل اللي تبينه،
5: فدوة لتش عمري وكل اللي تبينه.
4: وتسمع سامريات،
6: ابشري يا عيني جابوني خبر.
4: تسمع عبد الكريم ورويشد ونبيل.

0: رجع اتصال لأبلة نوال، راح نجيب لها شاحن بدل الكيك. ايش رايك؟ هيا الله أبلة نوال.
1: هلا حياكم الله، ان شاء الله عدل الصوت الحين.
2: ايه اليوم كروان ما شاء الله،
1: اثرت الرطوبه شوي، رطوبه قويه عندنا
2: حتى احنا
0: حتى والله الرطوبه ظاهر موسمها الان،
1: تاثر على الاسلاك.
2: بس حلوه حق التكييف بارد.
1: بس تعب التكييف اذا صار بارد يا طلال.
2: اي والله، شو تقولين على مساحتنا الكلمه اللي تستحي منها بدها؟
1: طبعا اللي هي وش اسمها، كلمه تستحي منها بدها، دائما كنا نسمعها من امهاتنا اول وابائنا، كانوا دائما يقولونها في كل الامور. يمكن الحين تغير الوضع طلال ويوسف، يمكن الحين الجيل يقول كان صريح، انا صريح. خدوها بمفهوم الصراحة، يعني ان انا ما استحي. يعني حتى الاشياء اللي مثلا الواحد يستحي انه يقولها صارهم يقولونها
2: للأسف.
1: يعني ما يهم، يعني
2: ما يهمهم خالة عمة تقطوا الكلمة وتروح
1: ابدا. يعني تشوفوا مثلا يقعد يم واحد اكبر من 30 سنة،
2: لا ما يجوز سنة.
1: يتكلم عادي ويتجرع عليه، وش انا ما استحي. لا هذا مو ما تستحي، هذا قله ادب اصلا.
2: صحيح.
1: يعني ولا هي صراحه دي.
2: نعم،
0: يعني الصراحه ما تعني الوقاحه يا أبلة نوال.
1: هي اكيد اكيد. يعني اكون صريحه بس بحدود. يعني مثلا خلاص انا طبعي يمكن اذا مثلا شيء ما عجبني، انا عارفه مثلا يوسف ما يتقبل ده شيء وطلال ما يتقبله، فما اتكلم، اسكت خلاص، انسحب عني. انا اتكلم كلمه، قلت كلمه فيها خير، حسيتهم مو متقبلينها، ما يبقونها، خلاص مع السلامة، أقعد وأنا التزم الصمت أو أقوم من مكاني.
2: صحيح.
1: أنا عارفة يمكن الحديث راح يكون حقيم مع هذه الأشخاص.
0: هل في كل الأمور أستخدم هذا الأسلوب أبلة نوال؟
1: لا لا لا طبعا، مو
0: مع كل الأشخاص ولا لا، في ظروف مختلفة.
1: في ظروف، يعني بعض الظروف، بعض الأشخاص، نفسيات الأشخاص بعضهم يختلفوا. في ناس ما شاء الله تحسهم نفسك الثانية. والمنون عليك، يعني لو تقول لهم شلعوا عيونكم شلعوها.
2: الله
1: يعني شوف، من كثر ما يعني يحترمونك ويحبون رايك ويسمعون رايك. وفي ناس لا، وفي ناس لا، فدلين الناس الصنف الثاني انا التزم الصوت معاهم ومع السلامه.
2: احسنتي، شكرا لك أبلة نوال، يوم سعيد ان شاء الله لكم.
0: الله يعافي قلبك، حياك.

0: مراحل. في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحل الصوت ينبض روح.
1: نرجع السعودية.
2: جميلة والله.
1: اي والله يا حلو تجريح قلبي يا حلو طلاف سلامه.
2: هذا يعني بقولها حق بوبشيت.
1: قول له
2: بقول له عاتبني كان يرضيك العتاب.
1: يرضيه. صباح الخير.
3: صباح الأنوار.
1: شلونك؟
3: الله يعزكم ويخليكم والحمد لله على سلامة أختي وبنتي سوسن الله يحفظها ويطول بعمرها.
1: الله
3: يا أخي هذه راية الابتسامة الزينة والاستقبال.
1: أيوة
3: يعطيك أريحية والله الله يحفظها ويرزقها.
1: آمين.
3: والحمد لله على سلامتها.
1: الله يسلمك.
2: يسلم
1: تسلم عليك
2: يا أبو خالد
3: وانتو تسهلوا والله العظيم المحبة على روسكم جميع يمين.
2: الله يطول يعني بعمرك ويخليك لنا ذخر.
3: انتو تاج على راسنا من فوق يمين بالله.
1: الله يطول بعمرك وانت كبير الشان يا أبو خالد. وتحياتنا لديوان فؤاد بوبشيت اللي كلهم يسمعون البرنامج ويشاركون فيه.
3: اي والله بارحوا جميعين عندهم. اي والله
1: الله يسعدكم. شو تقول على موضوعنا اليوم مثلنا الكلمة اللي تستحي منها بدها؟
3: هذه الله يسلمك بالنسبة لي أنا صعبة.
1: ليش؟
3: ما يعني ما أحب أني يعني أضايق أي شخص لأنه ما تبغى تخسر أي أحد. لو واجهته بالصدق والله يزعل منك يمكن ما راح يقابل.
1: ممكن
3: إلا كثير ترى تبي تخسر ربعك أو صديقك بالصارحة وجه بوجه والله يزعل منك.
2: وانت شديد تخسر نفسك يا أبو بشيت.
3: ما أتحمل
2: يعني قلبك بيتأذى نفسيتك تتعب بالليل ما يجيك النوم تقعد متضايق.
3: لا بالعكس أنا ما ضايق يجيني نوم. ليه؟ لأني ما أحب أني ضايق أي مخلوق أي شخص قدامي ما أحب ضايق.
2: يعني تدق وراء ظهرك.
3: اي اتحمل كثير لان شوف في مساله اذا انت يعني على الزواج ولا كذا لازم الصدق لازم تعطيه الصدق بس ما راح تخسر اللي قدامك. انت قلت الحقيقه بالشخص.
2: نعم.
3: ولكن اذا في اخطاء سواها اخوي ولا فلان ما اقدر اتكلم لان ما ابغى اخسر اي مخلوق.
1: احسنت 100% معك.
2: يعني باكثر المواقف التغافل عن الامر ولكن
3: كثير
2: في الشدايد لا ما نسكت.
3: لا في الشدايد طبعا لا في الشدايد اللي ما تخاف رب العالمين فيها لازم الصالحة.
1: نعم.
3: ولكن ان في اشياء والله تمشي كثير عشان تمشي الحياه معاك.
1: ما شاء الله عليك. تسلم يا ابو خالد نورتنا واسعدتنا وصباحك مثل كلامك كله خير وبركه.
2: حياك ثواني قليله تفصلنا عن موجز الانباء بعدها نرجع لكم ومرحبا.
4: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية ويحذرها من توجيه ضربة قوية إذا تراجعوا عن إبرام اتفاق. مسؤول أمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان على وشك التوصل لاتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز دون فرض أي رسوم. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها ساعدت أكثر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز خلال 3 أشهر رغم الاعتداءات الإيرانية. غرق سفينة هندية ونجاة طاقمها بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل الحديدة، والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتنفيذ الهجوم باستخدام قارب ملغوم. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. روسيا تشن هجوما بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف، والسلطات تعلن مقتل 14 شخصا وإصابة 27 في الهجمات واندلاع حرائق بعدد من المستودعات. وكوريا الشمالية تنتقد التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها اليابان وتلوح باتخاذ خيارات عسكرية إضافية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 4:15 عصرا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 10:30 صباحا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت ومطار الكويت 47 درجة، الوفرة 48، لنويصيب 45، أم المرادم 39، جزيرة جارو 35 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 34 درجة، مطار الكويت وأم المرادم 33، لنويصيب وجزيرة جارو 32، الوفرة 31 درجة. موعد غروب الشمس الساعة 6:37 دقيقة. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
5: إذا صار عنده بيتين زيادة راح تزوج.
6: يعني أيضا هم تحرمها من الكلمة الطيبة؟
5: والله ويبت ذاك الصندوق الذهب.
7: الله. الرأي رأيكم وسور سور.
2: يا أيضا.
7: اضبط ساعتك على ساعة الموت.
8: مشكورين على هالبرنامج الحلو، واتمنى الله يوفقكم أكثر وأكثر. نشكر المستمعين ما قصروا، كل واحد قلب قلبه.
9: وتحية لكم من البحرين من أسامة حجي.
10: اليوم المساحة اللي يقولون الحضرة فايدة وايد.
2: تحضير الزوج، الظروف الزوج.
11: يا صباح الفل.

0: يا صباح الورد يا صباح الياسمين.
1: صباح المسكول عنبر والعود يا مصالح يا حياك الله.
2: حابة تعبر عن رايك؟ عندك وجهة نظر؟
3: الكلمة لك في مراحل.

0: إذا صار عنده بيتين زيادة راح تزوج.
1: يعني أيضا هم تحرمها من الكلمة الطيبة؟
0: والله ويبت ذاك الصندوق الذهب.
2: الله
3: الرأي رأيكم وشور شور
4: يا يبا.
3: اضبط ساعتك على ساعة الموت.
0: مشكورين على هالبرنامج الحلو، واتمنى الله يوفقكم أكثر وأكثر. نشكر المستمعين ما قصروا، كل واحد قلب قلبه.
5: وتحية لكم من البحرين من أسامة حجي.
6: اليوم المساحة اللي يقولون الحضرة صايدة وايد.
4: تحضير الزوج لظروف الزوج.
0: يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين.
4: صباح المسكول عنبر والعود يا ام صالح، يا حياك الله.
7: حاب تعبر عن رايك؟ عندك وجهة نظر؟
8: الكلمة لك في مراحل.

0: مرحبا معاكم على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت، ومثلنا اليوم يقول الكلمة اللي تستحي منها بدها.
1: أم علي صباح الخير.
2: صباح النور يما.
1: هلا أمي، شلونك؟
2: هلا والله، هلا فيك أنت ويا مع يوسف.
0: تسلمين تسلمين يا أم علي، شلونك؟
2: الله يسلمك.
0: طيبة إن شاء الله.
2: الله يخليكم، وتحياتي لكم المستمعين وطاقم البرنامج كله. الله
1: يحفظك. مو تنسين باكر الزواره.
0: شو اللي سمعناه هذا ام علي؟ قايله باكر منتي جايه؟
2: لا ما ماني، عندي موعد. والله موعد
0: وبناتي. يعني الاخبار صحيحه.
2: حزيني بناتي ما يخلوني. ملا ويقول يما شنو انت كل اسبوع تروحين؟
1: اي بس اسبوع لنا واسبوع لهم.
2: اي سامحوني عاد سامحوني.
1: مسموحه يا قالي.
0: انت عاد من ركائز.

0: يعني الكلمة اللي أنا أبي أقطها أقطها، ما يهمني.
1: حلو.
0: يعني ما أستحي من اللي قدامي. ليش أستحي؟ كلمة لازم أقولها، وكلمة اللي مو زينة لا ما أقول. الكلمة اللي تضر الإنسان اللي قبالي لا ما أقول له، بيني وبينه يمكن أمسكه وأقول له، بس أنا من طبيعتي صريحة.
1: زين تسوين؟
0: أي أيوة والله يما، أنا ما حتى على بناتي، يعني حتى على أقرب الناس لي. يعني كلمة اللي أبيها أقولها أقولها. ليش أنا أستحي منهم ما أستحي من ربي؟
1: صح.
0: لازم الإنسان، بس مو كل كلمة اللي أنا أجرح فيها الناس لا. لا، الكلمة اللي أنا أبيها وأصلحها أقولها.
1: حلو. يتقبلون منك يما إذا كلمتيهم على عيالهم؟
0: يما طلال اللي يبي يتقبل مني يعرف، اللي يعرفني يتقبل.
1: صح.
0: واللي ما يعرفني كيف يوم يومين ثلاثة يوم يرجع علي على طول.
1: أحسنتي يا يما، أنت كلامك عسل، شو اللي تقولينه كل الناس أكيد تحبه.
0: الله يسلمك يما، كلكم أنتوا عسل، والمستمعين واللي يشترك معاكم كلهم
2: الله يحفظك يا معلي،
1: وتروحين وتردين بالسلامة يما.
0: الله يسلمك ويدعوني، لأن السبعي مر من الصراحة.
2: ألف لا بأس عليك إن شاء الله، وما تشوفين شر.
0: الله يسلمك.
1: سبحي بالبحر مدام بتروحين الشاليه. زين
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: سلامتك.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: طلال مرات تلقى الواحد يتكلم مرات ما يتكلم تقول ليش ما تقول ليش ما تصارع
1: يقول
0: ماكو فايدة يعني هل هذا وصل لمرحلة اليأس؟ خلنا نشوف عبد العزيز أخونا شي يقول. يا حي الله يا عبد العزيز.
2: هلا صبحكم الله بالخير.
0: يصبحك بالنور.
1: صباح النور. حي الله للسعودية والله.
2: الله يحييك. أنا ترى على فكرة توي داخل الكويت.
1: والله. يلا تعال زورنا.
2: قاعد أسمع أنت في المتحف العلمي شنو
0: صح؟ باكر إن شاء الله باتر. المركز العلمي.
2: المركز العلمي.
0: اللي هو الأكواريوم هناك أحواض السمك.
2: إن شاء الله إذا حصل المجال إن شاء الله.
1: الساعة المباركة.
0: عزيز وغالي مكانك نوار. وبين أهلك وناسك.
2: الله يبارك في أيامكم. حقيقة ما بطول عليكم ذاك المثل اليوم وايد عجبني. استشهد منها ذكر.
1: نعم.
2: لكن ما بزيد على الإخوان والخوات اللي يتكلموا في الموضوع. لكن إيه مشترط إنه يكون لها زمانها توظفها زمانها ومكانها الصحيح.
1: نعم. أحسنت.
2: ولا بتصير شيء ثاني مثل ما قال الأخو صراحة مع وقاحة
1: صح
2: فهي ما هو مثل يعني قال ما أقدر أوصف أنا في كل موضوع
1: صحيح
2: شيء آخر المهم الحياة شعبة من الإيمان
1: نعم
2: لازم يكون عنده شوية حياة صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يستحي بعض الكلمات ما يقولها ولا يبدي رأيه بشكل مباشر
1: صحيح
0: نعم
2: ولا الصحابة ولا التابعين
1: نعم
2: كلنا ترى
1: نعم.
2: كلنا حتى زميلك وساع يقول أنا ترى مو كذي أنا ما أقدر أقول كل كلمة في قلبي على للناس
1: صح
2: فأنا حقيقة أقول حق كل نفسي والمستمعين مو لازم إني أكون كلمة تستحي منها بدها لا مو بكل ظرف
1: صح
2: ولا بكل زمن
0: راح ولا لأي شخص أيضا أخوي عبد العزيز
2: ولا لأي شخص
0: نعم
1: لأن الناس يمكن تفهم غلط أو إنها ما تتقبل هالموضوع المباشر يعني أنت تلاطف الكلمات قبل ما تطلقها
2: في يعني الواحد يكون عنده شيء من البيان
1: نعم
2: يعني والله العظيم يا أخوان كل ما قريت القرآن وايد كل ما صار عندك قوة بالبيان وقوة الحديث
1: صح نعم. صح
2: ايوه حتى يعني اصلا كلمات القران لطيفه
1: نعم
2: ما فيها جفاء ولا فيها هي اصلا اللغه العربيه جافه
1: نعم
2: ما لطفها للقران
1: الله اكبر احسنت يا عبد العزيز
0: يعني ذكرتنا اخوي عبد العزيز بحكمه جميله وقول ماثور يعني احد الملوك سال ولده قال له شنو جمع مسواك فرد عليه الملك قال له هي عكس محاسنك يا مولاي ما قال له مساويك عشان لا يقول لنا أنت سيء ولا جمع كلمة سيء تطلع معاه قال له ضد محاسنك فنفس ما تفضلت يعني البيان والكلام له يعني
1: الله.
0: أريجة وأطرة وريحته الطيبة شكرا أخوي عبد العزيز ورحلة طيبة موفقة لك في أرجاء الكويت
1: الحمد لله على السلامة

0: 22413250 أو 22413251 ضيوفنا اللي وصلوا للكويت مثل أخونا عبد العزيز، نقول لهم حياكم الله ونورتونا وسعتونا، وإحنا نفرح يا يوسف لما نكون بالسيارات ونشوف سيائير ولوحات خليجية نفرح فيهم، ونحاول قد ما نقدر إن إحنا أيضا نقدم المساعدة إذا كان هناك أي احتجاج.
1: سعيدين بوجودهم يعني إخواننا وأهلنا وذخرنا وسندنا عزوة في دول مجلس التعاون الخليجي. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الصباح وفي كل لحظة أن يحفظ هذه الدول بحكامها بشعوبها بالمقيمين على أراضيها الطيبة. ومباشرة إلى أخونا عبد المحسن الشمري، حياك الله.
2: حياكم الله، صبحكم الله بالخير، الله يعطيكم العافية.
1: خلي يحفظك أستاذ عبد المحسن.
2: هلا طال عمرك، الله يحفظكم يا رب. يعني المثل هذا ما أدري من وين جبته اليوم، لكنه جميل جدا حقيقة، أعطانا لفتة حلوة واجد. يعني فعلا أنا أشوف يعني إذا يسمحون لي إخواني أخواتي اللي اتصلوا قبلي، أنا أقول إن الكلمة اللي تستحي منها بدلها وليس بدها. يعني لماذا؟ إيه لأن الاستحياء هو فعل للحياة، فأنا أقدر إني أنا أوصل الشيء اللي أنا بوصله. ما أنا ما استحيت من الكلمة هذه إلا فيها يعني جزء فيها في الكلمة نفسها، وجزء نعم إني أنا مستحي من الطرف الآخر أو نوع من هذا. بس أنا اللي أنا أشوفه وجهة نظري إن لا، إحنا الكلمة اللي تستحي منها لا بدلها، بدلها وتلقى لك مخارج ثانية كثيرة، لغتنا غنية. صحيح. زائد ان المواقف كثيرة، زائد انك انت ما تبي تكسر الشخص هذا. فرق انك انت اذا تبي تكسر شخص بتقول له اي شيء، وفرق انك انت تبي تحافظ على هذه العلاقة وتبي تقويها وتبيها تنجح وتبيها تصير بجودة اعلى من كذي، فانت تختار الكلمة اللي انت ما تستحي منها، لانها ما راح تفشلك ولا راح تكسر العلاقة او تضع. احيانا كلمة نقولها ممكن احنا نقول يكون معانا حق يكون كذا، بس تضع في العلاقة شرق ما راح يلتئم أبدا. فأنا أقول الكلمة اللي تستحي منها فكر فيها عدل أول شيء، حاول إذا قدرت تبدلها بدلها، أوجد طريقة مناسبة ومكان مناسب يناسبك ويناسب الطرف الآخر، وأسلوب يناسبك يناسب الطرف الآخر، وبكل أريحية تكلم وحسس الطرف اللي قدامك انك انت حريص على انك تشتري مبايعه بهذه الكلمه.
1: نعم اخوي عبد المحسن، يعني احنا عاده في برنامج مراحب دائما نذكر ونقول بان المستمع اللي متردد بالاتصال يقول انا ما استحي ادق ولا شقول اتصل، نقول له ترى مرات يطلع منك كلام يغير مسار حياتنا كلها، يخلينا نعيد حساباتنا. فبالتالي بعض الناس ما يتكلم، يعني يخلي بقلبه يقول ليش اتكلم، خلاص هم تكلموا، ومرات كلامه يكون نافع، فليش يستحي من أن يبدي هذا الكلام؟
2: هذا هنا في طبعا بحسب ظرف الشخص، بس احنا نتكلم بشكل عام، غالبا يا يكون في ثقة في لأن انت تدري من أكثر المخاوف العشرة في العالم هذه حسب الدراسات. صحيح. هو التحدث أمام الجمهور.
1: أكيد.
2: وهذه من أكثر المخاوف، يعني يكون في زعزعة في الثقة في النفس، لكن مجرد مرتين لابن ناخذ المايك منه ما راح نقدر، يعني كثر ما هو وجد لذة الكلام ووجد لذة أنه في تأثير على الناس. أنا بس أقول أنك أنت احتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، واستشعر أن اتصالك هذا هو رسالة أنك أنت تبي تقول. الله سبحانه وتعالى يعطي القبول لأشخاص اللي هم يتحدثون بعفوية حقيقة. صحيح. أي شخص يتحدث بعفوية تجد له قبول، وتجد كلامه يصل إلى الناس لسبب واحد، أن مشاعره قوية أثناء الحديث عن هذا الكلام. أو عن الشيء اللي بيتكلم منه.
1: أحسنت أخي عبد المحسن،
2: وتجد نفسك أنك تقدر توصله لا تتردد فيه.
1: الله يجزاك الخير على هالكلام الطيب، ويمكن حسب الإحصائيات أن الناس تخاف من أن تتكلم أكثر من الموت، ترى حسب الإحصائيات اللي موجودة، لذلك الكلام ما هو أيضا بالشيء السهل. شكرا جزيلا أخي عبد المحسن الشمري.
2: شكرا لكم.
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
0: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
4: هيل
3: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب، أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
0: نروح العراق الشقيق بو خليل، صباح الخير.
1: عاد على الواتساب اليوم ويانا على الخط، حيالله بو خليل.
5: صباحكم الله بالخير.
0: صباح النور، انت والسرور. كريم يعني واتسابات الدز وايضا تتصل، الله اكبر ما شاء الله عليك.
5: كلكم خير بركة.

0: أحيانا الواحد يعبر عن نفسه بالكتابة أكثر من الكلام. خلاص
1: الله،
0: خلينا نحكي وياكم.
1: يلا احكي ويانا،
2: بس
1: شو
2: ابو
1: تقول على
2: خليل،
1: المساحة؟
2: قبل لا ادش في الموضوع، الكرت ايش سويت فيه؟
1: كرت البنك.
0: والله جاي افكر، يعني انا جاي افكر اخر الثانيه، بس المشكله بالكارت، الكارت
2: ايه،
0: واحد.
2: افتح حساب ثاني.
1: كل واحده عطها كرت.
2: عزيز
0: انا
2: وغالي
0: في
2: يا ابو
0: البدايه
2: خليل، شو تقول عن الكلمه اللي تستحي منها بدها؟
0: انا وياكم اقول كل اللي بخاطري، ويا غيركم لا.
2: واحنا
1: يا
2: كذلك.
1: حبيبنا قول.
0: كلكم خير وبركه. لا شوف، رغم ان لغتنا العربيه غنيه بالمفردات، بس شفت مفرده باللغه الانجليزيه الصراحه عجبتني، في كلمه سمبثي وامبثي، التعاطف. سمبثي، امبثي هي تعاطف، بس مو بمعنى التعاطف انك اوكي يعني تناصر الشخص، وانما تعيش مشكلته، تتعاطف وياه داخليا، وكانك انت عايش المشكله مع هذا الشخص. صراحه ما لقيت كلمه مفرده يعني تقابل هاي المفردة امبثي، بس صراحة هي وصلت الفكرة. أنا لما أريد أحكي كلمة أخلي نفسي يعني بمكان المقابل،
1: نعم.
0: هل أنه راح يحرج،
1: الله،
0: يزعل، راح يضوج،
1: نعم،
0: راح يكسر خاطره، أفكر شو راح يعني الكلمة، كأنما أنا عايش مكانه بعدين أقول الكلمة.
1: ما شاء
0: مو
1: الله
0: شرط
1: عليك.
0: أنك بكل المعارك مو شرط أنك بكل المعارك تطلع منتصر،
1: صحيح.
0: أحيانا تنتصر مع تنتصر ماديا، بس أنت داخليا مهزوم، أخلاقيا مهزوم، مو كل ما أنت تقولها يعني خلاص أنت انتصرت فيها،
1: نعم،
0: حققت
1: صحيح.
0: ذاتك، لا، أحيانا تقولها وتنكسر من الداخل.
1: خصوصا زوج وزوجة، هي مو معركة بالبيت أبو خليل، يعني في كلمات المفروض الزوج ما يقولها، يعني يخليها بعقله الباطن ويتعايش مع الوضع اللي هو فيه.
0: يعني بالضبط، أنت خلاص زعلت شخص أو أحرجت شخص بكلمة صريحة، رغم أنك على حق على فكرة،
1: صح،
0: بس بالنتيجة أنت كسرت بخاطرة، هزيت مشاعرة.
1: أي والله،
0: أوكي، أنت انتصرت، بس
1: نعم،
0: داخليا انت مهزوم.
1: اي والله،
0: صريح،
1: ما شاء الله
0: لذلك انا
1: عليك.
0: مو كل كلمه اقول مو كل كلمه اقولها
1: قول
0: يعني احقق انتصار، وبس وياكم اقول كل اللي بخاطري وبنفتح براحتي
2: يخليك ويحفظك
0: براحتي
1: يا
0: على
1: حبيبنا.
2: ابو خليل، انت الحين لفيت ودرت فينا، وسمبثي وهمبثي، يعني النبي بالعراق شي يقولون؟
1: عيني لا تزعل،
2: النبي رديف المثل
1: كذي.
2: بالعراق شي يقولون؟ يعني حسب اللي ببالي، حسب اللي ببالي، خلني اعاونك، يقولون احكيها ولا تخليها بقلبك،
1: احكيها ولا تخليها.
0: احكيها
2: ولا تخليها بقلبك.
0: المثل اللي يقول اللي تفتح منها بدها، اعتقد هي هاي وصلت الفكره بشكل اوضح، ما اعتقد عندنا في شيء مرادف.
1: عساك على القوه. صباح جميل لك يا ابو خليل، اسعدتنا، ونتمنى دائما مشاركاتك الحلوه.
3: جاهز تقول رايك بكل صراحة؟ في مراحب نسمع كل اللي تقوله.
1: صباح النور،
2: صباحك بالنور والسرور،
4: صاير حلو.
1: ايش في ايش ماكل؟
4: لا حد يسمع اصواتكم، ما يسمع اصواتك.
1: الله يسعدك كله،
4: بس ما قاعد احطها في الجرايد لك.
0: يلا خليكم في مكالمات بعد.
1: شكرا لك
2: عزيز وغالي، حياك الله.

0: يعني ما شاء الله عليهم مستمعينا، دائما تعلم منهم ابو خليل الغالي، يعني ادب الحديث بكلامه كان طيب رائع جدا، هدوء تبارك الرحمن. الله يحفظكم ان شاء الله مستمعينا، ونطير على
1: دوحة
0: قطر الشقيقة.
1: عبد الحميد كابتننا الغالي، الو.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمة الله،
2: شو الاخبار؟
1: انت متاخر اليوم، سلامات. رحنا الدوحة، رحنا البحرين، ورحنا العراق.
2: اي والله انا
0: مرينا السعوديه وانت
1: وينك؟
2: اي انا ناطر البرنامج زين، وفجاه جاتني النوده وحطيت راسي
1: لا والله قيلت قبل لا تتصل.
2: الحين انا شوي نشيط الحمد لله
1: ما شاء الله. عسى ما حلمت بس بهالنومه هذه.
2: والله اي احلام يعني احلم، لكن ان شاء الله تكون سعيده يعني. ما
1: يا رب
0: احلام ورديه ان شاء الله.
2: ورديه اي.
1: قول يا عبد الحميد.
2: اي اقول زين، المثال هذا مثل يعني قديم جدا، كلمة تستحي منها بدها.
1: نعم
2: ايوه. هذه انا اتوقع وان شاء الله ماني غلطان زين، يعني شخص يجيك عند شخص يعني عزيز قدر زين، ويعني لا مكانته مثلا، وانت انسان يعني كذي يعني ما تحب تقول كلمة يمكن يعني يعني يعني أثناء الخطبة ممكن الواحد يشتحي يقول يا أخي أنا جاي أخطب، وجاي ما يعرف شلون يعبر يعني عن نفسه، أو مثلا يطلب منه شيء كذي وهذه وما يقدر يقول له والله أنا كذا وكذا كذا، فهذاك يجي يقول له ترى يعني كلمة تستحي منها بدها، يعني تبدأ بالكلام يعني لأن بيضيع الوقت في الكلام الفاضي وأنت ما تكلمت
0: يعني لا تستحي.
2: أيوة
0: قول اللي بخاطرك.
2: صارت معي وايد، بعد ترجع بخفية حنين تحك راسك تقول لي يا أخي ليش ما قلت له، وليش ليه متى حين أروح له، شلون أقابله؟ صح
1: صحيح.
2: يعني مش إنه يعني كلمة تكون
0: يعني مرات الواحد يجامل يسكت ما يبي يدخل في الموضوع مستحي يتكلم، فالطرف الثاني المفروض إنه يساعده شوي.
2: ايوه شوف شلون جبتها ما شاء الله يوسف،
0: يخليك ويحفظك.
2: يعني هي
0: يعني توجيهات المخرج هذه يا عبد
1: الحميد.
2: بس يعني هي كلمه تكون زينه، بس انت مستحي يعني تبديها، يعني تقول خلني شوي اصبر واشوف الناس يروحون بعدين اكلم على الانفراد. لا لا يعني هو يقول لك يشجعك يقول لك ترى كلمه انت تستحي منها بدها. صح انا اتوقع ان شاء الله ماني غلطان
1: ما شاء الله عليك.
2: اخر شيء انا اقول افضل ان الواحد يذكر حديث حلو زين، من كان يؤمن بالله وباليوم الاخر فليقل خيرا او
1: يصمت. شكرا لك،
2: تبرع شيء،
1: سلامتك وتعيش
0: سلامتك بنصمت احنا.
1: اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة 250 أو 2-2-4-1-3-251. اتصالاتكم تسعدنا، ومثلنا اليوم يوسف يقول الكلمة اللي تستحي منها
0: بدها.
1: صح،
0: ونقول لك بادر بالاتصال بمراحب، نسعد بسماع الأصوات الجديدة اللي تكون معنا في هذا البرنامج. معنا أختنا الكريمة أم طيف، حياك الله.
3: الله ينعم بحالك، الله يحييك، يسعد صباحكم أخي يوسف وأخي طلال.
1: صباح الخير
0: يا رب.
1: الحمد لله على السلامة.
3: صباح النور ومساء النور، الله يحفظك الله يسلمك، الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: الله طبعا
3: بالنسبة حق موضوعكم، أنا دائما تتدون في مخي هالكلمة ومن زمان ومن صغري، لكن سبحان الله اللي يمشي على تربية معينة ما يقدر إنه يقطي الكلمة، حتى لو الإنسان اللي قدامه يستحي. يعني سبحان الله قبل كنت دائما عندي قاعدة إن أنا أغص نفسي ولا أغص اللي قدامي،
1: الله
3: ويتراوالي إن راح يمشون معي مثلا، يعني إذا ما قطيت عليهم شيء الناس خلاص يعني تمشي معي شيء قاموا، لا يزيدون يزيدون. فسبحان الله الحياة علمتني صدق إني أحترم نفسي بالكلمة اللي بطلعها ويبها بالزينة، أبد ما أطلعها بالشينة لأنه شيء مردود عليه يعني على تربيتي.
1: صحيح.
3: لكن سبحان الله يعني في ناس أنا لما قعد قدامها أقول سبحان الله، يعني شلون لما تطلع الكلمة ما تستحي، شلون يعني شيء تقطي الكلمة، أنا يعني أتمنى تطلع مني بس مو يعني مو أخلاقي إنها تطلع مني
1: يعني
3: الكلمة.
1: تحسينها دفشة بالكلام أحيانا، ما تختار الألفاظ الطيبة.
3: وفي واحدة أشكرها قالت لي اللي اللي ما يستحي منك لا تستحي منه، وأنا عادي قلت له أقول سبحان الله، لكن التربية ترجع لك
1: أكيد.
3: يعني ما تقدر تطلع الكلمة حتى قصب تطلع،
1: ولا من طباعنا ترى، هذه مو من عاداتنا ولا أطباعنا.
3: نعم. أنا أنا أنا أنا واحدة قطتها بيي قالت قالت لي انا مستحيل اجامل اللي قدامي. قلت لها ادري ما تجاملين بس ما تقطين كلمه تحرجين اللي قدامك.
1: احسنتي، لا تقولين رايك، انا عندي لك طريقه ام طيف. اذا انت ما تبين تحرجينها وتشوفينها انها مسويه شيء خطا ومو قادره تستمرين في هذه الصداقه، الله خلق غيرها وايد.
3: اي اكيد، لا الحمد لله حبايبي وايد،
1: الحمد لله
3: الحمد لله خلافات.
0: الله يكثرهم ان شاء الله.
3: بس انا اتكلم عن اللي حواليك، يعني اللي يقطون الكلام. انا ما اقصد عن صداقاتي. نعم، انا مستحيل امشي مع صداقات ان مثلا ناس مو نفس اطباعي يعني.
1: بس تلقينهم بالدوام زملاء مجبوره تجاملينهم ام طيف، شو نسوي فيهم بالله اللي بالدوام هذا، وين اوديهم؟
3: بس الحمد لله طلعنا بشنو؟ طلعنا بنيه صافيه والناس كلها تحبنا وتعزنا
1: ما شاء الله.
3: يعني على ان نقف نفسنا بس
1: بعد شو نسوي؟
3: نمشي الامور، ترى نمشيها الامور تمشي.
1: نبي اجر من الله بعد شو نسوي؟
3: وايد تحتر. اي هذه هي تقول خلها على الله سبحانه.
1: سبحانه.
0: على الله، على الله سبحانه.
1: الله يزيدك سعاده ان شاء الله وايمان وطيبه يا رب.
3: وشايفينه قدامنا ترى هالشيء الحمد لله من عند رب العالمين.

0: الحمد لله.
1: منك تعمل خير
0: تلقاه
1: تلاقيه قدامك ترى.
0: الله، وتلاقيه من يلاطفك ويجاملك اكيد.
1: الحمد لله، ليه درجة ان الحمد لله ما عندي اي سوء، انا الحمد لله
0: ما شاء
1: اي سوء معاملة معاي، يعني اللهم لك الحمد.
0: نعم.
1: يقدرون ويحترموني
0: ما شاء الله. الله يزيدك ان شاء الله سعادة يا مطيف. شكرا
1: آمين
0: جزيلا.
1: وياك الله يعطيك
0: صباح الخير
1: والعافية، ويعطيكم العافية. تمحنوا

0: صباح الورد.
1: صباح الفل.
2: أهلا وسهلا.
1: والمشموم الياسمين.
3: يا سلام. يا
4: آراء.
5: ما أنا داعي برر وطور وكذا. لا والله ما حصل، ما قدر الله، ما شاء الله.
4: أفكار متجددة.
6: يتكلمون في ثلاث مواضيع تقريبا.
2: إيه. طب وتخيل.
4: لحظات عشناها بحب.
7: لا معليش، أنا بحب البرنامج بتاعكم وأحبكم كلكم.
4: يوميا على البرنامج العام في تمام الساعة 9:30 صباحا. مرحبا.

0: ونروح بيروت ونقول ألو بيروت. أبو عبد الله صباح الخير. أبو عبد الله، أبو عبد الله موجود في بيروت وإحنا
1: نعم
0: سعيدين
1: بالاتصال. إن شاء الله تحويل الاتصال. ويمكن بيت شعر جميل مر علي أخي طلال يقول إن أناس من سجيتنا صدق الحديث ورأينا حتموا لبسوا الحياء فإن نظرت حسبتهم سقموا ولم يمسسهم سقم.
0: سقموا
1: سقموا.
0: رجع لنا اتصالنا إن شاء الله على 224-1-350 أو 224-1-351 ومن خارج دولة الكويت مسبوقا ب 00965-224-1-352. خلنا من اتصال بيروت على ما يجهز نروح لأبو ناصر. ألو،
2: السلام عليكم أخوي طلال وأسعد الله صباحك ويوسف.
1: يا هلا يا هلا.
2: والله العظيم أول شيء أنا أشكركم على أنا من ساكة وتنسى اللي نشرتوها وأهديها بهذا اليوم لكل برنامج مرحب والكل طاقم فيه.
0: تستاهل كل خير.
2: إيه
1: ربي يحفظك يا أبو ناصر.
2: الله يسلمك وياك يا رب. لكن بالنسبة لكلمة استحي منها بدها متى مبارك يقولها؟
0: متى
2: هو يقول؟ يكون يعني تخص شخص معين ما تقولها له قدام الدوانية. تكون الشغلة بينك وبينه. لكن إذا كانت الكلمة هذه سواء راح تكون من الشغلات اللي مبارك يحبها أو عادة مبارك اللي يمشي عليها أقولها بالدوانية كاملة الكل يسمع، يعني كأن مبارك قاعد يتكلم عن نفسه. لكن شخص معين قاعد لا، لازم أكون بيني وبينه هالكلمة لأن ما يرضى أحد إنه يتكلم قدام الناس كلها. هذا الطبع اللي مبارك يمشي عليه.
0: ما شاء الله عليك، أحسنت يا أخوي مبارك. وباكر ناطرينك إن شاء الله في زوارتنا بالمركز العلمي.
2: كم
0: حياك الله، تنور. مرحب.

بين صدق الكلام ودفى السلام. مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من

0: نروح بيروت، ايش رايك
1: نروح بيروت؟ سمعت الكلمات شو تقول؟ تقول صحينا والثمن غالي، ها وضعنا بخطاوينا.
0: يلا
1: نروح بيروت.
0: الو
2: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، شلونك ابو عبد الله؟
2: يا مرحبا فيك، والله الله يحييك استاذنا.
1: يا حي الله اخوي ابو عبد الله.
2: الله يحييك استاذنا، انا اول مره اشارك وياكم.
1: ساعة المبارك.
0: مرحبا.
2: من متابعينكم يعني
1: عزيز وغالي،
2: وقتكم ممتاز. هذا وقت طلعتي، وقت مشاويري.
0: الله
2: استمتع في الاستماع الى اذاعتكم هذه وبرنامجكم
0: يا حبيبنا،
2: وكلامكم ومواضيعكم تطرحونها. ولكن شد انتباهي المثل اللي طرحتوه، حبيت اشارك فيه لان جميع الاجابات تعتبر صحيحه.
0: نعم.
2: لكن الاساس من المثل مو هذا.
1: اللي هو نستفيد منك يا اخوي ابو عبد الله.
2: لا بالعفو، انتم افهم مني. لكن في شغله واحده، الكلمه اللي تستحي منها بدها، لان الشيء اللي انت مو قادر تقوله لا قلته، الباقي كله سهل.
0: صح.
2: هذا الاساس من المثل. ولكن الناس يقول كلمه تستحي منها بدها وكذا، هو الاساس منها اصعب شيء قلته، خلاص باقي الكلام يكون سهل.
0: اي والله فعلا،
2: هذا المثل الاساسي. ولكن يعني شد انتباهي ان الاجابات كلها تعتبر صحيحه، وكل واحد يفسرها من وجهه نظره.
0: نعم.
2: ولكن الاساس من الهدف هذا، او المثل قصدي هذا، ان الاساس الكلمه تستحي منها بدها، ما تبقى عليك سهل.
0: اي والله.
2: اقول لك مثل، عفوا بس طولت عليكم.
0: لا بالعكس.
2: اذا تبي تسوي شغله بالاسنان فرضا، اذا سويت او اكثر شيء يزعجك الجذور.
0: صح.
2: اذا سويت العصب وسويت الجذور انتهت المشاكل، باقي التركيب باقي كذا، هذا ما يحتاج تخدير.
0: صح.
2: على طول يشتغلون فيه. فالشيء الشايد لا يخلص منه
1: الباقي كله سهل عليك.
0: ابو عبد الله، انا عندي كلمه مستحي منها، بس اقولك في مطر الان في بيروت ولا لا؟
2: لا انا مو انا في الجبل.
0: بالجبل.
1: ما شاء الله.
0: الله يزيد ويبارك.
2: تينا غطيطه تقريبا، صار لنا كم يوم.
0: اي لازم
2: كل غطيطه. اي نعم.
1: عساك على القوه ان شاء الله.
2: وياك يا استاذنا
1: الله يخليك ويحفظك اخوي ابو عبد الله.
0: حبيبي ابو عبد الله. نعم. من اهل الفحيحين.
2: إيه انت من افضل الـ الـ الـ الـ مو من افضل، لان كلهم جيدين بصراحه
0: يا حبيبي.
2: انت من الاساتذه اللي كان الطلبه متعلقين فيك وايد.
0: الله يخليك.
2: وكان اسماعيل الطباخ الوكيل وكذا، كنت
0: من الاشخاص
2: اللي كنت لك يعني قبول عند الطلبة
0: يا حبيبنا.
2: ولي أمر لا مريتك معاك غانم المعضادي.
0: والنعم والنعم، حياك الله.
2: نعم. حالك.
0: مرحبا ومسهلا. حيا الله.
2: أول مشاركة. أول مشاركة.
0: نبيك اليوم.
2: فرح. والله يشرفني، أنا والله مستمع يوميا لكم.
1: الله يبارك يا أبو عبد الله.
0: زتنا والله نور وسعادة. الله يردك بالسلامة.
2: الله يسلمك. الله يسلمك كل شر.
0: حياك الله.
2: مرحبا.
0: مرحبا. مرحبا.
3: طب مراحب نختلف بذوق.
4: كلنا مرينا على المراحل هاي.
3: ونتحاور بذهن.
5: انا صراحه موضوعكم استفزني وخلاني اشعر.
3: نتعامل برقي.
6: شيء في طريقك وعجبتك؟ لا لا لا لا.

0: يعني كلام أخونا أبو عبد الله على متمة، إحنا يمكن ذكرنا في بداية البرنامج أن المثل هذا يراد به مواجهة الأمور اللي لا يجب أن يتردد فيها الإنسان،
1: صح.
0: وأن يبدأ دائما يبدأ، ومثل ما قال أبو عبد الله يعني البداية تكون شوي صعبة،
1: نعم.
0: ولكن بعدها تسهل الأمور. فشكرا
1: الله.
0: لك يا أبو عبد الله أن ذكرتنا بهذا الكلام الطيب. عندك شغلة؟
1: نعم، أنا متخيل أبو عبد الله قاعد بالجبل بيروت، الله، ويم الكرزات
0: والعنبات
1: وحاط مراحب، ترى جو حلو.
0: والله نسينا نسأله شلون قاعد تسمع البرنامج، بس أعتقد عبر التطبيق 51.
1: شيء فكرة جميلة يعني.
0: الله يهني إن شاء الله ويرد سالم غانم لديرته ووطنه الكويت وصاحبتك السلامة بالحلو والترحال يا أخي أبو عبد الله، وننطلق إلى ختم.

0: يعني للحين بيروت
1: والندى يلا الندى يقول شو تقول الأغنية.
0: أنا عرف أغنيها كذي. أيوة
1: انت كل شيء تعرف ما شاء الله عليك. خلنا ناخذ بصالح ونطير على بيروت.
0: التوتات
1: تخيل عاد بصالح باللبس اللبناني الله هذا شيء يعني لايق عليه ترى.
0: الله بصالح
2: اهلين اهلين كيفكم صباح الخير
0: بونجور كيفك
2: بحمد الله كتر خير الله بيقولوا
0: حبيبي يا بصالح خل نروح لبنان عندنا الحين رفيق
1: لا مدرب بالعين بعد ويانا
2: بعدين بعدين يا يحيى لا تقول لبنان قل لبنين
1: لبنين
2: اي لبنان ملين الله هذيك لبنان وين في البر
1: شو نسوي على قلبنا يا ابو صالح
0: مو حلوه بحلجنا ابو صالح هم غير لبنان
2: لا لا قويه قويه في لبنين لك لا شو والله يهدينا
0: اي والله
2: والله والله لبنان وسوريا
1: ما شاء الله طلعت المواهب ابو صالح
2: انا ما ادري طبعا
1: والله ما ندري على كله وين خاشه
0: طلع يدل بلبنان
1: اي والله دليله طلع
2: انتوا لا تحرشون خلكم ساكتين خلنا
1: انا ما نتحرش بس قاعد تنكشف لنا امور يعني
0: اي والله بصالح خل نروح بالسياره انا ودي اروح لبنان بسياره اجيك الشرقيه ونروح انا وانت ويوسف
2: والله
0: ايش رايك
2: والله شوف لي انا قابل باللي معك ابدا والله رفقات وترفع
0: قابل قابل بيوسف قول يا ابو صالح على مثلنا اليوم ايش رايك فيه
2: والله نشوف المثل هذا حساس جدا شوي ما في شك
0: نعم
2: لكن اهم حاجه قيم الكلمه بينك وبين نفسك قبل ما تخرجها للشخص المقابل هل ترضاها انت على نفسك ولا لا الصراحه حلوه لا باس ولا قد تكون الصراحه يعني قويه وتجرح شوي لكن انت تبي الصراحة صراحة أول شيء بينك وبين نفسه بينك وبينه بعد يعني ما بينه وبين الناس وتقول الله اعمل كذا اعمل كذا لا خله يعني مغلقة قال صلى الله عليه وسلم من نصح رجل بين قوم فلم ينصح ومن نصح لوحده فقد نصح
0: نعم.
2: الكلمة هذه قد يعني تفتح في الجرح عميق بينك وبينه لكن الأفضل هل أنت ترضاها على نفسك الكلمة هذه ولا لا أو حط موقف أو حط نفسك في موقفه هل تقبلها انت ولا ما تقبلها صح. اذا ما تقبلها انت ترى الناس ما يقبلونها على الاخرين خل اول حاجه خصوصا الكلمه الله يكفينا شرها مثل السيف يعني لا طلعت
0: فعلا
2: لسانك حصانك وسنت حصانك ونهنته هانك جرح اللسان كيف جرح اللسان يشوف يقول صلى الله عليه وسلم يعني حتى يقول يسحب لسانه يقول لك ذكلتك امك وكيف الجنه الا ايش اللي في النار من شرور ايش من شرور السنتهم
0: نعم
2: ولكن الصراحه لا خليك لبق وصل رسالتك بادب شوف كيف ويجب ان يكون هناك في علاقه طيبه بينك وبينهم تاكد ما يجي واحد يفرض علاقه خل مثلا بينه زي مثلا حبيبي ابو يعقوب مثلا بين علاقه حبيبه
0: صح
2: صالحه لين ويحبني وانا احبه
0: يعني اذا قال لك عندك سلف 1000 ريال شو تقول له؟
2: عيوني لا
0: يا سلام
2: لا
0: راضي عليه اليوم
2: اقول لك شو بده كل حاجه عندي
0: ما شاء الله كتر خير الله شكرا
1: انا ايش اقول يعني ابو صالح خجلتني والله بهالكلام الطيب
2: يا رجالك
1: يعني قلبي ما عم يتحمل بعد خلاص
2: اقول لك شو صاير لك
1: احكي بعد احكي
0: صباحك خير يا ابو صالح تسلم يا
2: غالي الله صباحك كل خير وصحه وسلامه
1: الله يحفظك ويجبر خاطرك يا حبيبي

0: بعز الصيف وبالجو الحار، صوتك ينعش القلب ويثر الحوار.
1: يا هلا بالغالين، والله انكم غالين، يشهد الله انكم اخواني وغالين.
2: يا حي الله،
1: تعجل صباحكم.
3: صباح النور.
1: احس الحين لاهي بالتلفونات،
4: يعني في امور كثيره تصير في الحياه.
5: لازم السؤال
1: روحه حلوه مو بالعمر يا يوسف.
3: مشاركتك فوز والله.
2: شكرا لك عزيز وغالي، حياك الله.
0: مراحل
2: يعني طلال، معذرة للسادة المستمعين اللي ينتظرون كلمة حق يعني تقال، يعني لما نقول ان اتصالك يسعدنا وقول اللي ببالك في برنامج مراحب، والله احنا صادقين معاكم. يعني
3: والله
2: الله يجزاك الف خير يا اخونا ابو عبد الله، استاذنا الفاضل غانم المعضادي، على اتصالك من بيروت. شوف شلون تغير مسار البرنامج.
3: أيوة والله.
2: روح اخونا ابو صالح تغيرت، لذلك دائما نحرص على ان اي واحد يتردد بالاتصال لا يتردد.
3: تصل.
2: ندري عندنا مستمعين كثر جدا، ولكن اتصال بسيط غير المسار.
3: مثل ابو خليل من العراق بعد نفس الشيء.
2: اي والله بالفعل، لذلك ننتظركم على احر من الجمر، لا ترددون بالاتصال في برنامج مراحب. عندنا اتصال يجمعنا بامنا الغاليه
3: ام صالح. الو.
6: يلا
3: هلا يما.
6: هلا والله.
3: صباح الخير.
6: صباح الورد، صباح الياسمين عليكم.
2: تسلمين ربي يحفظك
6: بعد قلبي ويحفظكم ان شاء الله يا ربي.
2: حي الله مصالح، حي الله الصوت الحلو الجميل الدافي.
6: لا لا لا لا لا عاد كذي انا حين
2: بعد امنا الغاليه وندلعك ندللك يا مصالح.
6: اي والله اي والله اي والله، وانا بعد بدلعكم. افا عليك
2: الله يجعلك دخل ان شاء الله.
3: الحمد لله على سلام
6: على قلبي والله، كلكم كلكم من
2: بس طلال يقول انا الاغلى.
3: ايه انا اغلى عند مصالح.
2: ما ادري عيار 24. يلا ماشي.
6: ترى هذا احرشني طلال.
3: حبيبتي امه، صوتك اليوم تبارك
2: يعني
3: الله
2: يا مصالح، وهو الاغلى عندك.
6: والله والله العظيم وربي يشهد عليك، كلكم غلات وحده.
2: بس انت توج تقولين طلال غير، يعني ما ادري.
6: انا ما قلت، لا تقولني.
2: يلا ماشي
3: حبيبتي
2: صدق. يلا
3: لا انا مصدق. ام صالح قولي لي يما، الكلمه اللي تستحي منها بدها، هالمثل تحسينه انت معاه ولا ضده، ووين تستعملينه؟
6: لا معاه وضده، يعني شوف معاه في موقف مثلا، في مثلا خلينا نقول رفع الاحراج عن اللي قدامي، محرج مني يقول لي كلمه او كلام، عفوا الكلام اللي بيقوله لي يمكن يجرحني، فانا اشوف وجهه انها يعني هني اقول والله ما في احراج، يعني قولي اللي تبينه، او اذا في شيء مضايقك مني قولي لا تستحين.
3: سهلين عليها.
6: اي لان هي انا قاعد اشوفها مرتبكه، اشوفها مدودها، مو عارفه شلون اتوصلها لي. عرفت شلون؟ انا نفس الشيء في مواقف مثلا ما اقدر ابدي الكلمه اللي انا بقولها او استحي منها، ما اقدر. خوف على صداقتي، خوف على علاقتي معها.
3: بس مع عيالك يما، انت ام يعني المفروض تقولين اللي بخاطر.
6: عيالي لا، مع عيالي اشكره.
3: ايه؟
6: بالوي حتى يوم الزواره لما نكون متجمعين كلهم.
3: ايه؟
6: وفي مثلا شغله اقول لها لا ترى انت كذي، لا غلطانه انت كذي، ترى غلطان، لا المفروض كذي، المفروض

0: كذي.
1: نعم.
0: توجيه بس يعني، مو صح.
1: بدون
0: أوامر.
1: قسوة، بدون قسوة.
0: اي لا لا، ما عندي قسوة انا، يا ريت اتمنى اقسى يوم.
1: بسم الله عليك، خليك كذي لا تغيرين يمه.
0: لا والله، يقول لك ما يغير اللي في البدن الا الجفن.
1: لك طولة العمر حبيبي،
0: ولكم ان شاء الله حبايبي.
1: ما قصرتي يمه،
0: ان شاء الله باكر نتلاقى
1: ان شاء الله،
0: وربي يسهل امورك يا يمه، ويوفقك ويوفق اولادك.
1: الله يسلمك حبيبتي،
0: ويوفقك بالسلامه، وترد بالسلامه ان شاء الله.
1: الله يسلمك يا عمري، ما قصرتي
0: ان شاء الله. ان شاء الله حبايبي،
1: مع
0: لكم كل التحيه والتقدير والاحترام.
1: مشكوره امي،
0: شكر لله،
1: مع السلامه.
2: الشيء المختلف في مراحب أصواتكم، أصواتكم اللي تاخذنا هناك لبعيد. بعيد للزمن الجميل، زمن

0: عبد الحسين وسعد.
1: ما تدري انهم قاعدين يوزعون معاشات اليوم ويا ويف من حاسب بكر.
2: والله
1: شنو؟
2: حبان لي والله انه لنا معاش اليوم هياك الفطر.
0: وحياته سعاد.
3: يعني شرفك تبين بيزاتك؟ هات فلوسي هاتهم زقيهم زقيهم ولا تجيب من طاري رايلي.
0: وخالد النفيسي.
4: ما فات رقاد الضحى من خنيمة تفوت رقاد الضحى ما درابها.
0: مراحل أصواتكم قلب نابض بالحياة.
5: معكم متواصلين مستمعينا الكرام، والكلمة اللي تستحي منها بدها. هذا هو موضوع مساحة الحوار ضمن إطار هذا المثل الكويتي والخليجي الجميل.
6: نروح دبي دار الحي، ايش رايك عند ابو عايدة؟ الو،
7: السلام عليكم استاذ طلال الماجد.
6: عليكم
7: استاذ يوسف جوهر وكل الإخوة المستمعين، ونشكر الإخوان الذين سبقونا في طرح آرائهم يعني صراحة.
5: الله يحفظك.
6: وأنت اللي مشكور على اتصالك.
7: والله ما بنطول عليكم لأن نتصل في الدقائق الأخيرة من عمر هذا البرنامج الجميل والرائع. إن للكلمة أهميتها وقوتها وتأثيرها، وأحيانا كلمات تكون مطلوبة وتكون مرغوبة، لكن أنت الطرف الآخر تعرفه. وعشان تعرفه وهذا تقول له أي كلام عشان عقب لا تلام، لازم تعرف شخصية هذا الإنسان.
6: صح.
7: وعادة الإنسان في الشخصيات تتنوع وتتغير خلال اليوم إلى عدة شخصيات.
6: نعم.
7: فتختار الشخصية اللي تكون مناسبة وقريبة لك أنت. وكثيرين تتخذ أن تكلم على الانفراد وبخصوصية وبهذا، وبعدين في النهاية قد يوبخ أمامك وقد لا يوبخك، وقاعد من الداخل يوبخك وانت لا تعلم بذلك.
6: نعم.
7: هاي نقطة. النقطة الثانية والأخيرة أستاذ يوسف أستاذ طلال.
6: نعم.
7: هل الشخص هذا اللي بتصارحه والكلام بتقول له في العام ولا في الخصوصيات الخصوص ولا الخاص العادي؟
6: نعم.
7: فتعرف، لأن بعدين ممكن بصراحتك وبنصيحتك من حيث تعلم أو لا تعلم قاعد أنت تجرحه في كبريائه، ربما يكون في كرامته وشرفه.
6: نعم.
7: فانتبه أن تكون على دائما كن على حذر في شيئين عشان ما تخسر طرف الآخر.
6: نعم.
7: وأن كانت اتخذت جميع شروط تقديم النصيحة أو الصراحة. فالآخر ينظر منظور داخلي أنت لا تعلم، ممكن يتبرم داخليا ولا تعلم.
6: صح.
7: ويقول تبغى تخسر اي انسان، اما تصارحه اما تعطيه النصيحه. وجزاكم الله الخير.
6: شكرا لك يا ابو عايده، وناطرين زيارتك
7: عليكم.
6: الميمونه ان شاء الله لنا في الكويت،
7: إن
6: وتستاهل ان شاء الله المحبه والاحترام. شكرا،
7: الله يبارك فيكم.

0: على بالي.
1: على بالي ابو مبارك، يا حي الله ابو مبارك.
2: مرحبا مرحبا، صباح الخير.
0: صباح النور
2: ومسك عنبر. الاستوديو انقلب لبناني مع ابو صالح، وبرا شويخ الجو رطوبه
0: هسه كان قوه،
2: لكن تظل رطوبه. نحب الرطوبه
0: جميله،
2: في الكويت نحبها، عسى الله يحفظها.
0: حلوه حق الخلال المشمش.
2: حلوه تخفيف الوزن،
0: كيف بارد
2: دهون الذوب بعد.
0: اي والله
2: كيف صحتك،
0: تذوب الشحوم.
2: يقولون طبخت الرطب وطبخت الشحوم بعد، تطبخ الكرشه
0: صحيح يقولون.
2: والله استمتعت انا بالحديث مع ابو صالح، تحيه حق ابو صالح، الانسان الانيق الجميل الطيب الراقي جدا ابو صالح، وصارت لنا علاقه في الواتساب ما شاء الله
0: ما شاء الله والنعم.
2: اي والله بانتظار زيارته الكويت ان شاء الله، بنعزمك
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: يتغلى مو
0: راضي. اي والله كل اسبوع يقول الاسبوع الجاي.
2: والله ما ادري، هو ما شاء الله انيق وحلو.
1: بناخذ قشنا انا وطلال ابو صالح،
0: بنروح للسفانية.
2: يا ريت والله، يا ريت حبيب والله يستاهل.
0: لبنان.
2: لا لبنان لا.
0: قول يا ابو مبارك،
2: ترى انت برنامجكم تحريري صاير حق الناس اللي بيتزوجون الثانيه وما ادري شنو.
1: هاي سوالف طلال هذا.
0: انا مع الاولى طول عمري، احب الاولى.
2: كل القناه الاولى،
0: هذه القناه الاولى. ابو مبارك ايش رايك بمثلنا، الكلمه اللي تستحي منها بدها؟
2: هذا لابد منه في القضايا المصيريه، في العلاقات الزوجيه. نعم. المتازمه في العلاقات التجاريه بين الناس، ابد اشركه واساسات خرب، لازم واحد. فالتراكمات هذه خصوصا في العلاقات الزوجيه وايضا في العلاقات التجاريه تنس، يعني في النهايه توصل طريق مسدود وتوصل مشاكل لا يحمد عقباها. فانت اليوم طبعا مثل ما تكلم بصالح، طبعا اكيد كلمه تقولها بينك وبينه، بين شركه حياتك مثلا، او انت تقولين حق شريك حياتك، او انت كشركاء في عمل تجاري، او اي شركه كانت انزين، او حتى صداقه. فانت اليوم هذه ممكن يعني تحديد مصير، يعني يا ان تستمر العلاقه يا ان خلاص، او تعدل من طبعك انت، او تعدلين من طبعك انت، او تعدل من مسارك التجاري او في الصرف ولا شيء في وظائفين. فلا بد من هالكلمه، لكن بعض الناس يقول لك من باب اماكن خطا، يعني في ديوانيه ولا شيء احراجات
0: بالعموم شيء. قصدك راعي ديوانيه قاعد وتروح توجه الانتقاد، ما يجوز.
2: حتى مو راعي ديوان، من الضيوف، حتى ايضا في البيت انت، يعني المفروض يكون هناك يعني احترام حق الخصوصيه بين الازواج، مو قدام عيالهم، مو قدام بالزوار مثلا. انت
0: صح
2: رايحه بيت اهلك وزوجك موجود، وكلمه تقولين تروحين او العكس كذلك، فهي لها يعني سلاح ذو حدين، لها شقين سلبي وايجابي. لكن احيانا نحتاجها والله، تراكمات كبيره، المشاعر اللي في البيوت صايره صامته جدا. احنا يمكن تعودوا في الجيل القديم، تعود على الصمت على كذا، في علاقات صامته صار لها 15 سنه ما في اي تواصل، ما في اي تواصل عاطفي ولا تواصل نفسي ولا تواصل ايا كان. فانت اليوم بحاجه حق الجيل الجديد، اللي راح خلاص، لكن اليوم احنا مطالبين، اليوم عندنا اجيال، عندنا عيال، عندنا بنات، عندنا حالات الطلاق قاعد تزيد، ودنا ان نلجم هالسلبيه هذه، نلجم هالاندفاع هذا في حالات الطلاق، ودنا ان قبل لا يقدمون على الزواج هذا مثل ممكن يصلح في العلاقات الزوجيه يناسبها.
0: وهذا دور الوالدين ابو مبارك، لازم ننصح بناتنا قبل لا تروح بيت الحموله، شلون تعامل الخاله، شلون تعامل ابو الزوج، يعني لازم تلاطفهم
2: اكيد، على اساس يكونون على ارضيه واضحه وشفافين في بدايه علاقتهم الزوجيه، مو تراكمات طلقني بعد الحين صاير طلاق موضه بعد 25 30 سنه.
0: لا اله،
2: بشوف نفسي، بشوف حريتي، بشوف عمر 60 65 شال حريه، انت بتطيرين شنو.
0: الله يصلحهم.
2: امين امين. لازم حتى يعني الجمعيات النفع العام، الامور الاعلام، دائما حتى الدراما لازم تنبهنا ان العلاقه الزوجيه مو بس بهرجه وكذي وخلاص يبون عيال. لا موده ورحمه وسكن والله علاقه جدا جميله ولطيفه وانسانيه.
0: ما شاء الله عليك يا ابو مبارك، ايدنا بيدك، واتصالات المستمعين اكيد نثري ان شاء الله الحياه الزوجيه مع الابناء. شكرا جزيلا
2: لك. الاولى مع السلامه. شكرا.
3: إذن لحظات قليلة وننتقل إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية، وبعدها نرجع لكم ونختم برنامج مراحب. إن كان هناك اتصالات أخرى راح تكون معنا أخوي طلال بعد موجز الساعة 10. طلال ترى الكلمة اللي تستحي منها بدها.

0: في شيء بخاطر
1: عيني على الساعة
0: ودك تقول
1: حاتي أشوف مذيعين الأخبار
0: أنا أشوفك اليوم لا هي بالك مشغول
1: بالي مشغول أحاتي
0: براسك حكي بقلبك
1: لا والله بس إن شاء الله أتمنى يزورونا إن شاء الله باكر في مراحب
0: قول إيش فيك
1: في المركز العلمي بالسالمي إن شاء الله لحظات قليلة ونروح استديو الأخبار.

0: 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، ويحذرها من توجيه ضربة قوية إذا تراجعوا عن إبرام اتفاق. مسؤول أمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان على وشك التوصل لاتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز دون فرض أي رسوم. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها ساعدت أكثر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز خلال 3 أشهر رغم الاعتداءات الإيرانية. غرق سفينة هندية ونجاة طاقمها بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل الحديدة، والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتنفيذ الهجوم باستخدام قارب ملغوم. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. روسيا تشن هجوما بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف، والسلطات تعلن مقتل 14 شخصا وإصابة 27 في الهجمات واندلاع حرائق بعدد من المستودعات. كوريا الشمالية تنتقد التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها اليابان وتلوح باتخاذ خيارات عسكرية إضافية. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: مرحبا، يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
2: أنا كزوج أني أتعب وأشقى وأجيب الراتب أحطه في إيد زوجتي وأحطه في بيتي وأقول هذا حق كذا وكذا وكذا،
1: يناقشك ويقدر وجودك.
3: هو المسؤول، هو الأب الأسرة، هو العمود الأساسي للبيت.
1: رأيك له صدى وصوتك له مدى.
4: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
1: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت.
5: أنا مع الزوج ما يدش البيت حتى لي.

وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا اليوم في مراحب. كنا نتكلم عن الكلمة اللي تستحي منها بدها، وما شاء الله يعني مستمعينا أثروا مساحة الحوار بآرائهم المتعددة، ونتمنى إن شاء الله أن تصب هذه الآراء في صالح حياتنا العامة وبناء مجتمعنا وأسرنا.

إذا الكلم الصدق طال الخجل، فقلها ففي الصدق خير الأمل. فإن السكوت إذا طال يوما يورث في القلب هما وعلل. ما خاب من قال حقا بأدب، ولا عاش من خاف وجه الجدل. فكم كلمة أرجئت في الزمان فأورث تأخيرها ما ثقل. إذا استحييت من قول حق فذاك هو القول أولى يقال. ولكن بلطف وحسن بيان فخير الكلام الذي لا ينال. وكن صاحب الحق في كل حال فخير الرجال شجاع المقال.

0: وصلنا للختام، لكم المحبة والسلام، وبإذن الله بث حي مباشر في المركز العلمي بالسالمية بانتظاركم، زوارة مميزة بإذن الله وضيوف جدا أعزاء. لكم تحية طاقم البرنامج هاني المخيال ومحمد شافي الأسبعي،
1: ومن التقديم لكم أجمل تحية من زميلي وصديقي وعزيزي طلال الماجد، ومن محدثكم يوسف جوهر.
0: حبيبي يا يوسف، سوسن بوشيري من التنسيق والمتابعة، ومشعل القحطاني من الهندسة الإذاعية،
1: وأنفال عياف من التنفيذ على الهواء. وتبقى التحية الأجمل المصحوبة بلقاء يتجدد بحضوركم ووجودكم صباح يوم غد في المركز العلمي على شواطئ الخليج العربي. نقول لكم على الرحب والسعة، وهذه الدعوة مقدمة لكم من مخرج مراحب
0: عبد الوهاب الصلاحات. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

لا ترحلي وانت بقلبي مقيمة، لا ترحلي وانت بقلبي مقيمة، بس اخذي واعطي معي وافهميني. لا ترحلي كوني بقلبي رحيمة، عيشي بقربي واحكمي واظلميني. لا ترحلي أنت بقلبي مقيمة، بس اخذي واعطي معي وافهميني. لا ترحلي كوني بقلبي رحيمة، عيشي بقربي واحكمي واظلميني. كوني لي الدافع وروح العزيمة، وقبل الرحيل المنتظر علميني. ما لي بدونك في الحياة أي قيمة، إن مت من حر الفراق اعذريني. أنتي تركتيني بصورة سليمة، أنا هجر الدنيا ولا تهجريني. أنتي عظيمة فعلا، أنتي عظيمة، وانا عظيم اللي تطولك يديني. ذلي وضعفي وانكساري هزيمة، ما هي صفاتي لا حشا تعرفيني. انا ادري الايام ما هي مديمة، دوراتها تقفل وتقفي بحيني. انا ادري الايام ما هي مديمة، دوراتها تقبل وتقفي بحيني. جيتي كريمة ورحتي كريمة، يمكن تردك مقبلات الليالي. أبكي على أطلال الليالي القديمة.

إذا طرى لك جوها فاذكريني، لا ترحلي أنت بقلبي مقيمة، بس اخذي واعطي معي وافهميني، لا ترحلي كوني بقلبي رحيمة، عيشي بقربي واحكمي واظلميني، كوني لي الدافع روحي.

المنتظر علميني، ما لي بدونك في الحياة أي قيمة، إن مت من حر الفراق اعذريني، أنتي تركتيني بصورة سليمة، أنا هجر الدنيا ولا تهجريني، أنتي عظيمة فعلا أنتي عظيمة، وأنا عظيمة اللي تطولك يديني، ذلي أضعفي وانكساري هزيمة، ما هي صفاتي لا حشا تعرفيني، وأنا أدل الأيام ما هي مديمة، دوراتها تقفل وتقفي بحيني، جيتي كريمة أهجريني كريمة، يمكن تردك مقبلات السنين، أبكي على أطلال وأبكي على أطلال الليالي القديمة، إذا ضرالك جوها فاذكريني.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئناً ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة

0: هم عيون الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.
1: وفر، اضبط المكيف على درجة معتدلة، راحة أكبر واستهلاك أقل. وفر.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
3: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جديد.

جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي، من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن وعلى جدران الحمراء. لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

تبكي إذا ذكرت عهودا بالحما بمدامع تهمي ولما تقلعي وتظل ساجعة على الدمن التي درست بتكرار الرياح الأربعي. يحدثنا ابن سينا: لا تحسبن الروح بعد فراقها للجسد قد غفلت عنه وأنسيت، بل إنها تتردد إليه الحين بعد الحين، فتقف بإزائه باكية نادبة. وقد أبت قريحة الشاعر ابن سينا إلا أن تصور الروح، وقد جاءت تنشد أطلال الجسد فتجد منه بقية باقية يهيج منظرها ما كان كامنا فيها من شجن. وإنما تعظم الحسرة إذا بقيت من منازل الأحباب آثارها لما تثيره في النفس من ألم وحنين. أما تلك الرياح الأربع التي ما فتئت تهب على مادة الجسد حتى درستها درسا، فيغلب أن تكون من الحرارة والبرودة والرطوبة واليباس الذي لا تنفك تعتوره الصخور الصلد حتى تفتتها هشيما تذره الرياح هنا وهناك، فتنطمس المعالم الأولى انطماسا تشوه بعده وتتنكر. ولست بحاجة إلى صريح أكثر من هذا البيت بخلود الروح بعد الموت، فهي باقية خالدة تروح وتغدو ويستحيل عليها التحلل والفناء، وتظل ساجعة على الدمن التي درست بتكرار الرياح الأربعي، إذ عاقها الشرك الكثيف وصدها قفص من الأوج الفسيح المربعي.

ولكن فيما بقاء الروح بين هذه الأطلال الدارسة باكية نادبة؟ وماذا يعوقها أن تعلو وتصعد إلى حيث العقول المجردة في الملأ الرفيع؟ أليس في ذلك فكاك لها من شوائب المادة ونقائصها، وتحرير من قيود الحس وأصفاده الثقيلة الباهظة، إلى حيث تسبح في تلك الأرجاء الفسيحة تتسرح فيها تسريحا مطلقا لا يصدها فيه ضيق

ضيق ولا تزاحم، إنها الدنيا التي تجتذبها كما يجتذب الشرك سوابح الطير الطليق بما يلقى فيه من حب. هذه اللذة، هذه الشهوة، المتاع، كفيلة أم تغري النفس إغراء يكون لها غلا ووثاقا، وليس شرك الدنيا الذي توثق به النفوس تطويقا من ذلك الضرب الهين الخفيف الذي تحطب قضبانه وسلاسله في سهولة ويسر، ولكنه شرك عات قوي كثيف يحوك حول السجين آلافا من الحبائل التي يتعذر منها الخلاص إن لم يستحل. وإذا فهذا الجسد للروح بمثابة القفص للطير القنيص، لا تستطيع أن تغادره أو تجاوز حدوده إلا إذا أراد لها ذلك واضعها، ولكنه قفص على ما ضربه حولها من سياج منيع مشبك القضبان، فيه من النوافذ ما يسمح للسجينة أن ترسل خلالها الفكر والبصر إلى أرجاء الكون. وما تلك المنافذ التي تتسلل منها الروح، تتسلل منها الروح إلى أنحاء الوجود، إلا الحواس من بصر وسمع وما إليهما، وإلا العقل تتقصى به أطراف الأرض والسماء. حتى إذا قرب المسير إلى الحما ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع، وغدت مفارقة لكل مخلف عنها حليف التربي غير مشيعي،

هكذا ارتبطت الروح بالجسد ارتباطا مكينا، حتى إذا دنت ساعة الرحيل وحان أجل الفراق لهذا البدن، إلى حيث تنطلق في الفضاء الرحب الفسيح، وأخذت تقطع ما بينه وبينها من صلات وعلائق وأسباب، وهو تلك الكتلة المادية المخلفة المعطلة المطروحة بعد المفارقة تحت أطباق الثرى دون أن يلتفت إليه أو يعنى بشأنه، احتقارا له وازدراء. وغدت مفارقة لكل مخلف عنها حليف الترب غير مشيع، سجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت ما ليس يدرك بالعيون الهجعي. عندئذ يزول عنها حجاب البدن فينكشف الغطاء، فتدرك ما كان يستحيل عليها إدراكه أيام اتصالها به، ذلك لأن الأرواح الملتبسة بالأجساد إنما تكون رقودا هجعا أو كالرقود الهجعي، لأنها إذ تكون عالقة بالأبدان تكون محجوبة عن الإدراك، عالقت بهذا الثقيل فأصبحت بين المعالم والطلول الخضعي، تبكي إذا ذكرت عهودا بالحما بمدامع تهمي ولما تقلعي، وتظل ساجعة على الدمن التي درست بتكرار الرياح الأربعي، إذ عاقها الشرك الكثيف وصدها قفص عن الأوج الفسيح المربعي. هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في

في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها، ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى، نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. يعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: وفر.
3: اختر المصابيح الموفرة للطاقة. إضاءة أفضل واستهلاك أقل. وفر.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ، لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. قبل أن يبني الإنسان أول مدينة، وقبل أن يدون أول قانون، وقبل أن يترك أول نقش على جدار كهف، كان قد اكتسب قدرة ستغير مجرى التاريخ كله، القدرة على أن يقول شيئا لم يحدث. ومن هنا يبدأ سؤال يبدو بسيطا، لكنه يقود إلى واحدة من أعقد القضايا في تاريخ الإنسان. لماذا يكذب الإنسان؟ وهل الكذب سقوط أخلاقي أم نتيجة طبيعية لتطور العقل؟ المثير أن علماء الأنثروبولوجي وعلم النفس لا يبدأون هذا السؤال من الأخلاق، بل من الدماغ نفسه، فهم لا يسألون أولاً هل الكذب خير أم شر، بل يسألون كيف أصبح الإنسان قادراً على الكذب أصلاً. فالكذب ليس مجرد نطق كلام غير صحيح، بل عملية ذهنية معقدة، إذ يجب أن تعرف الحقيقة ثم تدرك أن الآخر لا يعرفها، ثم تتوقع ما سيصدقه، ثم تضبط ملامح وجهك ونبرة صوتك حتى لا ينكشف أمرك. ولهذا يرى علماء الإدراك أن الكذب لا يصبح ممكنا إلا عندما يكتسب الإنسان ما يسمى نظرية العقل، أي القدرة على فهم أن للآخرين عقولا ومعتقدات تختلف عن معتقداته. لهذا السبب لا يكذب الإنسان لأنه يتكلم، بل لأنه أصبح قادرا على تخيل ما يدور في ذهن غيره. وربما كانت هذه واحدة من أعظم القفزات في تاريخ التطور، فالعقل الذي يستطيع أن يتصور أفكار الآخرين يستطيع أيضا أن يخدعهم.

0: عمق التاريخ.
1: لكن هل الإنسان وحده من يعرف الخداع؟ لقد لاحظ تشارلز داروين أن الطبيعة مليئة بالمخادعين، فبعض الطيور تتظاهر بإصابة جناحها لتبعد المفترسات عن أعشاشها، وبعض الأخطبوطات تغير لونها وشكلها في ثوان لتختفي عن أنظار أعدائها. بل إن الباحثة جين غودال رصدت حالات أخفى فيها بعض أفراد الشمبانزي الطعام عن أفراد أعلى منهم منزلة حتى لا ينتزعوا منهم. غير أن هذا كله ليس كذبا بالمعنى الإنساني، إنه خداع سلوكي. أما الإنسان فقد نقل الخداع إلى مستوى

0: مع ظهور اللغة قبل عشرات الآلاف من السنين حدث تحول هائل. لم يعد الإنسان يصف ما يراه فقط، بل أصبح يصف ما يتخيله أيضا. ومن هنا ظهرت القصص والأساطير والشعر، وظهر معها احتمال جديد لم تعرفه الطبيعة من قبل، أن يروي الإنسان حدثا لم يقع أصلا. من الطريف أن أقدم النصوص التاريخية تكشف أن الكذب رافق الحضارات منذ بدايتها. ففي مصر وبلاد الرافدين امتلأت النقوش الملكية بانتصارات ضخمت أعداد الأعداء أو صورت الهزائم وكأنها انتصارات سياسية. ولم يكن الهدف دائما خداع المؤرخين، بل تثبيت هيبة الملك في أذهان الناس. وكأن الإنسان اكتشف مبكرا أن السيطرة على الرواية قد تكون أحيانا أقوى من السيطرة على ساحة المعركة. وفي سبعينيات القرن الماضي طرح عالم الأحياء روبرت ترافرز فكرة أثارت اهتمام علماء النفس، إذ اقترح أن الإنسان قد يخدع نفسه أحيانا حتى يصبح أكثر قدرة على خداع الآخرين. فالذي يصدق كذبته يقلل من الإشارات التي قد تكشفها. وقد تبدو الفكرة غريبة، لكنها تفسر كيف يستطيع بعض الناس الدفاع عن روايات يعلمون في أعماقهم أنها غير دقيقة. أما عالم النفس بول إيكمان فقد اكتشف أن المشاعر الحقيقية قد تظهر على الوجه في تعبيرات دقيقة جدا لا تستغرق سوى أجزاء من الثانية، حتى عندما يحاول الإنسان إخفاءها. ومن هنا نشأت دراسات التعبيرات الدقيقة التي استخدمت لاحقا في التحقيقات والطب النفسي وفهم السلوك الإنساني. وقد اختلف الفلاسفة في تفسير الكذب. رأى أفلاطون أن الحقيقة هي أساس العدالة، لكنه تحدث عن مفهوم الكذبة النبيلة، وهي فكرة أثارت جدلا طويلا، إذ رأى أن بعض الروايات قد تستخدم للحفاظ على استقرار المجتمع. وعلى النقيض تماما رفض الفيلسوف إيمانويل كانت أي استثناء، وعد الصدق واجبا مطلقا، لأن المجتمع الذي يفقد الثقة يفقد أساس وجوده.
1: عمق التاريخ.
0: من أغرب ما توصل إليه علم النفس النمائي أن الأطفال يبدأون في ممارسة الكذب البسيط عادة بين سن الثانية والرابعة. والغريب أن الباحثين لا يعدون ذلك علامة على تدهور أخلاقي، بل دليلا على أن الطفل أصبح يدرك أن الآخرين لا يعرفون كل ما يعرفه هو. أي أن الكذب في مراحل الأولى يكشف تطورا في القدرات العقلية أكثر مما يكشف انحرافا في السلوك. لكن الحضارة لم تقم على الذكاء وحده، بل على الثقة أيضا. فلو أصبح الجميع يكذب طوال الوقت لما أمكن قيام التجارة ولا كتابة العقود ولا بناء الدول ولا حتى استمرار اللغة بوصفها وسيلة للتفاهم. ولهذا ظهرت القوانين التي تعاقب شهادة الزور، وأصبحت الصدقية رأس مال المجتمعات. ربما لهذا يبقى الكذب إحدى أكبر مفارقات الإنسان، فهو نتيجة لقدرات العليا لا لغرائز الدنيا. فالعقل الذي استطاع أن يتخيل المستقبل ويكتب الشعر ويبتكر العلوم هو العقل نفسه الذي استطاع أن يختلق قصة لم تقع. ربما لم يكن السؤال الحقيقي

لماذا يكذب الإنسان؟ بل لماذا كان ثمن الوعي أن يصبح قادرا على الكذب؟ فالتاريخ يخبرنا أن الكذب لم يولد عندما فسدت الأخلاق، بل عندما اكتسب الإنسان الخيال واللغة والقدرة على رؤية العالم من خلال عيون الآخرين. ومنذ تلك اللحظة أصبح الصراع بين الحقيقة والوهم جزءا من قصة الحضارة نفسها.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: لمن جعلوا من صدرهم درعا للوطن ومن سواعدهم سدا في وجه الفتن والمحن. أنتم حراس السماء وحماة الثرى ورجال الموقف إذا اضطربت الأحداث واشتد البلاء.
1: حب الكويت نهر يجري بالدماء، كويتنا كويتنا.
0: بكم تسكن القلوب، وبكم تثبت الخطى، وبكم يبقى الوطن آمنا مطمئنا.

0: والسر.
1: درجة واحدة أقل في استهلاك الطاقة تعني توفيراً أكبر للجميع. وفر.
2: إذاعة دولة الكويت. تقدم ثلاثة رايحين.

أسامة الشطي. إخراج أوس الشطي.

0: يدي يبا سمعوا هالنكته.
1: قول
0: يقول لك في مره طماطه تخلط الجمعيه تدور عن قسم الصلصه، اسالت وين الاهل. فهمتوها؟ الطماطه قاعد تدور على الصلصه، عرفت يبا؟
1: اخ يا كبدين والله يا يبا بس طم انطم.
0: اوكي
1: اقول انا هالطماطه لها اسم.
0: الطماطه إيه اتوقع إيه إيه إيه إيه شنو اسمها يدي؟
2: اسمها الكنو تيسه
0: كنت يعني هذه احلى من النكته اللي انا قلتها.

0: جريمة قتل مسيور. هذا كلام خطير خطير اللي قاعد تقوله.
1: هذا مجرد تعبير. صار لنا قريب الساعة واحنا على هذا الحال. انا احب استرخي بعد وجبة الفطور.
0: هذا من حقك، من حقك يا مسيور.
1: اذا من حقي تقدر تعلمني ليش ما انهيت هالمهزلة اللي صايرة الحين؟
2: كل شيء ينحل بالصبر والتفاهم. هدي اعصابك مسيور.
1: نعم، من حضرتك انت؟
2: انا مسافر، مسافر مثلك. انا جارك، شوف كابينتي ام كابينتك.
1: تشرفنا مسيور.
2: ادم، اسمي ادم. وحضرتك؟
1: هنري.
2: تشرفنا. ها مسيو كلود، اشوف ان محاولتك ما نجحت. انا كنت متابعك وانت تدخل الكابينتين وتحاول معاهم.
0: نعم مسيو، ما في داعي تقلقون نفسكم بهذه المسائل. تفضلوا استغيحوا وانا احل المسألة.
2: من الواضح انك مو قادر تحل المسألة.
1: اذا كان هذا الحال فحتما في اجراءات قانونية تقدر تتخذها ادارة القطار ضد هذول المشاغبين.
0: لا تقلق نفسك، ارجع كابينتك لو سمحت وانا بحل المشكلة.
1: تقدر تفهمني شلون؟
2: لو سمحت لي ممكن احاول.
0: تحاول؟
2: اقصد قبل لا تكبر المسائل وتلجأ الى الاجراءات القانونية، ليش ما تخليني احاول وادخل طرف بينهم واحاول اهدي؟ انا ملم بهالمسألة.
1: اي مسألة مسيو ادم؟
2: في مشكلة بين هالكابينتين، اقصد بين الكونتيسة من ناحية وبين الثلاثة العرب اللي في الكابينة اللي هناك.
1: مشكلة؟ شنو نوع المشكلة هذه؟
2: ما ادري، لكن في نفور متبادل وعدم استلطاف لاحظته بينهم من بداية الرحلة، وفي مطعم القطار كان واضح أيضا.
1: وشنو ذنبنا علشان ندفع ثمن هذه المشاعر المتبادلة بيناتهم حتى نتأذى بالأصوات العالية؟
2: بالضبط، عشان كذي أنا راح أحاول أتدخل وأدخل عليهم وأتفاهم معاهم كل طرف على حدة.
0: هذه مسألة تابعة لإدارة القطار. رجاء يا مسيو، اتركنا نحل المسألة بأنفسنا.
2: تطمن، راح أحل المسألة بنفسي.
0: مسيو أرجوك.
3: وي وي،
2: ممكن أدخل؟
3: وي وي مسيو، انتر انتر.
4: كنتم مع ثلاثة رايحين. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.
5: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا. المال نعمة وأمانة من الله على عباده، وإسراف المال في غير طرقه هو اعتداء على هذه النعمة والأمانة.
2: المال أمانة بين يديك.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا. تبيها دوم، احفظها كل يوم.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
3: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
1: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

0: نظرات الغيث في تباشير المدى. تتجلى عبقرية الضاد في مزج حواس النفس بآفاق الكون والأمجاد لتمنح البيان دقة تفوق الاعتياد. من بين روائع الضاد المكنونة نقف على لفظة بالرؤية والرجاء مشحونة تربط بين ارتداد الطرف وانتظار هطول المطر، حيث نبحر في جوهر القواميس للبحث عن الرابط العميق ما بين بريق العيون ووميض البروق. فالشيم في لسان العرب هو رصد البرق بالبصر وتحري مواضع النفع من المطر، إذ يقولون شمت البرق بمعنى إدامة النظر في السحاب استكشافا لمواطن القطر ومواقع الانسكاب. لقد خلد امرؤ القيس هذا المعنى لكلمة الشيم في قوافيه فقال: نشيم بروق المزن أين مصابه ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرا. كما رسم امرؤ القيس لدقة الشيم في تحري سحابه صورة بديعة حين قال: على قطن بالشيم أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبلي. ما أبلغ هذا الارتباط، حيث حولت العرب حركة الأجفان إلى قصة انتظار للإحسان، فصار الشيم ليس مجرد بصر يرنو بل قلبا يتحسس مواضع الرحمة حين تدنو.
1: أزاهير العرب.
0: روائع المثنيات في بيان لغة الضاد. لم يكن الوجيز من القول عند العرب إلا دليلاً على رجاحة العقل، ومن هنا جاءت فكرة توأمة الأسماء لتكون معياراً لقوة الرابط بين الثنائيات. المثنيات وإيجازها البليغة تجعل من الكلمة الواحدة منارة تهدي إلى معنيين، فتارة تجمع بين النجوم في السماء وتارة بين الحواس في الذات، مما جعل للعربية منطقا يفوق الوصف والخيال. سنسرد بعضا من تلك المثنيات، حيث تقول العرب في هذه المنظومة الشاملة: الفرقدان، النجم القطبي ونجم آخر بقربه مماثل له وأصغر منه، المرتان، الشر والأمر العظيم، المهلكان، الحرب والسيل، النحسان، كوكبا زحل والمريخ، الناعيان، الشيب والكبر، الهاديان، العين والأثر، الواعيان، السمع والبصر. وهناك الكثير والكثير من المثنيات في اللغة العربية سنقف عندها بين الحين والآخر.

الحيلولة والقيلولة والعيلولة. تجري على ألسنة أهل العلم في لغتنا العربية تقسيمات لأصناف النوم وأحواله، حيث رتبها أهل الاختصاص في ثلاثة أشكال لتبيان مآله، وهي الحيلولة والقيلولة والعيلولة. الحيلولة هي النوم الذي يعقب صلاة الفجر، وقد سميت بهذا الاسم لأنها تحول بين المرء وبين نيل الرزق والظفر. القيلولة هي غفوة الظهيرة، سواء كانت قبل صلاة الظهر أو بعدها لدقائق يسيرة، قدرها البعض بعشر أو عشرين دقيقة، وهي مما أوصى به النبي الأكرم عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. وقد أجمع الأطباء والعلماء على عظيم فوائدها لصحة الأبدان ونشاط الأذهان. العيلولة هي النوم بعد أداء صلاة العصر، وقد اشتق لفظها من العلة،

0: في هذا المقام جاءت وصية الحكماء بين الأنام: تجنب الحيلولة في فجرك، وخذ القيلولة بعد الظهر، واحذر العيلولة في العصر. ما أروع وأجمل أن يكون نومنا موزوناً وسعينا في هذه الدنيا مأموناً، ليبقى جسد المرء معافاً ورزقه بأمر ربه موافى. فشتان بين حيلولة تمنع وقيلولة تنفع وعيلولة توجع، فالأولى حجاب، والثانية استجمام، والثالثة شقاء وآلام.
1: أزاهير العرب.
0: تهذيب النفس وحكمة التجارب. نغترف من نبع الحكمة التي حفظتها لغتنا العربية معاني الإباء، فما هذب الروح مثل صروف الزمان، ولا أغنى القلب كاليأس مما في أيدي الأعوان، حيث يكون الصبر مربيا والقوت كفافا مانعا، فتغدو التجربة للمرء ناهيا ومرشدا، وللحقيقة منهجا وموردا. لقد جاء في رائع النظم هذا البيان: الدهر أدبني، واليأس أغناني، والقوت أقنعني، والصبر رباني، وأحكمتني من الأيام تجربة، حتى نهيت الذي قد كان ينهاني.
2: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا.
0: أوابد امرئ القيس وابن الأبرص. جاء في ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي صاحب المعلقة أن عبيد بن الأبرص لقي امرأ القيس يوما فقال له: كيف معرفتك بالأوابد؟ والأوابد هي الشوارد من القوافي، ويراد بها الألغاز. فقال امرئ القيس: قل ما شئت تجدني كما أحببت. فقال عبيد بن الأبرص: ما القاطعات لأرض الجو في طلق قبل الصباح وما يسرين قرطاسا، ويراد بالقرطاس هنا الجمل الأبيض. فقال امرئ القيس: تلك الأماني يتركن الفتى ملكا دون السماء ولم ترفع له رأسا.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر. أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

أنتم درع الوطن إذا ادلهمت الخطوب، وسياجه إذا تكاثرت التهديدات، وسيوفه إذا امتدت يد العدوان. رجال صدقوا العهد فكانوا للأرض حصنا، وللسماء حارسا، وللشعب طمأنينة وأمانا.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال هذه الدقائق الجميلة التي إن شاء الله سوف تستمتعون بها ومعها.

0: لماذا أنجبني أبي؟ سؤال يتكرر كثيراً من مجموعة من الشباب والشابات في مقتبل أعمارهم مستنكرين لماذا أنجبوا؟ يبحثون ضمن ذكرياتهم في مراحلهم الأولى إلى أن وصلوا لهذا العمر عن مواقف جميلة وإيجابية للأب المربي معهم لا يجدون بها إلا غيابه عن الساحة التربوية وأثرها المادي، ومنهم من يجدون منه التوبيخ والشك والتحقيق والتعنيف، ومنهم من يجدون منه الإهمال وغيرهم الكثير والكثير. هنا نحتاج لأن نسأل أنفسنا ما السبب؟ لماذا لم يمنح هذا الأب أبناءه ما هم بحاجته من الحب والرعاية والتربية؟ في كل مرة نبحث بها عن الأسباب نجد مجموعة من العوامل التي ساعدت المربي لأن يفشل في تربيته ويفشل في أن يعبر عن حبه لأبنائه بالشكل الذي سيفهمه ابنه منه وليس بأسلوبه هو.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: في وجهة نظرنا من الأسباب التي أدت لهذا الجفاف الأبوي

0: ما يلي: المقولة المشهورة التي كبر عليها الكثير من المربي: زوجوا سيعقل، أو متى تتزوج ونرى أبنائك، أو غيرها من المقولات التي كانت نتيجتها رجلا يؤدي دورا آليا فرض عليه من المجتمع ليجد نفسه فجأة أصبح أبا. من قبلها هو زوج لديه مجموعة من المسؤوليات التي لم يقتنع بها لكنه أجبر عليها. نموذج آخر لشاب نشأ في أسرة لا تعرف طرق الحب أو التعبير عنه، فما كان منه إلا أنه كرر ما نشأ عليه متجاهلا أي نصيحة تربوية تترامى على مسامعه مكررا: هذا ما وجدنا عليه آباءنا، هكذا نشأنا وكبرنا. هذا كله كلام فاضي. التربية الحديثة أو التربية الإيجابية أو غيرها، ويتجاهل قسوته على نفسه قبل قسوته على أبنائه وتخبطه في قراراته وتذبذبه في مشاعره.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: هنالك ذلك الأب الخائف من الغد، دائما في مرحلة سباق مع الزمن، سعيا وراء تأمين مستقبل أبنائه الأحبة على قلبه، فمن حبه الشديد لهم أضاعهم، فظل حبيسا في طريق الخوف، وفقد أبنائه على قارعة الطريق ينهلون من المال الذي جمعه لهم لتأمين المستقبل دون أن يشعروا بذلك الحب العظيم الذي يحمله لهم ذلك الأب في صدره. من الصور المؤلمة التي يعتصر القلب لها الأب الذي فشل في دوره كزوج فترك الأم وترك معها الأبناء، لم يكن في حياة أبناء إلا مجرد شخص منبوذ من أم مجروحة لا تعرف إن كانت هي الجانية أم المجني عليها. ومنهم من منح كل الحب والعطاء لأحد أبنائه دون البقية ليزرع في قلب الآخرين الغيرة والكره والبغض له ولأخوته ولنفسه، وكيف سيعرف أن يحبها إن لم يجد هذا الحب في والده؟
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: تبقى هذه الدائرة في تضخم وازدياد تؤثر سلبا على أهم عمود في المجتمع وهو الأسرة، التي بصحتها سيقوم المجتمع وينهض في جميع المجالات. ومن أهم الأدوار التي يجب علينا جميعا أن نتكاتف عليها هي أن يقف كل شخص راشد وواعي ناصحا ومذكرا لكل أب لا يقدس دوره في تربية أبنائه لا يعرف أنه يجب أن يكون القدوة لطفله، أن يكون هو المصدر الأول للحب لابنته، أن يكون هو المدرسة الأولى للقيم. لا ننسى أنه من أهم الأدوار التي لابد أن تقدم للشباب والشابات الناشئين المقبلين على الحياة في كل جوانبها هو دور المؤسسات التربوية والمدارس في تقديم برامج تأهيلية وتربوية تساعد وتدعم هذه الفئة على حسن الاختيار وعلى حسن التربية لأبنائهم في المستقبل، والأهم منها هي تربية النفس وتهذيبها. نرجو أن يكون للمؤسسات التعليمية خاصة في المراحل الثانوية والجامعات دور أساسي في تقديم هذا الوعي المجتمعي والتربوي الذي لا يقل أهمية عما يقدمونه من علوم تطبيقية معرفية وفنية، فكما أن العلوم

0: تبني العقول فالوطن يبنى بالأسر.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، ووهبه العقل الذي يستطيع أن يفكر به ويصمم ويبدع ويخترع. جعله على قدر عال من الذكاء، وكم من علوم إنسانية واختراعات مبتكرة وإنجازات رائعة حققتها البشرية ونجحت فيها نجاحا كبيرا. صارت العلوم تتدفق في كل مجال، وتسارعت الاكتشافات، وسارع معها النمو العمراني والاقتصادي والتطور التكنولوجي والعلمي، كل ذلك بفضل الله وتوفيقه، ثم بما أعطاه للإنسان من مخ ذكي وطاقات جبارة ومواهب فذة لم يعطها لغيره من المخلوقات، ذلك حتى يكون أهلا للامتحان الأخروي الذي فرضه عليه، ويتمكن به من تحقيق الخلافة في الأرض وعبادة الله كما ينبغي. هذا العقل ليس للاختراع والإبداع فحسب، بل هو الأداة التي يستطيع بها الإنسان التمييز بين الحق والباطل واتخاذ القرارات والإيمان بالعقائد السماوية والأرضية، ومن ثم هو الذي يجعل الإنسان مخير إلى جانب أنه مسير، حيث يحتاج عقله لعبادة الله وإقامة شرائع دينه واختيار الإيمان على الكفر. ولولا لما نطق الإنسان بالشهادة وصار مسلماً وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولولاه أيضاً ما نطق الآخر بكلمة الكفر وصار مشركاً وكفر برسالة محمد. بالإضافة إلى أهمية العقل في الإيمان، فإن له أهمية أخرى كبرى في المسؤوليات الدنيوية من واجبات حياتية وفروض فرض الله عليه، ذلك مثل العناية بنفسه وبأسرته وصغاره ووالديه وغيرها، بالإضافة إلى مسؤولية العمل ومتطلبات التعليم الذي يحتاجها في دنياه ليتمكن من الكسب الحلال الذي يعيل به نفسه وأسرته، ومن ثم تعمير الأرض وتحقيق الخلافة فيها. لذا كان حريا بكل إنسان أن يحترم عقله وعقول الآخرين، فلا يغمط الناس ولا يعاملهم بالأوامر كما يأمر السيد عبده، ولو أنه شرح وجهة نظره لوجد الناس أكثر عونا وتقبلا لفكرته.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: 12:30 ظهرا في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأصوات.

برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. نرحب بكم في حلقة وجولة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق، أقدمه وأقرأه لحضراتكم اليوم أنا محدثتكم سعاد الموسى، وتنفذ الحلقة على الهواء مباشرة الزميلة حنين البدر، ويخرج الحلقة الزميل حبيب الشعلان.

مستمعينا، نبدأ معكم بسم الله. ومن أهم التطورات والأخبار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إجراء مفاوضات مع إيران استمرت طوال يوم أمس الثلاثاء، واصفا المحادثات بأنها إيجابية، لكنه هدد في الوقت نفسه بضرب إيران بقوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وبحسب موقع أكسيوس، أفاد بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، تأمل واشنطن في الإعلان عنه اليوم الأربعاء. وقال أكسيوس أن الاتفاق قيد المناقشة ينص على إقامة ترتيبات مؤقتة بين سلطنة عمان وإيران في مضيق هرمز لمدة 60 يوما مع إمكانية تمديدها. وبالعودة مستمعين محليا إلى أداء سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، فقد تباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة في مستهل التعاملات بالتزامن مع تصدر سهم شركة جي أف أتش المالية نشاط التداولات، وارتفع حينها مؤشرا السوق الأول والعام بنسبتي 46.20% و 37.20% على التوالي، كما صعد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 40.20%، بينما انخفض الرئيسي 19.1% عن مستوى جلسة أمس الثلاثاء. وبلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء 8,920,000 دينار، وزعت على 36,060,000 سهم، وبتنفيذ 1,074 صفقة. في حين شهدت الجلسة ارتفاع 9 قطاعات على رأسها التكنولوجيا ب1% و75.20%، بينما تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها التأمين ب2% و13.20%، واستقر قطاع الرعاية الصحية.

أما الآن فنستعرض معكم أهم إعلانات السوق. أعلنت شركة بورصة الكويت أن القوائم المالية أظهرت قفزة صافي ربح شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 96% و59% على أساس سنوي. وبحسب بيان البورصة، بلغ صافي ربح وربة للتأمين في الثلاثة أشهر المنتهية بالثلاثين من يونيو السابق 1,310,000 دينار مقابل 664,050 دينار في الربع الثاني من عام 2025. أعلنت شركة البورصة أن خسائر شركة الساحل للتنمية والاستثمار تراجعت في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة بلغت 87% و40% سنوياً. وبحسب بيان الشركة للبورصة، منيت الساحل بخسائر قيمتها 66,300 دينار في الثلاثة أشهر المنتهية بالثلاثين من يونيو الماضي مقابل 526,220 دينار في الربع الثاني من عام 2025. وأخيرا، أعلنت شركة البورصة أن شركة الوطنية للتنظيف أفادت بتعامل شخص مطلع على أسهمها في البورصة. ووفق بيان صادر عن تنظيف على موقع البورصة، تمثل التعامل في تحويل الرئيس التنفيذي يوسف دشتي ملكية 2,700,000

0: 430 ألف سهم من محفظة إلى أخرى يوم أمس الثلاثاء، ليصل رصيد الأوراق المالية بعد التعامل الحالي إلى نفس عدد الأسهم المحولة. جاء ذلك بعد إعلان سابق لتنظيف قبل يومين مفاده بأن الرئيس التنفيذي قام بتحويل ملكية 1,350,000 ألف سهم أيضا من محفظة إلى أخرى. ونبدأ معكم الآن مستمعينا إلى فقرة الحوار، وننتقل معكم إلى تداولات السوق الإماراتية، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل هاشم المحمد. زميلنا هاشم، مساء الخير ومرحبا بك في حلقة اليوم.
1: مساء النور أستاذ سعاد، يعطيكم العافية والسادة المستمعين، يا مرحبا.
0: الله يعافيك زميلنا هاشم. يعني كيف تقرأ أداء مؤشري أبوظبي ودبي بالتزامن مع نتائج الشركات للنصف الأول من العام إن وجدت اليوم، وأكثرها تميزا؟
1: والله وأنا قاعد أعد النشرة أو التقرير السادة سعاد، قاعد أحس إن أنا في ماراثون، يعني واحدة من صفحات الجرائد الرسمية أو الملحق الاقتصادي في الخليج.
0: يوجد نشاط لديكم كبير لهذا اليوم.
1: نعم. يعني الحمد لله الناتج المحلي 485 نعم. مليار درهم بدعم الأنشطة الغير نفطية، اقتصاد الإمارات ينمو 3% خلال الربع الأول.
0: كنت سأسألك عن القطاع غير النفطي، لندع هذا السؤال لآخر. نعم، هو مميز اليوم صراحة، لكن كيف تقرأ الآن المؤشرين الرئيسيين أو السوقين؟
1: أنا بس قدمت هالخبرين على سكرتيرية نزوغ دبي لليوم الثالث على توالي، حسب ما هو القراءة حتى الآن والأفضل خليجيا اليوم الثالث، يعني واصل اليوم مسجل نصف مليار سيولة إلى الآن، وأبو ظبي 900 يعني قريب إلى المليار. فإحنا ما بعد عندنا ممكن تقريبا ساعة أو شوي من اغلاق السوق. نعم، أبو ظبي متراجع هامشي، دبي مرتفع ومعدي حاجز 6000 نقطة. ينتظرون المستثمرين نتائج السم إعمار العقارية وإعمار التطوير، فبالتالي هو هذا السبب اللي خلى سوق دبي مرتفع وجميع المستثمرين معولين على السهمين. طبعا سهم إعمار سهم قيادي في سوق دبي. خلينا ندخل في التفاصيل سعاد، ممكن نشوف سوق دبي أبو ظبي هابط، يعني هامشي ما نقدر، يعني 0.17 بالعشرة في المية، مسجل 10,094 نقطة إلى الآن. يعني حدثنا السيولة 985 مليون درهم. سهم الدار العقارية نازل 0.10%، مسجل 7.84 فلس. أيضا ارتفع سهم أدنوك للغاز بنسبة 0.29% إلى 3.38 فلس. وأدنوك للتوزيع مرتفع أو منخفض شوي، رغم أنه يعني أنا قاعد أكلم التقرير ومعد، ولأن اليوم في نتائج لأدنوك للتوزيع نتائج قوية مسجلة، رغم هذا التراجع في تراجع طفيف 0.77% مسجل 4.14 فلس. أدنوك للحفر أيضا مرتفع 0.49% مسجل 6.11 فلس. البنك العربي المتحد 4.51% مرتفع درهم و39، ومجموعة اي 7 بنسبة 3.77%. الشارقة للإسمنت مرتفع إشراق الإسمنت. طبعا هذه ارتفاعات في هامشية نقدر نقول، لكن السوق مؤشر متراجع بشكل بسيط. دبي مرتفع بنسبة 0.43% مسجل 6,011 نقطة إلى الآن. السيولة وصلت تقريبا 450 درهم، ومرتفع سهم أعمال عقارية بنسبة 1.01% مسجل 11 درهم فاصلة 92 فلس. أعمال التطوير مرتفع 1.17% مسجل 13 درهم فاصلة 80 فلس. أيضا سالك مرتفع 0.54% مسجل 5 درهم و49 فلس. أمان 2% مرتفع مسجل 40 فلس. الإمارات تريم للاستثمار. طبعا نقدر نقول سوق دبي مرتفع. خليني أعطيك الآن بسيط اليوم أدنوك للتوزيع اللي مقرها في أبو ظبي، واحدة من شركات أدنوك الأم تعامل في قطاع النفط والغاز، أعلنت عن تحقيق نتائج مالية قياسية للنصف الأول من

0: عام 2026 ارتفع صافي الارباح بنسبه 59% على اساس سنوي، وصل 568 مليون دولار، ما يقارب مليارين و84 او 840 الف درهم. ايضا ارتفعت الارباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبه 39%، وصلت الى 736 مليون دولار، ليعكس قوه الاداء التشغيلي للشركه والاستفاده الفعاله من مكاسب المخزون للفتره نفسها.
1: نعم تفضل. نعم استاذ هاشم، يعني بالتركيز على اداء شركه أدنوك ونشاطاتها، وكما راينا نتائج قويه صراحه، ايضا اعلنت الشركه عن تطبيق ونشر نظام جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي على اسطولها. الى اي مدى باتت يعني هذه الوسائل، وسائل التقنيات الحديثه والمتطوره، جزء لا يتجزا من تطور الاستثمارات والصناعات في دوله الامارات؟
0: والله أدنوك الشركة من الشركات مثل ما يعرفوا السادة المستمعين وحضرتك تعرفين بأن واحدة من الشركات الأوائل التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأي يعني تطور ملموس في هذا التكنولوجيا والتقنية والذكاء الاصطناعي. تستخدم أدنوك الكثير وعندها خطط مستقبلية قوية في هذا القطاع، ليس على قطاع معين ولكن على جميع شركاتها العاملة تحت مظلتها. فبالتالي ليس بغريب على أدنوك أنها تسجل أرقام وتسجل خطط نموذجية تنفرد فيها، إذا نقدر نقول في قطاع الذكاء الاصطناعي.
1: نعم. نعود أيضا إذا إلى القطاع الخاص غير النفطي، كما تفضلت في بداية الحوار زميلنا هاشم، يعني سجل أسرع وتيرة نمو خلال 4 أشهر، يعني وكما تفضلت كما في سهم إعمار ولربما أسهم وقطاعات أخرى، يعني ما أبرز نشاطات أو النشاطات الأخرى للقطاع غير النفطي في دولة الإمارات، وإلى أي مدى يسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية لها؟
0: هو دائما هنقول الإمارات وفرت بنية تحتية وأساسية للاستثمار في كثير من القطاعات الغير النفطية، لم تركز على جانب معين من قطاع معين، ولكن يعني عندك قطاعات كثيرة، عندك المالية، التأمين، التشييد، الصحة، الخدمات الاجتماعية، السياحة. يعني خلينا نتكلم إذا قطاع الصحة، طالما احنا نتكلم عن المستشفيات الكبرى، المستشفيات أو البرانات العالمية موجودة، قطاع الصحة ما نقول تنفرد بالإمارات، ولكن هناك يعني
1: بمعايير عالمية دولية.
0: نعم، مؤسسات الرعاية العالمية تتخذ من الإمارات موقعها الوسط في الشرق الأوسط، من الشرق أو من الغرب، الخدمات مثل ما تفضلت، المعايير العالمية، جميع الاختصاصي والاستشاريين يعني لهم شهر في أبوظبي أو دبي لمراجعة كثير من المرضى. أيضا أسماء كبيرة من المستشفيات تتواجد هنا. فالتشكيل والاختلاف في القطاعات أعتقد جانب مهم ركزت عليه الإمارات في استقطاب هذه القطاعات، واحتواء أيضا لا ننسى احتواء تداعيات، هذا شيء مهم في ظل التوترات اللي شهدت المنطقة. فبالتالي الإمارات كانت واحدة من الجهات اللي دعمت أو في باكب لهذه
1: تأقلمت مع الأوضاع الراهنة. طبعا نتمنى لكم دائما التوفيق. نشكر زميلنا هاشم المحمد من السوق الإماراتية. وإلى فقرة التقارير الاقتصادية، ففي ظل أجواء التهدئة المؤقتة في المنطقة، بدأت بعض ناقلات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال بالتحرك عبر الدخول والخروج من مضيقي هرمز وباب المندب بحسب بيانات الملاحة بالممرين المائيين الاستراتيجيين. معا إلى التقرير التالي. أظهرت بيانات لتتبع السفن أن حركة الملاحة في الممرين البحريين الاستراتيجيين في الشرق الأوسط، وهما مضيق هرمز ومضيق باب المندب، لم تشهد تغيرا يذكر أمس الثلاثاء مقارنة باليوم الذي سبقه. ووفقا لبيانات الشحن الصادرة عن شركة كابلر، عبرت 8 سفن مضيق هرمز، بما في ذلك 5 ناقلات نفط و3 سفن لنقل البضائع السائبة، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق. ومن هذا العدد دخلت 6 سفن المضيق، منها 3 ناقلات نفط و3 سفن لنقل البضائع السائبة، في حين خرجت منه ناقلة غاز وناقلة نفط أخرى.
2: وفي ذات السياق ذكرت بيانات لمجموعة بورصات لندن وشركة كابلر أنه بالإضافة إلى ذلك عادت ناقلة غاز طبيعي مسال تديرها شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك إلى الظهور خارج مضيق هرمز محملة بشحنة تم تحميلها من جزيرة داس. وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تخرج فيها ناقلة غاز طبيعي مسال من مضيق هرمز حاملة شحنات من جزيرة داس منذ بداية الحرب، فيما تم تسليم الشحنتين السابقتين إلى الصين والهند. وتابعت كابلر عبر بياناتها بقولها إنه تم عبور 20 سفينة في مضيق باب المندب يوم أمس الثلاثاء، حيث دخلت 10 سفن وخرجت 10 سفن أخرى من الممر المائي، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق. وأظهرت البيانات أن 6 ناقلات نفط و3 سفن لنقل البضائع الجافة السائبة وناقلة غاز دخلت مضيق باب المندب، بينما خرجت منه 7 ناقلات نفط و3 سفن لنقل البضائع السائبة. يأتي ذلك فيما لا تزال بعض السفن تبحر مع تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، وبالتالي لا يمكن احتسابها في الإحصاءات الرسمية.
1: وبالعودة إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، يسعدنا أن نستضيف معنا من الطرف الآخر المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أستاذ مجدي مساء الخير.
3: مساء النور، أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام.
1: نرحب بك أستاذ مجدي، ونبدأ معك بأداء السوق اليوم الذي يبدو أنه تعافى قليلا من تراجعات جلسة يوم أمس لتنشط خلال السيولة عبر عمليات شراء جيدة، كيف تعلق على أداء السوق اليوم؟
3: الحقيقة أن جلسة اليوم بالفعل هي عمليات شرائية جيدة، وجدنا دخول على أسهم قيادية وعمليات شرائية على أسهم متوسطة، والسيولة حتى الآن تجاوزت حجم السيولة التي تمت في جلسة الأمس. جلسة الأمس كانت 69 مليون و500 ألف دينار، احنا نتحدث الآن أكثر من 72 مليون دينار، وبالتالي مرشحة للارتفاع أكثر حتى نهاية الجلسة، خاصة وأننا نعلم تماما أن في المزاد نجد أن هناك عمليات شرائية وتحدث أو عمليات بيع، ومن ثم السيولة مرشحة للارتفاع أكثر بكثير من جلسة الأمس. هذا من حيث السيولة. أيضا يجب أن أشير إلى أن توقف تأثير سهم الخليج للتأمين عن التأثير عن سوق الكويت ومؤشره، خاصة وأننا رأينا في جلسة الأمس انخفاضه وبالجلسة السابقة ارتفاع الجلسة السابقة ارتفاعه، إذن هذا السهم ابتعد عن التأثير، ومن ثم أعتقد أن الأمور المتداولة أو الأسعار المتداولة أو القيمة هي قيمة حقيقية بكل تأكيد.
1: أستاذ مجدي، يعني ظهرت نتائج جيدة لبعض الشركات عن النصف الأول والربع الثاني من العام، حتى تلك المتعلقة بالخسائر والتي جاءت بعضها أقل من السابق مقارنة بعام 2025 لبعض الشركات، كيف تقيم وتنظر لمثل هذه البيانات، وبالأخص يعني في وسط بوسط يعني ضبابية المشهد الجيوسياسي الذي نشهده؟
3: الحقيقة أن ظهور النتائج المالية للنصف الأول من العام لشركات كانت قد حققت خسائر في النصف الأول من العام الماضي، فوجدنا أنها تعلن عن نتائج مالية إما أن تكون قد قلصت خسائرها وهذا أمر إيجابي، أو حققت ربحا قليلا. هذا الأمر يعني أن هذه الشركات إما أن أعادت ترتيب أوراقها وأعادت تنظيم أعمالها، أما أن يكون هناك أنشطة أضيفت إلى أنشطتها التي تقوم بها. وأيضا من الممكن جدا أن يكون هذا الأداء هو أسلوب أو تحقيق النتائج جاء نتيجة خفض للخسائر التي كانت متواجدة، وهذا كلها أو هذه أمور كلها تصب في صالح الشركة، خاصة وأن هذه الشركات عندما أعلنت عن نتائجها كنا نرى قبل الإعلانات أنها ترتفع أسعارها، وعندما ظهرت النتائج جاءت مؤكدة لهذا الارتفاع، بالإضافة طبعا لوجود عدد من المضاربين يقومون بعمليات شراء لهذه الأسهم، وهذا أمر من وجهة نظري يفيد السوق.

0: أشكك أن هذه الشركات تحسن أدائها وأدت خلال نصف العام على الرغم من كل الضغوط التي تتعرض لها المنطقة والسوق في هذه الظروف والضغوط الجيوسياسية، إلا أن هذه الشركات حققت نتائج أنا أعتقد من وجهة نظري أنها جاءت ممتازة خلال النصف الأول العام. نأمل أن تستمر وتحقق المزيد حتى تصبح دعامة إلى سوق الكويت.
1: نعم، نرى أيضا أستاذ مجدي يعني نشاطا جيدا في بعض الأسهم المتوسطة، وكأنها يعني تعمل مستقلة على الرغم يعني تؤثر فيها طبعا الأسهم القيادية وتقودها، لكن كيف تقيم نشاط هذه الأسهم ومستقبلها في السوق خاصة في ظل الظروف الراهنة؟
0: الحقيقة أنه يجب أن ننظر للشركات المتوسطة والتي نجد أنها تتحسن بشكل تدريجي، يجب أن ننظر لها بإيجابية، وأيضا ننظر إلى نتائجها المالية، ومن ثم يكون التحسن في مستويات أسعارها الأفضل أو تحسنها بشكل متدرج يكون مناسبا للتداولات في هذه الأسهم، بل واقتنائها توقعا إلى تحسناتها في المستقبل. أما بعض الشركات والتي نجد أنها ترتفع بحدة ونجد أنه لا يوجد حقيقة سببا واضحا لهذا الارتفاع الزائد عن الحد، هذا الأمر يعني يعطيني انطباع أن هناك مضاربين يقومون بعمليات المضاربة، وهذا أمر نراه يعني عندما نتحدث على سبيل المثال بعض الأسهم وجدنا أنها ارتفعت خلال الجلسة السابقة أو قبل السابقة ارتفاعا حادا، ثم نجد أنها هبطت هبوطا حادا، هذا أمر يعني أن المضاربين يدخلون على هذه الأسهم ويحركون هذه الأسهم في شراء وعمليات شرائية مكثفة ثم عمليات البيع. هذه أمور يعني يجب علينا أن ندركها، وكل ما أؤكده أن الشركات المتوسطة ذات الأداء وذات النتائج المالية الجيدة ستكون بكل تأكيد فرصة استثمارية للمتداولين.
1: نعم، في وسط هذه البيئة يعني نقول المتفائلة أو المبشرة، كيف تتوقع أستاذ مجدي يعني النتائج المقبلة والتي أتوقع أنها ستنتهي في 15 من أغسطس، أليس كذلك؟ كيف تتوقعها؟
0: نعم، أعتقد أن هناك ما زال عدد من الشركات لم تعلن. معروف لدى الجميع أن التأخير في الإعلانات ربما يكون يلقي بظلال من الشك في النتائج المالية للشركات، ولكن كل ما نتمنى أن تسرع الشركات في إعلاناتها ولا تنتظر إلى اليوم الأخير حتى تعلن عن نتائجها، لأن هذا الأمر كلما كانت الشركة تعطي نتائجها المالية في أوقات مبكرة أعتقد أنها مفيدة جدا للشركة من حيث الأداء ومن حيث سمعة الشركة في التداولات ووسط السوق، وأيضا تعطي دلالة على أن هذه الشركات تعمل بجد وتعمل بجدية متميزة، ومن ثم يكون الإقبال عليها إقبالا منطقيا، ومن ثم ننتظر النتائج وتوقع أن يكون هناك نتائج جيدة لعدد كبير من الشركات على أقل تقدير تكون في مستويات العام الماضي إن أو يعني أكثر قليلا.
1: رأينا أو لنركز على الأسواق العالمية أستاذ مجدي، وبالأخص يعني الأسواق الأمريكية وهذه القفزة الغير مسبوقة في الأسهم التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، تعافت تماما من الخسائر التي تكبدتها خلال الأسابيع الماضية. كيف تنظر يعني إلى هذه الأسهم ومستقبلها وأيضا تأثيرها على بقية أسواق المال العالمية في المستقبل؟
0: الحقيقة أن الأسواق الأمريكية قفزت في جلسة الأمس قفزة غير مسبوقة، عندما أتحدث عن داو جونز على سبيل المثال 54 ألف نقطة وأكثر، ارتفعت بمستوى أو بنسبة 1.7%، أيضا الناسداك ارتفع بنسبة تقدر بحوالي 2.6%، إذا أيضا السوق S&P 500 ارتفع أيضا بنسبة 1.8%، هذه الأسواق ارتفعت بفعل الأسهم الذكاء الاصطناعي. هذه الأسهم كانت قد انخفضت خلال الفترة القليلة الماضية انخفاضة تجاوزت 20%، ومن ثم العودة لعمليات شرائية فيها وكان واضحا، وعادت مرة أخرى لتتبوأ صدارة الأسهم الموجودة بفعل الدخول الشرائي المكثف على هذه الأسهم. الجميع يعلمون أن الذكاء الاصطناعي الآن أصبح هدفا للجميع، ومن ثم الشركات المدرجة على المؤشرات الأمريكية.

0: الذكية في الذكاء الاصطناعي أعتقد أنها مستهدفة لعمليات شرائية، ولكن أيضا يجب علي أن أقول دعونا نتذكر أنه في عام 2000 كان هناك إقبالا غير مسبوق على أسهم التكنولوجيا، والتي ارتفعت بشدة وبأرقام كبيرة ثم هوت. يجب علينا أن ندرك أن الارتفاعات عندما تكون ارتفاعات معقولة ومناسبة فهذا أمر مقبول، ويجب علينا الحذر من الارتفاعات الكبيرة، خاصة عندما تكون ارتفاعات تتجاوز حدود المنطق والعقل.
1: نعم، نشكر الأستاذ مجدي صبري، كان معنا من سوق بورصة الكويت. وننتقل إلى البورصات العالمية، ففي بورصة نيويورك اختتمت المؤشرات الأمريكية في وول ستريت آخر تعاملاتها عند مستويات قياسية بدعم من أحدث مجموعة من نتائج أرباح الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما هدأ من المخاوف إزاء الطلب، في حين تراجعت أسعار الخام وعوائد سندات الخزانة على خلفية الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وقفز المؤشر ستاندرد أند بورس 500 عند الإغلاق بمقدار 137 نقطة وعشري جزئي من النقطة، ليصل إلى 7737 نقطة وسبعين جزئي من النقطة. كما صعد مؤشر ناسداك المجمع 668 نقطة وعشرة أعشار من النقطة، ليصل إلى 26581 نقطة و99 جزئي من النقطة. فيما زاد داو جونز الصناعي 912 نقطة وربع النقطة، مسجلا 54,090 نقطة و66 جزئي من النقطة. وفي بورصة أوروبا ارتفعت الأسهم الأوروبية في الوقت الذي يتابع فيه المستثمرون نتائج أعمال الشركات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران وإعادة فتح مضيق هرمز. وصعد المؤشر ستوك 600 الأوروبي 14% ليصل إلى 659 نقطة و29 جزئي من النقطة. أما في بورصة طوكيو فقد صعدت أسهم المؤشرات اليابانية بأكثر من 3% ليغلق اليوم عند أعلى مستوى في أسبوعين، إذ قفزت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لتتبع أداء نظيراتها الأمريكية، ما دفع المستثمرين لشراء الأسهم ذات التوقعات القوية. وصعد المؤشر نيكي القياسي بنسبة 3% و66% ليصل إلى 66,300 نقطة و44 من النقطة. مستمعي الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام مؤشرات وأسواق، نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله في يوم الغد. تقبلوا أطيب الأمنيات.

نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية. غرق سفينة هندية ونجاة طاقمها بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل الحديدة، والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتنفيذ الهجوم. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة. روسيا تشن هجوما بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف. وكوريا الشمالية تنتقد التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها اليابان وتلوح باتخاذ خيارات عسكرية إضافية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة، تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري مناقشات جيدة جدا مع إيران. وحذر الرئيس الأمريكي إيران من التراجع عن إبرام اتفاق مرة أخرى، حيث ستضربهم الولايات المتحدة بشدة حينها، مضيفا أن الإيرانيين يفهمون ذلك جيدا، وأنه لن يكون لديه أي خيار، وذلك وسط ترقب للإعلان عن اتفاق مع طهران ومسقط بشأن فتح مضيق هرمز. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز قد يفتح اليوم الأربعاء أو غدا الخميس. في هذه الأثناء أكد سفير باكستان لدى روسيا فيصل نياز ترمذي إن إسلام أباد تجري تحركات واتصالات دبلوماسية غير معلنة لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن بلاده تؤدي دور قناة اتصال بين الجانبين. وحول حرية الملاحة في البحر الأحمر، غرقت سفينة شحن هندية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل مدينة الحديدة اليمنية في البحر الأحمر. وقال وزير الشحن البحري الهندي سارباندا سونوال إن مقذوفا أصاب سفينة هندية قرب سواحل اليمن، مما أدى إلى انقلابها وغرقها، لكن جميع أفراد طاقمها وعددهم 14 قد نجوا. من جهتها اتهمت وزارة النقل اليمنية الحوثيين بتنفيذ الهجوم باستخدام قارب ملغوم. وقال مسؤول حكومي يمني في مدينة المخا إن قوات خفر السواحل أنقذت طاقم سفينة شحن هندية غرقت بعد تعرضها لهجوم بزورق مفخخ قبالة سواحل الحديدة، مؤكدا إنقاذ طاقمها المؤلف من 14 شخصا. ونتحول بكم إلى نيودلهي. دانت الهند الهجوم الذي استهدف سفينة الشحن فايز نور أوليا 1451 التي ترفع علمها في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، وأدى إلى غرقها، داعية إلى وقف استهداف السفن التجارية وضمان حرية الملاحة وفق القانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية الهندية إن استمرار الهجمات على السفن التجارية في المنطقة يثير قلقا بالغا، مشددة على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات واستعادة حرية الملاحة والتجارة عبر الممرات المائية الدورية دون عوائق وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. إلى الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هذا وقد حضر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، معلنا أن القطاع يواجه حالة طوارئ غذائية.
وأكد المكتب إن نحو 67% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين يختر 10% من السكان إلى حافة المجاعة. في غضون ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري بأن رئيس أركان الجيش الاحتلال أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في غزة، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب إعلان مجلس السلام على أن إسرائيل أن توقف عمليات الاغتيال. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية إسرائيلية إن جيش الاحتلال فرض قيودا مشددة على تنفيذ عمليات الاغتيال والاستهداف داخل غزة، في خطوة من شأنها تقليص عدد الغارات مقارنة بالأشهر الماضية، وسط تطورات سياسية وميدانية مرتبطة بخريطة الطريق المطروحة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وإلى الضفة الغربية، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة القدس المحتلة، وسط عمليات دهم وتفتيش واسعة. وقالت محافظة القدس في بيان إن آليات عسكرية دخلت المخيم محملة بصناديق ومعدات وخرائط، بالتزامن مع مواصلة انتشار قوات الاحتلال في عدد من الأحياء واستمرار عمليات المداهمة والتفتيش. في روما، حيث تتواصل اليوم في العاصمة الإيطالية الجولة السابعة من المباحثات المباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية، بعد انطلاقها أمس الثلاثاء وسط مساع لدفع تنفيذ اتفاق الإطار وتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. إلى السودان، قال الجيش السوداني أنه يواصل تعزيز وجوده في المناطق التي استعاد السيطرة عليها بولاية شمال كردفان، مع استمرار الطيران المسير في رصد أي محاولات لقوات الدعم السريع التسلل إلى تلك المناطق. هذا وقد حضر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة أمس في أحدث تحديث لعمليات الإنسانية في السودان، من أن السودان لا يزال يواجه أكبر أزمة جوع في العالم وسط استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء السودان. وفي جديد الحرب في أوكرانيا، شنت روسيا فجر اليوم هجوما بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين. وأفادت الإدارة العسكرية في كييف بأن وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة ألحق أضرارا بمبان سكنية وعدد من المستودعات. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن الصواريخ أطلقت باتجاه العاصمة التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة في اتجاهين مختلفين على الأقل. وتطالب أوكرانيا حلفائها منذ أشهر بتزويدها بمزيد من صواريخ الباتريوت الاعتراضية الأمريكية لحماية مجالها الجوي من الهجمات الصاروخية البالستية الروسية. وإلى موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار ضرب البنى التحتية وطرق إمداد القوات الأوكرانية وتدمير 3 سفن جنوبي مدينة أوديسا على البحر الأسود ومراكز لوجستية هامة في العاصمة الأوكرانية كييف. كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 475 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا في أجواء عدة لمقاطعات روسية هناك. وإلى أثيوبيا، شنت قوات الجيش الفيدرالي الأثيوبي هجوما على متمردين من جبهة تحرير تيغراي في إقليم تيغراي قرب الحدود مع السودان وإريتريا. وأعلنت الحكومة الأثيوبية إن مقاتلي الجبهة هاجموا الجيش الفيدرالي، مؤكدة أن قواتها تمكنت من صد الهجوم، وأضافت إن المهاجمين تلقوا دعما من قوات إريترية. في المقابل، قالت جبهة تحرير تيغراي إن الجيش الأثيوبي
شن هجوما واسعا على قواتها على الحدود

الأثيوبية السودانية مستخدما قوات برية وإسنادا جويا. في بيونغ يانغ انتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها اليابان، محذرة من أن بيونغ يانغ ستلجأ إلى خيارات عسكرية جديدة ردا على ما وصفته بالتهديدات اليابانية.

وقالت إن اليابان تستغل تصاعد الصراعات الجيوسياسية والمواجهات الدولية للتحول إلى دولة حربية، معتبرة إن مساعي طوكيو لبناء قدرات هجومية استباقية دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي. وأكدت أن كوريا الشمالية لن تقف متفرجة أمام التطورات العسكرية اليابانية، مشيرة إلى أن قيادتها العسكرية ستدرس خيارات إضافية لمواجهة ما وصفته بتحولات خطيرة في سياسة طوكيو الدفاعية. وإلى بيونس آيرس، حيث أعلنت الحكومة الأرجنتينية أن البرازيل طلبت مغادرة السفير الأرجنتيني من برازيليا، وقررت خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في بوينس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال، وذلك على خلفية التوتر المتصاعد بين البلدين. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى أحمد عبد العزيز محمد القطامي عن عمر النهزة 79، وسيوارى جثمان والثرى بعد صلاة العشاء اليوم. انتقل إلى رحمة الله تعالى ناصر طاهر ووان الشمري عن عمر النهزة 77، وسيوارى جثمان والثرى بعد صلاة العشاء اليوم. انتقلت إلى رحمة الله تعالى لمياء عبد العزيز حسن الشطي زوجة طلال فتحي خليفة عن عمر النهزة 57، وسيوارى جثمان والثرى بعد صلاة العشاء اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية. غرقوا سفينة هندية ونجاة طاقمها بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل الحديدة، والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتنفيذ الهجوم. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة. روسيا تشن هجوما بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف. وكوريا الشمالية تنتقد التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها اليابان، وتلوح باتخاذ خيارات عسكرية إضافية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشرات الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 14 بعد 1 ظهرا هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة
1: حدث وتعليق متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق.

0: آراء في الصحافة العربية والعالمية. جولة روما تناقش الحدود بين لبنان وإسرائيل وآلية تنفيذ الترتيبات الأمنية. تتسارع التحركات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران في محاولة للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز ويؤمن حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية. وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقدم في مسار المحادثات مع طهران، معربا عن أمله في تجنب أي مواجهة عسكرية، لكنه جدد التحذير من أن إيران ستواجه ضربة قوية إذا تراجعت عن المفاوضات أو واصلت مساعيها لامتلاك سلاح نووي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، مؤكدا أن الولايات المتحدة تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يجنب المنطقة مواجهة عسكرية. لكنه حذر في الوقت نفسه من أن انهيار المفاوضات سيقود إلى ضربة قاسية ضد طهران. وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن واشنطن كانت على وشك تنفيذ أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية قبل أن تطلب إيران فتح باب المحادثات، مضيفا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأن أي اتفاق سيتضمن ضمانات واضحة بهذا الشأن. وأشار إلى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق رغم استمرارها في نفي إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده تمتلك متسعا من الوقت لإنجاز الاتفاق، وأن فتح مضيق هرمز سيسهم في خفض أسعار الطاقة والبنزين. في المقابل كشف موقع إكسيوس نقلا عن مصادر إقليمية ومسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز بعد موافقة القيادة الإيرانية على الاتفاق، فيما كان البيت الأبيض منخرطا بشكل مباشر في المفاوضات. وبحسب التقرير ينص الاتفاق على ترتيبات مؤقتة لمدة 60 يوما قابلة للتمديد لتنظيم الملاحة في المضيق، بحيث تسلك السفن المتجهة إلى الخليج مسارا شماليا عبر المياه الإيرانية، بينما تمر السفن المغادرة نحو بحر العرب عبر المياه العمانية بالتنسيق مع إيران من دون فرض رسوم أو ضرائب خلال فترة الاتفاق. كما يتضمن الاتفاق إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما تمهيدا لإعادة تشغيله أمام حركة الملاحة في الاتجاهين، على أن يجري لاحقا التفاوض على اتفاق دائم بين سلطنة عمان وإيران لتنظيم الملاحة في المضيق. في سياق متصل أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أن المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز لا يزال مفتوحا ومتاحا لجميع السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة المركزية عبر منصة إكس أن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق بنجاح رغم ما وصفته بالعدوان الإيراني غير المبرر، مشيرة إلى أن عمليات العبور مستمرة حتى اليوم.
0: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور غانم السليماني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم سيدي الكريم. على وقع ما استمعنا إليه في ثنايا التقرير السابق، يبدو بأن إيران تربط بين المحادثات الجارية بينها وبين عمان حول ترتيبات مضيق هرمز وبين مسار التفاوض الأمريكي الإيراني. هذا الربط كيف يؤثر على مضيق هرمز وعلى سرعة افتتاحه وعلى سرعة إنجاز الترتيبات المؤقتة التي تستمر شهرين بشأنه؟
2: نحن أمام يعني ساعات أو أبعد تقدير يوم الخميس المقبل لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت يضمن مرور السفن أولا عبر المسار الشمالي المحاذي للشواطئ الإيرانية والخروج من المسار العماني. فيما يتعلق في المساحة الدولية وتسمى هي المياه الدولية، هي الآن ستخضع إلى إزالة الألغام، هناك العديد من الألغام المزروعة في هذه المنطقة. هذا الأمر يستغرق تقريبا 30 يوم وبعد ذلك يتم استئناف الأبحار في هذه

في حلقتنا هذا اليوم: تقدم في مسار المحادثات بين واشنطن وطهران، الكيان الإسرائيلي يقلص عملياته العسكرية في غزة، قضايا

0: هذه المناطق الدولية. اليوم نحن أمام انفراجة كبيرة، استئناف السفن والملاحة سينعكس على تجارة النفط بلا شك. هناك العديد من شحنات الغاز، المنتجات المكررة والأسمدة، المواد الخام، هذه قد تسهم بشكل كبير بتخفيف الضغوط التضخمية على الأسواق العالمية. الانفراجة بلا شك انعكست إيجابا على الاقتصاد العالمي، على أسواق الطاقة، تراجعت يعني المخاوف من هذا المضيق، ويضمن أيضا أن يتم العبور بدون رسوم، وهذا هو الأمر المهم في هذه الأزمة. أعتقد أن هذه ستساهم في إزالة العقب الكؤود في فتح المضيق، رغم أن هناك تفاصيل قد تعلن بعد ساعات. هذا الاتفاق ليعلم الجميع أنه اتفاق مؤقت بشأن المضيق، سيتم مراجعته بعد 60 يوم، وخلال 60 يوم هذا لابد أن نتأكد أنه سيتم إيقاف العمليات العسكرية. هذا قد يخلق فرصة حقيقية للتوصل إلى تفاهم دائم يسمح بإعادة المضيق، التحرك نحو التهدئة التي ساهمت بها دول الخليج. لا ننسى أن في الساعات الأخيرة لإعلان الرئيس الأمريكي لضرب إيران، أنها ساهمت اتصال سمو
1: نعم
0: ولي العهد
1: نعم
0: محمد بن سلمان بخفض التصعيد ودعوة الدول إلى الانخراط في هذه المفاوضات. انفراجة بلا شك ساهمت في خفض أسعار النفط، عودة الحركة الملاحية الطبيعية على التجارة، النفط ستساهم في
1: نعم نعم
0: إنعاش
1: نعم
0: على
1: دكتور غانم،
0: السوق.
1: إذا هو مشهد هادئ نوعا ما، لكن سيدي دعنا نقف عند الجانب الإيراني. الجانب الإيراني ومن خلال التلفزيون الإيراني الرسمي يقول بأنه لا صلة له بإعادة فتح المضيق فورا، هذه الترتيبات من عبور السفن في مضيق هرمز، الترتيبات الإيرانية العمانية لا علاقة لها بإعادة فتح المضيق الذي هو يندرج تحت التفاهمات أو المفاوضات الأمريكية الإيرانية. كيف نستطيع أن نقرأ ذلك، وكيف من الممكن أن ينغص كل البنود التي شرحتها لنا؟
0: بلا شك أن الشرط الإيراني فيما يتعلق بعبور السفن عبر المسار الإيراني هو حسب المزاعم الإيرانية أنه ستكون هناك عمليات تفتيش من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري لبحث عن مدى وجود أسلحة في السفن، وهذه دائما مزاعم إيرانية تدخل في مسألة القموض التفاوضي. سيكون بلا شك هناك تكثيف لزيادة الدوريات البحرية في هذا المسار، ستكون هناك بعض القيود المشددة في حركة السفن، لكن هذا الأمر لن يستمر طويلا. خلال الفترة المؤقتة سيتم إعادة المسار الدولي، وهذا المسار ليس لإيران ولا أي دولة أخرى له علاقة. هذا قد يعطي فرصة للتحول نحو اتفاق دائم، استئناف الملاحة بلا شك. وكما نقول دائما أن الحرس الثوري لديه منظومات إعلامية تغرد خارج السرب، ويتحدث دائما يعني جملة من الأكاذيب. السفن ستعبر من هذا المسار الشمالي لإيران، وستكون هذا العبور سيكون مؤقت حتى يتم استئناف العبور في المنطقة الدولية.
1: نعم، ما دمت تتحدث عن مسار دولي سيكون وفق الترتيبات العمانية الإيرانية بما يسمى مسار رابع سينشأ بشكل يعني محايد لإعادة فتح مضيق هرمز، لكن كيف نستطيع أن نفهم هذه الفكرة خاصة في ظل المعروض الآن من معلومات بوجود مسار شمالي للسفن الداخلة ومسار جنوبي للسفن المغادرة؟
0: هذا هو نص الاتفاق الذي توصل إليه الجانب الأمريكي مع الجانب الإيراني والعماني، أن يتم دخول السفن من المسار الشمالي المحاد للشواطئ الإيرانية، وهو كما قلنا تتحجج إيران بأنها تراقب يعني بضرورة عدم وجود أسلحة تعبر من هذه المناطق، لذلك هو باتفاق مؤقت. أيضا في يعني هناك لا ننسى أن هناك في المنطقة الدولية العشرات من الأرقام، وقد يشكل خطر على عبور السفن، لذلك خلال هذه الفترة من عبور السفن التجارية وسفن النفط للمسار الشمالي سيتم إزالة الأرقام من خلال القوى الدولية، وقد تفرض بعض رسوم الخدمات في مقابل هذا، وهذا الأمر سيكون طوعي لمشاركة الدول حتى يتم إبعاد أو إزالة تلك الأرقام التي تهدد السفن التجارية أو قد تساهم بتعطيل الملاحة في الوقت

0: الذي تعبر به هذه السفن.
1: نعم سيد الكريم، بالعودة إلى ما ذكرته أنت في بداية حديثك من أن هذه الترتيبات منتظرة في يوم الخميس غدا، ربما يعني هذا التثاؤل نابع أيضا مما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يوم الأربعاء اليوم أو الخميس غدا هما اليومان المقترحان للبدء بالترتيبات الجديدة. لكن يعني هذه الترتيبات المنتظرة والتي هي على وشك الإنجاز يبدو بأنها أيضا لا تنفك عن ربما تهديدات أمريكية لتدفع طهران إلى المضي، وحتى لا تنسحب أو حتى لا تتوقف عن متابعة الترتيبات العمانية الإيرانية. إلى أي مدى تسهم التصريحات الأمريكية في جعل إيران تتحرك إلى الأمام، خاصة في ظل حديثه المستمر عن إجراءات ربما بجانب آخر بشكل آخر تصعيدية إذا لم تمتثل إيران إلى أي تفاهمات؟
0: بلا شك أن هناك خطة هجوم مخططة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لضرب إيران، وكان يسميها ترامب ضربة الاستسلام، ولكن الجهود الدولية أفسحت المجال أمام المسار الدبلوماسي الذي نجح اليوم في وضع هذه الخطة المؤقتة لتنظيم الملاحة، نعطي فرصة للمسار الدبلوماسي بين طهران وسلطنة عمان، والخطة يبدو أنها ستعلن قريبا في مسألة تنظيم الملاحة. هذه الخطة قد تمنح إيران دورا رئيسيا في الإشراف على حركة السفن، ولكن ستكون مؤقتة من جانب المسار الخاص في عمان، لأن كما قلنا أن المسار الدولي هناك العديد من الألغام في ذلك، يحتاج وقت إلى تمهيد إعادة الفتح الكامل لهذا المضيق. بحسب يعني المعلومات أن السفن ستعبر من المسار الإيراني والعودة من المسار الدخول من المسار الإيراني والعودة إلى من المسار العماني. هذا الأمر سيعطي فرصة لمراقبة حركة الملاحة، سيجدد يعني تدفق النفط والغاز، والأهم أن ليس هناك فرض أو قيود رسوم على حركة السفن عبر هذا المضيق.
1: نعم سيدي الكريم، ما أهمية هذه الترتيبات بتجزيء التزامات إيران؟ يعني هنالك مفاوضات بمستوى شامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تقول المصادر الأمريكية بأنها تأتي بناء على طلب من طهران وبدعم من دول الخليج، وهنالك الترتيبات الخاصة بهرمز مع عمان. ما أهمية هذا التجزيء وبجعلها على مستويات حتى يتم ضبطها أكثر، خلافا لما كان بالماضي من اتفاق كامل شامل يشمل حتى هرمز مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي تعثر؟
0: حجم المراحل هو يعود لحجم يعني حجم الأزمة، أزمة الملاحة في هرمز كبيرة، تكبد العالم فاتورة باهظة نتيجة الإغلاق، المضيق خلال هذه الفترة أصبح مشلولا، لذلك حجم هذه المعاناة الاقتصادية التي ضربت أنحاء العالم يحتاج إلى تجزئة، يحتاج إلى بناء الثقة التي تآكلت كثيرا بسبب الضربات، وأيضا هناك ارتباك في ملفات النفط والحسابات النفطية، يحتاج إلى بناء ثقة، انتهاج سياسة تقوم على تخفيف الضغط الاقتصادي، الانفتاح المشروط، مشاركة الدول في هذه المفاوضات. بالمناسبة هذه المحادثات من أصعب يعني المفاوضات، نتيجة أنها جاءت بعد ضربات عسكرية ويعني مواجهة كادت تدخل المنطقة في دوامة، لذلك اليوم نحتاج إلى بناء ثقة، نحتاج إلى مراحل طويلة تناقش الخطة مؤقتا، نعم. إشراك دول مجلس التعاون، بلا شك أنها خطة مؤقتة، ولكن أنا متأكد أنها ستساهم في تنظيم الملاحة، تمنح الدول فرصة لإرسال تدفقات النفط إلى العالم. نحن مقبلون على شهر الشتاء أو موسم الشتاء، لذلك تحتاج أوروبا إلى الطاقة، تحتاج إلى أولويات اقتصادية.
1: نعم نعم.
0: والأهم من هذا أن تم يعني الانتهاء من الحديث الإيراني التي تقول أنها ستريد فرض رسوم على حركة السفن.
1: نعم شكرا لكم الدكتور غانم السليماني المحلل السياسي. بناء على توجيهات صادرة عن المستوى السياسي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري بأن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب إعلان مجلس السلام أن على إسرائيل وقف عمليات الاغتيال. وفي

0: أثناء أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن حكومته ماضية في تحقيق ما وصفها بمصالحها الأمنية، مشددا على أن قواتها لن تنسحب من مواقعها في قطاع غزة قبل تجريد حركة حماس بالكامل من سلاحها. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من غزة الدكتور أحمد رفيق عوض، المحلل السياسي. أهلا بكم دكتور أحمد. برأيك هذا التصعيد الأخير الذي جرى بالضفة الغربية وتابعه تصعيد مستمر في غزة وتصعيد اليوم في القدس المحتلة، ماذا يعكس؟
1: تحياتي لك والمستمعين. بإشارة صغيرة، أننا في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، هذا التصعيد يعني أن إسرائيل تريد أن تحقق نصر بارد في جبهات ليست يعني بأقل كلفة. الضفة الغربية المحتلة عزلاء، ليس فيها بنى إرهابية ولا معسكرات ولا ما يحتلون، وكذلك قطاع غزة يعني الفصائل الفلسطينية لم ترد على الإطلاق على الاختراقات الإسرائيلية التي وصلت إلى 4000 اختراق وسقط فيها 1200 شهيد تقريبا. وبالتالي والقدس طبعا هم يعتقدون أنها يعني عاصمتهم الأبدية. بالتالي هذا التصعيد هو تصعيد انتخابي، تصعيد لترسيخ الرؤية الإسرائيلية القائلة بإنهاء التسوية مع الفلسطينيين وإنهاء حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة، لأنهم يسعون إلى ضم 30% من الضفة الغربية، وضموا وسيطروا الآن، احتلوا أكثر من 70% في قطاع غزة. الهدف من كل ذلك هو إنهاء التسوية مع الفلسطينيين، العودة للاحتلال المباشر، ضم الضفة الغربية، محاولة ضم الضفة الغربية، وإسقاط السلطة، تفكيك الشعب الفلسطيني، فصل الضفة عن القطاع. هذه أهدافهم، أهداف استعمارية بالدرجة الأولى، متذرعين طبعا بعقدة 7 أكتوبر. وبالتالي نحن يعني أمام هجمة جديدة إسرائيلية يعني يتجند فيها الجميع، يعني معظم الإسرائيليين مع ذلك. هناك صمت طبعا يعني إقليمي وصمت دولي، وبالتالي إسرائيل تتحرك بدون بإفلات للعقاب، بدون مساءلة، بدون انتقاد وهكذا. فبالتالي إسرائيل يعني تعطي نفسها مطلق الحق في أن تفعل ما تريد.
0: نعم سيد الكريم، نحن نتحدث عن ثلاث جبهات، يعني لدينا الضفة الغربية ربما هي تقع ضمن نطاق اتفاق أوسلو منذ التسعينات، القدس هي تقع أيضا تحت حماية من نوع ما أردنية، ولدينا قطاع غزة الذي يتعرض أيضا لاختراقات هو يقع ضمن حماية مجلس السلام. إذن كل هذه الجبهات هي ربما مرتبة بطريقة مختلفة وبإشراف مختلف، لكن لماذا لا تستطيع الجهات التي تشرف على هذه المناطق بطريقة ما وباتفاقيات سابقة أن تحلحل الموضوع وأن تقف بوجه الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة؟
1: إسرائيل عمليا لم تعد تهتم بأوسلو ولا ترى فيه إلا يعني ما يخدمها أمنيا. القدس عمليا أعلن الضم على السيادة الإسرائيلية كما تقول، وغزة أنت ترين أن هناك في مجلس السلام ما يشبه الوصاية الدولية يعني على قطاع غزة. وبالتالي استطاعت إسرائيل مدعومة من قوى الغرب أنه تشكك الوحدة الجغرافية الفلسطينية فضلا عن الوحدة الاجتماعية الفلسطينية. هذا طبعا كلام يعني يوجع القلب، ولكن هذا ما فعلته إسرائيل.
0: إسرائيل
1: لم تعد تتعامل مع الفلسطينيين على أساس أوسلو على الإطلاق. إسرائيل عادت إلى فكرة الاحتلال المباشر.
0: نعم سيد الكريم، ما دمنا نتحدث أيضا عن القدس وخصوصيتها الدينية، يعني الأردن اليوم يستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، واستمعنا إلى كلمات المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية، وأيضا جمهورية مصر، ويبدو بأن هنالك أيضا يعني سعي حقيقي وحثيث لرفع هذا ملف وللحديث عنه دوليا من خلال هذه اللجنة المشتركة الرسمية. برأيك كيف من الممكن التعاطي مع هذه الملفات، خاصة بأن إسرائيل تتذرع بذرائع مختلفة لمحاولة كل ذلك بهدف قضم الأراضي وضمها بطريقة غير شرعية؟
1: يعني هذا الاجتماع طبعا مهم بالتأكيد، ونرجو أن يتم ترجمة ما يقوله إلى أفعال، ولكن إسرائيل تجاوزت كل ذلك، تجاوزت القرار الدولي، تجاوزت التفاهمات والاتفاقات مع الأطراف العربية، تجاوزت الوضع الخاص للأماكن المقدسة في مدينة القدس، وبالتالي هي عملية تتصرف باعتبارها أن القدس عاصمتها، وأنه محيط المسجد الأقصى يعني يقومون فعليا ويوميا بتغيير المعالم بالتكسير والمصادرة، يعني بدون تفاصيل، وهي تفاصيل طبعا مؤلمة. هم الآن يتحكمون تماما بال 44 درهم اللي هم يقع عليهم المسجد الأقصى، بحيث أنه ليس هناك أي طرف له قدرة على التصرف سوى الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي الاجتماعات العربية على أهميتها المفروض يعني أن تكون عملية وليس فقط على المستوى الدبلوماسي فقط. المستوى الدبلوماسي إسرائيل تجاوزته زمان زمان، يعني منذ زمن بعيد تجاوز إسرائيل. نحن الآن نتحدث عن مباراتات إسرائيلية.
0: نعم نعم دكتور أحمد، فقدنا الاتصال.
1: مقدس.
0: نعم نعم، عدت إلينا من جديد. سيدي الكريم، نحن دعنا يعني أنت تقول فكرة الضم الصامت بتجاوز إسرائيل لكل لكل اتفاقيات مع المستوى العربي أو حتى المستوى الدولي، فكرة الضم الصامت للجبهات الثلاث التي نتحدث عنها، الضفة، القدس وغزة، كيف كرس الاحتلال الإسرائيلي هذه الفكرة، الضم الصامت للتملص من أي اتفاقيات؟
1: يعني ليس فقط ضم صامت وأيضا ضم فاخر. فعلت ذلك بما يلي: أولا بالقوة العسكرية، ثانيا بالقوانين العسكرية التي من خلالها استطاعت أن تستولي على كل شيء، أيضا من خلال تهجير الفلسطينيين، أيضا من خلال الاتفاق على القوانين والقرارات الدولية وعدم تطبيقها، أيضا من خلال الاستيطان المتسارع بشكل كبير جدا جدا. لكل ذلك جعل من إسرائيل قادرة على أنه تضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، وأن تفعل ما فعلت طبعا. يعني حتى نلخص الأمر، ليس فقط بالعمل الحثيث الدبلوماسي والعمل على الأرض، لا، أيضا القوة العسكرية الغاشمة هي التي مكنت إسرائيل من كل ذلك، طبعا فضلا عن الدعم الغربي، يجب أن لا ننسى ذلك.
0: نعم،
1: لولا
0: نعم.
1: الدعم الغربي وإسرائيل تتصرف كأنها فوق العقاب ما فعلت ذلك.
0: نعم سيدي الكريم، لضيق الوقت دعني أخذ معك أيضا عند قطاع غزة، وهنالك تطورات بأن رئيس الاحتلال الإسرائيلي يقول بأنه لن ينسحب من القطاع قبل نزع سلاح حماس. إذا يبدو بأن هنالك جدل وتداخل حول ترتيبات الخطوات التي كان أقرها مجلس السلام. ما الذي جرى؟ هل مجلس السلام ربما تأثر بضغوطات إسرائيلية أم ماذا؟
1: وتبنى رؤية إسرائيل. الآن مجلس السلام على لسان ميلادينوف يقول إنه لن انسحاب إسرائيلي دون نزع سلاح حماس، رغم إنه ميلادينوف كان شريكا في التوصل إلى اتفاق الذي جرى في القاهرة. إذا هذا تبني أيضا للرؤية الإسرائيلية، وهذا ربما يؤثر على تطبيق الخطة، لأنه حماس قالت أن الفصائل الفلسطينية قالوا إنه مستعدين ينزعوا السلاح، لكن بخطوات متوازية مع انسحابات إسرائيلية. فالآن تقول لا تريد أن تفعل ذلك. وشو معنى ذلك؟ المعنى الكبير أنه إسرائيل لا تريد أن تنسحب من 70% من قطاع غزة اللي احتلتها. إسرائيل ترى في هذا الاتفاق نسف لكل أهدافها ودعاويها وأوهامها اللي بدأت بأول الحرب. وأيضا هذا إذا وافقت الحكومة إسرائيل على هذه الخطة، عمليا الجمهور الماخذ لن ينتخب هذه الحكومة، لأنه عمليا هذه الخطة تبقي حماس وتبقي الفلسطينيين وتجبر إسرائيل على الانسحاب. كل ذلك إسرائيل لا تريده، ولهذا تتذرع بالقول أنه أولا انزعوا سلاح حماس حتى ننسحب. طبعا هذا كلام يعني كلام فارغ. من يقنع إسرائيل أن تنسحب إذا حماس نزعت سلاحها؟ وبالتالي لا. يعني هذا المسألة مش تكنيكية، المسألة في الإطار العام، إسرائيل تتذرع بسلاح حماس حتى تبقى محتلة لقطاع غزة.
0: نعم، مع العلم بأن يعني حماس قالت بأنها ستسلم السلطة إلى حكومة تكنوقراط، وهي ماضية ربما في بعض المراحل المطلوبة منها. شكرا جزيلا للدكتور أحمد رفيق عوض، المحلل السياسي من رام الله.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: يتصاعد التوتر في شرق آسيا مجددا مع تبادل التحذيرات بين كوريا الشمالية واليابان على خلفية تعزيز طوكيو قدراتها العسكرية وإجراء تجارب صاروخية جديدة، في وقت تؤكد فيه بيونغ يانغ أنها تدرس اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ردا على ما تعتبره تهديدا مباشرا لأمنها.
2: انتقدت كوريا الشمالية اليوم تجربة اليابان الأخيرة لإطلاق صاروخ توماهوك، معتبرة أنها تمثل تصعيدا عسكريا يهدد أمن المنطقة، مؤكدة أنها ستدرس اتخاذ خيارات عسكرية جديدة لمواجهة ما وصفته بالتهديدات اليابانية حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. قالت بيونغ يانغ إن اليابان أجرت قبل أيام تجربة إطلاق صاروخ كروز بعيد المدى من المدمرة تشوي كاي التابعة لقوات الدفاع الذاتي في المحيط الهادئ، إلى جانب تنفيذ تجارب صاروخية أخرى ومشاركتها في مناورات عسكرية مشتركة بقيادة الولايات المتحدة في الفلبين في مايو الماضي. واتهمت كوريا الشمالية طوكيو بالسعي إلى تعزيز قدراتها العسكرية تحت غطاء الدفاع، معتبرة أن الولايات المتحدة تقف وراء ما وصفته بالتحركات العسكرية الخطيرة لليابان في المنطقة، مشيرة أنها ستضع خيارات عسكرية إضافية للتعامل مع الأنشطة العسكرية اليابانية التي ترى أنها تشكل تهديدا محتملا لأمنها من دون الكشف عن طبيعة تلك الخيارات. أتى ذلك بعدما أعلنت الحكومة اليابانية أمس أن طوكيو بحاجة إلى التكيف مع أساليب الحرب الحديثة إلى جانب تعزيز صناعاتها الدفاعية.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: جسور التنسيق وسط الحروب. الدكتورة ندى المطوع: إيران تريد حلاً أو لا تريد؟ عماد الدين أديب: حتى لا يعجز حماة السلام عن حماية السلام. فارس خشان: وقفة مع الصحافة الفلسطينية. حسن جعفر: نبدأ جولتنا من صحيفة القبس الكويتية، والتي كتبت فيها الدكتورة ندى المطوع: تصدرت مقالات ودراسات العجز الذي يصيب المنظمات الإقليمية والذي يمنعها من تحقيق أهدافها، وإن اختلفت الدراسات على رصد أسماء المنظمات الإقليمية إلا أنها اتفقت على نجاح وتماسك مجلس التعاون الخليجي. وكتبت تحت عنوان: جسور التنسيق وسط الحروب.
2: لم يكن إنشاء المجلس قراراً مفاجئاً، بل جاء امتداداً لمسيرة من الشراكة التاريخية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى التجانس الجغرافي والهوية المشتركة. وجاء المجلس أيضاً استجابة للتحديات الأمنية ووصول لهيب الحرب إلى دول الخليج التي لا ناقة لها ولا جمل في هذه الحرب.
1: وخلصت الكاتبة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولات كبيرة على المستويين السياسي والأمني، فها هي تشهد اشتعال المنطقة وتتحدى تصعيدا عسكريا وتوترا إقليميا، والمتمثل في الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على المواقع والمنشآت الحيوية. وأضافت:
2: لم تكن أيامنا تلك مجرد تحديات عابرة، بل اختبارات حقيقية لقدرة مجتمعاتنا الخليجية على التماسك والتعاون، وقادتها على التنسيق لحماية المنطقة والتحلي بالصبر لعدم الانزلاق في مستنقع الحروب، وتهيئة الظروف ليستعيد مجلس التعاون دوره الحقيقي في تعزيز الدبلوماسية بين التكتلات المختلفة والأطراف الإقليمية المتعددة، وبناء جسور التنسيق والتكامل لتعزيز الأمن والازدهار.
1: في صحيفة البيان الإماراتية وتحت عنوان: إيران تريد حلاً أو لا تريد، قال الكاتب عماد الدين أديب: إنه لدينا الآن إشكالية ومعضلة غير منطقية في الرسائل المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة عبر

0: الوسطاء. وذكر الكاتب أنه تعمد استخدام صفة الرسائل المتبادلة ولم يستخدم صفة التفاوض أو الحوار بين الطرفين، وأضاف:
1: ترامب يتحدث عن تقدم في المفاوضات ويحذر إن لم تقم طهران بالانصياع للاتفاق حسب ما يريد فسوف يعود إلى إصدار أوامره مرة أخرى بالأعمال العسكرية المدمرة. إيران تصر على عدم التفاوض أو الحوار مع الجانب الأمريكي بسبب ما تسميه عدم الثقة في الجانب الأمريكي. إيران تقول إن ما يحدث هو تلقي رسائل متبادلة ذهابا وإيابا بين طهران وواشنطن.
0: وخلص الكاتب إلى أن هذا الأسلوب العقيم لا يؤدي بشكل عاجل ومباشر إلى تفاهمات إيجابية. يبدو أن عنصر الوقت لا قيمة له عند الجانب الإيراني الذي لا يهتم كثيرا بالآثار السلبية لحصار مضيق هرمز والثمن الباهظ الذي تدفعه اقتصادات العالم بسبب هذه المواجهات العقيمة في أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأساسية ودفع العالم كله إلى حالة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع التضخم وزيادة البطالة، وأضاف:
1: كل ذلك يعطي الانطباع القوي أن طهران لم تحسم قرارها النهائي الواضح في تحويل مذكرة النوايا بينها وبين واشنطن إلى واقع ملموس عبر قرارات عملية تنفيذية وتعيد الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.
0: في صحيفة النهار اللبنانية تساءل الكاتب فارس خشان حول الوضع في الشرق الأوسط، وقال: السؤال المستحق هو من يملك السلطة الكافية لحماية أي اتفاق بعد توقيعه، وليس كيف نوقع اتفاق سلام جديد. وليست المعضلة في الشرق الأوسط أن الحروب لا تنتهي، بل أن السلام نفسه لا يجد من يحميه، وتحت عنوان حتى لا يعجز دعاة السلام عن حماية السلام. قال:
1: في كل جولة تفاوض تظهر أطراف تعلن رغبتها في الاستقرار وتوقع اتفاقات وتتعهد منع التصعيد، لكن السؤال الحقيقي ليس من يريد السلام بل من يملك القدرة على فرضه. هنا تبدأ المشكلة، فالسلام لا يعيش على حسن النيات وحدها، بل يحتاج إلى سلطة تحتكر قرار استخدام القوة وتمنع أي طرف من تقويض الاتفاق بقوة السلاح.
0: وخلص الكاتب إلى أنه وفي الدول المستقرة لا يقاس نجاح السلام بعدد الاتفاقات الموقعة، بل بوجود مرجعية واحدة لا ينازعها أحد حق اتخاذ قرار الحرب والسلم. عندما يتوزع هذا القرار بين الدولة وقوى أو تنظيمات أخرى، فإن أي اتفاق يبقى رهينة إرادة من يملك السلاح أكثر مما هو رهينة إرادة من وقع عليه، وأضاف:
1: من هنا يصبح التمييز ضروريا بين صناعة السلام وحماية السلام، فالدبلوماسيون يستطيعون التوصل إلى اتفاقات والوسطاء يستطيعون تقريب وجهات النظر، لكن المؤسسات السيادية وحدها هي القادرة على تحويل تلك الاتفاقات إلى واقع دائم. وإذا انفصلت عملية صناعة السلام عن القدرة على فرضه، فيتحول الاتفاق إلى وثيقة سياسية أكثر منه نظاما أمنيا ملزما.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تأتى الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم والزميل حسن جعفر.
1: ركزت الصحف الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية. صحيفة القدس كتبت تقول: غزة تروي الثرى في تشييع 120 جثمانا كانوا تحت الأنقاض. ووزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال يطالب نتنياهو بالموافقة على إقامة 3 مستوطنات في شمالي غزة. وإسرائيل تتحفظ على 3 بنود. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت تقول: الاحتلال يقتحم منزل الوزير الفلسطيني مؤيد شعبان ويهدده ويضعه رهن التحقيق. والاحتلال الإسرائيلي يدمر نصبا تذكاريا للشهداء في مدينة طول كرم في شمال الضفة الغربية. وجيش الاحتلال والمستوطنين شن هجمات واعتداءات على عديد البلدات والمدن الفلسطينية بالضفة الغربية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.

0: ما زلتم معنا تتابعون حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت. اختتمت أمس في روما جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل على أن تتواصل غدا الخميس، وفق ما كشف مصدر رسمي لبناني رفيع، موضحا أن النقاشات تناولت قضية الحدود وآلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية، بما في ذلك انسحاب إسرائيل ونزع سلاح حزب الله. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من العاصمة بيروت السيد جورج علم، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم سيد الكريم. ما الذي يمكن البناء عليه من خلال الجو يعني المرحلة الأولى، الجلسة الأولى من هذه الجولة السابعة حول الملف الإسرائيلي اللبناني؟
1: العناوين لهذه الجولة واضحة. العنوان الأول هو تثبت من المناطق التجريبية.
0: فقدنا الاتصال بضيفنا، وبطبيعة الحال سوف نحاول الاتصال به مجددا. إذا من كواليس المفاوضات، لبنان قدم عرضه بشأن الحدود خلال الاجتماع السياسي على أن يستكمل النقاش في هذا الملف اليوم الأربعاء، بينما بحث الاجتماع الذي بدأ في جلسته الأولى يوم أمس بحث الشق العسكري من خلال آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وسلاح حزب الله، وأضاف أن لبنان لم يحصل على أجوبة من الجانب السياسي الإسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار. إذن يبدو بأن هذا ديدن الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يريد أي التزام شفهي أو مكتوب حول الانسحاب الآن. نعود مرة أخرى إلى جورج علم. سيدي، لماذا لم يستطع الجانب اللبناني الحصول على التزام إسرائيلي واضح بشأن وقف إطلاق النار أو حتى الانسحاب حاليا؟
1: أولا يعني على إسرائيل كما يقول المفاوض طبعا القضاء على البنية التحتية التي أنشأ حزب الله، خصوصا في تلة علي الطاهر حيث هناك الكثير من الأنفاق، وحيث أن هناك عناصر تابعة لحزب الله لا تزال داخل هذه الأنفاق. لذلك يعني أن إسرائيل تريد فعلا تدمير هذه البنى التحتية لحزب الله، لكن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تعطيها الضوء الأخضر. أضف إلى ذلك يعني هناك المنطقة التجريبية التي دخلها الجيش اللبناني، وبالتالي هذه المنطقة لا تزال حتى الآن قيد الاختبار لمعرفة مدى قدرة الجيش اللبناني على بسط سلطته فعلا ومنع انتشار حزب الله مرة ثانية في المنطقة التي يسيطر عليها. أضف إلى ذلك هناك طبعا عناصر أخرى طرأت على ما يجري في المفاوضات. أولا ما يتصل بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، هل سوف تنجح أو ستذهب المنطقة إلى المواجهة؟ أضف إلى ذلك هناك العنصر الانتخابي داخل إسرائيل، حيث يرفض بنيامين نتنياهو الانسحاب في هذه المرحلة كي لا ينعكس الأمر على شعبيته أمام الانتخابات وعندما تفتح يعني صناديق الاقتراع. كل هذه العوامل جعلت المفاوضات الحقيقة حاضرة لكنها مستمرة

0: يعني الوصول إلى نتائج مرضية للجميع.
1: نعم، هذه القضايا يعني المستجدة، لكن توجد قضايا عالقة منذ عقود بين إسرائيل ولبنان مثل القضايا الحدودية. برأيكم ماذا يعكس مشاركة خبير في ترسيم الحدود البحرية والبرية ضمن الوفد الإسرائيلي وأيضا خبير يماثله في الوفد اللبناني، وكيف يمكن بحث هذه المسألة القديمة الجديدة؟
0: الحقيقة يعني لبنان يتجرأ حتى الآن بجملة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، أبرزها قرار 1701، أضف إلى ذلك اتفاقية الهدنة التي يعني حظيت بتوقيع إسرائيلي في العام 1949، تلك الاتفاقية التي تحدد رسم الخطوط. لكن المستجد في الموضوع هو أن لبنان وقع مع إسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في الناقورة، وبالتالي هناك يعني نوع من التهافت على الحقول النفط والغاز التي يملكها لبنان في البحر المتوسط والتي يقال بأنها واعدة. لذلك نرى أن الملف النفطي في لبنان دخل بطبيعة الحال حيز الاهتمام، سواء من الجانب الأمريكي الذي يرعى المفاوضات أو الجانب الإسرائيلي. لكن لو جربنا هذه
1: نعم،
0: المعادلة الجديدة من الحساب وعدنا طبعا إلى التفاهمات السابقة، فباعتقادي ليس هناك من مشكل إذا كانت فعلا إسرائيل لا تريد أو ليس لها مطامع في لبنان. بالتالي عليها يعني أن تنسحب من الأراضي اللبنانية طبقا لاتفاقية الهدنة. لذلك نرى أن هناك الكثير من تضييع الوقت، ربما تحصل مستجدات مغايرة لما هو عليه الوضع حاليا
1: نعم،
0: لكي يبنى على الشيء مقتضاه.
1: نعم، وربما هذا يعني قدر الملف اللبناني أن يكون أيضا مرتبطا بعدة ملفات في المنطقة. شكرا جزيلا للسيد جورج علم.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: أزمة دبلوماسية غير مسبوقة تهز العلاقات بين البرازيل والأرجنتين بعد أن طلبت برازيليا مغادرة السفير الأرجنتيني لأراضيها.
3: خفضت البرازيل مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الأرجنتين بسبب هجوم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفيا. وأبلغت البرازيل الأرجنتين بأن علاقتها معها ستدار على مستوى القائم بالأعمال وفقا لمصدر حكومي برازيلي. وأكد المصدر لوكالة رويترز أن سفير البرازيل لدى الأرجنتين خوديو بيتيلي لن يعود إلى بوينس آيرس بعد أن وصف الرئيس الأرجنتيني في مقابلة تلفزيونية الرئيس البرازيلي بأنه مدان سابقا. من جهتها أكدت الحكومة الأرجنتينية أنها أبلغت من الحكومة البرازيلية بأن برازيليا طلبت مغادرة السفير الأرجنتيني البلاد، وبأنها ستخفض تمثيلها الدبلوماسي في بوينس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال. وكان بيتيلي قد استدعي بالفعل من بوينس آيرس أواخر الشهر الماضي، وذلك بعد أن انتقد الرئيس الأرجنتيني نظيره البرازيلي أثناء ظهوره إلى جانب مرشح المعارضة البرازيلي للرئاسة فلافيو بولوسونارو في حفل الإطلاق الرسمي لحملته لإزاحة الرئيس الحالي الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل انتخابات أكتوبر المقبل. وفي حفل الإطلاق نفسه هاجم ميلي قاضي المحكمة العليا البرازيلي ألكسندر دي مورايس. والأسبوع الماضي أدت إهانات الرئيس الأرجنتيني المتكررة إلى استدعاء السفير البرازيلي إلى برازيليا للتشاور، وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تتخذ فيها إحدى الدولتين الجارتين مثل هذه الخطوة تجاه الأخرى. ولم يعلق الرئيس البرازيلي على تصريحات نظيره الأرجنتيني، بينما تشهد العلاقة بين الزعيمين توترا منذ تولي الرئيس الأرجنتيني منصبه في ديسمبر من عام 2023.
1: وهذا موجز أنباء الثانية ظهرا في إذاعة دولة الكويت. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، ويحذرها من توجيه ضربة قوية إذا تراجعت عن إبرام اتفاق. مسؤول أمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان على وشك التوصل لاتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز دون فرض أي رسوم. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها ساعدت أكثر من 1,000 سفينة على عبور مضيق هرمز خلال 3 أشهر رغم الاعتداءات الإيرانية، غرق سفينة هندية ونجاة طاقمها بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل الحديدة. والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتنفيذ الهجوم باستخدام قارب ملغوم. الهند تدين استهداف سفينة شحن ترفع علمها في البحر الأحمر وتدعو إلى وقف الهجمات. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا للاجئين شمالية القدس المحتلة. مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. روسيا تشن هجوما بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف، والسلطات تعلن مقتل 14 شخصا وإصابة 27 في الهجمات واندلاع حرائق بعدد من المستودعات. كوريا الشمالية تنتقد التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها اليابان وتلوح باتخاذ خيارات عسكرية إضافية. انتهت هذه الحلقة من حدث والتعليق. هذه تحياتي من خلف الميكروفون دلال إبراهيم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج محمد السلطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حدث وتعليق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: استراحة الظهيرة.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة. نسجل معاكم الانطلاقة دائما وأبدا في مثل هذا الوقت وفي كل يوم نكون معاكم من الحين للساعة 3 بفقراتنا بمواضيعنا وحواراتنا وكذلك جولاتنا في برنامج استراحة الظهيرة اللي من خلاله نقدم لكم باقة من آخر الأخبار والمستجدات وأيضا نطرح الكثير من القضايا نناقشها مع ضيوفنا الكرام من المسؤولين من المختصين من المبادرين وأيضا المهتمين في شتى المجالات ودائما تجمعنا حوارات من القلب للقلب نقدمها لمستمعينا الكرام وتكون هذه الحوارات مع زميلتي شهد الخميس. أهلا وسهلا شهد.
1: يا هلا مرحبا فيك سعود ويا هلا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة. نجدد معاكم اللقاء في هذا البرنامج اللي يأتيكم من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت وعلى تردد 89.5. تقدرون أيضا تتابعونا عن طريق منصة كويت 51. كل اللي عليكم إنكم تنزلون هذا التطبيق من خلال الأجهزة الذكية وتسمعونا عن طريق إذاعة البرنامج العام.
0: أي نعم، وتكونون معنا مستمعينا الكرام في هذا البرنامج استراحة الظهيرة. نقدم لكم العديد من الفقرات والمواضيع وكنا معاكم دائما وأبدا في كل يوم وفي مختلف المناسبات في مختلف المواسم، خاصة خلال هذه الفترة يمكن فترة فصل الصيف لها طبيعتها وتكلمنا عنها بشكل جدا كبير خاصة في حلقة يوم أمس. الظروف الاستثنائية اللي مرينا فيها أيضا كان في جهود كبيرة وخاصة من أسرة برنامج استراحة الظهيرة، كذلك بالنسبة لجميع العاملين في وزارة الإعلام. يعني نوجه تحية لجميع البرامج الزميلة، ما شاء الله جهودهم جدا كبيرة وواضحة. يعني شاهد، على الرغم من حرارة الجو أنا أحب أوجه تحية

0: كل من يعمل في الميدان. نوجه تحية لزملائنا وأخواننا أبطالنا في الحرس الوطني الموجودين في وزارة الإعلام، في مختلف المؤسسات الأمنية في دولة الكويت ومختلف المراكز، كذلك رجال وزارة الداخلية، الطوارئ الطبية، قوة الإطفاء العام، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة لكن يعملون على مدار الساعة ويكونون على هبة الاستعداد لتلبية أي نداء، سواء للقيام بأعمالهم المعتادة اليومية أو إذا كان هناك أي ظروف استثنائية. وأيضا الكثير يمكن من بعض الأخوان لهم طبيعة عمل خاصة تتطلب منهم يكونون موجودين حتى لو في ارتفاع درجات الحرارة، لكن ما شاء الله يقدمون جهود كبيرة، جهود وطنية يستحقون كلمة الشكر، يستحقون كلمة التقدير.
1: مثل ما ذكرت سعودي، يستحقون كلمة شكر كبيرة على جهودهم البارزة في المرحلة الاستثنائية اللي فاتت، وأيضا المرحلة الحالية بالنسبة للأجواء وخاصة درجات الحرارة المرتفعة. احنا دائما في برنامج استراحة الظهيرة نحاول يكون عندنا مواضيع متنوعة، سواء ناخذ جوانب البيئة وجوانب المبادرات وجوانب التطوع وجوانب صحية، نحاول نغطي لكم جهات ومواضيع مختلفة مفيدة لكم مستمعينا. وأيضا هدفنا هو تعزيز الوعي وزيادة نقدر نقول الوعي لكم مستمعينا من ناحية الجهود المبذولة من الجهات المتنوعة.
0: نعم، للأمانة شاهد يعني على طاري مسألة الوعي بشكل عام، خاصة الوعي المجتمعي، شعور بالمسؤولية، أنا فخور جدا في هذه الدرجة العالية من الوعي. لو نشوف الموضوع من ناحية إحصائيات، من ناحية أرقام، من ناحية رأي الجهات المختصة، ولله الحمد يعني في نوع من الوعي في تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية مثل وزارة الإعلام، وكالة الأنباء الكويتية كونة، مركز التواصل. نعيش فترة ولله الحمد من الأمن والأمان، ولكن على الرغم من هذا بين فترة أخرى يكون في وجود نوع من الاستهداف لبعض المواقع لبعض المراكز، لكن قواتنا على هبة الاستعداد للتصدي لها دائما وأبدا. وإحنا نوجه تحية لكل من يأخذ الأخبار مصادرها رسمية، لكن لما نسأل ليش نشوف هذه الوزارات، نشوف على سبيل المثال الدفاع، الداخلية، الجيش الكويتي، قاعدين يقدمون الأخبار بشفافية عالية، قاعدين يقدمون الخبر الصحيح وخلال سرعة قياسية. المواطن أو المقيم أو المتلقي لأي أخبار ما يحتاج أنه يبحث عن الشائعات، ما يحتاج أنه يدور على هذه الشائعات.
1: صحيح.
0: لذلك إحنا صحيح يعني على الرغم من كنا نشوفهم يطلبون بشكل مستمر أخذوا الأخبار من مصادرها الرسمية، لكن في الوقت نفسه كانوا يقولون إحنا فخورين في هذا الوعي العالي. وإذا كان في بعض الحالات الاستثنائية اللي مرت علينا في الفترات السابقة فهي تعتبر حالات استثنائية، حالات معدودة، وتم التعامل معها بدون أي نوع من التساهل أو التهاون. هذا فيما يتعلق في الظروف الاستثنائية، بس إحنا نتكلم بشكل عام كثقافة عامة، كثقافة إعلامية، دائما أخذوا الأخبار من مصادرها الرسمية، وحاولوا تفرقون ما بين خبر صحيح وما بين تحليل، خبر صحيح وتوقع، خبر صحيح وأيضا كلمة يقولون.
1: صحيح كلامك سعود، دائما حريصين خلكم تاخذون المواضيع وايضا الاخبار من المصادر الرسميه، واكيد المصادر الرسميه هي عباره عن وكاله الانباء الكويتيه كونه، وايضا وزاره الاعلام من خلال الاخبار وموجز الاخبار اللي تم عرضها من خلال التلفزيون او من خلال اذاعه دوله الكويت، وايضا تقدرون تاخذون من الحساب الرسمي لوزاره الاعلام في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه هي الجهات الرسميه اللي المفترض تأخذون منها المعلومات الصحيحة. ولا تنسون في هذه الظروف يمنع عليكم استخدام الكاميرا وتصوير مواقع معينة وتصوير نقدر نقول جهات رسمية معينة، خلكم ماشيين في القانون، والأفضل أكيد أنكم مطلعين تكونون على هذا القانون بشكل كبير.
0: نعم، ويمكن شفنا في الأيام السابقة خاصة أن وزارة الدفاع والجيش الكويتي يعني نشرت بيان لنوع من التدريب الميداني باستخدام الذخيرة الحية، نشرت رسالة بأن يرجى عدم الاقتراب من هذه المواقع. هذا يعني مثال على رسائل تقدم علينا أن احنا نلتزم فيها كمواطنين وكمقيمين. أيضا خلال هذه الفترة من الطبيعي أو من الممكن أن احنا نرصد أجسام غريبة، نرصد وجود نوع من كذلك الشظايا، وجود بقايا من هذه المسيرات اللي تصدت لها بكل قوة وبسالة أبطالنا في الدفاع الجوي، من الممكن نحن نلاحظها. إذا لاحظناها شو اللي علينا نسوي؟ مجرد أن احنا نتواصل مع 112 ونبلغهم أن احنا رصدنا جسم غريب، لا تقربون منه، لا تحاولون تتعاملون معه، لا تحاولون تصورونه، لا تحاولون توثقون. كل اللي عليك تسويه تتواصل مع الجهات الأمنية، هم راح يقومون في الجهود الكبيرة لتحفظ الأرواح، وبنفس الوقت يرفعون هذا الضرر ويتأكدون. يمكن هو يكون جسم غريب أو يمكن مشتبه أنه هو جسم غريب، ولكن هو يمكن يكون لأي أمر آخر ما له صلة، ولكن أنت حتى تتأكد تواصل مع هذه الجهات. أنا الأمانة شاهد وإحنا قاعد نتكلم شفت مانشيت جدا عجبني،

الكويتيون شعب لا يعرف الانكسار. يمكن تصريح من مجلس الوزراء وهو خير مثال اليوم على هذا الشعب الكويتي. البطولات اللي مرينا فيها، النجاح اللي مرينا فيه، أبطالنا اللي تصدوا لأكثر من 98% من

0: ونقول الكويتيون شعب لا يعرف الانكسار.
1: ومو غريب عليهم الكويتيين دائما شعب لا يعرف الانكسار، شعب يحب انه يكون على قلب واحد، شعب ايده بايد الثاني، شعب من اثبت جدارته واثبت موقفه في 2/8/1990 وفي مواقف عديده وفي محن عديده. الشعب الكويتي دائما مثل ما تعودنا ايده بايد الثاني، يتعاونون نقدر نقول في المواقف الصعبه، ودائما يكونون مع بعض في هذه المواقف اللي يحتاجون يكون فيها وقفة واحدة، ونقدر نقول وقفة رجال، ولكن حتى النساء ترى لهم دور في نعم. هذه المواقف العديدة.
0: نعم، النساء يعني نقول أخوات الرجال، والمرأة الكويتية كان لها دوار جدا كبيرة أمام مختلف التحديات، سواء في فترة الظروف الراهنة اللي احنا نعيشها. ووجه تحية لكل من تعمل، إن كانت جزء من أسرة وزارة الداخلية، إن كانت جزء من أي مؤسسة أمنية، إن كانت في الطواقم الطبية، إن كانت ظهرت معانا ونشرت التوعية. المرأة الكويتية لا يمكن الاستغناء عنها أمام مختلف التحديات. أثناء فترة فيروس كورونا شفنا هذه الطواقم النسائية في وزارة الصحة، واللي كانوا يواجهون الخطر، يواجهون خطر الفيروس. لو نتكلم عن سنة 1990 ويمكن في بداية هذا الأسبوع تحديدا يوم الأحد الماضي يوم 2/8، وزارة الإعلام متمثلة بالإذاعة والتلفزيون قدمت باقة من البرامج اللي تستذكر هذه اللحمة، تستذكر الصمود، وتستذكر وقفة أبناء هذا الوطن. الشعب الكويتي لا يعرف الانكسار مثل ما وصفهم مجلس الوزراء، ومن ضمنهم النساء، وتكلمنا عن شهيدات هذا الوطن. ودائما نقول شنو أغلى شيء يقدم للوطن، منو يقدر يقدم للوطن؟ نقول بأن أغلى ما يقدم هو فعل الشهادة. يعني هناك يمكن كلمة مشهورة أو عبارة مشهورة، هل هناك أبلغ من فعل الشهيد؟ ما في أعظم وأبلغ من فعل الشهيد. فإحنا كنا نتكلم في يوم 2/8، وكنا نتكلم في ذكرى 2/8 في يوم الأحد الماضي، الذكرى 36 الغزو العراقي الغاشم، عن نساء الكويت، عن بطولات نساء الكويت، وعن شهيدات هذا الوطن، وأيضا أسيرات هذا الوطن. فأنا أقول فعلا لا يمكن مواجهة أي تحدي دون النساء، كما إحنا نعتمد على رجالنا وأبطالنا وعلى كل فرد في هذا المجتمع.
1: الحمد لله مثل ما ذكرنا سابقا أن الشعب الكويتي عنده هذا الوعي الكبير من ناحية جهات عديدة ومن ناحية أمور كثيرة، خاصة في هذه المواقف الصعبة وهذه المواقف اللي نمر فيها. عندهم نقدر نقول دائما يكونوا سباقين في التطوع في مجالات مختلفة. تشوفهم إذا محتاجين أحد يتطوع في الجمعية أو هذه الجهات التعاونية المختلفة، تلقى شباب هم أول من يتطوع في هذه الأماكن. وأيضا الحفاظ على البيئة، تلقى مختلف الناس حابين انهم يتطوعون لنظافة البيئة وحماية البيئة، وجهات عديدة اذا حابين نذكرها. اكيد الشباب لهم الاولوية ودائما يكونون سباقين في التطوع من غير مقابل ومن غير وجود اي قابل مادي.
0: نعم، وإحنا اليوم فخورين في كل أبنائنا، ونوجه هذه التحية ونوجه هذه الرسالة. والعادة في بداية كل حلقة وفي كل مقدمة نوجه رسالة للمستمعين الكرام، لكن رسالتنا اليوم أو كلمتنا اليوم خذيناها من مانشيت الصحافة ومنقول عن مجلس الوزراء بأن الشعب الكويتي لا يعرف الانكسار، وإحنا فخورين فيكم جميعا. مستمعين الكرام، في بداية هذا البرنامج لكم هذه الدعوة لمتابعتنا، تكونون معنا للساعة 3 فقراتنا ومواضيعنا المتنوعة اليوم وفي كل يوم. لكم هذه الدعوة للمتابعة من أسرة البرنامج، بداية مع الإعداد من حوراء درويش وبشاير العيد،
1: ومعكم من التقديم أيضا سعود فياض وشهد الخميس،
0: والهندسة الإذاعية نورة العيسى،
1: ومن أيضا التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: أما التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري.
1: برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 وتحت قيادة المخرج سعود الحربي.

0: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
1: استراحة الظهيرة.
2: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
3: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
2: وفي الكويت حلو نشجع السياحة الداخلية.
4: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من شغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
2: فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
0: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.

0: وصلنا معاكم مستمعينا الكرام إلى فقرة الأخبار المحلية، وخبرنا الأول يقول: أكد سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا عزام العصفور أهمية الاستفادة من التجارب الكورية ونقلها إلى الكويت، لا سيما في قطاعات النفط والطاقة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى ما حققته كوريا من تطور كبير في المجالات التكنولوجية والابتكارية، وما يمكن أن ينعكس إيجابا على دعم مسيرة التنمية في الكويت. جاء ذلك من خلال استقباله للطلبة الفائزين في برنامج نبض التوعوي، حيث استعرض أبرز التطورات التي حققتها الجامعات الكورية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، مؤكدا على أهمية الاستثمار في التعليم وصقل مهارات الشباب وتشجيعهم على متابعة المستجدات العلمية والتقنية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. كما أعرب السفير عن تطلعه إلى زيادة أعداد الطلبة الكويتيين في التخصصات النوعية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والهندسة الإلكترونية، مؤكدا استعداد السفارة لتقديم الدعم اللازم لتعزيز التعاون بين المؤسسات الكويتية ونظيراتها الكورية وتوسيع فرص الشراكة وتبادل الخبرات.
1: ننتقل معاكم مستمعينا الكرام إلى ثاني أخبارنا لهذا اليوم. أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا يقضي بقصر صرف المواد التموينية على المواطنين والمواطنات وأسرهم وعمالتهم المنزلية، مع إلغاء جميع الأحكام التي كانت تتيح صرفها لغير الفئات المستحقة، وذلك في إطار تنظيم منظومة الدعم التمويني وضمان وصوله إلى مستحقيه. وأوضحت الوزارة أن القرار يتضمن بعض الجوانب التي بالإمكان الاطلاع عليها من المصادر الرسمية.

0: مستمعينا الكرام، وكذلك ننتقل إلى بعض الأخبار الأخرى، ومنها ما يتعلق بخبرنا لهذا اليوم. سنكون معكم مستمعينا الكرام مع باقة من الأخبار، ومنها نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة ورشة تدريبية ضمن مشروع أداء بمشاركة ممثلين من 36 جهة حكومية وحضور نحو 150 مشاركا بالتزامن مع انطلاق المرحلة الرابعة من المشروع، وتهدف المرحلة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وأخلاقيات الوظيفة العامة وتعزيز الحوكمة والوقاية من الفساد عبر ممارسات مؤسسية مستدامة. وأكدت نزاهة استمرار تقديم الدعم الفني والاستشاري للجهات المشاركة لضمان تحقيق أهداف المشروع ورفع كفاءة فرق العمل.
1: ونكمل معكم مستمعين الكرام في فقرة الأخبار المحلية. وبحث سفير دولة الكويت لدى جمهورية مالطا مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في مالطا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وزيادة أعداد الطلبة الكويتيين، مع بحث إمكانية فتح بعثات دراسية لتخصصات جديدة في جامعة مالطا.

0: ومن أخبارنا لهذا اليوم، ثمنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الخليفة قرار مجلس الوزراء باعتماد مبادرة منظومة تقارير الاستدامة البيئية الحكومية، مؤكدة أنها تمثل خطوة وطنية لترسيخ الاستدامة في العمل الحكومي وتعزيز الحوكمة والشفافية. وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى إعداد تقارير سنوية موحدة لقياس الأداء البيئي للجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد ودعم اتخاذ القرار.
1: نستكمل أخبارنا اليوم. قدم سفير دولة الكويت لدى جمهورية كينيا أنس معرفي أوراق اعتماده ممثلا دائما للكويت لدى برنامجي الأمم المتحدة للبيئة والمستوطنات البشرية إلى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي. وأكد سفير حرص الكويت على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، مشيدا بالشراكة القائمة بين الجانبين في مجالي البيئة والمستوطنات البشرية.

ننتقل إلى هذا الخبر الأكاديمي. استضافت جامعة الكويت النسخة الثانية من برنامج التأهيل الجامعي PRE الذي ينظمه مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بالتعاون مع كليتي الطب والهندسة والبترول، ويهدف البرنامج إلى إعداد الطلبة للانتقال من المرحلة المدرسية إلى البيئة الجامعية وتعريف الطلبة بالتخصصات وآليات الدراسة والبحث العلمي. الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: شعراً واحداً.
1: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
0: يا بلادي يا بلادي،
1: استراحة الظهيرة.

0: وما زلنا أكيد مستمعينا الكرام في فقراتنا المتنوعة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج يأتيكم من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت، وعبارة عن فقرات متنوعة من ناحية التقارير اللي تم تقديمها في هذا البرنامج، وأيضا الفقرات المختلفة والأخبار المحلية في دولتنا الحبيبة الكويت. تعودنا أكيد في مثل هذه نقدر نقول الفترة الصيفية وجود الناس في أماكن عديدة، ويحاولون دائما نحاول من خلال الإذاعة نشجعكم على السياحة الداخلية وأنكم تزورون هذه الأماكن الصيفية، مثل زيارة مختلف نقدر نقول الجزر في دولتنا الحبيبة الكويت، أم المرادم وأيضا كبر وغيره. وعند زيارتكم لهذه الأماكن حرصوا دائما على الترطيب، ترطيب الجسم من ناحية الكريمات المختلفة وشرب الكميات الكبيرة من الماء، وأيضا لبس الملابس القطنية المناسبة لهذه الأجواء. دائما من خلال اللقاءات المتنوعة في الإذاعة وناخذ هذه اللقاءات من مختصين، دائما حريص أستاذ جمال إبراهيم يقول في هذه الأجواء بالتحديد خلكم دائما تستخدمون الشمسية. مثل ما قلنا الشمسية لا يتم استخدامها في فصل الشتاء للحماية من المطر، أيضا نقدر نستخدمها في الصيف للحماية من الشمس وأشعة الشمس الضارة. لا تنسون أيضا استخدام الكريمات اللي تحتوي على حماية فوق 50%، وخاصة في هذه الأجواء والدرجات العالية من درجات الحرارة العالية أكيد في هذه الأجواء. في ناس وايد تشتغل خارجيا، ناس بسيطة عمال في هذه الأجواء، خلكم حريصين أنكم توفرون لهم كميات من المياه اللي ممكن تساعدهم أيضا على أنهم يقفون في هذه الأجواء الصعبة. وجودنا أكيد في هذا نقدر نقول في دولتنا الحبيبة الكويت، ما سافرنا في هذه الفترة بسبب نقدر نقول الأوضاع الغير مستقرة، ولكن تقدرون تودون عيالكم أيضا يستمتعون في المجمعات المختلفة الخارجية والأماكن المغلقة اللي يكون فيها تكييف نقدر نقول، ويتساعد الأطفال أنهم يستمتعون في هذه الأجواء. وأيضا حديقة الشهيد فيها أماكن جديدة تم فتحها مخصصة للأطفال، ومدينة ثلجية جديدة تقدرون تأخذون عيالكم أيضا يستمتعون في هذه الأماكن السياحية في دولتنا الحبيبة الكويت. إحنا مثل ما عودناكم فقرات متنوعة في برنامج استراحة الظهيرة، وأيضا أخبار محلية نقدمها لكم مستمعينا الكرام. والحين في هذه الفترة الطلبة دائما قاعد يحاولون نقدر نقول وخاصة خريجين في هذه السنة أنهم نقدر نقول يقدمون على الجامعات الخاصة ويقدمون على الجامعات الحكومية وتخصصات عديدة، يحاولون نقدر نقول يأخذون القبول في هذه الجامعات ويكونوا مستوفين للشروط. رسالة منا من خلال الإذاعة للأهل والأهالي لا يتم الضغط على الطلبة من ناحية اختيار التخصصات المختلفة، خلوا عيالكم يختارون التخصص اللي يناسبهم. احنا الحين وصلنا معكم مستمعينا الى فقرة جدا مهمة، وهي فقرة وجود الضيف في هذا البرنامج. لذلك في كل مناسبة وطنية دائما مثل ما ذكرنا في مقدمتنا اليوم يثبت المجتمع الكويتي انه حاضر بروح المسؤولية والانتماء، واكيد يحول الذكرى الى عمل والقيم الى مبادرات تخدم الوطن والانسان. دائما يحول الذكرى الى عمل جدا مهم. اليوم ومع احياء اكيد هذه نقدر نقول الفترة بالتحديد في شهر أغسطس مع إحياء ذكرى الغزو العراقي الغاشم قبل يومين في 2 أغسطس، تتجدد معاني التكاتف والعطاء من خلال مبادرة كيفان الصمود للتبرع بالدم التي تجسد امتدادا لروح التضامن التي وحدت الكويتيين بالأمس وما زالت تنبض بالحياة في كل عمل إنساني يخدم المجتمع. يسعدنا أكيد أن نسلط الضوء على هذه المبادرة المهمة. نستذكر معاكم أيضا صفحات مشرقة من صمود أهالي منطقة كيفان خلال هذه المرحلة التاريخية. نرحب بضيف حلقتنا من خلال اتصال هاتفي مصعب أحمد الملا رئيس مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية. حياك الله.
1: حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
0: في بداية الحلقة نبي نتكلم أستاذ مصعب عن مبادرة كيفان الصمود اللي تحمل اسم كبير وله دلالة كبيرة، ليش اخترتوا هذا نقدر نقول المسمى واختياركم على هذا الاسم بالتحديد؟
1: بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكركم على هذه الاستضافة وأرحب فيكم بالسادة المستمعين. إحنا للأمانة نفس ما تفضلتي في مقدمتك، إحنا اليوم نصر بكل ذكرى سواء كانت أليمة أو سعيدة، نبين مدى قوة الحمد لله المجتمع الكويتي وترابطه وتحقيقه انتصارات كثيرة بمختلف الأزمات، ومرينا بوايد أزمات، وكان من أهم هذه الأزمات هي ذكرى الغزو العراق الغاشم الله لا يعود علينا. إحنا اليوم اخترنا هذا الاسم اللي زيادة وتأكيد ربط اسم كيفان الصمود، وهي كانت اللي هي تجسدت بالغزو وأثناء فترة الاحتلال، نحيي هذه الذكرى خلينا نقول الأجيال اللي ما عاشت بس كانت تسمع، فإحنا نأكد المؤكد ونعتز ونفتخر في هذا المسمى. طبعا إحنا ما نتكلم عن كيفان فقط، فهي كيفان انعكاس للمجتمع الكويتي والكويت الكبرى، فإحنا أصرينا على هذا الاسم وتقدمنا في هذا المقترح للأخوان في بنك الدم، والأمانة نوجه لهم رسالة شكر على تفاعلهم معانا، واليوم حضورهم كان موجودين بالجمعية من 9 الصبح إلى تقريبا الساعة 1 لاستقبال المتبرعين بالدم. إيمانا منا اليوم إحنا نقدم دمنا اليوم في وقت الرخاء لبنك الدم، لأن اليوم في وايد ناس نفس ما احنا نشوف دائما في مناشدات واحتياجات، ومنها توفير أصلا مخزون حق للي يحتاجه في المستقبل، والله لا يحوج أحد حق هذا الشيء.
0: إيه نعم، ذكرت في بداية الحلقة أن لما نتكلم أكيد عن ذكرى الغزو العراقي الغاشم، في ناس سمعت في هذه نقدر نقول المحنة اللي مرت فيها دولة الكويت وما عاشوا هذه التجربة، شنو نبي نقول ذكرياتك أستاذ مصعب، وخاصة في فترة الغزو العراقي الغاشم، شنو أول صورة أو موقف ممكن يخطر في بالك عن صمود أهالي منطقة كيفان؟
1: احنا انا مواليد 92، انا بعد الغزو، لكن اليوم اهلنا واجدادنا لما يتوفون من احنا صغار زين، فاحنا انا لاني ولد كيفان، فكنا احنا نفتخر ان اسمنا كيفان الصمود كيفان الصمود كيفان الصمود، وان الاحتلال في اول 3 أو 4 أيام ما قدروا يدشون كيفان من المقاومه، والمقاومه انطلقت من كيفان، فهذا احنا كعيال كيفان نفتخر فيه. لكن قصص المناضلة والكفاح والشهامة والرجولة والنخوة كانت منتشرة بكل مناطق الكويت، احنا شفنا ناس كانت برا الكويت دشت داخل الكويت، نفس ما نسمع كل سنة بالقصص والأحداث وكل ذكرى، الحين فوق 30 سنة، كل سنة تتجدد عندنا قصص جديدة نسمعها أول مرة. صح. وهذا الشيء اللي لازم نظل احنا نحافظ عليه، نبين أهالينا سواء رجال ولا نساء شنو قدموا حق هذه الأرض. واليوم لما نستذكر مثلا شهداء منطقة كيفان على وجه الخصوص، وشهداء الكويت بوجه عام، اليوم لازم هذه الشخصيات نجسدها في كل مكان ونذكرها في كل مكان، لان هذيل فخر الكويت، هذا الفخر الحقيقي. صح. لان انت من تسمع قصصهم وشنو سووا عشان هالديرة، انت تجتهد وتبذل ان انت اليوم بصحتك لازم تقدم حق هالديرة، هم قدموا ارواحهم، ما في شيء اغلى من الروح. فاحنا اللي قاعد نقدمه كله ما يساوي شيء بالنسبه للي هم قدموه، وهذا اللي احنا كنا مصرين ان نبينه، غير انه والله الجهات الاخرى لما كل اللي يشتغل في مجاله يبين دور المؤسسات والافراد في شنو سووا بالغزو، احنا قلنا طلعنا بهذه الفكره اليوم ان التبرع بالدم ونربطه بالملحمه اللي صارت والنخوه والعزه والكرامه، ان اليوم تعال قدم دمك بالرخاء اليوم، لأن في ناس ممكن بالمستقبل تحتاجه، سواء اللي فيهم مثلا أمراض الله يشافيهم أو احتياجات بنك الدم في أي ظرف من الظروف. وإحنا نحرص ونأكد أن هذه المفروض تكون طول السنة، لكن إحنا اليوم تسهيلا لأبناء المنطقة ولأبناء الكويت اللي مثلا ما يقدر يتعنى مثلا لبنك الدم، وفرنا له داخل المنطقة، نسهل عليهم، والحمد لله لقينا ردود أفعال إيجابية صراحة، لأن في ناس كبار بالعمر أو نساء ما يقدرون يروحون ازدحامات الطرق وهذا، لكن اليوم توفر عندهم داخل المنطقة والمناطق اللي حوالينا. واليوم حتى لقينا استحسان من مجالس إدارات زملاء من جمعيات ثانية عجبتهم الفكرة ممكن يعني يأخذون هذه الفكرة ويطبقونها عندهم، وبالعكس تكون طول السنة. لكن إحنا حبينا نبين هذا الشيء، والحمد لله أن حققنا الهدف اللي نبيه يعني.
0: إيه نعم، تكلمنا أكيد عن دور الكويتيين، ودائما نقول دور الكويتيين واضح ومميز في وقت الشدة ووقت الرخاء الحمد لله. أكيد خلينا نتكلم أكيد عن هذه المبادرة بالتحديد ونجاح هذه المبادرة الحمد لله. هل في تعاون مع جهات حكومية أو مؤسسات معينة في هذه المبادرة غير بنك الدم؟
1: يعني احنا اليوم احنا الجهه المعنيه هي وزاره الصحه وبنك الدم، وللامانه من اول ما ودينا لهم الكتاب وقعدنا معهم يعني لقينا منهم تفاعل وترحيب، وبالعكس قدموا لنا اكثر مما كنا نتمنى. تواجدهم اليوم بستاف كبير موجودين مستعدين موفرين لنا كل الاحتياجات، وسهلوا على الناس يعني وايد امور صراحه. فيعني بهذه الحمله الجهه اللي تعاملنا معها هو البنك، و للأمانة يعني ما لقينا منهم إلا كل تعاون صراحة وترحيب لهذه الفكرة.
0: أي نعم، نبي نتكلم عن أثر هذه المبادرات خاصة على الجيل الجديد، خصوصا اللي ما عاش فترة الغزو لكن يسمع دائما من أهل القصص المختلفة.
1: طبعا هو لما يشوف هذا الشيء الحين بينه ولامسه ويشوف يعيش يحاول يعيش هذه التجربة، من خلال لما يتبرع بدمه هو راح يحس ان الانسان شلون قدم دمه، يعني شلون استشهد وارخص شيء صار عنده دمه مقابل هذه انه يحافظ على كيان هذه الديره وبقاء هذه الديره. فهو راح يستشعر يعني جزء بسيط من اللي استشعره شهدائنا، عسى الله يرحمهم ويتقبلهم شهداء بعد الجنان ان شاء الله، ويتذكرهم ويفتخر. يعني اليوم يعني كل كويتي تلقين واحد قريب منه او يصير كل اسره فيها شهيد او شهيده، فاليوم يحس فيهم يتقرأ يعني يحاول يستشعر اللي هم عانوا. يعني انت اليوم بالرخاء وبالبراد وعلى قولتهم تشرب عصير ومستانس تتبرع بدمك وانت مرتاح
0: صحيح،
1: فانت فما بالك هو لما يستشعر انه قدم هذا الدم وشافه ارخص ما يشوف وقت اللي والله واجه اليوم العدو الغاشم وكان يعني مقدم روحه حق هذه الدولة. فانت اليوم لازم تحيي هذه الذكرى، لازم تحافظ على المجد اللي سووه اللي قبلك، واليوم الأمم تعيش على تاريخها وذكرياتها. الأمم الكبيرة واحنا ان شاء الله ما احنا اقل منهم.

0: اي نعم
1: واحنا احنا نحب دولتنا ونحافظ عليها رغم صغر مساحتها اللي الكل يحسدنا عليها. الحمد لله، وان شاء الله بنظل محافظين على هذا الارث وهذا ويعني وهذا الشيء اللي نفتخر فيه طول ما احنا عايشين. بكل سنه نحاول نطلع فكره، نطلع بمبادره، نطلع باللي نقدر عليه بالموقع اللي احنا فيه.
0: اي نعم
1: سواء اليوم احنا بالجمعيه التعاونيه نفكر كل سنه بفكره جديده شلون نحيي الدور اللي سووه الابطال الشهداء والأسرى والناس اللي قاوموا وناس يعني خذوهم وردوا. هذيلا يمكن الكلام ينسي، او الاجيال يمكن بعد مده تختفي. الناس اللي عاشت الغزو يمكن بعد سنين تروح، لكن هذه الذكرى هي هذه الاشياء الصغيره هي اللي تخلي الناس تظل بذاكرتها هذه الاشياء وينقلونها من جيل لجيل.
0: صحيح. أستاذ مصعب أحمد الملا، كونك رئيس مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية، شلون تقدرون نقدر نقول تأثرون على الأشخاص أو تدعمون الأشخاص اللي حابين يدخلون في مجال التطوع أو ينضمون إلى الجمعية؟ هل في أمور معينة تستقطبون فيها الشباب؟
1: طبعا انا اقول احنا طبعا يعني فكره انشاء الجمعيات التعاونيه في الستينات لما صارت هي كان اول اول اول بند لها هي الخدمه المجتمعيه بالدرجه الاولى. فاحنا يعني كجمعيات تعاونيه نتكلم بشكل عام كل الجمعيات، حتى شفتوا في اخر ازمه خلينا نقول الكورونا كل المناطق سووا فرق تطوعيه.
0: صحيح.
1: من ابناء المنطقه دائما مثلا خلينا نقول على سبيل المثال مثلا انا عندي فكره التخضير. التخضير يصير عن طريق ابناء المنطقه، نحط مثلا اعلانات في تطوع. اليوم احنا بالصيف عندنا توظيف حق الطلبة، صار في تقديم من طلبة كيفان اللي بالعطلة نشغلهم بأوقات فراغهم، نعرفهم على الجمعية ودور الجمعية والمنطقة والاحتكاك مع الناس، يشوفون جمعيتهم عن قرب ويشوفون شنو الأشياء اللي قاعد تصير داخل. في أمور معينة، حملات موسمية تصير مثلا بدخول الشتاء، تنظيف الشواطئ، تنظيف شوارع كيفان. ساعات نسوي مثلا حملات سبق حق مثلا محولات قديمه، حق المطبات والارصفه. دائما هذا تصير عن طريق الفرق التطوعيه، نعلن عنها وابناء كيفان المهتمين يقدمون كل المناطق وقيسي على كل المناطق. فاحنا دائما نحاول نكون قراب من المساهمين وابناء المساهمين عن طريق هذه الاشياء المجتمعيه اللي تقربهم وتحببهم اصلا بالجمعيه ويعرفون هذه الجمعيه اصلا شنو دورها. لان الجمعيه بحد ذاتها لها قصة تاريخية بالغزو. يعني الجمعيات هي اللي ساندت.
0: صحيح.
1: الكويتيين اللي كانوا بالكويت في فترة الغزو، وصار ترتيب الجمعيات والمخازن، والكويتيين اشتغلوا بالخباز، اشتغلوا بالمصبغة، اشتغلوا بالخياط، اشتغلوا حتى عز الله في الزبالة. وهذه كلها نبينها ترى يعني طول السنة.
0: ايه.
1: فيعني احنا محافظين على هذا الشيء كتطوع. اسم تطوع هو بحد ذاته يعني هذا الشيء اللي احنا نغرسه بالاجيال، ان انت اليوم لازم تشتغل حق ديرتك واخر شيء يكون همك المقابل.
0: يعني
1: هذا مو وظيفه، هذا تطوع. لما تزرع فيهم هذا الشيء صدقيني بيكبرون على هذا الشيء وبيربون عيالهم والجيل اللي بعدهم على نفس الشيء. واحنا هذا خذيناه من اللي قبلنا، وهكذا العمليه يعني لازم تصير بهذه الطريقه.
0: بالتأكيد. في خطط مستقبلية توسعون نطاق هذه المبادرة أو أنه يكون في مشاريع جديدة في المستقبل؟
1: يعني أكيد إحنا دائما إحنا يعني الأفكار دائما متجددة ومتطورة. ممكن تصير هذه الحملة ممكن تصير على مستوى المناطق. يعني ممكن تصير المناطق القريبة نسوي لنا حملة واحدة موحدة على مثلا ممكن نقول مستوى التبرع بالدم وغيرها وغيرها. يعني تصير دائما الخدمات المجتمعية دائما أفكارها متطورة تتجدد مع على قولتهم مع السنين، مع الافكار تطلع عندك افكار جديده. احنا دائما ترى مترابطين مع بعض، يعني المناطق مترابطه مع بعض وجمعياتها مجالس اداراتها الموظفين اللي بالجمعيات نطلع بافكار موحده. ودائما تلقين يعني تقريبا شغل الجمعيات في الخدمه الاجتماعيه كلها متشابه، لان اليوم ترى الترابط سبحان الله يصير يعني نفس ما هو الترابط موجود بين المجتمع هذا ينعكس على ترى الجمعيات التعاونيه. والحمد لله احنا محسودين والله لا يغير علينا ان شاء الله.
0: إن شاء الله. خلنا نتكلم أكيد عن أهمية هذه المبادرات المجتمعية في التأثير على أفراد المجتمع.
1: يعني نفس ما قلت لك هذه المبادرات لازم بكل جهد يعني ما تنقطع أبدا، لأن هذه ترى ثغرة صغيرة كبيرة. يعني اليوم أنت مثلا تتذكري وأنت صغيرة في موقف مجتمعي أثر فيك لليوم.
0: أكيد.
1: الحين كبرتي تعلمين الجيل اللي بعدك. هذه الأشياء نحافظ عليها ونحرص عليها، وهي أهم مبدأ من مبادئ العمل التعاوني الخدمة المجتمعية. يعني اليوم ترى فكرة إنشاء الجمعيات ما هي ربحية، خدمة مجتمعية بحتة 100%.
0: صحيح.
1: ما آخر ما تفكر فيه الربح. الخدمة المجتمعية هي عشان تزيد مثلا للحين الاشياء اللي تقدم الجمعيه ترى تقدم فيها وايد اشياء براس مالها، يعني ما فيها هامش ربح، وايد اشياء زين. فهذه يعني هذا الشيء اللي لازم احافظ عليه، واوصي اوصي نفسي قبل ما اوصي زملائي اليوم وزميلاتي اعضاء مجالس الادارات والموظفين بالجهاز التنفيذي في جمعيات مختلفه، ان اليوم هذا الشيء اللي يصير يعني شغلكم الشاغل الخدمه المجتمعيه وغرس هذه القيم بابناء مناطقكم. لان يعني اليوم دور خلينا نقول دور مجالس الادارات والجمعيات التعاونيه في الخدمه المجتمعيه ما يقل عن دور الاهل، هم مكملين حق بعض، بس ما هو دور المدارس. فاحنا لازم نضل خصوصا في فتره الصيف فتره العطل نكون قراب من الطلبه، من عيال المساهمين، من تقديم خلينا نقول الجمعات المبادرات المجتمعيه، نغرس فيهم هذا الشيء. يعني احنا يصير هذا شغلنا شاغل، صدقين انه راح هذه الفكره راح تلقى نتائجها باذن الله وما راح تضيع، لان اللي قبلنا هم اللي زرعوا فينا هذا الشيء.
0: صحيح.
1: فاحنا على قولتهم احنا اللي قبلنا مو احسن منا، احنا ان شاء الله نكون بعد احسن منهم لان تعلمنا وتربينا على ايدهم.
0: اكيد. جمعيه كيفان التعاونيه دائما مميزه ولها حضور مجتمعي واضح، تحس الى اي مدى ممكن انكم تحرصون على انها تكون موجوده ومتابعه للمناسبات الوطنيه، ونقدر نقول فرصه لتعزيز المسؤوليه المجتمعيه تكون مواكبه للمناسبات المختلفه الوطنيه؟
1: صح. طبعا جمعيه كيفان تتميز ان هي اول جمعيه بالكويت، هذا اللي يميزها. فعشان تبي احنا شويه دائما يكون هذا على عاتقنا، يعني يشكل علينا عبء اكبر. 100% احنا دائما نكون يعني احنا حريصين ان نحط لنا التقويم لمده سنه كامله ونناقشه، يعني نحطه في الخطه الاجتماعيه بالجمعيه، وحتى نناقش فيه الاخوان في وزاره الشؤون اللي هم الجهه المسؤوله عنه، فيصير في خطه وكالندر كامل لسنه كامله بمختلف احداثها. يعني الغزو واحد من الاحداث، العياد الوطنية ما انت قلتي، وزينة المناطق، فرحة التحرير وشنو ممكن نقدر نسوي لها. وطبعا غير احنا نتكلم على اشياء جانبية مثل حفل المتفوقين، حفل تحفيظ القرآن، حلقات تحفيظ القرآن، الدروس الدينية، الخدمات، المحاضرات التوعوية، الحملات اللي خلينا نقول الحملات المختلفة، مثلا اضرار التدخين، اضرار المخدرات عسى الله يبعدهم عنا ان شاء الله. يعني هذه الاشياء كلها تتكون طبعا عن طريق قسم مثلا العلاقات العامه في الجمعيات المختلفه، ويكون لها مناقشه جديه في مجلس الاداره والزاميه على كل الجمعيات انها تقدمها لوزاره الشؤون لمده سنه كامله. فاحنا حريصين كل سنه نطور نفسنا اكثر من السنه اللي قبلها، وماشيين في هذا الشيء، وان شاء الله انه هذا الشيء ما ينقطع باذن الله.
0: عساكم على القوة. ترى دائما جمعية كيفان مميزة ولها نقدر نقول مكانة قريبة من قلبي كوني خريجة آداب في كليتنا في كيفان.
1: هذه لنا أول جمعية بالكويت، فنرحب بجميع السادة المستمعين اليوم ينورون جمعيتنا وجمعيتهم. هي بالنهاية
0: هي دائما جمعية كيفان تستقطب الطلبة ترى اللي حولها في المناطق، سواء كانوا في كيفان أو بالعديلية وغيرها. صح. مميزة عادل. من ناحية الخدمات
1: وعسى الله يديمها ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله من تطور الى تطور. نبي ناخذ منك كلمه اخيره استاذ مصعب، يعني شنو رسالتك لاهالي كيفان واكيد اهالي الكويت عموما في هذه الذكرى، ودعوتك اكيد لهم للمشاركه في هذه الحمله المهمه، حمله التبرع بالدم.
1: يعني هو الغزو ذكرى يعني لي عسى الله يعودها، لكن فيها كثير من القصص يعني الجبارة اللي الواحد يفتخر فيها صراحة، يعني يعتز فيها. بعد ما انتهت على الذكرى الأليمة صار الواحد يفتخر بموقف اللي سووه الكويتيين بذاك الوقت، وشنو سووا وشنو التلاحم وشنو القصص اللي موجودة رغم صغر حجم الدولة وقلة الإمكانيات مقابل الغدر اللي صار. لكن هذه راح تبقى، راح نتوارثها كلنا، نفتخر فيها، نعتز فيها. ورسالتنا لهم ترى احنا عيالكم واخوانكم، ما نستغنى عن توجيهاتكم توصياتكم اي اقتراحات، بالعكس احنا ومجالس الادارات كلها مختلف الجمعيات كلنا ودنا نطلع لكم احسن صوره. انتم ما حطيتونا في هالمكان، لا احنا عيالكم واخوانكم وان شاء الله تثقون فينا، لكن ما نستغنى عنكم وانتم اللي نتعلم منكم. نكون يعني احرص ان نكون كلنا حريصين على احياء هذه مثل هذه الذكريات، غرس بابنائنا وبناتنا الصغار، غرس فيهم كل يعني كل هذه القيم نغرسها فيهم، لان راح نلقى نتائج في المستقبل 100% باذن الله تعالى.
0: إيه نعم، مثل ما ذكرت أستاذ مصعب، التبرع بالدم من أسمى صور العطاء الإنساني، وهو عمل بسيط لكن نقدر نقول ياخذ

0: دقائق بسيطة، ولكن ممكن يكون سبب في إنقاذ حياة مريض أو مصاب وغيره. في ناس وايد محتاجة نقل دم وبشكل عاجل. دائما حاولوا أنكم تساهمون في هذه الحملات وتوفرون، نقدر نقول، مخزون آمن من الدم للمستشفيات وغيره. كل الشكر لك، كل الشكر لك أستاذ مصعب أحمد الملا، رئيس مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية، على هذه المعلومات المهمة وعلى كلامك أكيد لهذه الحملة الوطنية المهمة أيضا، اللي دائما تثبت أن المجتمع الكويتي حاضر في مختلف المناسبات.
1: حياكم الله، مشكورين، ما قصرتم.
0: يعطيك العافية.
2: من الشرق إلى الغرب، الحرف الكويتية القديمة تعتبر من تراثنا الأصيل التي جسدت تاريخ الكويت على مر العصور. إمارة دبي تشتهر بالعديد من الأسواق التقليدية التي يزورها الملايين من السياح سنوياً.
3: بمثل ما تتعدد مكونات البيئة والمناخ في السودان تتنوع الثقافة.
4: يشكل الشمال الأردني رمزاً تاريخياً عريقاً وعميقاً من رموز الهوية الوطنية الأردنية.
5: المسرح الأثري بمدينة الجمة الواقعة بمحافظة المهدية على الساحل الشرقي لتونس.
6: مكتبة مصر العامة بالجيزة تقوم فلسفتها على أسس رسالة ورؤية وواقع حي.
2: يعتبر الجامع العمري الكبير من أكبر مساجد بيروت وأكثرها أهمية تاريخية.
7: نسيج يروي حكايات الماضي، السد والذي انعرف به أهل البادية قديما.
2: من الشرق إلى الغرب مع استراحة الظهيرة.

0: ما زال متحف الآثار الإسلامية والتركية بإسطنبول الموجود في ساحة سباق القيول القديمة لشبه الجزيرة التاريخية، وهي ما تعرف اليوم بميدان السلطان أحمد، يجذب زواره من السياح المحليين والأجانب من سائر أصقاع المعمورة. يعد المتحف من المتاحف الأولى التي جمعت الآثار التركية والإسلامية في مكان واحد، وأيضاً يحمل صفة آخر متحف افتتح بعهد الدولة العثمانية. فالمتحف كان في البداية قصراً خاصاً لإبراهيم باشا، وهو وزير وزوج ابنة السلطان سليمان القانوني. وقد افتتح المتحف أول مرة في كلية السليمانية عام 1914 تحت اسم متحف الأوقاف الإسلامية، وبعد إعلان الجمهورية التركية تم تغيير اسمه إلى متحف الآثار الإسلامية والتركية في عام 1983، كما تم تحويل المتحف من كلية السليمانية إلى هذا القصر ليكون متحف الآثار الإسلامية التركية قائماً بذاته. يعد المتحف من أندر المتاحف في العالم من ناحية المخطوطات المعروضة فيه، والتي يعود تاريخها إلى الفترة ما بين القرن الثامن والتاسع عشر، وتصل أعدادها إلى 15,000 مخطوطة. وإلى جانب ذلك تعرض فيه قبعات فخمة وسجادات تمثل حضارات وثقافات مختلفة للشعب التركي. ولعل وجود 9 أنواع من السجاد السلجوقي النادر المصنوع من الصوف والمواد العضوية الطبيعية خير دليل على ذلك. يحتوي المتحف على قسم الأثنوغرافيا، والتي تعرف بعلم وصف طريقة وأسلوب حياة الشعوب، حيث يحتوي هذا القسم على 320 قطعة أثرية حقيقية، بالإضافة إلى قسم الأمانات المقدسة والمخطوطات والآثار الخشبية والمعدنية والآثار الزجاجية والسيراميك. كما أن زوار المتحف يمكنهم مشاهدة أيضاً العديد من الآثار الإسلامية العائدة لفترة الأمويين والعباسيين والفاطميين والمماليك، إضافة إلى الأندلسيين والأيوبيين والصفويين ولفترة حكم تيمورلنك والدولة الإلخانية. فالمتحف غني بالآثار الموجودة فيه، وليس فقط الآثار العائدة للسلاجقة والعثمانيين والجمهورية التركية. إن متحف الآثار الإسلامية التركية بالإضافة لكونه مقصداً ومكان اهتمام السياح الأجانب والباحثين والطلاب والفنانين، فهو الخزينة الثقافية التي تنقل مختلف أوجه ثقافة عريقة من بارحته إلى الغد، والتي تسلط الضوء على الثقافة الإسلامية والتركية. رامي عبد العال، إذاعة دولة الكويت، إسطنبول.
1: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة

0: وبكذي وصلنا معاكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة. تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش.
1: ولكم أجمل التحايا من التقديم من أمام المايك، كنا معاكم زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض.
0: وتحية مقدمة من الهندسة الإذاعية نورة العيسى.
1: أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان.
0: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: مستمعينا الكرام راح نلقاكم باكر بإذن الله في حلقة جديدة الساعة 2 على أثير إذاعة دولة الكويت وعلى أبليكيشن 51 كويت. حلقتنا راح تكون استثنائية لأنها من المركز العلمي، بنكون معاكم في إذاعة خارجية باكر الساعة 2، وحياكم الله تشرفونا في المركز العلمي وبرنامج استراحة الظهيرة، ونتشرف دائما بالتعاون مع مؤسسة الكويت التقدم العلمي والمركز العلمي، وبيكون معانا ضيف مميز، وكذلك راح نقدم لكم العديد من الفقرات والمواضيع المميزة مع عطلة نهاية الأسبوع ويوم الخميس. لذلك لكم هذه الدعوة للمتابعة من قائد هذا العمل المخرج سعود الحربي. وبعد لحظات من الآن راح ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية لمتابعة موجز الأخبار.
2: الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، ويحذرها من توجيه ضربة قوية إذا تراجعوا عن إبرام اتفاق. مسؤول أمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان على وشك التوصل لاتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز دون فرض أي رسوم. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها ساعدت أكثر من 1,000 سفينة على عبور مضيق هرمز خلال 3 أشهر رغم الاعتداءات الإيرانية. غرق سفينة هندية ونجاة طاقمها بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل الحديدة، والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتنفيذ الهجوم باستخدام قارب ملغوم. الهند تدين استهداف سفينة شحن ترفع علمها في البحر الأحمر وتدعو إلى وقف الهجمات. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. روسيا تشن هجوما بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف، والسلطات تعلن مقتل 14

0: عشر شخصا وإصابة 27 في الهجمات واندلاع حرائق بعدد من المستودعات. كوريا الشمالية تنتقد التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها اليابان وتلوح باتخاذ خيارات عسكرية إضافية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
3: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
1: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن.
1: ما كلنا نوطان العمر وطن.
0: ويعلو صوت الحقيقة.
2: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، لنأخذكم معنا في رحلة مع علم من أعلام الأدب العربي، إنه الشاعر إبراهيم عبد القادر المازني. ولد المازني في القاهرة عام 1890، نشأ في بيت بسيط لكن قلبه كان عامرا بالكلمات وفضول المعرفة. حيث أنهى دراسته الثانوية فكر أن يصبح طبيبا، لكن القدر كان يخبئ له طريقا آخر، فما إن دخل صالة التشريح حتى أغمي عليه من هول ما رأى، فترك الطب واتجه إلى مدرسة الحقوق، ومع ارتفاع المصروفات دفعه للعدول عنها أيضا حتى استقر أخيرا في مدرسة المعلمين. عمل المازني بعد تخرجه مدرسا لكنه لم يطق قيود الوظيفة، فترك التدريس واتجه إلى الصحافة.

حتى أثنى عليه العقاد وعده من أمهر من نقلوا الشعر والنثر بين اللغتين. أما على الصعيد الشخصي فأثرى حياته بصداقة العقاد وعبد الرحمن شكري، فأسس مدرسة الديوان التي دعت إلى التجديد في الشعر العربي، لكنه بعد ديوانه الثاني عام 1917 ترك الشعر واتجه إلى النثر والرواية، فخلف أعمالا بارزة مثل إبراهيم الكاتب وإبراهيم الثاني وحصاد الهشيم وصندوق الدنيا وخيوط العنكبوت. اشتهر أسلوبه الأدبي بالسخرية الذكية والفكاهة الخفيفة التي كان يعرض من خلالها واقع المجتمع المصري بكل تفاصيله دون تكلف أو مبالغة.

وقبل أن نودع المازني الأديب لنستمع الآن إلى صوته، ففي مرحلة شبابه كتب قصيدة الغريرة يصف فيها لقاء عابرا مع فتاة في عشية هادئة وحوارا رقيقا يفيض بعذوبة اللفظ. مرت عشاء بفتاة، يا حسنها لو أن حسنا يدوم. فقلت يا غادة أذكرتني أحلام عيش نسختها الهموم. قالت ومن كوبيد هذا الذي تذكره مقترنا بالكلوم. فقلت هذا ولد مولع بصيد أكباد الورى كالغريم. وفي عام 1949 أسدل المازني الفصل الأخير من حياته في القاهرة. أديب خاض أكثر من طريق حتى وجد مكانه بين أدباء العرب في العصر الحديث.

الشعراء. هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئنا ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

0: عيون الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. الحمد لله الذي جعل لكل جوارحنا نصيبا من الطاعة، وعلمنا أن الصمت قد يكون حكمة، وأن الكلمة قد تكون أمانة. كان أحد الصحابة رضوان الله عليهم يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما، فقال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال الصحابي: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ تأملوا هذا المشهد مستمعينا الكرام. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: احفظ مالك، ولا أكثر من الكلام، ولا انتصر في كل نقاش، وإنما أشار إلى اللسان، ذلك العضو الصغير الذي لا يكاد يتعب لكنه يستطيع أن يصنع في دقائق ما تعجز عنه السيوف في سنوات. كلمة واحدة قد تصلح بين متخاصمين، وكلمة أخرى قد تشعل خصومة. كلمة قد ترفع إنسانا منكسرا، وكلمة قد تهدم ثقته بنفسه. كلمة واحدة قد تحفظ عرض مسلم، وأخرى قد تنشر عنه ما يكره. أيها المستمع الكريم، لقد اعتاد الناس أن يعد الصمت فراغا، وأن يظن أن الإنسان لا بد أن يجيب عن كل سؤال، وأن يعلق على كل حديث، وأن يدخل في كل نقاش، حتى أصبح الصمت عند بعض الناس علامة ضعف، مع أن الحكيم قد يصمت لأنه يعلم أن بعض الكلام لا يستحق أن يقال. ليس كل ما تعرفه يحتاج إلى أن نتحدث به، وليس كل ما تسمعه يستحق أن تنقله إلى الغير، وليس كل ما يقال أمامك يحتاج إلى جواب. كم من بيت هدمته كلمة قيلت في لحظة غضب، وكم من صداقة انتهت بسبب عبارة لم يفكر صاحبها في عواقبها، وكم من إنسان حمل في قلبه ألما سنوات بسبب كلمة قيلت له ثم نسيها قائلها. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إنها قاعدة قصيرة لكنها تكفي لتغيير حياة الإنسان. قبل أن تتكلم اسأل نفسك: هل في كلامي خير؟ فإن كان فيه خير فقل، وإن لم يكن فالصمت خير لك. الصمت ليس دائما أن تغلق فمك فقط، فقد يصمت الإنسان عن الغيبة فيكون صمته عبادة، ويصمت عن نشر إشاعة فيكون صمته أمانة، ويصمت عند الغضب حتى يهدأ فيكون صمته حكمة، ويصمت عن جدال لا يريد به إلا الانتصار فيكون صمته عزة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فكم من إنسان كان يستطيع أن ينتصر في نقاش لكنه اختار راحة قلبه، وكم من شخص كان قادرا على الرد لكنه تذكر أن بعض الانتصارات خسارة، وأن الإنسان قد يخرج من الجدال منتصرا في أعين الناس خاسرا في قلبه. أيها الأحبة، اجعلوا للصمت مكانا في حياتكم، اصمتوا حين يكون الكلام فتنة، واصمتوا حين يكون الرد غضبا، واصمتوا حين لا يكون في الكلام إلا زيادة ألم، لكن تكلموا حين يكون الكلام حقا أو نصحا أو إصلاحا أو جبرا لخاطر. مستمعي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معاً على طريق الأمن.

0: القوة التجهيز. علي أنا شاهد الهدف. ابدأ المداهمة.
1: برنامج معا على طريق الأمن يسلط الضوء على آخر المستجدات والأخبار الأمنية. هذا البرنامج تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. يسرنا أن نلتقي بكم عبر أثير إذاعتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي معا على طريق الأمن، والذي يأتيكم كل يوم أربعاء من الساعة 3:30 وحتى 4 عصرا. البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود الأمنية والمرورية والتوعوية التي تبذلها وزارة الداخلية، ويواكب أهم الأحداث والأنشطة التي شهدتها الوزارة خلال أسبوع، تأكيدا لرسالتها في ترسيخ الأمن وتعزيز الشراكة المجتمعية، انطلاقا من أن الأمن مسؤولية مشتركة وأن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية المجتمع. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج، من التنفيذ علي غلوم ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبدالله الهاجري. فكونوا معنا في معا على طريق الأمن.
3: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
2: مستمعينا الكرام، نبدأ معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وفي بداية البرنامج ننتقل إلى الجانب الأخباري، وفي لفتة تعكس حرص القيادة الأمنية التي على تقدير الكفاءات وتحفيز المتميزين، كرم معالي النائب الأول لرئيس مجلس وزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ضابطين من قطاع شؤون مديريات الأمن تقديرا لإخلاصهم وتفانيهم في أداء الواجب وتميزهم في تنفيذ المهام الأمنية بكل كفاءة واقتدار. ويأتي هذا التكريم تأكيدا على نهج وزارة الداخلية في ترسيخ ثقافة التميز والاعتراف بالجهود المخلصة التي يبذلها رجال الأمن في خدمة الوطن، انطلاقا من إيمانها بأن تقدير الأداء المتميز يشكل دافع لمواصلة العطاء والارتقاء بمنظومة العمل الأمني. كما يجسد هذا التكريم رسالة واضحة مفادها أن الإخلاص والعمل والالتزام بالمسؤولية والتميز في أداء الواجب القيم تحظى بالتقدير والاهتمام، وأن كل جهد صادق يسهم في حفظ أمن الوطن وخدمة المجتمع هو محل اعتزاز وتقدير من القيادة الأمنية. وتؤكد وزارة الداخلية حرصها على دعم الكفاءات الوطنية وتحفيز منتسبيها على مواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط، بما يعزز جودة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ويكرس ثقافة العطاء والتميز في مختلف قطاعات وزارة الداخلية.
3: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن

0: حية عطرة لرجال الأمن الذين يسهرون على حماية مصالح الشعب ويحملون على أكتافهم صون الأمن في بلدنا، ولكي ينام المواطن قليل العين وهو يعلم أن هناك من يسهر على أمنه وحريته. ودعوني أقولها لكم بكل صراحة أن احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم، ولن أسمح على الإطلاق المساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم بواجباتهم الرسمية.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.

0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
1: مستمعينا الكرام، وفي إطار تعزيز صفوف وزارة الداخلية بأبناء الوطن المخلصين الذين يحملون روح المسؤولية ويؤمنون بأن خدمة الوطن شرف ورسالة، ومن كان منهم يطمح إلى أن يكون جزء من منظومة أمنية رائدة تسهم في حماية المجتمع وصون استقراره، يبدأ مسيرة مهنية متميزة في صفوف وزارة الداخلية. أعلن غطاء شؤون التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الراغبين من الالتحاق بدورة الطلبة الضباط حملت شهادة الثانوية العامة تخصص خفر السواحل بأكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية بدولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 3 وحتى 7 من أغسطس. وتدعو وزارة الداخلية جميع الراغبين والراغبات من تطبق عليهم شروط القبول إلى المبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة، مع ضرورة استيفاء الشروط المعلنة وفي مقدمتها أن يكون المتقدم أو المتقدمة كويتي الجنسية، حسن السيرة والسلوك، ولائقا صحيا وبدنيا ومستوفيا للمؤهل العلمي المطلوب، إلى جانب اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفق الضوابط المعتمدة. وللاطلاع على الشروط التفصيلية أعزائي المستمعين وأيضا آلية التسجيل والتخصصات المطلوبة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية أو تقديم طلب الالتحاق وفقا للنموذج المعد لذلك عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: الآن حمل التحديث الجديد لتطبيق وزارة الداخلية، والذي أضيفت عليه العديد من الخدمات الجديدة، منها الاستعلام عن بياناتك الشخصية وبيانات الأشخاص ذوي الصلة. كما يشمل التحديث خدمة ساعدوني للحصول على المساعدة السريعة في حالة الطوارئ، وأيضاً خدمة الإشعارات التي تشمل الإشعارات الخاصة بالمستخدم وأيضاً الإشعارات العامة من إدارة الإعلام الأمني. ويمكنك الآن دفع مخالفاتك المرورية بشكل سهل وآمن. كما يمكن للمستخدم الوصول إلى مواقع الإدارات الخدمية التابعة لوزارة الداخلية، ويوفر التطبيق أيضاً باقة متنوعة من خدمات وزارة الداخلية.
0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معاً على طريق الأمن.
1: أعزائي المستمعين، ننتقل الآن معكم خلال فقرات يعني برنامجنا معا على طريق الأمن إلى الجانب الميداني ومن جهود وزارة الداخلية، وفي إطار هذه الجهود الميدانية الرامية إلى تعزيز الأمن والنظام العام وبتوجيهات من معالي النائب الأول رئيس مجلس وزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبقيادة وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب، تواصل وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية تنفيذ الحملة الأمنية الشاملة في منطقة جليب الشيوخ ضمن خطة ميدانية متكاملة تستهدف إزالة المخالفات ومعالجة التجاوزات وتحسين البيئة الأمنية والخدمية في المنطقة. وأكدت وزارة الداخلية أن

0: الحملة تأتي استكمال الإجراءات التي نفذت خلال المراحل السابقة والتي أسفرت عن إخلاء المساكن المخالفة وضبط أعداد كبيرة من المطلوبين أمنيا ومخالفي قانون الإقامة والعمل، مشيرة إلى استمرار أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لمنع عودة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الأنظمة والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة. وقد حققت أعزائي المستمعين الحملة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية نتائج ميدانية واسعة، كان أبرزها ضبط أكثر من 1200 شخص من المطلوبين ومخالفي قانون الإقامة والعمل، إلى جانب معالجة العديد من المخالفات في البلدية وأيضا البيئية وإغلاق منشآت ووصلات غير قانونية وتنفيذ حملات تفتيشية موسعة للمحلات والمنشآت ومعالجة أوضاع البنية التحتية والخدمية وتقديم أيضا الرعاية الصحية للحالات التي استدعت لذلك، بما يعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المشاركة في الحملة. وشددت وزارة الداخلية على أن هذه الحملات مستمرة ولن تقتصر على منطقة بالشيوخ، بل ستشمل جميع المناطق التي تشهد مخالفات وفق خطة أمنية وميدانية متكاملة، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ الأمن والنظام العام ويرتقي بجودة الحياة في مختلف مناطق البلاد.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: ضمن خطوات التحول الرقمي في وزارة الداخلية وتسهيل الخدمات للأخوة المواطنين، افتتحت وزارة الداخلية المركز الذكي التجريبي لخدمة المواطن ببمن الإدارة العامة للجنسية والجوازات بمنطقة الشويخ. يقدم المركز خدمات الوزارة المقدمة إلكترونيا للمواطنين على تطبيق سهل أو موقع الوزارة، من استلام الجواز، رخصة القيادة والبطاقة المدنية. خلال الفترة القادمة هناك توسع في المراكز الذكية في مختلف المناطق لسهولة إنجاز المواطنين معاملاتهم.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معاكم في الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية ونواصل معاكم هذه الفقرة استمرارا لجهود الوزارة المكثفة في مكافحة آفة المخدرات وملاحقة مروجيها. يواصل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودهم الاستباقية في التصدي لهذه الآفة المدمرة، إحباط محاولات تهريب السموم إلى البلاد. وفي عمل أمني خليجي استباقي تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع نظيراتها في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من إحباط محاولة ضخ كمية من مادة الشبو السائل الخام كانت معدة لتصنيع والترويج داخل البلاد. وجاءت هذه العملية الأمنية النوعية بعد تبادل معلومات أمنية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، أسفرت عن ضبط متهم من أرباب السوابق في قضايا التجار بالمواد المخدرة، حيث عثر بحوزته على نحو 5 لترات من مادة الشبو السائل الخام، وهي كمية تكفي لإنتاج ما يقارب 15 كيلو من مخدر الشبو الجاهز للترويج. وتمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
3: لأمن وطنك وسلامة أسرتك ومجتمعك، بلغ عن مروجي المخدرات بالاتصال على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 1-88-4141. نحمي وطن، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
0: مستمعينا الكرام، وفي السياق نفسه تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 16 متهم في 9 قضايا متفرغة بعد عمليات رصد وتحريات دقيقة كشفت تورطهم في حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي. وأسفرت هذه العمليات عن ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة، شملت مادة الشبو والهيروين والحشيش

0: كيميكال وآلاف أغراض الكبتاجون والمؤثرات العقلية. وفي إحدى القضايا نجح رجال مكافحة المخدرات في إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الشبو إلى داخل البلاد عبر شحنة بريدية أخفيت بطريقة سرية، حيث تم رصد الشحنة وتتبعها وضبط المتهم فور استلامها، كما عثر بحوزته على كمية أخرى من مادة المخدرة وكانت معدل الترويج. وقد أحيل جميع المتهمين مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لتكمل الإجراءات القانونية. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية الاستباقية ومواصلة ملاحقة مهرب ومروج المخدرات بكل حزم، داعية أفراد المجتمع إلى التعاون مع أجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات من شأنها الإسهام في حماية المجتمع من هذه الآفة، انطلاقا من أن المكافحة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: كلنا معك، وخر عن المخدرات، لا تضيع صحتك على تجربة نهايتها الموت. نحمي وطن، الحملة الوطنية للتعريف بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
0: مستمعينا الكرام، ونواصل معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، ومزلنا معكم في الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع. وفي إطار هذه الحملات الأمنية المشتركة، واصلت وزارة الداخلية جهودها لتعزيز سيادة القانون، حيث نفذ قطاع شؤون مديريات الأمن ممثلا بمديرية أمن محافظة العاصمة حملة أمنية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت، استهدفت عددا من المنازل التي استغلت في إدارة بقالات مخالفة بصورة غير قانونية. وجاءت الحملة عقب رصد ميداني نفذته دوريات الإسناد التابعة لمديرية أمن محافظة العاصمة، حيث جرى التنسيق مع الجهات المختصة واستكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ عمليات التفتيش على المواقع المخالفة. وأسفرت الحملة عن ضبط 6 منازل تدار بداخلها أنشطة تجارية غير مرخصة، وضبط 11 مخالف لقانون العمل، إلى جانب ضبط شاحنتين كانت تستخدم في توزيع المواد الغذائية على تلك المواقع، كما تم ضبط دراجة نارية مطلوبة في قضية سرقة، فيما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات اللازمة بحق جميع المخالفات المرصودة. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي في إطار العمل الحكومي المشترك مع الجهات الرقابية بهدف التصدي للممارسات المخالفة وتعزيز سيادة القانون والحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده، مشددة على استمرار الحملات الميدانية في مختلف محافظات البلاد لضبط كل من يخالف الأنظمة والقوانين.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
3: صعب نستغني عن التكنولوجيا بحياتنا، بس استخدامها أثناء القيادة يشتت انتباهك وتعرض حياتك وحياة غيرك للخطر. استخدمها بوقتها.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
0: مستمعينا الكرام، نواصل معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وننتقل معكم إلى الحملات المرورية، حيث واصلت الإدارة العامة للمرور التابعة لقطاع شؤون المرور والعمليات تنفيذ حملاتها المكثفة في مختلف محافظات البلاد خلال فترة من أسبوع، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية وترسيخ الانضباط على الطرق وتطبيق القانون على الجميع. وأسفرت هذه الحملات عن تحرير ما يقارب 25,000 مخالفة مرورية والتحفظ على عدد من المخالفين وإحالة عدد من الأحداث إلى نيابة الأحداث، إلى جانب حجز عدد من المركبات والدراجات الآلية المخالفة. كما تعاملت الفرق المرورية مع أكثر من 2600 بلاغ مروري وباشرت 933 حادث مروري، كان من بينها 170 حادث أسفر عن إصابات، حيث تم تأمين مواقع الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية. وأيضا خلال هذه الحملات في جانب الأمني، أسفرت عبارات عن حملات عن ضبط عدد من الأشخاص المشتبه بحيازة مواد مخدرة وآخرين في حالات غير طبيعية، إضافة إلى ضبط عدد مخالفي قانون الإقامة وأشخاص ومركبات مطلوبين الجهات المختصة، حيث تم إحالتهم جميع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
4: شنو باقي ما خلصته؟ خلصت حج القاعة، خلصت حج الصالون، كلمت محل الورد. إيه زين ذكرت، ما طرشت المسج حق مصمم الكوشة.
5: كانت نهاية فرحتها حادث تسبب إصابتها. حياتك يا مانا.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معاكم في الجانب المروري، وأنا ننتقل معاكم إلى بعض التنبيهات الخاصة بالإدارة العامة للمرور على بعض الطرق، حيث تهيب الإدارة العامة للمرور جميع قائد المركبات ذرة انتباه والالتزام بالإرشادات المرورية بالتزامن مع استمرار أعمال الصيانة والتطوير في عدد من الطرق الرئيسية حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق وضمان انسيابية الحركة المرورية. وفي هذا الإطار أعلنت الإدارة العامة للمرور عن عدد من التحويلات والإغلاقات المرورية، أبرزها ما يلي: أولاً، تواصل أعمال الصيانة على طريق المغرب السريع، حيث يستمر إغلاق الحارة اليمنى والحارة الوسطى للقادم من مدينة الكويت باتجاه الأحمدي، إلى جانب إغلاق مخرج الدائرة الأول المؤدي إلى طريق المغرب ومخرج طريق المغرب المؤدي إلى الدائرة الثاني، وذلك لمدة شهر وفقا للخطة المعلنة. ثانيا، إغلاق الاستدارات أيضا على الدائري الثالث عند تقاطع مع شارع دمشق القادمين من الجهرة باتجاه السالمية، وكذلك القادمين من السالمية باتجاه الجهرة اعتبارا من اليوم الاثنين الثالث من أغسطس، ويستمر الإغلاق حتى 17 من أغسطس ضمن أعمال التطوير والصيانة الجارية. وتدعو الإدارة العامة للمرور جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام باللوحات الإرشادية واتباع التحويلات المرورية المعلنة والتعاون مع رجال المرور مع التخطيط المسبق للرحلات واختيار أيضا الطرق البديلة بما يسهم في المحافظة على سلامة الجميع والحد من الازدحامات خلال فترة تنفيذ الأعمال.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
6: الرابعة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة آخر تطورات إنجاز خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، ويؤكد أن مضيق هرمز سيفتح قريبا. غرق سفينة هندية ونجاة طاقمها بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل الحديدة، والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتنفيذ الهجوم. الجامعة العربية تدعو لتحرك عاجل لمواجهة مخططات تغيير وضع القدس المحتلة. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة. روسيا تشن هجوما بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف. الرئيس الفرنسي يندد بهجمات روسيا على كييف ويرجح فرض مزيد من العقوبات على روسيا. كوريا الشمالية تنتقد التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها اليابان وتلوح باتخاذ خيارات عسكرية إضافية. نهاية الموجز، في أمان الله.
7: إذاعة دولة الكويت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
1: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ السفر، فكثير من المسافرين يلاحظون أن الطعام الذي نتناوله على متن الطائرة لا يبدو بالمذاق نفسه الذي اعتدنا عليه على الأرض، حتى وإن كان الطعام من المطعم نفسه. فهل يعود ذلك إلى طريقة إعداد الوجبات يا جهينة، أم أن هناك أسبابا علمية وراء هذا الاختلاف؟
0: في الحقيقة يا سيدتي، هذا الموضوع من أكثر الموضوعات التي جذبت اهتمام علماء التغذية وطب الطيران خلال السنوات الأخيرة، والمفاجأة أن المشكلة لا تكون في جودة الطعام غالبا، بل في الطريقة التي يعمل بها جسم الإنسان داخل الطائرة.
1: اشرح لي لو سمحت.
0: عندما تحلق الطائرة على ارتفاع يقارب 11,000 متر، يكون الضغط الجوي خارجها منخفضا جدا، لذلك تحافظ المقصورة على ضغط يعادل تقريبا الضغط الموجود على ارتفاع يتراوح بين 1800 و2400 متر فوق سطح البحر، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة على حاستي الشم والتذوق.
1: وهل الشم مرتبط إلى هذه الدرجة بالطعام؟
0: بدرجة كبيرة جدا، فالعلماء يؤكدون أن ما يقارب 70-80% من الإحساس بالنكهة يعتمد على حاسة الشم وليس على اللسان وحده.
1: وما هي التجارب التي قام بها العلماء؟
0: أجرت معاهد فرانهوفر الألمانية بالتعاون مع شركة لوفت هانزا سلسلة من التجارب داخل مقصورات تحاكي بيئة الطائرات، ووجد الباحثون أن قدرة الإنسان على تذوق النكهات المالحة والحلوة قد تنخفض بنحو 30% أثناء الطيران، بينما تتأثر النكهات الحامضة والمرة بدرجة أقل. وهذا يفسر لنا لماذا يشعر بعض المسافرين بأن الطعام باهت، رغم أنه أعد بالطريقة نفسها المستخدمة على الأرض.
1: حمدا لله، إذن المشكلة ليست في الطاهي.
0: في معظم الحالات لا، فالطهات الذين يقومون بإعداد وجبات الطيران يأخذون هذه الحقيقة في الاعتبار، ولهذا نجد أن كثيرا من الوجبات الجوية تحتوي على كمية أكبر قليلا من التوابل أو الأعشاب العطرية حتى تحافظ على مذاقها بعد الإقلاع. وقد أوضحت دراسة من جامعة كورنيل أن الطهات المتخصصين في إعداد وجبات الطيران يستخدمون مكونات مثل الطماطم والفطر وبعض الأعشاب لأنها تحتفظ بنكهتها بصورة أفضل في بيئة الطائرة.
1: هل للرطوبة دور أيضا؟
0: نعم، وهذا عامل مهم جدا.
1: كيف؟
0: الرطوبة داخل مقصورة الطائرة تنخفض إلى أقل من 20%، بينما تتراوح داخل معظم المنازل بين 40-60%. هذا الجفاف يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية داخل الأنف، فتضعف حاسة الشم مؤقتا، ويصبح تمييز النكهات أكثر صعوبة، ولهذا يشعر بعض الركاب أيضا بجفاف الفم أو الحلق خلال الرحلات الطويلة.
1: سمعت أيضا أن عصير الطماطم يزداد الطلب عليه داخل الطائرات، فهل هذا صحيح؟
0: نعم، وهذه من النتائج الطريفة التي أثارت

0: اهتمام الباحثين.
1: كيف ذلك؟
0: قد لاحظت شركات طيران أوروبية من بينها لوفتهانزا أن استهلاك عصير الطماطم على متن الطائرات أعلى بكثير من استهلاكه على الأرض. وعندما درس علماء من معهد فرانهوفر السبب، وجدوا أن مركبات الطماطم الغنية بما يعرف بأومامي، وهو الطعم الخامس إلى جانب الحلو والمالح والحامض والمر، تصبح أكثر وضوحا داخل الطائرة، ولذلك يبدو العصير ألذ للمسافرين.
1: هل أجريت دراسات حديثة على هذا الموضوع تحديدا؟
0: نعم، ففي عامي 2024 و2025 وصلت فرق بحثية من جامعة ريدينغ في المملكة المتحدة والمعهد الألماني لأبحاث الأغذية دراسة تأثير الضوضاء والضغط والرطوبة في حاسة التذوق.
1: وماذا كانت النتائج؟
0: أظهرت النتائج يا سيدتي أن الضوضاء المستمرة داخل المقصورة والتي تتراوح بين 80 و85 ديسيبل تؤثر هي الأخرى في إدراك بعض النكهات، إذ تقلل الإحساس بالطعم الحلو، بينما قد تزيد الإحساس ببعض النكهات الأخرى. وهذا يعني أن تجربة تناول الطعام داخل الطائرة تتأثر بعدة عوامل تعمل في الوقت نفسه وليس بعامل واحد فقط.
1: تستفيد شركات الطيران من هذه النتائج، أليس كذلك؟
0: بالتأكيد، فبعض شركات الطيران الكبرى تتعاون مع خبراء تغذية وطهاة عالميين وباحثين في علوم التذوق لتطوير قوائم طعام صممت خصيصاً للرحلات الجوية وليس للمطاعم الأرضية، كما يجري اختبار كثير من الوجبات داخل غرف تحاكي الضغط والرطوبة والضوضاء الموجودة في الطائرات، حتى يتأكد الباحثون من أن مذاقها سيبقى مقبولاً بعد الإقلاع.
1: إذن اختلاف مذاق الطعام في الطائرة ليس انطباعاً شخصياً، بل ظاهرة أثبتتها الدراسات العلمية.
0: هذا صحيح، ويمكننا القول إن الإنسان عندما يسافر لا يحمل معه حقيبته فقط، بل تدخل حواسه أيضاً في تجربة مختلفة تماماً تتأثر بالضغط الجوي والرطوبة والضوضاء والارتفاع، وهو ما يجعل قطعة الطعام نفسها تعطي مذاقا مختلفا عما اعتدناه على الأرض.

0: عندما نشاهد أسراب الطيور في السماء نلاحظ أنها تغير اتجاهها في لحظة واحدة، وكأن قائدا يصدر لها الأوامر الآن. هل يوجد فعلا طائر يقود السرب، أم أن العلم كشف تفسيرا مختلفا لهذه الظاهرة يا جهينة؟
1: لفترة طويلة اعتقد العلماء أن لكل سرب قائدا تتبعه بقية الطيور، لكن الدراسات الحديثة أظهرت أن الحقيقة أكثر إثارة يا سيدتي.
0: هو ما هي هذه الحقيقة؟
1: في معظم الأسراب لا يوجد قائد دائم، وإنما يعتمد السرب على اتخاذ قرار جماعي، حيث يراقب كل طائر عددا محدودا من الطيور القريبة منه، ثم يعدل اتجاهه وسرعته بناء على حركتها. ومن خلال هذه القاعدة البسيطة يستطيع السرب كله التحرك بانسجام مذهل حتى لو ضم آلاف الطيور.
0: وهل أثبت ذلك بالفعل؟
1: نعم، ففي واحدة من أشهر الدراسات استخدم باحثون من جامعة روما لا سابينزا مشروعا علميا عرف باسم ستار فلاج، حيث صوروا أسراب الزرازير بكاميرات عالية السرعة من زوايا متعددة، وأظهرت النتائج أن كل طائر لا يتابع السرب كله، بل يراقب في المتوسط 6 أو 7 طيور قريبة منه فقط. ومع ذلك تنتقل التغيرات في الاتجاه بسرعة كبيرة عبر السرب، فتبدو الحركة وكأنها صادرة عن عقل واحد.
0: إذن لا أحد يعطي الأوامر؟
1: في معظم الحالات لا، فالقرار الجماعي ينتج عن آلاف التفاعلات الصغيرة

0: أن نظاماً معقداً قد ينشأ من قواعد بسيطة جداً يطبقها كل فرد. وقد ساعدت هذه الدراسات في فهم كيفية عمل كثير من الأنظمة الطبيعية مثل أسراب الأسماك وأسراب الحشرات وحتى حركة بعض الحيوانات البرية.
1: هل استفادت التكنولوجيا من هذه الفكرة؟
0: بشكل كبير، فقد طورت فرق بحثية من جامعة هارفارد والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ خوارزميات مستوحاة من حركة أسراب الطيور لتوجيه مجموعات من الروبوتات والطائرات المسيرة. والفكرة أن كل روبوت لا يحتاج إلى معرفة مكان جميع الروبوتات الأخرى، بل يكفي أن يتواصل مع أقرب جيرانه تماماً كما تفعل الطيور. كما تستخدم هذه المبادئ في تحسين حركة المركبات الذاتية القيادة وتقليل الازدحام في بعض أنظمة النقل الذكية.
1: وكيف يتجنب السرب الاصطدام رغم هذا العدد الكبير؟
0: هذا من أكثر الجوانب إثارة يا سيدتي.
1: كيف يا جهينة؟
0: بينت دراسة نشرت في العام 2025 بمشاركة باحثين من جامعة أوكسفورد أن الطيور تستجيب لتغيرات حركة جيرانها خلال أجزاء من الثانية، وهو ما يسمح لها بالحفاظ على المسافات المناسبة وتجنب التصادم حتى أثناء المناورات السريعة. كما أن الطيور تعتمد على سرعة معالجة بصرية عالية جدا تجعلها تلتقط التغيرات في الحركة أسرع من الإنسان.
1: هل يقتصر هذا السلوك على سرب الطيور فقط؟
0: لا، فنجده أيضا لدى أسراب الأسماك وبعض أنواع الجراد وحتى مجموعات الخفافيش. ولهذا أصبح علماء الأحياء والفيزياء وعلوم الحاسوب يدرسون هذه الكائنات معا، لأن المبادئ التي تحكمها متشابهة إلى حد كبير. بل إن بعض الاقتصاديين يستخدمون نماذج مستوحاة من سلوك الأسراب لفهم كيفية انتشار المعلومات داخل الأسواق والشبكات الاجتماعية.
1: إذن ما نراه في السماء ليس مجرد مشهد جميل، بل نظام بالغ التعقيد.
0: صحيح، والأجمل أن هذا النظام لا يحتاج إلى قائد دائم، بل يعتمد على تعاون بسيط بين كل فرد ومن حوله ليخرج في النهاية بحركة منسقة أدهشت العلماء وأصبحت مصدر إلهام للروبوتات والذكاء الاصطناعي والهندسة الحديثة.

0: الكذب سلوك قديم قدم الإنسان نفسه، لكن هل يستطيع العلم اليوم اكتشاف الكذب؟ وهل توجد أجهزة قادرة على معرفة الحقيقة بشكل قاطع؟ ما الذي توصل إليه الباحثون في هذا المجال يا جهينة؟
1: يحاول العلماء منذ أكثر من 100 عام فهم العلاقة بين الكذب ووظائف الدماغ، لكن حتى اليوم لا توجد وسيلة علمية تستطيع اكتشاف الكذب بدقة 100%. جهاز كشف الكذب التقليدي لا يكتشف الكذب نفسه، بل يقيس تغيرات فسيولوجية مثل سرعة نبض القلب وضغط الدم ومعدل التنفس والتعرق، وإذا شعر الشخص بالتوتر أثناء الإجابة قد تتغير هذه المؤشرات. لكن المشكلة أن التوتر لا يعني دائما الكذب، فقد يشعر الإنسان بالقلق رغم أنه يقول الحقيقة.
0: وهل اتجه العلماء اليوم إلى دراسة الدماغ مباشرة؟
1: نعم، خلال السنوات الأخيرة

0: استخدمت فرق من جامعة بنسلفانيا وجامعة كوليدج لندن أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لدراسة نشاط الدماغ أثناء الكذب، وأظهرت النتائج أن الكذب يتطلب جهدا ذهنيا أكبر من قول الحقيقة، لأن الدماغ يحتاج إلى ابتكار معلومة جديدة ثم مراقبة عدم تناقضها مع المعلومات السابقة. ولذلك تنشط مناطق في القشرة الجبهية الأمامية بصورة أكبر أثناء الكذب في كثير من التجارب.
1: هل يمكننا اليوم الاعتماد على هذه التقنية في المحاكم يا جهينة؟
0: حتى الآن لا، فالجمعيات العلمية تؤكد أن نتائجها لا تزال غير كافية للاستخدام القضائي، لأن نشاط الدماغ يختلف من شخص لآخر، كما أن عوامل كثيرة قد تؤثر في النتائج. ومن أبرز الباحثين في هذا المجال العالم دانيال لانجلبن من جامعة بنسلفانيا، الذي أجرى عشرات الدراسات حول الفروق العصبية بين الكذب وقول الحقيقة.
1: هل توجد أرقام حول الكذب في حياتنا اليومية؟
0: تشير بعض الدراسات السلوكية إلى أن غالبية الناس يقولون مجاملات أو معلومات غير دقيقة بدرجات متفاوتة خلال حياتهم اليومية، لكن الكذب المتعمد والمنظم يختلف عن المجاملات الاجتماعية أو الأخطاء في التذكر. ولهذا يركز علماء النفس اليوم على فهم الدوافع والسياق أكثر من البحث عن وسيلة سحرية لكشف الكذب. كنتم مع أخبار جهينة.

0: لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيد، ويخرجها يوسف

القليل على البحث عنها، وكانت هناك جزيرة يخشاها كل بحار لأنها لا تظهر إلا في الليالي العاصفة، ويقال أن القراصنة السود اتخذوا مخبأً لكنوزهم، وأن كل سفينة تقترب منها تختفي دون أثر. أما الكابتن أدريان فلم يكن يؤمن بالخرافات، ولذلك أبحر بسفينته نحو المجهول، غير مدرك أن أول ليلة من رحلته ستكون بداية صراع لن ينساه ما دام حياً.

0: لقد قطعنا نصف الرحلة وما زال البحر إلى جانبنا، لكن الرياح تتغير بسرعة. لا أريد من أحد أن يتهاون في عمله، فالبحر لا يرحم من يغفل عنه لحظة واحدة. راقبوا الأشرعة وثبتوا الحبال جيدا، فالعاصفة تقترب وأريد سفينتنا مستعدة قبل أن تصل إلينا.
1: اطمئن يا سيدي، فرجالوا يعملون منذ الفجر دون توقف. لقد ثبتنا الصاري الرئيسي وربطنا الصناديق الثقيلة حتى لا تتحرك إذا هاج البحر، لكنني لا أخفي عليك أنني رأيت غيوما سوداء لم أرى مثلها من قبل، وكأن السماء تخفي وراءها شيئا أكبر من مجرد عاصفة.
2: انظر يا سيدي، البوصلة بدأت تنحرف قليلا، وهذا ما يحدث عادة عندما نقترب من الصخور البركانية أو الجزر المجهولة. وإذا كانت الخرائط القديمة صحيحة، فإننا الآن أصبحنا قريبين جدا من المنطقة التي يطلق عليها اسم بحر الظلال، حيث اختفت عشرات السفن دون أن يعرف مصيرها.
3: أيها القبطان، رأيت ضوءا بعيدا يختفي ويظهر بين الأمواج، لكنه لا يشبه أضواء السفن التجارية. يبدو أنه يتحرك معنا بالسرعة نفسها، وكأن هناك من يراقبنا منذ وقت طويل.
4: الألواح ما زالت قوية، لكن علينا تخفيف الحمولة عن المقدمة إذا ازدادت الأمواج ارتفاعا. السفينة تستطيع تحمل الريح، لكنها لن تصمد إذا ارتطمت بالصخور وهي بهذه السرعة.
5: لقد مررت بعواصف كثيرة، لكن ما يقلقني اليوم ليس البحر بل وجوه الرجال. عندما يسيطر الخوف على الطاقم قبل بدء الخطر، تصبح الأخطاء أكثر من الأمواج نفسها. تحدثوا إليهم وأعيدوا إليهم الثقة.
0: اسمعوني جيدا، لن يترك أحد موقعه دون أمر مني. نحن لسنا أول من يواجه البحر، ولن نكون آخر من يهزمه. حافظوا على مواقعكم وافتحوا أعينكم جيدا. أشعر أن هذه الليلة ستكشف لنا سرا أخفته المياه سنوات طويلة.
6: بينما كان طاقم الكابتن أدريان يقاوم العاصفة، كانت سفينة سوداء تسير خلفهم دون أن تشعل أي مصباح حتى لا يراها أحد. وعلى متنها وقف أخطر قراصنة بحر يراقبون الفريسة بصبر، منتظرين اللحظة المناسبة للهجوم.
3: لقد اقتربوا أكثر مما توقعت، دعهم يواصلون طريقهم، فالقبطان بلاك روك يريدهم أحياء حتى يصلوا إلى الجزيرة، وبعدها لن يستطيع أحد الهرب.
7: لا تعجلوا بالهجوم، أريدهم أن يصلوا إلى ممر الصخور أولا، فهناك لن يجدوا طريقا للهرب. لقد ابتلع البحر عشرات السفن في ذلك المكان، أما نحن فنعرف كل صخرة فيه كما نعرف راحة أيدينا.
3: رجالك مستعدون يا سيدي، البنادق

0: محشوة والخطاطيف جاهزة للصعود إلى السفينة. يكفي أن تعطيني الإشارة وسأقود المجموعة الأولى للاشتباك.
1: الصبر يا برايس، الصبر. أعظم القراصنة لا ينتصرون بالقوة وحدها، بل يجعلون خصومهم يدخلون الفخ بأقدامهم ثم يغلقون الأبواب عليهم.
2: أيها القبطان، كنت أراقب البحر من النافذة الخلفية، وأقسم إنني رأيت شراعاً أسود يختفي كلما لمع البرق ثم يعود للظهور بعد ثواني. لسنا وحدنا في هذا البحر.
3: وأنا سمعت صوت جرس بعيد، لكنه لا يصدر من سفينتنا. هناك سفينة أخرى تقترب، لكنها تتعمد ألا يراها أحد.
4: انزلوا الشراع الأمامي.
5: هيا
4: سامويل، استعد على المدفع الأيسر. فيكتور، ثبت الدفة. لا أريد فوضى، كل رجل ينفذ مهمته فورا.
5: هيا
6: انتظر بسرعة. هناك سفينة خرجت من الضباب.
7: يا إلهي، إنها ترفع علم الجمجمة.
1: أخيرا التقينا يا كابتن أدريان. سلم السفينة وإلا جعلت البحر قبرا لكل من معك.
8: اشتعلت المعركة فوق الأمواج، وتحول البحر الهادئ إلى ساحة قتال لا يسمع فيها إلا هدير المدافع وصليل السيوف. كانت سفينة القراصنة أكبر عدداً وأقوى تسليحاً، لكن رجال الكابتن أدريان عرفوا أن التراجع يعني الهلاك.
4: لا تسمحوا لهم بالاقتراب من جانب السفينة. سامويل، صوب المدفع نحو مقدمتهم ولا تطلق النار حتى تصبح الإصابة مؤكدة. جاك، اجمع الرجال عند السلم الأيسر، فالهجوم سيأتي من هناك.
5: نعم سيدي.
6: اقتربوا اقتربوا أكثر، قليلا فقط. الآن
5: لا تتوقفوا بسبب قذيفة واحدة. اقذفوا الخطاطيف واسحبوا السفينتين حتى تصبحا متلاصقتين.
9: لن تعبروا إلى سفينتنا بسهولة. يا رجال، اقطعوا الخطاطيف قبل أن يثبتوها، وأبعدوا السلالم عن الحافة.
10: هناك ثقب في الجانب الأيمن بسبب القصف، سأصلحه مؤقتا، لكن لا تدعوا الماء يدخل أكثر وإلا ستثقل السفينة.
11: تمالك نفسك، الجرح ليس قاتلا. ابتعد قليلا عن القتال وسأوقف النزيف، ثم عد إن استطعت الوقوف.
2: أحضرت مزيدا من الضمائد والماء، لا تتركوا المصابين وحدهم، فكل رجل سننقذه اليوم سيقاتل معنا بعد دقائق.
3: احذروا، اثنان من القراصنة يحاولان الالتفاف من الخلف والدخول إلى مخزن المؤن.
4: زيدوا الهجوم نحو الوسط، لا تسمحوا لهم بالوصول إلى المؤخرة، فهناك المارون.
6: قاتلت رجالا كثيرين، لكنني لا أرى من يدافع عن سفينتي بهذا الإصرار. استسلم، استسلم وستبقى حيا.
9: الحرية لا تشترى بالاستسلام. وسفينتنا لن تحمل رايتكم ما دمنا لعواقفين.
12: كفى لعبا، وجهوا المدفع إلى صاريهم الرئيسي، أريد شراعهم على سطح البحر.
8: أصاب القصف الصاري، لكن سفينة الكابتن أدريان بقيت طافية. تغير اتجاه الريح فجأة وانكشف بين الضباب شاطئ جزيرة لم تكن ظاهرة قبل دقائق.
6: أيها القبطان، الجزيرة أمامنا والتيار يسحب سفينتين نحو خليج ضيق.
4: أوقفوا إطلاق النار، إذا دخلنا الخليج سنقاتل على اليابسة بدل أن نغرق جميعاً في البحر.
1: أخيراً وصلت يا أدريان، هذه هي الجزيرة التي جئت تبحث عنها، لكنها ستكون آخر مكان تطأه قدمك.
6: هناك أبراج مراقبة قديمة فوق الصخور، ولسنا وحدنا، أشخاص مجهولون يشعلون النيران على الشاطئ.
8: وصلت السفينتان إلى شاطئ الجزيرة، لكن المعركة لم تنتهي بعد، بل بدأت مرحلة جديدة مليئة بالأسرار والكمائن والمفاجآت، وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
13: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان. من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

وصل القرصان الإنجليزي جاك وورد إلى تونس عابرا البحر المتوسط، وبعد رحلة طويلة من التمرد والهروب من تلك الحياة القاسية التي كان يعيشها في تونس، بدأ يتحول إلى رجل جديد سيعرف باسم جاك ريس، رجل لم يعد ينتمي لماضيه القاسي أبدا. الحياة القاسية تصنع نجماً.

0: لم أأتي هنا لأختبئ من أعدائي، بل جئت لأعيد تشكيل نفسي ولأكون جزءا من قوة لها هدف واضح في هذا البحر المضطرب يا عثمان.
1: كلماتك قوية، لكنني سمعت مثلها من رجال كثيرين. بعضهم هرب عند أول اختبار، وبعضهم سقط قبل أن يبدأ.
0: وأنا يا عثمان لست واحدا منهم، فقد عشت ما يكفي من الخسارة لأعرف أن هذه فرصتي الأخيرة.
1: وما الذي يجعلك تظن أننا سنثق بك؟
0: لأنني لا أطلب ثقة مجانية، بل أطلب فرصة لأثبت نفسي أمامكم.
1: وماذا عن ولائك؟
0: ولائي سيكون لمن يمنحني العدل، لا لمن يفرض علي الخضوع.
1: نحن لا نقبل إلا الولاء الكامل.
0: وستحصلون عليه إن منحتموني المكان الذي أستحقه.
1: إذن سنختبرك في البحر، وهناك فقط تظهر الحقيقة.
0: وهذا هو المكان الذي لا أخافه أبداً.

0: لقد سمعت عنك قبل وصولك، ويبدو أنك صنعت لنفسك اسما حتى قبل أن تصل إلى هنا.
1: الاسم لا يعني شيئا إن لم يثبت في كل معركة من جديد.
2: كلامك صحيح، فالبحر لا يعترف بالماضي بل بما تفعله الآن.
1: ولهذا أنا مستعد لأبدأ من الصفر مرة أخرى.
0: هناك أسطول أوروبي يتحرك في المنطقة، وقد تكون هذه فرصتك لتثبت نفسك.
1: أنا لا أريد فرصة سهلة، بل أريد اختبارا حقيقيا.
2: ستواجه رجالا لا يرحمون، وقد قتلوا قراصنة قبلك وأسقطوهم.
1: وأنا لست مثل من سقطوا.
0: سنرى إن كنت مختلفا فعلا أم لا.
1: لن تحتاج إلى وقت طويل لمعرفة ذلك.
2: الرجال سيراقبونك بدقة،
1: وأنا سأجعلهم يتبعوني عن قناعة لا خوف.
3: أصدق عندما سمعت أنك أصبحت هنا وتحت راية مختلفة تماما عن كل ما عرفناه سابقا.
1: الإنسان لا يبقى كما هو، وإلا بقي أسيرا لماضيه إلى الأبد.
4: لكنك كنت قائدا بيننا، وكنا نحسبك لا تخضع لأحد.
1: لم أخضع ولن أخضع، بل اخترت طريقا أقوى وأوضح.
3: وهل وجدت ما كنت تبحث عنه؟
1: وجدت هدفا، وهذا أهم من أي غنيمة كنا نحصل عليها.
4: كنا نظن أننا أحرار،
1: كنا نركض بلا اتجاه، وهذه ليست حرية.
3: وهل تقبل أن نقاتل معك؟
1: إن كنتم مستعدين للالتزام فنعم.
4: وما الذي سيختلف هذه المرة؟
1: كل شيء، كل شيء، لأننا سنقاتل لسبب لا لمجرد بقاء.

0: إذن أنت جاكور الذي أصبح يدعى يوسف ريس. لم أتخيل أن أراك في هذا الجانب من البحر.
1: والأسماء لا تغير الحقيقة، بل الأفعال هي ما تصنع الفرق.
2: الحقيقة أنك أصبحت هدفا مباشرا لنا، وأوامرنا واضحة بالقضاء عليك.
1: حاول كثيرون قبلك لكن لم يحققوا أي نجاح يذكر. جميعهم واجهوا مصيرا واحدا.
0: هذه المرة مختلفة، فنحن لا نطاردك فقط، بل نريد إنهاء قصتك بالكامل.
1: القصص لا تنتهي بسهولة، خاصة إن كانت بدأت من القاع.
2: سنرى ذلك في المعركة القادمة،
1: وأنا بانتظارها.
0: إذا لا تتأخر، والبحر لا ينتظر أحداً.

0: الأسطول الإنجليزي يقترب وعدد سفنهم أكبر مما توقعنا.
1: وقد يكون لديهم مدافع أقوى، وهذا سيجعل المواجهة صعبة.
2: لكنهم لا يعرفون أسلوبنا، وهذا ما سنستغله.
0: ما الخطة؟
2: سنقسم السفن ونجعلهم يظنون أننا أضعف مما نحن عليه،
1: ثم نهاجم
2: في اللحظة التي يظنون أنهم انتصروا فيها.
0: خطة تحتاج إلى توقيت دقيق،
2: وأنا أعتمد عليكم في تنفيذها.
1: لن نخذلك أبدا، لا تقلق، نحن معك.
2: إذن استعدوا، فهذه المعركة ستحدد مكانتنا

0: ما فعلته في المعركة لم يكن مجرد انتصار، بل رسالة لكل من في البحر.
1: لقد أجبرت أعداءك على التراجع رغم تفوقهم.
2: لأننا لم نقاتل بالقوة فقط، بل بالعقل أيضا.
0: الرجال الآن يرونك قائدا حقيقيا.
2: القيادة مسؤولية قبل أن تكون مكانة.
1: وسمعتك وصلت إلى أبعد من هذه المياه.
2: وهذا يعني أن التحديات القادمة ستكون أكبر.
0: هل أنت مستعد لها؟ استعدادا تاما يا جاك. ما
2: كنت أستعد لها منذ سنوات، لم يكن قرارا في يوم وليلة أو قرارا لحظيا.
1: إذن لن يكون طريقك سهلا أبدا.
2: لم يكن سهلا منذ البداية، أنا لا أبحث عن السهولة أبدا.
3: لم أتوقع أن أصل معك إلى هذا الحد، من بحار فقير إلى قائد يخشاه الجميع. لقد تغير كل شيء منذ تلك الليلة التي سيطرنا فيها على السفينة.
2: التغيير يبدأ بقرار يا حسن، ثم يتحول إلى طريق لا يمكن التراجع عنه.
3: لكن الطريق الآن أصعب من أي وقت مضى، طريق خطورته لا تتقبل أي خطأ.
2: لأن المسؤولية أصبحت أكبر وأعظم، لم تعد مسؤولية سهلة أو محدودة.
3: وهناك أخبار عن انتشار الطاعون في تونس.
2: نعم سمعت بذلك، ويجب أن نعود ونساعد الناس.
3: هذا خطر عليك.
2: القائد لا يختار السلامة لنفسه ويترك الآخرين.
4: في عام 1622، وبعد سنوات من القوة والنفوذ، أصيب جاك ريس بالطاعون ليواجه النهاية بنفس الثبات الذي عاش به.
5: لقد مات جاك، مات، لم يستطع الوقوف بوجه الموت.
6: الموت، الموت هو المحطة النهائية التي لن ينجو منها أي بشر، مهما كان قويا ومهما كان صلبا. لقد عاش حياة مثالية، كسر فيها الخوف، لم يرضخ لأي أمر يقلل من شأنه.
5: عاش شجاعا، ترك خلفه سيرة لا يوجد في صفحاته الخوف أو التردد.
6: فعلا جاك لم يكن مجرد متمرد، بل حالم شجاع، لهذا سيذكره التاريخ ويتم وضع اسمه مع أسماء كل شجاع قرر التمرد من أجل كرامته.
5: كان دائما ما يردد حياة من أجل البقاء أو موت من أجل الكرامة.
6: عبر البحار باحثا عن المجد الذي يصون كرامته، لقد كان قليل الكلام وكثير القسم، قام بتوجيه رسالة مؤثرة، رسالة تحت

0: ينطوي صدورها على كلمات المجد والبقاء، التحدي والعطاء.
1: طويت صفحات جاك وورد، ذلك القرصان الذي تمرد على الحياة القاسية التي كانت ستسلب منه أبسط حقوقه، ولكن بعزم شديد وإرادة استطاع أن يهزم تلك الحياة القاسية ويحمل لقب الفوز، الفوز الذي نصبه نجماً من نجوم القمة.
2: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الخامسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة آخر تطورات إنجاز خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، ويؤكد أن مضيق هرمز سيفتح قريبا. غرق سفينة هندية ونجاة طاقمها بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل الحديدة، والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتنفيذ الهجوم. الجامعة العربية تدعو لتحرك عاجل لمواجهة مخططات تغيير وضع القدس المحتلة. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة. روسيا تشن هجوما بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. الرئيس الفرنسي يندد بهجمات روسيا على كييف ويرجح فرض مزيد من العقوبات على روسيا. كوريا الشمالية تنتقد التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها اليابان وتلوح باتخاذ خيارات عسكرية إضافية. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: عندك فكرة، موهبة، طموح تحب تحققه؟ برنامج تمكين بيكون معاكم كل يوم أربعاء. نسمع صوت الشباب ونفتح أبواب الفرص على إذاعة دولة الكويت.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، وعلى كل من انضم معنا حاليا بإذاعة البرنامج العام 89.5 بإذاعة دولة الكويت. نرحب فيكم تحية مغلفة بأجمل الورود منا لكم ولكل محبي البرنامج الأسبوعي تمكين، الذي دائما يطل عليكم في الساعة 5 إلى الساعة 6. وأيضا أرحب بزميلي العزيز عبد الله الدوسري، يا هلا مرحبا فيك معي.
1: حياك الله ومساك الله بالخير، والمساء سعيد لكل مستمعينا مثل ما تفضلتي، ونقول لهم إن شاء الله يومكم سعيد وجميل بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: مثل ما عودناكم في هذا البرنامج الجميل، نحن نستضيف من بنات وأبناء الكويت اللي وصلوا في تحقيق أهدافهم. هذا البرنامج اللي نسلط عليه الضوء لنخرج هذه الإبداعات وهذه الثروة الجميلة من أبنائنا وبناتنا. نقول عسى الله يوفق الجميع.
0: آمين يا رب.
1: ونقول اللي قاعد يسمعنا عن طريق أبليكيشن وزارة الإعلام 51، سعداء جدا بانضمامكم لنا، واللي قاعد يسمعنا من خلال السيارة أو

0: بالبيت نكون إن شاء الله يوم جميل جدا جدا
1: بإذن الله.
0: ودائما أيامكم دائما أفراح. وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج مثل ما عودناكم من الإعداد مطير المطيري وماجد الحميدان.
1: ومن التقديم معكم على الهواء عبد الله الدوسري وحنان الغريب.
0: وأما التنسيق والمتابعة أمير الزجاري.
1: ومن الهندسة الإذاعية استبرق دشتي.
0: حنان الصقر من التنفيذ على الهواء.
1: والمخرج العزيز مشاري الرباح.

0: من الواجب علي ليه؟ ها؟
1: إيه؟
0: أن أنا أحكم بالصورة.
2: رحم الله عباد. ومحمد يقول أحكم بالصورة. الصورة؟ وين المصور؟ يقول حضر الصورة بيحضر صورة.
1: هاي صورة.
2: هو بيحضر صورة.
1: ترى كبرت أنت يا أبو فهد.
2: وهذاك بعد أنا هو اللي قال ما قلت أنا.
1: شبه هنا.
2: يقول بيحضر صورة بصورة.
1: ومن زيننا بيصور ويانا. يعني.
2: أنا كاشف.
1: هو بعد يقول مداميتوا وحطوني على أربع صور عشان أعطيكم الياس.
2: لا ما فينا شدة. ما فينا شدة.
3: أنا بالياس.
4: تمكين، حيث تتحول طاقات الشباب إلى إنجازات عظيمة من الفكرة إلى الريادة. استثمارنا في الشباب هو استثمار في المستقبل.

0: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، مستمرين في برنامجكم تمكين، وهذا البرنامج اللي مثل ما قلنا لكم نحن نسلط الضوء دائما على أبناء وبنات الكويت. واليوم معانا ضيفة عزيزة، حيث أصبحت المرأة الكويتية اليوم شريكة أساسية في مسيرة التنمية، وأثبتت حضورها في مختلف المجالات بفضل ما تمتلكه من كفاءة وطموح وإرادة. ومع هذا الحضور برزت أهمية المبادرات المجتمعية التي لا تكتفي بتقديم الدعم، بل تسعى إلى بناء القدرات وصقل المهارات وفتح الأبواب أمام المرأة لتكون أكثر قدرة على تحقيق طموحاتها وصناعة أثر إيجابي في مجتمعها.
1: طبعا عبد الله، ومن هذا المنطلق جاء فريق لتنهض التطوعي لتمكين المرأة اللي يعمل على تحويل التحديات إلى فرص من خلال البرامج التدريبية والمبادرات النوعية والاستشارات وبناء الشركات المجتمعية، انطلاقا من إيمانه بأن تمكين المرأة يبدأ بالإيمان بقدراتها وتوفير البيئة التي تساعدها على الاعتماد على نفسها وتحقيق أهدافها وصناعة مستقبلها بثقة.
0: ويعمل الفريق بالتعاون مع المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات بقيادة الدكتورة ابتسام، كما يندرج تحت مظلة مبرة العوازم الخيرية في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية وتوسيع أثار المبادرات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
1: طبعا ضيفتنا اليوم المهندسة إيمان البطحاني، رئيسة فريق لتنهض التطوعي لتمكين المرأة، والتي تقود هذه المبادرة برؤية تسعى إلى تمكين المرأة في مختلف الجوانب التعليمية والمهنية والاجتماعية، وتعزيز حضورها في المجتمع من خلال مشاريع وبرامج تهدف إلى صناعة أثر مستدام.
0: وللحديث عن فكرة الفريق وأبرز مبادراته وقصص النجاح التي صنعها ورؤيته في تمكين المرأة، يسعدنا نرحب بضيفتنا وضيفتكم المهندسة إيمان البطحاني، رئيسة فريق لتنهض التطوعي لتمكين المرأة الكويتية. فأهلا ومرحبا وحياك الله، وجدا سعداء بقبول هذه الدعوة، سعداء اليوم لنتكلم عن هذا الدور الريادي والجميل للمرأة بشكل عام وبشكل خاص المرأة الكويتية.
2: اولا يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة.
1: يا هلا فيك.
2: امانة يعني ان شاء الله يكون اللقاء مثمر ان شاء الله باذن الله، ويكون الاستفادة حق المستمعين باذن الله.
0: باذن الله
1: طبعا. باذن الله. طبعا بداية دائما نسأل هذه الأسئلة، ودائما تهمنا في نقطة بداية كيف ولدت فكرة فريق لتنهض، وما الرسالة اللي يسعى الفريق حق تحقيقها؟
2: ولدت فكرة فريق لتنهض التطوعي من خلال تواصلي مباشر مع النساء من مجموعة من النساء، وطبعا كان بس يطلبون الدعم المادي فقط. اكتشفت مع الفترة ان عندهم طموح، عندهم قدرات، عندهم يعني بس بسبب العوائق او ضعف الامكانيات المالية هم ما يقدروا، او قلة الفرص. ومن هني الفكرة جت، ان لتنهض مو يقتصر بس حق الدعم المادي، انما ان توسع لتمكين المرأة. فاحنا هني كذي انشأنا منصة رقمية، موقع الكتروني جمعنا فيها كل الخدمات والفرص اللي تساعد المرأة على تطور، سواء كان من خلال التدريب او الاستشارات او طلب الدعم. طبعا طلب الدعم هو المادي، ومن خلال ايضا اللي نقدر حتى نوصلها الى الفرص المناسبه. جميل. طبعا هدفنا ان كل مرأة، يعني كل مرأة تقدر تلقى مكان يدعمها ويعطيها ادوات اللي تحتاجها عشان تعتمد على نفسها وبنفس الوقت تحقق طموحاتها، لان نؤمن ان الفرصه الصح ممكن تغير حياة إنسانة كاملة.
1: صحيح.
0: أستاذة إيمان، الشعارات توضع شعارات، لكن البعض ما يقدر يطبق هذا الشعار لظروف معينة. اليوم أنتوا اخترتوا شعار نؤمن بقدراتها ونصنع الفرص، شلون ترجمتوا هذا الشعار إلى مبادرة ومشاريع على أرض الواقع اليوم وحققتوا هذا الشعار اللي أنتوا حطيتوه؟
2: الشعار هذا مو مجرد عبارة، هو مبدأ اللي نمشي عليه في كل مبادراتنا. إحنا نؤمن إن كل مرة عندها قدرات تستحق ان تنشاف ونعطيها الفرصة المناسبة. عشان كذي نقدم برامج تدريبية وورش عمل والجلسات إرشادية تساعد المرأة في تطور مهاراتها او في مجال اللي تطمح له. واذا كانت الظروف المادية تمنحها تقدر تطلب دعم من خلال منصتنا، ومن منصتنا الإلكتروني، ويتم دراسة الطلب طبعا مع وفق الشروط والمعايير المعتمدة.
0: هي تابعة للمبرة نفسها.
2: بالضبط.
0: جميل.
1: ممتاز، جميل والله. بس ودنا نعرف عندها من وجهة نظرك ماذا يعني تمكين المرأة؟
2: تمكين المرأة بوجهة نظري إنه ما يقتصر بجانب المهني أو الاقتصادي، بل مفهوم أكبر من كذي. طبعا التمكين بالنسبة لنا يشمل التعليم.

التدريب وبناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس والصحة النفسية والصحة الجسدية اللي هي الرياضة والاستقلال المالي. نحرص على أن تكون قادرة على تحقيق التوازن بين طموحها وأسرتها.

0: المرأة الكويتية واحتياجات المرأة وما تحتاجه وظروف الحياة متغيرات الحياة. هناك أشخاص يعني محتاجين هذه المبادرات وهذه الوقفة، وهذا دائما ديدن الشعب الكويتي وبنات الكويت وأبناء الكويت ورجال الكويت اليوم في الوقوف عند الشدائد والاحتياجات، يوقفون مع بعض. ولنا من يعني ذكرى الغزو خير شاهد على صحيح. ترابط المجتمع الكويتي وحب أكيد. المجتمع بالضبط. الكويتي
1: نعم.
0: ذكرى الغزو قبل يومين 2/8 هذه الذكرى الأليمة اللي مرت علينا كلنا، وعسى الله لا يعود الشر.
1: آمين.
0: واندحر آمين. الظالم وانتهى وحتى نصف تاريخه، حذف من من من التاريخ، بقي تاريخه الأسود هو الثابت في هذه الصفحات التاريخية، وبقي التاريخ الأبيض لدولتنا الكويت وتكاتف الشعب الكويتي. رحم الله شهدائنا، أسأل الله يرحمهم آمين. جميعا ويسكنهم فسيح الجنات يا رب العالمين. ونقول شكرا للأبطال المقاومة اللي عايشين معانا اليوم، أنتوا الفخر، أنتوا التاج، وأنتوا دائما اللي نفتخر فيه. وأيضا من جانب المبرات الخيرية احنا نفتخر فيكم. اليوم السادة إيمان، شنو أبرز الاحتياجات أو التحديات اللي لاحظتوها أنها متكررة لدى النساء اللي يتواصلون معاكم مع الفريق؟
1: أمانة لاحظنا إنه وايد أكثر، يعني أكثر تحديات اللي تتكرر معانا هي قلة الفرص وضعف الوعي ببعض المهارات واللي تساعدهم في تطوير أنفسهم، بالإضافة إلى عائق المادي اللي يمنع بعضهم من التحاق بدورات أو برامج يحتاجونها.
0: مثل شنو؟
1: مثل
0: خياطة أو أمور مهنية مثلاً، أو تعليمية الكمبيوتر أو الطريقة هذه.
1: ممكن يكون أيضاً حتى في ضعف الوعي بنفسه، إنه شنو ممكن، شنو تختار، إنه مثلاً شنو تختار الأفضل لها، شنو المهارات اللي ممكن تكتسبها.
2: من أي ناحية تقريباً؟ بس نعرف بس من أي ناحية؟ من ناحية اختيارات عندكم؟
1: عندنا احنا مثلا دورات، مثلا اذا كان هي شهادتها مثلا مو عندها جامعية تكون عندها شهادة ثانوية
0: او متوسطة،
1: يكون عندها قلة فرص طبعا. فهني احنا نعطيها دورة على اساس انه يكون تفتح لها فرص اكثر حق الوظائف، يعني فنعطيها دورة مثلا كول سنتر اللي حسب الاحتياجات
0: والمؤهل العلمي اللي هو حاصل عليه، قدراته، تمكن الشخص
1: بالضبط. فاحنا نعطيها وننصحها شنو انت مثلا شنو شاطرة فيه، مثلا شنو اللي يعني شنو المهارة اللي انت تحسينها ان انت قوية فيها. فبعد مناقشاتنا معاها بعدين هي راح تعطينا
0: يعني الإجابة على ضوءها انتم،
1: على ضوء ايه، على انه شنو نشوف اول شيء نستكشفها، بعد ما هذا ناخذها ونعطيها الدورة اللي تناسبها،
0: الشيء اللي تحبها،
1: اللي تحبها،
0: الشيء اللي تحبها اللي يناسب قدراتها.
1: قدراتها
0: لان في قاعدة انا اشوف ان هذه قاعدة ثابتة، لازم مو الكل، الاغلب، انا اتمنى الكل ان اعمل ما تحب كي تحب ما تعمل
1: بالضبط.
0: علشان تقدر تنتج
1: بالضبط. صحيح. نعم.
2: طبعا هو بالنسبه للشيء اللي هي تختاره في طريقه عملها اساسا، هي لازم راح تكون ماخذه شهاده، وهذه الشهاده راح تكون ماخوذه من عندكم
1: بالضبط.
2: طبعا هذه الشهاده هل لها مثلا، طبعا راح تكون معترف فيها
1: بالضبط، في احنا تعامل، عندنا تعاون مع معهد معتمد موجود بالكويت واحنا متعاونين معه، وبالعكس يعني معطينا حتى انواع الدورات حتى لتمكين المراه.
2: اي نعم، بس ممكن تذكرنا بعض الدورات؟
1: بعض الدورات عندنا كول سنتر. نعم. انا سويت الدفعه الاولى طبعا حق كول سنتر، ما شاء الله يعني تقريبا 10 بنات.
2: نعم.
1: ورح تحولتهم الى شركه التوظيف لهم على اساس ان يتوظفون على وظيفتهم كول سنتر. عندنا ايضا في دورة سكرتارية، في دورة أيضا
2: يعني في مجموعة
0: الإدارة
2: دورات
0: مثلا،
1: في الإدارات هو يشوف، هو في دورات الأمن السبراني أيضا، في دورات أيضا الذكاء الصناعي، على حسب احنا نشوف على حسب احتياجات السوق العمل، وبعدها نشوف احنا شنو الدورات اللي تناسبها.
2: طيب احنا قاعد نتكلم عن طريقة الدورات والبرامج والمبادرات اللي تقدمونها، نبي نعرف المعايير اللي تعتمدونها لضمان تحقيق اثر حقيقي في يعني في ان هذا الشخص فعلا ينتج وفي المستقبل او انه ياخذ مكان المهني بطريقه صحيحه.
1: اي احنا شوفي، احنا ما نختار برامجنا بشكل عشوائي، بالعكس احنا نحدد على حسب المشاكل والاحتياجات اللي تتكرر عند النساء. مثل مشكله الديون او ضعف الوعي المالي، اول شيء نسمع لهم ونعرف شنو أكثر الأمور اللي يحتاجونها، وعلى هذا الأساس نصمم البرامج والورش العمل. فأنا إن شاء الله بإذن الله شهر 9 راح أصمم ورشة هي إدارة الراتب ولتجنب الديون.
2: ممتاز.
1: فهذه وايد يفيد حق المرأة شلون تحافظ على راتبها وتتجنب الديون، فراح يكون في حتى الضيوف راح يكون وايد مختصين

0: في هذا المجال إدارة الراتب، وبنفس الوقت حتى المحامية راح تكون لتجنب الديون والأمور هذه، أمور قانونية يعني. وبنفس الوقت يهمني أن البرنامج ما يكون بس مجرد دورة وتنتهي، لا، إحنا نبي كل واحدة تطلع وهي تعلمت مثلا مهارة، أو مو شرط أن يكون مهارة، أو تكتسب خبرة أو معرفة تقدر تستفيد منها من حياتها. ومن هذا هدفنا بعد تقديم الخدمة، وهدفنا أيضا أنه يكون أثر حقيقي ومستمر، ونشوف المرأة قاعدة تتطور وتحقق أهدافها خطوة بخطوة.
1: جميل، تقبلون العنصر الرجال يتدربون على إدارة المال، لأن احنا نعاني احنا الشباب من إدارة المال.
0: بالعكس، حياكم الله.
1: أنا أشوف أن أنت ما شاء الله تبارك الرحمن العنصر النسائي في إدارة الأموال وإدارة حتى شؤون البيت، أنا أبصم بالعشرة أن أغلب النساء يتفوق على أغلب الرجال في هذه الأمور، في إدارة شؤون البيت والمصاريف والمال.
0: بس أقولك
1: لشخصية سبحان الله، هي يعني خلقت رب العالمين في هذا المجال، خلى ليش قالوا أن الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأخلاقي، وليش الأم لما يقولون هي المربي الحقيقي، لأن هي فعلا هي المتواجدة طول اليوم بالبيت، فتعرف كل صغيرة وكبيرة شنو الاحتياجات الحقيقية هذه لما تكون امرأة فعلا محافظة على البيت، والأغلب إن شاء الله فيه الخير، لكن احنا كعنصر رجالي من شغلين بمتابعة الأرزاق لجلب الرزق للأسرة وإتمام هذا يعني الاستقرار والراحة على الأسرة. أنا سطرت في هذا الأمر لأن أبي تعطونا هذه الدورة، لأن ما شاء الله تبارك.
0: أي أمانة، ترى اللي المختص اللي راح يقدم هذه الدورة هو رجل، يعني مو عنصر نساء، هو رجل، فهو ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: احنا شراكه في كل شيء.
0: انت شراكه. اي والله، فيكم الخير والبركه.
1: الله يسلمك ويطول عمرك. استاذه ايمان، يعني لكل مبادره او فكره دائما تحدث هناك بعض التحديات، شنو ابرز التحديات اللي واجهتكم في بدايه تاسيس الفريق، وشون استطعتوا انت اليوم ان انتم تتجاوزون هذه العقبات وتحققون اللي حققتوه، وان شاء الله المستقبل افضل وافضل.
0: الأكثر تحديات اللي يعني حسيت يعني واجهتها، إن وايد كان يعتقدون إن الفريق التطوعي، تعرفون إن الفريق التطوعي بس إنه يعتمد على بس إنه يقدم دعم مادي فقط، بس هني يحسبون إن اللي تنهض فكرة يعني بس نعطي مادة وخلاص. بس هني مع هدفنا طبعا، مع الوقت هدفنا مع تمكين المرأة ومساعدتها وتعتمد على نفسها، هني شافوا إن بعض طبعا بعد المواقف وبعد ما طبعا كثرة الأسئلة والاستشارات، يعني عرفوا ان احنا ما نعطي بس دعم مادي، ان احنا نعطي هي التدريبات والاستشارات لتمكين المرأة. ونشوف حتى حالات النساء وظروفهم، يعني نشوفهم ظروفهم ونعطي حلول حتى حق ظروفهم، وهذه أكبر تحديات بعد اللي يعني واجهتها. وبعد حتى الرقم ثلاثة بعد أني أنا واجهت التحديات، شلون تعاملي مع الشراكة اللي مع التعاون مع الجهات على أساس أنه يساعدون على تمكين المرأة، مثل المعهد، مثل الجهات اللي يعطون الخدمات اللي تساعد المرأة. والحمد لله مع الوقت، يعني مع اجتهاد طبعا الفريق، الناس بدأت تستوعب رسالتنا، وكل إنجاز وقصة كنا نشوفها كانت تعطينا أكبر دافع نكمل ونطور لتنهض أكثر
2: بإذن الله. إن شاء الله إحنا راح نأخذ فاصل إن شاء الله، ونرجع لكم مرة ثانية مستمعينا، ونكمل حوارنا الجميل مع المهندسة إيمان بطحاني رئيسة فريق لتنهض التطوعي لتمكين المرأة.

0: ولازلنا معاكم في برنامج مستمعين الكرام في برنامج تمكين، وأيضا معنا المهندسة إيمان البطحاني رئيسة فريق لتنهض التطوعي لتمكين المرأة، ولازلنا معاها بحوارات شيقة بيننا وبينها، وإن شاء الله نستفيد منها ويستفيدوا منها أيضا مستمعين الكرام. أستاذة إيمان، ودنا نعرف بعد منك المزيد والمزيد أكثر وأكثر، يعني هل هناك قصة نجاح لإحدى المستفيدات ما زالت تمثل لكم مصدر فخر وإلهام وقدوة؟
1: بصراحة إي والله، الحمد لله عندنا أكثر من قصة نفتخر فيها، وكل واحدة لها قصتها وظروفها طبعا الخاصة، لكن أكثر قصة أثرت فيني كانت في واحدة تواصلت معنا وكانت وايد مترددة وكانت حاسة أنها ما تقدر تحقق شيء طبعا، وشاركت معنا. طبعا أنا شاركتها بشاركت في دورة كول سنتر، كان مع اجتهادها وإصرارها طبعا هي
0: ممتاز.
1: الحمد لله بعد فترة حولتها إلى شركة توظيف توظفت، وطبعا هني صار، وهي طبعا على اساس انها شهادتها ثانويه عامه، فبعد اليوم هذا عندها، يعني طبعا بعد الدوره مع التوظيف صار عندها طبعا ثقه اكبر بنفسها، وصار عندها استقلال مادي، وهذا بالنسبه لنا انجاز كبير. واحنا ما نقيس النجاح طبعا بعدد الدورات او الورش اللي نقدمها، نقيسه بالتغير اللي يصير في حياه المراه لما نشوف المستفيده صارت تعتمد على نفسها وحققت هدف كانت تحلم فيه، او صارت مصدر يعني حق الاهام غيرها، نحس ان رسالتنا وصلت، وهذا بالنسبه لنا هو النجاح بصراحه.
2: جزاكم الله، شيء جميل جدا، شيء لان أستاذ إيمان إذا تسمحيني، من الصعب أنك تبني ثقة وتعزز الثقة عند شخص لأنه هو واصلك لدرجة محتاج هذا الإنقاذ، بس لما يوصل لك وتكون عندك الإمكانيات والقدرات والمهارات والخبرات اللي أنت اليوم متساعد اللي يلجؤون لك في هذا المجال أنك تطورهم وتفتح لهم باب وطريق مستقبل جميل وخط كله نور وفرح وسعادة بعد هالضنك وظروف الحياة اللي مرت وأعاقت الناس، ونسأل الله إن شاء الله أنه يفرج على الجميع ويكونون دائما بخير ونعمة وسعادة يا رب العالمين. وشيء جميل أنك اليوم تروح وتطور من هذه المهارات، لأن كلنا كنوز والله، وهبنا بمهارات تختلف عن الثاني حتى لو تشابهنا في شيء بسيط، لكن دائما ابحث داخلك ورح تطور نفسك، لأن الحياة دائما إذا ما فيها تطور وأبديت راح تتم مكانك والناس كلها بتطوفك، فلا تلقي اللوم على الناس وانت اصلا ما تحركت.
1: بالضبط.
2: اليوم استاذه ايمان، شلون يساهم التدريب والتاهيل في بناء ثقه المراه بنفسها في تنميه مهاراتها اليوم؟
1: امانه ان التدريب مو بس يعلم المراه مهاره، التدريب بالعكس يعطيها ثقه بنفسها. وايد نساء عندهم قدرات لكن يمكن مترددين او مو عارفين من وين يبدون، اول ما يتعلمون ويطبقون ويشوفون انهم قادرين ينجزون، ثقتهم بنفسهم تكبر تلقائيا. واحنا هني فريق اللي تنهض نؤمن ان قبل لا نبني مهاره لازم نبني الثقة، لأن إذا كانت المرأة أمنت بنفسها راح تقدر تتعلم
0: أكيد.
1: وتطور وتوصل صحيح. لأي هدف تحطه لنفسها. عشان كذي دائما نحرص نسوي ورشات أو محاضرات عن طبعا الثقة بالنفس والأمور هذه، بس هم بعد أن فريق اللي تنهض الفكرة أن إحنا نركز على مو الدعم المادي، إنما الدعم المعنوي النفسي
0: الحافز
1: بالضبط،
0: أهم شيء
1: الحافز، ونبي يكون يعني ينعكس على حياتها.
2: هو أنا أشوف أن لتعزيز الثقة هو التركيز على الجانب النفسي، لأن لما يوصلك اليوم في هذه اللجنة الخيرية وهذه بطريقة أن واصلك خلاص، هي واصلة منهكة من ظروف الحياة من قسوة الحياة، فمادة إيد على
0: تبي الأمل.
2: بالضبط. تبي أحد ينتشلها من هذا الضنك، وأنت اليوم في هذه المبادرة الجميلة لتنهض، فعلا نقول عسى الله يكتب لكم الأجر على كثر ما نهضتوا بهؤلاء السيدات، اللي عسى الله يكتب لهم الخير والأجر دائما ولكم
0: بإذن الله. طبعا ودنا بعدها ما نعرف الدور اللي يمكن أن تقوم به الأسرة في دعم المرأة لتحقيق طموحاتها، وما أهمية البيئة الأسرية في نجاحها.
1: طبعا دائما الأسرة يعني هو الدعم الأساسي،
0: أكيد
1: دعم الأساسي حق أكيد. كل امرأة
0: صحيح.
1: طبعا فأنا بالنسبة لي هو الدعم الأول، وبعدها يكون الدعم الجهات الثانية. فأنا بالنسبة لي هذا أمانة
2: يعني البيئة الأسرية.
1: البيئة الأسرية هو الأساس، وأنا أساسا على هذا الأشياء قاعدة أسوي طبعا، وقاعدة أصمم برامج حق إن الأسرة شنو واجبات الأسرة حق المرأة يعني تجاه المرأة.
0: بس إحنا ودنا هم نعرف شنو أهمية البيئة الأسرية في نجاحها، إحنا نعرف فكرة نجاحها.
1: فكرة نجاحها إن يكون
2: تعزز الثقة عندهم
0: يعني تساهم إن تبادر إن تقول والله روحي توكل على الله مثلا يا بنتي
2: إحنا وراك
0: إحنا معاك إحنا موافقين يعني البيئة.
1: أي مثل ما أنا تفضلت مثل ما أنا تفضلت إن أمانة قلت لكم إن دور المرأة دور الأسرة هي شيء أساسي حق دعم المرأة.
0: أي نعم.
1: ف يعني اللي حاب أركز عليه إنه يعني دعم الأسرة وايد مهم جدا وأساسي أساسا يعني ما أقدر أنا يعني أقول والله أنا بدعم يعني من جهتنا إحنا مثلا ندعمها وأساسا الأسرة مثلا ما يدعمها.
0: طيب ما بادرتوا مرة إن مثلا وحدة جات لكم قالت أنا ودي إني أدخل دورات عندكم ونفس الوقت إن أنتوا تفيدوني وأقدر أستفيد، لكن والله مثلا أهلي مو راضين مثلا على التخصص هذا اللي أنا ودي أنا أدرسه عندكم أو إني أنا أمارسه، فأنتوا بادرتوا مثلا أن أنتوا تقنعون الأهل أو تكلمون مثلا الشخص المعني لهذا الموضوع سواء زوجها أو أنه كان أبوها والدها أو المعني.
1: تواصلت أنا تواصلت في بعض الحالة تواصلت مع الوالدة طبعا قلنا لها أن مثلا بنتك تحتاج إلى الشيء هذا وتحتاج هذا، بالعكس هي كانت وايد متعاونة أمانة. في البداية كانت
0: مترددة
1: بس لما شافت وشنو فكرتنا إحنا اللي تنهض فهني وايد ارتاحت، وبالعكس احنا ساعدنا حتى قلنا يناسب حلول حق البنت وبنفس الوقت حلول حقكم انتم حتى يعني على اساس ان انتم ترضون. وبعدها اعطيناها الدوره طبعا على هذا الاساس وتطورت بالعكس قاعد تاخذ، وحتى الام قامت تدش عندنا على اساس تستفيد منه من ورشات ومحاضرات ايضا.
0: الله يعطيكم العافيه.
2: جميل استاذ ايمان، يعني شلون يمكن للمؤسسات الحكوميه والخاصه ان تكون شريك حقيقي في تمكين المراه، بالرغم ان احنا دائما نقول وبكل فخر ان اليوم حكومتنا مكنت الكويتية بكامل حقوقها، واليوم قاعد نشوف إن ما شاء الله تبارك الرحمن من النساء الكويتيات البارزات في المجال الحكومي، من تبوأنا مناصب عليا في الوزارات، صاروا الكثير والكثير منهم وزيرات في الحكومة يتقلدون هذه المناصب القيادية. فاليوم شلون يمكن المؤسسات أيضا أنها يكون في هناك شراكة ما بين الخاص والحكومي لتمكين المرأة؟
1: والله أنا أشوف أن الشراكة الحقيقية تكون بالفعل ومو بالكلام. يعني لما تكون الجهات الحكومية الخاصة توفر فرص تدريبية وفرص عمل تحتضن المشاريع وتفتح أبوابها للمواهب النسائية، وهذا هو التمكين الحقيقي. وإحنا ما نبي دعم مؤقت، يعني نبي شراكات تكون مستمرة تخلق فرص حقيقية للمرأة وتساعدها تعتمد على نفسها. ولما كل جهة تقدم بدورها طبعا، وسواء كانت الحكومة أو قطاع خاص أو المبادرات

0: المجتمعية راح تكون أثر أكبر، ونقدر نقدر نوصل لعدد أكبر من النساء ونساعدهم يحققون طموحاتهم.
1: جميل، وإن شاء الله دائما من تمكن إلى تمكن، ودائما نفتخر في بناتنا وخواتنا الكويتيات اللي وصلوا لهذه المناصب. احنا بنعطيك مجال ونمكنك انك تاخذين هذه الراحة بهذا الفاصل، ونرجع نكمل معاك اللي بقى من محاورنا وأسئلتنا حول هذا الموضوع.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، وأيضا لازلنا مع ضيفتنا المتميزة اليوم اللي أثرتنا بكلام جميل جدا وفعلا له معاني. كلامها هو القدوة دائما، أن يكون عندنا بنات ناس من عليهم، أن يكون لهم القدوة في المجتمع، وأيضا لهم على قولتهم البصمة الدار اللي تكون واضحة في كل مكان، وهم يكونون شاغرين بإذن الله. طبعا المهندسة إيمان بطحاني رئيسة فريق لتنهض التطوعي لتمكين المرأة، ولازلنا معاك في حوارنا، ودنا بعد هم نستكمل معاك ونعرف ما الخدمات التي تقدمونها من خلال منصة لتنهض، وكيف يمكن للمرأة الاستفادة منها.
1: طبعا في المنصة نقدم خدمات متنوعة تهدف إلى تمكين المرأة وتطويرها في أكثر جانب. نوفر برامج، عندنا برامج تعليم واللغة الإنجليزية، تقدر تدش المرأة بالمنصة وتشوف وتقدر تختار برامج التعليم واللغة الإنجليزية عشان تساعدها في مسيرتها، وبنفس الوقت حتى تقدر برامج التدريب المهني اللي هو الدورات، وتختار أنواع الدورات اللي تحتاجها أيضا، والدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي طبعا، وهذا يكون اتصال مباشر للجهات المختصة طبعا.
0: أي نعم.
1: بإضافة إلى برامج الصحة والتغذية والرحلات العمرة. هذه من ناحية الخدمات.
0: تمام.
1: إحنا أيضا مع طبعا نقدم ورش عمل ومحاضرات توعوية في مواضيع مختلفة طبعا، عشان نزيد الوعي طبعا للمرأة، مثل توعية المالية وتنمية المهارات والصحة النفسية وغيرها من المواضيع اللي تهم المرأة وتساعدها في حياتها.
0: تمام.
1: وإذا كانت المستفيدة تحتاج إلى دعم، في إحنا عندنا شق ثاني اللي هو تحتاج الدعم المادي، تقدر تطلب طبعا من خلال منصتنا الإلكترونية، ويتم دراسة حالتها وفق الشروط طبعا. وهدفنا نوفر البيئة المتكاملة تساعد المرأة وتطورها وتحقق طموحاتها وتعتمد على نفسها، ويكون نساعدها على إن المرأة تقدر تروح المنصة هذه كل ما تحتاجه لتطويرها في هذه المنصة.
0: ممتاز. بس أحيانا يكون في ناس، أنتم طبعا أكيد تتقابلون معاهم في البداية، في بالنسبة حق الإرشاد النفسي، إحنا نتكلم عن النقطة هذه الجزئية بالذات، لما تحسين التقبل أن هي ودها يكون عندها وعي لهذا الموضوع، أو أنها تحسينها إنسانة يمكن فيها جمود، أو هي ما هي عارفة وين اللاين أو وين الخط اللي هي بتمشي فيه، هني بهالنقطة هذه شنو دوركم؟ إن شلون تشجعونها من هالناحية، إن مثلا تاخذين الشغلة الفلانية، أو إنك تدرسين الشغلة هذه مثلا، أو إنك تمارسين هذا الشيء أفضل لك في طبيعة حياتك، أو إن تكاب إن هذا شيء عفوا إن يناسبك أنت كشخصيتك.
1: بالضبط، إحنا نسوي هالشيء هذا اللي هو على حسب مثل ما قلتي وتفضلتي الدعم الإرشاد النفسي، إن في بعض الأحيان هي تكون ضايعة مو عارفة حتى شنو هي شغفها مثلا.
0: صحيح.
1: ولا إيه، فممكن تكون
0: مو عارفة الوجهة وين،
1: وين الجهتها. وعلى أساسها، على أساس هذا طبعا لما تتكلم مع المختصين فهني نوصل هي شنو اللي تكون شاطرة فيه مثلا، شنو اللي تحبه مثلا، فمن خلال هذا نقدم لها الخدمة هذه.
0: بعد رديتوهم؟
1: هلا؟
0: في ناس فرضا رديتوهم حسيتوا إن مثلا ما راح يقدر منها، ما يعني ما تبادر، أو إن فيها جمود أحيانا، لأن في أحيانا
1: في نساء صح
0: فيهم جمود شوية، لأن ما عندهم هم أساسا هم شنو يبون. ففجأة تشوفين وأنت قاعدة تتكلمين معهم هي ما تبي تبادر، ما تبي تسوي شيء، فهل هذيلي فعلا راح تخلونهم وتحاولون تطورون منهم، ولا راح تردونهم؟
1: لا بالعكس، أمانة في شفت هذه طبعا فئات، الفئات هذه واجهتها أمانة بعد مكالمة أو مكالمتين، بعدها قمت أدز لهم اللي يكون ورش، أخليهم يحضرون ورش محاضرات وتوعوية الأمور هذه. هني هي تقدر تغير، يعني قدرت تغير الفكرة، إنها كانت خايفة، كانت مترددة، فهي دائما كلها قاعدة عرفتي إن لا أخاف أسوي كذي أخاف، فهي شنو بعد ما تأخذ الدورات هذه التدريبية اللي عندنا، الورش اللي بعدها عرفت انه لا لازم اسوي شيء بحياتي، لازم انا استكشف انا شنو ابي شنو ما ابي. فهذه الاشياء اللي صراحة امانة واجهتها، وهذه تحديات، لان مرات يكون على قولتك انه في نساء خلاص يكونون مسكرين الموضوع هذا بالنسبة لهم.
0: صحيح.
1: ما يبي يتطورون.
0: اي نعم،
1: يحبون يقعدون خلاص ما
0: وللأسف الواحد لما يكون يحب إنه يكون قاعد في الدائرة الخاصة في دائما يسمونها دائرة الارتياح اللي متعود عليها كروتين يومي في حياته أو في سنين حياته نقدر نقول، يحس أحيانا في الخوف في انطلاقة إنه يجرب.
1: بالضبط.
0: أو إنه يشوف. أو في ناس لا يقولك والله أنا كذي مرتاح.
1: إيه؟
0: ليش انت قاعد تضغط علي؟ خلاص انا ما ابي هالشغله الفلانيه هذه.
1: يخافون من التغير.
0: صحيح،
1: يخافون من التغير امانه.
0: تمام، انزين خلينا نشوف الى اي مدى اسهمت المنصات الرقميه ووسائل التواصل الاجتماعي في فتح فرص جديده امام المراه.
1: بصراحه المنصات الرقميه صارت، من كوني أنا مهندسة كمبيوتر، بصراحة المنصات الرقمية صارت باب كبير للفرص أمانة. واليوم أي مرأة تقدر تتعلم وهي في بيتها وتحضر ودورات وتبني مشروعها أساسا. فأنا لما سويت المنصة هذه على هذا الأساس، إن تقدر المرأة تحضر ورشات محاضرات وتقدر تستفيد وهي في بيتها. وإحنا أساسا استثمرنا هذا الشيء في المنصة وانشأنا منصة رقمية تجمع كل الفرص والخدمات بمكان واحد، لأن نؤمن إن التقنية اليوم هي مو مجرد وسيلة ووسيلة تواصل، لكن وسيلة تمكين حقيقي إذا عرفنا نستفيد منها بطريقة صحيحة.
0: ممتاز.
1: وراح يكون في إضافة الذكاء الصناعي بعد في هذه المنصة.
0: ترى هذه الإضافة وايد مهمة الحين في الوقت الحالي، الكل محتاج إنه فعلا يتعلم ويمارس هذا الشيء. بس الذكاء الاصطناعي أساسا لازم يكون له دكاترة معينين أو ناس مختصين، بحيث إنه يعني يبادرون
1: بالضبط
0: في طريقة توصيل المعلومة بطريقة صحيحة، خاصة إنه يميزون بين الطرق الإيجابية والطرق السلبية. فلازم هالشيء هذا يكون في وعي وايد كبير. هل اهتمتوا بهذه النقطة أكثر؟
1: طبعا اهتمنا بهذه النقطة، وحتى أنا اهتميت أيضا، يعني حتى المرأة إذا كانت امرأة يعني مثلا ما عندها وقت، مثلا عندها ضغوطات أمور أشياء مثلا، فتقدر حتى توصل لمنصتنا وتقدر تستفيد بأي وقت حتى. فعشان كذي إني أنا وايد إني أنا ركزت إني أسوي منصة رقمية على أساس إن تقدر تستفيد المرأة بأي وقت وبأي مكان حتى، تقدر يعني مو شرط إن تكون حضور وتتاخذ، لا. فأنا ركزت على هذا الجهة أمانة.
0: تمام، إنزين أبرز المبادرات والمشاريع اللي يعمل عليها فريق لتنهض حالياً، وشنو طموحاتكم خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله؟
1: صراحة إحنا نركز على تطوير المنصة الرقمية، طبعاً راح الفترة هذه قاعد نركز عليها باستخدام الذكاء الصناعي، وبحيث إن تكون الوجهة تكون متكاملة لكل امرأة تبحث عن فرصة تعلم أو تطور أو الحصول على الدعم. وكذلك نعمل على تقديم برامج تدريبية واستشارات وشراكات مع جهات مختلفة. في جهات ثانية أيضاً أنا عندي خطط إني أنا راح أتواصل معاهم حتى نوفر فرص أكثر للمستفيدات طبعاً. وأما طموحنا في المرحلة الجاية بعد أن يوصل لأكبر عدد من النساء، وتكون منصة معروفة بكل ما يخص لتمكين المرأة، ونبني شراكات مؤثرة داخل الكويت وخارجها حتى نوسع الدائرة الأثر ونوصل لكل امرأة تحتاج فرصة.
0: أكيد.
1: راح ان شاء الله راح مثل ما انا قلت ان راح اقدم ورشه ان شاء الله بشهر 9، وراح ترى يكون في شهر 10 باذن الله. وبس خلي يتابعونا بالانستغرام مثلا ويشوفون المنصه، فراح يكون في ابديت على هذا الموضوع
0: باذن الله. بس ممكن ناخذ بس فكره عن الورشه اللي راح تقدمينها؟
1: الفكره هي مثل ما انا تفضلت ان اداره الراتب وتجنب الديون. طبعا هذا المحتوى صراحه انا يعني
0: وايد مهم،
1: وايد مهم، لان شفت نساء خاصة المتقاعدات يكون عندهم ديون وايد متراكمة، فمو عارفين يدورون راتبهم يعني. وبنفس الوقت حتى اللي كانوا، حتى النساء اللي كتبوا مستلمين وظيفة جديدة،
0: ويكون الأهم بعد.
1: هذا مهمين، فهذا الفئات المستهدفة. شلون يمسكون الراتب، شلون يستثمرون فيه. وبنفس الوقت أنا تجنب الديون، أنا بالنسبة لي إن للأسف إن بعض النساء إن عندهم ديون كثيرة تراكم كمت الديون، وللأسف إنه صار الموضوع النتيجة إلى السجون، إلى اتجهت إلى السجون. فأنا هني أنا على أساس هذه ركزت على هذه الورشة، على أساس إنه نبتعد عن الأمور هذه، وتكون المرأة تكون أكثر وعي بس. ويعطيك العافية، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. طبعا النبي بالختام مع

0: مباريات كيف يعني تشوفين أو تتمنين أن يذكر فريق لتنهض بعد سنوات؟
1: أتمنى بعد سنوات أمانة أن لما أحد يذكر لتنهض يكون هذا المكان آمن في كل مرأة، في المرأة يعني قبل لا تؤمن في نفسها، وهذا المكان اللي فتح أبواب وفرص غيرت حياة وايد نساء. وطموحنا مو بعد، طبعا طموحنا مو بعدد المبادرات أو الفعاليات، طموحنا أمانة بأثر اللي نتركه، نبني كل مرأة واستفادت من لتنهض حتى تكون اليوم أقوى وواثقة وقادرة تحقق أحلامها وبعدها تمد إيدها لغيرها، لأن نؤمن أن تمكين المرأة وحدة ممكن يصنع أثر يمتد لأسرة كاملة والمجتمع كامل.
0: صحيح، صح لسانك، وإن شاء الله بإذن الله فعلا أنه يكون الأثر أثر إيجابي، وبنفس الوقت يكون له بصمة وأثر كبير في جميع مجالات العمل وفي كل الشواغر الإنسان اللي في المستقبل، إن شاء الله أنه هم يسدونها في بصمتهم اللي راح تكون جدا متميزة من من من منصتكم بإذن الله. طبعا في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفتنا المهندسة إيمان البطحاني، رئيسة فريق لتنهض التطوعي لتمكين المرأة، على ما قدمته من حديث ثري وتجربة ملهمة تعرفنا من خلالها على أهمية المبادرات المجتمعية في دعم المرأة وتمكينها وصناعة الفرص التي تساعدها على تحقيق طموحاتها. نورتينا أستاذة إيمان.
1: تسلمون، ما تقصرون على اللقاء، صراحة وايد اللقاء مثمر صراحة، يعطيكم العافية.
2: أنا بالنسبة لي ما يعني إلى الآن عندي أسئلة للجانب إحنا يعني الرجال، المبادراتكم للمرأة شيء جميل، بس احنا لازم نصير شراكة بكل شيء.
1: طبعا
2: ما دام انت ورضيت ان نعطيكم التمكين اعطونا ايضا التمكين. اليوم انا بروحي في هذا اللقاء، وانت وزميلتي حنان اليوم كنتم تعاونتوا علي في جانب المرأة،
0: لكن ترتاح.
2: اي استاذة ايمان، يعني جد يعني انا شادني يعني هذه المبادرات والروح عند المرأة الكويتية، فخورين دائما في بنات الكويت باللي قاعد تقدمونه صراحة، من خلال هذه يعني الورش أو من خلال هذه المبرات أو الفرق التطوعية. يعني شنو تذكرين بداياتك أول ما انضميتي لهذه المبادرة؟ أنا ترى هذا السؤال كان ببالي حنان من أول الحلقة، لأنه مو كل إنسان يقدر يدش بفريق تطوعي، وهو محتاج لشخصية معينة عنده روح المبادرة، عنده حب المساعدة. ذكرينا في بداياتك أول ما دشيتي في هذا المجال الجميل اللي نسأل الله أنه يكون لك أجر في الدنيا والآخرة بإذن الله.
1: أمانة يعني في البداية كنت وايد متخوفة بصراحة، أمانة، لأن كان هذا مجال بالنسبة لي جديد. أنا كان الوالد الله يرحمه كان من النوع اللي يعني كان يبادر وايد، فمن خلال يعني طبعا حق الناس اللي محتاجة والأمور هذه، فكنت أشوف هذا الشيء. فأنا من إنسانة يعني حسيت اكتشفت نفسي يعني من خلال هذا الفريق، إن اكتشفت أني أنا أحب المبادرة.
2: شخصية ثانية في شخصية إيمان ما كنت أعرفها.
1: فبعدين أحب أني أحب أعطي، وأحب يكون كل مرأة لها قصة، طبعا كل مرأة لها قصة، فأنا أحب أكون جزء طبعا من قصص المرأة طبعا. فعشان كذي أنا صراحة بادرت هذا المبادرة أمانة، وإن شاء الله يا ربي أني أستمر في هذه المبادرة، وفي ناس ما شاء الله تبارك الرحمن حتى يعني معاي بالفريق التطوعي ومش قاعد يساعدوني ويعطوني أفكار حتى في عشان نكمل المسيرة. يعني
2: هو روح الفريق دائما حنان بهذا الطريق، حتى أنا وحنان في برنامجنا لازم نكون هذه الروح علشان نقدر ان احنا
0: صرت في تعاون تفاهم،
2: ونمشي حتى بالافكار اللي قاعد نطرحها ونقدمها لضيوفنا
0: ونفهم بعضنا
2: بالضبط. اليوم يعني حتى مبرة العوازم اللي نقدم لهم كل الشكر، وجميع المبرات في الكويت الخيرية اللي نفتخر فيكم كلكم بهذا العطاء داخل الكويت وخارج الكويت. اليوم اذا انا مثلا شاب أو شابة كويتية حاب إنه ينضم لكم من خلال هذا الفريق، شنو الطريق؟ هل في مزايا أنتم محتاجينها أو صفات معينة محتاجينها علشان تنضم للفريق، أو أي أحد يقدر ينضم اليوم لفريق الفريق التطوعي أو المبرات؟
1: أمانة شو اسمه عندنا يعني طبعا عندي في منصة موجود إنه يكون إذا بيتطوع إنه يقدر يقدم ويقول شنو فكرة مثلاً، إذا شنو المساهمة اللي بيقدمها، شنو الأفكار اللي ممكن يقدمها. إذا كانت أفكاره وايد حلوة وممكن يساعد على تطور المنصة طبعاً الرقمية ويكون يساعد على تمكين المرأة، بالعكس إحنا ندق عليه ونتواصل معه ونستفيد من فكرته يعني في إضافة. فيعني أمانة يعني أهم شيء يكون مبدع الشخص اللي
2: يحب للعطاء. الكل يحب، بس إن يكون متردد البعض اللي قاعد يسمع
0: فاهم هو رسالته،
1: رسالته يعني عشان اقدر استفيد من المنصه
2: يعني. البعض ترى متردد وده انه يشارك، يروح لي لهذه الفرقه التطوعيه، شلون اروح، شو الطريقه، هل اروح لهم للمبره او للفريق التطوعي، هل هناك مواقع خاصه فيكم؟
1: احنا يعني إيه عندنا
2: اللي اليوم حاب انه يشارك وياكم في هذا الفريق، هل عندكم موقع او مكان يقدر يدز لكم يراسلكم عن طريق الموقع ولا يجيكم من برا؟
1: لا، هي يحتاج موقع فقط.
2: شنو
1: الموقع؟ اسمه sherise.kw.com.
2: ممكن تعيدينا ثاني مره
1: sherise؟
2: اعطيهم السبيلنج.
1: اوكي، الحرف s h e r i s e k w بعدين .com.
2: .com. سمعتوا اللي حاب ان اليوم يشارك في هذه المبره وهذا الفريق التطوعي، اللي نقول مالك الا الاجر والغنيمه مثل ما يقولون.
1: اي، واحنا اساسا عندنا انستغرام ايضا sherise.com كويت يعني، فيقدر على طول يعني يقدر يلقانا، ويقدر من خلال هذا الانستغرام يتواصل معنا بالويب سايت.
2: جميل جدا، وانا برد واكرر الشكر اللي قدمته زميلتي حنان في هذا الشكر الجزيل وهذا الامتنان. شكرا للمهندسه ايمان البطحاني، رئيسه فريق لتنهض التطوعي لتمكين المراه، شكرا لك ويعطيك العافيه.
1: تسلم، ما تقصرون،
0: يعطيكم العافيه، مع السلامه.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية طبعا لختام هذه الحلقة اليوم، ومعاكم راح نذكركم بطاقم البرنامج، كان معاكم الإعداد مطير المطيري وماجد الحميدان، ومن التقديم عبد الله الدوسري وحنان الغريب، وأيضا من التنسيق والمتابعة أميرة الزجالي، ومن الهندسة استبرق دشتي، ومن التنفيذ حنان الصقر.
1: وعلى أمل أن نلتقي فيكم بإذن الله نفس الموعد ونفس الحزة يوم الأربعاء من الساعة 5 إلى الساعة 6 من برنامجكم تمكين. تقبلوا تحيات مخرج هذا العمل الجميل والرائع والمبدع اللي يتمنى لكم دائما الخير والمحبة والسعادة، إلى أن نلتقي بإذن الله، المخرج مشاري الرباح، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة آخر تطورات إنجاز خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات مرتبطة بإيران. أنباء عن اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. غرق سفينة هندية ونجاة طاقمها بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل الحديدة، والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتنفيذ الهجوم. الجامعة العربية تدعو لتحرك عاجل لمواجهة مخططات تغيير وضع القدس المحتلة. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة. روسيا تشن هجوما بصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. الرئيس الفرنسي يندد بهجمات روسيا على كييف ويرجح فرض المزيد من العقوبات على روسيا. تايوان تجري مناوراتها العسكرية الأكبر في 2026 تحسبا لأي هجوم صيني محتمل. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: تقترب ساعتنا من دقيقتين بعد السادسة مساء في استديو الأخبار.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها: سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة آخر تطورات إنجاز خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة. الكويت واليابان تبحثان تعزيز التعاون في الاستدامة والأمن الغذائي. بورصة الكويت تغلق على ارتفاع كافة مؤشراتها الرئيسية. تركيا تبحث نقل غاز الخليج إلى أوروبا عبر ممر إقليمي جديد. الصين والولايات المتحدة تصعدان المواجهة التجارية والتكنولوجية بينهما. الفاو تحذر من موجة جديدة لتضخم أسعار الغذاء عالمياً.

0: ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمناقشة آخر تطورات إنجاز خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة بما يعزز كفاءة إدارة الأصول الحكومية واستقرار الأمن الغذائي ويواكب أهداف الدولة التنموية. وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح ومدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان حمود الجحيدلي ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتخزين حازم عيسى العيسى. بحثت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم لفلي مع سفير اليابان لدى الكويت موكاي كينيشيرو سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستدامة البيئية والأمن الغذائي بما يدعم الشراكة بين البلدين. وتناول اللقاء فرص تبادل الخبرات وتطوير التعاون في الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد الغذائي إلى جانب مناقشة عدد من القضايا البيئية المشتركة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم التنمية الاقتصادية. أعلن ديوان الخدمة المدنية اعتماد 70 مدربا وطنيا من مختلف الجهات الحكومية ضمن البرنامج الحكومي للحوكمة المؤسسية بهدف إعداد كوادر متخصصة وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع الحكومي. وأوضح الديوان أن البرنامج استقطب 109 متدربين فيما تستكمل إجراءات اعتماد بقية المشاركين بعد استيفاء متطلبات التقييم بما يسهم في نشر ثقافة الحوكمة ورفع كفاءة الأداء الحكومي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والاستدامة. أعلنت مؤسسة البترول اليوم اختيار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الناصر الصباح أعلى رئيس تنفيذي تصنيفا في دولة الكويت والرابعة على مستوى الشرق الأوسط ضمن قائمة فوربس للشرق الأوسط لأقوى الرؤساء التنفيذيين لعام 2026. وأكدت المؤسسة أن الشيخ نواف الصباح يواصل حضور ضمن نخبة القيادات التنفيذية في المنطقة للعام الرابع على التوالي محافظا على مكانه بين أفضل 10 رؤساء تنفيذيين بالشرق الأوسط في إنجاز يعكس استمرارية التميز القيادي والأثر المؤسسي الذي حققته مؤسسة البترول الكويتية على المستويين الإقليمي والدولي. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 307 فلوس وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي. وارتفع اليورو والجنيه الاسترليني بنسبة نحو 0.2 نقطة ليبلغا 354 و413 فلسا على التوالي، فيما استقر الفرنك السويسري عند 380 فلسا والين الياباني عند فلسين. أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على ارتفاع إذ صعد المؤشر العام بنحو 30 نقطة ليستقر عند مستوى 8877 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 25 نقطة إلى 9320 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 61 نقطة إلى 8960 نقطة. وشهدت الجلسة تداول نحو 295 مليون سهم عبر أكثر من 20 ألف صفقة بقيمة بلغت نحو 82 مليون دينار. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا علي العنزي المحلل المالي، أهلا بكم ومساء الخير.
1: أستاذ دلال بالسادة المستمعين الكرام، يا مرحبا.
0: نعم، نشاهد في جلسة اليوم أيضا نشاطا مستمرا منذ فترة، منذ أسابيع، للقطاع المصرفي. ما هي الأمور التي تدعم هذا النشاط، خاصة بأننا كنا نقول في الماضي بقرب وصول النتائج المالية، ومن ثم واصل نشاطه لظهور النتائج المالية، أما الآن ما الذي يدعمه أكثر؟
1: حقيقة هو يعني بطبيعة الحال أولا ذات النتائج المالية جاءت إيجابية جدا، نمو بالقطاع، نمو يعتبر هذا الربع الثاني نمو استثنائي جدا، 4 أشهر القطاع كان في بيئة جيوسياسية حقيقة استثنائية، بيئة حرب قائمة ولا زالت، ولكن هذا القطاع لم يتأثر، بل بالعكس حقق نموا يعتبر مضطردا في مثل هذه الظروف. لذلك أيضا كان قبل ذلك تتراجع الأسعار، أسعار القطاع كانت تتراجع بسبب أيضا علاوة المخاطر التي تم إضافتها بسبب الحرب على أسعار هذه الأسهم، ورأينا تراجع كبير جدا للوطني من مستوى 900 فلس إلى مستوى أقل من 800 فلس، أيضا بيتك، وهما السهمان الأكثر يعني تأثيرا على المؤشر وأكثر أهمية لجموع المستثمرين من حيث التملك كرأس مال أيضا ووجودهم في المحافظ المستثمرين بعد أن ظهرت النتائج. وأيضا خفت عملية علاوة المخاطر على هذين السهمين من قبل خصوصا المستثمرين الكبار، بدأت عمليات الدخول، رأينا ارتداد الوطني بنسبة كبيرة جدا خلال فترة وجيزة، نتحدث من منذ 20 يوليو الشهر الماضي إلى الآن ونحن في بداية شهر أغسطس، حوالي 15 يوم، حوالي 10 جلسات عمل، ارتفاع كبير بحوالي قريب من 10%. كذلك بيتك، بالتالي حرك القطاع بشكل كبير، وبدأ القطاع يسيطر أيضا على السيولة في الجلسات أكثر من قطاعات الخدمات المالية أو القطاع العقاري اللذان ينافسان هذا القطاع على صدارة السيولة في السوق.
0: نعم، رغم ما نقوله ونسرده إلا أن القطاع المصرفي اليوم أثر بعد تقلص مكاسبه بسبب تراجع أحد البنوك بفلس، مما أثر على المؤشر ربما لكبر وزن هذا البنك في مؤشر البورصة، فكيف تقرؤون ذلك؟
1: نعم، اليوم تراجع بنكان، ليس يعني واحد، اليوم تراجع بيتك بفلس، تراجع بوبيان بفلسين، والبنكان حقيقة من الأوزان الثقيلة، نتحدث عن بيتك 15 مليار الآن القيمة السوقية للبنك، 15 مليار دينار كويتي، وكذلك بوبيان 6 مليار دينار كويتي، إذن مثل يعني حوالي 20 مليار بهذه التراجعات الصغيرة تؤثر في حجم قيمة سوقية 53 مليار دينار تقريبا. لا شك أن عملية جني الأرباح مستحقة أيضا، بينما في بعض الأسهم زخم عالي على هذه الأسهم خلال الفترة الماضية، خصوصا مثل الوطني كان الزخم كبير، وعملية التراجع تمت مثلا على الوطني خلال جلسة الأمس، في جلسة الأمس كان الوطني متراجعا أيضا بنسبة واضحة، اليوم الوطني عوض هذه النسبة، اليوم الوطني أيضا أقفل على حدود يعني نفسية أيضا جديدة 870 فلس. إذن هي عملية أيضا تدوير داخل القطاع، جني أرباح مستحق أو تصحيحات فنية، ولكن الاتجاه صاعد. نعم. تحدث عن بيتك من مستويات 767 فلس، اليوم 700 أيضا و87 فلس، 20 فلس هناك ارتفاع.
0: نعم، السيولة اليوم جيدة، وهو يعني ربما ما يعكس أيضا نشاطا. دعنا نتجه من خلال هذا النشاط ومن خلال هذه السيولة إلى الرئيسي الذي ارتفع 61 نقطة، مع ملاحظة الكثير من الأسهم التي كان عليها دخول قوي خاصة في فترة المزاد وكانت مطلوبة بشدة، فلماذا؟
1: حقيقة الآن فترة أولا إعادة تقييم مع هذا الرتم الإيجابي للسوق، مع أيضا تخفيف علاوة المخاطر على

0: كثيرة وتخطت الحواجز الفنية والنفسية، بالتالي انطلقت إلى أسعار جديدة. ومثل هذه الارتفاعات وهذه الانطلاقات لا شك أنها تدعم مؤشر السوق الرئيسي ورئيسي 50. طبعا إذا ما استثنينا، هناك لا شك استثناءات من بعض الارتفاعات ذات التأثير حقيقة القير طبيعي نشاهده في بين الحين والآخر على بعض الأسر. إجمالا اليوم يعني قد يكون الأنظمة اليوم بمستوى 970 فلس، هذا السهم ارتفع ما يقارب قريب أن يصل إلى 1000% خلال فقط 4 أشهر، من مستوى 104 فلوس إلى مستوى 970 فلس. كذلك لدينا أيضا الأسيكو ارتفاع كبير جدا 610 اليوم. هذا السهم يعني قبل فترة وجيزة كان بأسعار 70 فلس، يعني قبل عام أو عام ونص كان 70 و60 فلس، اليوم ارتفع بمثل هذا الارتفاع. إذن لدينا انطلاقة كبيرة. اليوم لدينا سهم أيضا مميز ارتفع بشكل كبير ودخول خلال فترة المزاد كما تفضلت، كان سهم أيضا مراكز، دخول كبير خلال فترة المزاد وتحقيق أيضا مكاسب كبيرة في النهاية. إذن مجموعة كبيرة من الأسهم حقيقة يعني لا يسعنا الوقت لذكرها، كانت تسجل ارتفاعات ودخول وسيولة أيضا قوية تعطي هذه الارتفاعات المصداقية.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد علي العنزي المحلل المالي.
0: أهلا وسهلا.
1: اقتصاد خليجي وعربي. تمضي المملكة العربية السعودية في مسار اقتصادي جديد يستند إلى جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص ضمن خطط التحول التي تقودها رؤية 2030، حيث أسهمت الإصلاحات المتواصلة في بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين. نتابع سويا هذا التقرير.
2: تواصل المملكة العربية السعودية تنفيذ خططها الاقتصادية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتوزيع الاقتصاد ضمن مستهدفات رؤية 2030 من خلال تطوير التشريعات ورفع تنافسية السوق وتحفيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وأطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بهدف زيادة حجم وكفاءة الاستثمار وفتح فرص جديدة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام. وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة نموا خلال عام 2025 مع ارتفاع التدفقات الاستثمارية وزيادة عدد الشركات العالمية التي أسست مقارا إقليمية لها، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد السعودي. كما سجلت الأسواق الخاصة والاستثمار الجريء توسعا ملحوظا مدفوعا بالإصلاحات الاقتصادية وتحديث الأنظمة المالية لتصبح المملكة إحدى أبرز وجهات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستهدف السعودية خلال المرحلة المقبلة مواصلة جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز دور القطاع الخاص بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات غير النفطية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية طويلة المدى.
1: أفاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجية بأن سوق المياه المعبأة في دول الخليج واصل نموه خلال عام 2024 ليصل إلى نحو 7.5 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع الطلب وزيادة الوعي الصحي والتوسع في الاستثمارات منذ ذلك العام وحتى عامنا الحالي 2026. وأشار المركز إلى تحسن مؤشرات إدارة الموارد المائية مع ارتفاع كميات مياه الصرف الصحي المعالجة وإنتاج مياه التحلية مقابل تراجع معدلات استخراج المياه الجوفية، بما يعكس توجه دول المجلس نحو تعزيز الاستدامة وتنويع مصادر المياه ودعم الأمن المائي في المنطقة.

0: أعلن البنك المركزي المصري عن وصول احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي يبلغ تقريبا 53 مليار دولار، ليكون هو الأعلى في تاريخ مصر. نتابع معا هذه الرسالة.
1: مستوى قياسي وصل إليه احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصبح هو الأعلى في تاريخ مصر، حيث أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطات مصر من النقد الأجنبي إلى 53 مليار دولار فاصل 134 في شهر مايو الماضي، مقابل 53 مليون دولار فاصل 9 في إبريل الماضي، وذلك بزيادة بلغت 125 مليون دولار. البنك المركزي المصري أشار إلى تسجيل 3000 أونصة ذهب للاحتياطي خلال مايو الماضي، ليسجل 4 مليون أونصة فاصل 167، غير أن تراجع سعر الذهب خلال مايو الماضي ضغط على قيمة الاحتياطي لتنخفض عند 425 مليون دولار، مسجلة 18 مليار دولار فاصل 77. لكن ما عوض هذا التراجع هو ارتفاع الأرصدة ودفع الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية بنحو 656 مليون دولار. ويأتي النمو في صافي الاحتياطات الدولية مدعوما بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، حيث شهدت الصادرات ارتفاعا متصاعدا منذ بداية عام 2025، وارتفاع التدفقات من السياحة وكذلك تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت بمعدل يزيد عن 30% لتصل إلى نحو 34 مليار دولار فاصل 9. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد كومان أهمية توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن السياحي، بما يسهم في حماية القطاع ودعم دوره الاقتصادي في الدول العربية. وأشار خلال افتتاح المؤتمر العربي 12 للمسؤولين عن الأمن السياحي في تونس إلى ضرورة مواجهة التهديدات الرقمية التي تستهدف السياحة، وتعزيز مكافحة جرائم سرقة الآثار وتهريبها، وتطوير التعاون العربي لحماية المقومات السياحية والتراثية. وإلى البورصات العالمية.

في بورصات الخليج، أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع اليوم، مدعومة بتجدد الآمال بإحراز تقدم في المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز ثقة المستثمرين وخفف المخاوف المرتبطة بأسعار النفط والتضخم. وارتفع مؤشر السوق السعودية بنحو 3 أعشار، ومؤشر دبي 4 أعشار، ومؤشر أبوظبي 10، فيما صعد المؤشر القطري 9 أعشار، وارتفع المؤشر البحريني 5 أعشار، كما زاد المؤشر العماني 10. وفي بورصة أوروبا ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم وسط متابعة المستثمرين لنتائج أعمال الشركات والتطورات الدبلوماسية المرتبطة بإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز. وصعد المؤشر ستوك 600 الأوروبي بنحو 4 أعشار ليصل إلى 659.3 أعشار، مع استمرار الأسواق في تقييم تداعيات التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي. بورصة طوكيو ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 3% في ختام تعاملات اليوم، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في أسبوعين، بدعم من صعود أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وتزايد إقبال المستثمرين على الأسهم ذات التوقعات القوية. وصعد نيكاي بنحو 4% ليقترب من 66,000 نقطة، فيما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بأكثر من 2% إلى نحو 4,000 نقطة وسط تحسن أداء الأسواق اليابانية. نفط ومعادن، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بنحو 4.97 دولار في آخر تداولاته، ليبلغ 78.21 دولار للبرميل وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي الأسواق العالمية تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4.41 دولار لتسجل 79.36 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 4.57 دولار ليبلغ 75.77 دولار للبرميل. وفي أسواق المعادن ارتفع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، مسجلا أعلى مستوى له في شهر، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط، مع ترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية لتحديد اتجاه السياسة النقدية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2% ليقترب من 4,176 دولار للأوقات، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى نحو 4,235 دولار وسط إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن. اقتصاد عالمي.

أعلنت إندونيسيا نمو اقتصادها بنحو 5.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزاً معدل النمو المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، لكنه جاء أقل من أداء الربع الأول. وجاء النمو مدعوماً بأداء قطاعات الصناعات التحويلية والتجارة والزراعة والإنشاءات، في حين سجل قطاع التعدين انكماشاً وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الإندونيسي. تبحث تركيا مشروعا جديدا لإمدادات الغاز الطبيعي بمشاركة كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية والأردن، يهدف إلى نقل الغاز الخليجي إلى تركيا ومنها إلى الأسواق الأوروبية ضمن خطط لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار إن المشروع يعتمد على تطوير شبكات وخطوط أنابيب جديدة، مؤكدا أن تركيا تملك بنية تحتية متقدمة للغاز تؤهلها للعب دور مركز إقليمي في تجارة الطاقة. أعلنت الصين اليوم فرض إجراءات مضادة شملت إدراج 7 شركات أمريكية على قائمة العقوبات رداً على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات ومنتجات صينية في أحدث تصعيد للتوترات التجارية والتقنية بين البلدين. وشملت الإجراءات فرض قيود على التعامل مع شركات أمريكية وتشديد ضوابط تصدير بعض التقنيات والمواد المرتبطة بالطائرات المسيرة، إلى جانب فتح تحقيق في منتجات تكنولوجيا مستوردة، فيما أكدت بكين أنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات إذا واصلت واشنطن فرض قيود جديدة. وننتقل إلى الومضات الاقتصادية. اليابان تعتزم اعتماد خطة لخفض ضريبة الاستهلاك. قطاع الخدمات البريطاني يعود للنمو في يوليو بعد شهور الانكماش. تباطؤ نمو وظائف القطاع الخاص بأمريكا في يوليو الماضي.

ارتفاع الأرباح الفصلية لهوندا لأول مرة خلال عام ونصف. هبوط السهم AMD رغم نتائج قوية بسبب توقعات المستثمرين المرتفعة. بنوك عالمية تطرح سندات بقيمة 15 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

0: بهذا انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. إلان تورينج، الحوسبة وفك الشفرات، العقل الذي سبق الآلة.
1: قبل أن تصبح الحواسيب جزءاً من تفاصيل حياتنا اليومية، كانت فكرة جريئة في عقلي يتساءل: هل يمكن لآلة أن تتبع خطوات منطقية فتنجز ما ينجزه الإنسان من عمليات حسابية ومعالجة للمعلومات؟ وفي هذا الطريق يبرز اسم آلان تورينج، عالم الرياضيات البريطاني الذي أسهم في تأسيس علم الحوسبة النظرية، وارتبط اسمه كذلك بجهود فك الشفرات خلال الحرب العالمية الثانية.
0: كان تورينج من العقول التي سبقت عصرها، لم ينظر إلى الآلة على أنها مجرد معدن وأسلاك، بل رآها نظاماً قادراً على تنفيذ التعليمات وفق منطق محدد. ومن أفكاره انطلقت أسس علمية امتد أثرها إلى الحواسيب الحديثة وإلى النقاشات المستمرة حول الذكاء الاصطناعي.
2: أتعلمين يا ماري، كثيراً ما يشغلني سؤال واحد: ما الذي يمكن للآلة أن تفعله إذا أعطيناها تعليمات دقيقة؟
0: يبدو السؤال بسيط، لكنه يحمل عالماً كاملاً من الاحتمالات. ماذا تقصد بالضبط؟
2: أقصد أن الإنسان يحل المسائل باتباع خطوات منطقية، فإذا أمكن وصف هذه الخطوات بدقة فهل تستطيع الآلة أن تنفذها؟
0: إذن أنت لا تتحدث عن آلة تفكر كالبشر، بل عن آلة تتبع التعليمات.
2: بالضبط، الفكرة ليست أن تمتلك الآلة عقلا بشريا، بل أن تنفذ سلسلة من الأوامر المنظمة للوصول إلى نتيجة.
0: وكأنك تحاول أن تفهم حدود الحساب نفسه.
2: هذا ما يشغلني فعلا، ليس فقط كيف نحسب، بل ما الذي يمكن حسابه أصلا، وما الذي يبقى خارج قدرة أي آلة.
0: سؤال رياضي وفلسفي في آن واحد.
2: الحوسبة في جوهرها ليست أجهزة وشاشات، بل طريقة تفكير ومنطق

0: تنظيم للمعلومات.
1: وكيف انتقلت من هذه الأفكار النظرية إلى عالم الشفرات؟
0: في زمن الحرب أصبحت الرسائل المشفرة سلاحاً لا يقل أهمية عن المدافع. كانت هناك معلومات حاسمة خلف رموز معقدة.
1: تقصد رسائل آلة إنجما؟
0: نعم، عملت مع فريق من المختصين لمحاولة فهم تلك الشفرات وتحليلها. لم يكن الأمر مجرد حل ألغاز، بل سباقاً مع الزمن.
1: وهل كانت الرياضيات كافية لذلك؟
0: الرياضيات كانت الأساس، لكنها احتاجت إلى صبر وتحليل وأفكار جديدة. أحياناً تكون معادلة واحدة سبباً في كشف رسالة كاملة.
1: من المدهش أن الأرقام قد تؤثر في مصير البشر بهذا الشكل.
0: كثيرون يرون الرياضيات بعيدة عن الحياة، لكنها أحياناً تنقذ أرواحاً وتغير مجرى الأحداث.
1: إذن خلف كل رمز رسالة، وخلف كل رسالة قرار.
0: ولهذا كان فك الشفرات مسؤولية كبيرة، لا مجرد تحد علمي.
1: ولكنني أتساءل، هل كان الناس يدركون أهمية ما تقومون به؟
0: ليس دائماً. كثير من الأعمال المرتبطة بفك الشفرات بقيت سرية لسنوات طويلة.
1: لابد أن ذلك كان صعباً.
0: الصعوبة ليست في السرية وحدها، بل في أن الإنسان قد يبذل جهداً كبيراً دون أن يعرف الآخرون أثره الحقيقي.
1: ومع ذلك واصلت العمل.
0: لأن قيمة العمل لا تتوقف عن التصفيق له. أحياناً يكفي أن تعرف أنك تؤدي ما تؤمن بأهميته.
1: وماذا عن المستقبل؟ كيف تتخيل أثر هذه الأفكار؟
0: أتصور عالماً تصبح فيه الآلات قادرة على معالجة كميات هائلة من المعلومات وتنفيذ مهام معقدة بسرعة كبيرة.
1: وهل يمكن أن تصل إلى درجة تحاكي الإنسان؟
0: ربما تحاكي بعض جوانب الذكاء البشري. ولهذا يهمني أن نسأل، كيف نعرف أن كانت الآلة تبدو ذكية في تعاملها معنا؟
1: وهذا ما قادك إلى التفكير في الاختبار الذي ارتبط باسمك لاحقاً.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: نعم، كان محاولة لطرح سؤالي بطريقة عملية. إذا لم نستطع التمييز بين استجابة الإنسان واستجابة الآلة، فكيف نحكم على الذكاء؟
2: ولكن الذكاء ليس كل شيء.
1: صحيح، هناك الوعي والمعنى والمشاعر والمسؤولية، وهي أسئلة ما زالت مفتوحة.
2: إذن الذكاء الاصطناعي ليس قضية تقنية فقط.
1: أبداً، إنه قضية أخلاقية أيضاً. كيف نستخدم هذه الأدوات، ومن يتحمل نتائجها، وكيف نحافظ على الإنسان في قلب التقدم العلمي؟ هكذا سبق آلان تورينج الآلة، لا لأنه صنع وحده كل ما نعرفه اليوم، بل لأنه وضع مفاهيم وأسئلة أساسية ساعدت في بناء عالم الحوسبة الحديث.
2: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، قد يكون العقل المختلف نافذة إلى مستقبل لا نراه، ومن أراد أن يخدم الحضارة فليحفظ للعقول حريتها وكرامتها قبل أن يطلب منها الإبداع. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
3: دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا، ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثرا. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

كم مرة سمعت أن عالماً قاس محيط الأرض في القرن الحادي عشر الميلادي بدقة تذهل العقول، وأنه كتب عن احتمال وجود قارة في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية قبل أن يكتشفها كولومبوس بأربعمائة وخمسين سنة، وأنه كان يجيد 17 لغة، وأنه وضع أسس المنهج المقارن في دراسة الحضارات، وأن مؤلفاته تصل إلى 146 كتاباً في تخصصات متعددة. إنه أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني، العالم الموسوعي العظيم الذي يعرفه المتخصصون ولا يعرفه كثيرون من أبناء أمته.

ولد أبو الريحان البيروني في 3 سبتمبر عام 76 للميلاد في بيرون قرب كاث عاصمة خوارزم، وخوارزم هي نفس المنطقة التي أنجبت من قبله الخوارزمي العالم الرياضي العظيم. وكلمة بيروني تعني في اللغة الخوارزمية الضاحية أو الخارج عن المدينة. نشأ في الضاحية وكبر ليكون في قلب الحضارة الإسلامية. درس على يد عالم الرياضيات يدعى ابن عراق الذي أدخله إلى عالم الرياضيات والفلك، وكان البيروني في تعلمه نهماً استثنائياً لا يكتفي بمعلمه بل يقرأ وحده ويسأل ويجرب، وكان يراسل العلماء الكبار بمسائل صعبة يطلب فيها رأيهم. ومن أبرز علاقاته مراسلته مع ابن سينا، عبقريان في نفس الوقت وفي نفس المنطقة تقريباً، مراسلات علمية جادة تدور حول مسائل في الفيزياء والفلك، وكانت متوترة أحياناً لأن البيروني كان لا يجامل حتى الكبار إذا رأى أنهم مخطئون. وعاش البيروني في شبابه فترات من الاضطرابات السياسية في خوارزم، وتنقل بين بلاطات وأمضى أحياناً في ضيق مالي، لكنه في كل هذه الظروف كان يكتب ويبحث، كأن العلم كان وطنه الثابت في زمن كل شيء فيه متحول. وجاءت اللحظة التي غيرت مسار حياة البيروني العلمية حين فتح السلطان محمود الغزنوي خوارزم وأخذ معه إلى غزنة عدداً من علمائها ومثقفيها، وكان البيروني من بينهم. وغزنة أعطت البيروني ما لم يكن في خوارزم، أعطته إمبراطورية تمتد إلى الهند، وأعطته موارد للبحث والسفر، وأعطته فرصة الاحتكاك بحضارة جديدة كلياً. وحين بدأت حملة السلطان محمود على شبه الجزيرة الهندية، رافق البيروني هذه الحملات مراقباً وباحثاً، وكانت هذه رحلته إلى عالم مختلف، حضارة مختلفة ولغات مختلفة وعلوم مختلفة. وبدل أن ينظر البيروني إلى الهند بعين المتعجب السطحي، نظر إليها بعين العالم الفضولي، وقرر أن يفهمها من الداخل، فتعلم اللغة السنسكريتية، لغة قديمة معقدة، تعلمها وهو في الأربعينيات من عمره، ليس لأنه محتاج إليها في حياته اليومية، بل لأنه أدرك أنه لا يستطيع فهم الحضارة الهندية من خلال المترجمين، ويجب أن يقرأ نصوصها الأصلية. وثمرة سنواته في الهند وجهوده في تعلم السنسكريتية كانت كتابه الخالد الذي يعرف بكتاب الهند أو تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. وهذا الكتاب يعد اليوم من أعظم وثائق التبادل الحضاري في تاريخ البشرية، ليس رحلة سياحية أو وصفاً سطحياً، هو دراسة منهجية متعمقة لحضارة بأكملها، دراسة دينها وفلسفتها وعلومها وأدبها وعادتها وتقاليدها. والأعجب في هذا الكتاب منهجه، البيروني لا يحكم، لا يقول هذا صحيح وهذا خطأ، يصف ويحلل ويقارن، يقول هذا ما يعتقده الهنود، وهذا ما يقابله عند الإغريق، وهذا ما يشابهه في الفكر الإسلامي. وكتب البيروني في مقدمة هذا الكتاب عبارة تلخص فلسفته في البحث العلمي، حاولت أن أشرح ما يقوله الهنود ولن أثبت صحته أو خطأه، بل سأتركه كما وجدته ليحكم عليه القارئ بنفسه. هذا الموقف من الأمانة العلمية في نقل المعرفة بلا تشويه أو تحيز هو من أرقى ما ينتجه العقل البشري. وهذا المنهج المقارن الموضوعي كان ثورياً في عصره، وهو الذي يجعل علماء الأنثروبولوجيا والدراسات المقارنة في القرن العشرين يشيرون إلى البيروني

وإلى جانب كتابه عن الهند، قدم البيروني إنجازات علمية في الفلك والرياضيات والجغرافيا تجعله يقف بين أعظم علماء التاريخ، وأبرزها وأشهرها قياسه لمحيط الأرض ونصف قطرها بأسلوب هندسي بديع ابتكره بنفسه. استغل زاوية بين قمة الجبل وخط الأفق، حين تقف على قمة جبل وتنظر إلى الأفق يوجد انحراف طفيف بين خط أفقي مثالي وخط نظرك إلى الأفق الحقيقي، وهذا الانحراف يخبرك بانحناء الأرض، ومن انحناء الأرض يمكنك استنتاج نصف قطرها. وتوصل البيروني إلى نصف قطر للأرض يبلغ 6337 كيلومتراً تقريباً، والقيمة المقبولة علمياً اليوم هي 6377 كيلومتراً، فارق 40 كيلومتراً فحسب، دقة مذهلة لعالم في القرن الحادي عشر بأدوات بدائية. وذهب أبعد، فكر في كرة الأرض وتساءل: إذا كانت الأرض كروية، فهل من الممكن أن يكون هناك يابسة على الجانب الآخر من الكرة؟ يابسة لا يعرف عنها أهل المشرق والمغرب شيئاً. هذا السؤال الذي طرحه البيروني في القرن الحادي عشر أجاب عنه كولومبوس عملياً عام 1492 بعد البيروني ب450 سنة. البيروني طرح السؤال وكولومبوس أبحر حتى وجد الجواب.

والبيروني كانت مؤلفاته تغطي مجالات تذهل من يحصيها: الفلك، الجغرافيا، الفيزياء، الصيدلة، التاريخ، الأنثروبولوجيا والرياضيات، 146 عنواناً في تخصصات متعددة. وفي الفيزياء كتب في الكثافة النوعية للمعادن وصنع أدوات لقياسها بدقة، وتوصل إلى قيم قريبة جدا من القيم التي يحددها علم الفيزياء الحديث لكثافة الذهب والفضة والنحاس، وكان يفرق بصرامة بين ما رآه بنفسه وما سمعه من غيره وما استنتجه بالمنطق. وفي كتاباته ترى هذا التمييز الدقيق في كل صفحة، يقول: رأيت بنفسي، أو يقول فلان، أو يبدو لي من خلال الحساب. وكان يعترف بما لا يعرف، يكتب: هذه المسألة أشكلت علي ولم أصل إلى جواب مقنع. وهذا الاعتراف بحدود المعرفة هو علامة العالم الحقيقي. وكتب في مقدمة أحد كتبه عبارة تلخص منهجه: من لم يكن همه الحق بل همه الانتصار لرأيه فليغلق هذا الكتاب. رجل يكتب للباحثين عن الحقيقة لا لمن يريد تأكيد ما يعرف. وقصة البيروني تحمل دروساً ثمينة. الفضول يتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية. البيروني حين وصل إلى الهند رأى فيها حضارة أخرى تستحق أن تفهم بشروطها هي، لا بمعيار حضارته. هذا الانفتاح على الآخر المختلف هو ما أعطاه عمقاً لم يبلغه من نظر إلى الهند من فوق. وأيضاً تعلم لغة الآخر هو أعمق صور الاحترام. البيروني تعلم السنسكريتية وهو في الأربعينيات، ليس لحاجة مادية بل لأن فهم حضارة يتطلب الدخول إلى لغتها. وأيضاً من الدروس أن الأمانة العلمية فريضة لا خيار. التفريق بين ما تعرف وما تجهل، هذه الأمانة في زمن تنتشر فيه المعلومات المشوهة هي من أكثر القيم التي نحتاجها. وكذلك العلم الحقيقي لا يعرف الانتهاء. يروى أن أحد تلامذة البيروني دخل عليه وهو في فراش المرض يسأله عن مسألة علمية، فأجاب، فقال التلميذ: كيف تسأل عن هذا وأنت في هذه الحال؟ فقال البيروني: أن أرحل عارفاً خير من أن أرحل جاهلاً. وأخيراً، ما يبنى بالعقل يبقى أطول مما يبنى بالسيف. محمود الغزنوي فتح مدناً وأخضع ممالك، لكننا نتذكر عصره اليوم لأنه كان عصر البيروني وابن سينا والفردوسي. الفكر يبقى والسيف يصدأ.

0: توفي أبو الريحان البيروني حوالي عام 53 للميلاد في غزنة، وكان عمره قرابة 80 عاماً. حياة طويلة أمضاها في البحث والسفر والكتابة والسؤال، وكتب عنه المؤرخ الأمريكي جورج سارتن الذي وضع دراسته الشهيرة في تاريخ العلوم أن البيروني هو أحد أعظم عقول البشرية على الإطلاق، وأن القرن 11 كان قرن البيروني بامتياز. قرن البيروني، هذا وصف يستحق أن يتوقف عنده أبناء أمته. أبو الريحان البيروني قاس محيط الأرض بدقة مذهلة، وتنبأ بوجود أمريكا قبل كولومبوس بأربعة قرون ونصف، وكتب موسوعة الهند بعد أن تعلم لغتها، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: سعود عبد الرزاق العبد الرزاق. يعد المرحوم بإذن الله تعالى سعود العبد العزيز العبد الرزاق أحد أعلام الكويت ورجالاتها الذين أسهموا في مسيرة البناء وأسسوا قواعد النهضة لهذا البلد المعطاء. فهو رئيس مجلس الأمة الأسبق الذي قاد سفينة المجلس فسار بها بين الأمواج حتى إذا انتهى الفصل التشريعي الأول وجدنا السفينة قد رست على ميناء آمن وهدأت من حولها الأمواج. فكان رحمه الله محايدا لا يفرق بين نائب وآخر في إتاحة الفرصة للحديث، بل كان ينظر إلى كل الأعضاء وكأنهم أبناؤه. كان سعود العبد الرزاق طيب المعشر، يألف الناس ويألفونه، يتحدث إليهم بأطيب حديث ويستمع إلى ما يقولون بإنصات ويشعرهم بأنه مهتم بما يقولون. ولد أبو بدر في عام 1905 ميلادية في الكويت، وعاش فيها كما عاش أقرانه، ودرس كما كانوا يدرسون في كتاتيبها التي تستقبل كل أبنائها في ذلك الوقت، فتقوم بتدريسهم القراءة والكتابة والحساب والقرآن الكريم. لقد كانت دراسته في المدارس الأهلية أو ما يعرف بالكتاتيب، وعندما صار في السنة الثامنة من عمره التحق بالمدرسة المباركية التي افتتحت في نهاية عام 1911 ميلادية. اشترك المرحوم بإذن الله سعود العبد الرزاق في مجلس الصحة، وعندما جرت انتخابات المجلس التأسيسي رشح نفسه له، ثم رشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة عن المنطقة التاسعة، ثم انتخب نائبا للرئيس، وأصبح بعد ذلك رئيسا للمجلس، كما تولى عضوية أحد لجان الجنسية عام 1960 ميلادية.
2: تمام 7 مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
1: طابت أوقاتكم بكل الخير، نحن معكم على الموعد من جديد من الآن وحتى الثامنة مساء. تسعدنا متابعتكم، هذه تحياتنا من التقديم تأتيكم من إسراء العسكر وعبد الله العمار.
0: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
1: وفي هذه الأجواء المتقلبة والرطوبة العالية توصيكم بتوخي الحيطة والحذر من المطر من التنسيق والمتابعة.
0: وهذه تحيات التنفيذ على الهواء سعد البوس.
1: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء. دائما ما نسعد بمتابعتكم أحبتنا من الكويت من حكاية الوفاء التي لا تنتهي. برنامج مساء الخير يا كويت للمخرج محمد مال الله.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت
3: مع أهل الاختصاص. تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: دعونا نبدأ مشوارنا لهذا المساء بهذا الموضوع وهذا اللقاء في خطوة تعكس نهجا استراتيجيا يعزز جاهزية الدولة لمواجهة الأزمات. أطلق الصندوق الكويتي للتنمية صندوق الكويتي للاستجابة الطارئة برأس مال أولي يبلغ 100 مليون دولار أمريكي، بما يعادل نحو 30 مليون دينار كويتي. تأتي هذه المبادرة الوطنية لترسيخ منظومة الاستجابة للطوارئ ورفع كفاءة المؤسسات في التعامل مع مختلف التحديات والظروف الاستثنائية، بما يسهم في حماية المكتسبات التنموية وتعزيز استدامة التنمية، انطلاقا من رؤية تؤكد أن الاستثمار في الجاهزية هو استثمار في أمن الوطن واستقراره ومستقبله. لذلك دعونا نستقبل هذا الاتصال في هذه المداخلة مع ضيفتنا الكريمة السيدة منى بدر العياف، مدير إدارة الإعلام في الصندوق الكويتي للتنمية، كذلك هي عضو اللجنة العليا في صندوق الكويتي للاستجابة للطوارئ. أهلا بك وطابت أوقاتك.

0: كل الخير أستاذة منى.
1: يا هلا ويا مرحبا، مسي على السادة المستمعين وعلى المستضيفيني في هذا اللقاء.
0: ساعة مباركة أستاذة منى. ربما قبل قليل في مقدمة هذا الحوار تحدثت بشكل سريع ومختصر عن الأهداف وراء إنشاء هذا الصندوق، صندوق الكويت للاستجابة الطارئة. دعينا نتحدث عنها بإسهاب من فضلك، ما هو الهدف من إنشائه؟
1: والله أنا يعني هذه المبادرة، مبادرة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، جاءت أساسا، أنا يعني أحب أني دائما أذكر هذه المبادرة من أين نبعت. هي الفكرة بدأت من بداية الحرب والدور الوطني اللي قدموه الصفوف الأمامية، سواء في وزارة الدفاع، الداخلية، الصحة، المطافي، سطروا أروع صور التضحية والفداء وقدموا لنا نموذج يحتذى فيه. لذلك كنا إحنا في مواقع عملنا لا نقل انتماء وحبا لهذا الوطن، فكنا في الصندوق الكويتي نبي نسوي شيء للكويت. لذلك نبعت هذه الفكرة، فكرة مبادرتنا اللي هي صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، تقدمنا فيها إلى مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة مشكور وافق عليها ورفعت إلى مجلس الوزراء الموقر ووافق على هذه المبادرة، وقدم الصندوق مثل ما تفضلت من شوي، إنه
0: نعم
1: قدم الصندوق الكويتي أول مساهمة في هذا الصندوق مبلغ 100 مليون دولار بما يوازي 30 مليون دينار.
0: نعم
1: بتقول لي الهدف من هذا الصندوق، طبعا دوره في توفير التمويل وانه هو يدعم جاهزية الدولة ويدعم قدرتها في التعامل مع هذه المتغيرات الطارئة بكفاءة، على أساس ان الآثار اللي نتجت عن الأضرار من جراء هذا العدوان الآتم، سواء في البنية التحتية سواء في مرافق الدولة، هذا الصندوق يعزز دورها وجاهزيتها في مختلف المجالات.
0: نعم أستاذ منى، نتحدث عن بداية الحرب، يعني نتحدث عن فبراير الماضي حتى نهاية فبراير الماضي، مدة قصيرة لإنشاء صندوق ربما من المهم كان إنشاؤه، ولكن ربما البعض أيضا يتساءل، يعني هذا الصندوق لماذا كان بهذه الأهمية لإنشائه بهذه الصورة الطارئة بدلا من الاعتماد على الآليات التقليدية؟
1: طبعا طبيعة الظروف الطارئة مثل ما تفضلت هي تتطلب سرعة في اتخاذ القرار وسرعة في تمويل الموارد المالية لمعالجة الأضرار أو تنفيذ المشاريع العاجلة. انتوا يعني احنا شفنا مرافق الدولة تدمرت، من مراكز حدود إلى مطار إلى بعض المرافق في البنية التحتية، بعض المرافق الأساسية اللي لها خدمات مباشرة مثل وزارة الكهرباء وما تعرضت له من دمار في وحدات الكهرباء. لذلك هذا الصندوق الميزة مالته إنه يستجيب بأسرع وقت لهذه المشاكل اللي حدثت وهذه الأضرار اللي حدثت، فهو يعني تحتاج هذه الأضرار إن يكون هناك اتخاذ قرار سريع، إن تتوفر موارد مالية سريعة، وأغلبها أغلب الإجراءات التقليدية مثلك عارف كدورات مستندية وغيرها في الوزارات
0: نعم
1: تأخذ فترة طويلة.
0: صحيح
1: لذلك هذا الصندوق وجدنا آلية أكثر مرونة تمكن الجهات الحكومية من أن هي تتحرك بأسرع وقت وبكفاءة في وقت مناسب.
0: نعم دعينا نستغل هذه الفرصة، بما أنك تحدثت عن كل هذا الدمار الذي تعرضت له كويتنا الحبيبة مع الأسف، دعينا نوجه تحية إلى كل قواتنا البواسل المسلحة، عساهم على القوة، وكذلك كل الكويتيين. الحقيقة أنتم يعني من منطلق عملكم في الصندوق الكويتي للتنمية كذلك، عسى الله يبارك في جهودكم هذه. دعينا نتحدث عن الذي يميز صندوق الكويت للاستجابة الطارئة عن غيره من المبادرات التي حدثت خلال فترة الحرب. أستاذة منى، كانت هناك كثير من المبادرات، بما أني تحدثت أيضا عن فزعة الكويتيين، لم تكن هذه المبادرة الأولى حقيقة، ولكن ما الذي يميزها عن بقية المبادرات؟
1: طبعا انت تكلمت

0: عن الصفوف الأمامية، وأنا لازم في هذا المنبر لازم أقول لهم إن تضحياتكم هذه ستظل خالدة في الذكرى الوطنية للبلد. الأمانة هذا التاريخ قاعد يسجل هذه التضحيات الرائعة. إحنا ننام في بيوتنا آمنين وهم في الصفوف الأمامية ليل نهار يدافعون عن الوطن بكل ما لديهم من وفاء وحب لهذا الوطن. لذلك أنا معك، يعني أحييهم من هذا المنبر. بالنسبة شو اللي يميز الصندوق هذا؟ هو مو يعني هو ما هي مبادرة مؤقتة،
1: لا
0: هو استجابة لحدث بعينه. هو مبني على آلية مستدامة مؤسسية تهدف إلى تعزيز جاهزية الدولة على المدى القريب وعلى المدى البعيد. هذه الجاهزية إن احنا كل مؤسسة حكومية راح تنفذ مشاريعها عند حاجتها، يعني وفق إجراءات واضحة، معايير محددة، سرعة استجابة على مستويات من الشفافية والحوكمة. لذلك هذا الصندوق يعتبر مختلف عن المبادرات الأخرى،
1: نعم
0: وإضافة إلى أن إدارة وتمويل هذه المشاريع راح يحقق أكبر قدر من تعزيز جاهزية الدولة
1: نعم
0: في مختلف المشاريع اللي تعرضت للدمار.
1: نعم سوف نتحدث بعد قليل إن شاء الله في هذا الحوار عن المشاريع التي ستشمل في هذه، لن أقول مبادرة، إذن سأقول هذه الاستجابة التي إن شاء الله وجدت لتبقى، وأيضا سنتحدث عن القوانين التي تضمن شفافية وحوكمة التعامل مع هذا الصندوق. ولكن دعينا نتحدث عن، لازلنا عن إنشاء الصندوق. كذلك هناك عدد كبير من الشركات السادة منى ومن المؤسسات الوطنية التي أعلنت عن مساهماتها في الصندوق. يعني هذا التفاعل وهذه الفزعة الكويتية ما هي غريبة، ولكن من دوركم ومن مكانكم في إدارة الإعلام في الصندوق الكويتي للتنمية، كيف تقيمون هذا التفاعل؟
0: صراحة يعني احنا اللي شهدناه منذ اطلاق الصندوق يعكس وعي وطني عالي واحساس كبير بالمسؤولية من قبل مؤسسات القطاع الخاص الكويتي، وهذا شيء ما هو بعيد عنهم. يعني من قبل ان تنشأ الدولة ويكون لها دولة ويكون لها دستور ويكون لها من العشرينات والثلاثينات، الكتب سطرت دور القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة جنبا إلى جنب. هذه أهل الكويت، أهل فزعة، تلاقيهم وقت المحن في تكافل اجتماعي بينهم. لذلك الحس العالي اللي وجدناه كان يعني شيء يثلج الصدر. بادرت كثير من الشركات ومؤسسات مختلفة القطاعات الاقتصادية، قدمت مساهماتها في، وكان التفاعل صراحة رائع ويعكس لك عمق الشراكة بين القطاع العام والخاص، ويؤكد إن مواجهة التحديات الوطنية ما هي مسؤولية واحدة، ما هي مسؤولية الحكومة فقط، لا، هي مسؤولية الجميع. لذلك كانت المسؤولية مشتركة وتطلب التكاتف الجميع، وهذا ما شفناه. كان التجاوب بالنسبة لنا يعني يجسد نموذج وطني بصراحة يحتذى فيه، يعني وتكامل وتعاون ما بين الكويتيين بينهم وبين بعض.
1: نعم، يبدو يعني أن هذا التكاتف وهذا التعاون لم يفاجئكم أستاذة منى، ولم يفاجئنا حتى، رغم يعني يبدو من خلال إجابتك بأن حجم المساهمات كان كبير.
0: بصراحة اي نعم
1: نعم
0: اي نعم
1: نعم
0: في
1: هل
0: الواقع يعني اذا كان حجم المساهمات يعني هو مو مستغرب مثل ما قلت لك، وهم
1: صحيح
0: يعتبر القطاع الخاص هو شريك اساسي في دعم جهود
1: صحيح،
0: الدولة،
1: وآخر شيء كويتيين هذيل، يعني قطاع خاص قطاع
0: وبالنهاية
1: عام. نعم
0: بالضبط بالضبط. والمساهمات للأمانة جت من بنوك، جت من شركات استثمارية، جت من مؤسسات صناعية، شركات تجارية، مجموعات اقتصادية متنوعة، ويعكس لك إن الكل مقتنع إن المسؤولية واحدة.
1: نعم
0: وان المسؤولية الوطنية تجاه البلد وحده، ما هي مسؤولية الدولة بس.
1: نعم تحدثنا عن رأس مال يعادل 100 مليون دولار أمريكي، هل ممكن أن نعرف حجم المشاركة من القطاع الخاص في 100 مليون هذه أستاذ منير؟

0: أو الجهات الاقتصادية اللي أدخلت المبالغ في الحساب، في النافذة الحسابية اللي أنشأناها هذا. لكن هناك كثير من الجهات يعني قدمت التزامها، لكن إلى الآن ما أدخلت المبالغ الخاصة فيها،
1: نعم
0: بسبب أن أغلب الشركات هذه عندهم جمعيات عمومية،
1: نعم
0: عندهم موافقات في سوق الأوراق المالية،
1: نعم
0: لذلك ينتظرون على ما أن تتم الموافقات وتي. فأنا إذا بقول لك كم جهة اشتركت مع دخلت وساهمت في هذا الصندوق، بحدود 65 جهة.
1: ما شاء الله.
0: لكن تقول لي ايش كثر اللي ملتزمين، اكثر من يعني 80 جهة.
1: بإذن الله تعالى يكونون قول فعل إن شاء الله، يعني بعد ما يستوفون كل الشروط الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية وكذلك مجالس الإدارة لديهم. وهذه رسالة يعني شديدة الوضوح، تقول بأن التكاتف بين القطاعين العام والخاص هو تكاتف كويتي صرف 100%، وهذا لا يفاجئنا ولا يدعو للاستغراب أبدا. آخر شيء مثل ما قلنا، هذيل الكويتيين وقلبهم على بلدهم، وأكيد عورتهم قلوبهم على حجم الدمار الذي طال بعض المنشآت في كويتنا الحبيبة. عسى الله يحفظ الكويت دائما. إذا كانت هناك مشاريع تتطلب الإعانة من قبل الصندوق، هل بالفعل استقبلت هذه الطلبات من الجهات
0: اي طبعا
1: المتضررة؟
0: طبعا، احنا
1: نعم
0: الحين استقبلنا طلبات كثيرة، مشاريع ذات أولوية في مرافق متضررة، من بينها طلبات مقدمة من وزارة الأشغال العامة، من وزارة الكهرباء، من وزارة الصحة، من إضافة إلى وزارة الدفاع وعدة جهات أخرى.
1: نعم وكيف ستقيمون، يعني ايش كثر راح يعطيهم
0: طبعا
1: الصندوق؟
0: هذه الطلبات كلها راح تخضع حاليا للمراجعة، راح نتحقق فنيا بالتنسيق مع هذه الجهات،
1: نعم
0: على أساس أن احنا يعني نوقف على طبيعة الاحتياجات ومدى ارتباطها بالأولويات. وبعد ما نحن نستكمل التقييم الفني، يتم ترتيب الطلبات وفق معايير واضحة.
1: نعم
0: طبعا راح تراعي حجم الضرر وأهمية المشروع وأثره في استمرار هذه الخدمات الأساسية
1: نعم
0: قبل ما نحن نعرضها ونعتمدها ماليا. فكلها داخلة في أطر. احنا كصندوق كويتي عندنا لجنة فنية سوت لائحة إجراءات،
1: نعم
0: هذه الإجراءات شاملة كل مشروع، حجمه، الضرر اللي وقع عليه، كيفية تمويله،
1: نعم
0: متابعته، تقييمه، كلها يعني على أساس أن احنا كصندوق كويتي بعد ما نعتمد التمويل تبتدي الجهات الحكومية هذه تنفذ هذه المشاريع.
1: نعم
0: لكن يواصل الصندوق أيضا يتابع مراحل التنفيذ ليتأكد أن هذه الأهداف اللي وضع من على أساسها هذا الصندوق حققت أهدافها،
1: نعم
0: وضمننا أن هذه الموارد راحت للأغراض المخصصة لها بكفاءة وشفافية تامة.
1: نعم يعني اللجنة الفنية هي التي تقيم حجم الأضرار، وهي التي أيضا
0: نعم
1: تحدد طريقة الآليات والتعامل، ولكن هناك لجنة أخرى هي التي تكون معنية بالموافقة، وهي اللجنة العليا اللي حضرتك
0: وهي
1: عضو
0: اللجنة
1: فيها
0: الفنية.
1: أستاذة منى،
0: صحيح
1: صحيح؟ نعم
0: صحيح، بعد ما نحن نتأكد من يعني، وهذا اللي يهمنا، المنهجية واضحة في التعامل مع هذه الطلبات
1: نعم
0: على أساس أن احنا نحقق أيضا أعلى درجات الكفاءة والحوكمة في تنفيذ هذه المشاريع،
1: نعم
0: على أساس أن احنا تبدي هذه العملية بأن احنا نستقبل الطلبات من الجهات الحكومية، نراجعها، نتأكد من استيفائها لكل المتطلبات والبيانات اللازمة. بعد ذلك بعد ما يتم تقييمها، مرحلة التقييم الفني، وتنفذ وتنسق مع هذه الجهات، ثم تترتب هذه الأولويات، بعدين ترفع إلى اللجنة العليا، على أساس أنها هي بعد ما ترفع هذه التوصيات نعتمد التمويل
1: نعم
0: وفق أطر وإجراءات يعني واضحة.
1: نعم
0: وبالتالي الجهات الحكومية تبدي تنفذ مشاريعها، ويقوم الصندوق أيضا بمتابعة سير هذا التنفيذ
1: نعم
0: ويتأكد أنها تحققت النتائج المستهدفة.

0: الحديثة لهذا المشروع.
1: تحياتنا لكل اللجان العاملة في هذا، يعني هذا الشيء الكبير الحقيقة، لا أعلم ماذا أسميه، هي مبادرة، هي فزعة، هي شيء يثلج الصدر، يعني يكون لنا مثل هذا الصندوق الذي يتعامل بهذه الطريقة الاحترافية. تحدثت قبل قليل أستاذة منى عن دور اللجنة الفنية أيضا بوضع بعض المعايير، هل هناك معايير واضحة تودين لفت انتباهنا إليها؟
0: طبعا هو أهم المعايير هذه، نحن نحدد حجم الضرر اللي لحق بالمرفق
1: نعم
0: ومدى تأثير هذا المشروع في استمرارية الخدمات العامة المباشرة
1: نعم
0: للمواطنين. يعني أنت الحين لما تيجي تمول مشروع لازم تعرف أن هذا المشروع هو جدا
1: ماذا
0: جدا مهم
1: ضروريته؟
0: بمدى ضروريته،
1: نعم
0: ما انك انت تبي بالنهايه ان الخدمات العامه المرافق هذه بالنسبه للمواطنين تتم باسرع وقت،
1: نعم
0: يعني يكون لها الاولويه. فلذلك احنا ننظر في هذه المشاريع بهذه الصوره
1: نعم
0: ونشوف ان ايش كثر اسهمنا في تعزيز، يعني هذا المشروع ايش كثر اسهم بانه يعزز جاهزيه الدوله ويرفع الكفاءة للاستجابة لهذه الحالات الطارئة.
1: نعم
0: ونحن
1: وهل
0: يعني نملك
1: الاستجابة، عفوا أستاذ منى على المقاطعة، يعني هل الاستجابة من الصندوق هل تعتمد فقط على التمويل أم أن لكم دورا آخر في
0: لا، احنا
1: الاستجابة؟
0: دورنا مثل ما قلت لك
1: نعم
0: الجهات الأخرى هي اللي تنفذ،
1: نعم
0: لكن احنا نتابع،
1: نعم
0: احنا نراقب، احنا نقيم معاهم تقييم فني إلى أن ينتهي المشروع وتنتهي الدفعات الخاصة بالمشروع.
1: نعم
0: شلون؟
1: نعم لا معاك،
0: فإحنا
1: أقول نعم
0: معاهم
1: نعم
0: جنبا إلى جنب.
1: نعم نعم ووجودكم أيضا يضمن إن شاء الله سلامة إدارة أموال الصندوق وتحقيق أعلى درجات الشفافية. كيف ستقومون على هذا الأمر؟ مسؤولية كبيرة أستاذ منى.
0: على أساس أن إدارة الأموال هذه،
1: نعم
0: طبعا إحنا من يعني أساس الصندوق في عمله احنا نحرص على الحوكمة والشفافية، هذه إحدى مرتكزات عملنا الأساسي. لذلك الصندوق يدار بهذا المصطلح أو بهذه الأدوات. نحن انت يعني الصندوق الكويتي مثل ما انت عارف يمتلك خبرة
1: صحيح
0: أكثر من 6 عقود. إن شاء الله في شهر 12 القادم راح يكون عيد إنشاء الصندوق 65 عام،
1: ما شاء الله
0: فلذلك أنت عندك يعني خبرة تراكمية امتدت إلى 6 عقود.
1: 65
0: أنت
1: عام من
0: ساهمت
1: العطاء، من
0: أنت أيوة
1: الشهود
0: يعني
1: الذين يشهدون على يعني قيمة المساهمات التي قدمها هذا الصندوق لأقصى بقاع الأرض.
0: احنا اليوم لنا نشاط في 106 دولة حول العالم، انت
1: نعم
0: ما عندك سفارات في هذا العدد من الدول، لكن عندك دور للصندوق الكويتي في هذه الدول، 106 دولة حول العالم، انت قدرت انك انت تنفذ اكثر من 1000 مشروع في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، انت بنيت جسور، انت موانئ، بنيت مستشفيات، بنيت مطارات غيره، فهذه كلها الخبرة التراكمية هي تعب، يعني تأهل الصندوق
1: صحيح
0: بأنه هو يعمل وفق هذه المنظومة،
1: نعم
0: وهذه كلها مدعومة بالرقابة والالتزام بالإجراءات المالية
1: نعم
0: والإدارية، وكلها أشياء معتمدة.
1: وأنتم على قدر هذه الثقة وعلى قدر هذه المسؤولية، يعني تحياتنا إلى كل العاملين في الصندوق الكويتي للتنمية، وللي رحل منهم عسى الله يرحمه، واللي موجود منهم عسى الله يحفظه. لا زالت كل هذه الأعمال التي قدمها صندوق الكويت للتنمية شاهدة على عطاء الكويت، على طيبة أهل الكويت، على مدى الاستجابة، ليست فقط من خلال الصندوق الجديد الذي وضع للاستجابات الطارئة، ولكن كانت هناك استجابات طارئة الحقيقة على مدار هذه 65 عام لكل المحتاجين. هل تتوقعون انضمام شركات جديدة إن شاء الله إلى الصندوق الجديد أستاذ
0: والله
1: منى؟
0: احنا متفائلين بصراحة، اللي شاهدناه خلال منذ اطلاق هذا الصندوق من تفاعل كبير بين مؤسسات القطاع الخاص، وهناك للأمانة اهتمام متزايد بهذه المبادرة، ومثل ما قلت لك عندنا وصلت لنا كتب كثيرة كالتزام، يعني التزام بانهم راح يساهمون. صحيح ان الاموال ما دخلت هذه
1: نعم
0: النافذه الحسابيه، لكن في التزام نتيجه لظروف معينه، لكن لو تشوف الكم التفاعل شيء
1: يثلج
0: يثلج
1: الصدر.
0: الصدر.

0: قادر،
1: نعم
0: واحنا نتطلع ان هذا الزخم يستمر وان تكبر قاعدة المساهمين، وكل ما تكبر يعزز قدرة الصندوق على انه يدعم مزيد من المشاريع ذات الأولوية للحكومة،
1: نعم
0: ويصبح يعني هذا الصندوق نموذج يقتدى فيه في الشراكة الوطنية.
1: بإذن الله تعالى. قبل قليل تحدثنا أيضا عن المساهمات، وقلت إن ما عندك رقم معين بالنسبة للمساهمين، نظرا لعدم يعني حتى الآن لم تكتمل المساهمة بإدخال الأموال. ولكن أيضا كذلك في نفس التوقيت أستاذ منى، يعني كانت هناك بيانات صحفية متتالية حول مساهمات هذه الشركات، يعني لماذا تم وجود هذه البيانات الصحفية؟ لماذا أوصلتموها للصحافة؟ ما هي الرسالة من وراء هذا الإجراء؟
0: طبعا انت انا طبعا الحين تقول لي ايش كثر المساهمات دخلت النافذة الحسابية هذه،
1: نعم
0: الآن وصلنا لما يفوق 71 مليون
1: ما شاء الله،
0: دينار
1: دينار
0: كويتي،
1: ما شاء الله.
0: دينار كويتي
1: نعم نعم
0: ايوه، وإلى الآن بحدود 65 جهة، لكن مثل ما قلت لك في أرقام كثيرة إلى الآن ما
1: لم
0: دشت
1: تدخل. نعم
0: الصندوق. أي
1: نعم
0: طبعا أنت لما تقول لي ليش أنتوا قاعد تبرزون هذه البيانات الصحفية، ليش؟ لأن لعدة أسباب. إحنا نبي نوصل رسائل إن كل مساهمة وكل دعم لهذه المبادرة لازم نظهرها إلى المجتمع، لأن لازم نظهر هذه الجهة ودورها الوطني في ان هي تبي تساهم،
1: نعم
0: هذا
1: حقهم
0: لازم.
1: حقهم
0: اي بالفعل، اضافة الى ان احنا نبي يعني وانه ان القطاع الخاص نبي نأكد انه هو بالفعل شريك اساسي في
1: نعم
0: دعم الجهود الوطنية، وفي نفس الوقت نبي نبرز هذه الجوانب الإيجابية للشركات والمؤسسات اللي بادرت في المساهمة.
1: نعم
0: أيضا نعزز ثقافة الشفافية،
1: صحيح
0: لأن أنت في كل إعلان قاعد تقول بالضبط
1: صحيح
0: أنت ايش كثر ناس شاركت، منو شاركوا، كم شاركوا،
1: نعم
0: فهذه كلها تعزز الشفافية، وهم فيها تقدير لهذه الجهات الداعمة،
1: 100%.
0: ويشجع أيضا يكونون نموذج للآخرين ويتشجعون بأنهم يعني يقتدون بهذه المساهمات.
1: إذن إصابة أكثر من هدف من خلال هذا الإجراء الذي تقومون من خلاله إلى إيصال المشاركين البيانات الصحفية المتتالية حول مساهمات الشركات. يعني بالفعل ذكرت لنا أكثر من سبب، وإن شاء الله أيضا هذا الصندوق ينعكس على دعم رؤية الكويت المستقبلية 2035. أستاذ منى، كيف برأيك ستساهم هذه المبادرة أو هذا الصندوق في دعم هذه الرؤية؟
0: والله الرؤية طبعا انت هذه انك انت تعزز جاهزية الدولة وانك تدعمها بان يكون هناك مرونة مؤسسية بان البلد صامدة امام هذه التحديات، هذه كلها تعتبر مقومات اساسية انك انت تحقق التنمية المستدامة. هذه الدول يعني انت بالنهاية ينظر لك كدولة تمتلك القدرة على الاستجابة السريعة للتحديات، وهي لها القدرة على ان هي تكون تحمي مكتسباتها التنموية وتضمن استمرارية خدماتها وتحافظ على ثقة المجتمع والقطاع الخاص فيها كدولة. كل هذا يعتبر يعني يساهم في ان الكويت قادرة على مواجهة هذه التحديات، وان الصندوق هذا أثره طويل، يعني امتداده استثمار طويل الأمد،
1: صحيح
0: أنه يعزز قدرة الدولة في التعامل مع مختلف التحديات المستقبلية. لذلك هذا ينسجم مع رؤية الكويت المستقبلية بأنها دولة أكثر مرونة في التعامل مع هذه التحديات، أكثر استدامة، الخدمات لم تنقطع أمام المواطنين،
1: الحمد لله.
0: دولة دائما في جاهزية رغم ما تعرضت له من عدوان آثم. إحنا أكثر من 5 شهور
1: نعم
0: إحنا اليوم انضرب المطار خلال فترة وجيزة تم إعادة بنائه، وتم ضربه من جديد، ومع ذلك الدولة لم تتوقف.
1: نعم
0: لذلك هذه الثقة اللي الدولة تعكسها للعالم المحيط حوالينا،
1: صحيح،
0: هذا يؤكد لك أن الكويت
1: ديرة أمن وأمان وديرة قادرة على تجاوز
0: وأمان،
1: الصدمات.
0: لها قائمة على معايير في استمرارية في مواجهة تحديات بكل ثقة،
1: نعم
0: بكل عطاء، بكل وما وتشوف يعني احنا مقارنة في كل اللي تعرضنا له، ما شاء الله للأمانة كهربتنا زينة،
1: الحمد لله،
0: تنضرب محطات الكهرباء وتطلع وحداتها خلال 24 ساعة، ردت الكهرباء من جديد، مستشفياتك فيها كل الخدمات الصحية،
1: الحمد لله رب
0: الطرق،
1: العالمين.
0: الجمعيات، التموين، البلد جاهزيتها واضحة،
1: نعم
0: ما يعني الحمد لله. أنت اليوم تنضرب كهربتك، دول أخرى تولول من
1: صحيح صحيح
0: انقطاع الكهرباء
1: صحيح
0: عندها، في
1: صحيح
0: الوقت اللي أنت اللي كل الصواريخ اللي انضربت عليك، على المسيرات، على ومع ذلك
1: الحمد لله
0: احنا بنعمة وخير،
1: الحمد لله.
0: يعني الحمد لله. وهذا كله
1: وهذه النعمة والخير يعني لم تكن تحصيل حاصل أستاذة منى، هذا نعم
0: يبين لك قوة المؤسسات اللي
1: صحيح
0: موجودة
1: صحيح
0: بالدولة.
1: صحيح، تحياتنا لهم جميعا. الحقيقة كلمة شكر لا توفيهم حقهم، يعني كثير من الناس يعتقدون حينما كانوا يسمعون عن الحرب أو الهجمات أو العدوان الذي تتعرض له دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهم خارج هذه المنطقة، لا يعلمون بأن المواطن والمقيم في هذه الدول الحقيقة لا يشعر يعني
0: اي
1: بهذا
0: والله
1: القدر
0: اي والله
1: كما تتحدث وسائل الإعلام. يعني لا يزال المواطن والمقيم ينام في بيته
0: اي
1: آمنا،
0: والله
1: يعلم تماما بأن
0: الحمد لله
1: الغد سيظهر عليه وهو إن شاء الله يعني بكل
0: اي
1: أمان
0: والله
1: وكل
0: امين
1: نعمة. عسى الله يحفظ الكويت، يحفظ دول مجلس
0: امين
1: التعاون كلها، وتحياتنا
0: اللهم امين
1: للصندوق الكويتي للتنمية، هذا الصندوق الذي نفخر به. كذلك نريد يعني طمعاني برسالة أخيرة توجهينها سيدة منى للمستمعين الكرام، للمجتمع الكويتي، كذلك مؤسسات القطاع الخاص الذين شاركوا والذين لم يشاركوا بعد في هذا الصندوق.
0: في البداية أنا أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى كل الشركات والمؤسسات الوطنية اللي بادرت في دعم هذا الصندوق وأسهمت في نجاح هذه المبادرة، وما لمسناه من تفاعل يعكس لك القيم الأصيلة اللي تميز فيها هذا المجتمع الكويتي، وروح المسؤولية والشراكة اللي تجمع بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وكذلك أدعو الجهات اللي ما شاركت، احنا عندنا جمعيات نفع عام، عندنا جمعيات خيرية، عندنا باقي المؤسسات القطاع الخاص، أتمنى عليهم أن يواصلون هذا النهج الوطني ويساهمون في الصندوق، لأنه هو صندوق مو مجرد دعم مالي، هو استثمار في جاهزية دولة الكويت، في حماية بنيتها التحتية، في استمرارية خدماتها، في تعزيز قدرتها على مواجهة مختلف الظروف والتحديات.
1: أستاذة منى بدر العياف، مدير إدارة الإعلام في الصندوق الكويتي للتنمية وعضو اللجنة العليا في صندوق الكويت للاستجابة الطارئة أسرة برنامج مساء الخير يا كويت، أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء، حياك الله،
0: يسلمك وحفظك، وأنا شاكرة لكم، ما قصرت.
1: ساعة مباركة.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة، نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
1: تعد البستنة أحد أهم فروع الزراعة التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، إذ تشمل زراعة الأشجار والنباتات والزهور بما يعزز المساحات الخضراء ويضفي لمسات جمالية على البيئة المحيطة. ولا تقتصر أهمية البستنة على إنتاج الغذاء، بل تمتد إلى الحفاظ على التوازن البيئي وتحسين جودة الهواء. وللتعرف أكثر على هذا المجال، نستعرض هذا التقرير مع المستشار مختار فولاذ.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المستشار مختار عبدالله فولاد، خبير مختص في البستنة المائية. لما نقول البستنة المائية نقصد فيها زراعة النباتات المائية والعناية فيها. اليوم حبيت أخذكم في جولة سريعة مع عالم يمكن وايد من الناس يسمعون عنه لكن ما يعرفون عنه معرفة صحيحة وكاملة، وهو عالم النباتات المائية. لما نقول نبات، أول شيء يخطر على بالنا النباتات اللي تعيش في التربة، لكن الحقيقة أن في نباتات أخرى خلقها الله سبحانه وتعالى تعيش بالماء، وبعضها ما يقدر يعيش خارج الماء أبدا. طيب شلون نعرف النباتات المائية؟ بكل بساطة هي نباتات تعيش وتنمو في بيئات مائية، سواء كانت طبعا مياه عذبة مثل البحيرات والبرك والأنهار، أو مياه مالحة مثل البحار والسواحل، أو مياه قليلة الملوحة. وهذه النباتات مو مثل أي نبات عادي، لأن الله سبحانه وتعالى عطاها صفات خاصة تساعدها على التأقلم مع بيئتها المائية الدائمة. فبعضها تحتوي على فراغات هوائية داخل سيقانها وداخل أوراقها تساعدها على أنها تطفو، وبعضها أوراقها وسيقانها مرنة تتحمل حركة الماء، وبعضها لجذورها تكون ثابتة بقاع البركة، وبعضها تطفو فوق سطح الماء بحرية. والنباتات المائية طبعا تنقسم إلى أربع تصنيفات أو أربع مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى تسمى بالنباتات المغمورة، وهذه عادة تكون عايشة بالكامل تحت سطح الماء ومرتبطة جذورها في قاع البيئة المائية، واللي أغلبها تستخدم في تزيين أحواض أسماك الزينة. وهذه النباتات طبعا لها دور كبير في إنتاج الأكسجين داخل الماء، وتعتبر مكان مناسب تعيش فيه الأسماك والكائنات المائية الصغيرة. أما المجموعة الثانية هي النباتات المغمورة ذات الأوراق العائمة، وهذه المجموعة لها جذور ثابتة بقاع البركة أو البحيرة، لكن أوراقها تطفو على سطح الماء. ومن أشهر أمثلتها زنابق الماء اللي تعتبر من أجمل النباتات المائية في العالم. وتنقسم إلى نوعين رئيسيين، النوع التروبيكال اللي هو الاستوائي، أو النوع الآخر اللي يسمونه الهاردي أو القوي في العربي. أما المجموعة الثالثة فهي النباتات العائمة، وهذه لها جذور غير مثبتة بالقاع، يعني هي جذورها تنمو متدلية في الماء وتطفو بحرية فوق سطح الماء، مثل خس الماء وزهرة النيل والأزولا وعدس الماء وأنواع السالبينيا. وهذه طبعا النباتات لها فوائد كبيرة في تنقية المياه وامتصاص الملوثات اللي فيها، ولكنها تتكاثر بشكل كبير، لذلك نحتاج للسيطرة عليها والحد من انتشارها علشان ما تسبب لنا مشاكل بيئية. أما المجموعة الرابعة وهي المجموعة الأخيرة هي النباتات الهامشية، وهي النباتات اللي تنمو على أطراف المسطحات المائية، فتكون جذورها بعضها داخل الماء بأعماق قليلة أو في تربة مشبعة بالماء، بينما أوراقها وسيقانها تكون فوق سطح الماء. ومن أشهر أمثلتها نبات اللوتس ونبات البردي والقصب، وكذلك أشجار القرم أو المانغروف اللي تعيش في السواحل المالحة. طيب ليش لازم إحنا نهتم بالنباتات المائية؟ لأن النباتات المائية تعتبر من أهم عناصر البيئة المائية، فهي تساعد على تحسين جودة المياه وتمتص أجزاء كبيرة من الملوثات والعناصر الزائدة الغير مرغوب فيها بالمياه، وتزيد من نسبة الأكسجين داخل الماء، وهذا الشيء يفيد الأسماك وباقي الكائنات الموجودة في البيئات المائية. إضافة إلى ذلك توفر أماكن مناسبة لتكاثر الأسماك، وأيضا تكون مأوى للطيور والكائنات الصغيرة، وتساعد على حماية التربة من الانجراف خصوصا مثل أنواع المانغروف، وأيضا توفر الظل لسطح الماء وهذا يساهم في تقليل ارتفاع درجة الحرارة في المياه ويحدد من نمو بعض الطحالب الضارة. وللنباتات المائية فوائد ثانية بعد، منها استخدامها في تنسيق الحدائق المائية أو الحدائق الاعتيادية وفي بعض مشاريع معالجة المياه طبيعيا، وبعض الأنواع تدخل في الأبحاث العلمية وطبعا في المواطن الأم لهذه النباتات. النباتات هذه تستخدم في الغذاء مثل سيقان ودرنات نبات الزنبق المائي الاستوائي، وهناك أيضا سيقان وبذور والجذور الغليظة لنبات اللوتس. وفي الصين تستخدم أوراق نبات اللوتس بعد معالجتها بطرق خاصة كغذاء شفائي. وبعض الأجزاء من نباتات أخرى تدخل في الصناعات المحلية المختلفة، مثل ألياف الحرير اللي تستخرج من سيقان نبات اللوتس لصناعة الأنسجة الحريرية. وهناك أنواع تعتبر من أفضل أنواع الأعلاف الحيوانية لاحتوائها على نسبة كبيرة من البروتين، مثل نبات الأزولة العام. وأحب أوصل رسالة، وهي أن النباتات المائية ما هي مجرد نباتات شكلها حلو، بل هي جزء مهم جدا من البيئة ولها دور كبير في المحافظة على التوازن البيئي والتنوع الحيوي. ولأهمية هذه النباتات ولجمالها، العديد من الحضارات القديمة مثل المصرية والهندية والرومانية واليونانية وأيضا حضارة بلاد الرافدين والحضارة الإسلامية قدست هذه النباتات وجعلت صورها مرسومة على قصورها ومعابدها ومبانيها، وكان لأزهارها مدلولات، البعض منها يدل على الحب والنقاء والبعض على الحياة والطهارة وأيضا هناك السلام، وبعضها يدل على الصفاء الروحي وصفات أخرى كثيرة. وكل ما عرفنا عنها أكثر عرفنا شلون نحافظ عليها ونستفيد منها بالطريقة الصحيحة. أشكركم جميعا على الحسن الاستماع، وأتمنى أني قدرت أني أقدم لكم نبذة بسيطة ومفيدة عن هذا العالم الجميل، وإن شاء الله تكون هالمعلومات دافع لنا جميعا للاهتمام ببيئتنا والمحافظة عليها.
1: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.
2: يعد الامتنان من أرقى القيم الإنسانية التي تنعكس آثارها على الصحة النفسية وجودة العلاقات الاجتماعية، فهو لا يقتصر على قول كلمات الشكر، بل يمثل أسلوب حياة يعزز الشعور بالرضا ويزيد من التفاؤل والمرونة في مواجهة تحديات الحياة. وفي ظل الضغوط اليومية المتسارعة، تبرز أهمية غرس ثقافة الامتنان لدى الكبار والصغار على حد سواء، لما لها من دور في تعزيز السعادة والصحة النفسية وتقوية الروابط الأسرية والمجتمعية. وللحديث عن مفهوم الامتنان وكيف يمكن أن يصبح عادة يومية تسهم في بناء شخصية أكثر توازناً وإيجابية، تنضم إلينا مستشار التربية الدكتورة هاني العتيبي.
3: أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من برنامجكم مساء الخير يا كويت، معكم الدكتورة تهاني العتيبي مستشار تربوي وأسري. نكمل معكم سلسلة مواضيعنا التربوية ومع موضوع جميل ذا قيمة تربوية كبيرة، وهو الامتنان. الامتنان قيمة تربوية تصنع أبناء أكثر سعادة. كم مرة شكرنا أبنائنا على ما يقدمونه، وكم مرة علمناهم أن يشكروا الله على ما لديهم. لقد أصبح كثير من الأطفال ينظرون إلى ما ينقصهم أكثر مما ينظرون إلى ما يملكونه، ونجدهم يتذمرون ويشتكون أكثر من عيش لحظات المرح والاستمتاع وشعور الرضا. وهنا يأتي دور قيمة عظيمة اسمها الامتنان. فالامتنان لا يعني أن نكتفي بما لدينا ونتوقف عن الطموح، بل أن ندرك قيمة النعم التي بين أيدينا. فنجد الطفل الذي يتعلم أن يشكر يصبح أكثر رضاً وأكثر تفاؤلاً وأقل مقارنة بالآخرين. إذن كيف نقرس هذه القيمة العظيمة؟ أولاً بأن نكون نحن قدوة لأبنائنا، حين يسمعنا أطفالنا نحمد الله على الصحة، ونحمد الله على وجود الأسرة، ونحمد الله على قضاء يوم جميل بهدوء وأمان، فإنه يتعلم منا دون أن نشعر، ويبدأ بمحاكاة تصرفاتنا دون أن نطلب منه ذلك. ثانياً، أن نحرص على عادة السؤال، أن نسأل أبناءنا كل مساء: ما أجمل شيء حدث لك اليوم؟ ونترك له حرية سرد تفاصيل يومه، مستشعراً لحظات السعادة والمرح ووجود الأخوة والأصدقاء حوله. هذا السؤال البسيط يدرب العقل على البحث عن الإيجابيات بدل التركيز على السلبيات. ثالث نقطة، أن نشجع أبناءنا على شكر الآخرين، سواء أن يشكر معلمته في الفصل أو صديقة أو أحد أفراد أسرته، أو يشكر شخص قدم له المساعدة، ونخبره دائماً أن الامتنان لا يزيد النعم فحسب، بل يزيد المحبة بين الناس. وفي الختام، فلنعلم أبنائنا أن السعادة لا تأتي من كثرة ما نملك، وإنما من قدرتنا على تقدير ما نملك.
1: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت. أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
4: مستمعي الكرام، نبقى مع أخبارنا المحلية لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت. أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الأربعاء انضمامه رسميا إلى مشروع أداء المعني بتطبيق مدونة السلوك الوظيفي وتفعيلها داخل الجهات الحكومية ضمن المستوى البرونزي، وذلك بهدف تعزيز منظومة النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية.
5: وقال المعهد في بيان صحفي إن انضمامه إلى المشروع يأتي تأكيدا على التزامه بتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية وتعزيز ثقافة الامتثال والالتزام بالسلوك الوظيفي، بما يسهم في تطوير بيئة العمل المؤسسية ورفع كفاءة الأداء من خلال تفعيل المدونة وفق المعايير المعتمدة.
4: وأوضح أن المشاركة في المشروع تعد خطوة مهمة في مسيرة التطور المؤسسي، وتعكس حرصه على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية، إلى جانب بناء بيئة عمل قائمة على المهنية والتميز، بما ينسجم مع أهداف المشروع في القطاع الحكومي.
5: وأكد مواصلته العمل على استكمال متطلبات المشروع والارتقاء إلى المراحل المتقدمة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم تحقيق مستهدفات الحوكمة والتميز المؤسسي.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
4: مستمعينا الكرام، نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة ورشا تدريبية لمشروع أداء لتفعيل أخلاقيات الخدمة العامة وتعزيز النزاهة المؤسسية في القطاع العام، وبمشاركة ممثلي فرق العمل من 36 جهة حكومية وحضور نحو 150 مشاركا مع انطلاق المرحلة الرابعة من المشروع.
5: وذكرت نزاهة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم الأربعاء أن المرحلة الرابعة تهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وأخلاقيات الوظيفة العامة وتعزيز الممارسات المؤسسية الداعمة للحوكمة والوقاية من الفساد.
4: وأضافت أن الورش التدريبية شهدت انضمام 36 جهة حكومية ضمن أربعة مستويات هي البرونزي والفضي والذهبي والماسي، إذ تبدأ جميع الجهات المشاركة بالمستوى البرونزي ثم تنتقل تدريجيا إلى المستويات اللاحقة بعد استيفاء متطلبات كل مستوى بما يسهم في بناء منظومة مؤسسية متكاملة لترسيخ أخلاقيات الخدمة العامة وتعزيز النزاهة المؤسسية وفق مراحل متتابعة تكفل الاستدامة.

0: والتطوير المستمر.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: ونبقى مع خبرنا المحلي الأخير، حيث بحثت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج وسفير اليابان لدى دولة الكويت موكاي كينيشيرو اليوم الأربعاء أوجه التعاون البيئي بين البلدين الصديقين في مجال الاستدامة والأمن الغذائي.
3: وقالت الدكتورة الفليج لوكالة الأنباء الكويتية كونا أنه تم خلال اللقاء استعراض الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية.
2: وأوضحت أن اللقاء تناول أيضا سبل تطوير التعاون في المجالات المرتبطة بالإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد الغذائي.
3: وذكرت أنه تمت أيضا مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال البيئي بما يسهم في دعم الأهداف التنموية للبلدين.
4: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، وبهذا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
2: وفي الختام سلام من كويت، السلام من كل شارع من شوارعها الذي يحكي قصة عطاء، ومن كل بيت نبض انتماء، وفي كل مواطن ومقيم مخلص صورة من صور المحبة لهذا الوطن الكريم. شكرا على طيب متابعتكم، هذه تحيات أسرة البرنامج تأتيكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
3: كنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
2: ريم المطيري من التنسيق والمتابعة،
3: الهندسة الإذاعية ناصر العنسي،
2: سعد البوص من التنفيذ على الهواء.
3: مستمعينا الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد ملالله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: الثامنة مساء وخمس دقائق في إذاعة دولة الكويت.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم منال جاسم، ويخرجها لكم المخرج سلام لانزي.

مستمعينا الكرام، في جولتنا لهذا المساء، سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة آخر تطورات إنجاز خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات مرتبطة بإيران. أنباء عن اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. غرق سفينة هندية ونجاة طاقمها بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل الحديدة، والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتنفيذ الهجوم. الجامعة العربية تدعو لتحرك عاجل لمواجهة مخططات تغيير وضع القدس المحتلة. قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة. روسيا تشن هجوما بصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. الرئيس الفرنسي يندد بهجمات روسيا على كييف ويرجح فرض المزيد من العقوبات على روسيا. تايوان تجري مناوراتها العسكرية الأكبر في 2016 تحسبا لأي هجوم صيني محتمل. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمناقشة آخر تطورات إنجاز خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول الحكومية واستقرار الأمن الغذائي ويواكب أهداف الدولة التنموية. حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء الطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح ومدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان حمود لج حيدلي ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتخزين حازم عيسى العيسى. نتحول معكم الآن مستمعينا إلى ملف التصعيد العسكري بالمنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إجراء مفاوضات مع إيران استمرت طوال اليوم الثلاثاء واصفا أو يوم أمس الثلاثاء واصفا المحادثات بأنها إيجابية، لكنه هدد في الوقت نفسه بضرب إيران بقوة شديدة إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق. ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدران إقليميان ومسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز على أن تعلن عنه واشنطن. معا إلى هذا التقرير.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، مؤكدا أن الولايات المتحدة تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يجنب المنطقة مواجهة عسكرية. لكنه حذر في الوقت نفسه من أن انهيار المفاوضات سيقود إلى ضربة قاسية ضد طهران. وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن واشنطن كانت على وشك تنفيذ أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية قبل أن تطلب إيران فتح باب المحادثات، مضيفا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأن أي اتفاق سيتضمن ضمانات واضحة بهذا الشأن. وأشار إلى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق رغم استمرارها في نفي إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده تمتلك متسعا من الوقت لإنجاز الاتفاق، وأن فتح مضيق هرمز سيسهم في خفض أسعار الطاقة والبنزين. في المقابل كشف موقع إكسيوس نقلا عن مصادر إقليمية ومسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز بعد موافقة القيادة الإيرانية على الاتفاق، فيما كان البيت الأبيض منخرطا بشكل مباشر في المفاوضات. وبحسب التقرير ينص الاتفاق على ترتيبات مؤقتة لمدة 60 يوما قابلة للتمديد لتنظيم الملاحة في المضيق، بحيث تسلك السفن المتجهة إلى الخليج مسارا شماليا عبر المياه الإيرانية، بينما تمر السفن المغادرة نحو بحر العرب عبر المياه العمانية بالتنسيق مع إيران من دون فرض رسوم أو ضرائب خلال فترة الاتفاق. كما يتضمن الاتفاق إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما تمهيدا لإعادة تشغيله أمام حركة الملاحة في الاتجاهين، على أن يجري لاحقا التفاوض على اتفاق دائم بين سلطنة عمان وإيران لتنظيم الملاحة في المضيق. في سياق متصل أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز لا يزال مفتوحا ومتاحا لجميع السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة المركزية عبر منصة إكس أن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق بنجاح رغم ما وصفته بالعدوان الإيراني غير المبرر، مشيرة إلى أن عمليات العبور مستمرة حتى اليوم.
1: وفي ملف الملاحة في البحر الأحمر، غرقت سفينة شحن هندية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل مدينة الحديدة اليمنية في البحر الأحمر. من جهتها اتهمت وزارة النقل اليمنية الحوثيين بتنفيذ الهجوم باستخدام قارب ملغوم. وفي الشأن الفلسطيني، دعت جامعة الدول العربية اليوم إلى تحرك عربي عاجل لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة. وأعلنت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة الاتفاق على إطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل بهدف إلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة. مراسلنا جورج طريف وهذا التقرير.
2: اختتم في عمان اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وأمين عام جامعة الدول العربية ووزراء خارجية كل من أندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وشدد البيان الختامي الذي صدر اليوم على إدانة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وأكد البيان على أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة لا سيادة لإسرائيل عليها، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل، والتأكيد على إعلان نيويورك للتسوية السلمية.

لحل القضية الفلسطينية. وأدان البيان جميع الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وجميع محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

0: الشريف بكامل مساحته البالغة 140 دونما هو مكان عبادة خاص للمسلمين فقط. وأدان البيان الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المقدسات المسيحية وتهدد الوجود المسيحي في القدس، ودعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم صمود المقدسيين، ودعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك فورا لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس المحتلة وأماكنها المقدسة، مع إطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف هذه الممارسات، والدعوة لعقد اجتماع وزاري مشترك رفيع المستوى لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية خلال أسبوع، تمهيدا لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر القادم في نيويورك لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس وأماكنها المقدسة وسبل مواجهته. جورج طريف، إذاعة الكويت، عمان.
1: وفي غزة استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على مدينة غزة في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وفي الأثناء أكدت حماس اليوم تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام، وذلك بعد موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. ودعا المتحدث باسم الحركة حازم قاسم الإدارة الأمريكية ونيكولاي ماليدانوف الممثل السامي لغزة في مجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاق وبدء تنفيذ بنود خارطة الطريق. وفي بيروت أعلن لبنان اليوم مقتل شخص وإصابة 12 آخرين جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جنوبي لبنان. على صعيد متصل، تتواصل اليوم في العاصمة الإيطالية الجولة 7 من المباحثات المباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية بعد انطلاقها أمس الثلاثاء وسط مساع لدفع تنفيذ اتفاق الإطار وتثبيت وقف إطلاق النار جنوب لبنان. في السودان، صد الجيش السوداني هجوما واسعا شنته قوات الدعم السريع على منطقة بئر أم سليبة الواقع على بعد 30 كيلومترا شمال مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. الطيب آدم معه التفاصيل.
2: أفادت مصادر عسكرية ميدانية أن الجيش السوداني الذي يتقدم في مناطق واسعة في إقليم كردفان صد هجوما حاول متحرك تابع لقوات الدعم السريع اليوم التقدم عبره نحو المدن المحيطة بمدينة بارا التي تم تحريرها مؤخرا من قبل الجيش السوداني والقوات المساندة له. وكبد الجيش السوداني خلال صده الهجوم الذي حاول شنه اليوم الدعم السريع على المناطق المحيطة بمدينة بارا خسائر كبيرة في العتاد والأجساد، فيما نشر جنود تابعون للجيش السوداني اليوم مقاطع فيديو بينت حجم الدمار الذي شهدته مدينة بارا ولحق بالمرافق والمنشآت الحكومية والأهلية ومنازل وممتلكات المواطنين. على الصعيد ذاته، كشف قائد رفيع بالجيش السوداني أن الجيش والقوات المساندة له يرتب إلى ما سماه بالوسبة الكبرى لاستكمال تحرير ما تبقى من مدن وبلدات ولايات إقليم كردفان الثلاث والتقدم نحو إقليم دارفور. الطيب آدم، لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
1: وفي طرابلس، ذكرت وسائل إعلام ليبية اليوم أن حالة الهدوء عادت إلى مدينتي الزاوية وصرمان غربي ليبيا بعد اشتباكات بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وفرار سجناء. وفي أنقرة قدم التحالف الحاكم في تركيا إلى البرلمان اليوم مشروع قانون يهدف لدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني عبر تدابير من بينها حماية العديد ممن كانوا مقاتلين من الملاحقة القضائية وتعليق أحكام صدرت بسجن

0: عدد كبير من الأشخاص الذين أدينوا بالانضمام إلى الجماعة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل وتدمير مستودعات ومراكز لوجستية لشركات كبرى بالتجزئة. بالمقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت 3 سفن تستخدم لنقل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود. في كييف، قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي اليوم إن الحلفاء زودوا أوكرانيا بثلث صواريخ الدفاع الجوي خلال عام 2026 مقارنة بعام 2025، في الوقت الذي تصعد فيه روسيا هجماتها على العاصمة كييف وميناء أوديسا. وقال سلاح الجو إن الدفاعات الجوية الأوكرانية فشلت في اعتراض أي من 24 صاروخا باليستيا و4 صواريخ كروز من طراز زيركون أطلقت خلال هجوم اليوم، فيما أصبح نمطا متكررا في الأسابيع القليلة الماضية. وفي باريس، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأحدث الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي وشركائه سيكثفون الضغوط على موسكو عبر فرض عقوبات جديدة. وأضاف ماكرون إن الدول الأوروبية ستواصل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا بما يمكنها من الدفاع عن نفسها وحماية سكانها في مواجهة الهجمات الروسية. في موسكو، عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دينيس ليامين قائدا لقوات المنظومات المسيرة الروسية، وهو فرع عسكري استحدث حديثا وسيتولى إدارة العمليات المرتبطة بحرب المسيرات. في سول، قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون إن إجراء محادثات متعددة الأطراف مع كوريا الشمالية أمر صعب من الناحية الواقعية في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى استمرار المأزق الدبلوماسي مع بيونغ يانغ. في فرانكفورت، قال كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ماكسيمو توريرو إن العالم على حافة موجة جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية، لأن الحربين في إيران وأوكرانيا إلى جانب ظاهرة النينينيو هي عوامل تهيئ لارتفاع التكاليف وانخفاض غلة المحاصيل. نصل معكم إلى فقرة الحوار والتحليل لهذه الجولة الإخبارية المسائية، ونناقش فيها التحركات السياسية المرتبطة بمضيق هرمز. تتسارع التحركات السياسية المرتبطة بمضيق هرمز بالتزامن مع حديث عن تقدم في المحادثات الإيرانية العمانية لتحديد مسار آمن لعبور السفن، ومع رفع الولايات المتحدة عقوبات مرتبطة بإيران. تأتي هذه التطورات وسط حديث أمريكي عن قرب التوصل إلى تفاهم بشأن الملاحة، يقابله استمرار التحذير مع تراجع إيران عن التزاماتها في وقت يبقى فيه أمن المضيق وحرية العبور من أبرز الملفات المؤثرة في أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من لندن الدكتور يونس لحويج، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية بجامعة ريدينغ. دكتور يونس، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، حيك الله.
0: الله يحييك دكتور. كيف تقرأ تزامن رفع بعض العقوبات الأمريكية مع الأنباء عن تقدم في المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز؟
1: نعم، يبدو لي أن هذه هو الشرط يعني الموجود سابقا حتى في المسودة الأولى في إطار الاتفاق، أن هناك رفع جزئي يتزامن مع فتح المضيق. فهذه يبدو أنه الرجوع إلى نقطة الصفر وإلى عملية التفسير، يعني هي المشكلة الأساسية منذ البداية كانت في عملية التفسير لفتح المضيق وكيفية ووضع آليات معينة.

0: يعني المضيق يبدو لي أن هذه النقطة الآن أصبحت مركز رئيسي في عملية المفاوضات الجارية، وهي بكل تأكيد يعني من النقاط السهلة التنفيذ، لأن باعتبارها عندما يكون اتفتح للمضيق تدريجي مع رفع الحصار الأمريكي على مبيعات النفط الإيرانية وعلى الموانئ الإيرانية كذلك بالتدريج، قد يؤدي إلى فتح المضيق بشكل كامل ووضع آليات طبيعي ما بين الدول المتشاطية وخاصة يعني عمان مع إيران، بالإضافة طبيعي إلى وجود يعني قطر والباكستان والمملكة السعودية العربية السعودية، قامت بدور كبير جدا في هذه المفاوضات، وباحتمال أن توصل إلى حل قد يكون حل جذري بعد ما يتم الاتفاق النهائي ما بين الدولتين. وطبيعي الولايات المتحدة الأمريكية على علم مسبق وعلى علم يعني متواصل، هناك تواصل يعني
1: نعم
0: على مدار الساعة بهذه المفاوضات وإلى أين وصلت وإلى طبعا الجهود المبذولة حاليا.
1: طيب دكتور، يعني هذا الكلام يأخذنا إلى يعني سؤال آخر، هل يحمل رفع العقوبات دلالة سياسية أو انفراجة مثلا مرتبطة بالمفاوضات، أم أنه يعني إجراء فني محدود لا يعكس التحول في موقف واشنطن؟
0: له بالتأكيد يعني هذه، لأن العقبة الوحيدة يعني الآن معظم النقاط الموجودة في الإطار التفاوضي السابق اللي هي 14 نقطة، يبدو لي هذه النقطة المحورية هي النقطة الأساسية للدخول إلى المفاوضات، الرجوع المفاوضات من جديد، وكذلك إلى وضع نوع من الاتفاق إلى حد ما على بعض النقاط الأخرى. ولكن هي المشكلة الأساسية كانت في عملية التفسير منذ البداية، تفسير المواد وخاصة المادة الخامسة. فإذا فتح المضيق بالتأكيد حيفتح آفاق جديدة إلى الرجوع إلى طاولة المفاوضات وإلى تناول النقاط الأخرى التي هي مؤجلة إلى حد الآن، ولكن في كل الأحوال مثل ما حصل في موضوع المضيق وفتح المضيق في المادة الخامسة، يبدو أن سيكون هناك نوع من الصعوبة في الوصول خاصة في المجال النووي، يعني فقد يكون هناك نوع من الرجوع إلى بعض، قد يكون حتى إلى بعض المناورات العسكرية هنا وهناك من أجل يعني الرجوع إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، وإلى يعني لأن هذا فتح مضيق هرمز لا يشكل الحل النهائي لكل النقاط الأخرى، ولكن يكون المفتاح الرئيسي إلى الدخول في مناقشات جدية وآليات معينة لبقية النقاط الموجودة في اتفاقية التفاهم، في إطار التفاهم. نعم.
1: طيب دكتور يونس، يعني أهمية الاتفاق الإيراني العماني في هذا التوقيت على تحديد مسار آمن لعبور السفن في المضيق.
0: نعم، هذا هو طبعا منذ البداية الإشكالية التي قامت بها إيران وقامت باستهداف بعض السفن، باعتبار أن هناك استحدث يعني خط آخر جنوبي محاذي للشواطئ العمانية ترتيبات أمنية وطبعا مرافقات عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان حرية الملاحة بشكل آمن. طبيعي هذا المسار يعني شكل إشكالية كبيرة عند الإيراني، باعتبار يرى أن هذه السيادة أصبحت يعني هو يريد أن يسوق سواء المجتمع الدولي أو حتى للداخل الإيراني بأن السيادة المطلقة تكون لإيران، وقد يكون استبدال هذا أو استبدال هذا الخط يشكل خطورة طبيعية كذلك على الدخول السفن والخروج في المسار الإيراني الذي هو في الشمال. هناك المسار الدولي كما تعرفين قبل هذه الحرب هو المسار الوسط، يعني وهو المسار الدولي. الآن المسار الدولي كله بشكل كبير يعني مزروع بالألغام الإيرانية، وبالتالي من الصعوبة جدا الإبحار من خلاله. فإذا عملية الحركة يعني السفن في الخروج والدخول، يعني هناك يعني two proposals أو اثنين، يعني قد يكون الأول
1: مشروعان. نعم.
0: الرجوع إلى المسار، نعم مشروعان، قد يكون الرجوع إلى المسار الدولي، أو قد يكون هناك مخرج أو دخول من الجانب الإيراني والخروج من الجانب العماني، وبالتالي يتم السيطرة بشكل جزئي أو كبير على يعني كلا الدولتين يتقاسمان عملية السيادة على هذا المضيق. وبالتالي إيران تعتبر أن مسألة السيادة هي أهم نقطة يجب أن ترسخ في الاتفاق، ويجب أن يعني على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقر بهذا وتعتمد هذا. بالطبع هذا جزء من الصعوبة جدا أن تقبله الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، لأن المضيق ليس يعني مضيق حر وليس مضيق يعني مثل قناة السويس أو بعض المضايق الأخرى. هناك قضية أخرى وهي قضية الرسوم. قد يعني ترى إيران بأن يجب أن يكون هناك نوع من الرسوم في الدخول والخروج، وتعتبرها عملية سيرفس أو خدمات أكثر مما هي.

0: الرسوم. طبيعي هذا يحتاج وقت، يبدو الجانب الامريكي يرفض رفض تام، لان يعني المضايق الاخرى مثل مضيق مالقا يعني على سبيل المثال لا يخضع الى هذه الاعتبارات. فاذا المضايق الدوليه او تعتبر مياه دوليه، المفترض ان لا يكون هناك يعني رسوم سوى دخول او خروج في هذه المناطق. فاذا كثير من القضايا اذا كان استطاع الاتفاق الايراني العماني ان يحل هذه القضايا، بالتاكيد سنجد يعني فتح كامل للمضيق وحريه الملاحه من جديد كما كانت سابقا.
1: طيب بالعودة إلى طاولة المفاوضات، كيف يمكن تفسير التباين بين يعني حديث واشنطن عن مناقشات مع إيران ونفي طهران لوجود أي مفاوضات مباشرة؟ من يعني ما يعني ما الذي نفهمه من هذا يعني الموضوع؟
0: هو طبيعي هذا بشكل كبير جدا يصب في المسائل الداخلية. يعني إيران تريد أن تسوق الى الداخل الايراني بانها لا زالت لا تفاوض على الجانب الامريكي، لانه اعتدى على ايران وخلال 13 يوما السابقه وقبلها الحرب 40 و12 يوما في السنه الماضيه. فلا تريد ان توضح للوضع الداخلي او للجمهور الايراني بانها تفاوض الولايات المتحده الامريكيه. وكذلك الجانب الامريكي يصر على ان المفاوضات باشراف امريكي وان امريكا تتابع هذه المفاوضات بشكل دقيق جدا، لأن طبيعي تريد أن تسوق للوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها بالفعل هي لازالت يعني مسيطرة، وهي التي تسيطر على المضيق، وهي لها قوات عسكرية قادرة على إحداث الفرق. فأيضا هو بالطبع أن هناك فعلا يعني المباحثات مباشرة ما بين الإيرانيين والعمانيين، ولكن طبيعي الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة في كل هذه المفاوضات وهي على علم بكل ما يحصل، وهناك تبادل للرسائل خاصة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وعمان، وكذلك الوسيط القطري والسعودي والباكستاني حاضر كل هذه الوفود حاضرة وعلى علم بهذه المباحثات. فإذا الموضوع بأن لا توجد مباحثات مباشرة، صحيح لا توجد هناك مباحثات مباشرة ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، ولكن كل الأطراف الآن هي على اطلاع بما يجري بالمحادثات ما بين الجانب الإيراني والجانب العماني.
1: نعم، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية بجامعة ريدينغ الدكتور يونس الحويج، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك يا أختي كريمة. شكرا.
1: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 29 نقطة بنسبة بلغت في المئة، ليبلغ مستوى 8876 نقطة. كما ارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 24 نقطة ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 61 نقطة. تم تداول 294 مليون و800 ألف سهم، تمت عبر 20600 صفقة نقدية بقيمة 82 مليون و600 ألف دينار. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع لنهار يوم الخميس طقس راح يكون شديد الحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا سرعة الرياح من 15 إلى 45 كيلومتر بالساعة، مع فرصة لغبار المناطق الصحراوية. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 34 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 33، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 30، مينا الأحمدي وفيلتشة 36، جزرنا الشمالية ورب وبيان 35، وجزرنا الجنوبية قارو كبر وأم المرادم 37 درجة مئوية. البحر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. أعلى مد في الساعة 4:40 دقيقة الفجر، أدنى جزر في الساعة 11:25 دقيقة صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:43، موعد شروق الشمس في الساعة 5:00 والدقيقة 11. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

مستمعينا الأفاضل، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة آخر تطورات إنجاز خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات مرتبطة بإيران. أنباء عن اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. غرق سفينة هندية ونجاة طاقمها بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل الحديدة، والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتنفيذ الهجوم. الجامعة العربية تدعو لتحرك عاجل لمواجهة مخططات تغيير وضع القدس المحتلة. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة. روسيا تشن هجوما بصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. الرئيس الفرنسي يندد بهجمات روسيا على كييف ويرجح الفرض المزيد من العقوبات على روسيا. تايوان تجري مناوراتها العسكرية الأكبر في 2026 تحسبا لأي هجوم صيني محتمل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام الجولة المسائية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: 8:37 هذه إذاعة دولة الكويت. طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. الشامية يلاقي الجزيرة، وسبورتي يواجه الساحل غدا في دوري زين للدرجة الأولى. الكويت يخسر من بورتسموث الإنجليزي وديا. برغان يدعم صفوفه بضم لاكامي وإيمانويل. رسميا قرعة دوري أبطال الخليج في 24 من الشهر الجاري. يوفنتوس يهزم تشلسي وديا بهدف في هونغ كونغ. مانشستر سيتي يهزم نجوم الدوري الكوري بثلاثية وديا. أهلا بكم. تنطلق غدا منافسات دوري زين للدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة 17 في الساعة 8:45 مساء، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقي الشامية والجزيرة على استاد ناصر العصيمي بنادي خيطان. ولتسليط الضوء على استعدادات الجزيرة للمباراة، أدلى مدرب الفريق إبراهيم عبيد بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بالنسبة لمباراة الشامية، بحكم الجدول وضغط المباريات وقرب المباريات من بعض وطبيعة الجو والفترة اللي احنا قاعد نلعب فيها حاليا، في عندي تأثر في بعض اللاعبين في عملية الشد وعملية الإرهاق، لكن لله الحمد احنا قادرين اللي هو عملية المداورة بين اللاعبين. البدلاء يعني عندهم الجودة والكفاءة مماثلة للاعبين الأساسيين، فبإذن الله إن شاء الله نكون جاهزين ونقدم المستوى المأمول. يبقى مباراة مهمة بالنسبة لنا، تقربنا من فرق الصدارة، وأصور الجولات القادمة راح تكون حاسمة للجميع، لأن الكل راح يلعب ضد بعض مرحلة اللي هو تجميع النقاط، وبإذن الله نقدر ناخذ 3 نقاط تساعدنا للمباريات القادمة. شكرا.
0: وفي المباراة الثانية يلاقي سبورتي نظيره الساحل على استاد جابر المبارك بنادي الصليبيخات. ولمعرفة استعدادات الساحل للمباراة، أدلى مدير الفريق محمد العنزي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: نتمنى إن شاء الله يا رب مباراة باكر الشباب يقدمون مستوى زين ضد فريق سبورتي. للأسف مبارتين ما قدرنا نفوز، تعادلين، يمكن الشباب شوي ما حالفهم الحظ في تسجيل الأهداف ضد خيطان وبرقان، ولكن إن شاء الله الشباب كلنا ثقة فيهم، إن شاء الله مباراة سبورتي يقدمون المستوى ويكونون قد الثقة اللي أعطناهم إياها. الله يعطيكم العافية.
0: خسر نادي الكويت أمام بورتسموث الإنجليزي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليا في العاصمة البريطانية لندن استعدادا للموسم الجديد، وذلك في إطار البرنامج الفني الذي يهدف إلى رفع جاهزية الفريق قبل انطلاق الاستحقاقات المقبلة. وتأتي هذه المباراة ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الأبيض خلال معسكره الخارجي. تعاقدت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برغان مع اللاعبين المحترفين الفرنسي سلوفيان لاكامي والنيجيري إيمانويل، وذلك لتدعيم صفوف فريق كرة القدم فيما تبقى من منافسات دوري زين للدرجة الأولى والموسم الجديد. وقع اللاعبان عقدي الانضمام إلى برغان بحضور عضو مجلس الإدارة ورئيس جهاز كرة القدم محمد السبيعي. أعلن نادي القادسية تعاقدا مع اللاعبين سعود الدويسان وعبد الله العساف لتمثيل صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة في الموسم المقبل. وتواصل إدارة الأصفر تدعيم صفوف الفريق الأول الموسم الجديد بعد التعاقد مع المدرب الجديد الأرجنتيني أليخاندرو هومبر. وعلى صعيد المحترفين الأجانب، تعاقد مع الأمريكي كول جيلز والبنيني داودا يعقوبو. أكد رئيس مجلس إدارة نادي الرماية الكويتي الرياضي المهندس دعيج العتيبي أن توقيع بروتوكول التعاون مع اتحاد الشرط الرياضي خطوة مهمة لدعم مسيرة رياضة الرماية الكويتية وتعزيز برامج إعداد وتأهيل الرماة، بما يسهم في رفع المنتخبات الوطنية بعناصر مؤهلة قادرة على تحقيق الإنجازات. ولتسليط الضوء على هذا التعاون، أدلى رئيس مجلس إدارة نادي الرماية الكويتي الرياضي دعيج العتيبي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
3: في نادي الرماية الكويتي تشرفنا بالاجتماع مع سعادة رئيس اتحاد الشرط الرياضي الأخ الفاضل الشيخ مبارك علي يوسف الصباح، وأيضا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الشرطة لاكتشاف مواهب وانضمامها للمنتخبات الوطنية في المستقبل. طبعا احنا في تجربة كانت ناجحة مع الحرس الوطني أكثر من 15 سنة من النجاح، وإن شاء الله هذا التعاون مع وزارة الداخلية راح يكون تعاون مثمر ويساهم أيضا في تطور رياضة الرماية، وعندنا أفضل ميادين على مستوى العالم وأفضل مدربين، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ومن أخبارنا الخليجية، حيث أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم أن قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027 ستقام يوم 24 من أغسطس الجاري، وتنطلق منافسات البطولة في 13 من أكتوبر المقبل وتستمر حتى 30 من أبريل 2027 بمشاركة 12 ناديا يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأكد الاتحاد الخليجي أن مراسم القرعة ستسحب عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت الدوحة عبر الاتصال المرئي. عزز نادي أبها السعودي صفوف فريقه الأول لكرة القدم بالتعاقد مع الجناح الفرنسي علي مامامي قوري عقده من نادي باريس اف سي الفرنسي استعدادا للموسم الرياضي الجديد. ويأتي التعاقد مع الجناح الفرنسي في إطار سعي أبها لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يستهل الفريق مشواره في دوري روشن بمواجهة الحزم يوم 13 من أغسطس الجاري.

مستمعينا الكرام، إلى الأخبار العالمية. فاز يوفنتوس الإيطالي على تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد بالمباراة الودية التي جمعتهما في هونغ كونغ ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد لكرة القدم. وسجل لاعب منتخب كوسوفو إيدون زاغروفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 ليقود يوفنتوس إلى تحقيق الفوز في واحدة من أبرز مواجهاته التحضيرية هذا الصيف. ويواصل يوفنتوس استعداداته للموسم الجديد بخوض مباراتين وديتين أمام مواطني انتر ميلان في 8 من أغسطس الحالي، ثم باليرمو في 11 من أغسطس. في المقابل يلتقي تشيلسي ميلان الإيطالي يوم 8 أغسطس قبل أن يواجه جوهر دار التعظيم الماليزي في اليوم التالي، على أن يخوض المباراتين بتشكيلتين مختلفتين في إطار خطة المدرب الإسباني تشابي ألونسو لمنح أكبر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة قبل انطلاق الموسم. حقق نادي مانشستر سيتي فوزا وديا على فريق نجوم الدوري الكوري بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد لكرة القدم، في مواجهة شهدت مشاركة عدد من عناصر الفريق تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا. وتأتي هذه المواجهة ضمن برنامج مانشستر سيتي التحضيري للموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة إنزو ماريسكا إلى تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا وتجربة أكثر من خيار تكتيكي قبل انطلاق المنافسات الرسمية. توصل فريق أرسنال لكرة القدم إلى اتفاق مع نيوكاسل يونايتد لضم قائد الفريق البرازيلي برونو غاماريش مقابل 75 مليون جنيه استرليني، 101 مليون دولار بحسب تقارير صحفية. ويأتي ذلك بعد تزايد الأنباء عن رغبة اللاعب في الانتقال إلى ملعب الإمارات. وانضم غاماريش إلى نيوكاسل عام 2022، وقدم موسم مميزا سجل خلاله 9 أهداف وصنع 8 أخرى. ويسعى أرسنال لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد في إطار خطة المدرب ميكل أرتيتا لزيادة المنافسة داخل الفريق استعدادا للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي. حصل الفرنسي غايل مونفيس على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2026 للتنس، التي ستكون آخر بطولة جراند سلام في مسيرته الاحترافية. وسيخوض مونفيس البالغ من العمر 39 عاما البطولة للمرة 18 بعدما حقق أفضل إنجازاته فيها ببلوغ نصف النهائي عام 2016. ويأمل صاحب 13 لقبا في الفردي أن يختتم مسيرته بأداء مميز بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده 40 خلال البطولة. انسحب الإسباني كارلوس الكاراز المصنف الثاني عالميا من بطولة سيناستي للأستاذة للتنس بسبب استمرار إصابته في المعصم، ما يعني عدم دفاع عن لقبه في البطولة. ويثير غياب الكاراز الشكوك حول جاهزيته للمشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعدما أبعدته الإصابة عن الملاعب منذ إبريل وأجبرته على الانسحاب من عدة بطولات كبرى بينها رولان جاروس وويمبلند. تأهل الأسترالي أليكس ديمينور المصنف السابع عالميا إلى الدور الثالث من بطولة مونريال الأستاذة للتنس بعد فوزه على مواطنه جيمس داكورث بمجموعتين دون رد في مباراة احتاج خلالها إلى شوط كسر التعادل لحسم المجموعة الثانية ومواصلة مشواره في البطولة. وشهدت البطولة مفاجأة بخروج الروسي أندري روبليف من الدور الثاني بعد خسارة أمام الصيني شانغ جونغشينغ، فيما استعاد اليوناني ستيفاس تيسبانس نغمة الانتصارات بتغلب على الأمريكي مارتن دام، مؤكدا أن تغيير جهازه التدريبي بدأ ينعكس إيجابا على مستواه. كما حاجز البولندي هوبرت هوركاتش والبريطاني جاكوب فيرنلي مقعديهما في الدور المقبل بعد تحقيقهما الفوز في مواجهتيهما.

0: مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. الشامية يلاقي الجزيرة، وسبورتي يواجه الساحل غدا في دوري زين الدرجة الأولى. الكويت يخسر من بورتسموث الإنجليزي وديا. برغان يدعم صفوفه بضم لاكامي وإيمانويل. رسميا قرعة دوري أبطال الخليج في 24 من الشهر الجاري. يوفنتوس يهزم تشيلسي وديا بهدف في هونغ كونغ. مانشستر سيتي يهزم نجوم الدوري الكوري بثلاثية وديا. وفي ختام النشرة الرياضية مستمعي الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب للكرة متابعة الله،
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.

0: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إن في تاريخ الوطن الميمون في توالي أيامه الزاهيات على القرون بدايات وخطوات أقامت منارات من الإنجاز والعطاء وحققت ريادات وسمت بأعلامها المبدعين الذين كان لهم دورهم الكبير في تقدم الفكر التاريخي والحضارة والتحديث منذ النشأة والتأسيس. ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إعداد سعد العجمي، تقديم سعد العجمي وطلال الشمري، تنفيذ نايف بدر. برنامج ريادات تاريخية يخرجه لكم مشعل العميرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الأنصار والمهاجرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأخوة أيها الأخوات، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله مع حلقة جديدة من برنامجكم ريادات تاريخية. في هذه الحلقة سنكون إن شاء الله مع رائد من رواد التاريخ والإعلام والفن والتراث الكويتي والمأثورات الشعبية التي اهتم بها وحافظ عليها، إضافة إلى تلك الدراسات التي تقدمت غيره والآراء التاريخية المهمة التي سبق إليها في تصانيفه الأولى، ألا وهو الأستاذ الكبير أحمد البشر الرومي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الأستاذ أحمد البشر الرومي ذو ريادات تاريخية وإسهامات ثقافية لا تنكر، وربما سيكون المدخل إلى شخصيته وترجمته وريادته عن طريق أوراقه الشخصية وما رصد مؤرخ الكويت، خاصة المؤرخ الدكتور والشاعر والأديب المعروف يعقوب يوسف الغنيم، من تلك الأوراق وتلك القراءات من خلال تلك الآثار التي بقيت بعد أحمد البشر رحمه الله مكتوبة، وإلا فإن له آثارا أخرى مؤسسية كان لها دور في تاريخ الثقافة في الكويت. وأيضا نستطيع أن نتحدث عن جانب آخر من تدوين التاريخ عند أحمد البشر الرومي، فإنه رحمه الله ممن اهتم بتاريخ الكويت، وهذا التاريخ هو جزء من تاريخ الأمة ككل، وقد قسم العلماء والمؤرخون التاريخ إلى قسمين من ناحية الاهتمام أو سعة النظرة، إما تاريخ عام أو تاريخ محلي وخاص. من أشهر كتب التاريخ العام طبعا تاريخ الإمام الطبري، تاريخ الإمام ابن كثير، تاريخ الإمام ابن الأثير وابن الجوزي واليافعي وابن خلدون وغيرهم. ونجد أيضا في حضارتنا الإسلامية وما أخذ منها من رواد التاريخ في الكويت التاريخ للوطن والمدرسة التاريخية الكويتية التي سبقت أو سبق جزء منها وأعلام منها أحمد البشر في كتابته، معروفون في تواريخهم المحلية التي هي الركيزة التي ننطلق منها وينطلق منها الباحثون في كتابة تاريخ الكويت. لا يستطيع أحد أعزائي المستمعين أن يتجاوز تاريخ الشيخ عبد العزيز الرشيد الذي أسماه تاريخ الكويت وألفه عام 1926 الميلاد. أيضا لا يستطيع أي منا أن يتجاوز الكتاب الثاني والمصدر الثاني بعد الرشيد، ألا وهو صفحات من تاريخ الكويت للشيخ يوسف بن عيسى الجناعي الذي ألفه بعد 20 سنة. وهناك أيضا أخي سعد والكلام لأخو المستمعين تواريخ أخرى مثل الشملان
2: سيف مرزوق الشملان رحمه الله، نعم. وأيضا عبد الله خالد الحاتم رحمه الله من صحيح. كتابه من هنا بدأت الكويت،
1: نعم. والأستاذ الفرحان
2: الحديث يعني عن عمالقة تاريخ الكويت،
1: نعم.
2: حديث يكون ذو شجون وامتنان واعتراف بفضلهم الكبير
1: لا شك
2: في حفظ تاريخ الكويت. الآن

0: أو اليوم إحنا راح نتكلم عن أحمد البشر الرومي. أحمد البشر الرومي يعني ساهم في ملاحظات كبيرة جدا في تاريخ الكويت. أمثال الكويت حفظها أحمد البشر الرومي.
1: نعم، الأمثال الشعبية.
0: صقر الشبيب حفظه أحمد البشر الرومي. سجل تاريخ الأخبار والأوبئة التي مرت.
1: تحدث عن كاظمة.
0: نعم. تحدث عن الفرزدق. تحدث عن المقر. طبعا هو الوحيد اللي في الكويت سجل صوت الفنان الكويتي القديم يوسف البكر.
1: نعم.
0: يعني هذا يوسف البكر كان قبل 120 سنة كان من أبرز الناس اللي كانوا يجلسون وتأثرون بالشاعر عبد الله الفرج، وكان يغني ألحانه ويرددها في مجالس. طبعا أيضا أحمد البشر الرومي يعني اللي ما يعرف كان شاعر، وكان يقول شعره في بداية حياته، وقد ذكر الأمر هذا الشيخ عبد العزيز الرشيد في كتابه تاريخ الكويت الحديث، قال: والصحف لها تأثير كبير في الآراء والأفكار، ولها أهمية كبيرة لا يجهلها إلا كل معاند أو جاهل مكابر، ولله در الشاب الفاضل أحمد بن بشر الرومي حيث يقول في منافعها. الحديث عبد العزيز الرشيد مؤرخ الكويت الأول.
1: نعم.
0: يمدح أحمد البشر الرومي: إن للصحف بقلبي منزلا أغلى نزوله، إنما الصحف كطيرا يشتهر الحر هديله، كل من شاء رقيا صير الصحف سبيله، فهي خير حياة وهي للعلم وسيلة. طبعا هذا الحديث الشيخ عبد العزيز الرشيد يذكر دور قراءة وهمية القراءة في حياة أحمد البشر الرومي.
1: وهذا أمر مهم أنه في أول تاريخ للكويت رسمي يصل إلينا يذكر في هذا الشاب النابه في شبابه، مما يدل على ثراء تجربته وعراقتها وقدمها. ولا ريب أعزائي المستمعين أن التاريخ للوطن جزء من الدفاع عنه، لأن من يكتب عن تاريخ الوطن في شتى المجالات إنما يحفظ حدوده ومعالمه وإنجازاته وصروحه. وأذكرها هنا كلمة للسلامي عندما تحدث عن بعض أخبار بلده وجهته في خراسان وهو المتوفى رحمه الله عام 374 للهجرة، عندما يقول: إن الواجب على صاحب المعرفة من أهلها، أي أهل الوطن أو المدينة، أن يعلم جل أبنائها ويحفظ أيام أمرائها، ولا شيء أزر عليه من أن يجهل أخبار أرضه، ولعله يطلب أخبار غيرها، ويكون بذلك كمن ترك الواجب وتبع النوافل. أعزائي المستمعين، فاصل أول في هذه الحلقة، نتابع بعده بإذن الله بقيتها والحديث عن ريادة الأستاذ الكبير أحمد البشر الرومي رحمه الله تعالى.
2: ريادات تاريخية. تاريخ كل أمة حية خط متصل، قد يصعد الخط أو يهبط، وقد يدور حول نفسه أو ينحني، ولكنه لا ينقطع، والأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ ذاتها. ريادات تاريخية. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى.
1: حياكم الله من جديد أيها الكرام مع برنامجكم ريادات تاريخية.
0: نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين، ولازلنا نواصل الحديث عن إحدى تلك الريادات وهي ريادة أحمد البشر الرومي رحمه الله. نستطيع القول أن أحمد البشر الرومي رائد هذه الحلقة ولد سنة 1905 وتوفي سنة 1982 مكملا السنة 77 من عمره، والتي قضاها جميعا في خدمة وطنه في شتى المجالات، واستنفذ القسم الأكبر منها في الدراسة والبحث والاطلاع المستمر على كل جديد. أيضا قام بتدوين كل ما يمر على ذهنه من أفكار أو ملحوظات، وعلى التحديد ما يتعلق منها بتراث الكويت وأعمال أبنائها وتاريخها، مستعينا بقوة ملاحظته وحسن إدراكه للأمور. يقول المرحوم الأستاذ أحمد العدواني رحمه الله: تكونت ثقافة أحمد البشر الرومي من رافدين، الأول التجربة الحياتية المباشرة، ولقد جرب رحمه الله هذه الحياة بحلوها ومرها وبصحرائها وبحرها، والرافد الآخر الكتاب، فقرأ في كل فن وعلم من علم الفلك إلى علم الحشرات إلى كتب الثقافة العامة والرسائل المتخصصة، فتنوعت ثقافته وتفرعت واشتملت على مختلف نواحي المعرفة البشرية. أيضا

0: يقول عنه الأستاذ عبد الرزاق البصير في يوم تأبينه الذي صادف يوم الأحد الموافق 14 من فبراير 1982: كان المرحوم أحمد البشر يطرح آراءه من دون تعصب، ومن الناس من يرزقهم الله قدرة على المحبة والاحترام، ومنهم فقيدنا العزيز، فهو لا كاد يلتقي أحدا إلا وتمتلي نفسه بحبه، وكان أعظم ما يسر نفسه أن ينير عقلا أو يصقل ذهنا، وكم من ذهن أناره وصقل عقله. يعني ما شاء الله الكلام كلام لطيف جدا عن هذا،
1: وكلام من أدباء، كلام من أدباء، أكيد أنه كلام يعني دقيق وينم عن أدلة وشواهد أفضت إلى هذا التعبير الجميل من أولئك الأدباء.
0: أيضا كلمة صفوة كمال زميله في مركز الفنون الشعبية قال: وأجمل صورة تطبع في الذهن عن أحمد البشر الرومي هو صورة الإنسان الذي يسعى إلى المعرفة ويتخطى العوائق والصعوبات في صبر جميل ومثابرة دؤوبة من أجل الحصول على ما ينمي عقله ويوسع مداركه. قال: على الرغم من أنه قد قارب 80 من عمره، كان يستعد قبل وفاته بأيام بل بساعات للسفر إلى القاهرة بحثا عن مخطوط في دار الكتب، وحينما ودع أصدقائه للسفر لم يشعر أحد أنه وداع لسفر طويل. يقول عنه الكثيرون أنه كان محبا للاطلاع والقراءة، إذ لا تخلو رسالة من رسائله إلى أصدقائه خارج الكويت من ذكر الكتب والرغبة في اقتناء كل جديد منها، فكون بذلك مكتبة زاخرة بكل فن من فنون الثقافة، هي اليوم من أهم الذخائر التي تحتوي عليها خزانة المكتبة المركزية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، فقد حرص على أن يوصل المجلس بكل كتبه التي أمضى العمر في جمعها بما عليها من تعليقات مفيدة وحواشي ذات نفع كبير. احتوت تلك المجموعات على دفاتر تحتوي على ملاحظاته الشخصية ومذكراته خلال عدد من السنين، أيضا مراسلات بينه وبين عدد من أصدقائه وبعض المسؤولين داخل الكويت وخارجها، مذكرات تحتوي على تفصيلات لرحلاتها التي قام بها إلى مختلف بلدان العالم، أيضا قام بتدوين يوميات حرب فلسطين عام 1948، تعليقاته أيضا على بعض الكتب بناء على تكليف من المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، ردوده على بعض الأسئلة المتعلقة باهتماماته التاريخية. الحديث عن أحمد البشر الرومي يجعلنا نتحدث عن منهجه وأثاره. فالأستاذ أحمد البشر الرومي رحمه الله التزم بالدقة في جميع أعماله، وكان حريصا على الوصول إلى مرحلة الكمال، مدققا في المعلومات التي تصل إليه حتى يصل فيها إلى الحقائق الواضحة الناصعة. كان يتبع منهجا واضحا في سبيل الحصول على ما يبحث عنه، ويتجلى منهجه التاريخي في خدمة الكويت وأهلها فيما يلي: الحرص على حشد المراجع وتتبعها من مكان لآخر حتى لو اقتضى الأمر للسفر حيث توجد، أيضا الحرص على تدوين الأفكار التي تمر عليه في أثناء عمله أو أي مكان يكون فيه. لذلك على سبيل المثال نرى دفتر مذكراته مليء بمعلومات متناثرة لها علاقة بعمله في الأمثال الكويتية، وأخرى بعمله المتعلق بأجزاء السفينة والمصطلحات البحرية وهكذا. أيضا يحرص على المقارنة، إذ يحرص على أن يورد ما يقابل بعض الأمثال والمصطلحات في دول أخرى مثل مصر ولبنان وتونس، وإن تيسر ذلك كذلك في المراجع العربية القديمة. أيضا الحرص من مصادرها الحية، سواء بالاتصال المباشر عن طريق استسقائها من مصادرها في الكويت، أو السفر إلى الخارج لمقابلة الأشخاص الذي يرى أنهم من ذوي الإلمام بموضوع بحثه، أو غير المباشر عن طريق المراسلة. وأمامنا مثالان يدلان على ذلك: الأول ذهابه إلى الإسكندرية للالتقاء بكمال الملاحة، وكمال الملاحة هو صانع مصري من صناع السفن القديمة ومقره في الإسكندرية، ذهب إليه أحمد البشر الرومي للإطلاع على أسماء أجزاء السفن هناك حتى يستطيع مقارنتها بالأسماء الكويتية. كان يرغب يوما في تتبع فن الحدادة في الكويت، وكان له دور كبير في صناعة السفن بصفة خاصة، إضافة إلى دوره في تغطية احتياجات البلاد من المشغولات الحديدية الأخرى، وله مصطلحات يعرفها العاملون في مجاله، ويهم رجلا مثل صاحبنا أن يقيدها قبل أن تندثر. فاستعان في ذلك بصديقه الأستاذ عبد الرزاق البصير الذي استطاع أن يوفر له المعلومات المطلوبة عن طريق طرف ثالث هو الأستاذ صالح الحداد، وذلك في سنة 1971. طبعا الأستاذ صالح الحداد

0: أبناء الكويت المهتمين بتراثها الشعبي، وله محاولات عديدة في هذا المجال.
1: ولم نزل مع الأستاذ أحمد البشرومي في رياداته التاريخية والثقافية التي

وطنه وتاريخ وطنه ومجتمعه. وكان هذا المنهج وهذا التنقل وطلب العلم وطلب المعلومة وطلب المعرفة دأبه في كثير من أيام حياته، وكان أيضا حريصا على تدوين التفصيلات الدقيقة فيما يكتبه، وسار على هذا المنوال في سائر كتاباته، سواء منها ما طبع أو ما يزال منها مخطوطا. وإذا تحدثنا أعزائي المستمعين عن ترجمته وسيرته، لا بد أن نتحدث عن مؤلفاته ومصنفاته، وهذه المؤلفات والمصنفات هي من أبرز ثمرات وجهود أي باحث ولا ريب. نذكر ما ذكر الدكتور يعقوب الغنيم في كتابه المميز والحافل عن أحمد البشرومي من مؤلفاته التي طبعت، ومشاركاته في المجال الثقافي بشكل عام. من تلك الكتب كتاب مقالات عن الكويت، ولهذا كتاب من اسمه نصيب كما يقول الدكتور الغنيم، إذ إنه يحتوي على 5 مقالات عن تاريخ الكويت القديم والحديث، صدر سنة 1968 للميلاد عن مكتبة الأمل. والحق أنه كان ينبغي أن يطلق على هذه المقالات مسمى بحوث، فهي دراسات دسمة متكاملة موثقة لموضوعات على غاية من الأهمية. هذه المقالات ذكرها بعد ذلك الأستاذ يعقوب الغنيم، فقال: أولا حديث الأستاذ أحمد البشرومي عن ابن عرير وعن تاريخ زعماء بني خالد الذين كانوا يسكنون المناطق الشرقية للجزيرة العربية بما في ذلك أراضي الكويت قبل أن تتشكل وتتأسس الدولة والوطن، وثاني تلك المقالات التي اهتم بها وكتبها الأستاذ أحمد البشر في كتابه مقالات عن الكويت، كان عن تاريخ الأوبئة في المنطقة ككل وليس فقط في الكويت، ووصفه هو الدكتور يعقوب الغنيم بأنه استقصاء لتاريخ الأمراض ذات الشكل الوبائي التي مرت بالمنطقة، طبعا منها ولا ريب الطاعون الكبير الذي اجتاح أجزاء من الخليج العربي وغيره عام 1247 للهجرة، أي 1831 للميلاد، وخلت كما يقول ورخو الكويت بيوت من أهلها، بيوت كثيرة، ومات بعض الأعلام، وغيرها من تلك الأمراض أيضا التي كانت في بعض السنوات بعد ذلك، منها مثلا سنة الرحمة وهي الإنفلونزا الإسبانيولية كما يقال. كذلك أعزائي المستمعين، هناك مقالة ثالثة للأستاذ أحمد البشر في كتاب هذا الذي أسماه مقالات عن الكويت، كانت هذه المرة عن كاظمة، هذا الاسم العريق والتاريخي والامتداد الأدبي الثري للكويت في تاريخ العربي والمسلمين. إذا ذكرت كاظمة ذكر الشعر وذكر الأدب وذكر الأعلام الذين ذكروها من الشعراء والمؤرخين مثل امرئ القيس والفرزدق ابن كاظمة البار وجرير ومهيار الديلمي والبوصيري في بردته وغيرهم من الأعلام، إضافة إلى المؤرخين والبلدانيين الذين ذكروا كاظمة وذكروا هذا الامتداد التاريخي والثقافي للكويت مثل ياقوت الحموي في معجم البلدان ومثل لغدة في كتابه بلاد العرب، وأيضا الملك أبي الفداء صاحب حماه في كتابه تقويم البلدان، وغيرهم ممن تحدثوا عن كاظمة سواء في جغرافيتها أو في أعلامها المنسوبين إليها، وأشهرهم ولا ريب الفرزدق الذي يخصص له أيضا أحمد البشر مقالة ثرية في هذا الموضوع، ذكر فيها جزءا من تاريخه وترجمته والأحداث التي حدثت له في كاظمة، وأورد ذكرها في شعره مرارا. وإذا ذكرنا كاظمة لا نستطيع أعزائي المستمعين أن نتجاوز ريادة كنا معها ذات يوم في بعض حلقات هذا البرنامج ولقائنا معكم، ألا وهي ريادة الدكتور يعقوب يوسف الغنيم في كتابه الذي ألفه في شبابه عن كاظمة، كاظمة في الأدب والتاريخ. وربما نقول أعزائي المستمعين أن هذا الكتاب هو أول كتاب في تاريخ العرب والمسلمين عن كاظمة. نعم،

0: هناك أشعار كثيرة عنها، لكن من أفردها وأفرد أشعارها وأحداثها قبل الأستاذ الدكتور يعقوب الغليم؟ لا نعلم، وفوق كل ذي علم عليم. ثم كان أيضا كتاب الأستاذ أحمد زكي الأنباري كاظمة في الشعر العربي كديوان جمع جل ما وجد الباحث الأستاذ أحمد زكي الأنباري عن كاظمة في أشعار العرب واشتياقهم لها. إذن أيضا أعزائي المستمعين نستطيع أن نقول أن من تلك المقالات المهمة في هذا الكتاب المهم مقالات عن الكويت بعد كاظمة والفرزدق يأتي في ذات السياق حديثه رحمه الله أعني أحمد البشر رومي عن المقر، لأن لهذا الموضع علاقة بكاظمة فهو ولا ريب قريب منها. وقد حقق الدكتور يعقوب الغنيم في كتابه عن كاظمة أين يقع المقر، وقد حدثت فيه الحادثة التي أدت إلى وفاة والد الفرزدق أحد كرام العرب وهو غالب بن صعصعة. وهنا أورد الأستاذ أحمد البشر هذه القصة وما ورد حولها من أشعار بعد أن قام بتحقيق الموضع تماما، كما ذكر ما ورد حول قبر غالب من أحداث تدل على وفاء الفرزدق لوالده وبره به، وهو الذي كان يقوم بكل من يلتجئ إلى قبر أبيه، حتى أنه قال يفتقر بذلك: ألم ترى أن بني دارم، يعني فرعه وبطنه من تميم، ألم ترى أن بني دارم زرارة منا أبو معبدي وناجية الخير والأقرعان وقبر بكاظمة المورد، إذا ما أتى قبره غارم أناخ بالقبر بالأسعد، ومن الذي منع الوائدات وأحيى الوعيد فلم يوادي. فاصل وخير أعزائي المستمعين، نتابع بعده بإذن الله هذه الحلقة وهذه الريادة للأستاذ أحمد البشر رومي رحمه الله.
1: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. التاريخ يعلم كل شيء بما فيه المستقبل، وهؤلاء الذين لا يتعلمون التاريخ ولا يتذكرون الماضي ولا يستخلصون العبر محكوم عليهم بإعادته. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. ريادات تاريخية.
2: نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين، ولازلنا نواصل معكم الحديث عن أحمد البشر الرومي رائد هذه الحلقة من برنامج ريادات تاريخية. نستطيع القول أن الأستاذ أحمد البشر الرومي ساهم في رفض التاريخ الكويتي والأدب والثقافة بجزء مهم جدا، ألا وهو ديوان صقر الشبيب. كانت علاقة أحمد البشر الرومي رحمه الله بالشاعر الكويتي صقر الشبيب علاقة أخوة وصداقة، وهي علاقة متينة وقوية تمثل شراكة ثقافية نافعة للطرفين. اتجه فيها صاحبنا إلى الشعر العربي قراءة وفهما وحفظا، واستفاد منها صقر الشبيب بوجود هذا المثقف الطموح المبدع الذي يقرأ عليه وهو الكفيف الكتب والمجلات التي يحصلون عليها، وبلغت شراكتهما الثقافية هذه حد القيام بالاشتراك مناصفة في بعض المجلات لكي يتمكنا لأسباب مادية من الحصول عليها والاستفادة منها، حيث لا يستطيع أحدهما بمفرده الإنفاق على هذه الاشتراكات. وكان أحمد البشر الرومي رحمه الله بموجب هذه الصداقة هو الشخص الوحيد الذي يدخل إلى بيت صقر الشبيب في أواخر أيامه، وكان يقوم بنفسه بكل خدمات البيت المطلوبة دون أن يتأفف أو يستنكف، وذلك لمعرفته بمكانة صقر الشبيب في عالم الأدب وللصداقة القديمة القائمة بينهما. وحين يقرأ مقدمة الديوان أي شخص يستطيع استنتاج مدى العلاقة بين هذين العالمين، وحسبنا أن نورد السطر الأخير منها والتي توجه بها أحمد البشر الرومي إلى صاحبه صقر الشبيب

0: حيث يقول: فأنت الناطق وهم الخرس، وأنت العاقل وهم المجانين، وأنت المحق وهم المبطلون. سماؤهم الأرض وأرضك السماء، وأموالهم الفقر وفقرك الثراء. سموت وانحطوا، واهتديت وشطوا، لم تأبه بما تركته فلم يتركك. أحمد البشر الذي دفع بشعر صاحبي إلى خارج الكويت فنشر في بعض المجلات، هو الذي كان يدفع بقصائده إلى المجلات الكويتية، ومنها مجلة البعثة التي كانت تصدر في القاهرة آنذاك. أيضا قام أحمد البشر الرومي رحمه الله بمهمة كبيرة جدا، حيث تكفل بجمع شعر صقر الشبيب من المجلات والقصاصات المتناثرة ومن فم صاحبه مباشرة، وأودع ذلك كله بديوان كبير الحجم قدم له بمقدمة ضافية تناولت الحديث عن الشاعر وعن شعره، فكان بذلك العمل حافظا لتراث كويتي مهم، ولولا جهده الذي بذله في حفظه لضاع كل هذا الشعر. الديوان من منشورات مكتبة الأمل في الكويت سنة 1968، ويقع في 460 صفحة، ويحتوي على عدد كبير جدا من القصائد، بالإضافة إلى المقدمة التي أشرنا لها في بداية الحديث. وقد أتاح صدور هذا الديوان الفرصة لكي يقوم عدد من الباحثين بدراسة شعر صقر الشبيب، بعد أن كان من الصعب القيام بهذا العمل لعدم وجود أثاره الشعرية في متناول الأيدي. وقد جل الجامع للقصائد حياة الشاعر في مقدمة يلمس منها صدق الوفاء له والتقدير لفنه والإعجاب بخلقه ودينه وعطفه على الناس. ولولا جهد هذا الجامع اللي هو أحمد البشر الرومي رحمه الله والناشر اللي هي مؤسسة أو مكتبة الأمل لبقيت قصائد الشاعر مهملة لا تمتد لها يد ولا يعرف بقدرها إنسان. نهاية هذه الحلقة الحديث عن دور أحمد البشر الرومي، نلقاكم في حلقات قادمة. تقبلوا تحياتي، تحيات العاملين على البرنامج، وفي أمان الله.
1: كنتم مع برنامج ريادات تاريخية، سير وترجمات وعطاءات وريادات في أعماق التاريخ الوطني، أفصحت عنها الكتابة التاريخية ونطق بها مداد الأقلام على الصفحات. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج: سعد العجبي، طلال الشمري، نايف بدر. ريادات تاريخية أخرجه لكم مشعل العميره.

0: الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني
0: سالكا درب الشهامة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: التاسعة والثلاثون دقيقة مساء في إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت، قطاع الأخبار والبرامج السياسية، يقدم صروح وإنجاز. صروح وإنجاز برنامج أسبوعي نلقي من خلاله الضوء على مسيرة المنجزات الوطنية وصروح التنمية الحضارية الشامخة على هذه الأرض الطيبة التي يفخر بها كل كويتي. صروح وإنجاز، مسيرة من المنجزات كتب لها النور بأيد وطنية وقيادة حكيمة ورشيدة ارتأت أن

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز.

0: نجحت الكويت في تنفيذ أكبر إصدار للسندات السيادية الدولية خلال العام الجاري بقيمة 6 مليارات دولار، وسط طلب عالمي تجاوز 3 أضعاف حجم الإصدار، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الكويتي وتدعم استراتيجية الدولة في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية. معا إلى هذا التقرير.
1: نجحت دولة الكويت في تنفيذ إصدار سندات سيادية دولية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 6 مليارات دولار في واحدة من أبرز عمليات التمويل السيادي بالأسواق العالمية خلال عام 2026، وسط إقبال كبير من المستثمرين الدوليين، بما يعكس قوة المركز الائتماني للدولة والثقة المتواصلة بمتانة اقتصادها وأوضاعها المالية. وجاء الإصدار عبر 3 شرائح شملت 3 مليارات دولار لأجل 3 سنوات و1.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات و1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات، مع تسعيرها عند هوامش بلغت 70.75 و85 نقطة أساس فوق السندات الخزانة الأمريكية المماثلة. وسجل الإصدار طلبا استثنائيا من المستثمرين، إذ تجاوزت قيمة الاكتتابات 18 مليار دولار، أي أكثر من 3 أضعاف حجم الإصدار، ليعد من أكبر سجلات الأوامر لإصدارات السندات السيادية متعددة الشرائح خلال العام الجاري، في مؤشر على قوة الطلب العالمي على أدوات الدين الكويتية. كما استقطب الإصدار قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، تصدرها مستثمرو الأمريكتين بنسبة 48%، تلتهم المملكة المتحدة وأوروبا ب 28%، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب 16%، وآسيا ب 4%، إضافة إلى 4% من أسواق دولية أخرى، بما يعكس اتساع الانتشار الجغرافي للمستثمرين. وأكد وزير المالية يعقوب الرفاعي أن نجاح الإصدار يعكس استمرار ثقة المستثمرين الدوليين بدولة الكويت، ويؤكد سلامة نهجها في إدارة المالية العامة، مشيرا إلى أن حجم سجل الأوامر يمثل دليلا واضحا على مكانة الكويت كمصدر سيادي موثوق في أسواق رأس المال الدولية. وأضاف أن الإصدار الذي توزع على 3 آجال استحقاق يسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة على منحنى العائد السيادي وتوفير مرجع تسعيري للإصدارات الحكومية وشبه الحكومية وإصدارات القطاع الخاص مستقبلا، مؤكدا استمرار وزارة المالية في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام وفق أفضل الممارسات الدولية. من جانبها أوضحت وزارة المالية أن الإصدار يمثل محطة مهمة في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام، إذ يدعم تطوير منحنى العائد السيادي ويوفر مرجعا لتسعير الإصدارات المستقبلية، إلى جانب تعزيز تنويع مصادر التمويل بما يخدم أهداف الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية. وقادت عملية الإصدار مجموعة من كبريات المؤسسات المالية العالمية في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها الكويت في أسواق رأس المال الدولية وقدرتها على جذب المستثمرين العالميين بشروط تمويلية تنافسية.
0: عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز، والذي يأتيكم من إذاعة دولة الكويت

0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع. يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم الدكتور عواد لنصافي، أستاذ المحاسبة والتمويل في جامعة اليمامة من الرياض. دكتور عواد، نرحب فيك معنا.
1: الله يسعد مساك محمد، يسعد السادة المستمعين.
0: في البداية، ما أهمية نجاح الكويت في جمع 6 مليارات دولار بهذا الحجم من الطلب؟ ما الذي يعكسه ذلك بشأن ثقة المستثمرين بالاقتصاد الكويتي؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، قبل أن أكون أجاوب لك على هالسؤال، ودي بس أعطيك لمحة في التصنيف الائتماني الكويتي. يعني الكويت مصنفة AA- عند ستاندرد أمبور وفيتش، وA1 على موديز، ونظرتها المستقبلية مستقرة في كل الوكالات الثلاث هذه، وهذه أهم وكالات تصنيف ائتماني في العالم. منو اللي أدار الإصدار؟ شركات لها اسم ولها ثقل في السوق مثل سيتي بانك وغولدن ساكس واس بي سي وجي بي مورغان وستاندرد تشارتر، هذول كلهم منسقين عالميين مشتركين كلهم في هذا الإصدار. أما من ناحية أهمية الموضوع، قبل لا ندخل في الأهمية، احنا عرفنا الحين التصنيف الائتماني أهميته، وعرفنا منه مدير الإصدار. هالثنتين بس، التصنيف الائتماني ومدير الإصدار، يعطينا انطباع أهمية النجاح أصلا. أما من ناحية أهمية النجاح في جمع 6 مليار، الأهمية الحقيقية بالنسبة لي هي مش رقم 6 مليار، لكن أن السوق غطى الطلب أكثر من 3 مرات. هذا للمرة الثانية، ترى مش للمرة الأولى، يعني خلال عام، يعني أساس أنه يعود مرتين ويجي الطلب بهذا العمق. هذا الموضوع ما عاد إحنا زائرين عابرين على السوق الدولي، إحنا أصبحنا مصدر معترف فيه ضمن قواعد الأدوات السياسية التي تشترى بشكل منتظم. لكن خلني أوضح لك تمييز معين شوي. اللي يشتريه المستثمر اليوم في قضية العرض هذا، الميزانية العمومية للدولة، يعني حجم أصول سيادية كبير وضخم مقابل مستوى دين من الأدنى عالميا في الكويت. كذلك عندنا استقرار دينار وتصنيف الائتماني اللي ذكرت له أصلا هو مرتفع. كل هذه ثقة في متانة، لكن هو ما هو بالضرورة تصويت على أداء المالية العامة، هو تصويت على أجمل أصول في المالية العامة. والفرق ترى بين الاثنين، لازم نحدد أن يعني صاحب القرار أو صانع القرار، الميزانية القوية تشتري لنا وقت وتمويل رخيص، لكن ما تصلح هيكل الإنفاق. إحنا عندنا مشكلة حقيقية في هيكل الإنفاق. فالنجاح الحقيقي أن نستخدم النافذة الزمنية اللي سوتها لنا الميزانية العمومية علشان ننفذ الإصلاح.
0: نعم، أنا برجع أيضا يعني لمحور حديثنا اليوم. أيضا ودنا نتحدث عن دلالات تجاوز سجل الأوامر 18 مليار دولار. برأيك دكتور، هل يمنع الكويت مرونة أكبر في أي إصدارات مستقبلية للسندات؟
1: والله شوف، الرقم هذا مهم يعني بحقيقة الأمر، يعني هو جدا مهم، لكن قراءته نحتاج فيها دقة شوي. سجل الأوامر تجاوز 18 مليار دولار، هذا في ذروته أصلا، واستقر عند مستوى أدنى أو ضيق التسعير. وطبعا هذا طبيعي، لأن فيه يتجاوز سجل الأوامر فلازم يكون في تضييق للتسعير، لأن جزء من الطلب اللي موجود هو حساس السعر وينسحب عليه لما يكون يضيق الهامش فيه. الأهم في الكويت أن اختارت تحسين السعر بدل تعظيم الحجم، يعني بدل ما ناخذ قرض كبير حاولت أنها تحسن سعر القروض ذاتها، وهذا قرار صراحة ناضج من إدارة الدين في الكويت. أما من ناحية المرونة فنعم، هو المرونة مهمة، لكنها مرونة من نوع محدد. يعني سجل الأوامر 3 أضعاف، يعني أن الكويت تستطيع اختيار توقيت النزول للسوق بدل أن يفرض عليها الاحتياج. يعني أنا ما أنتظر لما أكون محتاج وضيق، فمعناته قدرتي التفاوضية ما تخليني أمرن شوي. فبالحالة الكويت أمانة يعني في هذا الوضع تستطيع التفاوض على السعر بدل ما نقبله كما هو، وتستطيع أيضا زيادة حجم، يعني الحجم، يعني بدل ما ناخذ 6 ناخذ 8 ناخذ 10. لكن المرونة السوقية شيء والمرونة التمويلية ترى شيء آخر. يعني الأولى يعطيني إياها المستثمر أنه يستطيع تقديم القرض نفسه، الثانية يحكمها سقف قانون الدين العام إحنا والاحتياج الفعلي للميزانية. فلما نخلي الباب مفتوح ما يعني الدخول منه دائم.

0: القرار الصحيح، فيحتاج أن نوازن بين الثنتين.
1: نعم، لماذا اختارت الكويت توزيع الإصدارات على أجال 3 و5 و10 سنوات؟ شنو المزايا دكتور اللي تحققها هذه الاستراتيجية؟
0: والله يشوف يعني أمانة التوزيع على 3 أجيال راح يحقق هدفين في عملية واحدة. الأول تمويلي، كل أجل يخاطب قاعدة مستثمرين مختلفة، يعني أنا في مجموعة أنا خاطبها تبي 10 سنين، في مجموعة خاطبها تبي 15 سنة. البنوك ومديرين السيولة دائما يفضلون الأجال القصيرة، صناديق التقاعد وشركات التأمين تحتاج الأجال الطويلة. الهدف والهدف الثاني بنيوي، لأن تضع الكويت 3 نقاط تسعير على منحنى العائد بدل نقطة واحدة. أصلا لما تكون 3 نقاط أفضل من نقطة واحدة. التركيز على الأجل الثلاثي يعني 3 مليار يعني تقريبا وصل نص الإصدار، قرار مفهوم اقتصادي، يعني لا الأجل الأرخص والأعمق طلبا، لكن يستدعي ملاحظة إدارية. تركيز نص الإصدار في استحقاق واحد يبني كتلة إعادة تمويل لازم نخطط لها بشكل مبكر ونعالجها في الحلول العاجلة. لا هذا بالحالة الخطوة منطقية في الإصدارات القادمة أننا نمدد تدريجي نحو أجيال أطول، لكن احنا بناخذ يعني الفترات مثل 7 15 30 سنة عشان نوزع الاستحقاقات وتثبيت الجزء البعيد عن المنحنى. أساسا قبل ما تكلمنا احنا نتكلم عن منحنى الدين نفسه، وهذا المنحنى هو الجزء اللي يحتاج تمويل المشاريع التنموية، لأن المشاريع التنموية تحتاج أجال طويلة أكثر من غيرها.
1: نعم، اليوم أيضا جانب آخر دكتور، يعني إلى أي مدى يمكن أن تستفيد الشركات الكويتية والمؤسسات شبه الحكومية من وجود مرجع تسعيري أكثر وضوحا من الأسواق أو في الأسواق؟
0: والله يشوف هي لازم الاستفادة يعني حقيقة هي مباشرة وملموسة أصلا، يعني فأي شركة كويتية أو مؤسسة يعني شبه حروف دوليا كانت تواجه سؤال صعب، ما هو السعر العادل يعني لما أنا بقترض من دولي اقتراض دولي؟ الآن الجواب يعني يبدأ من نقطة معلومة. اليوم عندنا الهامش السيادي في الكويت، هذا هو هامشنا، يضاف إليه بعد الهامش السيادي اللي هو فارق المخاطر الائتمانية للشركة اللي ترغب في الحصول على قروض من برا. هذا حقيقة يقلص عليه، لأن أهم ما في الإقراض والعمليات الإقراض هو عدم اليقين، فهذا يقلص عدم اليقين في التفاوض ويقصر زمن إغلاق الصفقات. في الأول ما كانت الشركات تستطيع لأن ما عندنا هامش سيادي أصلا، لكن الكويت لما بدت في هذا الموضوع حققت هذا الهامش السيادي. الأثر المهم أنا في حقيقة الأمر هو توزيع أو تنويع مصادر التمويل. الشركات الكبيرة في الكويت تاريخيا تعتمد على ميزانيات البنوك المحلية، هذا يضع الشركات في سقف على حجم أموال وأجيال ما يمكن تمويلها، هذه إمكانية التمويل في الحالة. لكن فتح قنوات أسواق الدين يعني أجال أطول تناسب مشاريع البنية التحتية والطاقة. لكن المرجع التسعيري في الحالة هو شرط ضروري، وهو يعني في حقيقة الأمر يحتاج بنية متكاملة، يعني تغطية تصنيفية للشركات، حوكمة إفصاح، وكذلك أيضا إطار تنظيمي واضح للصكوك وأدوات الدين. هذا المرجع في حقيقة يفتح الباب، والاستعداد المؤسسي هو ما يحدد من يستطيع العبور منه.
1: نعم دكتور، رغم يعني التقلبات اللي تشهدها الأسواق العالمية، وأنت يعني دكتور يعني مراقب وتعلم يعني ذلك، أبرز العوامل التي ربما جذبت المستثمرين الدوليين إلى السندات الكويتية؟
0: والله يشوف أهم شيء أنا ذكرت لك قضية التصنيف، هذا التصنيف مهم جدا، يعني أنت قاعد تتكلم دولة مصنفة بشكل AA-، لكن بشكل عام أنا في تصوري فيها 4 عوامل رئيسية. نسبة الدين للناتج المحلي في الكويت هي من الأدنى عالميا، يعني ما عندنا ديون من فضل الله، يعني احنا عندنا متانة مالية جيدة، عندنا أصول سيادية ضخمة. المستثمر اليوم يشتري ائتمان نادر في عالم كله مثقلة الديون السيادية، فلما تجي دولة نسبة الدين من الأدنى على الناتج المحلي فهو يكون يسيل لعاب المستثمرين. الثاني عندنا الدينار الكويتي مستقر، السياسة النقدية غالبا هي محافظة.

0: هذا يقلل مخاطر الاقتصاد الكلي يعني فيها القضية. الثالثة أمانة يعني أنا أعتقد ندرة الورقة الكويتية هي نفسها. الكويت غابت 8 سنين عن السوق، ما تأخذ ما تستدين، ما زالت حصتها في محافظ المستثمرين ومؤشرات الدين الناشئ أقل من وزنها الاقتصادي. هذا يخلق طلب تخصيصي حقيقي يعني في السوق. الرابع أمانة هندسة الصفقة ذاتها، يعني صراحة المهندسين الصفقة أنهم سووها 3 شرائح وأحجام قياسية تقبل للتداول، توقيت النافذة السوقية صراحة اللي خذوها مناسب، وكذلك البنوك اللي ذكرتها لك هي نخبة، هذه كلها ساعدت أنها على جذب المستثمرين. لكن يبقى لي هي ملاحظة مهمة أمانة، في أوقات التقلب العالمي اللي احنا نعيشه اليوم حقيقة رأس المال ما يهرب من السوق لكن يهرب إلى الجودة. يعني المستثمر اليوم ما انحاش من السوق، موجود السوق وموجود الطلب، لكن المستثمر يبحث عن الجودة في الطلب. والكويت في هذا الإصدار حقيقة كانت هي الجانب المستفيد من هذه الحركة لا المتضرر منها أمان.
1: نعم، اليوم كيف يمكن أن ينعكس هذا الإصدار على استراتيجية إدارة الدين العام خلال السنوات المقبلة؟ يعني أنت قلت دكتور في معرض إجابتك عن أن الكويت يعني ما عندنا ديون، عندنا إن شاء الله متانة مالية جيدة. اليوم شلون ينعكس هذا الإصدار على استراتيجية إدارة الدين خلال المستقبل السنوات القادمة؟
0: بس أوضح نقطة مهمة، هو معناتها الدين هو ليس عيب، يعني على أساس أن نفهم القضية في الدول، الدين ليس عيب لكن هي إدارة نقدية وإدارة مالية. نعم. إدارة نقدية وإدارة مالية بحيث أن نستفيد من تمويل مشاريع تنموية. يعني على أساس أن المستمع الكريم ما يفهم أنك مستدين أنت ضعيف، أنا ممكن تكون عندي أصول قوية، وهذا ما حصل أيضا في مشروع شاهين.
1: الولايات المتحدة يمكن مدينة للصين؟
0: ما الولايات المتحدة أصلا مدينة في أكثر من ناتجها. نعم. محلي. لكن فكرة الدين بذاته هو ليس الشيء السيء، لكن الإصدار اللي احنا أخذناه اليوم هو راح ينقلنا من منطق الإصدار الاستثنائي. يعني احنا دائما ناخذ قروض يعني في حالات استثنائية أمانة في الكويت، لكن راح ينقلنا من منطق الإصدار الاستثنائي إلى منطق البرنامج المنتظم. نبي برنامج منتظم، هذا تحول جوهري في الفلسفة الإدارية مالت الحكومة، ما هو في الأداء نفسها. الإصدار الاستثنائي يعالج احتياج دائما، نحن دائما عندنا شح سيولة نعالج احتياج. البرنامج المنتظم يبني حضور وسمعة وكذلك منحنى وقاعدة مستثمرين، عندي مستثمرين دائما نتعامل معاهم يعني أنا اللي أتوقع وأعتقد أنه ضروري هو التوجه نحو استراتيجية دين متوسطة الأجل معلنة، لازم تكون معلنة. تقويم مصدر تقريبي يعرفه السوق مسبق، توزيع مدروس للاستحقاقات عشان ما تكون الاستحقاقات متكدسة في سنوات معينة، تنويع بين الدولار والدينار وبين السندات والصكوك. على أساس هذا البعد هو بعد مؤسسي أمانة، إدارة دين عام محترفة داخل وزارة المالية بقدرات في إدارة المخاطر وعلاقات المستثمرين والإفصاح الدوري والتمويل الرخيص، ما يأتي من قوة اقتصاد بس، هو يأتي من احترافية الجهة المصدرة وقابلية التنبؤ بسلوكها. أنا والله أنتظر الحكومة أتوقع راح تصدر، يعني التنبؤ مهم، لأن قلت لك عدم اليقين مشكلة. كذلك السوق دائما يكافئ المنضبط بخصم من السعر، دائما إذا كنت منضبط هو دائما تأخذ خصومات وتستفيد من العروض المقدمة، وتكون عندك قاعدة مستثمرين دائما واثقين فيك وفي أدائك.
1: نعم، تتوقع دكتور يعني الكويت راح تستمر أو تمضي في إصدارات سيادية جديدة مستقبلا، ولا يعني الإصدار يلبي الحالي طبعا يلبي احتياجاتها التمويلية على المدى القريب؟
0: والله لا أعتقد أنه راح يكون فيه استمرار، يعني ما يعني وهذا الخيار الأصح أن نستمر، لأن الإصدار الحالي يغطي جزء من الاحتياج التمويلي قصير الأجل. يعني في الغالب أنت تعلم الكويت من بداية مارس إلى اليوم ما عندنا صادرات نفطية، فمن الممكن هو يغطي سيولة قصيرة أجل، يعني ما هو سيولة طويلة الأجل، لكن الاحتياج

0: ما هو حدث منفرد، هو دالة على مسار العجز وعلى برنامج المشاريع التنموية وعلى استحقاقات إعادة التمويل اللي حقيقة راح تبدأ اليوم راح تتشكل. لكن أمانة الأهم من السؤال هل إحنا راح نصدر هو كيف نصدر. الحضور المنتظم بأحجام معقولة مثل اللي صدرناها أفضل بكثير من الغياب الطويل وبعدين نرجع بحجم كبير. فالسوق اليوم يسعر قابلية التنبؤ ويعاقب المفاجأة. أنت قاعد تفاجئني بالسوق ما أقدر أحسب الفوائد، لكن إذا قدرت أتنبأ في حاجتك في فترات قصيرة أو في فترات طويلة راح يساعدني هذا في التسعير. نضيف لهالموضوع كثير من الآراء تهمل هذا الوضع اللي راح أذكره لك، أن تطوير سوق الدين بالدينار الكويتي محليا والاعتماد على الإصدار الدولاري يبقى جزء من التمويل مرتبط بدورة السيولة العالمية، لكن السوق المحلي يوفر عمق لأدوات الاستثمار للبنوك صناديق التقاعد اللي موجودة عندنا ويقلل انكشافنا الخارجي أيضا. فهذه كلها تخليني أقول أتوقع أن الاستمرار وإن راح نصدر نمشي في في في فترات ولا راح نفاجئ الأسواق في المستقبل.
1: نعم، اليوم يمكن نرجع يمكن في بداية الحلقة تحدثنا عن وكالات التصنيف. اليوم دكتور يعني كيف تنظر وكالات التصنيف الائتماني وأيضا المستثمرين العالميين إلى نجاح هذا الإصدار؟ هل يمكن أن ينعكس على تكلفة الاقتراض مستقبلا؟ هذا يعني سؤال مهم.
0: بطبيعة الحال يعني احنا تكلمنا ان انت لما تغيب فترة طويلة وتجي للأسواق وتطلب دين هذه مفاجأة، يصير عندي مشكلة انا كمستثمر في التنبؤ في التسعير. لكن لو كان عندك تراتبية في الإصدارات في فترة من فترة لفترة راح يكون عندي أنا أكون متنبئ، أنا أدرس حالتك، عارف وضعك المالي، عارف إمكانياتك، عارف أصولك. ففي هالحالة أنت راح تكون مستفيد. هي الفكرة إدارة الدين وليس طلب دين، أن ندير الدين ونخلي السوق ستيبل أو مستقر بحيث أنه يخلي المستثمر، نربط شبكة مستثمرين، نربط تسعير، نستفيد، الجميع يستفيد، المستثمر يستفيد، مصدر الدين يستفيد. قضية الاستقرار السعري والاستقرار المالي والتنموي اليوم مهم جدا. فالفترات القديمة يعني أنا أمانة كانوا يتكلمون عن لما كانت الحكومة تطلب قانون الدين العام، فكثير من الناس يكون عندهم هاجس، والله أنا بتكون مستدين. الفكرة اليوم الأسواق والنظام الرأسمالي يحتاج مثل هذه الأدوات.
1: العالم كله عايش على الدين دكتور،
0: هذه يحتاج منها هذه الأدوات. يعني اليوم ما هو أني أنا مديون، أنا لدي أصول صلبة وقوية ولدي موقع مالي وأحتاج هذه الشركات أيضا في التسعير، وينعكس هذا التسعير مثل ما ذكرتك على الشركات والمؤسسات المحلية. عندنا اليوم هامش سيادي، اليوم تحقق عندنا هامش سيادي لقياس المخاطر للشركات. الدولة لها هامش سيادي، الشركات لها هامش سيادي. ناهيك عن التصنيف للشركات المحلية، خاصة عندنا شركات كبيرة وشركات الشبه الحكومية تحتاج هذا التصنيف وتحتاج هذا الهامش السيادي لتطوير أعمالها والانتقال إلى مرحلة أكبر.
1: نعم، اليوم أيضا ربما في تأثير متوقع لهذا الإصدار دكتور على الاقتصاد الكويتي، سواء من ناحية التمويل، تمويل بعض المشاريع التنموية أو تعزيز الاستدامة المالية.
0: بطبيعة الحال شوف الكويت اليوم عندنا نفس الشيء، الاستدامة المالية مهمة. طيب والاستدامة المالية كيف نحققها إلا من خلال مشاريع تنموية؟ فهي الاثنين مرتبطين في بعض. لكن احنا الكويت يعني اساس المستمع الكريم يتعامل مع هذه القضية بحساسية. الكويت لديها اصول ومقومات بنية تحتية كبيرة، خاصة في ما يتعلق في القطاع النفطي وخاصة ما يتعلق في مجال الاستثمار والبنوك. من فضل الله احنا عندنا قوة ومتانة اقتصادية في هذا القطاعين بشكل غير عادي. لدينا أصول مقابل أي دين ينوخذ أنه بنسبة لا تكاد تذكر. اليوم ناتجنا المحلي كبير، قضية إصدارات الدين جدا ضئيلة وصغيرة. في تصوري أنا محتاج الديون ونحتاج أدوات الدين.

0: هي مو بالضروره اني اخذ قرض او اخذ سند حكومي، هي بالضروره اني نحقق ادوات دين مبتكره تحقق عوامل كثيره، تحرك السوق الشارع الكويتي اليوم. اليوم مثلا احنا
1: وايضا نحافظ على اصولنا من التسييل
0: بطبيعه الحال. يعني اليوم احنا يعني انا لو ضربت لك مثال على مشروع شاهين النفطي، يعني هو الاصول ما زالت نملكها وما زلنا احنا حققنا قيمه مضافه، اوجدنا اصل من عدم، اوجدنا اصل من عدم جذب 16 مليار يعني، وهذا مبلغ مو سهل يعني انك يجذب مبلغ مثل هذا ويخلق قيمه من عدم بهالمبلغ. نحقق فيه احنا 51%، هذا ما كان موجود في ميزانياتنا اصلا، لكن هذه من ضمن ادوات الابتكار وادوات الدين الابتكاريه والهندسه الماليه. فاحنا نحتاج مثل هذه المشاريع، وعندنا الحقيقه محطات الكهرباء كبيره والاستثمار فيها كبير، عندنا محطات المياه، ايضا عندنا قضايا البنيه التحتيه اللي موجوده اليوم مثل محطات مستحلات المياه، اعاده تاهيل المياه من خلال اللي هي موجوده في ام الهيمان.
1: انا يعني تقريبا وصلت الى نهايه الحلقه، بس ودي اتساءل عن التحديات دكتور اللي ينبغي على الكويت مراعاتها للحفاظ على هذا المستوى في ثقه المستثمرين في الاصدارات المقبله.
0: شوف انا في رايي هناك خمس تحديات، اهمها تركيبه الانفاق العام. المستثمر دائما يقرا نسبه المصروفات الجاريه الى اجمالي الانفاق، لان كل ما كثر الانفاق الجاري كل ما كان عندنا حساسيه في الموضوع. يعني المستثمر دائما يهتم في قضية الانفاق الرأسمالي، فاحنا عندنا لازم نحسن هذه القضية في الميزانية. ايضا لازم نفهم الغرض من الاقتراض، يعني استخدام الدين لتمويل مشاريع رأسمالية ذات عائد رسالة مختلفة تماما عن استخدام السد عجز متكرر، اني اخذ قرض واسكر بقرض. يعني الثالث الاهم هو من المهم التحديات هي قابلية التنبؤ اليوم، علشان أقوم إصدار معلن وأحجام متدرجة وتواصل منتظم مع المستثمرين، إن نغيب غياب مفاجئ أو تغيير حاد في سلوكنا التمويلي يترجم إلى علاوة مخاطر في العالم. نعم. الرابع جودة البيانات وتوقيتها. نعم. مهم جدا أن أساس نحصل على الموضوع. نعم. وإدارة كتلة. نعم. الاستحقاقات وثقة المستثمر.
1: دكتور عواد الانصافي نعم دكتور عواد الانصافي أستاذ المحاسبة والتمويل في جامعة اليمامة من الرياض، شاكرين لك دكتور على هذا اللقاء.
0: شكرا لكم.

مستمعينا الكرام، من قطاع الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة دولة الكويت، قدمنا لحضراتكم برنامج صروح وإنجاز من إخراج سلام العنزي، وهذه تحيات محدثكم على الهواء محمد هزاع المطيري. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأخبار. أنباء عن اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي والبريطاني يؤكدان الالتزام المشترك لبلديهما بضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها حولت مسار 48

0: 40 سفينة تجارية وأعطبت سفينتين وفتشت آخرين في إطار الحصار المفروض على إيران. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية. الجامعة العربية تدعو لتحرك عاجل لمواجهة مخططات تغيير وضع القدس المحتلة. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة. شبكة CNN تنقل عن مصدر دبلوماسي لبناني قوله إن الوفد الأمريكي طلب تعليق المفاوضات الثلاثية الجارية في روما لإجراء مشاوراته الخاصة. الرئيس الفرنسي يندد بهجمات روسيا على كييف ويرجح فرض المزيد من العقوبات على روسيا. بولندا تعلن إجراء محادثات مع واشنطن لإنشاء قاعدة أمريكية دائمة على أراضيها. الصين تعلن عن إجراءات مضادة ردا على عقوبات تجارية فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية. الآن مستمعينا الكرام لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس حار إلى مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب العالية مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على المناطق الساحلية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 4 فجرا و42 دقيقة، وأدنى مستوى للجزر في 11 صباحا والنصف. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 35 درجة، أم المرادم وجال الياح 33 درجة، الوفرة وجزيرة جارو ونويصيب 32 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 45 درجة، أم المرادم 41 درجة، نويصيب 43 درجة، جال الياح 50 درجة، الوفرة 47 درجة، وجزيرة جارو 37 درجة. موعد شروق الشمس في 5 صباحا و11 دقيقة. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة ومع السلامة.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن. ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
2: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. مثل ما عودناكم مستمعينا برنامجنا منوع، أيضا في أخبار وفقرات متنوعة، وأيضا عندنا فقرة جديدة لطيفة، فقرة طبية بامتياز تفيدكم وتفيدنا بالمرتبة الأولى. كل هذا راح تسمعونه عبر أثير إذاعة دولة الكويت، البرنامج العام 89.5 FM. في البداية أحب أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير شاهة، مساء الخير مستمعين، وحياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم من الأحد إلى الخميس، برنامجكم ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة. حياكم الله وين ما كنتوا تتابعونا، نوعدكم فقرات متنوعة ومتجددة وكثيرة، وأيضا فيها الأخبار المتنوعة من أخبار الديرة والأخبار العربية. حياكم الله في ليالي الإذاعة.

0: بداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي محدثتكم شاه اسكندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد من حنان بهبهاني وحنين الطرارو.
0: ويمسي عليكم بالخير مشعل القحطاني من الهندسة الإذاعية.
1: مشعل القحطاني صاحب الابتسامة الجميلة، يا الله. وهذه تحيات التنفيذ على الهواء من حنان الصقر.
0: راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن، وهذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل مشعل العميرة.
2: ليالي الإذاعة،
3: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم ونرحب بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة وبرنامجكم ليالي الإذاعة من الأحد إلى الخميس من 10 وحتى 11 على الهواء مباشرة يأتيكم من إذاعة دولة الكويت. حياكم الله في هذا البرنامج اللي يأتيكم بفقرات متنوعة ومتجددة ومختلفة. فقراتنا مثل ما قالت زميلتي شاها في البداية عندنا مساحة حوارية نتكلم فيها، وأيضا عندنا أخبارنا أخبار الديرة شاها وأخبار فنية، وأيضا فقرتنا الطبية اللي استحدثناها في البرنامج وموجودة على مدار الأسبوع كل يوم معنا فقرة طبية متنوعة، وختامها شاها راح يكون مع ضيف مميز.
1: أكيد طبعا ضيفنا مميز ويهمنا ويهم الكل، ما راح نقول يعني شريحة معينة من المجتمع، يهم المجتمع كله. راح نتكلم عن اللياقة البدنية وعن شلون الواحد يبني عضل، خصوصا في يعني في الأعمار الكبيرة دائما الواحد يفقد عضل، فعلشان كذي يقول لك بناء العضل حتى يعني وانت كبير مو مشكلة، لكن تحرص وانت تدرب ويا واحد مختص وكوتش أو كابتن علشان ما تحوشك إصابات بليغة.
0: نعم احنا ما نبي نحرق على المستمعين الفقرة، لكن إن شاء الله مع ضيفنا راح نجاوب بكل وضوح وأيضا بطريقة علمية من المختصين. لكن شيخ نتكلم الحين في البداية على موضوع اليوم. تشوفين ما شاء الله بدأت التجهيزات للموسم الدراسي اليوم، الناس الأسواق تجدين هم موجودين، البعض عندهم، البعض يتكلم عن التجهيز للدراسة، الأولاد قاعد يتشجعون بعضهم، البعض لا مدرسة ها يلا ما بقى شيء شدوا حيلكم، البعض الأسر أيضا قاعد يهيئون أبنائهم للمرحلة الدراسية الجديدة من خلال تعريفهم على المناهج اللي مقبلين عليها حتى لا يدخل هذا هذا هذا النش أو هذا سواء في الثانوي أو المتوسط أو المرحلة الابتدائية ما يدخل هذه المرحلة الدراسية ويتفاجأ فيها. فجميل الإعداد المسبق لأبنائنا لهذه المرحلة الدراسية ليتعرف إلى ما هو قادم وإلى ما هو مقدم عليه في هذا الجانب. لكن وناستهم شاهة تجهيز المدرسة
1: أكيد، خصوصا أغراض المكتبة. أحلى فقرة هذه، من صغرنا كنا نحب سالفة المكتبة، الأقلام ويعني
0: مسطرة
1: والمقلمة، المقلمة لازم تكون نفس الجنطة
0: صح
1: ونفس جنطة الأكل.
0: صدقين للحين للوقت هذا يعني ما تغير. نقول والله الجيل قاعد يتغير، الأفكار قاعد تتغير، نفس الفكر ونفس التوجه، هي بالجنطة مثل المقلمة والبراي. لا عاد لا تشوفين البنات
1: ايه. تكلم عن البنات، الأولاد البنات. لا أيام أول السيور
0: ايه سهلين هو أيام السيور الكتب بالسيور كذي
1: ايه شايفتهم
0: زي ها قديمة زين، ما عند اللي عنده سيور هذا أوكي، بعضهم غير السيور وبعضهم جناط لكن البنات ما شاء الله عليهم يتفننون في أي مرحلة دراسية، يعني الابتدائي المتوسط، تشوف اللي قبلها، تشوف أختها
1: صح،
0: بنات خالتها، بنات عمتها، بنات خالة كذي ها، فتلاقي الألوان وحركات الأقلام وفيه لا ويبدعون يعني في ابداعات وفي تنسيق
1: والبرايات على اشكال، يعني للامانه اغراضنا حلوه، اغراض المدرسيه خصوصا البنات. الاولاد ممكن تلاقيهم يعني مثلا مش حالك اي شيء، لو اتذكر سالفه السيور بعدها تطوره وصار مثل حزام فسفوري احمر كحلي، تذكره
0: اذكر الالوان
1: كان الحزام عريض عشان يشيل الكتب ما تطيح.
0: انا ما يذبحني لما يروح المدرسه يرد ثاني يوم ما في قلم، يا يبا تول قلم جديد ما في،
1: لو قلم واحد يحطه على الطرف

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، ونبي نتكلم في بداية حلقتنا عن موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم عن غذائك سر نشاطك ولياقتك. يعني اليوم صرنا نشوف اهتمام كبير راشد بالرياضة والأكل الصحي. إذا الواحد ما يلعب رياضة تلاقيه حتى يمارس طبعا رياضة المشي، سواء بالمولات، سواء مثلا بالحدائق العامة، أو حتى خط المشاة اللي يصير طبعا بالمناطق السكنية. وأيضا اللي ما يمشي على نظام غذائي معين في البيت تلاقيه مشترك بوجبات صحية، فهذا الشيء أيضا يساعده. أو العكس، في بعض الناس يقول لك أنا لا تقول لي رياضة، تصير فينا حساسية. أوكي أسكر حلجي بس لا تقول لي العب رياضة. في وايد ناس كذي، فتلاقيهم مشتركين بوجبات أو هم يأكلون أكل صحي بس ما يتحركون. طبعا هذا ندري إن إحنا غلط، الحركة بركة وتحرك الدورة الدموية، حتى لو مثلا حركة عادية تمشي، نقول تمشي سوق بس ما يخالف الواحد على الأقل يتحرك. لكن البعض كذي، بس أهم شيء يعني أحسن من لا شيء، صح ولا لا؟ على الأقل مو قاعد يأكل دسومة وبالمقابل إنه هو قاعد يلعب رياضة، لا مخفف أكله لكن ممكن إنه ما يلعب. والبعض يقول لك ألعب رياضة بس لا تقول لي سكر.

0: كل حلجك. العكس، ما عندي مشكلة ألعب رياضة ليل نهار، بس خلني أكل على راحتي.
1: يعني هذه هذه هذه المشكلة يعني. الله يعين المتخصصين والمعالجين في هذا الجانب الصراحة، يعني تونهم وناس، فهو مو حاب انه يطلع منه هذا العميل ان صح التعبير، او هذا الشخص اللي حاب يحسن من حياته الصحية زعلان، يبي طلع راضي، يقول مثل ما قلتي، يقولك انا اكل كل شيء، لا تحرمني من شيء.

0: حقيقة أن فعلا أن الشخص المختص في هذا الجانب ويتكلم وفق ترخيص, يعني وفق ترخيص يتكلم حتى يحاسب على كلامه اللي قاعد يوصله إلى الناس من خلال هذه النصائح اللي يقدمها. ممكن أنت قاعد تقدم نصيحة طبية, نصيحة صحية لحياة صحية وأفضل, تقول له والله لا تأكل من الأجبان هذه, أكل من الأجبان هذه, لا تأكل من الصوصات, أكل من هذا, سعرات حرارية. طيب أنت هل قابلت هذا الشخص؟ هل عرفت هذا الشخص شنو هو جسمه يحتاج؟
1: صح.
0: شنو ما يحتاج الجسم؟ الجسم دائما إحنا نلتقي معاهم العيادات لما نزور, وش يقول؟ يقول لا تزورني إلا وأنت عامل تحليل شامل
1: عدل.
0: أنت كيف قاعد تعطي معلومات وتعطي نصائح على الميديا حق الناس اللي ما تعرف من اللي قاعد يستقبلك, كبير ولا صغير؟
1: عدل. وأضيف على كلامك راشد وما قطع كلامك إلا بالخير, مو بس كذي على فكرة, يعني حتى في بعض الأحيان مثلا رجيم يمشي معاي بس ما يمشي معاك
0: عدل.
1: ممكن أن أنا عندي حساسية من مثلا أكل معين, أنت مثلا عادي عندك هالأكل تاكله, فالواحد ما يصير من نفسه, لازم طبعا مثل ما ذكرت تسوي تحليل شامل, تعرف اللي لك واللي عليك, بعدين تمشي على نظام غذائي. لكن إحنا إذا بنتكلم عن رياضة المشي, رياضة المشي هي مفيدة حق الكل, حتى يقول لك اللي فيه مرض سكر خلي يمشي, حتى لو مشي عادي يعني ما يكون مشي سريع, يعني في وايد أمراض يقول لك يعني من أفضل الرياضات اللي هي رياضة المشي, تقدر تمارسها بأي مكان. أوكي ما تقدر, ما عندك وقت, تقدر تصفط بعيد بأي مكان وتمشي مشي, حتى وانت جاي دوامك تقدر تصفط بعيد تمشي بالجمعية بأي مكان, فهذا ممكن على الأقل يساعدك حتى في تحريك الدورة الدموية.
0: عدل. يعني هي الحركة بركة مثل ما تفضلتي, وأن الحركة جدا مهمة وإن كانت بسيطة. يا أخي لا تأخذها نادي ولا تأخذها حركة, أخذها جولة, روح المباركية تمشى بالمباركية, روح إلى المجمعات والمولات اللي موجودة المغطاة وتمشى بهذه المولات, منها رياضة, منها حركة, منها قاعد تحرك جسمك, منها قاعد
1: منها
0: تفتح,
1: منها تسوق,
0: منها لا تشتري شيء, شوف لا تشتري شيء, لا تشتري, لكن ايضا تغير عليك الاجواء بشكل عام. واحد, اثنين, حاول ان اكلك يكون اكل مفيد, يعني اللي يناسبك. يعني الانسان دائما يعني هو يعرف علاجه سبحان الله, يعني يعرف اللي يفيده واللي يضره, والانسان خصيم نفسه, يعني والجاهل عدو نفسه بنفس الوقت. يعني فلذلك احنا دائما نقول انك انت احرص على اللي يناسبك, واي شيء فيه كثار منه ضرر عليك
1: أكيد,
0: يعني الشيء اللي زاد عن حده ينقلب ضده. هذا هو مساحتنا الحوارية اللي تكلمنا فيها عن الميديا وعن الغذاء وعن التنظيم وتنظيم حياتك, اللي راح نتكلم بالتفصيل في ختام لقائنا اليوم في ليالي الإذاعة. لكن عندنا شاهة أخبارنا اللي جمهورنا ومستمعينا متعودين عليها, أخبار الديرة وأخبار فنية.
2: ليالي الإذاعة, برنامج ليالي الإذاعة, تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: ردينا لكم جديد مستمعينا، وصلنا معكم لفقرة أخبار الديرة وآخر الأخبار والمستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. خبرنا الأول عن التطبيق، تفتح باب القبول غدا للعام الدراسي 2026 و2027.
1: أعلنت عزيزي المستمع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فتح باب التقديم للالتحاق بكلياتها ومعاهدها للعام الدراسي 2026 و2027 اعتبارا من اليوم الأربعاء 5 أغسطس، ويستمر استقبال الطلبات إلكترونيا حتى الثلاثاء 18 أغسطس ضمن مبادرة بداية 2026.
0: ودعت الهيئة الطلبة إلى الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط ونسب القبول عبر موقعها الإلكترونية، مؤكدة توفير خدمات التسجيل الإلكتروني والدعم للمتقدمين طوال فترة التقديم.
1: جميل شاهة يعني هذه الأخبار، وأيضا كذلك الجديد في هذه الأخبار والجهات المعنية بالدولة أنها دائما تحاول أن توفر مساحة وفترة طويلة، مساعدة إلكترونية، إرشاد إلكتروني، كل ذلك من خلال جهاتنا المتنوعة في دولتنا الحبيبة الكويت، فبارك الله فيهم وبارك الله بجهودهم.
0: خبرنا الثاني عن جامعة الكويت تنظم ملتقى إرشادي للمستجدين في 11 أغسطس.
1: تنظم جامعة الكويت عزيزي المستمع

0: ملتقى الإرشادي السنوي للطلبة المستجدين للعام الجامعي 2026 و2027 تحت شعار انطلاقة أكاديمية واعية نحو التميز، وذلك يوم الثلاثاء 11 أغسطس في الساعة 9 صباحا بمدينة صباح السالم الجامعية.
1: ويهدف الملتقى إلى تهيئة الطلبة المستجدين للانتقال إلى الحياة الجامعية وتعريفهم بالأنظمة واللوائح والخدمات الجامعية، بما يعزز اندماجهم ويساعدهم على بدء مسيرتهم الأكاديمية بكل ثقة.
0: ويتضمن البرنامج عروض تعريفية من إدارة الإرشاد الأكاديمي وورش تدريبية يقدمها مركز الخوارزمي للتدريب على تقنية المعلومات ومركز التعليم الإلكتروني للتعريف بالمنصات والأنظمة الرقمية، إلى جانب مشاركة إدارة الأمن والسلامة لتوعية الطلبة، مع توفير خدمة إصدار الهويات الجامعية للمستجدين خلال الملتقى.
1: ويأتي الملتقى ضمن جهود عمادة شؤون الطلبة لتوفير بيئة جامعية داعمة تسهم في إعداد طلبة قادرين على تحقيق التميز الأكاديمي والمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية.
0: إذا شاها بمدينة صباح السالم الجامعية يوم الثلاثاء 11 أغسطس الساعة 9 الصبح، يا جماعة احضروا، هذا يعني مو مقصرين هذه الجهات المعنية والمسؤولين والمعنيين والأساتذة الأفاضل الكرام، وكذلك الكادر الفني والكادر الإداري، كلهم في ذلك الوقت مجتمعين لجلكم أنتم. فلذلك احضر وتعرف، اصدر هويتك وتعرف على الجامعة، تعرف مع الأمن والسلامة شنو المطلوب منك، شنو اللي عليك، كل هذا من خلال هذا الملتقى الإرشادي. لذلك هذا مهم جدا، إذا عندك أي تساؤل أي استفسار احضر معاهم يوم الثلاثاء 11 أغسطس الساعة 9 الصبح بمدينة صباح السالم الجامعية.
1: خبرنا الثالث والأخير، خطوة جديدة لدعم الكفاءات الوطنية في الذكاء الاصطناعي.
0: في خطوة تواكب التحول الرقمي وتدعم مسارات التعليم الفني، استحدث المعهد العالي للاتصالات والملاحة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تخصص فني الذكاء الاصطناعي ضمن برامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات.
1: ويأتي التخصص الجديد بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة من حملة الدبلوم بعد الثانوية العامة لتلبية احتياجات سوق العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
0: كما باشر المعهد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتحديد احتياجاتها من خريجي التخصص خلال السنوات الخمسة المقبلة، بما يسهم في موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتعزيز فرص توظيف الكفاءات الوطنية في هذا المجال الواعد. إذا شاه مجال جديد، مجال مميز يعني، وخطوة إيجابية تحسب للأمانة إلى الجهات المعنية بالدولة وأيضا المعهد العالي للاتصالات والملاحة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. شكرا لهم على هذا الإبداع للأمانة واستحداث هذه التخصصات اللي تتواكب مع سوق العمل ورؤيتهم المستقبلية لاحتياجات الدولة وسوق العمل كذلك في هذا الجانب، وهو جانب الذكاء الاصطناعي.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: ننتقل معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار فنية وآخر المستجدات في الفن والمسارح وأيضا دور السينما وألبومات المطربين. وأول خبر عندنا عن جزيرة الضباب، دراما خليجية تمزج الغموض والتشويق في رمضان.
1: يستعد مسلسل جزيرة الضباب لخوض المنافسة في الموسم الرمضاني المقبل بمشاركة نخبة من نجوم الخليج والوطن العربي، منهم طلال بلوشي ويوسف الكعبي وإبراهيم الزجالي ولجين إسماعيل وفاطمة الحوسني ورشا بلال وخالد النعيمي، إلى جانب عدد من الوجوه الفنية الجديدة.
0: ويراهن العمل اللي قدم المخرج منصور الظاهري على أجواء الغموض والتشويق، تدور أحداثه في جزيرة غامضة تجمع شخصيات مختلفة تخفي أسرار بنص طبعا صراع مع الطبيعة والمجهول.
1: وصور

مسلسل بين أبو ظبي وتايلاند في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة بصرية مختلفة، مع توقعات بأن يكون من أبرز الأعمال اللي راح تقدم بقالب درامي جديد. يا شاهة، يعني الجماعة ما قصروا في متعة بصرية أكثر من موقع لوكيشن للتصوير ما بين أبو ظبي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأيضا ما بين تايلاند، فشوقون الصراحة للعمل، قواهم الله وأسأل الله يعطيهم العافية، ومستمرين معاكم مستمعينا مع أخبارنا الفنية.

0: خبرنا الثاني عن بلقيس تطرح كليب بعنوان زهر ليمون.
1: زهر ليمون طرحت الفنانة بلقيس فتحي أول فيديو كليب من ألبومها الأخير غل، وذلك من خلال أغنية زهر ليمون.
0: وجاء الكليب في قالب درامي يروي قصة أم كرست حياتها لتربية ولدها، سلطت الضوء على تضحياتها اليومية. طبعا توجه رسالة تقدير لكل امرأة تحملت مسؤولية أسرتها ومنحت أبنائها الحب والأمان رغم التحديات.
1: خبرنا الثالث والأخير شاهب الأخبار الفنية
0: طبعا عن محمد رمضان، يعود إلى دراما رمضان بعد غياب 4 سنوات.
1: إذا الفنان رمضان يعود إلى دراما رمضان بعد 4 سنوات الغياب. يعود الفنان محمد رمضان إلى المنافسة في الموسم الدرامي الرمضاني 2027 بعد غياب 4 أعوام منذ نجاح مسلسل جعفر العمدة اللي عرض في رمضان عام 2023 انشاه وحقق جماهيرية واسعة.
0: طبعا على صعيد السينما أيضا يواصل محمد رمضان نشاطه من خلال فيلم بعنوان أسد.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى آخر فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة، وهي فقرة فايدة طبية. راح نتكلم اليوم، يعني اختصاصي طب الأسرة، وراح يتكلم عن مواضيع كثيرة تهم كل بيت. راح نستفيد من نصايحه وإرشاداته الدكتور أحمد البصيري. وبعد هذه الفقرة عندنا طبعا ضيفنا اللي هو ضيف الليلة.
1: فايدة طبية.
2: مرحبا فيكم في فقرة فايدة طبية من برنامج ليالي الإذاعة، معاكم الدكتور محمد كمال، أستاذ جراحة الفم والوجه الفكين في جامعة الكويت. وموضوعنا اليوم راح يكون عن عمليات الفكين التصحيحية ومنو فعلا يحتاجها. عمليات الفكين التصحيحية هي عمليات غير تجميلية، هي عمليات علاجية. وايد ناس على بالهم أن العمليات هذه فقط هدفها التجميل، ولكن العملية هذه علاجية، لأن في كثير من الحالات وضعية الفكين والعضة ما تكون في تناسق تام، مما يؤدي إلى خلل ومشاكل يعاني منها المريض طول حياته ويؤثر على جودة حياته. بعض الأشخاص يعانون من بروز شديد بالفك السفلي أو تراجع بالفك أو عدم التطابق، فاللي يصير أن المريض ما راح يقدر يتكلم بطريقة سليمة، تنفسه راح يكون متأثر خصوصا لما ينام بشكل أفقي، ونطق الكلام ما راح يكون عنده مناسب. طبعا شكله الخارجي وايد مهم، ان الشكل الخارجي مرات يكون غير متناسق وغير جمالي، والمرضى يتأثرون، خصوصا الناس اللي يكونون في بداية حياتهم وفي مرحلة ما بعد الطفولة. في ناس يراجعون عيادات الأسنان ويحطون التقويم على بالهم ان التقويم هو العلاج الأساسي للمشكلة. التقويم يساعد، بس في حالات عدم تطابق الفكين لازم نصور كل شيء بشكل ثلاثي الأبعاد وناخذ قياسات تامة ونتأكد أن تموضع الفكين صايرين مكان سليم، لأن إذا الفكين مو تطابقين والعضة مو صايرة بالمكان المناسب لازم نسوي عملية جراحية أن نجدم الفك العلوي أو نرجعه أو نعيد تموضع المكان الفك السفلي، ويصير عندنا تطابق أفضل ما بين الأسنان. فاللي نبي إن نبي نعدل العضة وتطابق الأسنان، بس بنفس الوقت نبي الفكين يكونون في المكان السليم عشان المريض يقدر يتكلم، يأكل، يتنفس بطريقة أفضل. مع كل هذا راح يكون في تحسن في الشكل الجمالي الخارجي. اليوم لله الحمد طورت التكنولوجيا وايد، وصرنا نقدر نسوي تخطيط افتراضي بشكل ثلاثي الأبعاد، وناخذ تصوير ثلاثي الأبعاد للوجه وللأسنان وللجمجمة، وبناء عليها نقدر نسوي يعني دراسة كاملة ونتخيل شكل المريض ما بعد العملية وشلون راح تكون نتيجة العملية. أغلب المرضى على بالهم أن العملية هذه راح يعانون منها من بعد العملية، ولكن مع التقدم الهائل في مجال التكنولوجيا وفي مجال الأدوية وفي مجال التشافي الطبي، صرنا نقدر نتبع بروتوكولات علاجية تأهل للتسريع لمرحلة التأهيل السريع ما بعد.

0: بعد العملية الجراحية. فالواحد يسوي العملية الجراحية يبات بالمستشفى ليلة ليلتين، وبعدين ندخل في برنامج مكثف علشان المراجع يقدر يرجع إلى حياته الطبيعية بشكل أسرع، ويرجع المريض ويقدر يأكل بأسرع وقت، ويقدر يمضغ بشكل أفضل، يقدر يتنفس بشكل أفضل، وثقته بنفسه راح تزداد أكثر، وشكله الخارجي وملامح الوجه راح تصير أكثر توازن. فالشخص اللي عنده عدم تطابق الفكين أو إن عضته مو متناسقة، خله يراجع الدكتور المناسب، دكتور التقويم ودكتور جراحة الوجه والفكين، علشان يقدر الواحد يعرف شنو المشكلة، شنو أساس المشكلة، وبناء عليها يتخذ القرار المناسب والعلاج المناسب اللي راح يحسن من جودة حياته. وشكرا لكم.
1: إذن مستمعينا الكرام، كان معنا ضيفنا عبر هذا التسجيل بهذه الفقرة، وهي فقرة فائدة طبية، مع الدكتور محمد كمال، أستاذ جراحة الفم والفكين. واللي ركز عليه في هذا الموضوع يا جماعة، ليس التقويم هو الحل. قد يكون عندك مشكلة بالفك فيجب معالجة الفك، ومن ثم يدخلون في برنامج مكثف حتى تستعيد حياتك الطبيعية. لذلك عدم تطابق الفكين والعضة الغير متناسقة هذا يدخلك في مشاكل، يعني يجب معالجة الفكين ومن ثم معالجة الأسنان. أتمنى السلام للجميع. مستمرين معاكم برنامجكم ليالي الإذاعة، حياكم الله في فقرتنا الأخيرة وضيفنا لهذا المساء، وحياتك الصحية.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا الأخيرة وختامها مزك مع ضيفنا، ضيفنا الليلة مدرب لياقة بدنية كمال أجسام والتغذية العلاجية اللي هي التغذية الرياضية. طبعا راح نتعرف معاه على أهمية التغذية السليمة وشلون تفرق بين الشخص الرياضي والشخص العادي، وأيضا شنو أفضل العادات اللي تساعدنا أن نحافظ على صحتنا ولياقتنا ونخلي طبعا أكلنا الصحي أسلوب حياة، بالإضافة إلى تصحيح عدد من المفاهيم الشائعة عند الرجيم والرياضة وأيضا المكملات الغذائية. وأيضا في ناس مثلا يأخذون بروتينات الشوكولات والأشياء اللي متروسة سكريات وعلى بالها هذه سناكات الضعف، ممكن أن تصير مع الأشخاص أعراض جانبية أخرى، لكن إحنا راح نتعرف أكثر وأكثر بخصوص هذه المواضيع مع الكابتن حسين علي مدرب لياقة بدنية وكمال أجسام والتغذية الرياضية. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور يا هارفي.
2: حياك الله كابتن، يا هلا مرحبا فيك كابتن حسين علي، وسعيدين بتواجدك معنا. لكن لازم تدخل مساحتنا الحوارية في البداية، يعني اليوم تكلمنا على الحياة الصحية وأن الإنسان اللي ما يبي يلتحق بأندية صحية وغيره على الأقل يمارس المشي لو يحب المجمعات الأماكن المفتوحة أو الأماكن المغلقة. ناهيك عن الله يعينكم أنتم بعد يزوركم يقولك يا أخي لا تحرمني من شيء والعب رياضة أبشر حاضر، والطرف الثاني يقول لك يا أخي أنا رياضة ما أتحرك وحطني الأكل اللي تبي. والميديا كذلك اللي قاعد يعطون، نسمع ألف يقول حكي، نسمع باء يقول حكي ثاني من غير لا يلتقي مع الطرف الآخر شنو يحتاج ما يحتاج، يناسبه ما يناسبه، وتضاربت الآراء والأقوال. فهل ترى بالميديا اليوم فائدة؟ وهل تعاملت مع الأشخاص اللي يقولك عطني أكل بس لا تلعبني رياضة؟
3: والله تعاملت مع جميع الفئات تقريبا. أنا من ناحية الميديا في شخص يطلع لك ينقل تجربة على جسمه أهو، فما يصير أنا أنقل تجربتي أنا على جميع الناس، لازم أشوف شنو وضعه أهو شنو يحتاج وأعطي الخطة. أما إذا بتكلم بشكل عام كل جسم يختلف عن جسم، حتى لو بعطي خط مثلا عندي جسم نفس جسم يعني اثنين نفس الجسم، هذا استجابة جسمه غير هذا استجابة جسمه غير.
2: لو استجابة
3: استجابة إن في الجينات تختلف، الهرمونات الإنسان كل واحد يختلف عن ثاني،
2: طريقة امتصاص هذه المواد والفوائد من
3: كل
2: هذا
3: شخص يختلف عن الثاني. حتى لو كان هو مثلا نفس الوزن بالضبط نفس الهدف يبي نفس المجهود، لكن أنت يعني الجينات ما
2: عملية الحرق عندك عالية هني عملية الحرق عندك ضعيفة،
3: كل واحد يختلف عن الثاني.
2: طيب هذا جانب الميديا اللي قاعد يتكلمون ويحكون ويعطون هذه الآراء. طيب الناس اللي يقول لك أخوي أنا ما ألعب رياضة وحرمني من الأكل ما عندي مشكلة، والطرف الآخر يقول لك أنا ألعب رياضة لكن لا تحرمني من شيء، مروا عليك؟
3: وايد.
2: إيش تتصرف ويا الله يعينك؟
3: والله شوف أنا أعطي الخطة،
2: يعني أعطنا مثال. لا لا مثال حي.
3: والله اليوم والله اليوم يقول أنا أبي أنزل 9 كيلو بأسبوع، بس أنا ما أقدر ما أكل كاكاو ما أكل بطاط ما أكل. قلت والله أنت عندك خطة عطني أنا.
0: إنزين إحنا ودنا نعرف النقطة هذه ما نبي نطلع منها، لأن في وايد ناس يحبون هذا الأكل، هذا الشخص يعني عادي يعني طبيعي ترى في وايد ناس نفسه، لكن هل ممكن أني أنا أستبدل البطاط والكاكاو بشغلات أخرى مثل يعني البروتين بار هذا اللي فيه هم شوكولات والبطاط المكتوب عليه بروتين؟
3: ممكن بعض الأوقات حسب الوضع الحالي حق الجسم، ومرات في وضع جسم ما ينفع حتى اعطيه بروتين بار، اقول اروح كل كتكات افضل من بروتين بار.
0: اوه ليش؟ اي
3: والله لان هذا سعراته وايد تكون اقل من هذا، من الكتكات مثلا اقل من سعرات البروتين بار. فالناس ما شاء الله عليهم يعني كل شيء سولد اوت الحين ترولي، ماخذين كل البروتينات، يقول هذا قاعد يعوض وجبه، انا قاعد اكل كذي هذا سناك صحي بس قايت يعني قايمتنك.
0: زين
3: بس هو ما يدري
0: عدل، بس هو شو يقول؟ يقول انا يعني انا قاعد اتكلم بشكل عام يعني، يعني هذا مثال حي انه شو يقول لك؟ يقول لك والله انه على الاقل استفيد من البروتين، بس يعني اذا اكلت الشوكولات العادي الماركات العالميه الاخرى ما نبي نذكر اسامي الماركات، لكن يقول

0: لك هذا مثلا في سكريات زياده، البروتين استفيد من بروتينه. هذا تفكير الناس.
1: اي مكمل، اي بروتين بار ما يعوض بروتينه نفس الاكل الطبيعي. ما يعوض، يعني مستحيل، ما في شيء يعوض. الاكل الطبيعي ما يعوض اي مكمل،
0: بس يساعد، ممكن يساعد،
1: يساعد شيء بسيط. اما الاساس ما راح
0: يعني ماكو فايده اذا الواحد مثلا قطع السكريات بس اتجه للبروتينات، بروتين بار او الايس كريم على بروتين او البطاطا على بروتين.
1: هم مو ممنوع كليا،
0: اي
1: وتقدر تاكل مره بالاسبوع
0: نفس الشيء.
1: اي بس انه شنو تحسبه من احتياجك اليومي. اي اي هم هذا لا سعرات لا دهون لا سكريات طبيعيه، فتحسبه انت اذا تبي تمشي
0: يعني
1: صح.
0: نفس الشيء
1: اي
0: تقريبا.
1: اي يعني بس انه كتعويض اكل طبيعي ما يعوض.
2: طيب كابتن حسين، خلينا نتكلم على موضوع اخر ايضا، اللي هو اليوم الناس اللي حابه تلتحق بالانديه الرياضيه. نعم. ويمارس الرياضه ووجبات الغذائيه. خلينا نفرق اول شيء للناس، هل هناك فعلا صحيح هناك فرق بين اللي حاب يلتحق بالنادي الرياضي لرفع الاثقال، هناك من حاب يلتحق بهذا النادي الرياضي فقط يتمرن السباحه، هناك من يلتحق بالنادي الرياضي فقط يتمرن ويدخل الحصص السويديه، هناك من يلتحق بالانديه الرياضيه فقط لامور المشي البسيط وغيره. هل ذيلا كلهم، كل من يلتحق بنادي رياضي ويمارس الرياضة وجباته ثابتة، أم كل لاعب شنو اللعبة اللي أنت تلعبها بهذا النادي وجبتك تختلف؟
1: هو يختلف على حسب هدف الشخص. في شخص مثلا جسمه جاهز الحين بس قاعد يلعب لعبته.
2: نعم. إحنا الساعة هذه مراضي تسكن ساعة تمام تمام.
1: إي فحسب الشخص، مثلا عندك لاعب السباحة. نعم. خلاص هذه لعبته، ما عنده هدف والله بحرق دهون ولا بضعف، هني يكون أكله خلاص صحي. غير اللي والله عنده يمارس الكارديو ولا يمارس الركض، مثلا عندك في ناس تمارس الركض عشان بضعف بسرعة.
2: نعم.
1: تمام. هذا يسوي دايت.
2: هذا يسوي دايت. يعمل دايت لكن أيضا وجباته تختلف. اللي حاب يعمل الدايت يعني بعضهم شنو ياخذ كابتن، يشوف اللي يرفع أثقال ويرفع حديد بالنادي يشوفه وياخذ نفس وجباته. ينفع الحكي؟
1: لا، لازم تعرف انت ايش اللي يحتاجه جسمك وكمياتك انت. واللي يلعب اثقال يعني بيبني عضل.
2: نعم.
1: لازم انت اكله يكون حق بناء عضل،
2: في بناء عضل وفي تنشيف،
1: تنشيف
2: عضل.
1: اي بس انه شنو، انت لما تنشف هم قاعد تبني عضل، بس ما راح يكون بالحجم اللي لما انت تركيزك على البناء العضلي او تكبير.
2: لان البعض ما يلتحق مع شخص لتنظيم وجباته الصحيه، فأشوف أنا كابتن حسين شنو يأكل بالنادي وأكل مثله، بينما رياضة كابتن حسين تختلف عن رياضتي.
1: أنا مر علي
2: نبي
1: مشترك
2: قصص.
1: كان عندي إنزين، كنت أنا أصور وجباتي وكمياتي، والله ما أنسى كان يقول لي يالي بعد أسبوع 10 أيام قال لي كابتن أنا سويت اسمه أنت تسوي متنت. إي والله.
2: نعم.
1: قلت له أكيد بتمتن، أنا هدفي غير، جسمي غير، أنا جسمي جاهز، أنت جسمك بادي من الصفر، فأكيد بتنتن. أنا كمياتك يقول بس كمياتك كبيرة، تلبس محسوبة حق جسمي، أنت تأكل راح تنتن، راح أكل راح أضعف.
2: إذا لازم يكون هذا التنويه من قبل المتخصص أو اللي يعرض أيضا المواد الغذائية للناس اللي يتكلم عنها، أكل كذا أكل كذا جرامات، لكن لازم ينوه بأن أنت شنو هدفك.
1: أي أكيد على حسب هدفك. أي على حسب هدفك أنت.
0: عدل. لكن أيضا إحنا ودنا نعرف كابتن، على سبيل المثال يعني يقول لك الواحد كل ما كبر شوي يعني الكتلة العضلية عنده تقل أو تنقص، إحنا شلون كبنات مثلا، أنا قاعد أتكلم يعني الجانب النسائي، شلون البنت تبني عضل، يعني العضل اللي قاعد تفقده حتى ساعات بالتحليل يبين أن الكتلة العضلية نازلة عندك، شلون أبني عضل عقب هذا الفقد؟
1: هو هذه عملية يسمونها عملية الإيض. بعد السن 30 أي جسم، أي كان ريال ولا بنت، يفقد بالسنة 1% من العضلات حق الاثنين. شلون تبني عضلات؟ لازم أنت تمارس رياضة حديد وتأكل، تأكل عدل، تأكل أكل صحي، أكل بناء عضلات، أكل يعني محسوب. مثلا عندك البروتين، بروتينك لازم تكون أعلى من كربوهيدراتك.
0: يعني الدياي، السمك، اللحم،
1: اي دياي، سمك، لحم، ربيان، بيض، حتى البروتين النباتي
0: اللي هو النخي،
1: اي عدس، النخيل، الفول، هالامور هذه. اي والدهون الصحيه والالياف، الالياف ضروريه. في ناس وايد تهمل الالياف، انا اقول ما احب اكل سلطات بس

0: هي
1: الورقيات
0: الورقيات سلطات بشكل عام ياكلها الياف. يقول لك انا ما اقدر اتلو كبدي مثلا من السلطات.
2: ليه ما يستغلوا في بعض الناس ما يستغلوا.
0: بس شنو الحين حتى سووا منتجات بديل الخضار.
2: نعم
0: بس هذا وايد مهم اساسا هو يفك تقلصات العضلات يرطب جسمك حق معدتك حق الهضم. من تجي في ناس تصير عندها ثقل
2: كابتن في البعض يستبدلهم ببعض الادويه اللي هي عباره عن الياف. هل ينفع هالكلام؟
0: والله شوف قلت لك ما في شيء يعوض الاكل الطبيعي.
1: هذا ممكن يساعد بس
0: يساعد بس ما راح يغطي بشكل كامل.
1: صح.
0: عكس الفيتامينات عكس مثل اوميجا 3 مثلا لو تاكل الحين يعني وايد كميات من السمك ما راح تعطيك الكميه اللي تحتاجها لازم تاخذ مكمل. اما كالياف لا ما راح يكمل.
2: طيب كابتن حسين خلينا نقطع الشك اللي يقيم في عمليه المشي. الناس اليوم كل واحد قاعد يعطي انت لازم اقل شيء تمشي ساعتين لا لازم تمشي نص ساعه لا 10 دقائق كافيه والله لا 200 خطوه داخل البيت كافيه. وين الصح؟
0: الصح 35 دقيقه وفوق.
2: مشي سريع مشي بطيء مشي
0: يعني مشي مشي مشي يعني مو سريع سريع ولا بطيء يعني بين يعني مشي متوسط سرعه متوسطه.
2: هذا يفيد؟
0: يفيد 35 دقيقه وفوق.
2: شنو ينعكس على جسمي؟
0: راح ضغط قلبك راح تزيد واذا زادت راح يصير يصير ضخ اكسجين عندك. اذا صار ضخ اكسجين عالي عندك راح يصير حرق عرفت وحتى مزاجك يتعدل.
2: طيب انا عشان مزاجي يتعدل احسن واحسن واكثر واكثر بعد هالمشي انت تعرف المطبخ الكويتي ما شاء الله عليه غني باشياء كثيره مفيده من الدش هالمطبخ نفسك يعني تشتهي اللهم زد وبارك يعني بهذه النعم اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طيب كيف أنا أوازن نفسي أيضا وأتمتع بهذا المطبخ الكويتي دون ضرر من غير لا ضرر ولا ضرر؟
0: عندك مثلا العيش عيشنا مجفوسنا قوي صح مو صح
2: صحيح
0: سوى مكوناته كاملة بس بدون دهن.
2: ما في دهن بديل؟
0: بخاخ زيت زيتون.
2: زيت زيتون
0: بخاخ البخاخ هذا
2: بس من غير دهن؟
0: من غير دهن
2: وبخاخ شوية
0: ايه ترشتك الرشيتين عليه خلاص.
2: طيب والدجاج شو يسوي؟
0: فرن اير فراير.
2: القلي ابتعد عنه
0: اكيد.
2: وان كان دهن نباتي ولا كان دهن صحي؟
0: دهن نباتي هو المصيبه.
2: هذا مصيبه.
1: السمن افضل.
0: السمن بس هم دهن هم يسحبها جسمك.
2: قلي بزيت زيتون اي شيء يعني
0: زيت زيتون صحي بس سعراته وايد عاليه.
2: ها سعرات مرتفعه جدا هاي. فتنصح في هذا الجانب. طيب لو نبي ايضا نصائح لكل شخص يبي يبتدي حياه صحيه رياضيه يقول لك انا ببتدي. طبعا تعرف انت البدايه كلها يوم الاحد صحيح. يوم الاحد راح ابتدي ها
0: وما ماي الحين
2: الاحد هذا ما حضر. فالبدايه الصحيه واحد حاب يبتدي امراه او رجل شنو تنصحه؟
0: اول شيء لازم يعرف النظام الغذائي صح ولا يقص على نفسه يقول بس باكل شوي هذا شوي هذا شوي هذا كذا انت خربت كل اللي سويته. فلازم يمشي يعرف هو شنو بيسوي ويسأل عدل يستشير عدل ويقتنع باللي قاعد يستشيره مو يعني في واحد بفكره هو خلاص هذا ما عجبني هذا نظامي نظامه ما عجبني ما بيمشي عليه.
2: بعضهم يشوف اخوه نزل وزنه يطبق نفس الاكل
0: اي بس راح يمتن
2: إيه ماكو فايده. طيب واللي حاب ايضا يركز على نزول الوزن اليوم التغذيه يركز على التغذيه ولا الرياضه؟
0: الاثنين
2: الاثنين
0: الاثنين.
2: طيب امشي انا مشي خفيف بنص ساعه هذا
0: نص ساعة بس إيه؟ أكلك لازم يكون نظيف
2: بمعنى؟
0: بمعنى أنه يكون ما في دهون لازم الأكل نظيف مو لازم يكون أنه بس أنه مو دهون كذي لازم يكون عندك تعرف قيمة القيمة الغذائية حق الأكل اللي قاعد تاكله. ممكن قاعد تاكل أكل مثلا السمك بس النوع من السمك قيمة الغذائية نازلة أو أنه قليلة ما تنفعك وايد أو شلون؟ نفس الشيء مثلا عندك زيت زيتون صحي التمر صحي بس سعراتهم عالية لما تاكلهم راح يزيد وزنك.
2: يزيد وزني ان اكلته بانتظام زين ما دخلت عليها اي مواد اخرى
0: حتى لو ان هذا يعتبر هي زياده وزن
1: عدل. لكن ايضا احنا ودنا نعرف اذا احنا ما ناكل سكريات نهائيا بس ناكل التمر والفاكهه ممكن يزيد الوزن او يرفع السكر؟
0: اذا التمر بشكل يومي راح يرفع.
2: انا الفاكهه تدرين سمعتها كنافه ما ادري ليش
0: في انواع ما ادري
2: كلهم صحي وسعدة
0: حلوه كنافه
2: اي حلوه
1: لا بس احنا قاعد نتكلم عن الفاكهه.
0: التمر مثلا عندكم السكري ينفع
1: الصقعي انا سمعت ان الافضل
0: هم زين بس السكري افضل. عندكم العجوه هم زين اما الثاني ما اعرف انواعهم الثاني هذول اللي نشوفهم اللي يلمع هذا
1: اللي فيه دبس احنا لا احنا قاعد

0: نتكلم عن الصقعي، الصقعي ناشف وأقل سكر
1: بس هم سعراته عالية. السكر شيء وسعراته
0: بس ثلاث حبات باليوم.
1: ثلاث حبات على استمرار استمرار استمرار استمرار شنو راح يصير؟
0: زين كابتن، يعني الواحد شنو ياكل؟
1: ياكل عادي
0: يعني أدري، بس إذا كذي ما نقدر ناكل.
2: لا تحرم الناس كابتن، يعني وسع عليهم شوي.
1: أنا ما أحرم، بس إنه شنو كلها، بس إنه قلت لك
0: كل بس خفف قصدك
1: من يومك
2: سعراتك الحرارية اليومية.
1: احسبها من يومك.
2: كابتن حسين، يعني احنا نشكرك جدا على قبولك هذه الدعوة، تواجدك معنا اليوم في هذا الحديث الشيق للأمانة والممتع مع حضرتك، وان الخلاصة اللي نطلع فيها رتب يومك، احسب سعراتك، لا تاكل اي شيء خارجي. حاب تقول شيء؟
1: صح، بس لا تسمع من مني ومني.
2: هي لا تسمع لا مني
1: يعني شيء ما عجبك، بس هو صح طبقه، يمكن ما يعجبك بس راح يعطيك نتيجة.
2: كل التوفيق لك كابتن حسين علي، مدرب لياقة بدنية وكمال أجسام والتغذية الرياضية. شكرا لك لقبولك هذه الدعوة وتواجدك معنا.
1: العفو، إن شاء الله.
2: شكرا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكدون أهمية التكاتف لضمان سلامة الممرات في هرمز وباب المندب واستقرار سلامة الإمداد وأسواق الطاقة. أنباء عن اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني يؤكدان الالتزام المشترك لبلديهما بضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تقول أنها حولت مسار 48 سفينة تجارية وأعطبت سفينتين وفتشت آخرين في إطار الحصار المفروض على إيران. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية. الجامعة العربية تدعو لتحرك عاجل لمواجهة مخططات تغيير وضع القدس المحتلة. شبكات CNN تنقل عبر مصدر دبلوماسي لبناني قوله إن الوفد الأمريكي طلب تعليق المفاوضات الثلاثية الجارية في روما إجراء مشاوراته الخاصة. الرئيس الفرنسي يندد بهجمات روسيا على كييف ويرجح فرض المزيد من العقوبات على روسيا. بولندا تعلن إجراء محادثات مع واشنطن لإنشاء قاعدة أمريكية دائمة على أراضيها. والصين تعلن عن إجراءات

0: مضادة ردا على عقوبات تجارية فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة ومع السلامة.
1: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك. إذاعة دولة الكويت تقدم أمسية الأربعاء في فضاء الكلمة المضيئة، حيث يلتقي الفكر بالإبداع ويعانق الحرف وجدان الإنسان. نصحبكم في رحلة ثقافية بين أروقة الأمسيات الأدبية والملتقيات الفكرية، لننقل إليكم نبض المشهد الثقافي وأصداء الإبداع من منابره المختلفة. هنا نرصد حكاية القصيدة، ونستمع إلى صوت القصة، ونقترب من تجارب الكتاب والمبدعين، لنضع بين أيديكم كل ما يزخر به الحراك الأدبي من رؤى وأفكار وإبداعات. هذا هو أمسية الأربعاء. أمسية الأربعاء، إعداد وتقديم نواف العصيمي، تقديم شاها بوسكندر، تنفيذ أبرار المطوع، إخراج عبد الله العبيد.
2: مساء الخير أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أمسية الأربعاء. نبحر معكم في هذه الليلة في عوالم الفكر والإبداع، ونقف عند محطات مضيئة من تراثنا العربي الزاخر. في هذه الحلقة نصحبكم في رحلة إلى عالم الشعر، ذلك الفن الذي عبر عن مشاعر الإنسان وأفكاره، وصور أحلامه وآماله، فكان مرآة للوجدان ولسالة للحكمة وسجلا حيا للتاريخ والثقافة. سنقترب معا من جماليات القصيدة العربية، ونتأمل أثر الشعر في تشكيل الوعي والوجدان، ونستعرض مكانته بوصفه أحد أهم روافد الثقافة العربية، بما يحمله من قيم إنسانية وجمالية خالدة. في هذه الحلقة التي سيضيء مساءها كل من الشعراء سعد الأحمد من الكويت، وماجد مدابي من عمان، وفواز الشروقي من مملكة البحرين، وعلي عكور من المملكة العربية السعودية، أدار هذه الجلسة الرائعة الدكتور عادل الزهراني من السعودية، فأهلا وسهلا بكم.
1: أمسية الأربعاء، حيث تزهر الكلمة ويشرق الإبداع.
2: فضاءات شعرية في هذه الليلة من أمسية الأربعاء.
3: معنى ومفهوم الشعر، قراءة في تصورات الفلاسفة والشعراء والكتاب من الفكر اليوناني القديم إلى الحداثة العربية. يعد الشعر واحداً من أقدم أشكال التعبير الإنساني، وأكثرها التصاقاً بجوهر اللغة والوجدان، ومع ذلك يظل تعريفه من أعقد القضايا التي شغلت الفكر النقدي والفلسفي منذ العصور اليونانية القديمة حتى اليوم. فبينما يتفق الجميع على وجود شيء ما يميز الكلام الشعري عن غيره من أنماط الكلام، اختلفت الرؤى اختلافاً جوهرياً حول ما هي هذا الشيء، هل هو الوزن والقافية أم المحاكاة والتخيل، أم الرؤية وكشف الحقيقة، أم اللغة في ذاتها بما هي بيت للوجود. تحاول هذه الورقة رصد تطور مفهوم الشعر عبر ثلاثة مسارات متداخلة: المسار الفلسفي الذي أسس للسؤال النظري حول طبيعة الشعر وعلاقته بالحقيقة والمحاكاة، ومسار النقاد والبالغين العرب الذين حاولوا وضع تعريفات إجرائية جامعة مانعة، ومسار الشعراء والكتاب الذين عبروا عن تجربتهم الشعرية من

0: الداخل بوصفهم صانعين للشعر لا مجرد ناظرين إليه من الخارج. أولاً، الشعر في الفلسفة اليونانية. أفلاطون: الشعر محاكاة للمحاكاة. ينطلق أفلاطون في نظرته إلى الشعر من نظريته في المثل، إذ يرى أن العالم المحسوس ليس سوى محاكاة ناقصة لعالم المثل الحقيقي والثابت. والفنان حين يحاكي الأشياء المحسوسة إنما يحاكي محاكاة، أي أنه يبتعد بذلك مرتين عن الحقيقة الأصلية. من هنا جاء موقف أفلاطون الشهير المتشكك في الشعر وطرده للشعراء من جمهوريته الفاضلة، إذ رأى أن الشعر يخاطب الجانب الانفعالي غير العاقل من النفس ويثير الأهواء بدل أن يهذبها بالعقل. الشعر فن قائم على التقليد والمحاكاة، والشعر يبتعد بمحاكاته عن الحقيقة بدلاً من أن يقترب منها. أفلاطون بحسب ما نقله عنه الدارسون في محاورة الجمهورية: أرسطو: الشعر محاكاة خلاقة ومصدر معرفة. جاء أرسطو ليصحح موقف أستاذه أفلاطون من الشعر في كتابه فن الشعر، وهو أول نص نقدي منهجي في تاريخ الفكر الإنسانية. فقد رأى أرسطو أن المحاكاة غريزة فطرية في الإنسان يتعلم بها منذ الصغر ويلتذ بها، وأنها هي جوهر الشعر لا الوزن، إذ قد ينظم أحدهم كلاماً موزوناً في الطب أو الطبيعة دون أن يكون شاعراً حقيقياً. والأهم من ذلك أن أرسطو رفع من شأن الشعر مقارنة بالتاريخ، فرأى أن الشعر أكثر فلسفية وأسمى من التاريخ، لأن المؤرخ يروي ما وقع فعلاً بجزئياته العرضية، بينما الشاعر يصور ما يمكن أن يقع وفق الاحتمال أو الضرورة، أي أنه يعبر عن الكلي والممكن لا عن الجزئي والواقعي فحسب. الشعر لا يروي ما يمكن أن يقع وفق الاحتمال أو الضرورة، ومن هنا كان الشعر أكثر فلسفية من التاريخ. أرسطو فن الشعر بتصرف. ويلاحظ الدارسون أن مفهوم الشعر عند أرسطو أوسع من مفهومه في التداول العربي، إذ يشمل عنده الموسيقى والرقص والتمثيل المسرحي لا الكلام المنظوم وحده.
1: أمسية الأربعاء، أمسية الأربعاء، نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة.
2: عددا من الشعراء بتجارب أصحاب التجارب المؤسسة والمهمة في الشعرية الخليجية، وهم كما قال الأستاذ سعد الأحمد، كويس الملف راح وبدل وجدته. طبعا الأستاذ سعد صاحب تجربة شعرية جميلة وأيضا تجربة ثقافية، فهو شاعر كويتي وهو مدير تنفيذي لدار مرايا ورئيس لبيت الشعر في رابطة الأدباء. وأعجبني كثيرا عناوين دواوينه المستفزة: وحيدا أبتلع البحر، شجرة تصرخ بالعطش، العمر أغنية وأنا مغن أخرس. أيضا يشاركنا في هذه الجلسة الأستاذ ماجد الندابي الزهراني، شاعر من عمان، متخرج من كلية الآداب بجامعة السلطان قابوس في اللغة العربية وبتخصص فرعي في الصحافة والإعلام، وهو محرر صحفي بالقسم الثقافي بجريدة عمان، له فاز بأكثر من جائزة منها جائزة الشعر الفصيح في مسابقة المنتدى الأدبي وجامعة ناصر الأممية في ليبيا عام 2006، له أكثر من ديوان منها صائد الرمال والأشباح. كذلك صديقي من البحرين الأستاذ فواز الشروقي، له 4 إصدارات منها أبدية العينين والدفنة وهي رواية، ومن دواوينه الشهيرة: قريبة كنجمة، بعيدة كقبلة. ويا لهذه المفارقة.

يجاورني هنا صديقي الأستاذ علي عكور من السعودية، شاعر معروف وله تجربة ثرية، أصدر عددا من المجموعات الشعرية وفاز ببعض الجوائز الشعرية التي أعرفها جيدا، وهنالك دراسات أكاديمية وشعرية حوله.

0: ثانياً، الشعر عند نقاد العربية وبلاغيها. قدامة بن جعفر، التعريف المنطقي الصوري. يعد قدامة بن جعفر أول من حاول وضع تعريف منطقي صارم للشعر متأثراً بمنهج أرسطو المنطقي، فعرفه بأنه كلام موزون مقفى يدل على المعنى. وهذا التعريف الذي شاع نسبته ظل مهيمناً قروناً طويلة، لأنه يحصر أركان الشعر في أربعة عناصر شكلية ومعنوية: اللفظ، الوزن، والقافية، والمعنى. اللفظ المفردة الشعرية وجرسها الصوتي، الوزن الإيقاع العروضي الذي يميز الشعر عن النثر، القافية الحرف أو الأحرف التي تتكرر في أواخر الأبيات، المعنى الدلالة والمضمون الذي يحمله الكلام الموزون. ابن رشيق القيرواني إضافة النية. أضاف ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة في محاسن الشعر وآدابه عنصراً خامساً إلى تعريف قدامة هو النية، أي قصد الشاعر إلى الشعر وإرادته له، فجعل بنية الشعر قائمة على النية، ثم اللفظ والوزن والمعنى والقافية. وقد اعتبرت هذه الإضافة محاولة لتمييز الشعر المقصود عن الكلام الموزون المقفى الذي يأتي عرضاً دون قصدية فنية. كذلك أورد ابن رشيق وغيره من النقاد رؤية إلى منشأ الشعر عند العرب، مفادها أن العرب احتاجوا إلى التعبير عن مكارم أخلاقهم وأيامهم ومفاخرهم، فوضعوا أعاريض جعلوها موازين للكلام، فلما استقام لهم وزنه سموه شعراً من الشعور، أي العلم والإحساس الدقيق بالأشياء. ابن خلدون وحازم القرطاجني، الصناعة والملكة. توسع النقاد اللاحقون كحازم القرطاجني في ربط الشعر بالمحاكاة والتخيل، متأثرين بترجمات كتاب أرسطو، فرأوا أن قوة الشعر تكمن في قدرتها على التخيل الذي يحرك النفس ويوقظ فيها الانفعال، لا في الصدق أو الكذب المنطقي. أما ابن خلدون فقد نظر إلى الشعر بوصفه ملكة، والصناعة لسانية تكتسب بالممارسة لا مجرد موهبة فطرية معزولة عن التدريب والاستقراء الطويل لأساليب العرب في كلامهم.
1: أمسية الأربعاء، لكل قصيدة حكاية ولكل مبدع صوت.
2: دعونا ندخل بعد هذا التقديم في سؤال الأساس، سؤال المفهوم. ربما أبدأ من الأستاذ سعد. وأنت تقترف هذا تقترف هذه الطاعة، طاعة القصيدة، ما الذي تعني؟ ما الذي يشكل مفهوم الشعر من منطلقك ومن منظورك الشخصي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أشكر دكتور عادل على هذا التقديم المميز، وأشكر زملائي لتواجدهم معنا يعني في هذه الأمسية، وكذلك الحضور الكريم اللي أكرمنا في تواجده معنا، فشكرا لكم جميعا. عودة لسؤال دكتور عادل فيما يتعلق في ماهية الشعر، أعتقد
2: مفهوم الشعر وماهيته من منظورك الشخصي.
3: نعم، طبعا نحن نختلف كثيرا في مفاهيم الشعر، والشعر يأتي في بالأصل بمفهومة غير التعريفي بأنه هو تعبير عن ما يدور في خلجات النفس، تعبير عن الذات. وبشكل آخر نستطيع بأن نقول بأنه هو يعني اللغة التي نتكلم فيها نحن الذين لا نجيد الكلام العادي.
2: جميل.
1: أمسية الأربعاء، لقاء يتجدد.

0: أرض الثقافة والإبداع.
1: ثالثاً، الشعر من منظور الشعراء والكتاب، الرؤية الرومانسية، الشعر فيض العاطفة. مع الحركة الرومانسية الأوروبية في القرنين 18 و19، تحول مفهوم الشعر من الصنعة والقاعدة إلى التجربة الذاتية والانفعال.

0: الحديث عبر مدرسة أبولو وجماعة الديوان وشعراء المهجر الذين جعلوا من الصدق الفني والانفعال الذاتي معياراً للشعرية يوازي أو يتجاوز المعيار الشكلي القديم. هايدغر الشعر بيت الوجود. قدم الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر رؤية عميقة أثرت لاحقاً في الشعرية الحداثية العربية، مفادها أن اللغة هي بيت الوجود، وأن الشعر هو التأسيس الأول للغة والفن والتاريخ والحقيقة معاً، وليست مجرد زخرفة كلامية أو تعبيراً عاطفياً. فالشاعر عند هايدغر لا يصف الوجود من الخارج، بل يسمي الأشياء تسمية أولى تخرجها من العدم إلى الحضور، بحيث لا يوجد شيء خارج قدرة الشعر على الكشف والتسمية. أدونيس الشعر رؤية لا نظم. يمثل الشاعر والناقد أدونيس أبرز من نظر لمفهوم حداثي للشعر في الثقافة العربية المعاصرة، متأثراً بهايدغر والفكر الرومانسي الألماني. فقد رفض أدونيس التعريف التراثي القائم على الوزن والقافية والمعنى، ودعا إلى مفهوم الرؤية الذي يجعل من الشعر كشفاً للمجهول واختراقاً لحدود المألوف، لا وصفاً لواقع قائم أو نظماً لمعاني متداولة. الشعر لا يكتب عن الشيء، وإنما يكتب الشيء، إذ اللغة ليست للإنسان لكي يقول ما هو واقع وحسب، وإنما هي أيضاً لكي يقول الوجود ذاته. أدونيس بحسب ما نقله عنه الدارسون، بهذا المعنى تتحول اللغة الشعرية عند أدونيس من أداة تعبير عن معنى سابق عليها إلى فعل ينتج المعنى والوجود معنا، وهو ما يمثل قطيعة جذرية مع التعريف الإجرائي الذي وضعه قدام بن جعفر قبل ذلك بألف عام. شعراء ومفكرون آخرون، إضاءات متفرقة. إزرا باوند رأى أن الشعر لغة مشحونة بالمعنى إلى أقصى درجة ممكنة، مؤكداً الاقتصاد اللغوي والدقة التصويرية. إليوت ربط الشعر بالموضوعية الملموسة، أي قدرة الصورة الشعرية على إثارة الانفعال عبر معادلة موضوعية محسوسة لا عبر التقرير المباشر. بول فاليري وصف الشعر بأنه تردد مطول بين الصوت والمعنى، مشدداً على البعد الموسيقي والإيقاعي بوصفه جوهرياً لا زخرفياً. نازك الملائكة في كتابها قضايا الشعر المعاصر دافعت عن التجديد في الوزن مع الحفاظ على الإيقاع بوصفه عنصراً جوهرياً مائزاً للشعر عن النثر.
1: أمسية الأربعاء، نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة.
2: اللغة التي نتكلم بها نحن الذين لا نجيد الكلام العادي، ما رأيك في هذا التعبير أستاذ ماجد؟ بوصفه تعريفاً شخصياً لتجربة.
3: بعد السلام والتحية، في البداية أحب أن أشكر المركز الوطني للثقافة والفنون الآداب على هذه الاستضافة الجميلة. طبعاً كلام الأستاذ سعد عين الصواب، وكذلك ممكن أن نضيف إليه أن الشاعر هو أو العملية الشعرية هي بحث عن الدهشة في قالب فني، في عملية فنية. يعني عندما تكتب قصيدة وتكملها ربما تأتيك فرحة مثل حل مسألة رياضية صعبة، في نهايتها ستشعر بالرضا وأنك أدهشت نفسك على الأقل.
2: يعني لحظة الدهشة هذه ليست لا تقصد بها لحظة التلقي، بل لحظة التجربة الشخصية.
3: نعم، التجربة الشخصية في ربط المجرد بالصورة، في ربط الفكرة بالتشبيه، في عملية التخيل بشكل عام.
2: في عملية التخيل يا إيوان. طيب، إذن وصلنا إلى ما ندعوه بالطقوس، الطقوس الأولية.
3: نعم.
2: صح ولا لا؟
3: نعم.
2: هل لديك طقوس معينة أستاذ فواز مثلا؟ ثم سنعود إذا كان
4: في البداية، بس أود قبل أن أجيب على هذا السؤال أن أعتبر من المجد

0: الوطني للثقافة والفنون والآداب، لأنني صبيحة هذا اليوم قد سطوت على مكتبتهم وهددت الموظفة هناك وأخذت تقريبا جميع الإصدارات. هذا في البداية، وأشكرهم على الاستضافة. طبعا بالنسبة للطقوس
1: السعر تسربهم وتشكرهم على الاستضافة، ها
0: ترى يسرفوني، أتمنى يعني هم أهل كرم طبعا.
2: نعم،
0: بالنسبة للطقوس الشعر أنا ليست لدي طقوس خاصة، ولكن بالنسبة لمفهوم الشعر أنا طبعا لا أعرف المفهوم، مفهوم الشعر الذي قتل المتنبي يعني، ولكن أعرف المفهوم الذي أنا أتبناه،
2: وهذا ما نريده.
0: السعر هو عبارة عن صندوق مثقوب يودع فيه الشعراء طواعية أسرارهم، فتتسرب من هذا الصندوق، وهم يشعرون بذلك ويعلمون به.

رابعاً، مقارنة في تطور المفهوم. يمكن تلخيص المسار التاريخي لمفهوم الشعر في أنه انتقل تدريجياً من التركيز على الشكل الخارجي أي الوزن والقافية إلى التركيز على الجوهر الداخلي أي المحاكاة ثم العاطفة ثم الرؤية، وهو ما يعكسه هذا الحديث السابق. وفي النهاية يتبين مما سبق أن مفهوم الشعر لم يكن يوماً مفهوماً ثابتاً أو نهائياً، بل ظل ساحة جدل مفتوحة بين النظر الفلسفي الباحث عن علاقة الشعر بالحقيقة والنظر النقدي الباحث عن ضوابط الصنعة وتجربة الشاعر الحية الباحثة عن أصدق تعبير عن ذاتها ووجودها. ولعل هذا التعدد في الرؤى ليس علامة قصور، بل هو في صميمه انعكاس لطبيعة الشعر ذاته بوصفه فنًا يقاوم الحصر الكامل في تعريف واحد ويتجدد مع كل تجربة إنسانية وحضارية جديدة. وإذا كان القدماء قد حصروا الشعر في الوزن والقافية والمعنى، فإن المحدثين وسعوا دائرته ليشمل كل كلام يحقق كثافة دلالية وصورية وإيقاعية خاصة، سواء التزم الأوزان الخليلية أم تجاوزها إلى قصيدة النثر. ويبقى القاسم المشترك بين كل هذه الرؤى أن الشعر مهما اختلفت تعريفاته هو محاولة الإنسان الدائمة لقول ما يتجاوز طاقة اللغة العادية على القول.

0: استاذ علي. الان فكره الطقس، هناك الفكره التقليديه اللي ان الشاعر لديه طقوس كذا وكذا لتحفيز القريح، لكننا نتحدث عن الطقس، طقس الشعور بتلك اللحظه، لحظه وجود شيء ما في رحم الوجود تحتاج ان تقوله. تفضل.
1: بدايه اود ان اشكر الكويت الحبيبه على هذه الاستضافة والدعوة الكريمة، وبعد التمسي عليكم. الطقوس يعني بمعناها مثلا اللي ذكرته يا دكتور عادل، ممكن انه يعني انا في عندنا في المدونة التراثية والشعرية كثير من اخبار الشعراء اللي مثلا يشعر انه اهتز او جاءته يعني شيء من الجذبة، جذبة الوحي وهكذا. انا شخصيا والله يعني كلحظة إلهام، عندما تأتيني هذه اللحظة أنا أشعر بأن روحي تتسع، نعم أشعر بثراء هذا العالم، بكثافة اللحظة، بقوتها، بحدتها، يعني كأنما شيء يشبه الاستبصار الداخلي. ففي هذه اللحظة أنا حقيقة وأشعر أيضا بالاتصال مع كل ما حولي، يعني أشعر بلحظة اتصال حقيقية وجدانية، وعلى مستوى يعني الجواني، على مستوى الجوهر أشعر باتصال مع كل ما حولي. فهي لحظة يعني، وحتى طبعا يعني من المواقف الطريفة اللي حدثت لي، أنا أحيانا يأتيني الإلهام في أي يعني في أي وقت، في أوقات أصلا يعني في الحقيقة 90% منها غير

0: مناسبة.
1: في مرة من المرات كنت في مول سوق كبير في جدة، وكنت أحاول أن أخذ بعض النقود من مكينة الصرف الآلي، فجاءني يعني جاءتني لحظة إلهام ولحظة
2: في أجمل وقت في الوقت المناسب
1: في الوقت المناسب، وكان حيستفيد اللي خلفي طبعا.
2: أقول ليت لي وراك.
1: إيه فوالله أنا يعني حاولت إني أسحب تقريبا يعني مبلغ والله محترم كذا شوي. فبعد ما طبعا تعطيك الماكينة تعطيك البطاقة، أولا تأخذ البطاقة ثم بعد ذلك تأخذ المبلغ. أنا أخذت البطاقة ومشيت، فشوية كذا أشعر بشخص تمام يضرب على كتفي خلاص يقول لي يا كابتن ما تبغى فلوسك.
2: كان أمينا.
1: نعم كانت تكفيه، يمكن تكفيه 3 وجبات لمدة أسبوع. لا المبلغ كان يكفي. فتأتي يعني لحظات مثل هذه، وهي لحظة حقيقة يعني لحظة مفارقة جدا، وتشعر أنك حتى يعني على اتصال بأشياء. أنا شخصيا يعني أشعر أني على اتصال بأشياء مثلا أحيانا متعالية عن اللحظة نفسها أو متعالية عن الأشياء المادية والأشياء اللي ممكن ألمسها، في يعني الأشياء اللي متصلة بالعالم الحسي. فأشعر يعني بهذه المشاعر، أشعر أيضا بالخفة، هذه كل المشاعر أختبرها جميعا، جميعها أختبرها في لحظة الإلهام، لحظة يعني مثل ما يقال يتنزل الوحي أو شيء من هذا.
2: السلام، جميل جدا. هذا رجل يعبر عن لحظة وعن تجربة حميمية جدا وخاصة جدا عند الشعراء كما نعلم، ويقول يبدو أنني شخص آخر. سنسعد، لو لاحظت أنت الآن أستاذ علي تحدث عن مفارقة معينة، يقول أن روحه تتسع ويشعر بنوع من الاتصال مع الوجود ومع الموجودات، مع الناس، مع كذا، لكنها في الوقت ذاته لحظة انعزال. نحن في أثناء اللحظة الشعرية، أثناء الكتابة الشعرية، نشعر برغبة في أن ننعزل عن عالمنا. أنا على المستوى الشخصي دائما أصدقائي أو أهلي أو كذا، طيب يقول ها جال شيطان الشعر، يعرفون ذلك ويتركونني طيب. فكيف نستطيع التوفيق بين هاتين الحالتين، القرب من العالم والانعزال عنه في اللحظة ذاتها؟
3: أمسية الأربعاء، نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة.
4: كثير من الشعراء يصفون البدايات بأنها ليست كلمات بل شيء أقرب إلى إحساس غامض أو توتر داخلي لا اسم له بعد، أو صورة تومض وتختفي، أو إيقاع أو نغمة تسبق المعنى، كأن الجسد يعرف قبل العقل. سؤال لا يطاق، يطالب بإجابة لم تصغ بعد. نيتشه قال إن الأفكار تأتي حين تريد هي، لا حين نريدها نحن. والقصيدة أشبه بذلك، لحظة تسبق الإرادة ثم تبدأ المفاوضة. اللحظة الثانية أصعب من الأولى، كيف تترجم ذلك الإحساس الغامض إلى لغة؟ هنا يبدأ الصراع بين الصدق والصياغة، أو البحث عن الكلمة التي لا تخون الإحساس الأصلي. أول سطر غالباً يكتب ويمحى عشرات المرات. كثيرون يقولون إن أول سطر يأتي هبة، لكن ما بعده عمل شاق، آراء متباينة عن مصدر اللحظة الأولى. الرومانسيون ككورتز جورت شيلي رأوا القصيدة تنبع من فيضان عفوي للمشاعر القوية، تتجمع في الذاكرة بهدوء ثم تنفجر كلغة. أما إليوت فرفض هذه الفكرة تماماً وقال إن الشعر ليس تحرراً للعاطفة بل هروباً منها. القصيدة عنده صناعة ذهن بارد يعالج مادة خام سبق أن اختمرت. أما بول فاليري ففرق بين الحالة الشعرية، وهي إحساس عابر يمر بكل إنسان أحياناً كنشوة أو دهشة.

وبين القصيدة نفسها التي هي عمل واع لتحويل تلك الحالة إلى بنية تدوم. شعراء عرب كثيرون تحدثوا عن الوزن كبداية، أن الإيقاع يسبق المعنى، وكأن الجسد يتمايل قبل أن يعرف العقل. لماذا؟ سمة مشتركة عند أغلبهم رغم الاختلاف. كلهم تقريبا يتفقون أن هناك فجوة بين لحظة المس الأولى، وهي سريعة غير لغوية غالبا، وعملية الكتابة التي تستغرق وقتا وتفاوضا مع اللغة. أما أودينس مثلا فيصف القصيدة كأنها كائن يقاوم الشاعر أثناء كتابتها، لا مادة ضيعها.

0: نعم، أنا سأجيب على سؤالك هذا بطريقة مختلفة إذا تسمح لي فيها، وهي بأن الكل يسألني كون زوجتي شاعرة، شلون الوضع عندكم في البيت؟ شلون الناس عندكم؟ شلون التربية؟ شلون الوضع؟ واحد يال الإلهام والثاني يبي يشتغل ولا بيدرس ولا يشفل؟
1: يا سلام،
0: هذه فعلاً يعني مفارقة صعبة صراحة تكون، هي الحالة اللي تأتي عند الشاعر، حالة تعبيرية ملزمة لذاتها لوقتها، لا يمكن تأجيلها. وللأسف الشديد يعني أفضل النصوص تأتيك مثل ما تفضل الأستاذ فواز والأستاذ علي، بأن تأتي في أوقات غير مناسبة، وهذا شيء يعني للأسف يقلل من بعض الأحيان من قدرتنا على التعبير بشكل مناسب.
2: طبعا لا الآن أدخلتها في منطقة جميلة جدا ومهمة جدا، اللي هو الأسرة الشعرية هذه.
0: أين؟
2: طيب والأولاد اللي يقولين بيد الله الآن إذا أنت من جهة جاءك شيطان الشعر،
0: نعم،
2: وعائشة جاءتها ملائكة الشعر، ملاك الشعر طبعا، خلاص والمساكين هذول من يراهم؟
0: لا الحمد لله، الحمد لله الأمور طيبة، محاولين ننسق.
2: الفكرة الآن هي اللحظة الشعرية، نتفق انها حالة من الانعزال عن العالم،
0: نعم،
2: لكنها اتصال مع جوهر العالم في ذاته.
0: نعم سليم،
2: في رايك؟
0: واعتقد بان مثل ما تفضلت هي يعني الحالة اللي انت تنعزل فيها لانك تحتاج ان تعبر عن هذه اللحظة، وفي نفس الوقت هي اللحظة، وهي حالة الانعزال في ذاتها ملزمة. يعني ما تقدر ان انت اليوم تيجي تقول بانك جاتني فكرة لقصيدة وأجلت كتابتها. أخواننا في مثلا في مجالات الأدبية الأخرى قادر على أن يؤجل أو يكتب رأس الفكرة ويؤجل الكتابة، لكن هي الحالة اللي أنت فيها حاليا. على سبيل المثال، كثير من الأحيان تأتينا فكرة نص أو مطلع
2: نعم،
0: نص أو بعض الأبيات بعض الكلمات نكتبها في لحظتها، هي ثائرة، هي ملتهبة، ومحتاجة بأنها تخرج في هذا الوقت، تأتي لها بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، أي وقت مضى يعني، كان لو بعد ساعة ما أقل أيام، خلاص طفت،
2: تفقد صلتك
0: فيها كشاعر.
3: أنا أقترح أن يسوون نظام شفتات بينك وبين عائشة، شفت نهاري شفت ليلي، حق الإلهام يعني.
2: جميل،
0: يحفظك.
2: جميل جدا. طيب هذه نقطة مهمة جدا، مسألة التواصل واللحظة، اللحظة الأدبية في الشعر لحظة مهمة جدا، لأن فعلا كثيرا حينما يأتينا المطلع، طبعا هي حالة نشعر بها، غالبا نشعر أن لدينا شيئا، بالنسبة مثلا على المستوى الشخصي أنا أشعر أن هنالك عبرة هكذا لا أعلم سببها، ثم يعني تتكوم شيئا فشيئا، فأكتشف أنها شيء ما يريد أن يقال، يريد أن يخرج، طيب بشكل أو بآخر. لذلك غالبا ما يأتي الشعراء، وهذا التشبيه أو الاستعارة المستخدمة كثيرا، ولادة القصيدة كأنها لحظة مخاض شعرية. نعم جميل جدا. الأستاذ ماجد، حدثنا عن لحظة المخاض الخاصة.
4: هي مسألة طبعا نشترك مع الزملاء في ما قالوه حول لحظة كتابة القصيدة. طبعا الشعر قد يأتيك في أي حال، سيارة، أنت ربما يعني في الطريق، في سوق، لكن أجد أن أكثر ما يلح علي يعني ليس بالضرورة أن يكون مطلعا، يعني ربما تكون أبيات وهي

0: بعدها أن أكتبها
1: ممكن تكون نيازك.
0: نعم نعم، يعني حالة إيقاعية تجدها في ذهنك، حالة إيقاعية وكأنك تريد أن تكتب يعني، فتجدها تأتي الأبيات، وغالبا ما تكون تلك الأبيات هي أبيات القصيد. بعد أن تنسج القصيدة كاملة قد تكون أبيات القصيد التي ربما يعني تمثل غاية أو ذروة القصيدة هي التي أتتك في تلك اللحظة، أو هو البناء الوسط ربما في الغالب أنا دائما وليس بالضرورة المطلع. فيعني هذه اللحظة ربما يشترك فيها جميع الشعراء باعتبار أن الشعر يعني هي لحظة شعورية أو لحظة إلهامية يعني، فهذه هي العملية التي أشعر بها يعني.
1: أتدرين مذ أطلقت أتدرين أني مذ أطلقت نيزكا بحرفي على كل المجرات يعبر. لو سألتك الآن أين وصل حرفك ونيزكك اليوم؟
0: أجمل مكان وصل إليه هو لسانك وقلبك.
1: الله يغليه.
0: هذه قصيدة كتبتها قبل 20 عاما وما زال الزملاء في كل جلسة يصرون على أن ألقيها على حسب كلامهم أنها تعجبهم، وعسى أن تعجبكم في الأمسة
1: إن شاء الله. جميل جدا. طيب أستاذ فواز، ما قصة الغزل معك؟
2: والله قصة شائنة جدا. أنا عندي تعليق بس أنا يعني
1: تفضل
2: على أخوي سعد بالنسبة حق العائلة. يعني أنا يعني تعرفون الشاعر لا يعرف كيف يخطط وتخطيطاته كلها فاشلة، فأنا تزوجت زوجة تخصصها IT لكي يعني يفرغ للجو، ما تعرف حق الشعر ولا كذا. فعندي مجموعة من القصائد كلها فيها مكتب، فتاة تدخل المكتب، فتاة تدخل المكتب. واحدة من الأمثلة قصيدة نشرتها مؤخرا اللي هي أدخلي مكتبي لكي تنعشيه ولكي تدفق الجداول فيه،
1: يا سلام.
2: افتح الباب كي يطل صباحي، ما هو الصبح دون أن تبدأيه. وعندي على غرارها كثير من القصائد، وأنا اعتقدت أن الموضوع آمن.
1: أيوة.
2: نشرت مؤخرا قصيدة قلت فيها: ذات يوم رأيت وجه فتاة فيه من وجهك الكثير الكثير، قلت لي هل في الوجود لي من شبيه أو لوجه الملائكي نظير. لم تريها وبعد أن غبت عني ليتني للفتاة تلك أطير.
1: طيب الآن لو عدنا إلى اللحظة الشعرية ولحظة اصطنعها، السؤال أنت بمثال تجربتك حينما تنتج القصيدة، حينما تخرج القصيدة ماذا تفعل معها؟ ما أول ما تفعله معها؟ وعادة ما يعني كيف تمارس لنقل فصول فك العلاقة بينك وبين القصيدة؟
3: أول شيء بعد ما أفرغ من القصيدة أخبئها مباشرة عشان ما يحصل لي مثل ما حصل لتولستوي. تولستوي جاءت أعتقد العاملة وأخذت مسوداته جميعا ورمتها. فأول شيء أنا يعني عندما هي اللحظة نفس لحظة خروج القصيدة أو تشكلها، أنا أعمل حقيقة من منطلق أو من مبدأ ذكره البحتري، قال: والشعر لمح تكفي إشارته وليس بالهذر طولت خطبه. طبعا هذه أنا هذا مبدأي في الكتابة الشعرية، وهذا المنطلق اللي أنا أنطلق منه في جميع النصوص التي أكتبها. ليس بمعنى أنه القصيدة يفترض أن تكون قصيرة، لا، أنا لا أخذها بهذا الشكل. أنا أكتب أحيانا مطولات، ولكن الشعر لمح تكفي إشارته أنا أعمل بهذا المبدأ على مستوى البيت، على مستوى البيت الواحد وعلى مستوى الشطر، بمعنى أنه أحاول أن أصل بهذه العبارة إلى أقصى ما أستطيع من تكثيف، وكثف هذه العبارة إلى أقصى حد على مستوى البيت الواحد، على مستوى الشطر الواحد. أما على مستوى القصيدة فقد تطول القصيدة، يعني هذا لا شيء فيه، لأنه إذا كانت الفكرة مثلا تستحق أنه القصيدة تأخذ مداها فلا بأس، يعني تأخذ مداها. المهم عندي، الأهم عندي أنه

0: فعلا اني اعمل على هذا العمل على هذه الفكرة، انه فعلا الشعر لمح تكفي اشارته. يعني ليس بالضرورة ان اشرح كل شيء، اذا كان القارئ يعني بوصفه منتجا للمعنى ايضا في يعني في التلقي الحديث، ليس بالضرورة ان اكمل هذه يعني الاشياء. انا وظيفتي ان اضع مهارتي، كل التقنيات التي استطيع ان يعني اختبرها لحظة الكتابة، كلها اضعها في الكتابة الاولى. الكتابة الثانية بالنسبة لي ليس فيها يعني عادة ليس فيها اشياء كثيرة، غالبا القصيدة يعني انا انحتها نحتا في البداية، ولا يعني يعني ما يمكن ان يشذب في القراءة الثانية وفي التدخل الثاني، يعني قليل جدا.
1: هل تشعرون يعني، وهذا السؤال للجميع ان شاء الله، هل تشعر ان هنالك استاذ سعد حينما تعدل على القصيدة انك تنتهك قداسة ما قداسة اللحظة الروحانية الاولى، الخلق العجينة الخلق الاولى

نزار قباني شاعر يجعل السؤال عن اللحظة الأولى مثيرا بشكل خاص، لأنه وصف نفسه صراحة كمن يكتب أكثر مما يكتب. كيف وصف نزار ولادة قصيدته؟ كان يصر أن الشعر عنده ليس صنعة بل انفجار. قال في أكثر من موضع إن القصيدة تأتي كاملة تقريبا، أن مهمته أقرب إلى التقاط لحظة عاطفية حادة لا بنائها من الصفر. ربط الكتاب بالحب والمرأة بشكل مباشر. القصيدة عنده غالبا تولد من لقاء، من غياب، من جرح عاطفي محدد. المرأة عنده لم تكن موضوعا شعريا بقدر ما كانت مصدر الشرارة نفسها. بعد اغتيال زوجته بلقيس في التفجير عام 1981 تغيرت طبيعة اللحظة الأولى عنده جذريا. القصيدة صارت تولد من الغضب السياسي والحداد لا من العشق وحده. قصيدة بلقيس مثال صارخ، ولدت من الفجيعة مباشرة بلا مسافة زمنية تقريبا بين الحدث والنص. كان يكتب بسرعة نسبيا ويرفض فكرة التنقيح الطويل التي يؤمن بها شعراء آخرون. يرى أن كثرة الصنعة تقتل عفوية الشرارة الأولى. هذا يضعه في الطرف المقابل تماما لإليوت الذي رأينا رأيه سابقا. نزار يحتفي بالعاطفة الخام، بينما إليوت يهرب منها إلى الصنعة الباردة. قصيدة بلقيس لحظة استثنائية في تاريخ الشعر العربي الحديث، لأن المسافة بين الحدث والقصيدة كانت شبه معدومة. بلقيس الراوي زوجة نزار العراقية قتلت في تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981 خلال الحرب الأهلية اللبنانية. كانت تعمل هناك، والانفجار استهدف المبنى. نزار لم يكن حاضرا لحظة الحادث، لكن الخبر وصله وهو بعيد. كيف ولدت القصيدة برأيه؟ لم تكن هناك مسافة تأمل بالمعنى المعتاد. القصيدة أقرب إلى صرخة موثقة لحظيا، وليست مادة اختمرت بهدوء عبر الزمن كما يصف الرومانسيون. نزار حول الرثاء الشخصي إلى اتهام سياسي مباشر. القصيدة لا تبكي بلقيس فقط، بل تحمل العرب مسؤولية جماعية عن الإهمال والتفكك الذي أدى إلى موتها. هذا يكسر تماما فكرة القصيدة الخاصة. الحزن الفردي هنا يتحول فورا إلى خطاب عام. اللغة فيها غاضبة مباشرة بلا زخرفة نزار المعتادة في قصائد الحب، وكأن الفجيعة نفسها فرضت أسلوبا مختلفا، صوتا أخشن. ما يثير الاهتمام هنا نظريا، هذه القصيدة تتحدى تصنيفات فاليري حالة شعرية بنية مكتملة، لأن الفجوة بينهما تكاد تنعدم. الألم لم يهضم قبل أن يتحول.

0: أولا للغة، بل انفجر معها في وقت واحد تقريبا.
1: أمسية الأربعاء، حيث تزهر الكلمة ويشرق الإبداع.
2: أتفق معك في الفكرة، وكانت هذا يعني هذا سمتي في البدايات عندما كنت أعدل على النص. كان بالنسبة لي صعب جدا أني أنا أغير كلمة أو أحذف جزء، أو
3: صعب نفسيا،
2: صعب نفسيا جدا يعني أن أنا، لأن هذا بالذات قصيدة النثر اللي أنا أكتبها هي الدفقة الأولى، هي الحالة اللي جاءت فيها القصيدة. فبعد يعني فترة، بعد محاولات، بعد أكثر من ديوان، فالواحد يبتدي الحين خلاص يصير عنده القدرة بأن هو يتصالح مع رغبته في التعديل على النص، ويعرف بأن هذا التعديل يعني القصيدة تكتب باللاوعي، أما التعديل بالوعي.
3: جميل.
2: يعني إحنا هذا الجانب هو اللي يخليك إن أنت لما بعض أحيان يعني الأستاذ دخيل عارف هذا قصة قصيدة كتبتها على مدى طويل جدا، قصيدة من أطول قصائدي كتبتها في مقاربة 7 شهور أنا أكتب فيها، أضيف عليها خرجت كانت ستخرج كديوان قصيدة واحد، يعني ديوان قصيدة واحد. لما جيت عرضتها على الأصدقاء من الأستاذ دخيل، وصلت لنقطة قناعة بأن القصيدة خفتت وانتهت ومضتها، لأن هي اللحظة اللي كانت فيها التوهج الأول اللي كان فيها من سنة مدة ما عاد موجودا اليوم. يعني فأنت تعرف بأن خلاص توصل لمرحلة بأن خلاص احتفظ بهذا النص لي شخصيا أفضل من أني أنا أصدره ويكون عمل يعاتب عليه أو ينظر له بنظرة أقل من ما كان حجم الشعور اللي كتب فيه النص.
3: جميل. طيب تقودني إلى نقطة ثانية. تقول أنت في واحد من نصوصك أنا لست ذاك الذي أعرف، أفكاري لم تعد تطيقني. هل تعتقد بوصفك الآن لهذه الحالة أن الشعر لديك تعبير عن الذات، أم كما يقول تي إس إليوت هروب عن تلك الذات؟
2: والله هو يعني تعبير لها ومنها وعليها طبعا، لأن أنت تمتي تتكلم في الذاتية في الشعر، هي ما يميز الشعر. الشاعرة اليمنية هدى أبلان في لقاء لها في الكويتني مرة قالت أنا الحزن بكتبه، أما الفرح بعيشه. لأن أنت لما تيجي تتكلم عن عن عن التجربة والقصيدة المؤثرة والحالة التي يتأثر فيها المتلقي، هي لا لا في الغالب لن تكون حالة فرحية أو حالة سعادة، هي تكون حالة إنسانية في الدرجة الأولى، حالة مؤثرة، حالة خلينا نقول عنها يعني إلى حد ما فيها جانب من الشجن، هي اللي يخلي الإنسان يتأثر بها.
3: جميل. طيب أستاذ ماجد، لو انتقلنا إلى محور آخر حول مثلا البدايات، حول التأثر، حول تلمس الطريق نحو الشعر، هل تفكر في شعراء معينين كان لهم تأثير كبير عليك؟ متى اكتشفت أنك شاعر؟
4: نعم، بالنسبة للبدايات طبعا كانت في أيام المدرسة، أظن في الصف السابع أو الثامن اللي هو في المتوسط. طبعا كنت أكتب ولا أخبر إلا إخوتي بما أكتب، ربما أجد بعض الطرافة عندما أشبه مثلا الدم بلون المسك أو لون الزعفران، فهم يسخرون من هذه الصورة رأيها باعتبار أن هنالك متناقضين، أحدهما جميل والآخر نعم. طبعا هذه الملاحظات قد تستفيد منها في لحظة معينة، لكن البداية كانت أيام المدرسة. ومن طريف القصص التي مرت علي أيام المدرسة أن يوجد أستاذ لمعلم لغة عربية في الصف الأول ثانوي، فكان عندما يأتي إلى الصف ودائما يسأل هل أحد يكتب شعر، هل أحد يكتب قصة، وأنا بحكم الخجل ربما كنت لا أخبر. وكان شاعرا جميلا اسمه دكتور إسحاق الخنجري، ففي يوم من الأيام ألقى قصيدة في الطابق.

0: وكانت قصيدة جميلة يقول فيها: غثني صديقي تمادى الحزن والأرق، جسمي تمزق نحو الموت ينطلق، بحر من الشك في أعماقه غرقت روح الحقيقة والأحداث تستبق. ومن ضمن الأبيات قال: غثني صديقي فإني اليوم أحترق. هذه اللفظة. أنا عندما عدت إلى البيت أخذت هذه القصيدة تتردد في أذني، وأذكر أنني كتبت يعني قصيدة في نفس الوزن والقافية. وفي اليوم التالي ذهبت إلى المشرف على الإذاعة المدرسية وطلبت منه أن ألقي قصيدة، أخبرت أنني يوجد عندي قصيدة أريد أن ألقيها.
1: جميل.
0: فقال لي: تفضل. فألقيت القصيدة، وهي معارضة لقصيدة الأستاذ إسحاق، هو يقول: غثني صديقي فإني اليوم أحترق. فأنا قلت له: غاثتك غادية مطراء تستبق، يا صائح الأمس إني اليوم أحترق.
1: الله. جميل.
0: وقلت في نهايتها، هي ما يقارب 8 أبيات، قلت في نهايتها: حار السؤال بعقلي كيفما خطرت، أنت الجليد فكيف الثلج يحترق. فبهذه القصيدة أعلنت له أنني أكتب شعر. وهو يعني أنا دائما أركز على مسألة أن الأستاذ دور محوري في اكتشاف المواهب، في البحث عن المواهب في المدارس يعني. فهو أخذ طبعا بيدي وعرفني على شعراء. أنا كنت معتمد على الشعراء القدامى، عنترة والمتنبي، يكاد أحفظ ديوان عنترة بالكامل من أيام مدرسة. فهو عرفني على أمل دنقل، على محمود درويش، على بدر شاكر السياب، وأعطاني دواوينهم استعارة طبعا. فطبعا هذه هي كانت البداية.
2: استعارة ذكنية.
0: نعم.
2: طيب الآن هؤلاء الشعراء، شعراء العصر الحديث، أيهم تشعر أنه يعني أنه أقرب إلى يعني روحك وتجربتك ومفهومك للشعر؟
0: في الغالب محمود درويش طبعا، بحكم طول التجربة وأيضا المراحل التي مر بها. أنا قرأت المجموعة الكاملة لمحمود درويش، فيعني وربما تأثرنا به في مرحلة معينة في الأيام الجامعة حتى بنمط الكتابة، ولكن بعد ذلك يجد الشاعر ذات روح وأسلوبا.
2: درويش بالمناسبة يبدو أنه دروشنا جميعا، يعني فعل بنا الأفاعيل جميعا، جيل كامل. سهواز درويشي الهوى أيضا؟
3: لا، لست درويشي الهوى.
2: طيب عطنا
3: بالنسبة للبدايات. أنا ما كنت بصراحة كنت أعرف إن أنني سأكون شاعراً أو سأستمر في هذه الهواية لفترة طويلة، لأنني جربت الموسيقى وجربت الرسم وجربت الخط العربي وفشلت في ذلك تماماً. فاعتقدت بأن الشعر هو موهبة مثل المواهب السابقة، سأجربها لفترة ثم سأنصرف عنها. فكنت في المدرسة أكتب القصيدة وأرميها، وتفاجأت بعد ذلك بأن أحد الزملاء كان يجمع هذه القصائد خفية ووضعها في ملف، ثم أهداني هذا الملف بعد سنة أو أكثر، فوجدت كمية من القصائد قرأتها، قلت والله لا بالعكس، خلاص استمر كشعر. وفي المدرسة كان هناك زميل في صف آخر من مجهولي الأبوين، وكان مرحا جدا، أكثر الطلبة مرحا. فوجدت ذات يوم يبكي بدون أي سبب، فكتبت قصيدة في تلك الفترة أقول فيها: ما ذنبك إن سدت الأبواب أبواب الحياة لوجهك، إن لم تجد من يمسح الدمعات عند بكائك، إن لم تجد صدرا حنونا في المساء يضمك، ما ذنبك كان تمشي مع الأطفال وجهك مثلهم متخلل، لكن قلبك حامل أضعاف ما يتحمل. فقصيدة كذا، وهذه قصيدة انتشرت، وأعتقد بأن هذه القصيدة هي التي جعلتني بعد ذلك أستمر في كتابة الشعر.

في التراث الأدبي العربي كان الشعر تاريخياً ديوان العرب، ومكانته أعلى من النثر عند كثير من النقاد والجمهور القديم لعدة أسباب. أولاً، الوزن والقافية اعتبر معيار الصنعة والمهارة، فالشعر يتطلب التزاماً بقواعد صارمة يصعب

0: تحقيقها، بينما النثر بدا للبعض أسهل لأنه متحرر من هذا القيد. الحفظ والرواية. الشعر كان أسهل حفظاً وتناقلاً بفضل الوزن، فارتبط بالذاكرة الجماعية والمفاخرة والأسواق الأدبية كسوق عكاظ. المكانة الاجتماعية. الشاعر كان ينظر إليه كلسان القبيلة ومسجل مآثرها، فحظي بمكانة تفوق الناثر في كثير من العصور. لكن هذه النظرية لم تكن ثابتة مع ظهور فنون النثرية الراقية كالمقامات والرسائل الأدبية كرسائل الجاحظ وبديع الزمان الهمداني. بدأ النثر الفني يكتسب احتراماً مماثلاً للشعر. بعض النقاد مثل الجاحظ نفسه اعتبروا أن جودة المعنى وحسن الصياغة هما الأساس لا الوزن وحده، وأن النثر البليغ قد يفوق الشعر الضعيف. في العصر الحديث مع ظهور قصيدة النثر والرواية والقصة تراجعت الفجوة كثيراً، وأصبح النثر الفني الرواية خصوصاً يحظى بجمهور واسع يوازي أو يتجاوز جمهور الشعر.
1: وهكذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الثقافية التي عشنا فيها مع الكلمة الجميلة وأصداء الفكر والإبداع. على أمل أن يتجدد لقاؤنا في أمسيات قادمة تحمل المزيد من الرؤى والحكايات الأدبية. كنتم مع نواف العصيمي وشاه أبو اسكندر وأبرار المطوع، وفي الإخراج عبد الله العبيد. وحتى نلتقي في أمسية أخرى، دمتم برفقة الكلمة الجميلة. أمسية الأربعاء.
2: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة آخر تطورات إنجاز خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة. وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكدون أهمية التكاتف لضمان سلامة الممرات في هرمز وباب المندب واستقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. أنباء عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية. الجامعة العربية تدعو لتحرك عاجل لمواجهة مخططات تغيير وضع القدس المحتلة. شبكة CNN تنقل عن مصدر دبلوماسي لبناني قوله إن الوفد الأمريكي طلب تعليق المفاوضات الثلاثية الجارية في روما لإجراء مشاوراته الخاصة. الرئيس الفرنسي يندد بهجمات روسيا على كييف ويرجح فرض مزيد من العقوبات على روسيا. بولندا تعلن إجراء محادثات مع واشنطن لإنشاء قاعدة أمريكية دائمة على أراضيها. الصين تعلن عن إجراءات مضادة ردا على عقوبات تجارية فرضتها الولايات المتحدة. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس لمناقشة آخر تطورات إنجاز خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة بما يعزز كفاءة إدارة الأصول الحكومية واستقرار الأمن الغذائي ويواكب أهداف الدولة التنموية. حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم.

وزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح ومدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان حمود الجحيدلي ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتخزين حازم عيسى العيسى. في عمان أكد وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان أهمية التكاتف لضمان سلامة الممرات في هرمز وباب المندب واستقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الوزراء الأربعة ناقشوا خلال الاجتماع الخامس للأطراف الإقليمية الأربع في العاصمة الأردنية عمان مسددات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، وجددوا دعم الحلول الدبلوماسية وجهود الوساطة الباكستانية القطرية. في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إجراء مفاوضات مع إيران ووصفها بالإيجابية، لكنه هدد في الوقت نفسه بضرب إيران بقوة شديدة إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق. ونقل موقع إكسيوس الأمريكي عن مصدرين إقليميين ومسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز على أن تعلن عنه واشنطن في وقت لاحق. وفي واشنطن أكد وزيرا الخارجية الأمريكي مارك روبيو والبريطاني إيد ميليباند الالتزام المشترك لبلديهما بضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز. وجدد الوزيران التأكيد على ضمان عدم قيام إيران بتطوير أو حيازة أي سلاح نووي على الإطلاق وعلى أهمية أن تطلع أوروبا بدور أكبر في أمنها الذاتي. في ملف البحر الأحمر، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية. وأفادت الهيئة بأن ربان ناقلة نفط أبلغ عن سماعه دويا انفجار قوي بالقرب منها، مؤكدة سلامة جميع أفراد الطاقم. في الشأن، الجامعة الدول العربية إلى تحرك عربي عاجل لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة. وأعلنت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، أعلنت الاتفاق على إطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل بهدف إلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة. وفي ملف غزة، أكدت حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام، وذلك بعد موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. ودعا المتحدث باسم الحركة حازم قاسم الإدارة الأمريكية ونيكولاي مالدينوف الممثل السامي لغزة في مجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاق وبدء تنفيذ بنود خارطة الطريق. وفي الشأن اللبناني، نقلت شبكة CNN عن مصدر دبلوماسي لبناني قوله إن الوفد الأمريكي طلب تعليق المفاوضات الثلاثية الجارية في روما لإجراء مشاوراته الخاصة. وأضاف المصدر لCNN أن تطورات على الأرض قد تحول دون استئناف المفاوضات الفنية، مشيرا إلى أن هناك مساعي للتهدئة. وكان لبنان قد أعلن في وقت سابق مقتل شخص وإصابة 12 آخرين جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلد

جنوبي لبنان. في جديد الملف الليبي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنسيميل توصل المشاركين في الاجتماع المصغر المعني برسم خريطة الطريق الأممية لحل الأزمة الليبية إلى اتفاق بشأن آلية تعيين رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وقالت في بيان إن الاتفاق جاء خلال الاجتماع السابع للفرقاء الليبيين والذي عقد في تونس ضمن سلسلة من اللقاءات التي تسيرها البعثة بهدف معالجة الخطوتين الأوليين من خريطة الطريق الأممية، مشيرة إلى أن المشاركين اتفقوا على استكمال هذه المشاورات في العاصمة التونسية الأسبوع المقبل. في كييف، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الحلفاء زودوا أوكرانيا بثلث صواريخ الدفاع الجوي خلال عام 2026 مقارنة بعام 2025، في الوقت الذي تصعد فيه روسيا هجماتها على العاصمة كييف وميناء أوديسا. وقال سلاح الجو أن الدفاعات الجوية الأوكرانية فشلت في اعتراض أي من الأربعة والعشرين صاروخا باليستية وأربعة صواريخ كروز من طراز زيركون أطلقت خلال هجوم أمس، فيما أصبح نمطا متكررا في الأسابيع القليلة الماضية. وفي باريس، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأحدث الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي وشركائه سيكثفون الضغوط على موسكو عبر فرض عقوبات جديدة. وأضاف ماكرون أن الدول الأوروبية ستواصل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا بما يمكنها من الدفاع عن نفسها وحماية سكانها في مواجهة الهجمات الروسية. في وارسو، أعلنت وارسو أنها تجري محادثات مع واشنطن في شأن إنشاء قاعدة أمريكية دائمة على أراضي بولندا التي تتشارك حدودا مع كل من أوكرانيا وروسيا. وقال نائب وزير الدفاع البولندي بافيل زاليفسكي إن بلاده أنجزت حتى الآن المرحلة الأولية من عملية إنشاء القاعدة الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن أبلغت وارسو بتشكيل فريق أمريكي سيكون شريكا لبولندا في المحادثات. في بكين، أعلنت الصين فرض قيود على صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة وإدراج 6 شركات على قائمتها السوداء ردا على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بدعوى مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن الإجراءات الأمريكية تلحق ضررا جسيما بالحقوق والمصالح المشروعة للصين، مشيرا إلى أنه لم يكن أمام الصين سوى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة. في ختام هذه النشرة، إليكم سيداتي وسادتي عادة لموجزها. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة آخر تطورات إنجاز خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة. وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكدون أهمية التكاتف لضمان سلامة الممرات في هرمز وباب المندب واستقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. أنباء عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية. الجامعة العربية تدعو لتحرك عاجل لمواجهة مخططات تغيير وضع القدس المحتلة. شبكة CNN تنقل عن مصدر دبلوماسي لبناني قوله إن الوفد الأمريكي طلب تعليق المفاوضات الثلاثية الجارية في روما لإجراء مشاوراته الخاصة. الرئيس الفرنسي يندد بهجمات روسيا على كييف ويرجح فرض مزيد من العقوبات على روسيا. بولندا تعلن إجراء محادثات مع واشنطن لإنشاء قاعدة أمريكية دائمة.

على أراضيها. الصين تعلن عن إجراءات مضادة ردا على عقوبات تجارية فرضتها الولايات المتحدة. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 10:13 بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم محطات إخبارية، وفيها ترقب لاتفاق بشأن مضيق هرمز وسط تحذيرات أمريكية لإيران، متابعة إخبارية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في الضفة الغربية وقطاع غزة، قضايا استراتيجية. تصعيد متبادل بين روسيا وأوكرانيا، تحليلات استراتيجية. مئات الأثيوبيين يفرون إلى السودان مع تجدد المعارك في تيغراي، آراء سياسية. متابعة إخبارية. تتجه الأنظار إلى المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بواسطة سلطنة عمان، وسط مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز. وفي الوقت نفسه واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه تحذيرات لطهران من التراجع عن الاتفاق، مؤكدا استعداد واشنطن لاتخاذ إجراءات حازمة إذا فشلت المفاوضات. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد البغيري. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، ما أبرز ملامح الاتفاق المؤقت المطروح بشأن مضيق هرمز وما أهدافه؟
1: هو طبعا الكثير من المؤشرات، يعني ليست بثابتة حتى الآن، ولكن الكثير من المؤشرات تنص على أن الاتفاق يعني فيه نوع من التنسيق المشترك بين سلطنة عمان والجمهورية الإيرانية، ولكن هذا التنسيق والإدارة، إدارة المضيق، لا تشمل فرض الرسوم في اللحظة، يعني في الوقت الراهن. يعني هذا معنى أن أولا هذا الاتفاق مؤقت لستين يوم، يعني ممكن يعني يتم فيه تعديلات عليه بعد الستين يوم، قد يمدد بتعديلات، قد يمدد بدون تعديلات، أو يعني قد يتغير باتفاق نهائي. يعني هذا معنى أنها ليست هناك أرضية ثابتة لهذا الاتفاق.
0: اثنين،
1: في مقترحات أو في كلام أنه يكون هناك من قبل الجمهورية الإيرانية، أن تكون هناك هيئة مشتركة بين سلطنة عمان والجمهورية الإيرانية. هذا الأمر، يعني الاقتراح الإيراني، يقابله يعني الكثير من الآراء، أو بعض يعني مراقبين، يعني بعض المراقبين قالوا بأن الأمر يجب أن يشمل دول الخليج الأخرى والعراق أيضا.
0: نعم، وكيف يمكن فهم تصريحات الرئيس الأمريكي التي جمعت بين التفاؤل بالمفاوضات والتهديد لإيران؟
1: والله الرئيس

الأمريكي هذه رابع مرة يعني تم وقف إطلاق النار وتبادل الضربات ثم بعد ذلك يعودون للحوار، يعني هذه المرة الرابعة. الرئيس الأمريكي يصرح تصريحات دائما عنيفة ويهدد، وهو يعني يقول ما يفعل يعني

0: هناك أنباء يعني عن زيارات يعني كبار المسؤولين بين هذه الدول. إذن نحن أمام يعني تهديدات هي يعني حقيقية، ليست بتهديدات يعني فقط إعلامية، ولكن ما هي حدودها وما هي مداها وإلى أين يعني النقاط النهائية في يعني هذه المقاصد التي يسعى إليها الرئيس الأمريكي؟ لا يعرف أحد حقيقة، حتى إلى درجة أن الداخل الأمريكي يتكلمون عن مضاربات من أسرة الرئيس الأمريكي، يتكلمون عن اختلافات أو يعني خلافات داخل الصقور والحمائم في الإدارة الأمريكية. هناك يعني الكثير من الإشاعات والتكهنات والرؤى غير الواضحة يعني التي تحاول فهم تصريحات الرئيس الأمريكي. طبعا المحللين السياسيين والمراقبين هم ليسوا كهان، ولكنهم يعني ينظرون إلى حسب السلوك السياسي للرئيس. السلوك السياسي للرئيس الأمريكي دائما ينم عن شخصية طاغية متهورة، يحاول أن يعني يعكس شخصية الرئيس المجنون، يعني كان يقول يعني يهددهم بأنه يعني لا حدود لردة الفعل بالنسبة إليه. وقد نجحت معه، يعني نجحت معه هذا السلوك وهذه الطريقة اللي هي يعني تسمى الآن يعني في كثير وسائل الإعلام والأكاديميين يسمونها الظاهرة الترامبية مثلا، نجحت حقا في الضغط على الجانب الإيراني في كثير من المواقف. وأولها يعني أن الجمهورية الإيرانية منذ اندلاع الثورة الإسلامية فيها وتولي خميني كمرشد أعلى في الثورة، لم يجلس أي مسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا بالسر. ومع هذا يعني اليوم أصبحت جلوس ومناقشات علنية لأول مرة بفعل هذه التهديدات للرئيس الأمريكي.
1: نعم، وهل هناك معلومات عن أبرز النقاط المطروحة للتفاوض بين الجانبين؟ وهل مضيق هرمز في المقدمة أم أن الملفين أم هما الملفين النووي والصاروخي؟
0: يعني يبدو أن منذ إعلان الكيان الإسرائيلي ضربات على جنوب لبنان، يبدو أن الإيرانيين يعني تنازلوا أو تركوا وتجاهلوا الملف اللبناني الذي كان يعني يصرون أنه من ضمن المحادثات. أيضا الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي وكذلك أيضا وزير الخارجية الإيراني يعني صرحوا أكثر من مرة أن الملف النووي مختلف عن مضيق هرمز. الحديث في المفاوضات عن مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز لمدة 60 يوم هو لا يشمل الملف النووي الإيراني، ولا نعلم حتى الآن هل هناك فعلا مفاوضات بناء على الاتفاق الذي كان في جنيف أم لا حول الملف النووي الإيراني. لا أحد يعلم حقيقة. وأكثر شيء يعني سمعناه أو رأيناه وقرأناه بالتصريحات أن الرئيس الأمريكي يقول بأن نعلم ما يدور في مثلا بعض المواقع النووية أو المفاعلات النووية، وإنها تحت عيوننا وإنها معرضة للضربات فقط. هذا اللي يعني سمعنا ورأينا من تهديد حول المفاعل النووي، بينما المعلومات الأخرى تدور دائما عن مضيق هرمز بفعل الضغط الدولي، بفعل ضغط الحلفاء من كلا الجانبين. يعني أثبت مضيق هرمز بأنه هو يعني شريان العالم للطاقة، وبنفس الوقت أثبت ذكاء الجمهورية الإيرانية كما أثبت يعني عنفها وإرهابيتها ويعني استخدامها لمصالح العالم من أجل مقاصد ليست بنبيلة وليست لصالح الشعوب.
1: نعم، وما دلالات حديث الإدارة الأمريكية عن زيادة إنتاج الذخائر في هذا التوقيت رغم الأجواء الإيجابية والحديث عن مفاوضات تجري بين الطرفين؟
0: هو يعني طبعا الأجواء إيجابية مؤقتة، يعني مثل ما هو هذه المباحثات تتكلم عن اتفاق مؤقت، لذلك فليس بغريب الإعلان عن زيادة الإنتاج العسكري. وأيضا كانت من قبلها زيادة رأس أو زيادة الإنفاق الدفاعي في الميزانية يعني الأمريكية لأعلى مستوياتها يعني التاريخية، وهذا يعني دائما قد استخدمها الأمريكان بطريقة جيدة ونافعة في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي في السابق، عندما زادوا ميزانية التسلح وحرب النجوم ولم تستطع الاتحاد السوفيتي يعني مواكبة هذه الزيادة، وبالتالي سقط الاقتصاد السوفيتي قبل أن تسقط الدولة. هل هذه المراهنة ستشمل يعني ستنجح مع الجمهورية الإيرانية؟ الولايات المتحدة الأمريكية تزيد من الإنتاج، بل إنه زاد إنتاج الذخائر في الوقت نفسه. صرح الرئيس الأمريكي بأن نحن لدينا ذخائر فائضة عن الحاجة.
1: نعم،
0: وهذا يعني تناقض يعني، ولكن هي أكيد إشارات سياسية وعسكرية يعني.
1: نعم، إذا تم الاتفاق أو الإعلان عن اتفاق، هل سيكون أو ستكون خطوة نحو تهدئة طويلة الأمد أم مجرد ترتيبات مؤقتة قابلة للانهيار كما حدث في مذكرة التفاهم السابق؟

0: أنا ما زلت يعني أنتمي إلى اتجاه المتشائم في الحرب منذ بدايتها وقبل حتى بدايتها، لأن هذا الاتفاق إن كان مؤقتا ب60 يوم فأصلا احنا كانت لدينا تجربة بالاتفاقات السابقة تم انتهاكها. هذا واحد. اثنين، إذا لم تشمل دول مجلس التعاون ولم تشمل العراق حتى، فنحن أمام يعني ممكن يعني إحراجات سياسية ودبلوماسية أو حتى يعني إخلال في كثير من البنود أو الاتفاقات. ثلاثة، الاتفاق يعني إذا كان فيه رسوم فعلا أعتقد أنه سيفشل من بدايته. يعني إذا التزموا بعدم أخذ رسوم، وأنا أقصد بالرسوم هنا ليس رسوم مرور، يعني هو قد يكون تحويرها لتكون رسوم على الشحن، رسوم على الحماية، رسوم على يعني تحوير لغوي لا أكثر، يعني من أجل أن يوافق وينسجم مع القانون الدولي للبحار. لذلك يعني أعتقد أنا من وجهة نظري إن كان هذا الاتفاق لم يشمل دول مجلس التعاون والعراق ولم يشمل يعني مدة طويلة، على الأقل مدة طويلة ليس ب60 يوم على الأقل، ولم يعني حتى يراعي القوانين الدولية، أعتقد أنه يعني من مهده سيفشل.
1: نعم، وما أبرز السيناريوهات إذا انهارت الجهود الدبلوماسية بالكامل؟
0: عودة الصراع، عودة التبادل الصاروخي، قد ندخل إلى المرحلة البرية بإنزالات عسكرية إلى السواحل الإيرانية، قد تحدث حرب إقليمية يعني مفتوحة ومناوشات عسكرية مفتوحة من الأردن وسوريا، هناك حشد سوري عسكري سوري على الحدود مع العراق، وهناك تنبيه من الأردن للعراق بأن لحكومة بغداد بأن إذا لم تحسم أمر السلاح في الميليشيات أو تعرضت للاعتداءات مرة أخرى سيتم ضرب الميليشيات بالعمق العراقي مباشرة يعني، وهذا تحذير يعني رسمي بالإعلام وعبر القنوات الدبلوماسية. إذا نحن أمام ضربات سعودية لميليشيات الحوثي وللعمق العراقي، نحن يعني عودة الضربات الجوية في جنوب لبنان، يعني حاليا تضرب بعض القرى في جنوب لبنان من قبل الطيران الإسرائيلي دون تجاوب من قبل حزب الله مع الحكومة المركزية في لبنان، والتي تخوض هي الأخرى مفاوضات مباشرة مع الكيان الإسرائيلي تحت مظلة أمريكية. إذا نحن أمام يعني سيناريوهات حقيقة عنيفة ومرعبة ومؤلمة، وقد يعني تكون طويلة مع الأسف الشديد.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ محمد، هل يستطيع الوسطاء الإقليميون والدوليون منع اندلاع مواجهات جديدة؟
0: الوسطاء، تغير الوسطاء من مسقط إلى أنقرة إلى جنيف إلى الدوحة يعني ينبئ بأن هناك عمليات فشل، لكن لا يوجد هناك يأس، يعني الأجواء متفائلة، يعني هناك عزم دولي حقيقي من أجل انتشال منطقة الشرق الأوسط من الحروب وحالة الاستقرار. يعني الكل يشهد، حتى الجمهورية الإيرانية أيضا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية، هناك إرادة صادقة نوعا ما في تحقيق الاستقرار، ولكن يعني مشكلتنا الحقيقية هي أن الجمهورية الإيرانية لا تستطيع أن تنتصر في المعركة أو في الحرب عموما، والولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل على نفسها بالهزيمة، وهذا هو ما يحدث مع أوكرانيا وروسيا، ولذلك طال أمد الحرب، ونحن نخشى أن يكون هذا الأمر يعني في منطقتنا. لذلك لابد أن نصل إلى تسوية منطقية عقلانية مقبولة من كل الأطراف، ليست الإرادة الصادقة فقط وحدها تكفي، ليست مصالح الناس الدول والشعوب تكفي، لابد من قيادات تسعى بإرادة حقيقية صادقة، مثل ما هناك أجواء تفاؤل يجب أن يكون هناك صدق وعزم لإقرار اتفاق مقبول وتسويات منطقية لكل الأطراف.
1: الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد البغيري، شكرا لك.

قضايا استراتيجية. يتزامن التحرك العربي لحماية القدس مع تصعيد ميداني من الاحتلال الإسرائيلي تمثل ببدء عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتل، وسط تحذيرات من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة. وفي غزة تستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما تؤكد حركة حماس التزامها بخارطة الطريق المتفق عليها.

0: غالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، كيف تابعت العدوان الإسرائيلي على مخيم قلنديا والذي استمر أكثر من 20 ساعة؟
1: طبعا هذا المخيم ليس حدثا معزولا، وإنما يأتي في إطار سياسة تنتهجها إسرائيل فيما يتعلق بالمخيمات، تحديدا الواقعة في محيط القدس والقريبة من الضفة الغربية. وهذا المخيم بالتحديد تعرض لعشرات الاقتحامات، ولكن بتصعيد كبير جدا منذ أكتوبر من العام 2023 تقريبا. يوميا هناك مداهمات في هذا المخيم، ولكن الآن ما جرى مختلف تماما عما جرى في السابق. هناك بعض التقديرات الفلسطينية التي تشير إلى أن هذه الاقتحامات تعود إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المخيم. هذا المخيم يقع فقط على بعد حوالي 11 كيلومترا شمال القدس المحتلة، وهو يشكل مركز لكثافة سكانية وحركة تجارية عالية جدا، وهو شريان رئيسي بين مدينتي القدس ورام الله. الهدف الأساسي للاحتلال هو تفكيك هذا المخيم. كل التجمعات السكانية التي هي في محيط مدينة القدس المحتلة تسعى قوات الاحتلال بطريقة منهجية وبأوامر وتعليمات تحديدا من الوزير بن كفير، الوزير المطرف في هذه الحكومة، من أجل تفكيك كل هذه التجمعات التي هي في محيط القدس في إطار ما هو معروف خطة القدس الكبرى، والهدف من ذلك هو تهجير الفلسطينيين، منع عودتهم، التذرع بالضرورات الأمنية، لأن هذه الاقتحامات هي أسبابها أمنية. وما جرى الآن باعتقادي يستوجب على المجتمع الدولي أن يضع حدا لهذه الانتهاكات، أنه إذا كان المجتمع الدولي جادا في مسار السلام لا يمكن الحديث عن مسار السلام في ظل استمرار هذه الممارسات من قبل الاحتلال.
0: نعم، وهل يعكس اقتحام مخيم قلنديا بهذا التوقيت محاولة إسرائيلية لفرض واقع أمني جديد يعزل القدس عن محيطها تماما؟
1: نعم بالتأكيد، هذه الضغوط الأمنية المتواصلة على هذا المخيم وغيره من المخيمات تأتي في إطار تنفيذ مشروع القدس الكبرى. هذا المشروع بالنسبة للاحتلال وتحديدا للمتطرفين في الحكومة يهدف إلى تعزيز التواصل بين المستوطنات المحيطة بالقدس وضمجها ضمن نطاق جغرافي واحد، وهذا لا يتم إلا إذا تم في المقابل تقليص الوجود الفلسطيني في المناطق الواقعة شمال القدس المحتلة، إضافة إلى عزل التجمعات السكنية الفلسطينية خلف الجدار الفاصل. إذن بالتالي ما يجري الآن هو ضمن مخطط وسياق عام، لذلك يجب التنبه لهذا الأمر، لأن الذراع التي تسوقها إسرائيل الآن تصطدم مع الواقع، تصطدم إذا كان بالفعل هناك مخطط للتهجير، وبهذه الطريقة لا يمكن الحديث عن دولة فلسطينية. مخطط التهويد ومخطط التهجير يجريان بوتيرة متصاعدة جدا تحديدا منذ 7 أكتوبر. الأعين دائما في الإعلام وبطبيعة الحال بسبب المأساة الإنسانية هي على غزة بسبب حرب الإبادة التي تعرض لها القطاع، لكن بعض الآراء تذهب إلى أن ما جرى في الضفة والقدس المحتلة وما يجري منذ 7 أكتوبر وحتى الآن يمكن أن يكون أخطر مما يجري في قطاع غزة، لأن ما يجري الآن ينهي أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية ويكرس واقع عملي على الأرض بأنه لا يوجد ترابط بين الأراضي الفلسطينية. في مقابل ما جرى الآن يندرج في إطار حماية المستوطنين، وهذا الأمر خطير جدا. هذه الحكومة الموجودة الآن لم تسبقها أي حكومة في تاريخ الكيان الاحتلال حمت المستوطنين المضطرفين إلى هذه الدرجة، بدليل العقوبات التي فرضت عليهم من قبل المجتمع الدولي من قبل الدول الأوروبية، لكن هم الآن يحمون المستوطنين. وهؤلاء المستوطنين بالمناسبة هم عصابات، لا نتحدث هنا أفراد، نتحدث عن مجموعات مسلحة تدخل إلى مناطق الفلسطينيين تنهب تحرق الأشجار البساتين الممتلكات، وكل ذلك بهدف تهجير الفلسطينيين ونشر المستوطنين مكانهم، وبالتالي إنهاء الوجود الفلسطيني في محيط القدس في إطار ما يسمونه القدس الكبرى.
0: نعم، وما هي برأيك فعالية التحرك العربي العاجل الذي دعت إليه الجامعة العربية في ظل فرض الاحتلال لسياسة الأمر الواقع بالقدس؟
1: طبعا بالتأكيد أي تحرك عربي، أي تحرك

0: على أي إطار هو أمر إيجابي ويساند أبناء الشعب الفلسطيني، لكن هذا التحرك لا يكفي أن يكون في الإطار العربي، يجب أن يكون هناك أدوات ضغط لدى الجامعة العربية. أدوات الضغط تتمثل بالتوجه إلى المجتمع الدولي، إحياء الدور الأوروبي الذي دفنته إسرائيل منذ سنوات طويلة، التوجه إلى الولايات المتحدة باعتبارها الراعية لعمليات السلام التي تجري في غزة أو في جنوب لبنان ووضعها أمام مسؤولياتها، الذهاب إلى المنظمات الدولية ومحاسبة إسرائيل كما كان يجري قبل سنوات وتوقف هذا المسار. يجب تصعيد الضغوط إلى المستوى الدولي، أن لا يكفي الموقف العربي ثابت، والموقف الذي صدر الآن من الاجتماع مهم جدا، يؤكد على الثوابت العربية في رفض أي تغيير واقع أي تغيير للواقع الديموغرافي في القدس، والتأكيد على مركزية القدس المحتلة، مركزية القضية الفلسطينية، التمسك بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية. إذا يوجد ثوابت عربية، لكن هذا الاجتماع مهم في إطار التنسيق العربي، لكن لا يمكن أن يبقى ضمن هذا الإطار، يجب أن يصعد إلى مستوى أعلى، أن يكون هناك تنسيق مع الدول الإقليمية، تحديدا أتحدث عن دول مساندة للقضية الفلسطينية مثل تركيا، مثل باكستان. يجب أن يتوسع هذا الدور، يتحول إلى تحرك عربي إقليمي ضاغط، ويذهب باتجاه الأمم المتحدة لإجبار الاحتلال على وقف هذه الممارسات. وإلا من الناحية الواقعية، هذه الحكومة وأي حكومة أخرى يفرضون أمرا واقعا، ومن ثم يتعاملون مع النتائج، يأتي الجانب الفلسطيني ليتعامل مع النتائج. قبل كل شيء يجب وقف هذه الانتهاكات، وإلا لن يمكن الحديث عن أي عملية سلام مع مثل هكذا حكومة متطرفة.
1: نعم، وكيف برأيك أن تؤثر التطورات في القدس على الأوضاع في الضفة الغربية؟
0: طبعا بالتأكيد هناك انعكاسات مباشرة، لأن الهدف واحد، الهدف هو التهجير، القتل، جعل الحياة صعبة على السكان، تجديد الإجراءات الأمنية تحت هذا العنوان، تجري عملية التهجير، طرد الفلسطينيين من مناطقهم. هذا كله مخطط واحد، لأنه كما يجري في القدس قطع التواصل بين المناطق التي توجد فيها تجمعات سكنية فلسطينية. أصلا الأمر قبله جرى في الضفة الغربية، ويجري الآن في الضفة الغربية، العديد من المخيمات جنين وغيره تعرضت لمثل هذه الاقتحامات. إذا الانعكاسات مباشرة، لأن الهدف واحد، الهدف هو إنهاء الوجود الفلسطيني، أو جعل هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قابلة للعيش من خلال إطلاق يد المستوطنين، تجديد إجراءات الاحتلال، ولا يوجد أي صوت للسلطة الفلسطينية، لا تستطيع السلطة أن تفعل شيء أمام هذا الواقع. هذا لا يوجد سوى طريق المقاومة الشعبية والصمود الشعبي، التمسك بالأرض، التمسك بالثوابت، عدم التهجير. لكن الفلسطينيين مع الأسف ينكل بهم يوميا من قبل عصابات المستوطنين، الذين بالمناسبة باتوا قسم كبير منهم بات مصنف إرهابي في بعض دول العالم، دول الاتحاد الأوروبي. إذا الواقع ما تفعله إسرائيل الآن متذرعة بالضرورات الأمنية بين قوسين، سيغير الواقع برمته فيما يتعلق بالضفة والقدس، ويجعل أي أوراق على الطاولة في أي عملية سلام تسعى إليها الولايات المتحدة تحديدا في إدارة ترامب ستجعلها خاوية، لا تمتلك أي أوراق، سيجلسون على الطاولة، لا يوجد إمكانية لمثل هكذا عملية سلام.
1: نعم، بالنسبة لغزة، لماذا تستمر قوات الاحتلال في خرق اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، وما هو الهدف من هذه الاستفزازات؟
0: طبعا الأمر بات واضحا، الكيان الإسرائيلي لا يوافق على اتفاق غزة، نتنياهو الآن قالها صراحة، قال نحن نختلف مع إدارة ترامب فيما يتعلق بهذا الاتفاق، إذا لدينا مشكلة هنا، هذا الاتفاق لا تلتزم به إسرائيل، القتل اليومي ما زال كما هو، إسرائيل تطالب بالانتقال إلى المرحلة الثانية، لا بل تريد تحريف المرحلة الثانية، تتحدث عن نزع السلاح قبل الانسحاب، وهذا الأمر لم ينص عليه لا في خطة ملادينوف القائمة الآن ولا في الخطة الأساسية. هذه الغارات والقتل اليومي هي جزء أساسي من المرحلة الأولى، وقف إطلاق النار الشامل قبل تسليم الأسرى، بالمناسبة هذا لم يتم، تم تسليم الأسرى وتم تنفيذ المرحلة الأولى من قبل الجانب الفلسطيني، في حين أن إسرائيل أولا القتل اليومي مازال كما هو، غارات يومية بذرائع واهية يسقط فيها شهداء من المدنيين، في المقابل ترفض أيضا إسرائيل الذهاب إلى الخط الأصفر أو العودة إلى الخط الأصفر، تتمسك بوقائع الاحتلال. ومن الواضح أن الآن باعتقادي الولايات المتحدة في موقف حرج، لأن مجلس السلام الذي دخل إلى غزة عندما ذهب رئيسه السيد ملادينوف إلى كيان الاحتلال وقابل نتنياهو، خرج البيان مختلف تماما عما تم

0: ومن ثم أبلغ الوسطاء بطريقة غير مباشرة أنه لم يتم تغيير أي بند في اتفاق القاهرة، بمعنى هو كان يتحدث عن عملية نزع السلاح، لكن بيانه الذي أصدره بعد لقاء نتنياهو أثار قلقا لدى الجانب الفلسطيني، لأنه تحدث عن عملية نزع السلاح. هل هي كانت فقط محاولة لإرضاء نتنياهو الحكومة الإسرائيلية، أم أن بالفعل هذا ما يعتقده ملاذينوف؟ أنا أعتقد أن مجلس السلام الآن أمام تحدي كبير. هذه الخطة لا يمكن أن تسير بهذه الطريقة، والخطة الأمريكية التي تحمل اسم ترامب أنا أعتقد أنها في مأزق خطير الآن، لأن نتنياهو اللي عارفون بكيفية تفكيره والأوساط الإسرائيلية المقربة منه تقول إنه لن ينفذ هذا الاتفاق. وبالفعل إذا نظرنا منذ أكتوبر 2025 وحتى الآن هو لم ينفذ المرحلة الأولى، إذا لا يوجد ضمانات، وهذا القتل اليومي والغارات واستمرار الانتهاكات يندرج في هذا الإطار.
1: نعم، حماس أعلنت تمسكها بخارطة الطريق. هل نعتبر أن الكرة الآن في ملعب الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل أكثر لتنفيذ بنود هذه الخارطة؟
0: نعم بالتأكيد الكرة الآن في الملعب الأمريكي، تحديدا في الملعب الإسرائيلي، ولكن الراعي الأمريكي عليه مسؤولية، لأنه عندما أراد أن ينتزع تنازلات من حماس كما جرى في الأسبوعين الماضيين، يعني وكانت تنازلات كبيرة جدا بالمناسبة، لأن دخلت أمور جديدة في الاتفاق مثل البنية التحتية، أي نتحدث هنا عن الأنفاق ومخازن السلاح، ورغم ذلك وهذه الضغوط وافقت حماس تحت ضغط الشركاء الإقليميين والوسطاء تركيا وقطر وغيرها، لأنهم يريدون حشر نتنياهو والذهاب إلى التجاوب مع الإدارة الأمريكية التي تقول أنها هي التي تضمن التنفيذ. إذا الكرة الآن في الملعب الأمريكي هي التي ضمنت وهي التي أعطت ضمانات لحماس مباشرة أو غير مباشرة، وعليها الآن ذهاب إلى الطرف الآخر. الحديث عن انسحاب إسرائيلي بعد تسليم السلاح بشكل كامل لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع. أولا لم يوافق عليه الجانب الفلسطيني وهذا الأمر لا يمكن أن يتم. الإدارة الأمريكية الآن مطالبة بإجبار الاحتلال على تنفيذ المرحلة الأولى قبل الحديث عن المرحلة الثانية، لأنه يعني في المرحلة الأولى القتل يجب أن يتوقف بشكل كامل، الغارات يجب أن تتوقف، ويجب أن تبدأ عملية الانسحاب من الخط الأصفر. الآن ما سيتم التفاوض عليه أو تنفيذه هو الانسحاب مما بعد الخط الأصفر. إذا الخطة تغيرت بفعل تعنت الاحتلال، حماس نفذت كل ما هو مطلوب منها، الجانب الفلسطيني أبدى مرونة، اللجنة الوطنية الفلسطينية أيضا أوجدت حلولا مهمة جدا بالتعاون مع دول شقيقة ودول في المنطقة من أجل حل مشكلة الموظفين الذين كانوا يتبعون حكومة حماس، تم إيجاد مخرج لهم. كل العقد التي كانت في الجانب الفلسطيني كلها حلت تقريبا، بقي الآن الجانب الآخر. بالتالي نعم يمكن القول أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي الذي يتوجب عليه الضغط على نتنياهو، وإن كان هذا أمر مستبعد لأن نتنياهو دخل في مرحلة العمل الانتخابي والحملة الانتخابية، لأن الانتخابات في الكيان الاحتلالي على بعد أشهر قليلة.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ محمد، كيف تقرأ دور مجلس السلام والممثل السامي في مراقبة وتنفيذ بنود اتفاق التهدئة؟
0: طبعا يجب أن يكون لديهم أدوات ويجب أن يكون لديهم موقف واضح. عندما يقول شيئا في القاهرة أو في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني وعندما يذهب إلى تل أبيب يقول كلاما آخر، هذا أمر مقلق للجانب الفلسطيني. التأثير الإسرائيلي على مجلس السلام خطير جدا، إذا كان منذ البداية الآن هو يرضخ لمطالب إسرائيل. هناك اتفاق تم طرح بالمناسبة قبل 3 أشهر تقريبا، ملاذينوف هو الذي اقترح خطة من 14 بندا. هذه الخطة الآن تقريبا أقرت بغالبيتها مع تعديلات طفيفة. بالتالي مجلس السلام حصل على ما يريدهم من الجانب الفلسطيني تحديدا، وبالحد كما هو معلن أن الجانب الإسرائيلي أيضا وافق. إذا عليه الانتقال إلى التنفيذ. مجلس السلام دوره أساسي، هو الذي سيشرف على هذه العملية، هو الذي سيشرف أيضا على عملية جمع السلاح، على انتشار القوات الدولية قوة السلام التي وصل منها على ما أذكر تقريبا 200 جندي، ولكن عددها أكبر بكثير، 5000 يجب أن تكون في البداية. إذا دور مجلس السلام مهم، لكن يجب أن لا يكون منحازا للاحتلال. الجميع يعلم العلاقات التي تربط بعض أفراد مجلس السلام بإسرائيل وباللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، لذلك مجلس السلام يجب أن يعمل بمعزل عن هذا التأثير، وإلا لا يمكنه أن يقوم بدوره، وبالتالي لا يمكنه تنفيذ هذه الخطة.
1: نعم، من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا لك.

0: تحليلات استراتيجية. تتجه الحرب الروسية الأوكرانية نحو مزيد من التصعيد مع تكثيف الهجمات المتبادلة وتطور أدوات المواجهة في وقت تتزايد فيه كلفة الصراع عسكريا وإنسانيا وسط غياب أي مؤشرات على انفراج سياسي قريب. وبين التصعيد الميداني والتحركات الدولية تواصل العواصم الغربية تشديد ضغوطها على موسكو وتعزيز دعمها لكييف، بينما تمضي روسيا في إعادة تنظيم بنيتها العسكرية وتوسيع قدراتها في حرب المسيرات، بما يعكس تحولا متسارعا في طبيعة المعركة ومسارها. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. مرحبا بك دكتور رامي. بداية، ما هو الهدف الاستراتيجي لروسيا من تكثيف القصف الباليستي على كييف الآن؟
1: الهدف الروسي يتجاوز الحقيقة أحداث الدمار المباشر، فهو يهدف إلى استنزاف منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية وضرب مراكز القيادة واللوجستيات، وإيصال رسالة بأن موسكو ما تزال قادرة وما تزال تنبه زمام المبادرة وقادرة على تصعيد الحرب في أي وقت تشاء. كما تسعى روسيا إلى زيادة الضغط السياسي والنفسي على القيادة الأوكرانية وحلفائها الغربيين، وفي نفس الوقت يأتي ذلك ردا على الاستهداف الأوكراني لأهداف استراتيجية خلال الفترة الماضية والقصف الأوكراني المتواصل عبر المسيرات للعمق الروسي، سواء في العاصمة موسكو أو في المدن والحواضر الروسية. لذلك يمكن القول بأن هناك رد من جهة ومحاولة لإحداث أثر والتأثير بقوة على الجانب الأوكراني.
0: نعم. وهل فشل الحلفاء في الوفاء بوعودهم بتأمين الدفاعات الجوية لأوكرانيا؟ ولماذا عجزت المنظومات الأوكرانية عن اعتراض صواريخ زيركون مؤخرا؟
1: حيث هناك تجربة واضحة ما بين الوعود التي تقدمت بها الدول الغربية، دول حلف الناتو، سواء في الاجتماع الذي حدث في تركيا، أو الوعود المتواصلة والتنفيذ الفعلي. فالدول الغربية قدمت أنظمة متطورة ولكنها لم توفر الأعداد الكافية من الصواريخ الاعتراضية لتغطية المجال الجوي الأوكراني، وهو مجال جوي واسع كما تعلم أستاذ فايز. كما أن إنتاج الصواريخ الاعتراضية لا يواكب وتيرة الاستهلاك في الحرب، وهو ما يخلق نقاط ضعف يستفيد منها الجانب الروسي. طبعا بالنسبة للفشل في اعتراض صواريخ زيركون، هذه الصواريخ هي فرد صوتية تتميز بسرعات عالية جدا ومناورات معقدة تقلص زمن ردة الفعل أمام الدفاعات الجوية. حتى الأنظمة الغربية المتقدمة لا تضمن اعتراض هذا النوع من الصواريخ بشكل كامل، خصوصا عندما يطلق من هجمات مركبة ومتزامنة. واستطاعت الحقيقة السلطات أو القوات الروسية أن توجد الطريقة المناسبة للتعامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموجودة في أوكرانيا وأن تتغلب عليها، وهكذا تعلم هذه الحقيقة من الصواريخ المتطورة التي تستطيع الوصول إلى أهدافها في نهاية المطاف. طبعا لابد من الإشارة إلى أن هناك نقص على المستوى العالمي، باعتبار أن هناك استهلاك كبير في منطقة الشرق الأوسط للصواريخ الاعتراضية التي تعترض على الصواريخ الباليستية التي يطلقها النظام الإيراني، وبالتالي هذا أثر على مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية الذي بدوره أثر على مخزونات الجانب الأوكراني.
0: نعم. وكيف سيؤثر تدمير المستودعات اللوجستية الكبرى على قدرة أوكرانيا في الصمود؟ وهل تسعى موسكو عبر استهداف السفن في البحر الأسود إلى شل خطوط الإمداد العسكري لأوكرانيا؟
1: دعني أجيب عن الجزء الثاني من سؤالك، وأعتقد بأنه مهم للغاية. نعم، بالتأكيد، فالبحر الأسود يمثل شريانا حيويا للتجارة والإمدادات. روسيا تريد رفع كلفة النقل البحري وتريد أن تجعل منطقة البحر الأسود هي منطقة نفوذ لها وأن تحرم الجانب الأوكراني باعتباره المنفذ الوحيد بالمقارنة مع روسيا التي لديها أكثر من منفذ، أولا لاستطارتها من الناحية الجغرافية، إشرافها على عدد من البحار منها بحر البلطيق وكذلك البحر الأسود وبحر قزوين وأيضا بحر المتجمد الشمالي الذي أوجدت مناطق إمداد لها خلال السنوات الماضية. كما أن الجانب الروسي يريد رفع كلفة النقل البحري بالنسبة لأوكرانيا وإرباك حركة السفن وتقليص قدرة أوكرانيا على استقبال المعدات العسكرية والمواد الاقتصادية، بما يزيد الضغوط العسكرية والاقتصادية في الآن. معا، أما بالنسبة لسؤالك الأول حول المستودعات اللوجستية، هذه بالفعل

0: العمود الفقري لأي جيش، تدمير مستودعات الذخيرة والوقود وقطع الغيار، يؤدي عمليا إلى إبطاء عمليات الإمداد ويؤثر في قدرة القوات الأوكرانية على تعويض خسائرها والمحافظة على زخم العمليات العسكرية حتى لو استمر الدعم الغربي. لكن لابد من الإشارة إلى نقطة أساسية، أن القدرات الأوكرانية أيضا متطورة في هذا المجال، لأن أوكرانيا لديها منظومة S-300 وهي منظومة الدفاع الصاروخي، والتي بالفعل حدث كثيرا من قدرات الجانب الروسي، خصوصا فيما يتعلق باستخدام طائرات سوخوي، وكذلك بدأت تستخدم أنظمة متطورة للدفاع الجوي والدفاع الصواريخي صاروخي التي تم الاستعانة بها من الدول الغربية. طبعا الآن الجانب الأوكراني يطالب ويضغط للحصول على قدرات لمعالجة تصنيع صواريخ باتريوت، لأن هذا هو الذي يضمن استمرار القدرة الأوكرانية على مواجهة تلك الهجمات الروسية.
1: نعم، في ظل هذا التفوق الصاروخي الروسي، هل اقتربت لحظة فرض شروط التفاوض على كييف؟
0: من المبكر قول ذلك. صحيح أن هنالك تراجع في الإمدادات من قبل الدول الأوروبية وكذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أعتقد سوف يستمر عملية الدعم الأوروبي على وجه التحديد، باعتبار أن تحقيق النصر من قبل الجانب الروسي ذلك سوف يكون له تأثيراته على شرط القارة الأوروبية وعلى الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية بشكل عام. طبعا حتى الآن لا توجد مؤشرات على انهيار وشيء بالنسبة للجانب الأوكراني. طبعا نجد إشارة أن استمرار القصف المكثف للبنية التحتية والمدن الكبرى يزيد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على السكان، وقد يؤدي إلى تراجع المعنويات إذا طال أمد الحرب دون تحقيق مكاسب ميدانية واضحة. لكن أعتقد بأن قرار الانهيار هو قرار دولي أكثر من أن يكون قرارا أوكرانيا. الدول الأوروبية وكذا الولايات المتحدة الأمريكية لا تحتمل انهيارا أوكرانيا ونصرا روسيا ساحقا، سوف يغير كثير من المعادلات والموازين الاستراتيجية.
1: نعم، أمام هذه الظروف كيف ينظر حلف الناتو إلى تطورات الصراع الحالية؟
0: أعتقد بأن حلف الناتو إلى حد الآن منتج بنفس الاستراتيجية التي تم اتباعها من قبل، وهي الدعم الجانب الأوكراني إلى آخر النفس، واعتبار أن سقوط أوكرانيا وتراجعها ذلك سوف يكون له تداعياته. كما تعلم خلال الفترات الماضية كان هنالك مناورات على حدود القلف مع الجانب الروسي، أيضا كان هنالك مناورات في دول البلطيق، ويستمر الدعم العسكري وإن كان بتمويل أوروبي ولكن بتقنيات وتكنولوجيا أمريكية متطورة. هنالك دعم لوجستي من قبل الجانب الأمريكي، هنالك دعم استخباراتي أيضا من قبل الجانب الأطلسي، وبالتالي كل المؤشرات تشير إلى أن حلف الناتو مستمر في دعم الجانب الأوكراني، ويعتبر أن أوكرانيا أصبحت بالنسبة لحلف شمال الأطلسي جبهة متقدمة لاحتواء النفوذ الروسي وإدخال روسيا في المستنقع، وهي بالفعل دخلت هذا المستوقع على امتداد الأربع سنوات ونيف الماضية، وذلك كان مساهما في إضعاف الجانب الروسي وإضعاف تأثيره سواء على مستوى المنطقة أو على المستوى العالمي. في نهاية المطاف اعتقادي بأن الحرب حتى الآن مستمرة، لا يوجد هنالك بسيط أمل بإمكانية نهايتها خلال الفترة القادمة، لأن هذه الحرب هي حرب بالوكالة تعلن، وبالتالي حلف الأطلسي اعتقادي أنه سوف يستمر بتقديم الدعم خلال الفترة القادمة، وسوف يستمر بدعم الجانب الأوكراني لأن هذا هو الخيار الوحيد المتاح إن لم يتم الوصول إلى اتفاق. وإلى الآن الخطوط الحمراء الموجودة لدى الجانب الروسي وكذلك لدى الجانب الأوكراني لا تسمح بالوصول إلى تسوية أو على الأقل إلى مساحة مشتركة يمكن البناء حولها من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار على الأقل مرحليا، ثم الوصول إلى اتفاق سلام. ما تزال المواقف متباعدة للغاية، وما تزال ما يزال الجانب الروسي يرى بأن تحقيق تقدم هي مسألة من أجل الحفاظ على وجود الدولة الروسية وعلى معطيات الأمن القومي، خصوصا مع حالة عدم الثقة بحلف الناتو وحالة عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من وجود رئيس هو أقرب رئيس خلال العقود الماضية إلى الجانب الروسي وإلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في نهاية المطاف اعتقادي بأن هذه الحرب لن تضع أوزارها قريبا، وحلف الأطلسي ما زال يراهن على إضعاف الجانب الروسي وعلى إدخاله في هذا المستنقع واستنزاف كامل للقدرات الروسية، ليس فقط من الناحية العسكرية ولكن من

0: الناحية العسكرية والاقتصادية وفي إطار استنزاف البنية التحتية.
1: نعم، من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة، شكرا لك.

0: تجددت المواجهات بين القوات الفيدرالية الأثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي على الحدود مع إريتريا قبل أن تمتد أثارها إلى الأراضي السودانية مخلفة موجة نزوح جديدة وقصف طال مناطق حدودية ومخيمات لاجئين. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الخبير في الشؤون السياسية الدكتور سعيد عكاشة. مرحبا بك دكتور سعيد. بداية أهلا فيك. في البداية ما أسباب تجدد المواجهات بين الجيش الأثيوبي وجبهة تحرير شعب تيغراي؟
1: هناك يعني عنصر ربما قريب في زمنيا، وهو أن الاتفاق الذي وقع في بريتوريا عام 22 لم أو ترى جبهة تحرير تيغراي أنه لم ينفذ التزامات الواجبة على الحكومة الإثيوبية، وبالتالي كان هناك توتر دائما حول تنفيذ لهذا الاتفاق ورؤية جبهة تحرير تيغراي بأنه لم ينفذ. هذه مسألة قريبة، لكن هناك ما هو أبعد من ذلك. التركيبة العرقية الموجودة في إثيوبيا معقدة للغاية وتؤدي إلى توترات مستمرة، فإذا أضفنا أيضا إلى ذلك أن إثيوبيا لها طموحات إقليمية في منطقة القرن الأفريقي ودخلت في صراعات مع دول الجوار خاصة مع إريتريا ومع يعني السودان وحتى مع مصر بحول سد النهضة.
0: نعم، وهل تشير هذه التطورات إلى انهيار اتفاق بريتوريا الذي أنهى الحرب في تيغراي عام 2022؟
1: يعني من السابق لأوان القول بأنه حصل يعني هناك انهيار، هناك أزمة كبيرة في الداخل في أثيوبيا قد تؤدي بالفعل إلى انهيار الاتفاق وعودة الحرب مجددا مرة أخرى التي نشبت عام 2020 واستمرت لعامين كاملين، يمكن أن تعود. ولكن أعتقد أن التدخلات الدولية وأيضا الاتحاد الأفريقي ربما تعيد الطرفين إلى مائدة التفاوض مرة أخرى لحسم الخلافات فيما بينهما دون الوصول إلى حافة الحرب.
0: نعم، وهل تغير موقف إريتريا الجارة من الصراع في تيغراي رغم أنها كانت تعتبر حليفا للحكومة الأثيوبية خلال الحرب السابقة؟
1: هذا صحيح، يعني هذه المنطقة تتسم بنوع من التحالفات السائلة للغاية. لا ننسى أنه يعني هناك قلق شديد داخل إريتريا من طموحات أبي أحمد في إثيوبيا، أنه ينظر إلى نفسه على أنه القوى الإقليمية العظمى في منطقة القرن الأفريقي، لديه تطلعات لأن يفرض على إريتريا الحصول على ممر بحري لأن إثيوبيا بلد مغلق وليس له منافذ على البحر. كل هذه الأمور تزعج إريتريا بشكل كبير، وبالتالي تحالفها مع إريتريا ضد تيغراي لم يكن تحالفا ثابتا، ولكن من أرضية تذهب إلى يعني منع التوترات على حدودها لا أكثر ولا أقل، ولكنها الآن تنحاز إلى تيغراي خوفا من طموحات أديس أباب.
0: نعم، وما المخاطر الأمنية والإنسانية المترتبة على امتداد القتال إلى الحدود السودانية، وما دور الاتحاد الأفريقي في احتواء أو حل هذه الأزمة؟
1: بطبيعة الحال كلما نشبت أزمات من هذا النوع يكون الضحية هي المواطنين الأبرياء، نساء أطفال، وأيضا في منطقة فقيرة يعني لا يوجد داء إمدادات كافية صحية أو غذائية تتفاقم الأزمة بشكل كبير. وهو ما حدث في داخل الأراضي السودانية نفسها، هناك يعني آلاف اللاجئين الأثيوبيين داخل الأراضي السودانية يعانون من الأزمات الغذاء و

0: أزمات نتيجة نقص الدواء، والإضافة إلى أن بعض الهجمات التي تقوم بها الحكومة الأثيوبية تصل إلى داخل الأراضي السودانية وضد وتقع في مناطق تجمع اللاجئين الأثيوبيين وبالذات من التجراي.
1: نعم، من القاهرة الخبير في الشؤون السياسية الدكتور سعيد عكاشة، شكرا لك. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج محطات إخبارية. تقبلوا تحيات محدثكم فاجل حسيني والمخرج خالد فريحانسي.

0: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: حروف الحياة.
1: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. الثقة مستمع الكريم شعور داخلي يحرك الإنسان نحو العمل ويعمل على بث روح الطمأنينة في ذلك العمل. الثقة شعور يتغير بين علو وهبوط، بين ارتفاع وانخفاض، بين مد وجزر وزيادة ونقص. هذه هي طبيعة الإنسان، تجدها بين حالة وحالة أخرى. طبيعتها في ذاته في موضع ما مهزوزا أيضا في موضع آخر، لا يخشى أن يلقي كلمة أمام مئات من الناس، ولكنه يهاب أن يؤم 5 من المصلين. تجده قويا في عمله، ضعيفا في خطاباته وعلاقاته الإنسانية،

تجده قادرا على مواجهة المسؤول ولا يهاب ذلك، ولكنه يهتز بالثقة عندما يجري مقابلة شخصية أو تقييما للعمل. تجده لا يجرأ على أن يقول لا. في الثقة يا أصدقاء، لا يكفي أن تمتلك القدرة، بل لابد أن تشعر بتلك القدرة وأن تؤمن بوجودها. لا قيمة لذكائك إذا شعرت أنك غبي، ولا قيمة لبراعتك أيضا إذا شعرت أنك دون ذلك. مستمع الكريم، استعن بالله ولا تعجز، واعلم أن شعور الإنسان بأهمية امتلاكه لقدرة ما يؤثر في ثقته في ذاته وتقديره لتلك الذات.

مستمعي الكريم، من خلال حروفنا الجميلة أيضا في حروف الحياة، كثير من الناس من يؤجلون أحلامهم اهتزازا بتلك الثقة، بانتظار لحظة مناسبة، وما زال هو على قارعة الطريق وينتظر هذه اللحظة. لكن الحقيقة أن اللحظة المناسبة لا تأتي، بل هي لحظة تصنع. ابدأ وأنت ناقص الخبرة، ابدأ وأنت خائف، ابدأ وأنت غير مستعد بالكامل. فكل خطوة تخطوها أنت اليوم ستصنع منك شخصا في الغد. بالمختصر، الحياة هي بذل وعطاء وعمل. يقول ابن القيم رحمه الله: من ملئ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة. نحن نحتاج مستمع الكريم إلى كثير من تلك الأمور: غنى لا يحتاج فيه إلى أحد، وأمنا لا يخاف به من أحد، وقناعة ترضيه بما قسم الله له الواحد الأحد. أصدقاء المستمعين، فاصل ومن ثم نعاود معكم ما تبقى من حروفنا الجميلة في حروف الحياة.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. واحة الروح وسكينة القلب، نتحدث في هذه الفقرة عن شيء مهم، القناعة. القناعة ليست استسلاما لواقع مر، ولا هي عجز عن بلوغ تلك القمم، بل هو ذلك الفن الأسمى لامتلاك الحياة دون أن تمتلكنا هذه الحياة. هي تلك اللحظة التي يتصالح فيها المرء مع ما بين يديه، لا عجزا عن طلب المزيد، بل وعيا بأن كثرة الأشياء لا تمنح السعادة إن لم يكن القلب في أصله غنيا. مستمعين الكرام، في هذا العالم المتسع

سارع. الركض خلف شتات الدنيا يشبه الظمأ الذي يصيب الإنسان ولا يرتوي مهما شرب من الماء. كلما شربت من مائها ازددت عطشا، أما القناعة فهي تلك السكينة الخفية التي تنبت في الصدر حين تدرك أن ما كتب لك سيأتيك على ضعفك، وما لم يكتب لك لن تناله البتة بقوتك. هي الرضا بالبسيط، لترى في فنجان قهوة دافئ أو نسمة هواء عابرة أو لحظة سلام داخلي ما يعادل ملك هذه الأرض وما عليها. هي حرية الروح، لأن الإنسان الحر هو من قنع بما لديه، وذلك الإنسان الذي يملك كل شيء قد يكون وللأسف أسيرا لشهوة الطمع في عينيه. حين ترتدي رداء القناعة تخف أحمالك وتتوقف عن مقارنة فصول الحياة مع الآخرين. حين نملك القناعة ونرتديها ندرك حينها أن لكل إنسان رزقه، لكل إنسان مساره، لكل إنسان توقيته الخاص. القناعة كما عرفنا ونحن في الصغر، القناعة كنز لا يفنى. القناعة هي الكنز الذي لا يفنى، لأنها تحول القليل إلى كثير، وتجعل من ضيق العيش اتساعا في الرؤية، ومن وعورة الطريق نزهة آمنة نحو الطمأنينة. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس.

نعم يا صديقي ويا صاحبي، في حياتنا اليومية نرى أشياء متعددة، وللأسف نرى تلك المقارنة: لماذا يمتلك هذا وأنا لا أمتلك؟ جميل أن يكون الإنسان في دعاء رائع يبثه من خلال قلبه بأن يحمد الله وأن يبارك للناس فيما عندهم، فهذه أشياء جميلة تساعد الإنسان بأن يكون محمود الخاطر في حديثه مع نفسه، بأن يعيش مع هذا الحاضر ويعيش فيما يمتلك، لأنه في نعمة كبيرة، نعم لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. أصدقائي المستمعين، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمع الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعين الكرام، لنأخذكم معنا في رحلة مع علم من أعلام الأدب العربي، إنه الشاعر إبراهيم عبد القادر المازني. ولد المازني في القاهرة عام 1890، نشأ في بيت بسيط لكن قلبه كان عامرا بالكلمات وفضول المعرفة. حيث أنهى دراسته الثانوية فكر أن يصبح طبيبا، لكن القدر كان يخبئ له طريقا آخر، فما إن دخل صالة التشريح حتى أغمي عليه من هول ما رأى، فترك الطب واتجه إلى مدرسة الحقوق، ومع ارتفاع المصروفات دفعه للعدول عنها أيضا حتى استقر أخيرا في مدرسة المعلمين. عمل المازني بعد تخرجه مدرسا لكنه لم يطق قيود الوظيفة، فترك التدريس واتجه إلى الصحافة، وجد فيها الحرية التي كان يبحث عنها، فكتب في صحف ومجلات عديدة. كان المازني قارئا نهما، جمع بين التراث العربي والأدب الإنجليزي وأبدع في الترجمة حتى أثنى عليه العقاد وعده من أمهر من نقلوا الشعر والنثر بين اللغتين. أما على الصعيد الشخصي فأثرى حياته بصداقة العقاد وعبد الرحمن شكري، فأسس مدرسة الديوان التي دعت إلى التجديد في الشعر العربي، لكنه بعد ديوانه الثاني عام 1917 ترك الشعر واتجه إلى النثر والرواية، فخلف أعمالا بارزة مثل إبراهيم الكاتب وإبراهيم الثاني وحصاد الهشيم وصندوق الدنيا وخيوط العنكبوت. اشتهر أسلوبه الأدبي بالسخرية الذكية والفكاهة الخفيفة التي كان يعرض من خلالها واقع المجتمع المصري بكل تفاصيله دون تكلف أو مبالغة.

وقبل أن نودع المازني الأديب لنستمع الآن إلى صوته، ففي مرحلة شبابه كتب قصيدة الغريرة يصف فيها لقاء عابرا مع فتاة في عشية هادئة وحوارا رقيقا يفيض بعذوبة اللفظ.

مرت عشاء بفتاة، يا حسنها لو أن حسنا يدوم. فقلت: يا غادة، أذكرتني أحلام عيش نسختها الهموم. قالت: ومن كوابيد هذا الذي تذكره مقترنا بالكلوم؟ فقلت: هذا ولد مولع بصيد أكباد الورى

0: الشعراء. هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
6: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
5: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
6: 89.5 FM 540 AM
5: في برنامجكم إذاعة على الهواء.
4: أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وبهذه الحلقة المميزة من برنامجكم اليومي إذاعة على الهواء، مستمرين معكم عبر الهواء مباشرة من الآن حتى تمام 3 صباحا، حتى نلتقي ونرتقي معكم مستمعينا في محطاتنا القادمة المميزة، سواء في الأخبار المحلية أو الأخبار المنوعة أو حتى الأخبار الفنية وأيضا الرياضية. لذلك تابعونا بهذا التنوع والقيم التي سوف تطرح في برنامج إذاعة على الهواء من خلال موجاتنا العاملة داخل الكويت 89.5 FM، أما خارجها فأنت تستمع من خلال موجاتنا العاملة 540 AM. فأهلا بكم أينما كنتم، فأنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت.

مع هذه الانطلاقة مستمعين الكرام، تقبلوا تحيات أسرة برنامج إذاعة على الهواء من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ومن التقديم لكم تحيات عثمان سليمان ومحدثكم مساعد السوارج. فراج السالي يحييكم من التنسيق والمتابعة. ولكم تحيات الهندسة الإذاعية من عبد الرحمن فلاح المطيري. حمد المزيع اللي يحييكم من التنفيذ على الهواء.

وهذه دعوة من مخرجنا عادل خاجة لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى تمام الثالثة صباحا، فأهلا بكم أينما كنتم.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذا اللقاء المميز في برنامج إذاعة على الهواء معكم، ونلتقي ونرتقي حتى نطرح ما لدينا من معلومات وأيضا من ضيوف. ويسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف سيادة الرائد أحمد بوشهري من إدارة قوة الإطفاء. حياك الله أحمد، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في هذه السهرية في برنامج إذاعة على الهواء.
1: بداية أصبح عليكم بالخير ويعطيكم الصحة والعافية على البرنامج المهم اللي قاعد تقدمونه بكل أمانة، وهذا طبعا ما هو شيء قريب عليكم، دائما ما شاء الله أنتم مجتهدين في سبيل يعني توصيل معلومات وأمور توعوية للمستمعين الكرام. الله.
2: كل شكر لك لوجودك معنا اليوم في تغطية لكل ما يجري وسيجري ولتقديم التوعية لكل المستمعين. اليوم احنا نتكلم عن قوة الإطفاء العام ودورها وما تقدمه في خدمة من يعيش على هذه الأرض الطيبة.
1: صحيح، يعني احنا بكل أمانة سواء فترة الشتاء كذلك فترة الصيف دائما عندنا حملات مهمة نقدمها على مستوى البلاد حتى الناس هني تاخذ كامل احتياطاتها وتقل يعني نسب الحوادث والاحتراق بشكل عام. استاذ عثمان، هذا طبعا يعني امر مهم جدا، يعني سواء البرامج المهمه اللي تقدمونها بالاذاعه وكذلك بالتلفزيون وايضا الاحتكاك المباشر مع الجمهور. انت تدري اليوم يعني فتره الصيف نعيش اجواء يعني حاره جدا
0: بالفعل،
1: فطبيعي فهني من الطبيعي الناس تنتقل بشكل كبير للاماكن المغلقه ومنها المجمعات الحيويه. فلذلك يعني احنا اطلقنا حمله مهمه وهي صيف امن مع الاطفاء. بدايتنا كانت مول الخيران، طبعا هذا في شيء يشكرون عليه طبعا احد البنوك المحليه المشهوره على مستوى البلاد اللي كانت لهم يعني مساعده كبيره للاطفاء العام بتقديم الجوائز للجمهور اللي تحتوي مثلا على اجهزه الامن والسلامه منها مطفه الحريق وطاقه دخان، بالاضافه الى ذلك حقيبه الطوارئ الطبيه. وبعد ذلك انطلقنا الى مول العاصمه في ايام الويكند. احنا دائما نختار ايام الويكند لانها دائما تكون
0: فيها اكثر زحمه واكثر تفاعل مع الجمهور، لانه يكون ما عندهم اشغال فيطلعون للاماكن المغلقه كما ذكرت سياده الرائد احمد. لكن قبل لا نبدا بهذه النقاط وهذه المبادرات التي اقمتوهم خلال هذه الفتره، كلمنا عن الاخبار الاخيره التي حدثت معكم من الحوادث اللي الحمد لله تعدت على خير.
1: هو الملاحظ الفترة الأخيرة يعني احنا نقول ممكن تكون غير اعتيادية، لما نتكلم أمور اعتيادية منها حرائق المنازل، منها توقف المصاعد الكهربائية، منها قفل الباب، ومنها أيضا حرائق المركبات. ولكن الممكن اللي يطلع اليوم على غرفة العمليات راح يشوف يعني تعطل بشكل كبير بالنسبة لجيتسكي، بالنسبة أيضا للطراريد، خاصة يعني الأسبوع هذا بالتحديد. ليش؟ لأن الأسبوع الماضي شنو كان الأجواء؟ الأجواء كانت كلها يعني هوا وغبار، فالأجواء ما كانت غير مناسبة صراحة. ولكن هذا الأسبوع تحديدا الأجواء بدأت شوي تتلاشى، الغبار يطيح، الهوا خلاص، الأشياء الجو بدأ يجمل، فالناس هني كان يكون عندها منطلق ومتنفس جميل خاصة بالنسبة للبحر حق رواد الجيتسكي وأيضا طراري وذول يأخذونها. فتعطل كبير بالنسبة للجيتسكي والطراري قاعد توصل بلاغات عديدة جدا. طبعا انت تلاحظون يوم امس رطوبة جدا عالية.
0: صحيح
1: جدا. انا صحيح.

0: قال اطلع على يعني حتى على الكشف طلعت على الكشف غرفه العمليات قاعد اشوف فينا في توقف حتى او تعطل للتسكير في حزه الظهر. يعني تتكلم عن حزه الظهر وممكن ما يكون في بلاغ سريع او تعطل هني ممكن في الموبايل او اي مشكله. فهني ناس ايضا راح تواجه مشكله ايضا بالنسبه للحر بالنسبه لحالات التعب، هذا امر طبيعي.
1: انت شنو داركم اليوم اذا تعطلت الجيتسكي او الطراريد سياده الرائد احمد؟
0: طبيعتنا اليوم نتكلم عن اداره الاطفاء البحري على جميع محافظات الكويت.
1: جميل.
0: قوه الاطفاء العام لها تواجد في 6 مراكز على يعني مستوى البحر. نتكلم
1: كنا احنا نظن ان قوه الاطفاء فقط موجوده بين المناطق، لكن عندكم مع خفر السواحل ايضا.
0: نعم نعم، انا قاعد اتكلم استاذ مساعد عن 6 مراكز مهمه على مستوى البلاد،
2: الانقاذ البحري فعلا.
0: صح صح، ولا وبالمناسبه ترى حتى ايضا نمتلك جيت سكي يعني. ما شاء الله المعلومه هذه.
2: يعني اليوم احنا وايد نتكلم عن هذا الجانب، الجانب اللي تقدمونه في رعاية يعني وحفظ الممتلكات دائما، لكن اليوم احنا لما نتكلم يعني عن الجيتسكي ونتكلم عن الطراريد، شلون تتعاملون مع البلاغ نفسه؟ يعني هل احد من العامة مثلا من اللي قاعد يشوفون، لان غالبا اللي يكون في البحر ما يكون عنده يعني تليفونه معاه مثلا، ولا شلون،
1: ولا ارسال
2: مثلا، شلون يتم التعامل؟
0: أول شيء في أجهزة الملاحة.
2: ممتاز.
0: هذه أجهزة الملاحة معروفة طبعًا حق كل بس المشكلة ترى الكبيرة الجيتسكي.
2: الجيتسكي صحيح.
0: إيه ما يحتوي على هذه الأمور. فلابد أيضًا أن يكون دائمًا لما تطلع تتأكد من البنزين يكون فل، هذا أمر
2: صحيح. صحيح. ويفضل أيضًا ما تطلع بروحك.
0: أكيد.
2: ممتاز.
0: هذا الأمر اللي تفضلت فيه في غاية الأهمية أستاذ عثمان. ترى البعض من ممكن يطلع بروحه ويواجه مشكلة، فمن الشخص اللي يساعده اللي طالع معه، هذا أمر طبيعي.
2: ممتاز.
0: ونفس الشيء ترى أمر خطير أنك تقضي هذه الأوقات فترة الليل البحر، ترى مو نفس الطرق، البحر رؤية معدومة. رؤية معدومة. احنا دائما يعني الجهات الأمنية توصي أن تقضي هذه الأوقات فترة النهار، أأمن لك وأأمن حق اللي معك بكل أمانة، افضل لك يعني. حتى اليوم الفوجين اللي جزيره قارو، جزيره كبر، تطلع من فتره الصباح الى قبل صلاه المغرب، المفترض انك ترد يعني امل لك.
1: بالفعل سياده الرائد احمد، يعني خلال الاخبار اللي نتداولها في برامجنا دائما تكون في بعض التصريحات ان قبل الغروب ينتهي هذا التصريح. اليوم بعض الأخوة الغير ملتزمين بهذه الأمور قد يواجهون بعض المصاعب، أو يكونوا ملتزمين بس صارت معهم مشكلة خلال ارتيادهم إلى البحر فليل عليهم الليل فتكون عندهم صعوبة. وأيضا أنتم ما شاء الله عندكم كشافات وتكون الملاحة عندكم جيدة، لكن لما توصل لكم الإشارات بأدق تفاصيلها والموقع يكون مرسل لكم بتفاصيل دقيقة تقدمون المساعدة بشكل مباشر وأيضا سريع،
0: سواء قوة الأطفاء العام أيضا أخواننا يعني بخفر السواحل كلهم ما يقصرون الأمانة، كلهم على قدم وساق من أجل تحقيق المجتمع صراحة. ولكن أنت لما أستاذ عثمان وأستاذ مساعد لما تشوف ازدياد فعلي بالنسبة لتعطل الجيتسكي والطراريد وهالأمور هذه، هذا يندرج تحت مسمى الإهمال بين قوسين بكل أمان.
2: صحيح.
0: لأن البعض هنا ممكن يطلع يعني ما يجيك على الصيانة الدورية. نفس الشيء البنزين احيانا ترى ما يكون يعني 100%، انه هو بيغير جو، هي بيستانس، بس بنفس الوقت مو حاط له الملاحظات هذه يعني باله،
1: او ما يكون منتبه اساسا عليه.
0: اي هذا امر ترى خطير جدا. ونفس الشيء اللايف جاكيت، ترى سترة النجاة ترى اهم نقطة قبل لا تتجه الى اي رحلة كانت.
1: بالفعل حتى لو كنت انت سباح ماهر وداش بحر مسافات طويلة ممكن انت تتعب، لكن لايف جاكيت ممكن تعطيك نوع من الراحة والبريك، تريح شوي وتكمل.
0: طبيعي احنا نتكلم، انت اليوم طالع رحلة حداد، انت طالع رحلة حداد امورك طيبة وسيفتي 100%، بس لا قدر الله ممكن في طرات جيتسكي صار حالة اصطدام، فمن الطبيعي هني انت يعني راح تواجه خطر التعب. خلاص الانسان لمتى راح يجيد السباحه؟ الامر الطبيعي انه راح يواجه التعب.
2: صحيح.
0: فشنو الامر الايجابي؟ ستره النجاه تكون لابسها 100%. لا

0: تكون ترى على عدد يعني أمر في غاية الأهمية. إحنا اليوم لما طالعين رحلة عددنا خمسة،
1: ناخذ خمسة صح.
0: خمسة نعم صحيح. مو هم معقول أنا طالع رحلة ما في إلا ألف جاكيت واحد.
1: صحيح صحيح.
2: يعني الأفضل إنه يلبسها طول الرحلة عشان.
0: والله الأفضل صراحة.
2: نعم.
0: الأفضل صراحة نعم.
1: فاليوم احنا نتكلم اليوم من خلال يعني مراقبتكم للوضع، لاحظتم ان يعني التوجه او يعني الانقاذ قاعد يكون بحري اكثر من ما هو يعني امور منزليه حرائق موجوده على اليابسه مثل ما يقولون.
0: اكيد احنا انت اليوم لطالع على كشف العمليات ازدياد بشكل كبير بالنسبه لتعطل الجيت سكي، تعطل الطراريد وهالامور هذه. بس الشيء الايجابي بصراحه انه يعني نسبه قليله جدا قاعد يعني تعامل مع حرائق العمارات الاستثماريه.
1: ممتاز
0: لله الحمد.
2: أيوة. الحمد لله.
0: هذا ايضا دور يقع هني بشكل ايجابي على اخوانكم وقطاع الوقايه.
1: صحيح.
0: من خلال رصدهم للمخالفات اول باول، من خلال
1: وتغليظ العقوبات ايضا. صحيح.
0: عليك نور. صح صح. وايضا من خلال شنهم الحملات المهمه مع اخوانهم بالجهات ايضا بالدوله المهمه، سواء بلد الكويت، وزاره التجاره، هذه كلها جهات مهمه ايضا تشكل دور مهم مع قوات الاطفال.
1: وبالنهايه دائما يعني انتم، حتى احنا يعني الكلام والحق ينقال ان انتم دائما تنقذون الارواح، فاكيد لما تاخذون الموضوع جد اكيد لحمايه الارواح.
0: بكل تاكيد. ايضا لا تنسى ان الدور دائما انا اقول دور مهم جدا وفعال لإخواني بوزارة الإعلام من خلال نشر الوعي والثقافة، من خلال الأخبار، من خلال يعني تقديم الأمور التوعوية. هذا أمر كله يصب في مصلحة الجميع، تشكرون عليه بصراحة.
2: بالفعل. أيضا سيادة الرائد أحمد أبو شهري، إذا تكلمنا عن الحملات التفتيشية، هل قوة الإطفاء تقوم بهذه الحملات التفتيشية خاصة على المحلات التجارية التي لا تكون ملتزمة ببعض الآليات اللي لابد أنها تكون موجودة من ناحية السيفتي، مطفأة الحريق، دخان الماء، إذا رشاش الماء عفوا إذا كان موجود دخان داخل المكان، شلون تعاملكم مع هذه المخالفات؟
0: ترى البعض ترى ممكن هني يعني محل تجاري يمتلك هذه الأجهزة، ولكن ممكن لا تعمل بصورة سليمة، أو ممكن تاركها بأمور يعني بطريقة خاطئة. نضرب مثال على ذلك، ممكن يكون عنده مطفأة حريق بالزاوية حاطها، أو عند مخارج الطوارئ، ولكن بنفس الوقت مخزن مواد عشوائية حوالين مطفأة الحريق، في حال لا قدر الله واجه خطر الحريق هني راح يواجه مشكلة.
1: إيه في إعاقة يكون. صحيح.
0: أحيانا ما يدري وين مطفأة الحريق، تلقاه يلف يمين يسار، النار بدأت هني يعني تأكل خلاص الأغراض أو تنتشر بقوة، فيواجه الخطر خلاص هني ينسى أنه يكافح، تشوفها يدور منفذ هواء وينتظر رجال الأطفاء. إحنا دائما نقول ونردد إخوانكم رجال الأطفاء هذا دورهم بالمجتمع وهو تغطية الحوادث، ولكن أنت بنفس الوقت من خلال ثقافتك ومتدرب بشكل مسبق على استخدام مطفاة الحريق، خلاص لابد أن تتركها مكان واضح، أنت والعاملين معك واجهتوا أي خطر تغطي هذا الحادث إذا كان الحريق بشكل محدود، وبعد ذلك يأتي يعني اتصال سريع للرجال الأطفاء حتى نأتي بأسرع وقت ممكن لتغطية هذا الحادث. نفس الشيء ترى المرشات اللي بالأسقف، تلاحظون هالمرشات اللي بالأسقف لتغطية الحوادث الأولية، أحيانا المحلات التجارية بكل أسف تلقاه تارك أمور عديدة جدا واصلة لوين؟ للسقف. واصل السقف حتى المرشات، يعني انت راح تستغرب من خلال اطلاعك احيانا تقول ها لا قدر الله واجه خطر الحريق، شو راح تعمل؟
1: شو راح يتصرف؟ صحيح.
0: ايش راح يصير؟ لا هذه المرشات استاذ عثمان شو راح تشتغل؟ لان في سدود هنا على المرش،
2: احيانا ديكور يغطي اصلا المرش.
0: هي فهذه تعتبر شنو هنا؟ تعتبر مغالبه جسيمه بصراحه. وهنا هو انت هنا ايضا راح تخسر، يعني بكل امانه راح تخسر كل حلالك.
2: بالفعل.
1: صحيح. هذا اذا ما امتد فعلا. صحيح.
0: اي صحيح. يعني انت تتساءل بينك وبين نفسك شنو فائده المرشات وانت اساسا مغطيها كلها بمواد عشوائيه تخزينيه واصله الى السقف، فهذا يعتبر يعني اساسا مخالفه جسيمه تخالف عليها من قبل رجال قطاع الوقاية.
2: وهذه رسالة نوجهها لكل شخص لديه يعني محل تجاري يمارس نشاطه التجاري، سواء داخل مكتب أو بقالة أو مطعم أو أي شيء مناسب ممكن أن يحمي نفسه من خلاله. اليوم بعد سيادة الرائد أحمد بنرجع إلى النقطة اللي بدينا فيها، ذكرت لنا

0: ان عندكم مبادرات في مول الخيران وايضا في مول العاصمه. كلمنا شنو كانت الفكره وايضا كيف بدات هذه الفكره وشنو الاشياء اللي قدمتوها من خلال صيفي امن؟
1: صحيح. لا اولا يعني من خلال احتكاكنا المباشر مع الجمهور، ومو بس احنا نوزع جوائز مع احد البنوك المحليه اللي كان لهم دعم كبير نشكرهم صراحه. من خلال الدعم هذا حتى نوفر يعني جزء مهم وهو أجهزة الأمن والسلامة. ترى البعض هنا ممكن يكون يعني غير مهتم بهالأمور هذه، يعني أتكلم صراحة، يعني أنت اليوم من خلال زياراتكم العائلية أو للأصدقاء تلاحظون هذه الأجهزة أستاذ مساعد؟
0: لا أبدا،
1: هنا متوفرة بشكل كبير مجتمعنا، أتكلم تحديدا بالمنازل
0: لا مو موجودة بصراحة.
1: هذا إحنا نقول نوع من اللامبالاة صراحة، نوع لا مبالاة، يعني ما في.
0: هذه نظرة رجل الإطفاء إلى المجتمع الغير مبالي في هذه الأمور للأمانة. إيه؟
1: لذلك إحنا اليوم من خلال تواجدنا في المولات التجارية الحيوية المهمة، يعني من خلال احتكاكنا مع الجمهور نوضح لهم أهمية توافر هذه الأجهزة بالمنازل، مو بس يعني تشوفونها بالجهات العمل الرسمية أو بالمولات التجارية أو محلات التجارية، بحيث أنهم يعني ملزومين بهالأمور هذه بصراحة. لا، احنا ايضا نوفر هذه الأجهزة يعني بالمنزل. انتم لا قدر الله اي شخص اليوم واجه خطر الحريق، خلاص هذه الأجهزة تحميك بعد رب العالمين، بعد رب العالمين تحميك بشكل سريع. ترى قبل شوي يعني قبل ساعات قليلة جدا حصل حادث بعد الساعة 11 مساء منطقة صباح الناصر، وهو حريق منزل. نقول لله الحمد كانت الأمور طيبة ورجال الإطفاء قطوا الحادث أول بأول.
0: الحمد لله.
1: أنتوا لو تسألون أي رجل إطفاء دائما شو يقول لكم؟ يقول لكم الحريق ترى فترة الليل وفترة بداية الصباح خطير جدا. ليش تحديدا؟ لأن الناس هني خلاص وقت راحتها، فتنام نوم عميق ممكن وما يكون في إحساس وقت انتشار الأدخنة. ترى الإنسان لما يكون تعبان ما راح يحس بالأدخنة، أو حتى جهاز التنفس ما راح يكون يعني ما يكون في إحساس. فشنو الأمر المهم؟ وهو تركيب جهاز كاشف دخان اللي ينطلق بعد رب العالمين على طول، يعني إصدار صوت عالي جدا ينبهك، تخرج الأهل إلى منفذ آمن، وبعد ذلك تغطي الحريق إذا كان بشكل محدود. لا والله أنت شفت الحريق منتشر قوة، عليك يعني اتباع الإرشادات المهمة والبحث عن مخرج آمن.
2: الحين هذا يوصلنا حق سؤال، يعني اليوم احنا نتكلم أغلب يعني المواطنين خلينا نقول ساكنين في شقة مثلا،
0: او داخل شقة داخل بيت
2: الأهل، يعني غالبا تكون العائلة موجودة في شقة. احنا ليش نقول شقة؟ عشان نحدد الغرف، يعني ثلاث غرف، مطبخ، صالة، كم كاشف دخان احتاج وين اركبهم؟
1: سؤال مهم. اولا جهاز كاشف دخان نقطة مهمة، يتركب وين تحديدا؟ بالسقف، هذه نقطة مهمة. ثاني شيء، لا يتركب لا بالمطبخ ولا أجلكم الله بدورات المياه، ما يتركب.
2: ممتاز.
1: يتركب إذا في ناس ممكن البعض هنا يسأل، لا قدر الله صار حريق في المطبخ شلون راح يعمل جهاز كشف دخان؟ الأمر المميز وين عتبة باب المطبخ، أول ما تطلع ليه باب المطبخ ليه الخارج على طول مباشرة يتركب جهاز
2: في الممر.
1: لا، بعد عتبة باب المطبخ مباشرة.
2: على طول اي مكان، يعني ان كان باب المطبخ يطلع على الصاله نركبه بالصاله. بس
1: انا استاذ عثمان ليش حدثت بعد باب المطبخ؟ حتى يكون مقارب
2: لاقرب نقطه. ممتاز،
1: عليك نور. اي، حتى لا قدر الله اول ما يكون هناك في انتشار للادخنه يعطي صوت مباشر. هذه نقطه مهمه. يتركب غرف النوم، شيء مميز. بالصالات، اذا صاله كانت كبيره جدا يعني يفترض يكون محتواها او مساحتها اكبر من 4 أمتار إلى 4 أمتار، يفترض على الأقل يعني جهازين.
2: ممتاز.
1: بالممرات، بالصالات، بغرف النوم نفس الشيء. أيضا يتركب ترى حتى بالقراجات السيارات، قراج السيارات بالسقف إلى الأعلى. هذا أمر مهم. نعم.
0: أيضا بنرجع إلى مبادرة صيفي آمن، كلمنا عن ردود فعل الجمهور والتفاعل وياكم خلال هذه المبادرات.
1: شيء جميل ترى، يعني دائما حتى الأطفال الله يحفظهم يكون جايين مع الأهالي ويلتقون هني برجال أطفاء. ترى دائما الطفل لما يشوف أي جهة عسكرية بلباسها دائما يكون عنده حب وشغف إنه
0: فخر
1: يسلم على رجل أطفاء، يشوفه هو ترى يعني بطل مميز بالمجتمع.

0: شوفه بطل مميز ودائما يعني ينقذ الارواح بالمثلثات. وهذه الشخصيه تشوفها حتى هو شايفه من ايام يعني من ايام طفولته منذ الصغر بالرسومات المتحركه ان اليوم رجل اطفاء دائما ينقذ الارواح بالمثلثات. وبكل امانه احنا حتى ترى الاطفال الله يحفظهم مو ناسينهم لهم ايضا ترى جوائز يعني من كراسات التلوين
1: حلو
0: منها كثقافه ومنها ايضا كتلوين نوع من الانشطه المهمه.
1: واحنا بعد نحتاج تثقيفهم لانهم هم بنات هذا المجتمع في المستقبل.
0: اكيد دائما احنا نقرص يعني هذه الامور التوعويه منذ الطفوله، لان انت استاذ اليوم مساعد لو تسال اي رجل اطفاء راح يقول لك ترى بشكل كبير جدا دارج يعني عبث الاطفال بالنسبه للحوادث الحرائق بيد شرع جميع
1: الله يحفظهم
0: دارج بشكل كبير. فمن خلال احتكاكنا مع الاهالي ومع الاطفال امر مميز النصائح التوعويه وايضا الجوائز منها كراسات التلوين ومنها ايضا يعني اجهزه الامن والسلامه. الناس اللي ما يكون عنده اهتمام بهذه الامور فمن خلال احتكاكنا المباشر معهم نوضح لهم شلون تستخدم مطفاة الحريق، شلون تستخدم بطانات الحريق، وين يتم تركيب جهاز كاشف دخان، توزيع ايضا البروشورات والكتيبات المهمه احنا دائما نوزعها يعني بكل امانه. ترى حتى بعض المواد او الجزء الكهربائيه اللي كانت احد الاسباب الرئيسيه لحوادث سابقه نحتفظ فيها اليوم اداره التحقيقات يعطيهم الصحه والعافيه اخواني اداره التحقيقات يحتفظون فيها ايضا حتى يعني نوضح للناس شنو الاسباب اللي دائما يعني تحصل منها حوادث، منها الشواحن، منها بطاريات الليثيوم، منها جهاز السكوتر، منها سلندر الغاز، كلها كانت امور سابقه نعرضها حتى للجمهور حتى ياخذ كامل احتياطاته من هذه الامور.
2: ممتاز. احنا ذكرنا ايضا من خلال حديثنا معك طبعا الرائد احمد ابو شهري عن كاشفات الدخان قلنا نوزعهم في البيت. اليوم ايضا مطافئ الحريق يعني وحده كافيه ولا نحتاج اكثر من وحده؟ الاحجام شنو الاحجام وشنو يعني شنو النوع اللي نحتاجه في البيت على الاقل؟
0: هو اولا هذا السؤال متى يعني يطرح؟ على حسب مساحة البيت، على حسب مساحة الشقة. يمكن اليوم أنا ساكن بشقة صغيرة جدا ممكن مطفأة كلوين مناسبة جدا، ولكن حلو. الأفضل أنها تكون من نوع CO2 ثاني أكسيد الكربون لأنها تتعامل بشكل كبير مع حوادث الغاز.
2: ممتاز. غالبا تكون هي شاملة أكثر.
0: أي نعم، حوادث غاز، زيوت، حوادث الكهربائية، لأن ترى بشكل كبير دائما الحوادث يا تكون من المطبخ أو من أمور الكهربائية. فهي الأفضل دائما CO2 ثاني أكسيد الكربون، وفيها ترى نفس الشيء ترى أستاذ عثمان أمر مميز CO2. ليش إحنا نقول CO2؟ لأنه أمر مميز، إنه مادة نظيفة جدا جدا.
2: ممتاز.
1: لكن في إحدى
0: ما تخلصون البرنامج يعطيكم الصحة والعافية.
2: نعم.
0: وزارة الإعلام راح تلاحظون شنو أي مطفأة موجودة.
2: CO2 أعتقد صحيح.
0: عليك نور. CO2 ثاني أكسيد الكربون. لأنه دائما وزارة الإعلام فيها جزء ثمينة جدا. وكلها جزء كهربائية تعتبر بشكل عام، فالشكل السليم والصحيح هو CO2 ثاني أكسيد الكربون.
1: لكن سيادة الرائد أحمد، أنت في أحد اللقاءات ذكرت أن لها عمر افتراضي، وهذه أكيد. رسالة أيضا نذكر إخوانا المستمعين اللي ما استمعوا لنا في السابق، اللي تكون عندهم سيارات يعني عمرها طويل من خلال استخدامهم لها تجاوز 5 سنوات، اليوم وضح لنا هذه النقطة. وأيضا شلون أقتني وحدة جديدة، وهل سعرها مناسب أن أي شخص يقدر يشتريها ولا سعرها غالي؟
0: ترى مطفأة الحريق كل المركبات تعتبر من أي نوع البودرة، هذه نقطة. ثاني شيء المطفأة الحريق دائما تلاحظون بالأسفل لها شنو؟ لها تاريخ. هي طبيعة مطفأة الحريق يعني عمرها الافتراضي ترى ما يتجاوز ممكن 2 إلى 2.5 سنين، هذا أمر طبيعي. لما نقول 5 سنوات ترى حتى لما تستخدمها ما تشوف فعاليتها ممتازة أستاذ مساعد. يعني تشوفها بمرحلة شنو هني؟ مرحلة الذوبان، فما راح تعطيك جودة عالية ممتازة. لا قدر الله واجه واحد ممكن حريق مركبته بالطرق يبي يعني يتلاحق ويتصرف إنه يتمكن من الحريق، ما راح يشوف إن مطفات الحريق تعطيه يعني قوة. ليش؟ والأمر يعود لذلك إنها منتهية منذ زمن طويل. فالأفضل إنك تشيك من فترة فترة، تشيك على العداد إنه واصل الأخضر، تشيك أيضا على التاريخ، التاريخ بالأسفل مطفات الحريق. ترى بالإضافة إلى ذلك مطفات الحريق لها ترى يعني أمر مهم. شنو هو؟

0: شلون تستخدمها. ممكن تستخدمها انت بشكل خاطئ. اول مطفات الحريق لما انت تستخدمها لو تلاحظ بالاعلى في شنو هني، في كلبس حتى لا يتم العبث من قبل الاطفال. الكلبس
1: صحيح دائما يكون مغلق.
0: اي نعم. ليش؟ لان مطفات الحريق اول وتالي فيها مواد تعتبر سامه، نتكلم عن بودره سي او 2، ماده الفوم، هذه كلها مواد ممكن لا قدر الله واحد يستخدمها بشكل خاطئ تاثر على صحته. فحتى لا يتم العبث من قبل الاطفال فيها نوع من الكلبس. اول نقطه هذه تبطل، بعد ذلك فيها المسمار او مفتاح الامان يفتح من الجهه اليمين، وبعد ذلك ما تضغط من تحت، هو يعني ما تضغط من الاسفل الى الاعلى، لا الجهه السفلى لتحت حق تشيلها تحملها، ولكن الجهه الاعلى حق شنو؟ حق الضغط. الجهه الاعلى تحديدا حق الضغط تستخدمها. ولا بد ان الجسم الانسان دائما يكون مائل، ما يكون واقف. ليش؟ يكون طريقه مائله ما يكون واقف، لان طبيعه الادخنه السامه تنتشر الى الاعلى. فما بالك انت تكون جسم مستقيم، طبيعي جدا هي الادخنه راح تؤثر على جهازك التنفسي.
2: نعم، لكن في حال الانتهاء كيف يتم الاقتناء على علبه جديده؟
0: اولا الحمد لله الحمد يعني من خلال حتى جهازك الموبايل اليوم وانت بالدوام ممكن تبحث من خلال عده شركات مهمه، ولكن الامر المميز ان تكون معتمد من قبل قوه الاطفاء العام.
2: جميل.
0: انت قبل شوي سالت شنو المطفأة المناسبه مثلا ككيلوات حق المنزل.
2: نعم.
0: الكيلوات كيلوين، كيلوين امر مميز، ولكن حق مركبات او طراريد كيلو واحد.
1: ممتاز. فاحنا اليوم نقول وايضا هذا الكيلوات تختلف حتى للمنزل، انه ممكن احتاج انا اكثر من يعني مطفأة اوزعها على البيت.
0: طبعا مثلا البيت متكون من
1: ادوار. اي نعم صح،
0: كل دور يفترض كل دور.
1: ممتاز. ولازم كل دور ونعرف انه يعني وين مكانها،
0: عليك نور، ما يكون في تكدس حوالينها.
1: اليوم ايضا احنا نتكلم عن يعني هذه الاشياء، دائما احنا نقول ودائما يعني اللي يشتغلون او يعني اللي يشتغلون في الاطفاء دائما يركزون على هذه الجوانب. مثل ما ذكرت يعني سالت سؤال لزميلي مساعد وانا قعدت افكر، يعني نشوف مطفأة حريق في البيت؟ لا ما نشوف. نشوف كاشف دخان؟ لا ما نشوف. علميا او احصائيا ايش كثر راح يوفر علينا ويوفر عليكم يعني الجهد اذا كان فيه واذا ما كان فيه؟ شنو السيناريو وين؟
0: هو سؤال مهم تفضلت فيه. ترى ممكن البعض يقول لله الحمد انا يعني الجوده الكهربائيه كلها حاطها يعني امنه 100%، سيفتي عاليه.
1: صح.
0: وحتى يعني الاهل موصيهم ان يسكرون او يغلقون الاجهزه الكهربائيه الغير مهمه
1: وقت النوم، خصوصا وقت النوم. صح.
0: فيقول ما له داعي ان انا يعني توافر عندي هالاجهزه هذه، ولكن ترى احيانا الحريق ما يصير ممكن من الاجهزه الكهربائيه، ممكن يصير من المطبخ، نسيان. ترى النسيان هذا امر طبيعي.
1: صحيح.
0: طبيعه الانسان نسيان. انت ممكن الخادم قاعد عامله المنزل او الخوات او الامهات احيانا الطباخ فتره قصيره تلقاها باستراحه، تشوف مره واحده في احساس الخنق قاعد تنتشر كثافه. فهذه الامور تحصل هني، انت شلون راح تتصرف؟ لا عندك مطفأة حريق ولا بطانة حريق ولا حتى ايضا جهاز كاشف دخان اللي ينبهك. فالامر المميز انه تكون هذه الاجهزة تكون دائما متوفرة بمنازلنا.
2: وهذا جميل ان احنا نلتقي ونرتقي ونثقف انفسنا ونثقف اخواننا المستمعين عبر اثير اذاعة دول الكويت حتى يستفيدوا من هذه المعلومات القيمة، وايضا المعلومات التي قد تنقذ ارواحهم وارواح احبائهم في هذه الحياة. سيادة رائد احمد، يعني احنا وصلنا وياك الى الجزء الاخير او الدقائق الاخيرة من هذه المساحة الحوارية، كنصائح كرسالة كخطوات ممكن يقوم بها أي شخص بهذه الحياة من خلال عملكم، شو تقدم لهم الأخوان المستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء؟
0: أنا أتمنى دائما السلام للجميع، وإن شاء الله تعالى الأيام القادمة دائما تكون خالية من الحوادث. ونفس الشيء يعني الأمور اللي تطبقنا إليها ترى في غاية الأهمية، إن اليوم نمتلك وبيت بيوتنا كلها تكون متوفرة فيها أجهزة الأمن والسلامة. والامر ايضا المهم مو بس انها تتوفر، لا تكون نكون متدربين بشكل مسبق سواء باستخدام مطفاه الحريق وكذلك بطانيه الحريق اللي مفترض انها تكون بالمطابخ، وتكون أيضا

0: ايضا احنا اليوم رب الاسره لابد ان ايضا يثقف ويعلم عامله المنزل، لان هي اكثر انسانه متواجده بالبيت. لابد ان لا قدر الله واجهت الخطر تعرف شلون توصل معلومات دقيقه لغرفه العمليات 112. هذا امر مهم جدا، واتمنى ان شاء الله السلامه للجميع.
1: واحنا ايضا كذلك نرجو السلامه للجميع، وايضا لكل من استمع لنا ان استفاد من هذه المعلومات القيمه اللي تثقفنا وتوعينا داخل مجتمعنا الكويتي الحبيب والعزيز. وايضا نبحث دوما خلال هذه اللقاءات ان نخرج بفائده من خلال هذا الحوار وهذه النقاط التي ذكرت. كل الشكر لك سياده الرائد احمد بوشهري من اداره العلاقات العامه والاعلام في اداره قوه الإطفاء على هذه المداخلة اليوم ويانا في برنامج إذاعة على الهواء. شكرا لك،
0: حياكم الله، مع السلامة.
1: إذاعة على الهواء،
2: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكدون أهمية التكاتف لضمان سلامة الممرات في هرمز وباب المندب واستقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. أنباء عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران وسلطنة وصول إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. وزراء الخارجية الأمريكي والبريطاني يؤكدان الالتزام المشترك لبلديهما بضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها حولت مسار 48 سفينة تجارية وأعطبت سفينتين وفتشت أخريين في إطار الحصار المفروض على إيران. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية. الجامعة العربية تدعو لتحرك عاجل لمواجهة مخططات تغيير وضع القدس المحتلة. شبكة CNN تنقل عن مصدر دبلوماسي لبناني قوله إن الوفد الأمريكي طلب تعليق المفاوضات الثلاثية الجارية في روما لإجراء مشاورته الخاصة. الرئيس الفرنسي يندد بهجمات روسيا على كييف ويرجح فرض مزيد من العقوبات على روسيا. بولندا تعلن إجراء محادثات مع واشنطن لإنشاء قاعدة أمريكية دائمة على أراضيها. الصين تعلن عن إجراءات مضادة ردا على عقوبات تجارية فرضتها الولايات المتحدة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة على الهواء،
4: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
3: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
4: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
3: على الهواء.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة بلسم الحياة. بلسم الحياة، يا هلا مرحبا فيكم. اليوم معانا في فقرة جديدة من بلسم الحياة. أكون سعيدة دائما وأنا أعد مواضيعي اللي أنا أبي أتناقش معاكم فيها، بأنها تكون مواضيع فعلا تثير انتباهكم.

وتخليكم متفاعلين. يعني أحيانا كثيرة لما بعض الأصدقاء ومستمعين يتفاعلون معاي ويقولوا لي فقرة جميلة، إحنا والله انتبهنا على هالنقطة، هذا موضوع كان جدا مهم إني أنا تعلمت منه كذا وكذا. فأنا بالنسبة لي هذا هو الأثر العظيم والبصمة اللي أنا أريد أن أحققها في حياة الآخرين، لأن مدام أن أنا أثرت انتباهكم على نقطة معينة وفعالة، هذا بالنسبة لي يعتبر نجاح كبير، وأيضا يساهم في أن أنا أجتهد أكثر، وأن أنا أطرح مواضيع فعالة أكثر، وأن أنا فعلا أركز على جودة المواضيع اللي أنا أتكلم فيها. فشكرا جزيلا على تفاعلكم وعلى استماعكم وعلى كذلك أسئلتكم اللي تسألوني إياها، فشكر لله وشكر لكم على تفاعلكم، وأيضا أشكر فريق العمل وأشكر الأخ المعد الرائع صديقي طلال بن حسين، إنه فعلا أعطاني هذه الفرصة لأقدم ما في جعبتي، فشكرا له. الآن اليوم أبي أتكلم عن موضوع الكل يعاني منه بلا استثناء، وقد أسقط هذا الموضوع اليوم على ما يحصل في مجتمعنا اليوم. أنا قاعد أتكلم عن مجتمعي أين أنا أعيش معاكم، إحنا راح نتكلم اليوم على هذا الموضوع اللي هو وهم القيمة، الوهم المرتبط في قيمتك كإنسان. في رواية جميلة جدا كتبت قبل 200 سنة تقريبا لواحد من أعظم الكتاب الروسيين آنذاك، سموه سيد القصص الرمزية، اسمه نيكولاي غوغول، وكتب رواية اسمها معطف. رواية مو طويلة وايد لكنها عميقة جدا. أول شيء قبل أن نتكلم عن الرواية خلينا نتكلم على شخصية الكاتب نيكولاي غوغول الذي لقب بسيد القصص الرمزية. لم يعيش حياة طويلة جدا، ولد في 1809 وتوفي في 1852، واحد من أعظم الأدباء في تاريخ الأدب الروسي، وشخصيته الأدبية فريدة تجمع بين عبقرية الإبداع والروح الساخرة. حياته القصيرة مليئة بالإبداع والاضطراب النفسي، لكن إرثه الأدبي ظل خالدا ليؤثر في الأجيال التالية من الكتاب والقراء على حد سواء. علشان يكتب الكاتب قصص مؤثرة يجب أن يعيش حياة مؤثرة، يعني ما في شخص يعيش حياة خاوية وتلقى يكتب مثلا ما عنده عن كيف سيستحضر هذه التجارب. الخيال مهم لكن أيضا التجربة الحياتية والإنسانية أيضا مهمة في حياة الكاتب. ولد نيكولاي غوغول في قرية صغيرة في أوكرانيا، جزء من الإمبراطورية الروسية ذاك الوقت، وكان ابنا لعائلة من النبلاء الأوكرانيين، ونشأ في بيئة ريفية غنية بالتراث الشعبي والأساطير، وهذه الخلفية اللي شكلت موضوعات أعماله وكتبه. عندما كان في عمر 18 سنة تقريبا أو أقل انتقل إلى سانت بيترسبرغ بحثا عن فرصة أدبية ومهنية، وبدأ حياته موظف حكومي. وهذا العمل، ليش أنا قلت لكم هذه القصة؟ عشان تعرفون هو كيف خلق هذا العمل أو كيف كتب هذا العمل. وهذا العمل اللي ألهمه كثيرا في تشخيص الشخصيات في قصصه وكتبه، وتحول بعد تجارب مغامرات أدبية إلى كتابة أعمال أكثر تعقيدا ونضجا من خلال قصته اللي يكتبها، روايته اللي هي المعطف، كتبها قبل وفاتها بعشر سنوات. استطاع أن يخلق تيار الرجل الصغير في الأدب الروسي ومبرر لمأساة الإنسان العادي في مجتمع قاس وغير مبالي. قصة عظيمة، رواية رائعة جدا، معطف. فلسفتي أنا في هذه الرواية بقول لكم إياها بعد ما أقول لكم مختصر عن الرواية. شنو الرواية تقول؟ شنو المختصر مالها؟ أن أكاكي هو شخصية الرجل صاحب المعطف. أكاكي هو رمز الإنسان البسيط، شخص غارق في الروتين، لا يثير الانتباه، يعيش حياة هادئة

رتيبة بلا طموحات أو أحلام كبيرة. كل ما يهمه في حياته هو عمله المتواضع، كان يشتغل نساخ، ينسخ أوراق، نسخ مستندات بدون شكوى أو رغبة في التغيير. شخصيته ساذجة بريئة، شخصية وفريسة سهلة جدا للتنمر والسخرية من زملائه في العمل. وتدرون في الاتحاد السوفيتي ذاك الوقت الجو كان جدا متطرف في البرد وقاسي جدا، فيعني يحتاج أنه هو يرتدي ملابس شتوية ملابس ثقيلة، لم تكن لديه الوفرة المالية اللي تساعد أنه هو يوفر هذه الاحتياجات الخاصة فيه، فكان يلبس معطف مهترئ. شاف أنه هو تعرض ل تنمر قاسي جدا من أصدقائه، يعني زملائه في العمل، ما كان عنده أصدقاء، زملائه في العمل، فقرر أنه يروح حق الخياط. وفي الرواية تقول أن الخياط كان أعور، يعني رمزية عجيبة صراحة، يعني خياط وأعور شلون؟ ما أدري، في شيء غريب. هو لما راح حق الخياط في البداية راح له علشان يصلح المعطف المهترئ عنده، فقال له الخياط، قال حق الأستاذ أكاكي أن لا أستطيع أن أصلح معطفك، لازم نخيط واحد جديد، وأن هذا المعطف راح يكلف 80 روبل بعملتهم، يعني هو كان دخله 400 بالسنة، 400 روبل. فقال شلون أنا أقدر أدفعه؟ فشنو قرر؟ طلع ورجع البيت وهو في حالة يعني نفسية جدا سيئة، وتحول في هذا اليوم إلى شخص يعيش من أجل أنه يحقق حلمه في اقتناء معطف جديد. قنن استخدامه للشموع، التزم في وجبة واحدة باليوم، كان يمشي يعني بخطوات جنتل على الأرض على أساس أن حذاءه لا يهترئ ولا يصير فيه شيء، وبقى على هذا الحال ينام ويقعد كل يوم يحلم في هذا المعطف، وهو قاعد يحاول أنه هو يجمع مبلغ هذا المعطف. فبعد أشهر من التقشف وحصوله على مكافأة بسيطة من عمله، استطاع أنه هو يجمع المبلغ ويروح حق الخياط ويقول له ترى المبلغ عندي، يلا خيط لي المعطف. وكان أكاكي لا يطيق صبرا أنه هو ينتظر اللحظة التي يرتدي فيها هذا المعطف الجديد، إلى أن جاء يوم اللي هو يعني استلم فيه المعطف، لم يكن يصدق نفسه، ارتدى المعطف وشاف أنه أصبح مو أكاكي، أصبح اللورد أكاكي، البارون أكاكي، صار واحد ثاني. مجرد أنه هو لبس المعطف هو تحولت شخصيته وأصبح شخص آخر، وكأنه تلبس شيء، يعني عاش لحظات من السعادة، حس بأن هذا المعطف يابله الشعور بالكرامة والاحترام، وأنه هو أصبح شخصا مرئي في حياة الآخرين. تخيلوا هذا كله من معطف. في هذا اليوم اللي ذهب فيه إلى العمل وهو لابس هذا المعطف، الناس في الشارع يطالعونه ويسلمون عليه ويرحبون فيه، ولما دخل إلى العمل الموظفين اللي معاه يطالعونه بتقدير واحترام، لدرجة أن واحد منهم دعا إلى يعني مناسبة عشاء مسويها، وقال له هذه كانت أول مرة هو أصلا ينعزم فيها وأحد يكلمه، فشعر بالتقدير وشعر بالاحترام. و نتكلم على موضوع المشاعر، ها لاحظوا شوفوا، شعر شعر شعر شعر في هذا الشيء، لأن هي مشاعر بالنهاية، مشاعر تقدير، مشاعر حب، مشاعر احتواء، مشاعر أن أحد يراني كشخص، يراني كإنسان، يراني ككيان. فراح العشاء، بعد انتهاء العشاء قعدوا وسولفون ومستانسين مع بعض، ويعني وكنا هم ربع قاعدين بدوانية و everything is going well. بعدين طلع متأخر بالليل، طبعا في المدن في الاتحاد السوفيتي تحديدا، يعني على بشكل يعني بشكل عام، الشتاء عندهم قاسي، قارص، مظلم، يعني جو متطرف جدا. فخرج في هذه المدينة المتوحشة مساء في جو يعني جو متطرف بارد جدا قاسي جدا.

ومشى بروحه في شارع كبير جدا ما في أحد إلا هو. في هذه اللحظة هجموا عليه شخصين وسرقوا معطفة، فصرخ صرخة لم تنقطع يعني بحجم المدينة اللي هو كان فيها يمشي، ولم يأبه أحد، ما كان في أحد أصلا في هذا الوقت، فكان حزين جدا. ذهب إلى مركز الشرطة

المعطف الجديد. فدخل على رجل الشرطة، رجل الشرطة ما كان لطيف معه وقلل من احترامه وخانقه وقال أنت من تظن نفسك، أنت جاي داش علي، أنت من تكون، يعني وين تعلمتوا هالأخلاق؟ لا ليش؟ لأنه ما كان في هيئة رجل محترم بتصنيف المجتمع. خرج وهو منهار، شعوره المتدني في ذاته، مشاعره القاسية جدا اللي هو مر فيها، الجو القارص اللي هو كان قاعد يمشي فيه من غير معطف، الألم النفسي الذي شعر فيه، الألم الداخلي كذلك، كله تراكم عليه في نفس الوقت إلى أن دخل يعني منزله وأصيب بحمى شديدة وتوفى بعد أيام قليلة. طبعا ما في أحد تأثر من وفاته لأن ما يعني هو لم يعني شيء لأحد، لكن الرواية، رواية معطف، تجسد فلسفة مادية وهي الاعتماد الكلي على الأشياء المادية لإثبات الذات والوجود. متخيلين؟ شيء عظيم. تعكس الرواية الفلسفة المادية في أبشع صورها. الإنسان بلا مادة، يعني بدون مظاهر خارجية، لا قيمة له في المجتمع. أنت ما عندك هالشغلة، يقولون بالإنجليش you doesn't fit، لا تملأ هذا المكان أو لا تملأ هذه المساحة، لا تملأ هذه المجموعة. الفلسفة هنا تشرح كيف تصبح المادة غاية في حد ذاتها، لدرجة أن يضحي الإنسان بجسده وعقله وحقيقته ويصبح عبد الأشياء التي يمتلكها بدلاً أن تخدمه. يعني أنت تعبد هذه الأشياء، ما يصير، ما يصير. هذه بالرواية الحين، بس أنا أقول لكم، بس خلنا نخلص الرواية. وفي وجه آخر للرواية كذلك أن هناك نقطة مهمة، بأن المجتمع الذي بدأ يعترف به لما لبس المعطف واحترمه بسبب هذا المعطف، تخلى عنه فور ضياع المعطف. يعني أول ما ضاع المعطف خلاص هو ما له قيمة، سلب البطل إنسانيته بمجرد ما سلبت ممتلكاته. هذا يوضح كيف أن المجتمعات المادية اليوم تعامل الفرد كأداة ومستهلك، وهنا يعني ما يعاملون الإنسان ككائن حي وكإنسان لا مشاعر وكيان حقيقي ووجود وشيء حقيقي. إحنا نتعامل حياة حقيقية ذو حياة، ما يتعاملون معه بهذا الشيء. الدرس العام من هذه الرواية توضح كيف يمكن للمجتمع أن يقدس المادة لدرجة العبادة، كيف يمكن لشيء بسيط مثل قطعة قماش أن يتحول فيها معيار الوجود والاعتراف بالآخرين. الآن ليش أنا قلت لكم موضوع معطف؟ ليش أنا طلع على بالي موضوع معطف؟ لما أشاهده في مواقع التواصل الاجتماعي، هوس التجميل والشكل، السعي للكمال، وبالنسبة لي السعي للكمال هو نفس السعي للسراب. سراب، أنت تسعى وراء سراب، لأن لا يوجد شيء في حياة الإنسان يصل إلى مرحلة الكمال، لن يوجد كمال في هذه الحياة، ما تجد أنت كامل، غيرك ما يشوفه كامل، شوفه عادي. الكمال لله ليس للبشر، الله هو الذي لديه الكمال فقط. البشر ما عندهم كمال، لكن ما يقوم فيه اليوم الناس في مواقع التواصل الاجتماعي يغيرون هذه الفكرة تماما، ويؤثرون بشكل كبير جدا على الصغار تحديدا. أنا قاعد أتكلم على الأثر الذي يحدث للصغار وللمراهقين من موضوع وهم القيمة. وهم القيمة، يعني أهم علامات وهم القيمة هو تدني تقدير الذات، الخوف من الرفض، الحساسية من النقد، أخذ آراء الآخرين بشكل شخصي، شديد النقد على نفسه، كثير التنازل. الشيء اللي يعني يصير الهبة والترند والموضة، هذه كلها تعكس رواية معطف وهم القيمة. فيجب أن إحنا نكون منتبهين على فكرة ماذا نشاهد، ماذا نتأثر فيه، ماذا نتابع، كيف يمكن أن إحنا نحافظ على قيمنا وإنسانيتنا وشعورنا، شعورنا بأنفسنا، شعورنا بقيمتنا إحنا الحقيقية وقيمة الآخرين. إحنا نعلم الطفل الصغير أن قيمته هي فيه هو، أنت قيمتك هي أنت ليس ما ترتديه.

تلبس ملابس مرتبة نظيفة، شكلك مرتب، مو مهم كم قيمة الشيء اللي أنت تلبسه. في نهاية يومك أنت لا تهتم في شؤون الآخرين، أنت تهتم في شؤونك الخاصة، وكذلك الآخرين يهتمون في شؤونهم الخاصة. فبالإنجليش يقولون no one cares، ما حد يهتم أنت شنو لبس، شنو سويت، شنو حطيت. يمكن تثير إعجاب في فترة زمنية محددة جدا، بعدين خلاص ينتهي هذا الشيء. لا تكون شخص يبحث عن قيمته الذاتية من خلال ما يمتلك، من خلال الأشياء المادية. لا تخلوا، أنصحكم في قراءة رواية نيكولاي جوجول، أنصحكم فيها تقرونها، واللي هي معطف. لكن أبي أترككم اليوم في سؤال. أنا عادة ما يعني ما أختم فقرتي في سؤال، لكن أنا اليوم راح أختم معاكم في سؤال: من أنت بلا معطف؟ وشكرا لكم. كنتم مع فقرة بلسم الحياة مع محدثتكم بلسم الأيوب.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: لقاء اليوم، رسالة واحدة ورابط واحد ولحظة استعجال قد تكون كافية لوقوعك ضحية للاحتيال الإلكتروني. فالمحتال اليوم لا يحتاج دائما إلى اختراق هاتفك، بل قد يعتمد على إقناعك بأن تمنحه بياناتك بنفسك، مستغلا الخوف والاستعجال ورسائل تبدو وكأنها صادرة عن جهات موثوقة. وللتعرف أكثر على أساليب الاحتيال الإلكتروني وكيفية حماية حساباتنا وبياناتنا، عددنا لكم هذا التقرير مع المهندس حسين علي النكاس، مستشار تقنية المعلومات والأمن السيبراني.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المهندس حسين علي النكاس، مستشار تقنية المعلومات والأمن السيبراني. اليوم رسالتنا بعنوان رسالة واحدة قد تسرق حسابك. للأسف إن أغلب عمليات اختراق الحسابات اليوم ما تبدي من فيروس أو حتى هجوم تقني متقدم، وإنما تبدأ برسالة تبدو عادية توصلك عن طريق يا أما تكون رسالة نصية أو واتساب أو بريد إلكتروني أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي. وغالبا ما يستخدم المحتالون أسلوب الاستعجال والتخويف، مثل ترى تم إيقاف حسابك البنكي، أو حتى رسالة إن لديك شحنة بريد واصلة لكن بانتظار الدفع، وتم رصد محاولة دخول غير معتادة، أو اضغط هنا لتحديث بياناتك البنكية. وهني الأشخاص يطيحون بالفخ لأن هذه الرسائل تبدو مقنعة وتحمل شعارات وأسماء جهات معروفة، لكن هناك علامات واضحة تساعدنا على اكتشاف الرسائل والروابط الاحتيالية. أولا، إذا وصلتك الرسالة تطلب منك أنك تضغط على رابط بشكل عاجل أو تهدد بإيقاف خدماتك البنكية إذا ما تحرك، هذه علامة تستدعي الحذر. ثانيا، دائما تحقق من الرابط نفسه لأن احتمال يكون متشابه مع الموقع الحقيقي لكن في حروف زيادة أو كلمات غير معروفة. ثالثا، إذا طلبوا منك بالرسالة إدخال كلمة المرور أو حتى رمز التحقق أو البيانات البنكية، هني لازم تتوقف، لأن دائما تذكر الجهات الرسمية والبنوك ما تطلب منك هذه المعلومات عبر الرسائل. رابعا، دائما انتبه للأخطاء الإملائية أو الصياغة الركيكة أو حتى استخدام مفردات من اللهجة الغير دارجة عندنا. يمكن يسأل المستمع الكريم يقول شنو أسوي إذا ضغط على رابط مشبوه؟ أولا، دائما لا تدخل أي بيانات مهما كان السبب. ثانيا، اغلق الصفحة مباشرة. ثالثا، إذا أنت دخلت كلمة المرور فاللي لازم تسويه هني أنك تروح الموقع الرسمي، مو من خلال الرابط لكن من الموقع الرسمي للجهة، وغير كلمة السر. رابعا، دائما فعلوا خاصية التحقق الثنائي لأن هذه من أهم وسائل حماية

الحسابات، وإذا كانت هناك معلومات بنكية تم إدخالها بالغلط فيجب التواصل مع البنك مباشرة وإبلاغه حتى يأخذ البنك الإجراءات اللازمة. وأخيرا تذكروا أن أفضل وسيلة للحماية مو بس البرامج لكن الوعي. المحتال دائما يستغل الثقة والاستعجال اللي يكون عادة أخطاء بشرية. دائما فكر وخذ وقتك وخذ ثواني قبل لا تضغط على أي رابط، ودائما اسأل نفسك هذه الرسالة هل كان المفروض توصل لك، وهل هالرابط صحيح، وهل الجهة راح تطلب منك هالمعلومات؟ الإجابة دائما لا، وكانت هذه الثواني القليلة اللي ممكن تحمي حساباتك وبياناتك وأموالك ومعلوماتك الشخصية. ودمتم بخير، وحفظ الله الكويت وأهلها من كل سوء.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال حويلة أهمية إنشاء منصة رقمية موحدة لقطاع التعاون في إطار تنفيذ لائحة تنظيم العمل التعاوني الجديدة ودعم جهود الوزارة في التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل. وقالت الوزير الحويلة عقب اجتماعها مع مسؤولي جامعة الخليج لبحث التصور الأولي للمنصة إن الاجتماع ناقش مشروع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة بما يعزز الشراكة بين الجانبين ويوظف الخبرات الأكاديمية والتقنية للجامعة لخدمة المجتمع. دشنت وزارة الصحة منصة لتدريب الكوادر الصحية بالتعاون مع مستشفى مايو كلينيك الأمريكي عبر سلسلة من المحاضرات يقدمها خبراء ومتخصصون من المستشفى تطرح أحدث التطورات التي تشكل مستقبل الطب، وذلك في 18 من أغسطس الجاري. وقال وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح إن التعاون بين الوزارة ومايو كلينيك يعد فرصة مهمة للتعاون في مجالات عدة لكسب الخبرات الطبية والاستفادة منها. أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية انضمامه رسمياً إلى مشروع أداء المعني بتطبيق مدونة السلوك الوظيفي وتفعيلها داخل الجهات الحكومية ضمن المستوى البرونزي، وذلك بهدف تعزيز منظومة النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية. وقال المعهد إن انضمامه إلى المشروع يأتي تأكيداً على التزامه بتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية وتعزيز ثقافة الامتثال والالتزام بالسلوك الوظيفي بما يسهم في تطوير بيئة العمل المؤسسية ورفع كفاءة الأداء من خلال تفعيل المدونة وفق المعايير المعتمدة. نظمت الهيئة العامة

مالي مكافحة الفساد نزاهة ورشان تدريبية لمشروع أداء لتفعيل أخلاقيات الخدمة العامة وتعزيز النزاهة المؤسسية في القطاع العام بمشاركة ممثلي فرق العمل من 36 جهة حكومية وحضور نحو 150 مشاركاً مع انطلاق المرحلة الرابعة من المشروع. وذكرت نزاهة أن المرحلة الرابعة تهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وأخلاقيات الوظيفة العامة وتعزيز الممارسات المؤسسية الداعمة للحوكمة والوقاية من الفساد. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البنايه.

0: على الهواء نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: بر الوالدين. يعد بر الوالدين من أعظم القيم الإنسانية والأخلاقية التي دعا إليها الإسلام وجعله قريناً بتوحيد الله تعالى، فقد أوصى القرآن الكريم بالإحسان إلى الوالدين في مواضع كثيرة لما لهما في فضل عظيم في تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة صالحة. يبدأ بر الوالدين بطاعتهما في المعروف واحترامهما في القول والفعل وخفض الجناح لهما تواضعاً ورحمة، كما يتجلى في حسن التعامل ولين الكلام والابتعاد عن الغلظة أو العقوق حتى في حالة الاختلاف في الرأي. ومن أسمى صور البر خدمتهما عند الكبر والصبر على ما قد يصدر منهما والإحسان إليهما دون ملل أو تذمر. ولا ينقطع بر الوالدين بوفاتهما، بل يستمر بالدعاء لهما والصدقة عنهما وصلة أرحامهما وتنفيذ وصاياهما في غير معصية، وقد جعل الله سبحانه وتعالى رضاه مقروناً برضاهما وتوعد العاق بسوء العاقبة. وفي ختام الأمر، فإن بر الوالدين ليس مجرد واجب ديني فقط، بل هو سبب لسعادة الفرد وتماسك الأسرة، وبه تستقيم المجتمعات وتسود فيه المحبة والرحمة.
0: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: دراسة يابانية. تصميم الأحياء والمساحات الخضراء قد يسهم في تحسين جودة النوم. كيف ذلك؟ تابعونا.
1: كشفت دراسة حديثة عن تصميم الأحياء السكنية أنه قد يكون له تأثير ملحوظ في جودة النوم ومدته، حيث ارتبط مع المناطق التي تضم مساحات خضراء أكثر وشوارع ذات إحاطة بصرية بالأشجار أو المباني بفترات نوم أطول وشعور أكبر بالأمان. نتائج الدراسة نشرها موقع يوري نيوز، وذكر فيها أن باحثين من جامعة أوساكا متروبوليتان في اليابان أجروها على أكثر من 1000 بالغ عامل في العاصمة طوكيو، مستخدمين تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أكثر من 200

0: 1000 صورة من خدمة جوجل ستريت فيو، ثم مقارنة خصائص الأحياء ببيانات النوم التي قدمها المشاركون، وأظهرت النتائج أن البيئة العمرانية الأكثر خطرة وتنظيما ارتبطت بانخفاض أعراض الأرق وتحسين مدة النوم، بينما سجلت بعض الأحياء ذات التصاميم الأكثر ملائمة للمشاة مستويات أقل من الشعور بالأمان ومدة النوم كانت أقصر. ويرى الباحثون أن هذه النتائج تعزز فهم العلاقة بين التخطيط الحضري والصحة العامة، وقد تسهم مستقبلا في توجيه تصميم المدن بما يدعم رفاهية السكن ويحسن جودة حياتهم. الحين احنا قدام موضوعين، يا يكون مكان عمراني ويقل في المناطق الخضراء لأنه ما تقدر يعني تجمع ما بين الاثنين، او يا يكون مكان يعني مريح والمباني راح تقل
1: وتكون المساحة كلها خضراء.
0: اي يعني يا المباني تقل مساحة خضراء اكثر، يا المباني وايد مساحة خضراء اقل.
1: بس المباني وايد راح يكون في نوع من الضجيج.
0: يعني خلينا نكون صريحين، يعني صاحب الملك يبي يبيع اكثر شقق يقدر،
1: اي فحطها اعلان.
0: فالاماكن الخضراء يعني ما تكون وين بيمنع، يعني بيحط مناطق خضراء على الطوفه ما يصير. هو محتاج ارض.
1: بس هني السؤال، وين تظن من خلال هذه الدراسه، المباني او المساحات الخضراء؟ دائما الناس تذهب للريف عشان يبتعدون عن ضجيج المدينه،
0: صحيح.
1: لكن اليوم انا لما اروح اسكن في مكان كله عماير او مباني، اكيد انه يعني راح اشعر بهذا الضجيج، او احد البيوت المجاوره ممكن مشغل الموسيقى بصوت عالي.
0: لا حتى مو مشغل،
1: تاثر يعني. لا
0: يعني شوف، في مدن تم تصنيفها انها مدن مزدحمه، هي تصنيفها كذي. يعني ليش تسمى مدن مزدحمه؟ لان فيها شركات في المدينه، يعني شركات وظائف دائما، ويستخدمون، ترى ما يستخدمون سيارات، في بعضهم يروح مشي،
1: والمترو
0: يعني مشي او مترو. فشنو فهي مدينه يعني تشجع السير على الاقدام مثل ما يقولون. فالفكره انه شنو، انه هو لما يعني لازم راح تكون زحمه، فتلاقي يعني هو حتى ما يسكن في بيت، ما في بيوت، هي كلها شقق،
1: صح؟
0: ايه كلها يعني يسمونه الابارتمنت. فدائما يكون شقق، يعني خلاص هي حياه سريعه. فدائما متى تلاقيه اجازته يطلع.
1: بس حلو انك تسمع صوت العصافير، الاجواء الطبيعيه الموجوده فيه، انا ايد يعني، عشان اكون انت يعني نصير فريقين، انت تايد المباني.
0: لا انا مو ايد، لا مو ايد المباني. زين اليوم احنا نتكلم، ترى اللي بيروح يعيش في الريف شنو راح يشتغل؟ يعني عرفت،
1: ما بيشغل، ابي الراحه.
0: شلون راح تصرف؟ شلون راح
1: هذا هني تقاعدت،
0: شفت شلون؟ ممتاز. فمعناته شنو؟ معناته انت على ما تتقاعد راح تعيش طول عمرك في المدن. فهذه هي الفكره. يعني الحين دراسه تقول لك شنو؟ تقول لك ان المناطق الخضراء مهمه، تقول لك ان المناطق الخضراء نحتاجها، صحيح. الدراسه تاكد هذا الموضوع، لكن منطقيا شلون راح يكون عندنا مناطق خضراء اذا الحياه مكتظه؟
1: هذا يعطينا فكرة بعد ثانية، إن أيضا بالمباني ممكن إن إحنا نستغل المساحات اللي موجودة داخل هذه المباني ونزرع فيها بعض الشجيرات حتى نحسن جودة الهواء ونقائه، وأيضا مريح للنظر.
0: أنا أحس بعد في جانب ثاني
1: اللي هو
0: اليوم في هذه يعني الزهور الداخلية، الورد الداخلي، ممكن حتى في بعض الأشخاص اليوم، قريت دراسة من فترة إن حتى اللون الأخضر في الغرف يحسن.
1: والله يوم من الأيام وأنا صغير صبغت غرفتي خضر.
0: مبين عليك متغير، متغير من ذاك الوقت متغير.
1: وين تغير؟ 10 سنة فوق 20 سنة، كنت طفل صغير.
0: الطفل يقولون دائما الطفل يعني. أبوي
1: قاعد يضحك علي أصلا، يقول الوحيد اللي بالبيت لون غرفة خضراء.
0: شوف تغيرت، تغير عنهم.
1: شايف السماح؟
0: لا ما له شغل.
1: حتى صوتي سامح.
0: لا ما هو مو كذي، هو مو كذي نفسيا. شوف شوف شوف شو.
1: حتى شوف لما ذكرنا السالفة نفسيتي ارتاحت. الخضار يريح العين.
0: مبين صدق فعليا، هو ترى يريح العين، ومن الألوان اللطيفة دائما يعني الأخضر، عشان كذي موجود في الأشياء اللي تريح.
1: شنو الألوان اللي تحبها؟
0: لا أنا الحركية. يعني الأحمر، الأزرق، الأسود، الأبيض، الألوان.
1: إحنا الكويتيين يمكن نتفق كلنا على الأزرق بصراحة. أيه. ليش نتفق؟ لأن عشنا بحر، السماء،
0: صح، صح.
1: وأيضا موجنا، مو موجنا عفوا، منتخبنا أزرق،
0: صح.
1: جوازنا أزرق، صح، صح. حياتنا كلها مرتبطة باللون الأزرق أكثر على ما أظن. طبعا هذا ذوق يعتبر شخصي، وأكيد يعتبر ذوق عام،
0: يعتبر

0: ذوق عام. واعتقد بعد مثل ما ذكرت البيئه تحببك في الوان معينه. الله. يعني اليوم احنا دائما نقول احنا في المناطق الحاره يفضلون اللون الابيض، في المناطق البارده يفضلون الغوامج، يعني إيه. طبيعتهم إيه. يعني الاسود
1: حتى باللبس، يعني حتى لما يكون في الشتاء يكون الغوامج يعني الالوان تعطيك دفء اكثر.
0: لاحظ احنا حتى يعني اغلب السنه دشاديشنا الصيفيه ابيض ابيض ابيض ابيض، سياراتنا غالبا بعد نفس الشيء
1: كمجتمعات.
0: الدراسه الاخيره بعد اللون الاكثر في السيارات في الكويت الابيض. فيعني بعض المدن هي كذي على حسب البيئة.
1: إذن مستمعين، هذا السؤال مطروح لكم مفتوح، شوفوا الأشياء اللي تحبونها وسووها.

0: هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، ويتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم في برنامج إذاعة على الهواء. ولكم تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات مخرجنا المميز عادل خاجة. إلى اللقاء ومع السلامة.
1: فما الله.